0: مقابل العاصمة القسط الثاني. ينطلق اليوم الثلاثاء إنجاز أشغال طبقة السير على مستوى مدق جبل جلود، مما يستوجب تحويلا جزئيا لحركة المرور إلى ممرين اثنين في كل اتجاه، سواء بالنسبة إلى القاصدين وسط العاصمة أو الخارجين منها باتجاه السوسة، وذلك على طول كيلومتر واحد تقريبا لمدة أسبوع. وقد دعت وزارة التجهيز والإسكان مستعملي المدخل الجنوبي للعاصمة إلى اتباع الإشارات المرورية الموضوعة على ذمتهم وتخفيض السرعة قرب حظيرة الأشغال. في العالم، إيران تعرض الوساطة بين الحوثيين والسعودية، وجماعة الحوثي تحذر الولايات المتحدة من التدخل في صراعها مع المملكة. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: عاشق لال الصفر مداح القمر،
3: أنا بعشقك، أنا كل لك،
4: سأقول لك.

0: خذني معك يا حبيبي، خذني معك. صوت ياسمين الخيام. توصلنا لمدي ساعة و 23 دقيقة على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. ما زلتوا ساهرين تبارك الله معانا. محليهم كلماتكم اللي يوصلونا، محليهم تعابيركم هكا، وتبرتجيوا معانا المختارات الغنائية في التوقيت هذايا. موعد الكلمة تغني، فقرة تعودوا عليها في موال العشاق.
1: الكلمة تغني،
2: الكلمة تغني،
0: الكلمة تغني. نحب نكمل نسمعها الشعر. الكلمة تغني، فقرة من فقرات موال العشاق. الكلمة اللي لا تغني للرسائل. يلا هو تطور الوقت، ولينا نحكيه على الشبكات التواصل الاجتماعي والاي اي وبرشا حاجات، ولينا كل شيء بالمساجات وبالكتيبة. اما زعما فما شكون مازال يكتب رسالة بالورقة وستيلو؟ ما نحكيوش على الحمام الزاجل هذاك في عهد غابر، ولكن نحكيو مازالت ناس تكتب رسالة توا ولا كلمة. محمد مازلت تكتب جواب؟ لا، مازلتوا انتم ما تكتبوا جوابات اي هو لا. اما ناكد لكم فما ناس مازلت تكتب رسائل حد الان. فحبينا اليوم تكون رسالة، تكون رسالة من تحت الماء، رسالة خطية، مهما كان نوع الرسالة. رسالتي انا ليكم، نقولكم نحبكم برشا برشا برشا.

0: موال العشاق.
1: هذا هو لقانا موال العشاق على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. كتبت لك وحكينا على الكتابات والرسائل. لطيفة العرفاوي كتبت رسالة ووصلت، ولكن العندلي بالأسمر عبد الحليم حافظ كتب رسالة من تحت الماء. هو مش هو اللي كتبها، هو غنيها، ولكن كتبها الشاعر دمشقي نزار قباني. يلا نسمع مقطع من رسالة من تحت الماء.

0: لو أني أعرف خاتمتي ما كنت بها.
1: تبارك الله محليم الأغاني الليلة في مول عشاق. كنا نسمع في مقطع من أغنية رسالة من تحت الماء كلمات الشاعر دمشقي نزار قباني وألحان محمد الموجي. مدي ساعة وخمسة وثلاثين دقيقة وما نساوش الأداء طبعا العندلي بالأسمر عبد الحليم حافظ اللي وصلنا توقيت مدي ساعة وخمسة وثلاثين دقيقة. ما زلنا مع مختاراتنا الغنائية وما زلت محافظ على شعار القليل من الكلام والكثير من الأنغام باش نسمعوا هكا أغنية نحبوها برشا مرسول الحب بالذكاء الاصطناعي بالترند الجديد مقطع. فما شكون طلبها الأغنية هذه؟ نسمعوا مقطع من أغنية مرسول الحب وما زلت أغانينا على موجات الإذاعة الوطنية.

شكرا محمد الغول على هالاختيار، وانا تلبية لي طلب هكا متابعينا على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. يلا نمشيو لاغنيه اخرى، الفنان رجع يغني، هو يغني ما انقطعش في الغناء، ولكن توا باش نحكيو على حفلاته القدام، الفنان فضل الشاكر، احلى رسمه نحب نهديها لكل مستمعينا متتبعينا على موجات الاذاعه الوطنيه.

إلا وأنا معك، إلا وأنا معك على موجة الإذاعة الوطنية. فما شكون يسمع فينا نقول فما لايف توا في الإذاعات؟ نعم، فما لايف في الإذاعة الوطنية التونسية، ديما بنفس الشعار القليل من الكلام والكثير من المختارات الغنائية. توقيت مالي ساعة و43 دقيقة، مواصلين معكم رحلة الأنغام، وتوا باش نمشيو هكا للنغمة التونسية. هكا فما شكون طلب غنية الفنان الكبير علي الرياحي، محلاه النوستالجي هكا، وفما هكا البارتاج نتاع الأغاني، نسمو عايش من غير أمل في حبك. إن شاء الله لا، هو ديما نحب فما أمل وديما فما حب، ولكن نسمعوها الأغنية دي نحبوها برشا بصوت الفنان التونسي علي الرياح.

0: نحبك.
1: يا ناري ما زلت نحبك وبمحلية التفاعل مع الغناية التونسي، ونعدكم إن شاء الله الجمعة الجاية اللي ما خلتناش نعديوها الليلة نعديوها الجمعة الجاية، فقط تبعثونا وتكتبونا الأغاني اللي ما سمعناهمش. على كل نحب نشكركم برشا برشا على التفاعل معنا، ما نحبش نضيع برشا وقت في الـ في الـ في الكلام. يلا نسمعوا يارا اللي قدمت حفلة في تونس مؤخرا، مش نسمعوا أغنية صدفة، وزيدا باش نسمعوا هذا أنا آدم، هكا تطلبوا احنا اللبي والطلب. وما زالت الأغاني، ونذكركم أنه عندنا غنية لأم كرثوم في توقيت الساعتين متاع الليل، ساعة كاملة تسمعوا أم كرثوم. اكتبونا الأغاني اللي تحبوا تسمعوها من أغاني أم كرثوم. يلا محمد اعطيني الغنية، سمعني سمعني.

هذا أنا قبل مسك الختام مع ست كوكب الشرق أم كلثوم في غنية من أحلى أغانيها اللي ترجع بينا عام 1957، ألفها أحمد رامي ولحنها رياض السنباتي، غنية طلبتوها انتوما، زادة غنية عودت عيني. شكرا لكم خاطر اخترتوا موجة الإذاعة الوطنية التونسية، شكرا لكم على كلماتكم الأنيقة والجميلة كما جمالكم، شكرا لكم محمد الغول نادر عطية من أمام ميكروفون الإذاعة الوطنية التونسية. نوصل خاتمة لقانا في موال العشاق، نختمه بصوت الست كوكب الشرق أم كلثوم بعد الأخبار.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره. موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
3: اسعد الله تعالى اوقاتكم جميعا بكل خير. اللجنة المالية والميزانية في مجلس الجهات والأقاليم تؤكد خلال مناقشاتها توازنات المالية العمومية وتوجهات مشروع قانون المالية للسنة القادمة، تؤكد ضرورة ترشيد النفقات العمومية وتحسين توجيه الدعم وتسريع إنجاز المشاريع العمومية مع الحفاظ على الدور الاجتماعي للدولة وضمان استدامة المالية العمومية. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يبحث مع وفد كوري جنوبي آفاق الاستثمار وتعزيز الشراكة بين البلدين.

0: المعلم التاريخي إلى جملة من أشغال الصيانة والترميم تعهد بها معهد التراث من أجل حماية وضمان استدامة الأجيال القادمة. في العالم، وزارة الدفاع الروسية تعلن السيطرة على بلدتين شرق أوكرانيا والقضاء على 1445 جنديا أوكرانيا خلال 24 ساعة. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: أنا بعشقك، أنا كل لك،
3: سأقول لك.

0: no.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. المجموعة الصناعية الألمانية العالمية أرشتال تفتتح مكتبا في تونس مختصا بتطوير البرمجيات والخدمات الرقمية في خطوة تهدف إلى تعزيز حضورها في السوق التونسية. المدير العام للغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة أكد في الصدد أن تونس أصبحت وجهة مهمة للاستثمارات الألمانية في المجال التكنولوجي بفضل كفاءاتها البشرية وخبراتها التقنية وموقعها الجغرافي. اليوم بالعاصمة الألمانية برلين اختتام الدورة 18 لقمة الصحة العالمية الملتئمة تحت شعار من الأزمة للصمود الابتكار من أجل الصحة. ووزير الصحة مصطفى الفرجاني يتفق بالمناسبة مع نظيره الأندونيسي على تعزيز التعاون بين هيئات البلدين المختصة في مراقبة الأدوية والسلامة الغذائية وإعداد مذكرة تفاهم تشمل الطب عن بعد وتصنيع اللقاحات والأدوية وتبادل زيارات الخبراء والمسؤولين لتحويل فرص التعاون بين البلدين إلى مشاريع عملية. مدينة سوسة تحتضن اليوم وغدا الملتقى السنوي لشبكة الجامعات النسائية الفرنكفونية، وذلك تحت شعار نساء الجامعات فاعلات بمشاركة أكاديميين وباحثين وصناع قرار وممثلين عن المجتمع المدني. ويهدف الملتقى إلى تعزيز المساواة وتبادل التجارب

0: العملية الإسرائيلية في جنوب سوريا تشمل القصف والاحتجاز، ويلفت إلى تقارير عن استمرار اعتقال 49 سوريا لدى قوات الاحتلال الصهيوني. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
2: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: حدائق السرد. حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة،
1: حوارات في الرواية والقصة.
0: حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
2: مستمعين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من برنامج حدائق السرد، وموضوع هذه الحصة سرديات الذات انطلاقا من كتاب سرديات الذات، قراءات في كتابات الذات التونسية طبعا للدكتور شفيع بزين. هذا مجلد يعني في سلسلة قراءات في الأدب التونسي، وصدر هذا الكتاب عن دار أمينة للنشر والتوزيع. مبروك صديقي هذا الإصدار الجديد.
3: شكرا، يبارك فيك، وإن شاء الله أيضا كما قلت هو جزء ثاني من سلسلة وسميه مشروع قراءات في الأدب التونسي. الجزء الأول كان حول تخيل الروائي أو الرواية والقراءات في الرواية التونسية، هذا الجزء صدر مؤخرا مع معرض الكتاب حول سرديات الذات أو كتابات الذات التونسية، وسيليه يعني جزء ثالث ثم جزء رابع، وإن شاء الله مشروع يتواصل. وهذا واجبنا في تقديم قراءات في الأدب التونسي.
2: تقديم قراءات مهمة في الأدب التونسي المتنوع في الحقيقة، فيما يتعلق بالسيرة الذاتية، ما يتعلق أيضا باليوميات أو فن اليوميات، وكذلك أدب الرسائل وغيرها من الفنون، وخاصة أيضا فن غير معروف يعني كتب عنه إذن شفيع بزين إذن أيضا في هذا الكتاب، هو يسمى بمحكي السفر. ننطلق صديقي إذن في سردية الذات، هذه هي التي ظهرت أو هي انتشرت ليس في تونس فقط وإنما في العالم والأدب العربي، هي كتابة الذات. لماذا تكثر ويقع الاهتمام كثيرا اليوم بهذه الكتابات المهمة يعني والتركيز على هذه الذات؟
3: شكرا. أول شيء حتى نوضح المصطلحات، يعني كتابات الذات وسرديات الذات، لماذا هذا المصطلحان في نفس الوقت في العنوان في الغلاف؟ هو كتابات الذات هو مفهوم أوسع أو مصطلح أوسع يشمل كل كتابة ذاتية يكون فيها الكاتب هو الكاتب المنشأ، ويكون هو موضوع الكتابة في نفس الوقت، والذات التي تكون موضوع الكتابة هي الذات المرجعية، الذات الواقعية، الذات التاريخية، ومجال الكتابة هو التجربة الذاتية، الحياة الخاصة للكاتب، وتأخذ أشكال عديدة سنأتي إليها. لماذا سردية الذات العنوان الكبير؟ لأن نحن كما نعرف كتابة الذات تتنوع أشكال الخطاب فيها، ولكن يظل الخطاب السردي هو الخطاب المهيمن على الكتابات. مثلا سيرة ذاتية كلها سرد، محكي السفر كلها سرد، الرسائل فيها سرد، واليوميات فيها السرد. إذن كتابة الذات مهمة لسببين على الأقل، ولماذا الاهتمام بها لدى الكتاب ولماذا الاهتمام بها لدى النقاد؟ بالنسبة إلى الكتاب التونسيين خاصة، لأن هذا مجال اهتمامي أساسا، بعد الثورة ظهرت كتابات الذات، أولا لأن كتابة الذات تتطلب مجال من الحرية، لأنه فيها بوح، فيها اعتراف، وفيها كتابة عن الجانب الشخصي، وفيها جرأة وشجاعة إلى ذلك. هذا كله متاح، صار متاحا للكتاب التونسيين بعد الثورة. ثانيا هناك تجارب ذاتية مهمة في ثورة، مثلا الكوفيد مثلا فرضت على الكتاب العزلة وخلتهم يلتفتون أكثر إلى الجانب الباطني، الجانب الذاتي إلى غير ذلك. إضافة إلى أنه هؤلاء الكتاب كان عندهم كتابات عديدة مرقونة أو مخطوطة لم تصدر ولم تخرج إلى النور، بتطور مفهوم الكتابة، مفهوم الإبداع، مفهوم الأدب، ما عادش مقتصر على الجانب التخيلي،

0: فبالتالي هنا أصبح الكاتب يلتفت إلى ذاته أكثر ويكتبها، ولكن طبعا لا يؤرخ لها كما يؤرخ لها غيره من المؤرخين، وإنما يعيد كتابتها بطريقته الأدبية.
1: إذن سنبدأ الحديث عن السيرة الذاتية، ونميز إذن السيرة الذاتية عن محكي الذات، عن محكي السفر عفوا، عن اليوميات الخاصة، عن كذلك أدب الرسائل في الجزء الثاني من هذه الحصة. السيرة الذاتية،
0: السيرة الذاتية بدأت بها في الكتاب وخصصت لها الفصل الأول لسببين. الأول أن السيرة الذاتية هي تعتبر أهم شكل من أشكال أو جنس من أجناس كتابات الذات، أولا نظرا لأنه أغلب الكتاب في فترة من فترات حياتهم يتجهون إلى كتابة سيرهم، وتعتبر السيرة الذاتية بالنسبة إلى الكاتب خلاصة التجربة الحياتية والأدبية وغيرها. وثانيا لأن القراء والنقاد يهتمون بالسيرة الذاتية أكثر مما يهتمون بكتابات الذات الأخرى، والسبب طبعا واضح، لأن السيرة الذاتية بالإضافة إلى كونها تشتمل أو تحتوي على مساحة من البوح والاعتراف وكتابة الجانب الخاص، هي تسمح بالتوسع في سرد الحياة الشخصية، وبالتالي تسمح بكتابة الهوية وإعادة بناء المعنى في حياة الكاتب.
1: نعم، تقول يعني في هذا الكتاب: لعل أهم ما يميز السيرة الذاتية عن الرواية، فضلا عن تمييز خطابها المرجعية الذاتية عن خطاب الرواية التخيلية، حاجتها إلى التبرير. فغالبا ما يجد الكاتب نفسه مطالبا أو مضطرا إلى تبرير كتابته لسيرته والإجابة عن أسئلة عديدة، منها: لماذا أكتب سيرتي؟ هذا سؤال طرحته أمال مختار.
0: فعلا، وأمال مختار هي سيرتها أنقذتني الكتابة التي صدرت منذ مدة قصيرة، هي كانت موضوع أساسي في قراءاتي في السيرة الذاتية وبدأت بها الكتاب.
1: نعم، هذا مهم،
0: واعتبرتها سيرة مهمة. ومن الأسئلة فعلا التي تطرحها كما قلت التبرير، فالكاتب كاتب السيرة الذاتية خلافا للرواية أو غيرها مطالب بأن يجيب القارئ في منذ البداية عن السؤال: لماذا أكتب سيرتي؟
1: نعم.
0: لأن القارئ يحتاج إلى هذا التبرير، لماذا؟ حتى لا يشعر بأن الكاتب يتبجح أو عنده نرجسية في الحديث عن النفس، وحتى القارئ يجد في السيرة الذاتية ما يهمه هو، لا يهم الكاتب، يهمه هو، أي أنني أقرأ سيرتك لأنني أجد فيها ما يهمني، مثلا أجد فيها بحثا عن معنى الحياة، أجد فيها تجارب قد أستفيد منها، أجد فيها معناها مواقف وقيما قد تفيدني، أجد فيها أيضا معلومات عن الكاتب تهمني كقارئ أو كباحث.
1: نعم. كتاب ثاني يعني اهتممت به هو كتاب ظل أعرج لزهرة الظاهري. يعني تقول لي: لا شك أن العديد من السيرة الذاتية تعلقت بالهامش، مثلا ككتاب الأيام، المستنقع، الخبز الحافي، سنعود إليه في حصص قادمة. غير أن كتاب زهرة الظاهري في كتابها يعني هناك تصوير لحياة البؤس والهامشية، وكذلك اعتماد إذن هذه الرؤية المختلفة في كتابة السيرة الذاتية. نعم،
0: أغلب السير الذاتية أغلبها تتعلق بهذه الحياة الصعبة، الحياة ربما الهامشية، الحياة التي فيها كثير من المعاناة أو العوائق. وكاتب السيرة الذاتية في سيرته دائما يؤكد على أنه استطاع بفضل الكفاح، بفضل العلم، بفضل الكتابة أن يتغلب على هذه العوائق. هذه الفكرة موجودة في سيرة زهر الظاهري ظل أعرج، ولكن وجدت أنها تتميز هذه السيرة بميزتين. الميزة الأولى هي أنها مزجت أو زاوجت بين الكتابة السيرة الذاتية والكتابة الروائية، يعني أنها أرادت أن تكون سيرة ذاتية ولكنها ربما مقنعة ومموهة بالكتاب الروائي. ثانيا، هي صحيح تنتمي سيرتها إلى الهامش، وهي تنتمي إلى المناطق الهامشية في تونس، ولكنها وكم
1: المرأة سيدي بوزيد. نعم،
0: سيدي بوزيد، وهي أيضا المرأة، لأن تتحدث عن سيرة المرأة اللي هي بطبيعتها مقصات ومهمشة ومقموعة، لكنها معناها شجاعتها وجرأتها أنها لم تقل لنا إنها برغم ذلك استطاعت أن تكون شخصيتها وأن تتغلب على هذه العوائق، لا، هي قالت أنا سيرتي صنعتها الظروف، وأساسا والدي هو الذي كان له دور كبير في صناعة سيرتي أو شخصيتي، ولذلك هي عنونتها ظل أعرج.
1: نعم، مهم جدا. نعم، ربما تتشابه مع كتابة حياة الرئيس أيضا. بغداد وقد انتصف الليل فيها، جمعت فيها إذن بين مقومات الكتابة الروائية وبين السيرة الذاتية. على خلاف ذلك ربما نجد كتابة شكر السلطاني في كتابة الذاكرة وذاكرة الكتابة في كتاب ذاكرة مغيلة أكثر التصاق بالسيرة الذاتية أكثر من قربها ربما من القصة أو من الرواية، ربما لأن شكر السلطاني عاش هذه الأحداث في أغلبها في منطقته، في منطقة ذر المغيلة، وذكرياته جمع بين الذاكرة وبين الحاضر، وفي هذا الحاضر صور أيضا ما عاشته تلك المنطقة، إذا من مظاهر قتل ومظاهر خوف ومظاهر أيضا هؤلاء الرعاة الذين تعرضوا إلى تجارب إذا مؤسفة مؤلمة في سنوات إذا انتشار الإرهاب في تونس. يعني نتحدث هنا عن العشرية التي مرت بها تونس في تلك المرحلة. صديقي نحن لن نطيل. نعم، تفضل تفضل.
0: لو سمحت، ما أردت أن أبينه في هذا القسم المتعلق بالسيرة الذاتية التي ذكرتها هو أن السيرة الذاتية في جوهرها تقريبا هي تكاد تكون متشابهة.
1: نعم،
0: ولكن ما يميز الكتابة عن كتابة هو طريقة أو أسلوب الكتابة أو يعني ما يسمى المشروع السيرة الذاتي.
1: نعم،
0: أمير مختار ركزت على دور الكتابة.
1: نعم،
0: في سيرتها ودور الأب. زهر الضاري ركزت على كيف تكون حياة الفتاة أو المرأة في تلك المنطقة يعني مهمشة ومقصية. شكري السلطاني الذي ذكرته هو اعتمد على أسلوب الذكريات التذكر والحنين إلى الطفولة ولا الماضي. وحياة الرئيس في الواقع هي تقول إنها كتبت السيرة في إطار الرواية أو في أفق الرواية. أنا أعتبر أن لا، هي مزجت بين السيرة الذاتية ومحكي السفر.
1: ومحكي السفر، نعم، هذا مهم جدا. هكذا تنتقل بنا إلى محكي السفر، هذا الفن في الحقيقة الذي ربما يعني يجمع إذن بين ما يسمى بالدخيلي وكذلك المرجعي وكذلك الرحلة في المكان والزمان.
0: صحيح. شوف، أنا أعتبر هذا المقال وهذا الفصل مهم جدا في الكتابي. لماذا؟ لأنه اشتغلت بجنس سردي ذاتي صعب جدا ونادر جدا في الكتابة العربية، فوجدت نصوص الرحلة كثيرة، لكن محكي السفر يعني قليل. ما هو محكي السفر؟ ما الذي يميزه؟ بينت أنه محكي السفر يتميز بأنه صحيح أنه يتعلق بتجربة الرحلة، تجربة السفر كما هو على داء مثلا حياة الرئيس، أو كما هو بالنسبة إلى يعني نصوص عديدة ذكرتها اشتغلت بها، حفيظ قربي، بان، الكاتبات عديدات. ولكن محكي السفر الحقيقي هو الذي تقحم فيه الكاتب أو الكاتب الذات، ويتسع محكي السفر لجوانب من السيرة الذاتية، وبالتالي تكون تجربة السفر مجالا لإعادة اكتشاف الذات. هذا لم يتحقق تقريبا إلا في نصين. النص الأول هو نص بغداد وقد انتصف الليل فيه لحياة الرئيس، والنص الثاني هو ولي خطوات في فلسطين لنجاة البكري.
1: نعم،
0: البقية غلب عليها أدب الرحلة.
1: أدب الرحلة وبحكي السفر، يعني نجاة البكري مثلا، نأخذ هذا الكتاب يعني الذي طبعا يتحدث عن رحلة إلى فلسطين، إذن إلى بعض
0: السنوات التي قضتها
1: هناك، وفي الحقيقة بعض المشاهدات التي ركزت فيها على زمنين، زمن الاستقرار والهدوء وما يسمى بنقل إذن تراث شعبي وعادات وتقليد فلسطينية، وزمن ثانيا أو حالة ثانية وحالة التوتر الذي نقلتها لنا بسبب ممارسات الكيان الصهيوني أو المحتل الغاصب طبعا الأراضي الفلسطينية. نعم،
0: أنا اعتبرت أن محكي السفر وركزت خصصت يعني محكي السفر النسائي. لأن هذه تجربة لافتة لدى الكاتبات التونسيات، أولا لصعوبتها، لأنه محكية السفر النساء يجب أن يجمع بين تجربة السفر التي لا تتاح لجميع النساء
1: طبعا،
0: والكتابة عن تجربة السفر، وهذا أيضا لا يتاح للجميع. نعم. هناك فرق، اختلاف واضح بين تجربة حياة الرئيس وتجربة نجاة البكري. حياة الرئيس سافرت للدراسة في الجامعة البغدادية في العراق، وجعلت من هذه التجربة مجالا لاكتشاف الذات ولبناء هوية متفردة وللدلالة على معنى المغامرة ومعنى الريادة وغيرها. بالنسبة إلى نجاة البكري تجربة مختلفة، لأنها تتعلق باكتشافها للمعاناة الفلسطينية ومعاينتها للتجربة عن كثب، بل أكثر من ذلك هي انتقلت في هذا الكتاب من المعاينة والملاحظة والمشاهدة والشهادة إلى الانخراط في التجربة والمشاركة في المقاومة، لأنها كانت لها دور إعلامي ودور في الطب والعناية بوضعية المرأة الفلسطينية إلى غير ذلك، وبالتالي هي تبقى تجربة متفردة.
1: ما حكي السفر وأدب الرحلة، أهم ما يميز إذن الفنين، يعني هل هناك اختلافات دقيقة بين ما حكي السفر وأدب الرحلة؟ ونحن نعرف قيمة أدب الرحلة في المدونة السردية العربية القديمة وحتى الحديثة. نعم،
0: عبارة دقيقة التي استعملتها مهمة جدا، لأنها فعلا لا نكاد نلمس اختلافا بين محكي السفر وأدب الرحلة. أنا أبسط المسألة، أقول أدب الرحلة هو اللي يركز على الموضوع. إيش معناها على الموضوع؟ أي على تجربة الرحلة، على المكان وغيره إلى من العناصر، يغلب عليه الوصف والملاحظة والمعاينة. إذن حضور الذات في أدب الرحلة حضور محدود، بينما محكي السفر
1: ممتاز جدا، نؤكد على هذا. حضور الذات في أدب الرحلة هو محدود جدا، بل هو هامشي.
0: نعم
1: نعم، هذا مهم. نعم،
0: ومحكي السفر أهميته أنه يتخذ من السفر ومما يعيشه الكاتب المسافر من تجارب، فتكون فرصة لكي يعني يتعمق ويتأمل في ذاته ويستخلص بعض المعاني التي تتعلق بهويته.
1: مهم جدا. إذن هذا هو الفرق، إذن كما أكده دكتور شفيع بزين، بين إذن المحكي السفر الذي يركز على الذات في المشاهدات، إذن في نقل الوقائع التي ترى بالعين وبالمعايشة، معايشة الأحداث أو معايشة إذن الموصفات وما شابه ذلك، وبين أدب الرحلة الذي يهتم بالموضوع أكثر وتحضر فيه ذات إذن في إطار هامشي مهمش أكثر. ما طبعا الملاحظة الأخيرة، تجربة إذن فتحية دبش أيضا في هذا، يعني ركزت في أدب الرحلة على بعض يومياتها التي نقلتها وهي تعيش هناك في باريس. نعم،
0: فتحية دبش تختلف، هي تقريبا تجربة متشابهة مع نجاة بكري لأنها تتعلق برحلتها إلى فلسطين.
1: نعم،
0: الاختلاف بطبيعة نجاة بكري أقامت طويلا، سنوات طويلة في فلسطين مع زوجها الفلسطيني، وعرفت وتعرفت واكتشفت عمق الواقع الفلسطيني الذي لا نعرفه من خارج يعني. بينما فتحية دبش كانت زيارتها لفلسطين في إطار ندوة وملتقى أدبي لغير ذلك، يعني لم يدم إلا أيام قليلة، لكن مع ذلك فتحية دبش أنها استطاعت أن تقتنص تلك التجربة وتكتب عنها، وكتابتها استخلصت منها تلك المفارقة. المفارقة بين أنه التونسي أو العربي بصفة عامة يعني لا يجد صعوبة عندما يكون في إطار رحلة أو سفرة ثقافية أو كذا في الدخول والتنقل كذا، ولكن الفلسطيني صاحب الأرض هو محروم وممنوع من التنقل، لذلك هي أرادت أن تكون كتابتها شهادة أكثر منها كتابة للذات.
1: ممتاز جدا. طيب صديقي، نحن سنستمع إلى نموذج من هذه النماذج التي درستها، خاصة فيما يتعلق بالفن الموالي الذي سنتعرض إليه يعني في الجزء الثاني من حدائق السرد، ويتعلق بفن اليوميات الخاصة أو أدب اليوميات الخاصة. كذلك سنتعرض إلى أدب الرسائل الخاصة. سنستمع إلى نموذج قلت يعني من كتاب النجمة والكوكوت لحفيظة صديقة حفيظة قارة بيبان. قبل ذلك نستمع إلى هذه الأغنية من اختيارك.
0: نعم شكرا
1: صديقي،
0: شكرا
1: شفيع. سنعود بعد الفاصل وبعد النجمة والكوكوت.

0: حدائق السرد. يوم امتدت يد المطرية إلي بالاسطوانة هدية، كانت كل أشواق الأرض براقة ندية في عينيها الليليتين الواسعتين. كنت أحدثها بحرقة عن فلسطين في رواية تنتظر الخلاص، قد يكون عنوانها العراء، ونحن واقفتان أمام قاعة المحاضرات في ملتقى المبدعات العربيات بسوسة الذي دعاها لتقديم شهادة. يومها امتدت الاسطوانة الفلسطينية هدية للعراء، يعود صوتها ببحة الشجا والشوق والحنين، شوق العواصف في خطاي وفي شراييني نداء الأرض قاهر. رغم عني أتساءل، أما زال الشوق في خطاي؟ أما زال في شراييني نداء الأرض قاهر؟ حتما حتما يا أزاهير، تغرد ريم، تعود الشمس من خلف السحاب تضيء جانبا من الورق، يتلاشى النغم ويغيب صوت ريم. ترن إلي ثمالة قهوتي وضحكات تقترب من الردهة قادمة من غرفة الجلوس لزوجي وابنتي. تستنفر الروح أمام غيوم حبلى بأس شفاف غامض. رجاء لا تطرق بابي، أترك الصباح لي مع وحدة على البياض، بياض يمحو المخاوف والخيبات لترسم الذات الوحيدة حرفها المشع المتعالي على أرض لم تعرف بعد الخلاص. والمساء على أقصاه رفعت صوت المسجلة لتملأ الموسيقى الشجية الدار تسندني في وحدتي في غربتي وتوتري. أنتظر شقيقتي منيا ببعض المراجع عن الذاتية والتخيل لكتابة شهادة دعيت لها. أعتزم إنهاء الفصل الثامن من روايتي عن خوف دجلة، الخيانة ودعوة الإمام، بحثا عن فتوى تبيح زواج الأختين. هاتفت الصديقة ألفة يوسف علها عثرت في بعض المراجع عن واقعة تستدل بها دجلة منتهكة الجسد في مواجهة حسام. أكدت ألفة عدم وجود ذلك. في أقصى توتري أرفع الصوت على أقصاه، وكأس الشاي يبلل جفاف ريقي، يطفئ بعض عطش كافر شرير. يشرق النغم المنتشي بأنوار الشموع، يتعالى النغم الطروب بصوت صباح فخر الزلال. طلعت يا محلى نورها شمس الشموسة، يلا بنا نملى ونحلب لبن الجموسة. ولكن الليل قادم والنور رحل الآن، وحليب الجاموسة ينتظر الغد. انطلع بلا غربان، تشوه ضوء الشمس الطالع أو تسرق الجاموسة قبل أن تدر الحليب. في الصمت العميق الذي حل وقد تلاشى النغم، وبين الورق الذي انغمست فيه ترتفع أصداء نغم ومقاطع غنائية قد تسللت إلى فصول الرواية. بدهشة طفل أتساءل، أهو صوت الذات يفرض ذبذبات شدوه ليعلو الإيقاع وينسكب النغم في فصول الرواية؟ أم هو التخييل الذي يعلي المعمار يدعو دجلة لتستنجد بالغناء بلسما يعيد للروح البهجة وللجسد متعة الحياة؟ أم هو مكر الروائي الخفي يطوع لأجل غايته كل السبل والفنون؟ في وحدة هذا المساء تخصب الأرض التي أحفر بعيدا عن صخب الآخرين. من كتاب النجمة والكوكوت، حفيظ قربيبان.
1: ما مستمعينا الأعزاء، نعود إلى برنامج حدائق السرد، ونذكر أن موضوع هذه الحصة سرديات الذات انطلاقا من كتاب سرديات الذات، قراءات في كتابات الذات التونسية، الدكتور شفيع بزين. تحية لك من جديد دكتور.
2: تحية مجددة وشكرا على الاستضافة مرة أخرى.
1: الحقيقة سعدت بالحوار الدقيق الثمين الذي جمعنا منذ حين حول طبعا السيرة الذاتية ومحكية الذات والفرق بين محكية الذات وأدب الرحلة. لأن بعد أن استمعنا طبعا إلى مقطع من كتاب نجمة والكوكوت لصديقة حفيظة قرب بيبان، نخوض في أدب ما يسمى بفن اليوميات.
2: أدب اليوميات الخاصة أو فن اليوميات الخاصة هو أيضا يعني شكل أو جنس آخر من كتابات الذات، خصصت له الفصل الثالث. ورغم أنه لا يحتوي إلا على قراءة واحدة أو مقال واحد حول تجربتين مهمتين في كتابة اليوميات التونسية، النجمة والكوكوت كما قلت لحفيظة قرابيبان، وصديقتي قاتلة لفاطمة بن محمود.
1: أيوة.
2: لفاطمة بن محمود. هذان النصان بالنسبة إلي يتميزان جدا عن كتابات اليوميات العادية. معناها لماذا؟ أولا لأنهما يتعلقان بتجربة خاصة جدا. حفيظة كتبت يومياتها في علاقة بتجربة الثورة.
1: نعم.
2: أيام الثورة ما بعد الثورة، ولذلك سمتها وصنفتها جليلة تريتر ضمن ما سمته هي باليوميات الإيديولوجية، واعتبرت أن اليوميات الإيديولوجية يعني هي كتابة ذاتية تهيمن عليها إيديولوجيا معينة، وهي إيديولوجيا الثورة أو إيديولوجيا الحرية، لأن حفيظة في تلك اليوميات كانت تعايش أحداث الثورة وما بعد الثورة، وكانت منحازة ومنتصرة لقيم ومعاني وأحلام الثورة، وفي نفس الوقت كانت تعبر عن خيبة تحدث في الواقع. هذا بالنسبة إلى حفيظة.
1: نعم.
2: بالنسبة إلى فاطمة بن محمود فقط يميزها أنها ارتبطت بتجربة كورونا أو
1: نعم.
2: الحجر الصحي، ونعرف جميعا أن تلك التجربة يعني أثرت وأثارت الكتاب وغيرت الكثير من الرؤى. كتب الكثيرون عن تجربة كورونا في اليوميات وكذا، ولكن فاطمة الحقيقة كتبت بطريقة جميلة جدا. لماذا؟ لأنها حولت كورونا إلى تشخيص صديقتي.
1: وهذا ما تقوله بعد إذنك.
2: تفضلي.
1: فرضت علي كورونا وحدة قاتلة وحولت بيتي إلى سجن صغير داخل سجن كبير. تقول أيضا: ومن يعيش مثلي في سجن صغير داخل سجن كبير ولا يكون متشائما.
2: نعم.
1: يعني هذا يعني ما عبرت عنه من كونها كانت إذن متشائمة، على خلاف حفيظة كانت ربما تسعى إلى تكريس تأصيل الحرية.
2: نعم.
1: المقاومة أكثر من بصورة إيجابية ربما.
2: نعم.
1: أكثر.
2: نعم. هو صحيح، لكن حفيظة كما قلت معناها الأساسي أو المتكرر جدا في يومياتها.
1: نعم.
2: هو هذا التجاذب، هذا الصراع التمزق بين أحلام الثورة والآفاق الثورة وما بين انتكاسة الواقع إلى غير ذلك. نفس الشيء بالنسبة إلى فاطمة، من جهة أولى يعني تشعر بالعزلة وتشعر بالسجن وبالضعف وبالعجز وبالوحدة إلى غير ذلك، وهذا طبعا كما تعرف يعني إطار ملائم لكتابة اليوميات الخاصة، ولكن من جهة أخرى هي استخلصت من تجربة كورونا ومن وباء كورونا معاني إنسانية عميقة جدا، منها مثلا الإنسان، هذا الكائن الإنساني المتطاول والمغتر إلى غير ذلك، كيف أرجعته كورونا إلى حجمه وحقيقته. ثم هي أعادت النظر أصلا في مفهوم الكتابة، وقررت أن لا تستسلم لكورونا وأن تواصل الكتابة، واعتبرت أن الكتابة شكلا آخر من أشكال المقاومة.
1: ممتاز جدا، هذا مهم جدا. وفاطمة بن محمود في صديقتي قاتلة كانت راوحت إذن بين الإطار المكاني الخارجي.
2: نعم.
1: وبين الإطار المكاني الداخلي المنزل.
2: نعم.
1: ربما المنزل عندها عند فاطمة بن محمود كان مكان أمان وطمأنينة وسكينة إلى غير ذلك، وهذا ما عبرت عنه إذن في يومياتها أو في المعيش اليومي والعادي. نعم.
2: هو اليوميات يوميات فاطمة بن محمود صديقتي قاتلة ويوميات حفيظة النجمة والكوكوت تؤكد ما تذهب إليه ديدي بياتريس اللي هي منظرة لليوميات أو المرجع الأول اليوميات، كون أن أولا كتابة اليوميات هي أقرب إلى كتابة الكتابة النسائية، بمعنى أنها تناسب أكثر المرأة الكاتبة في حميميتها وفي عزلتها والغير ذلك. ولكنها تؤكد شيئا آخر، هو أن الكاتب اليوميات إذا يتجه في الكتابة من الخارج إلى الداخل، ليس من الداخل للخارج. ولذلك هي ماذا تفعل فاطمة بن محمود أو حتى حفيظة، هي تكتب عن الأحداث التي تجري خارج عالم البيت، لكنها في نهاية في آخر اليوميات دائما ماذا تفعل؟ تعود إلى عالمها الداخلي الذاتي الباطني، ليس البيت فقط حسب وإنما أيضا داخل الذات.
1: داخل الذات. تقول الدكتورة جليلة تريتر إن كتابة المرأة عن ذاتها هي الأكثر تعبيرا عن أزمة متواترة نوعيا، لأنها ارتبطت بصراع النساء ضد أشكال التهميش والتمييز المسلطة عليهن. أنا أسألك بعد إذنك دكتور، إذن كتابة الذات يعني انتشرت كثيرا هذه السنوات الأخيرة في تونس بقلم المرأة. لم أقرأ كثيرا لكتابات عن فن اليوميات لرجل تونسي أو كاتب تونسي أعتقد.
2: نعم، تلاحظ في المدونة التي اشتغلت بها في هذا الكتاب فعلا حضور طاغي للكتابة النسائية في مختلف الأجناس التي ذكرتها، حدود أو محدودية حضور الرجل تقريبا موجود في الرسائل وليس في جميع الرسائل، أما السيرة الذاتية
1: الرسائل اختصاص الرجل
2: هو اختصاص الرجل. ولكن هذا ما يؤكد شيئين، يؤكد أولا ما ذهبت إليه الدراسات النظرية أن المرأة الكاتبة لأنها تقصى وتحجب بالنسبة للكتابات العامة أو الكتابات التخيلية بصفة عامة، إذن هي تجد متنفسا ومجالا أوسع في كتابات الذات. والمرأة يعني بحكم أنها تميل إلى التأمل وتميل إلى الحميم إلى غير ذلك، فتجد في كتابات الذات ما يعبر عن ذاتها. ولكن ثم جانب آخر، جانب آخر هو كتابة الهوية، لأن المرأة تكتب ذاتها لا لتعبر عن عواطف ولا عن مواقف فقط، وإنما لتبحث عن هويتها وتعيد بنائها. جليلة تريتر أكدت على ثلاث مقومات في كتابات الذات موجودة في هذه اليوميات أو في غيرها، اللي هي كتابة الأزمة ذكرت أنت، كتابة الأزمة في مجتمع ذكوري إذن يحدد لها مجال الكتابة ولا يعطيها حرية، كتابة المقاومة، المرأة حفيظة وفاطمة تتخذان من الكتابة شكل مقاومة، وكتابة الهوية. إذن كما قلنا تتساءل كل واحدة منهما عن من هي، بماذا تتفرد، ما هي رسالته في الحياة، كيف يجب أن تثبت ذاتها إلى آخره.
1: نعم. إذن فن اليوميات الخاصة هو فن الاعتراف وكذلك المقاومة بشكل عام.
2: نعم، هو فن الاعتراف والمقاومة، وما معناها ما يشجع أو يسمح بهذه الكتابة أكثر هو الحرية. الحرية من جهتين في كتابة اليوميات، الحرية من جهتين، من جهة الشكل
1: ممتاز.
2: اليوميات لا تقيد الكاتبة بأي ضوابط فنية أو شكلية أو أجناسية، فقط المطلوب أن يكتب يوم بيوم، يعني أن يتقيد بحدود اليوم فقط. ثانيا هي متحررة من القارئ، وأنا قد ذكرت هذا، متحررة أكثر من القارئ أو من المخاطب. لماذا؟ لأنها تكتب وليس في ذهنها أن تقنع القارئ بأسلوبها أو بقضاياها أو كذا، لأنها وبعضهم يكتبوا اليوميات وليس في نيتهم أن تنشر هذه اليوميات.
1: نعم، نأتي الآن إلى أدب الرسائل الخاصة في الحقيقة، وهذا الأدب أيضا عاد إلى الانتشار مع كاتبات أو مع كتاب أو مع ثنائيات.
2: نعم.
1: سنذكر بعض هذه الأمثلة من الثنائيات التي كتبت عنها صديقي شفيع في هذا الكتاب، وأعتقد أنها تجارب طريفة ومن الأكيد التعريف بها. ننطلق أولا بتعريف موجز بهذا الأدب، أدب الرسائل الخاصة. نعم،
2: أدب الرسائل الخاصة يختلف عن أدب الرسائل بالمفهوم التقليدي ولا البلاغي ولا الكلاسيكي، يعني الترسل، ما يسمى الترسل. يعني الترسل كان محكوما ببلاغة عامة وبضوابط وبسنن وبأغراض أيضا، يعني بالتالي الكاتب في الرسائل القديمة كان يكتب رسائل خاصة ظاهرا، لكنه في الحقيقة كان يعبر عن أناة نموذجية نمطية ويعبر عن معاني متداولة ولا يعبر عن ذاته الخاصة الفردية. في الرسائل الخاصة الجديدة أو الحديثة تحرر الكتاب من هذه البلاغة الترسلية التقليدية، وأصبحوا لا يهتمون كثيرا بالأسلوب، وأصبحوا أكثر جرأة وحرية في كتابة الحميمي والخاص. والأهم ذلك أنهم كانوا وهم يكتبون الرسائل يفكرون في نشرها وفي إطلاع القارئ عليها. والأطرف من ذلك الطريف هو كتابة رسائل خاصة في فضاء عام. يعني مثلا سونيا الفرجاني كانت تتبادل رسائلها
1: مع بنتها
2: ريما على
1: في الجامعة.
2: في على صفحات الفيسبوك، يعني كان القراء يتابعون ويقرؤون ويتفاعلون إلى غير ذلك. ومن الطريف أيضا أن الكتابة الرسائلية أحيانا اتخذت من مقام الترسل مجالا لكتابة إبداعية. مثلا آخر مجموعة رسائلية شرفت على إصدارها هي ظلال ساطعة لهدى القاطي، يعني هي تخاطب شخصا لا يجيب، لا يتكلم، لا نعرف هل هو حقيقي أم متخيل، ولكنها افتعلت هذا المقام الترسلي الطريف حتى تكتب في مجال في مقام الحب.
1: نعم، إذن هذا الفن هو تجاوز كونه إذن كتابة عن الذات إلى كتابة الذات.
2: نعم، كتاب شو، وهذا تحيلني على مقال حول رسائل الشابي.
1: نعم،
2: بالفعل بينت كيف أن الشابي في رسائله يعني من جهة أولى يكتب عن ذاته بمعنى ذاته الواقعية، ذاته التاريخية، يكتب عن تجاربه مع المرض، مع والديه، مع الساحة الثقافية، العزلة، تشاؤم إلى آخره، مع أصدقائه، علاقاته بأصدقائه الحليوي والبشروش إلى آخره. ولكنه يكتب ذاته أساسا. ما معنى يكتب ذاته؟ أي أنه يكتب ذاتا لا توجد في الواقع، وإنما أعاد تشكيلها انطلاقا من ماذا؟ انطلاقا من رؤيته الرومانتقية.
1: نعم،
2: الأناة الرومانتقية حاضرة حتى في الكتابة الرسائلية،
1: وهذا ما يقوله يعني في رسالة من رسائله. يخاطب صديقه: عفوا يا صديقي، فقد جاء كتابي بالرغم عني ممتلئا بالحديث عن نفسي. هذا ما قلته.
2: نعم،
1: خاصة وقد كان بودي أن أحدثك في ما هو أجل وأسمى. إذن هناك اختلاف بين أن نقرأ نصوصا شعرية أو قصائد لأبي القاسم الشابي في أغاني الحياة، وبين أن نقرأ إذن هذه النصوص الرسائل التي تتعمق في بعض التفاصيل التي عاشها.
2: نعم،
1: بقسم الشابي في مرضه، في حياته اليومية، وفي بعض التفاصيل التي لم يكتب الشعر. نعم،
2: وتأكيدا لكلامك أذكر فقط مثالا أنه الحليوي مر في بعض رسائله للشابي تحدث إلى الشابي وتحدث عنه كما هو، معناها صورته كما هي في شعره، يعني الشعر الوطني أو الشعر المنطقي، يعني الشابي الثائر، الشابي المتمرد، الشابي المقاوم، الشابي الذي يعيش في عالم متسامن. هذا الكلام كيف رد عليه الشابي في رسالة مهمة؟ قال له: يا صديقي، أنا يعني أبسط وأحقر من أن أكون بهذا الشكل. فماذا فعل الشابي؟ إذن الشابي أطلعنا على صورة أخرى
1: مغيبة،
2: ليست الصورة الرومانتقية.
1: نعم،
2: الحالمة المثالية إلى غير ذلك. وهذا أيضا ما أكده درويش وسميح القاسم إلى غير ذلك في رسائلهم، عندما يعني أراد في الرسائل أن يحطم الصورة النمطية. وأيضا غسان كنفاني في رسائله
1: غادة
2: السمان عندما قالت غادة في المقدمة إن هذه الرسائل تكسر لنا هذه الصورة النمطية المؤسطرة لغسان وتطلعنا على الجانب الإنساني فيه.
1: نعم مهم جدا. الكتاب أيضا تعرض إلى نماذج أخرى، رسائل فتحي الدبش وحسن المصلوحي بين الضفة الخاصة والضفاف الفسيحة، كذلك محمد بحوش، رسائل محمد بحوش إلى سيمون وايرز عن كتابة العشق إلى من كتابة العشق إلى كتاب العاشقة، وما ذكره منذ حين دكتور شفاء بالزين حول رسائل عاشقة إلى رجل صامت لهدى القاتي، شهادات أدبية أخرى ضمنها شفاء بالزين في هذا الكتاب. أنت تهدي هذا الكتاب في الحقيقة المهم الثمين إلى دكتورة جليلة تريتش.
2: آه طبعا كان هذا واجب وكان علي أن أفعل ذلك. لماذا؟ لأنه جليلة تريتر يعني أولا أنا أعتبرها مرجعا أساسيا في كتابات الذات بصفة عامة وفي السيرة الذاتية بصفة خاصة. جليلة تريتر أنجزت وتروح الدكتوراه حول مقومات السيرة الذاتية في الأدب العربي وأصلت وأسست لهذا الجنس. وجليلة تريتر ثالثا هي من أهم الذين اشتغلوا بكتابات الذات النسائية العربية، ولفتت انتباهنا إلى أهمية هذه الكتابات وأن لها خصائص يجب أن تدرس وأنها مرتبطة بقضية جوهرية لا يمكن أن تتحقق في كتابات أخرى، هي قضية الهوية.
1: قضية الهوية، وهذا ممتاز جدا. يعني في الحقيقة الكتابة التي تضمنتها أيضا هذه النصوص هي مخصوصة باعتبار أنها تعرضت إلى ما يسمى بسرديات الذات، انطلاقا طبعا من نماذج تونسية كانت إذن قد اشتغلت إذن على هذه الفنون التي ذكرنا، ويتعلق الأمر بالسيرة الذاتية بمحكي السفر، وكانت هناك فرصة لإبراز الفرق الجوهري الدقيق بين محكي السفر وأدب الرحلة، وكذلك نماذج من أدب اليوميات الخاصة وكذلك أدب الرسائل الخاصة. هذا الكتاب الحقيقة سرديات الذات، قراءات في كتابات الذات التونسية الدكتور شفيع بزين، هذا الكتاب صادر في دار الأمينة للنشر والتوزيع ضمن سلسلة قراءات في الأدب التونسي. هذا الكتاب مهم جدا وأعتقد أنه ثمين، صدر إذن في 471 صفحة من الحجم الكبير، وهو أعتقد متوفر في المكتبات إذن التونسية. دكتور شكرا ومحبة لهذا الحوار الثمين الدقيق.
2: شكرا لك يا من القلب سي محمد على هذا الحوار الدقيق الممتع أيضا، شكرا لك.
1: مستمعينا الأعزاء شكرا على الانتباه والمتابعة، إلى اللقاء.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. تحت شعار ملتقى الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والاستثمار، اليوم انطلاق فعالية الدورة الثالثة لتظاهرة بيك تك أفريكا، والهدف الأبرز تقديم حلول تقنية ورقمية للمؤسسات الناشئة والمساعدة على تموقع إفريقيا ودوليا في مجال الاستثمار في قطاع التكنولوجيا. تونس تتصدر التصنيف العالمي من إجمالي خريجي التعليم العالي في اختصاصات العلوم والهندسة بنسبة بلغت 37.93% حسب بيانات مؤشر الابتكار العالمي التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية. ووزيرة الأسرة أسماء الجابري تشدد على أن التمكين الحقيقي لا يقاس فقط بعدد النساء اللواتي يلتحقن بمؤسسات التعليم العالي والبحث، وإنما أيضا بقدرتهن على التأثير في الأولويات العلمية وتوجيه الموارد وقيادة الفرق والمشاريع والإسهام في صياغة السياسات والبرامج التي تستجيب لحاجات المجتمعات. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالمهدية صالح شرف الدين يؤكد اتخاذ وزارة الفلاحة إجراءات عاجلة لمنع انتشار سل الزيتين بعد تسجيل إصابة 80,000 عود زيتون بهذا المرض في معتمدية ملولش من ولاية المهدية. استنادا إلى رئيس الوحدة الوطنية للتنسيقية في مجال التغيرات المناخية في وزارة البيئة توفيق مصطفى، سيتم تخصيص تمويلات بقيمة 23 مليار دولار لقطاع الطاقة و29 مليار دولار لقطاعات الموارد المائية والفلاحة والسواحل والصحة والنظم الإيكولوجية، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية. ويتابع موضحا هذه الاستراتيجية تقوم على محورين أساسيين هما التخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة إلى 2%

0: طويل وراء الشمس لمخرج تونسي عزيز الشناوي يشارك في مسابقة قسم آفاق السينما العربية ضمن الدورة 47 لمهرجان القاهرة الدولي السينمائي الذي سينعقد من 11 من نوفمبر إلى 20 منها. في العالم معارك في تعز جنوب غرب اليمن ومأرب شمالا، والسعودية تمدد تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض وتتصدى لاستهداف جديد نسب للحوثيين، وإيران تعرض الوساطة بين الحوثيين والسعودية دون رد رسمي بعد من الرياض، وجماعة الحوثي تحذر الولايات المتحدة من التدخل في صراعها مع المملكة. ومن التداعيات الاقتصادية للملف، صندوق النقد الدولي يحذر المخاطر على الاقتصاد العالمي آخذة في الارتفاع بسبب الحرب في الشرق الأوسط. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: الإذاعة الوطنية.
3: الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
3: للناس الكل.

0: عجائب الدنيا.
1: حصة من إعداد رياض المرزوقي.

مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج عجائب الدنيا التي نخصصها اليوم للمسارح والملاعب.

0: لو حدثتنا اليوم عن عجائب الملاعب الرياضية عتيقها وحديثها، وأظن أن الناس قد أنشأوا ملاعب عملاقة منذ القديم.
1: بالفعل، إذا اهتم الإنسان منذ أقدم العصور بالرياضة، وخاصة العدوى والرماية والسباحة وسباق الخيل، ويبدو أن الساحات العامة أو ساحات المعابد هي التي ضمت الألعاب الأولى المنظمة، وكذا في الأنهار أو البحيرات فيما يتعلق بالسباحة.
0: إذن لا توجد ملاعب كبرى يمكن أن تعد من العجائب،
1: بل توجد في بلاد الإغريق وخاصة عند الرومان.
0: تعني الكوليزي؟
1: وأعني مسارح دجة والجم وغيرها.
0: أنحن بصدد الحديث عن الملاعب أم المسارح؟
1: لا يفرق الرومان بين الملاعب والمسارح، أو لنقل إنهم يجمعون فيها فنون الفرجة، وقد طغت في هذه المسارح ذات المدرجات الألعاب الرياضية وخاصة صنوف المصارعة.
0: من المعروف أن مصارعين محترفين كانوا يقاتلون في هذه المسارح الوحوش المفترسة.
1: هذا جانب من عروض هذه المسارح الدائرية المسماة سيرك، أي دائرة أو حلقة.
0: ومن هنا جاءت تسمية السيرك للألعاب البهلوانية وترويض الوحوش.
1: نعود إلى الكوليزي، فقد بدأ بناؤه في عهد الإمبراطور فيسباسيان، وتم في عهد الإمبراطور تيتوس سنة 80 للميلاد.
0: وماذا تعني تسمية كوليزي؟
1: كوليسيوم تعني باللاتينية عملاق، ومنها لفظة كولوس التي أطلقت على تمثال رودس الذي تحدثنا عنه آنفا. ويقول المؤرخون إن المسرح سمي كذلك نسبة إلى تمثال عملاق لنيرون كان يوجد بقربه.

0: هل أن هذا المسرح الملعب ضخم بالفعل؟ حتى أن بعض الدارسين يزعمون أنه أكبر مسارح الرومان؟
1: أما أنه ضخم فهو يبلغ في محيطه 24.5 متر، ويحوي 80 صفا من المدارج تتسع 87,000 متفرج،
0: أي أنه يقارب في الحجم أكبر الملاعب اليوم،
1: بل يفوقها إذا ما اعتبرنا الإمكانات وعدد السكان. وأما أنه أكبر الملاعب الرومانية فلا ندري على التحقيق، لكننا نفترض ذلك باعتبار أن روما عاصمة الإمبراطورية، وعلى كل فهو أضخم ما بقي من الملاعب الرومانية.
0: والجم؟
1: يعد مسرح الجم من حيث الحجم سابع المسارح الرومانية في العالم، ويتسع 30,000 متفرج،
0: لكنه حسب المختصين قد بقي على حالة أفضل من حالة الكوليزي الروماني.
1: هذا صحيح، وكذلك الشأن لمسرح دجة على تواضع حجمه، حيث لم يكن يتسع لأكثر من 3,500 متفرج.
0: وما هي الألعاب التي كانت تدور في هذه المسارح؟
1: بعد أن تحدثنا إلى حد الآن بصفة عامة تيسيرا للفهم، نعود إلى التقسيم الدقيق للألعاب والملاعب.
0: نبدأ بالمسرح، فهل كانت توجد مسارح تقدم فيها مسرحيات كما هو الشأن لدى الإغريق؟
1: دون شك، وقد كانت المسارح أصغر من مسارح المدارج المسمات أنفيتياتر، وتتكون المسارح من صفوف من الأدراج الحجرية مهيئة بسفح ربوة تحيط بفرقة موسيقية تنتظم في شكل نصف دائري، وأمام المتفرجين والأوركسترا الركح الذي تقدم عليه المسرحيات.
0: هل من أمثلة لهذه المسرحيات؟
1: هي أحيانا حفلات من التمثيل الصامت أو الرقص، أو إلقاء لنصوص نثرية أو شعرية، وتوجد أحيانا مآس أو ملاه يتخللها الغناء والموسيقى. ويمكن أن نذكر مثلا بلوتوس بمسرحياته الحمير وجرة الذهب وبيت الأشباح إلى آخره.
0: ومسارح المدارج؟
1: مثل الكوليزي، وكان شكلها العام بيضاويا، وتقع فيها ألعاب تسمى بألعاب السيرك، وهي القتال بين المصارعين المسلحين والصراع بينهم والوحوش المفترسة كالأسود والنمور، وربما صارعوا الثيران الوحشية أو الذئاب وما إلى ذلك.
0: لقد شاهدنا هذا الصراع عشرات المرات في الأشرطة السينمائية.
1: يمكن أن نذكر المصارع الثائر سبارتاكوس، لكننا ننبه إلى أن الكثير مما يزعم من إقحام العزل في هذه الحلبات لتفترسهم الوحوش مبالغ فيه جدا، فقد كان الجمهور يفضل صراع المحترفين مما يماثل مقابلات الملاكمة أو المصارعة اليوم.

0: لا شك أن السينما تلعب على أوتار العاطفة لدى المتفرجين وتستعمل وسائل الإثارة، ولكن هذا الصراع دموي وحشي دون ريب.
1: إلى حد ما، ولا ننسى المسافة الزمنية الفاصلة بين عصرنا وتلك العصور القديمة، ولكننا نجزم بوجود مبالغة كبرى في تصوير تلك المصارعات.
0: وماذا بقي من ألوان الفرجة واللعب؟
1: كانت الحلبة تحول أحياناً إلى بحيرة يغمرها الماء لتدور عليها معارك بحرية مصغرة، وكان سباق الخيل من المشاهد المفضلة لدى الجمهور الروماني.
0: وهل كان سباق الخيل يدور في المسارح ذات المدارج؟
1: بل كان يتم في ملاعب خاصة تسمى سيرك، وشكلها مستطيل ممدد الجوانب ليتسع المجال لركض الخيل، وجانبي المستطيل الصغيران مستديرا الشكل، ويقسم الحلبة في وسطها جدار. فكانت العربات، والسباق يكون عادة بين العربات الحربية التي تجرها الخيول، كانت العربات تركض على طول الحلبة ثم تدور وتقطع النصف الثاني مرات عديدة،
0: مثل ما صور ذلك شريط كيوفاديس الشهير.
1: تماما، ولو أن النصال التي توضع في العجلات لتفتك بكل من يقع أرضا هي من خيال المخرج الخصب.
0: وهل كان الجمهور يقبل على هذه المسارح؟
1: لقد كان الإقبال منقطع النظير، والمراهنة على سباق الخيل منتشرة جدا. وسأعطي مثالين من التاريخ على أهمية هذه الألعاب. الأول، مشاركة الإمبراطور نيرون بنفسه في سباق الخيل.
0: والثاني،
1: لما انتقل الحكم الروماني إلى بيزنطة تواصلت هذه الألعاب، وقد نجا الإمبراطور جوستينيا وزوجته تيودورا من ثورة شعبية تمت في ملعب لسباق الخيل.
0: هذا بعض ما يتعلق بالكوليزي والمسارح الرومانية عامة. وفيما يتعلق بالجم،
1: يقال إن الرومان قد شيدوا هذا المسرح العملاق الذي يبلغ طوله 29.1 متر وعرضه 24.1 متر وارتفاعه 36 مترا، شيدوه لإظهار عظمة روما للتونسيين الأفارقة الذين كانوا ميالين للتمرد ورفض الحكم الروماني. وكان يحضر ألعابه الجمهور من كامل إفريقية، وهذا ما يفسر اتساعه لجمهور كبير.
0: يقال إن هذا المسرح هو قصر الكاهنة.
1: هذه أسطورة من الأساطير الكثيرة المرتبطة بمسرح الجم، وقد كثرت الأساطير عندما بعد العهد بحقيقة المسرح ووجد الناس أنفسهم أمام بناء ضخم لا تعرف وظيفته.

0: ما هي الأساطير الأخرى المتعلقة بقصر الجن؟
1: من هذه الأساطير حكاية الأنفاق التي تنطلق من المسرح لتصل المهدية، وكانت الفيلة تحمل عبرها الحجارة المستوردة لبناء القصر، أو تصل سوسة ومقابر المسيحيين الأوائل بها، ولا أثر بالطبع لهذه الأنفاق. ومن الأساطير كذلك زعم العامة أن حجارة القصر تحمي من لدغات العقارب.
0: لعل لهذه الأساطير دورا في المحافظة على سلامة القصر لتخوف الناس منه.
1: لا يندر أن نجد من يزعم بأن بعض سكان القصر الأوائل يظهرون للناس، مما جعل القوم يتجنبون الذهاب إليه أو مسه حتى القرن 17 للميلاد. ففي سنة 95 و600 ألف للميلاد هدم محمد باي جانبا من جدرانه للظفر ببعض الثائرين عليه ممن احتموا داخله، ومن ذلك التاريخ بدأت عملية تلاشي المعلم، ولو أنه على العموم يبقى أكثر مسارح الرومان سلامة كما قلنا.
0: وهل في تونس مسرح روماني أكبر من مسرح الجن؟
1: هو بالطبع مسرح قرطاج، وإن كان المسرح الأصلي لم يبق منه شيء كبير، وقد كان يتسع ل36 ألف متفرج يشاهدون ألعاب السيرك التي ذكرنا.
0: يقول الرحالة العربي البكري عن مسرح قرطاج: وأعجب ما بقرطاج جنة دار اللعب، وهم يسمونها التياتر، وقد بنيت أقواسا على سواري وعليها مثلها ما أحاط بالدار، وقد صور في حيطانها جميع الحيوان وصور أصحاب جميع الصناعات، وجعلت فيها صور الرياح، وجعلت صورة الصبا وجه مستبشر، وصورة الدبور وجه عابس.
1: ونلاحظ من هذا النص أن أطلال المسرح كانت في عهد البكري أو قريبا منه باقية،
0: وقد عاش البكري في القرن 5 الهجري.
1: ويقول محرز بن خلف في رثائه المعروف لقرطاج: ومن بعده الرومان يا صاح قد بنى طياطرها ثم القناة فأبدعا، ودبر أحكاما عظاما بحكمة 300 بعد ذاك وأربعة.
0: وقد سبق سيدي محرز البكري بقليل.
1: لقد كان مسرح قرطاج ذي المدارج أكبر المسارح الرومانية في إفريقيا، وقد قدر العلماء أطواله على اختلاف بينهم بما يقارب 170 مترا على 150، وتبلغ حلبته التي تدور فيها الألعاب ما يقارب 70 مترا على 37.
0: مع التذكير بأن هذا المسرح العظيم الذي كان محل إعجاب العرب عند دخولهم إفريقية وبعد ذلك بقرون لم يبق منه شيء يذكر كما قلنا، وهو بالطبع غير المسرح الروماني الذي تقام عليه حفلات المهرجان.
1: وترتيب مسرح قرطاج ذي المدارج من حيث الحجم السادس من بين المسارح الرومانية الباقية، والمسرح السابع هو مسرح الجم.

0: قلت إن مسرح قرطاج هو السادس في الترتيب، والمسرح السابع هو مسرح الجم. ما هي المسارح الخمسة الأولى؟
1: هي بالترتيب كوليزي روما، ثم مسارح كابو وميلانو وأوتان وفيرون،
0: وكلها مدن إيطالية
1: عدا أوتان وتقع بفرنسا.
0: أراك قد توسعت في الحديث عن الملاعب الرومانية وأهملت أو كدت الإغريق، وهم كما نعلم من أول الشعوب التي نظمت ألعابا رياضية واسعة.
1: لقد اتخذنا من الملاعب الرومانية نموذجا، ويمكن بالطبع أن نتحدث عن الإغريق أو أي شعب آخر من الشعوب القديمة التي كانت تتخذ الملاعب الكبرى التي قد تعد من العجائب لو بقيت آثارها في الأرض أو صفحات الكتب.
0: تعني أن ملاعب الإغريق لا تذكر؟
1: بل نجد حديثا عن بعض الملاعب الشهيرة كملعب أولمبيا الذي يتسع لأربعين ألف متفرج،
0: وهو رقم كبير في ذلك الزمن.
1: وقد بقيت آثار بعض الملاعب التي كانت تقام فيها ألعاب كبرى كالألعاب الأولمبية.
0: تعني أن الألعاب الأولمبية لم تكن الوحيدة من نوعها.
1: كان الإغريق ينظمون أربع ألعاب بكورنت ونيمي وديلف وأولمبيا، لكن أهمها بالطبع هي الألعاب الأولمبية التي تدوم أسبوعا في كل أربع سنوات.
0: وملاعب العصر الحديث؟
1: لقد تنافست الدول منذ القرن الماضي الذي ظهرت فيه الرياضات في شكلها الجديد في تشييد ملاعب ضخمة تتسع لعشرات الآلاف من المتفرجين، قد تداني المئة ألف أو تفوقها أحيانا. ولما كانت هندسة هذه الملاعب من التجديد والاختراع في الشكل المستقبلي واستخدام المواد غير التقليدية والتخطيط المحكم للمضمار والحلبة والأرضية تتطلب حديثا مطولا وحدها، فضلنا أن نكتفي في هذه الحلقة بذكر بعض الملاعب القديمة التي بقيت في أذهان الناس ومخيلاتهم من العجائب.
0: ويكفي أن نذكر للتدليل على هذا الحنين إليها أن ملعب لوس أنجلوس الذي احتضن الألعاب الأولمبية سنة 84 سمي كولوسيوم على اسم مسرح روما الذي تحدثنا عنه.
1: سيداتي وسادتي، إلى اللقاء بكم في الحلقة القادمة.

0: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة.
1: منوعات، برامج اجتماعية،
0: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش.
1: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
0: وترافقكم أينما كنتم.
1: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.
2: تقدست يا خلاق، شعر وضاحي الجبل، أداء البخاري بن صالح، ناي حسين بن ميلود، تسجيل محمد قفصية، إخراج محمد الحامدي.

يا خالق الأكوان من عدمي، يا نور قلبي في دجى الظلم، أدعوك في سري وفي علني خوفا وحمدا صادق الكلم. لا أرتجي إلاك يا ملكا أغنى كرام الخلق بالكرم. من لا يراك هو الضرير، ومن لا يسمع القرآن ذو صمم. يا أرحم الرحماء، يا أرحم الرحماء، يا أملي، أنت الرجاء ومنتهى

أسعى إليك على هداك، ولا أخشى بنورك زلة القدم. رحماك ربي، إنني بشر صورته في ظلمة الرحم. لو لم تبث الروح في جسدي لبقيت بين الخلق كالصنم. لولاك لا سمع ولا بصر، فالكون ديجور بلا نغم. جلت صنائعك التي قهرت أهل الحجى والعلم والحكم.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة،
0: رياضة،
1: ثقافة،
0: موسيقى.
1: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38.

الجمهورية التونسية. الآن القرآن الكريم. يرتل القارئ محمد صالح بن حميدة آيات بينات من سورة طه.

هي أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك.

0: من كتاب الله العزيز رتل القارئ محمد صالح بن حميدة آيات بينات من سورة طه. ويرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تحية طيبة من قسم الأخبار. تونس تتصدر التصنيف العالمي من حيث إجمالي خريجي التعليم العالي في اختصاصات العلوم والهندسة بنسبة بلغت 37.93 وفق بيانات المؤشر الابتكار العالمي التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية. تحت شعار ملتقى الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والاستثمار، اليوم انطلاق فعاليات الدورة الثالثة لتظاهرة بيج أفريكا. المجموعة الصناعية الألمانية العالمية أرشتل تفتح مكتبا في تونس مختصا في تطوير البرمجية والخدمات الرقمية. وزير التجهيز والإسكان يؤكد استعداد تونس للمساهمة في مختلف المبادرات الرامية إلى تحقيق التكامل الكهربائي بين الدول العربية، وذلك خلال مشاركته أمس بالرياض في أشغال الدورة 16 للمجلس الوزاري العربي للكهرباء. اليوم تحويل جزئي لحركة المرور بالمدخل الجنوبي للعاصمة لإنجاز طبقة السير على مستوى منطقة جبل جلودة، وذلك لمدة

0: قريبا جدا، مشيرا إلى أن أسعار النفط ستنهار بشكل كبير بعد انتهاء الحرب. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العربوبي، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: عذب الكلام.

لآداب الزيارة عدة نصائح مأخوذة من عاداتنا وتقاليدنا الثرية، فقد ورد في السنة العطرة أن رسولنا الأكرم صلى الله عليه وسلم قال: زر غبا تزدد حبا. وقال بعض الحكماء: من كثرت زيارته قلت بشاشته. وقال آخر: من أدمن زيارة الأصدقاء عدم الاحتشاد عند اللقاء. وقال حكيم: أقلل زيارتك الصديق تكون كالثوب استجده، إن الصديق يمله أن لا يزال يراك عنده. وقال آخر: عليك بإقلال الزيارة، إنها تكون إذا دامت إلى الهجر مسلكا، فإني رأيت القطر يسأم دائبا ويسأل بالأيدي إذا هو أمسكا.

سئل ذات يوم أحد الحكماء لماذا تقرأ؟ فأجاب: عندما يؤلف أحد العظماء كتابا فإنه يختزل فيه تجارب حياته كاملة، فعندما تقرأ كتابا عظيما فكأنك قد عشت حياة مؤلفه، وعندما تقرأ الكثير من الكتب فكأنك تعيش 1000 سنة أو يزيد، وإن ابتعدت عنها فإنك ستعيش حياتك فقط. فكل المعارف البشرية موجودة في الكتب، وأثمن الكتب التي أنتجتها الحضارة البشرية موجودة منذ العصور السحيقة، ففيها مواعظ الفراعنة وملاحم السومريين، مرورا بفلسفة اليونان القديمة وبداية تأسيس العلوم والفلسفة، فالعصور الوسطى وازدهار الحضارة العربية الإسلامية وظهور مؤلفات ابن سينا وابن الهيثم والرازي وابن المقفع وغيرهم، ثم عصر النهضة الأوروبية وبروز فلاسفة التنوير وأفكارهم التي تتغنى بالتسامح وتنادي للحرية، وأخيرا العصر الحديث وازدهار أدب الروايات وبروز الشعر الجديد بما يزخر به من معان وقيم إنسانية جميلة وبما فيه من تغن بالطبيعة البديعة.

قال الشاعر معبرا عن تعلقه بالأرض كقيمة إنسانية خالدة: هي الأرض قالت كفاني تعبت، ويمضي بدون اهتمام بنوها. تباركت الأرض حسنا وخصبا، وفات الأوان وما أنقذوها. هي الأرض منذ القديم جنان، وقد عاث فيها فسادا ذووها. برغم الجراح برغم النواح تمادوا، ولا شعرة حركوها. هي الأرض أسلافنا الأولون، وبدءا بفطرتهم أنصفوها. زمانا كمثل الفراشات عشنا زمانا، ويا ليت دام نزيها. فراح الغزال أليفا زمانا زمانا، هي الخيل ما حملوها. فكيف الخيول دعوها لسرج، وهل بغير العصا ذللوها. عصي قد اعتادها القوم كرها، وأخرى مع الوقت هم شرعوها. وما مادت الأرض يوما، ولكن على القهر والعسف قد عودوها. فكم غابة قدموها لنار، وكم مرة أبحرا دوثوها. هي الأرض مزدانة بالفصول بشتى الزهور إليهم تريها. وما طاءة عند كل العصور، وما أمسكت ما عليها وفيها. عصافيرها رفرفت شاديات، هل الشوق والذوق أن يسجنوها؟ هي الأرض مهما قسونا عليها، ومهما سلكنا ضلالا وتيها، نؤوب إليها وإن طال عمر، وفي حضنها نحن نلقي الوجوه.

من الأمثال العربية القديمة قولهم يدك منك وإن كانت فارغة. اجلس حيث يؤخذ بيدك وتبرئ، ولا تجلس حيث يؤخذ برجلك وتجر. الحاجة تفتق الحيلة، الطير بالطير يصاد، العادة طبيعة ثانية، الغائب حجته معه، النصح بين الملأ تقريع، الحر حر وإن مسه الضر، والعبد عبد وإن ملك الدر. تعاشروا كالإخوان وتعاملوا كالأجانب، ثمرة العجلة الندامة، جواهر الأخلاق تفضحها المعاشرة، رب ساع لقاعد، صديق الوالد عم الولد، القاضي خير من شاهدي عدل، دلت على أهلها براقش، وهو اسم كلبة نبحت فدلت على الجيش. غش القلوب يظهر في فلتات الألسن وصفحات الوجوه.

قيل في الابتسامة لدى بعض الشعوب إن الابتسامة هي وعد بالسعادة، فذلك لأنها تؤثر على الآخرين وتجلب لهم الاستبشار والأنس وتفتح في وجوههم البشر، مما ينمي بين الناس مشاعر المودة والإخاء والمحبة. في هذا المعنى قال الشاعر نور الدين صمود: افتح ببسمتك القلوب فإنها مفتاح كل مغلق أو موصد، بشعاعها تقضى الأمور جميعها، بها سيوجد كل ما لم يوجد. أو ما رأيت ثغور أزهار الربا مفترة حتى وإن لم تردي.

إن العمل رسالة إنسانية تنفع صاحبها وغيره من الناس، فالعمل وبذل الجهد مطلوبان من كل الذين يستطيعون الإفادة في جميع الميادين والمجالات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد المحترف، وقال: إن الله تعالى يبغض العبد الصحيح الفارغ، وقال عليه الصلاة والسلام: من اكتسب قوته ولم يسأل الناس لم يعذبه الله تعالى يوم القيامة. وقال أيضا: ولو تعلمون ما أعلم من المسألة، لما سأل رجل رجلا شيئا وهو يجد قوت يومه، وليس عند الله أحب من عبد يأكل من كسب يده. إن الله تعالى يبغض كل فارغ من أعمال الدنيا والآخرة. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: من بات كالا في طلب الحلال أصبح مغفورا له. وعن الحسن بن علي بن أبي طالب قال: كسب الدرهم الحلال أشد من لقاء الزحف. وقيل لمحمد بن مهران: إن هاهنا أقواما يقولون نجلس في بيوتنا وتأتينا أرزاقنا، فقال: هؤلاء قوم حمقى، إن كان لهم مثل يقين إبراهيم خليل الرحمن فليفعلوا. وقال عمر بن الخطاب: لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق ويقول: اللهم ارزقني، فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. وقال أيضا: إني لأرى الرجل فيعجبني، فأقول: أله حرفة؟ فإن قالوا لا سقط من عيني.

0: الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم وتزودوا وتزودوا، برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذ فيصل بسمة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربك ما تحب أن تحمد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. وحديث آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. أحبتي في الله، إن شأن الأمانة عظيم، أشفقت منها السماوات والأرض والجبال، وخافت من تحملها، وتحملتها قلوب بني آدم مخاطرة ليعلو من أداها إلى درجة المؤمنين المتقين، ولينزل من ضيعها إلى أسفل السافلين. إن الأمانة تكون في العبادات وفي المعاملات، فالأمانة في العبادات أن تقوم أيها المسلم بما أوجب الله عليك بإخلاص لله واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم دون زيادة أو نقص، ممتثلا للأوامر مجتنبا للنواهي، تخشى الله في السر والعلن، تخشاه أمام الناس وفي خلوتك، فالله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، تحقق الشهادتين وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت وتعتمر وتؤدي ما عليك تجاه ربك ومولاك رغبة في رضاه ورهبة من سخطه ومقته. فمن كان كذلك فقد أدى الأمانة تجاه ربه وحظي بالنعيم المقيم بإذن الله تعالى. وأما الأمانة في المعاملات فمجالاتها كثيرة، منها أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به من النصح والبيان، وأن تكون حافظا لحقوقهم المالية وغير المالية من كل ما استؤمنت عليه لفظا وعرفا. وتكون الأمانة بين الرجل وزوجته، فيجب على كل منهما أن يحفظ الآخر في ماله وسره، فلا يحدث أحدا بذلك. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه، ثم ينشر أحدهما سر صاحبه. وتكون الأمانة بين الرجل وصاحبه، يحدثه بحديث سر يعلم أنه لا يحب أن يطلع عليه أحد، ثم يخونه ولا يفي بما اؤتمن عليه ويفسي سره ويحدث به الناس. وتكون الأمانة في البيع والشراء والإجارة والاستئجار، فلا يجوز للبائع أن يخون المشتري بنقص في الكيل أو الوزن أو زيادة في الثمن أو كتمان العيب أو تدليس في الصفقة، ولا يجوز للمشتري أن يخون البائع بنقص في الثمن أو إنكار أو مماطلة مع القدرة على الوفاء، ولا يجوز للمؤجر أن يخون المستأجر بنقص الأجرة أو إنكارها أو تصرف يضر المستأجر من دار أو مكان أو آلة أو مركوب. وتكون الأمانة في الوكالات والولايات، فيجب على الوكيل أن يتصرف بما هو أحسن، ولا يجوز أن يخون موكله فيبيع السلعة الموكل في بيعها بأقل من قيمتها محاباة للمشتري، أو يشتري السلعة الموكل في شرائها بأكثر من قيمتها محاباة للبائع. وفي الولايات، كل من كان واليا على شيء خاص أو عام فهو أمين عليه، يجب أن يؤدي الأمانة فيه. فالقاضي أمين، والأمير أمين، ورؤساء المصالح والمديرون العامون والمديرون أمناء يجب عليهم أن يتصرفوا فيما يتعلق بولايتهم بالتي هي أحسن، وكذلك أولياء اليتامى وناظروا الأعمال وأموال الدولة، فهم أوصياء، كل هؤلاء أمناء يجب عليهم أن يقوموا بالأمانة بالتي هي أحسن، ألا وإن من الأمانة ما يتصل بالثقافة والإرشاد والتعليم، فعلى القائمين على ذلك من مخططي المناهج التربوية ومن المربين وغيرهم أن يراعوا الأمانة في ذلك باختيار المناهج الصالحة واختيار المدرسين الصالحين والحرص على تعليم التلاميذ والطلبة تعليما عمليا دينيا ودنيويا أخلاقيا قيميا. ومن الأمانة في ذلك حفظ الاختبار من التلاعب والتهاون، حفظ الاختبار من وضع الأسئلة بحيث تكون في مستوى التلاميذ والطلبة عقليا وفكريا وعلميا، لأنها إن كانت فوق مستواهم أضرت بهم وحطمتهم وأضاعت عامهم الدراسي، وإن كانت الأسئلة دون مستواهم أضرت بمستوى الثقافة العامة في البلاد. ومن حفظ الاختبار وقت الإجابة على الأسئلة بحيث يكون المراقب فطنا حازما لا يدع فرصة للتلاعب ولا يحابي ابنا لقريب ولا لصديق، لأنهم هنا على درجة واحدة، كلهم في ذمة المراقب وعهدته سواء. إلى هنا أحبتي الأكارم ينتهي لقاء بكم، وأستودع الله تعالى دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: قدمت لكم الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذ فيصل بسمة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. تحت شعار ملتقى الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والاستثمار، اليوم انطلاق فعالية الدورة الثالثة لتظاهرة بيك تيك أفريكا. المجموعة الصناعية الألمانية العالمية أرشتال تفتح مكتبا في تونس مختصا في تطوير البرمجية والخدمات الرقمية. الجامعة المهنية المشتركة للسياحة تدعو إلى مراجعة موعد عطلة الشتاء للموسم الدراسي الحالي وتمديدها إلى غاية الأول من جانفي، بما يتيح للعائلات الاستفادة بصورة أفضل من فترة نهاية السنة ويوفر للقطاع السياحي ظروفا أنسب لتنظيم برامجه وعروضه. الديوان الوطني للصناعات التقليدية يذكر بأن يوم 28 من أكتوبر الحالي هو آخر أجل لقبول مطالب المشاركة في المعرض الوطني الزربية. اليوم تحويل جزئي لحركة المرور بالمدخل الجنوبي للعاصمة لإنجاز طبقة السير على مستوى منطقة جبل الجلود، وذلك لمدة أسبوع. في أخبار العالم، بالإجماع قرران من اليونسكو لحماية التراث الفلسطيني ومواجهة الانتهاكات الإسرائيلية. ميدانيا، استشهاد طفل فلسطيني فجر اليوم متأثرا بإصابته بقصف إسرائيلي وسط قطاع غزة. الجيش اليمني يعلن تقدمه في مأرب واشتباكات عنيفة في تعز. وسقوط قذائف حوثية عشوائية على أحياء متفرقة في مدينة تعز. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .ام.
3: الإذاعة الوطنية التونسية.
2: الجولة.
0: أخبار على رأس الساعة.
2: رياضة،
0: ثقافة،
2: موسيقى.
3: 24 ساعة على 24،
2: مش من عام
0: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
2: تسمعوا برامج جديدة على الوطنية في سليانة على 104.9 و97 سنين FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.

صباح جديد، أمل جديد، يوم سعيد، نهاركم يبدأ من هون، من الإذاعة الوطنية. معكم ملي تفيقوا في الدار، في الخدمة وفي الثنية، حوارات، لقاءات، استضافات ومواكبات. معنا ما يفوتكم شيء. معنا

صباح الخيرات والمسرات، صباحكم نور، صباحكم ورد، صباحكم فرحة، صباحكم رزق قسم صحة، صباحكم الحاجات الباهية الكل موجودة في الدنيا واللي تتمنوها. صباح الخير لمستمعينا ومستمعاتنا في برنامج يوم سعيد على موجات إذاعتكم الإذاعة الوطنية التونسية لصبيحة الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 2 جمادى الثانية 1448. صباح الخير كريم المدب، هو معنا اليوم في الإخراج الإذاعي. صباح الخير لسيف الترابلسي معنا في الإخراج الرقمي، وأهلا وسهلا بعبد اللطيف الوسلاتي في تنسيق فقرات لقانا. هذا فريقنا الموجود الآن، ما ننساش طاهر سوسية في القاعة الفنية المركزية، وانتم أغلى مستمعين شنحويلكم، فقتوا ولا مازلتوا؟ كان مازلتوا نحن جينا مش نفيقوكم، وكان فايقين إن شاء الله انطلاقة طيبة لنهاركم هذا، ويكون نهار من أسعد الأيام في حياتكم.

سعيد. يوم سعيد صباحكم معنا أحلى. يوم سعيد صباح التوينس الكل.

0: يوم سعيد. نحن معكم كل يوم من 6 ل 9 و 6 و 16 دقيقة. اليوم 3/13 أكتوبر، شروق الشمس في تونس يكون انطلاقا من 6:24 وغروبها 5:46. نعطيكم أوقات الصلاة. بالنسبة لليوم، صلاة الصبح كانت في 4:58، صلاة الظهر منتصف النهار و13 دقيقة، صلاة العصر 3:18، صلاة المغرب اليوم 5:48، وصلاة العشاء 7:12. إن شاء الله ربي يجعل صباحنا هذا مليان خير، رضا، ستر، عافية، رزق وراحة بال.
1: دعوة خير.
2: إن شاء الله ربي يعطيكم القبول ومحبة الرسول، إن شاء الله يا ربي يفتحها في وجوهكم الصباح المبارك السعيد، إن شاء الله يا ربي يعطيكم على قد قلوبكم.
3: الله يرزقك من حيث لا تحتسب، وانت الله يشرح صدرك ويسر أمرك ويفرج كربك.
1: Thank you.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: إن شاء الله متعة وفائدة الاستماع لموجات الإذاعة الوطنية التونسية، إذاعتكم أولى الإذاعات وأم الإذاعات. شنو حضرنا لكم اليوم من توال التسعة متاع الصباح مع بعضنا مش نعرفوا أخبار البلاد، وحضرنا لكم زيدا برشا أغاني إن شاء الله تعجبكم.
2: تبعني
1: تبعني. إذا تبعتونا قبل ما تخرجوا من الدار نعطيكم فكرة على الثنية، الثنية المسهلة والثنية المعبية، هذا يكون في حدود 7:45 مع رفيق الدريدي، نرصدوا الحالة المرورية لطرقاتنا مع بعضنا، نعرفوا أخبار تونس وأخبار العالم مع بعضنا، زيدا ندخلوا القانون الشغل كل مرة نفهموا نقطة من النقاط، واليوم نحكيوا على العمل الموسمي وتحديدا على الناس اللي خدمت في الصيف في النزول متاعنا واللي من المفروض الموسم السياحي وفي، فبالتالي يقولوا لهم أكهوا ارتاحوا. الناس هذوما شنو مصيرهم؟ وش معناها عمل موسمي؟ وهل أنه وقت اللي النزل اللي كنت تخدم فيه وأنت تبوك ولا خذيوك ولا عيتولك على أساس أنك مش تخدم تيلة الصائفة في العمل الموسمي، وقت اللي النزل مازال يخدم هل أنه من حقك أنت زادة تقعد تخدم ولا لا؟ هذه في فقرة الخبير بعد أخبار السبعة كالعادة، 7:30 الطقس وأحواله وتوقعات الجوية بالنسبة لليوم والأيام الجاية مع المعهد الوطني للرصد الجوي. الجرائد نقراوها كل يوم نتصفحوها مع رفيق دريدي، هو يرصد أهم العناوين وأهم المواضيع في الصحافة المكتوبة في تونس. بعد نمشيو للرياضة وأخبارها في فقرة فلاش سبور انطلاقا من 8 غير درجين، نرجع بعد 8 ونستقبلوا ضيوفنا. اليوم مش نحكيوا على البريد التونسي، نهار الجمعة اللي فات احتفلنا باليوم العالمي للبريد، اليوم نرجعوا للبريد التونسي والرئيس المدير العام للبريد يكون بحذنا. إذا أنتم تتعاملوا مع البريد ولا عندكم أسئلة للبريد نجموا تطرحوها عليه. البريد التونسي يستعد لمرحلة جديدة من التحول الرقمي ضمن الاستراتيجية متاعه 2026-2030. شنو فيها الاستراتيجية هذه نعرفوا بعد 8. اليوم مش نرجعوا نحكيوا على المدخل الجنوبي للعاصمة، ديما معبي، فما شكون قال شبيهم طويل الأشغال، فما جديد في الموضوع وتكون بحذنا مديرة المشروع من وزارة التجهيز والإسكان ونحكيوا على المشروع هذايا المدخل الجنوبي للعاصمة بكل تفاصيله. من بعد مش نمشيوا للشارع التونسي، سميرة السوري كل يوم تاخذ ميكروفون يوم سعيد وتخرج وتسأل التوينسة وترصد آرائكم حول موضوع من المواضيع اللي تهمنا. اليوم مش نحكيوا على دروس الخصوصية مع اقتراب الامتحانات وهو من أول العام، نحكيوا على دروس خصوصية. أنت شنو رأيك في الموضوع؟ تقري ولادك دروس خصوصية ولا لا؟ وين تقريهم؟ هذه الكل في فقرة الشارع التونسي. بعد نرجع للتصريحات، تصريحات مسؤولين، لأنه ساعات تفوتنا تصريحات، فهنا رفيق دريدي من جديد يرجع لنا في الساعة الأخرى ويجمع التصريحات الكل مش ما يفوتك شيء ويقدم هنا في كلام مسؤول معاه كما قلنا برشا أغاني إن شاء الله تعجبكم. من بين الأغاني والأصوات اللي اختارها اليوم أمين الشبلي، بما أنه هو يضع قائمة الأغاني، ورانيا بوتوري في رئاسة التحرير، الهادي جويني مشي غني، تبعني نبني والدنيا زينة. إن شاء الله زينة لكم الكل مستمعين.

0: شاء الله نهاركم مزيان وبالخير مليان. خارجين توا سنه وشويه خنشوفوا الطقس كيفاش مش يكون في تونس اليوم.
1: طقس اليوم.
0: اليوم تظهر سحب أحيانا كثيفة بالجنوب مصحوبة ببعض الأمطار مؤقتا رعدية وسحب عابرة في بقية مناطقنا. اليوم الرياح تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية، تكون ضعيفة ومعتدلة في بقية مناطقنا. البحر يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب في أغلب السواحل، ودرجات الحرارة تشهد اليوم انخفاض طفيف في الشمال وفي الوسط تتراوح بين 21 و 25 درجة، وتكون مستقرة نسبيا في الجنوب أكثر بشوية. هذه حالة الطقس والتوقعات بالنسبة لليوم حسب المعطيات اللي خذيناها من المعهد الوطني للرصد الجوي، المعهد اللي نصفحوه 7:30 لأنه يعملوا التحيينات بعد 7 ونأخذوا كل التفاصيل اللي تخص الطقس اليوم في بلادنا. فيومكم سعيد مهما كانت حالة الطقس.

0: نجاحات نجاحات. أحلى صباح وأسعد يوم لكل مستمعينا، صباح النجاحات لكم الكل ونجاح تونسي. نبدأ به برنامجنا اليوم. الفريق التونسي تيم تونيزيا شارك في بطولة تحدي العالمي للروبوتات. البطولة هذه First Global Challenge 2026 أقيمت في مدينة إنشتون بجمهورية كوريا في الفترة الممتدة من 7 ل 10 أكتوبر 2026. الأبطال الفريق متاعنا شبابنا، فيهم مجموعة من التلاميذ من بينهم يوسف بن حميد ومهدي كمون، هما من المعهد النموذجي سقية الزيت. التلاميذ ذوما شاركوا في مسابقة السنة اللي تركزت المنافسات متاعها حول إشعال الابتكار. ركزوا على موضوع منع حرائق الغابات والتخفيف من أثرها والتعافي منها وتعزيز المرونة البيئية من خلال الروبوتات والهندسة. العلم التونسي مش للمرة الأولى يرفع في المسابقات هذه، وإنما للمرة العاشرة منذ 2017 في أولمبياد الروبوتات في كوريا الجنوبية. أكثر من 190 دولة من مختلف أنحاء العالم ومجموعة من الشباب من البلدان هذوما شاركوا، وربح الفريق متاعنا الفريق التونسي الجمعية First Skills Club و35 شاب وشابة شاركوا في مختلف المسابقات وسنة رفعوا علم تونس. فألف مبروك. نسمعوا الإعلان على النتائج متاع المسابقة ذي، ما نجم نكونوا كان فخورين بشبابنا. إن شاء الله مزيد من النجاحات في كل القطاعات وكل الميادين.
1: Let's have a round of applause for all 10 of our finalists for the Margaret and Woody Flowers Mentorship Award. Thank you to our mentors.

0: ثنية زينة.
1: إن شاء الله ثنية زينة للي يسمعوا فينا الكل وهما يسوقوا، ثنية زينة للي حضروا في رواحهم مش يشدوا ثنية قبل ما تشدوا ثنية. معنا رفيق دريد يعطيكم أنهي الكيسات الفارغة شوية هذا صباح، وانا هي الطرقات اللي من المستحسن نتجنبوها. صباح النور رفيق، نهارك زين.
2: صباح الورد نبيلة، مرحبا بك وبكل مستمعي ومتابعي الإذاعة الوطنية التونسية. خلينا نذكروا في البداية كونه بداية من اليوم والمدة أسبوع تقريبا، فما تحويل للحركة المرورية في المدخل الجنوبي للعاصمة، تحديدا على مستوى جبل جلود وعلى طول قرابة 1 كيلومتر، ما يخلي كونه التحويل بش يكون إلى 2 ممرات في كل اتجاه، سواء اللي ماشيين لتونس العاصمة ولا الخارجين منها في اتجاه سوسة، حسب ما كانت أعلنت عليه وزارة التجهيز والإسكان في بلاغ دعته كل مستعملي الطريق لاتباع الإشارات المرورية الموضوع على ذمتهم، والتخفيف من السرعة قرب حظيرة الأشغال. احنا باش نمشي توا للمدخل الجنوبي اللي يشملوا البلاغ، وحاليا بداية الاكتظاظ على مستوى جبل جلود و في البقية على مستوى حي النور ومركز الإصابات والحروق البليغة، وكذلك منطقة الياسمينات وبن عروس الحركية عادية لكنها تشهد كثافة مرورية. بالنسبة لقازين تونس العاصمة عبر الضاحية الجنوبية ومنها مازال بالممكن استعمالهم الطريق الوطنية رقم 1 عبر منطقة مدينة الرياض سان جوبان، وكذلك في اتجاه تونس العاصمة والمزالت الحركية تقريبا سلسة، ما ناس نحكيه حتى التوى على اكتظاظ مروري. في بقية مناطق الضاحية الجنوبية منطقة المروجات اكتظاظ مروري توا حاليا بمفترق سوق السيارات إلى حدود المفترق اللي أدي إلى منطقة المروج 3، وفي البقية الحركية عادية. نمشيو لي مناطق الضاحية الشمالية، شنو أحوال الحركة المرورية حاليا في الوطنية رقم 9 تونس المرسى؟ الحركية عادية، ما فماش اكتظاظ مروري كيف كيف بالنسبة لي طريق سريعة تونس حلق الواد، وكذلك طريق قمرة المرسى سيدي داود حدائق كارتاج الحركية عادية. في المقابل بالنسبة لمنطقة ريانا بدأ الاكتظاظ المروري حاليا توا على مستوى حي النزهة إلى حدود مدخل مدينة ريانا من جهة المنطقة المعروفة بالبطوار، غادي فما اكتظاظ في اتجاه تونس العاصمة. بالنسبة للضواحي الغربية الشواعية إكس بدأ فيها الاكتظاظ حاليا واكتظاظ كثيف الحقيقة على مستوى حي الزهور إلى حدود مستوى مركب الهادي النايفر، وبالنسبة لمنطقة باردو كذلك ساحة باردو اكتظاظ طوى تقريبا في كل الطرقات اللي تؤدي لها. ذلك علاش ننصحكم بتفادي استعمال هذا المحور، وبالنسبة للي جايين من الضواحي الغربية نحو وسط العاصمة ننصحهم باستعمال الطريق الحزامية الغربية عبر حي الطيران، وكذلك المنطقة المعروفة بحي النجاح، ومن ثم المفترق اللي أدي إلى باب سيدي قاسم، ومن ثم الدخول إلى تونس العاصمة من منطقة باب علي، وبما أنه فما كثافة مرورية كبيرة توا في ساحة باردو وكذلك في منطقة الدندان. بالنسبة للطرقات السيارة ليزوتوغوت حاليا طريق السيارة A1 تونس الحمامات سوسة الحركية عادية، ما فماش اكتظاظ مروري. طريق السيارة A3 تونس مجاز الباب وادي الزرقاء أبو سالم الحركية عادية، فقط كثافة مرورية خاصة في اتجاه تونس العاصمة على مستوى محطة الاستخلاص بالفجة. أما بالنسبة لطريق السيارة A4 تونس بنزرت فأنه الحركية عادية، كثافة نسبية على مستوى محطة الاستخلاص سيدي ثابت، وفي البقية الحركية عادية. وبالنسبة لمدخل مدينة بنزرت من جهة القنطرة فقط فما كثافة نسبية في منطقة زرزونة نحو مدينة بنزرت، وفي المقابل بالنسبة للخروج من مدينة بنزرت فإنه فما كثافة مرورية، وحتى التوى ما ناش نحكيه على اكتظاظ مرورية.
1: شكرا ليك رفيق، ثنية زينة لكل مستعمل طريق خليو ديما الإذاعة الوطنية تنونسوكم حتى للي توصلوا للوجهة متاعكم. توا نسكتين نخليها تغني، هي فيروز توصلنا نشرة أخبار 7 فيها كل المستجدات الوطنية والعالمية بتفاصيلها.

0: Ion Sali. الدكتور حكيم.
1: كنا نعرفوا اللي حليب الأم ما كيفه حتى حليب آخر، يوفر لصغارنا الغذاء والماء والمناعة والحنان. وباش نضمنوا له هالمنافع هذه الكل، تحطوا القابلة على صدر أمه من اللحظة الأولى اللي تولد فيها، والأم تعطيه ثديها. وما ننساوش اللي الرضاعة من اللحظة الأولى بعد الولادة تعاون زاد الأم باش ترتاح وتحميها من نزيف.
0: الدكتور حكيم.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: السابع صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
4: السابعة صباحا بتوقيت تونس، التاسعة صباحا بتوقيت القدس المحتلة. نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. تحت شعار ملتقى الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والاستثمار، اليوم انطلاق فعاليات الدورة الثالثة لتظاهرة بيج تيك أفريكا. المجموعة الصناعية الألمانية العالمية أرشتال تفتح مكتباً في تونس مختصاً في تطوير البرمجيات والخدمات الرقمية. وفي العالم، الحوثيون يواصلون قصف الرياض تزامناً مع احتدام المعارك ضد القوات الحكومية اليمنية. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل. تحت شعار ملتقى الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والاستثمار، تحتضن مدينة الثقافة بالعاصمة اليوم وغدا فعاليات الدورة الثالثة لتظاهرة بيج تيك أفريكا، تظاهرة تهدف بالخصوص إلى تقديم حلول تقنية ورقمية للمؤسسات الناشئة والمساعدة على التموقع إفريقيا ودوليا في مجال الاستثمار في قطاع التكنولوجيا. رئيس اللجنة المنظمة لتظاهرة بيج تيك أفريكا إسكندر الهدر:
5: أكثر من 150 مشارك أجنبي من مستثمرين في المؤسسات الناشئة، خبراء، دعونا عدد من المسؤولين عن قسم الإعلامية، قسم الرقمنة في العديد من الشركات الأفريقية، العديد من الوفود العالمية. أنا تقريبا لأول مرة 100 عارض، خاصة المؤسسات الناشئة، المؤسسات اللي تقدم حلول تقنية ورقمية، العديد من المؤسسات من القطاع العام، العديد من المداخلات والنقاشات حول موضوع كيفاش اليوم نستعمل ذكاء الاصطناعي في المؤسسات، عن العديد من الشركات والعديد من الرونكونتر بي تو بي اللي باش تتم بين المؤسسات هذه. نحب موقع تونس افريقيا ودوليا على خريطة الاستثمار في قطاع التكنولوجيا. اليوم تونس تنجم تصدر التكنولوجيا، اليوم تونس تنجم تستقطب استثمارات، وهذا اللي قاعدين نخدموا عليه، وهذا هو الهدف الاول من بيج تيك افريكا.
4: افتتحت المجموعة الصناعية الألمانية العالمية أرشتال مكتبا في تونس مختصا في تطوير البرمجيات والخدمات الرقمية، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضورها في السوق التونسية. وتم بالمناسبة توقيع اتفاقية انضمام بين المجموعة وغرفة التجارة والصناعة الألمانية التونسية لدعم التعاون الاقتصادي بين البلدين وفتح أفاق جديدة للشراكة والاستثمار في قطاع التكنولوجيا والخدمات. أكد وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري استعداد تونس للمساهمة في مختلف المبادرات الرامية إلى تحقيق التكامل الكهربائي بين الدول العربية، وذلك خلال مشاركته أمس بالرياض في أشغال الدورة 16 للمجلس الوزاري العربي للكهرباء. وأبرزت المناقشات أن تعزيز الأمن الطاقي يقتضي تنويع مزيج الطاقة وتأمين الشبكات الكهربائية وتطوير قدرات التخزين وتحسين كفاءة الاستهلاك، إلى جانب تعزيز الربط الكهربائي بين الدول بما يضمن توفير طاقة آمنة ومستدامة وبكلفة أقل. تصدرت تونس التصنيف العالمي من حيث إجمالي خريطة

0: التعليم مشيرا إلى تخرج حوالي 8500 مهندس سنويا.
1: مدرسة التونسية للهندسة تو عندها سنين وسنين موجودة على الساحة، بنيوها مهندسين كما مختار العتيلي وغيره، وحبوا تكون مدرسة تونسية وطنية وأولها لينيت. مع لينيت بدات الانطلاقة، برشا مدارس تقريبا في جميع ولايات تونس كلها تقري في الهندسة. هذا اللي وصل اليوم باش يكون عندنا مع تقريبا نسبة خريجي الهندسة هي أعلى نسبة بارابور نسبة الخريجين الجملية في العالم. نحكيو على الكاريتير، الحمد لله عندنا أولادنا براتيكمون اللي ناشطين في الساحة المحلية والساحة العالمية، وبالطبيعة ما نحبوش نحصروا النجاح هذايا للدولة التونسية ولا السياسة الهندسية في تونس فقط، لا كذلك الأسرة التونسية. الأسرة التونسية اليوم الاستثمار نتاعها ولدها هو بنتها. اليوم راهو بصراحة ثم تقريبا 8500 مهندس تخرج سنويا، تبيع العائلة التونسية ماذا بها ولدها ولا بنتها يخو أميتي اللي ينجم ينجح فيه. لازلنا ديما نحرصوا على سياسة تكون هندسية تكون ديما من حسن إلى أحسن.
0: دعت الجامعات المهنية المشتركة للسياحة إلى مراجعة موعد عطلة الشتاء للموسم الدراسي الحالي وتمديدها إلى غاية الأول من جانفي، بما يتيح للعائلات الاستفادة بصورة أفضل من فترة نهاية السنة، ويوفر للقطاع السياحي ظروفا أنسب لتنظيم برامجه وعروضه وتحفيز الطلب على السياحة الداخلية. رئيس الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية وليد الطريطر يوضح.
2: يوم 31 سيكون يوم عمل، وهذا احنا نراه اللي هو النجم يأثر في التصيحي خاصة على المناطق الداخلية والصحراوية اللي احنا قاعدين نعملوا على تطويرها وجذب السياحة الداخلية. برشا من المنظورين في بلونش بالتغيير هذايا، حتى هذايا كل يأثر حتى في استراتيجيتهم للتسويق للأسعار. احنا عطينا اقتراح ينجم نترسوه مع بعضنا، معنا تو 5 أقاليم، انه علاش يكون ثم تزامن. تونس كل عطلة تبدأ من 14 مثل توفى في 28، علاش مش كل زوز أقاليم ثلاثة يبدأوا في الوقت والأخرين ثم ديكلاج بالنهارين؟ هكاك نجموا نربحوا أسبوع آخر، تولي العطلة في تونس تولي لمدة 3 أسابيع، وهذا مش حتى أمباكت على السياحة. حتى المشكلة النقل، وإحنا كل عام ديما فعنا مشاكل في التنقل، لكن اللي زيتوديوم كلهم فرد وقت، ازدحام في اللواجات كيران، هذا كل يخفف معناها.
0: نرحب بمن انضم إلينا الآن ونوالي تقديم نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية. في الشأن الثقافي، تمت أمس إعادة فتح مكتبة الديوان بالمدينة العتيقة بعد أن خضع هذا المعلم التاريخي إلى أشغال صيانة وترميم تعهد بها المعهد الوطني للتراث. واعتمدت المصالح التقنية والمتخصصة على المحافظة على المواد الأصلية والتقنيات التقليدية لإبراز الهوية التاريخية للمبنى والالتزام بخصائصه المعمارية والهندسية. في إطار إنجاز مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة القسط الثاني، ينطلق اليوم الثلاثاء إنجاز أشغال طبقة السير على مستوى منطقة جبل جلود، مما يستوجب تحويلا جزئيا لحركة المرور إلى ممرين اثنين في كل اتجاه، سواء للقاصدين وسط العاصمة أو الخارجين منها باتجاه سوسة، وذلك على طول كيلومتر واحد تقريبا لمدة أسبوع. ودعت وزارة التجهيز والإسكان مستعملي المدخل الجنوبي للعاصمة، دعتهم إلى اتباع الإشارات المرورية الموضوعة على ذمتهم والتخفيف من السرعة قرب حظيرة الأشغال.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tn.
0: أهلا بكم من جديد. في اليمن، أعلن مكتب حقوق الإنسان بتعز مقتل 6 مدنيين وإصابة العشرات جراء القصف العشوائي الحوثي على المدينة وريفها، فيما حذر مكتب الصحة والسكان بتعز من كارثة صحية وشيكة وتوقف وشيك للمستشفيات والمرافق الصحية في الأيام القادمة بسبب نفاذ الأدوية والمستلزمات الإجراءات الطبية جراء الحصار المفروض. وأفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين بوقوع غارات جوية على جزيرة كمرن ومديرية القناوس بمحافظة الحديدة ومديرية حرف سفيان بمحافظة عمران شمالي العاصمة صنعاء، إضافة إلى تعرض مناطق في مديرية باقم بمحافظة صعدة للقصف.

0: ذكرت القوات الحكومية اليمنية أنها استهدفت بالمسيرات ثكنات وتحشيدات عسكرية لجماعة الحوثي في جبهات محافظة مأرب. من جهة أخرى، أعلن المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن اعتراض صاروخ حوثي وتدميره كان يتجه إلى الرياض، وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين إن الجماعة استهدفت مطار الملك خالد بالرياض بصاروخ باليستي وقاعدة خميس مشيط بمسيرة. في الملف الإيراني، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا، مشيرا إلى أن أسعار النفط ستنهار بشكل كبير بعد انتهاء الحرب. من جهة أخرى، أدنت الخارجية الإيرانية بشدة ما وصفته بادعاءات مسؤولين بريطانيين بتورط إيران في حادث أمني بقاعدة فيرفورد الجوية في بريطانيا. وقد قال رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام إن محاولة الهجوم على قاعدة فيرفورد التي كانت تستضيف قاذفات أمريكية كانت منسقة غالبا من الحرس الثوري الإيراني. وأعلن وزير الخارجية البريطاني استدعاء السفير الإيراني في لندن وقال إن بريطانيا لن تتسامح مع أي تهديدات على أراضيها، وإنها استدعت السفير لتأكيد ذلك. هنا تونس، الإذاعة الوطنية. هكذا نصل مستمعينا ومشاهدينا الأكارم إلى ختمة هذا الموعد الإخباري. أمنه لكم شهاب الحجلاوي، وأخرجه إذاعيا كريم المدب، ومرئيا سيف الدين الطرابلسي. وهذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من أخبار في عناوين. تحت شعار ملتقى الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والاستثمار، اليوم انطلاق فعاليات الدورة الثالثة لتظاهرة بيج تاك أفريكا. المجموعة الصناعية الألمانية العالمية أرشتال تفتح مكتباً في تونس مختصاً في تطوير البرمجيات والخدمات الرقمية. وفي العالم، الحوثيون يواصلون قصف الرياض تزامناً مع احتدام المعارك ضد القوات الحكومية اليمنية. شكراً على طيب المتابعة والاهتمام مستمعينا الكرام. المشوار متواصل بعد قليل في يوم سعيد مع نبيل عبيد. متابعة طيبة للجميع، وإلى اللقاء.
1: في سنين لولا من عمره يتعلم صغير لغته لولا، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين لولا من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين لولا مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنع مستقبل أفضل.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

صباح جديد، أمل جديد، يوم سعيد، نهاركم يبدأ من هون، من الإذاعة الوطنية. معكم ملي تفيقوا في الدار، في الخدمة وفي الثنية. حوارات، لقاءات، استضافات ومواكبات. معنا ما يفوتكم شيء، معنا صباحكم أحلى.

يوم سعيد، صباحكم معنا أحلى يوم سعيد، صباح التوينسا الكل.

0: يومكم سعيد مستمعينا مستمعاتنا، مكملين معكم للتسعة وسبعة وثمانتاش دقيقة. نستقبل معكم الخبير وخبير نهار ثلاثة، هو المختص في قانون الشغل والضمان الاجتماعي، هو سي حافظ العموري.
1: الخبير
0: سي حافظ، صباح النور، نهارك زين.
2: أهلا وسهلا، صباح الخير ليك ولمستمعيك.
0: نخص بالتحية مستمعينا اللي خدموا خلال الصائفة، خدموا خلال الموسم السياحي، لأنه اليوم مش نحكيوا عليهم، هما ناس تمتعوا بالعمل الموسمي، هما عقود تهم العمل الموسمي، ثم القانون شيقول فيها العقود هذه.
2: احنا القانون متاع سنة 2025 متعلق بحذف المناولة وتنظيم عقود الشغل، أعطى من بين الأعمال اللي هي معناها محدودة في الزمن قال العمل الموسمي، ولكن ما قالش الموسم راه قديش يدوم، خمسة شهور ستة شهور، وما يجمش، ما نجموش نقوله قديش الموسم، لأنه الموسم في الحمامات ما وش قال الموسم في جربة، جربة يكمل بعد إلى آخره. المهم وما نحطوش الزمن، لأنه المهم راهو في القانون الجديد المؤجر يثبت باللي العمل هذاك موسمي فقط، وفاء الموسم يمشي على روحه الأجيري، وإن شاء الله الموسم اللي بعده إذن العمل الموسمي هذا هو.
0: نحب نقف عند نقطة وفاء الموسم، كيوفى الموسم والنزل مازال يخدم، يقولك هاو النزل يخدم، كيفاش وفاء الموسم؟
2: ايه يعطيك الصحة،
0: مازال فما ناس مشان جايين، ومازال فما حركة، ومازال النزل مفتوح.
2: صحيح، يعطيك الصحة في السؤال هذا. وأخيرا نقرع في حكم، ومازال حكم ابتدائي وأنا منيش موافق عليه. المحكمة قالت ما نعتب الموسمي إلا ما يسكر النزل. لا مش منطقي، مش معقول، لأنه العمل الموسمي مش معناه النزل لازم يسكر، لأنه النزل يخدم مثلا ب 200 في الشتاء ولا ب 100 في الشتاء، راهو يجي في الصيف يجي يخدم ب 500 واحد، معناها ما مش ضرورة أنه يسكر، لا معناها تقولوا عمل موسمي معناها هيك الخدمة اللي نزيدوهم في الموسم مش لازم يسكر، يكمل عديد الوتلر أو قادة تكمل، وأنما تكمل بعدد محدود جدا من الأجراء، وهذا ما يمنعش أنه يكون عمل موسمي. ولهذا لما أذك علاش أنا قلت لك الحكم الأخير اللي قريته ما مانيش موافق عليه، وإن شاء الله يتصلح في الاستئناف.
0: باهي، كيفاش نحدوا اليوم العمل الموسمي بشكل دقيق؟ علاش ما فماش سقف زمني محدد بساعات ولا الأيام داخل نص قانوني واضح؟
2: ما نجموش لأنه الموسم مثلا، شوف راهو الموسمي مش كان سياحة فلاحة، راهو الموسم راهو يختلف من جهة لجهة، راهو مثلا احنا نقولوا الموسم في حمامات عادة في اكتوبر، راهو الموسم في جربة يتنادى حتى نوفمبر ساعات حتى ديسمبر ولا في توزر، لان ما نجموش نحدوا. وشوف الفلسفة بتاع القانون الجديد انه ما هو كانت فما بعد 4 سنين الاجير يترسل، احنا المشرع المرة هذه نحى هالحكاية قديش، لا 4 لا 2 لا 3، قال المهم المؤجر وقت يقول هاك الأجير راه العمل مش موسمي والعمل مازال موجود وأنا خرجوني، ما على إلا المؤجر إنه يثبت باللي الخدمة متاع الأجير هذاك موسمية، وهو دخله بغاية راه باش يعمل الموسم هكا، ونخليه الأثبات ما على المؤجر لا يثبت، والقضاء هو اللي باش يفصل بيناتهم، ما نعملوش حتى مدة، ويمكن هو صحيح وراه ويمكن يمتد. لو مثلا نقول يا سيدي الموسم هو عمله العقد حتى 15 اكتوبر، يا سيدي الموسم زاد شهر نسالش، وانما مش نخليوه يخدم بعد 15 اكتوبر نخرجوا 15 ديسمبر، لا وقتها يولي مترسم، وانما
0: اذا فات الاجل معناها يولي مترسم، يعني يقولوا نحن عملنا عقد يوفى اليوم 3-13 اكتوبر، اما الاجير تفاهم هو والمؤجر متاعه هو صاحب النزل انه مش يستمر في العمل متاعه لشهر اضافي مثلا، وهما اتفقوا على هذية، في الوضعية هذية يولي مترسم اوتوماتيكمون مترسم ولا كيفاه؟
2: يتفقوا يعملوها كتابية، يزيدوا عقد اخر كتابي بشهر، ولا يزيدوا ملحق في العقد هذاك باش يمددوه، اما باش يخليه هو وفاء في 13 اكتوبر وهي اتفقنا شفاهيا واحد يزيد شهر ولا شهرين اذا كان يشكي راه المحكمه تعتبره راه مترسب.
0: واضح. باهي، في الواقع العملي متاعنا فما بعض اصحاب النزل اللي يتجنبوا اعاده تشغيل نفس الاجراء في العمل الموسمي، علاش؟ يقول لك ينجموا يكتسبوا بعض صفه الاجراء المرسمين، وكعلاش في كل مره تلقاهم يبدلوا قانون الشغل؟ شنو يقول في الممارسه هذه اللي هي موجوده للاسف؟
2: اي هذا سؤال، هذا سؤال مطروح بكثره، وفما اصحاب نزل ما يحبوش يدخلوا، نقول لك انا خويا دخلت وسلام نعاود نجيبوها العام الجاي خاطر باش يولي لي مترسب متداول. لا انا نطمنهم راهو بدي بالعكس، كي هو موسمي وجاء وخدم عندك وعرف في الخدمه عاود يجيبه العام الجاي ويجيبه بعد عام الجاي، راهو يبقى العمل موسمي والخدام هذاك راهو الاجير هذاك مش باش يترسب، طالما انه العمل موسمي تجيبه حتى 10 سنين هو موسمي راهو يبقى موسمي. احنا ما عندناش في القانون نتاعنا وربما كنا نجموا نخليوها، راهو في بعض القوانين فما اسم العامل الموسمي القار. شو معناه؟ معناها كل موسم نعيط له هو
0: ويقعد هكاك مدى الحياة. موسمي
2: موسمي موسمي، هذاك الطبيعة نتاع العمل الموسمي. هذاك هو كيف كيف بلين حب نربط زيادة بسؤال مطروح برشا وان كان مش في الموسم، ما هو القانون هذا قرر تنجم وقت واحد يغيب تنجم تجيب اجير اخر يعوضه، مثلا مشى تولد انسان مريض شهر شهرين ثلاثة تجيب واحد يعوض، لو هذا جبته وعوض ولا يعرف الشركة وكل شيء راهو ما يسالش، حتى وقت يغيب واحد آخر نجيب هذا المعوض هو نفسه نقول له إيجا عوض، يعني معناها طالما أنه العقد هو عقد تعويض راهو ما يسالش، يبقى يخدم كل مرة يغيب لي واحد يجيبه هو يعوض، ما يوليش مترسم. الفائدة أنه طبيعة العقد طبيعة العمل سواء هذا تعويض وإلا موسمي راهو ما يترسمش، هو ما ثم حتى خوف من المسألة هذه.
0: بالنسبة توا للعقد الموسمي، عملنا عقد مثلا بثلاثة شهر ولا بأربعة شهر، مهما كان طبيعة العمل يجي في وسط العقد المؤجر يقول لك ما عاش حاجتي بيك، في الحالة ذي فما مستحقات مادية، فما نصوص قانونية تنظم المسألة؟
2: لا فما فما اذا كان
0: فما تعويض،
2: ايش نقول لك اذا كان خرج وقت يوفى العقد؟
0: لا مازال ما وفاش العقد، جابوه انيماتور وما فماش ناس مثلا في البيسين مش يعمل هو الانيماسيون التنشيط نتاعو، يجي صاحب النزل يقول له ما عاش حاجتي بيك ما فماش خدمه، هنا شنو يقول القانون؟ عنده تعويض السيد هذا اللي تم الاستغناء على خدمته؟
2: افهمني، اذا كان مثلا عملنا له عقد بثلاث شهور وجاء بعد شهرين وخرجناه، راهو نخلصوه الشهر اللي مازال له في العقد، معناه ديما يلزمنا نخلصوه كامل العقد، وانما هو اللي نحب نشير راهو العمل الموسمي ولا اي عقد راهو يجم يكون باجل معناها من الى بالتاريخ، ويجب يكون نحدد العمل راهو العقد هذا بجاء الأجير باش يقوم بالعمل كذا وكذا وكذا ونحددوه بدقة، باش إذا كان وفاء العمل يخرج على روح، إذا كان مازال العمل متواصل راهو يبقى ويجي خبير يحدد لنا هيك العمل قداش مازال متواصل شهر شهرين ثلاثة إلى آخره. ما أنا حبيت نميزه راهو العقد محدد المدة يجب يكون بأجل ثابت وإلا بالعمل اللي باش يقوم به، معناه يذكر لنا شنو العمل اللي باش يقوم به، أما راهو إذا كان في الوسط وما كملش العقد نتاعه راهو ياخو أجر ما تبقى من العقد، طالما بطبيعة الحال ما عملش غلطة ما اضطرتش خاطر غلطة.
0: العامل الموسمي يصبوا عليه عنده حقوقه الاجتماعية الصحية؟
2: عنده كل الحقوق ويخلص كيما المترسم، كيما المترسم في الخدمة نتاعه، هذا نقولوا سيرفر راهو يخدم كيما المترسم سيرفر، ما ثم حتى تمييز، يصبوا عليه سي ان اس اس حتى في الاجر كيف كيف، معناها كيما هيك المترسم بطبيعه الحال ناخذ بعين الاعتبار الاقدميه فقط، اذا عنده كامل الحقوق وعليه كامل الواجبات.
0: عنده الحق يعمل زوز عقود كعامل موسمي في نفس الوقت؟
2: نعم نعم، هذه جديده، هذه يدخل في العمل بوقت جزئي مثلا مشي اذا كان اخذاه هو الصباح بطبيعه الحال نقولوا وقت جزئي، اذا كان هو يخدم اربع سوايع هنا يجب يخدم اربع سوايع في اوتيل اخر
0: والاثنين يصبوا عليه يبداو
2: يصب
0: يسمح بالقانون هذا
2: يصبوا عليه ويتحسبوا له زاد الاثنين هكا الزوز الصبان اللي صبوا عليه وقت يخرج للتقاعد راه باش يحسبوا له الزوز الصبان الكل واضح. على خاطر هو عمل لوقت جزئي، العمل لوقت جزئي راه ما تنجمش نحب زاد هوني خلط في بعض ذهن بعض المؤجرين يقول لك لا ما يخدمكش معايا، لا هذاك نتاع راه ما عندكش حق تخدم في بقعه اخرى، راهو بالنسبه للعقد لوقت كامل اما العقد لوقت جزئي وهذا في القوانين الكل راهو مشكل القانون نتاعنا الجديد راهو تنجم تخدم حتى عند ثلاثه اربعه مثلا امراه تنظف تنجم تخدم ساعتين هوني ساعتين غادي تنجم تخدم حتى عند اربع مؤجرين في النهار
0: واضح
2: مثلا حتى مشكل.
0: اخر سؤال رغم اللي هو ما عندوش علاقه بموضوعنا اليوم سي حافظ اما ندلوا عليك لانه جاي من عند مستمعه يقول لك منصه شغورات للدفعه الخامسه نتاع عمال الحظائر الدفعه الخامسه والاخيره وقتاش كان عندك اجابه
2: أي لا لا لا لا هو راهو توا من ناحية القانونية أنت حد أن عمل حظائر وفاء تبقى فقط وخرج راهو خرج الأمر وخرج هذيك آخر
0: دفعة هذيا
2: راهي توا باش تصير وباش سعيد والمنصة تقريب حضرت وباش يدخلوك وانتهت معناه أنا ديما نقول أنهينا مع هالعمل الحظائر اللي 80 والتوا هذا انتهى معناه سكرت هالقوس هذا متاع عملات الحظائر.
0: شكرا
2: ليك. ما مش قدها باش يدخلوها
0: ميسم ميار أحمد هي اللي طرحت السؤال وقالت بربي وقتاش منصة شغورات للدفعة الخامسة من عمال الحظائر الدفعة الخامسة والأخيرة إن شاء الله كنا أجبناك يا ميسم وشكرا لك أنت سي حافظ يعطيك الصحة.
2: شكرا.
0: نتقابلوا ثلاثة جاي إن شاء الله في موضوع آخر وديما نستفيدوا من نصائحه في مجال الشغل والضمان الاجتماعي. يطلب شبيك كريم تفضل إشهر تفضل سي كريم.
1: يوم سعيد يوم سعيد صباح التوانسة الكل إشهار.
3: أهلا أهلا بابا شني أحوالك شبيه وجهك مش عاجبني لباس
4: لباس كان خلتني دبوست الغاز
3: أشبيها دبوست الغاز
4: أمك وفات عليها دبوست الغاز وهي تدوش كملت البرد هاوك مرضت
3: وانت بابا علاش ما تركبش السخان الشمسي وترتاح منها دبوست الغاز
4: يا اخي بلاش هو السخان الشمسي
3: موش بلاش اما الدولة تعطيك منحة كي تاخذ السخان وتقسطك البقية على خمسة سنين على فاتورة ستيك
4: والتركيب
3: تيل كله داخل في الحسبة يجيك مختص من عند واحد من المزودين اللي معتمدتهم وكالة التحكم في الطاقة يركب ويجرب وامورك مريقلة يا سيدي وما تدفع حتى من الليل
5: كي تشري السخان الشمسي صندوق الانتقال الطاقي يساهم معاك ب 400 دينار للسخان 200 لتر و 700 دينار للسخان 300 لتر والباقي تقسطهم لك ستاك على 5 سنين على فاتورة الضوء الطاقة الشمسية بلاش والماء سخون ما يوفاش
6: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا
7: إشهار
1: النشرة الجوية
0: النشرة الجوية من المعهد الوطني للرز الجوي معنا هذا الصباح سي صبحي بن أحمد صباح النور
8: صباح الخير أختي نبيلة تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعين بالعالم الوطنية
0: حتى نحن نسلم عليك أنت وكل المهندسين بالمعهد هذا الصباح فما بعض الأمطار في جهات معينة من بلادنا
8: نعم بالنسبة للفترة الصباحية هنالك بعض السحب اللي قاعدة تتكثف بين الحين والآخر وخاصة بأقصى شمال في الصباح الباكر سجلنا 5 مليمترات ببنزرت وغار الملح وكذلك بسيدي بوسعيد كانت في حدود 5 مليمترات وأمطار كذلك كانت حاضرة يوم الأمس بمناطق أقصى الجنوب خاصة مناطق الجنوب الشرقي تطاوين سجلنا ما بين 1 و 4 مليمترات ببني خديش وبير الأحمر وكذلك أمطار كانت حاضرة بجهة الكسرين أمطار ضعيفة بالنسبة لهذا اليوم ما زالت الوضعية الجوية في الفترة الصباحية ملائمة لنزول بعض الأمطار بين الحين والآخر السحب تتكاثف خاصة بمناطق أقصى شمال الشرقي نظرا لتمركز لمنخفض الضغط الجوي شرقا قاعد يسير في تيارات شمالية شرقية محملة برطوبة البحر، وبالتالي المناطق المطلة أكثر على البحر جهة شرقية للشمال وكذلك للجنوب معناتها الطقس باش يكون فيها ملائم لنزول بعض الأمطار في الفترة الصباحية. وبالنسبة للرياح تتواصل من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا خاصة بسواحلنا الشرقية، البحر مضطرب شديد الاضطراب بأغلب السواحل، والحرارة تقريبا القصوى تتراوح اليوم ما بين 24 و 29 درجة مع داب المرتفعات تكون في حدود 22 درجة وتصل إلى حدود 31 بأقصى الجنوب الغربي تقريبا تكون في حدود 31 درجة. بالنسبة ليوم الغد تبدأ تتحسن الأجواء نوعا ما، تستقر، تبقى سحب بعض الأحيان ما تكون كثيفة دون فاعلية. وبالنسبة للرياح ما زاد من قطاع الشمالي بالشمال والوسط من قطاع الشرقي بالجنوب، بحر مضطرب إلى شديد الاضطراب خاصة بالسواحل الشرقية، والحرارة تبدأ في نسق الارتفاع، ارتفاع طفي في درجات الحرارة إلى غاية آخر أسبوع إن شاء الله يكون طقس في استقرار.
0: أنت قلت الأجواء تمشي وتتحسن غدوة، يا أخي قالوا لك هي صبت هي يا سي صبحي مش تتحسن، يستنيوا في الأمطار.
8: نعم فما أمطار قاعدة تصب، صحيح ما صبتش في بعض المناطق وفما مناطق قاعدة تنزل الأمطار كما ذكرنا نحن في تطاوين نزلت الأمطار في أقصى الجنوب، كذلك هناك كمية من الأمطار إن شاء الله بعد قليل تأتينا القائمة. في بنزرت قاعدة تنزل الأمطار في الصباح، في جهة سيدي بوسعيد نزلت كذلك الصباح الأمطار، إن شاء الله ربي يرحمنا قادم الأيام معناتها تكون أكثر الأمطار متفرقة على كامل البلاد إن شاء الله.
0: إن شاء الله أمطار الخير على بلادنا الكل. شكرا لك صبحي بن أحمد من المعهد الوطني.
8: إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء، نهارك زين. 7:35 دقيقة على موجاتنا. هذه غنية بصوت فضل شاكر طلبتها كريمة بوغانمي، إن شاء الله تسمع فينا توا. فما زاد طلب على تساهيل عفيف راضي، نحن عادينها يظهر لي البارح صباح ما نعودها غدوة بإذن الله. صحاك الشوق من نوم.

نهاركم زين وفل وياسمين مستمعين الكل. جينا منكم التهاني ونحن نفرحوا كي نشاركوكم أفراحكم اليوم. مدام إلهام الشعري تحب تعدي أغنية، أي أغنية تقول هي متاع عيد ميلاد الأمها بما أنه اليوم عيد ميلادها واسمها سعيدة ملك حرم الشعري، كل عام وهي بخير. أيضا عندنا محمد ريان الصيد، غدو عيد ميلاد وإن شاء الله بطول العمر، إن شاء الله بالتوفيق لي في حياته الخاصة حياته أيضا المهنية، وإن شاء الله كل أمانيكم تتحقق أنتما اللي تحتفلوا بعيد ميلادكم في المدة هذية ولا في الشهر هذية. Happy birthday to you لأي واحد يحتفل بعيد ميلاده.

0: يوم سعيد. يوم سعيد. صباح التوانسة الكل.
1: أسعد يوم للتوانسة الكل والتونس الكل. تونس اللي تصدرت التصنيف العالمي من حيث إجمالي خريجي التعليم العالي فيش في اختصاصات العلوم والهندسة. النسبة بلغت 97.93%. هذه بيانات من مؤشر الابتكار العالمي التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، تقدمت على برشا دول بلادنا بما في ذلك ألمانيا. أي نعم، نلقاو تونس في المرتبة الأولى ب 37.9%، ومن بعد تجي أوزاكستان، الإمارات، تجي ألمانيا في المرتبة الخامسة. وهذا بالنسبة لنا فخر، لأنه التكوين العلمي والتكنولوجي مهم جدا في بلادنا، واليوم نحن نحتفل بهذا التصنيف اللي يعكس أهمية مدارس التكوين الهندسي في تونس، وأيضا اهتمامنا بالتعليم العالي. نحن سنويا يتخرجوا 8500 مهندس، دونك مش غريب أنه تونس تكون في المراتب الأولى في العلوم والهندسة.

0: جرايد اليوم.
1: جوليا بطرس بنحبك، وصلتنا ل 47 دقيقة وقايت مش نقرأ مع بعضنا الجرايد. رفيق دريدي يركز في عناوينها ومواضيعها ويجيب لنا أهم ما تكتب اليوم. مرحبا يا رفيق.
2: صباح الورد من جديد نبيلة. ملف من العيار الثقيل تفتح جريدة الشروق اليوم، نلقاها بكل التفاصيل في صفحة 13. تكتب قيمتها 7.14 مليار تذكرة تبخرت بخط قطار أحواز تونس. في التفاصيل تقرير نهائي لهيئة الرقابة العامة المالية يسفر على وجود إخلالات وتلاعب بمداخيل وسندات نقل المسافرين على خط أحواز تونس. تلقاو كل التفاصيل في صفحة 13 من جريدة الشروق الصادرة اليوم. في بقية المواضيع الواردة في صحفنا اليومية نقرأ في جريدة الصباح عنوان سلاح القطاع الصحي في صدارة الأولويات، رقمنة المنظومة الصحية وتقريب العلاج من المواطن. كل التفاصيل في الصفحة الثانية من جريدة الصباح. نقرأ كذلك في صحيفة لو كوتيديان عنوان كونترا داسورونس بور فيكول ا دو رو، عقود التأمين بالنسبة للدراجات النارية والعربات ذات العجلتين. اون اوغمونتاسيون استيمي ا 100% بارابور ا 2025، تقديرات بارتفاع نسبة العقود هذه ب 100% مع المقارنة بسنة 2025. كل التفاصيل في الصفحة السادسة من لو كوتيديان الصادرة اليوم. في كذلك عنوان آخر من جريدة الصباح عودة على الحجوزات اللي قامت بها مصالح الديوانة في الفترة الأخرى، يعني من أول عام حتى لشهر سبتمبر، وحوار مع ناطق رسمي باسم الإدارة العامة للديوانة اللي يكشف حجز 190 مليون دينار من البضاعة المهربة و254 كيلوغرام من المخدرات في 9 أشهر بين مخدر الكوكايين وكذلك ما يعرف بالقنب الهندي. وتفاصيل الحجوزات هذه تلقاوها إذن في أعمدة جريدة الصباح. نقرأ كذلك عنوان آخر من جريدة الشروق من ملحق التربية اللي يصدر اليوم، تكتب الزمن المدرسي كابوس مرعب، تداعياته السلبية كثيرة على التلميذ والولي والمربي. كل التفاصيل في الصفحة الثالثة من ملحق التربية والتعليم في جريدة الشروق الصادرة اليوم.
1: شكرا لك رفيق. نمشي والموضوع آخر قبل ما خلي المجال للرياضة والنجوى الطالبي. تعرب تونس عن إدانتها القوية واستنكارها الشديد للهجمات المتكررة اللي استهدفت عدد من المرافق والمنشآت الحيوية والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة وما ترتب عليها من خسائر بشرية ومادية كبيرة. هذا اللي اصدر في بيان من وزارة الشؤون الخارجية هذا الصباح. تأكد بلادنا اللي الاعتداءات اللي طالت أراضي المملكة تعد انتهاك واضح وخطير لسيادتها وسلامة أراضيها، مما يعرض أمنها واستقرار ومقدراتها للخطر. وتجدد تونس تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة وتؤيد جهودها المبذولة لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتشدد على رفضها القاطع لمثل هذه الاعتداءات الآثمة اللي تمثل انتهاك صارخ للقانون الدولي وتهديد لأمن المنطقة العربية واستقرارها. تدعو تونس إلى التحلي بالحكمة وضبط النفس وتغليب الحوار كوسيلة لحل الخلافات بالطرق السلمية ودعم كل المساعي اللي تهدف إلى التهدئة وخفض التوتر وتجنب كل أشكال التصعيد بهدف الحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي وإفشال كل الترتيبات والمخططات الرامية إلى إثارة الانقسامات ونشر الفتن وزعزعة الاستقرار في المنطقة. هذا حسب بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
3: الإذاعة الوطنية التونسية.
4: أخبار على رأس الساعة.
3: رياضة،
4: ثقافة،
3: موسيقى.
4: 24 ساعة على 24،
3: مش من عام
4: ولا حتى من 20، معكم من 38.
5: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
4: فلاش سبورت.
0: صباح النور، أهلا وسهلا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في هذا العدد الأول من أخبار الرياضة، أخبار متعددة بين كرة القدم، كرة اليد والكونفدرالية الإفريقية. شنو عملت جديد بالنسبة للتأهل للألعاب الأولمبية، وأيضا يوم الجولة الثانية المنتظرة في دوري أبطال أوروبا. البداية مع نادي رضي صفاقسي، بعد 5 جولات من انطلاق البطولة نبيل الكوكي يغادر فريق نادي رضي صفاقسي، ومدرب جديد يعرفه بطبيعة نادي رضي صفاقسي كوكي آخر هو محمد الكوكي ليرجع على رأس فريق نادي رضي صفاقسي، كما أيضا انسحاب المدير الرياضي طارق سالم من منصبه بالفريق. اليوم منتظرة ندوة صحفية، والناطق الرسمي أحمد جبير باش يعقد الندوة الصحفية هذه، ومن خلالها يقدم كل الإيضاحات والمستجدات الخاصة بفريق الأكابر. في النجم الرياضي الساحلي، وبعد كل ما قيل عن المدرب براكوني والنتائج الأخيرة لفريق النجم الرياضي الساحلي، البارح اجتماع تم فيه تجديد الثقة فيه ويواصل على رأس الفريق فنياً. غدوة المدير الفني الجامعة التونسية لكرة القدم رضا الجدي يعقد ندوة صحفية باش يقدم فيها تقرير 100 اليوم. اليوم منتظر لقاء العودة في دكار لمنتخب السيدات في تصفية الكان بعد الهزيمة في الذهب في تونس أمام السنغال بهدف 0. وأبقى مع الأجواء الإفريقية والأدوار التمهيدية الثانية في المسابقات الإفريقية، دوري أبطال إفريقيا ومسابقة الكاف. في دوري أبطال إفريقيا، ترجي الرياضي التونسي قرر أنه يسافر ليلة المقابلة، ليلة الأحد يعني نهار السبت، لإجراء مقابلته نهار الأحد ضد السويح للستة متاع العشية. المقابلة باش تلعب في مصراتة. النادي الافريقي والسفرة طويلة من اسطنبول الى اثيوبيا الى الكونغو الديمقراطية لاجراء مقابلته ضد فريق تيبي مازيمبي الكونغولي، مقابلة نهار السبت ماضي 2. ملعب المباراة معاقب محليا لانه صارت فيه اجواء الحقيقة ما نجمو نشوفوها كان في الملعب هذايا في لقاء كان جماعة تيبي مازيمبي بسانت الوال لوبوبو، مقابلة قالها احتفالية لكن صارت فيها احتجاجات واجتياح للملعب، خلى احداث غير منتظرة صارت في الملعب هذايا من ايامات قليلة يعني من يومين فقط 11 اكتوبر. من دوري الأبطال لمسابقة الكاف، ونادي رضي صفاقسي سافر غدوة للكوت ديفوار لإجراء مقابلته ضد أكاديمية أمادو ديالو، مقابلة نهار السبت 15 العشية. نهار السبت أيضا، والفريق الوحيد اللي يلعب داخل تونس هو ترجي جرجيس، يلعب في الطيب المهيري بصفاقس ضد فريق ريال باماكو، مقابلة 3.5. بالتوازي مع المقابلات الإفريقية، البطولة تتواصل في جولتها السادسة لكن مش تلعب على دفعات بطبيعة. نهار السبت مقابلة وحيدة ماضي 2.5، مقابلة أمل حمام سوسة ضد اتحاد بنقردان. نهار الأحد مستقبل مرسى نجم المتلوي، نادي رياضي لحمام الأنف شبيبة العمران، الأولمبي البيجي ضد النجم الساحلي، والاتحاد الرياضي المنسيري ضد تقدم سقية الدير. نهار الخميس 29 أكتوبر المقابلات المتأخرة بين نادي الإفريقي النادي رضي البنزرتي لقاء الملعب التونسي ضد ترجي جرجيس، ونادي رضي صفاقسي في القمة يستضيف الترجي الرياضي التونسي. كرة اليد، وقرار صادر عن الكونفدرالية الإفريقية بتغيير نظام التأهل للألعاب الأولمبية باستحداث دورات ترشيحية يشارك فيها 4 منتخبات. البلد المستضيف لبطولة إفريقيا 2028، الفائز بالبطولة وزوز منتخبات صاحبي أفضل ترتيب في بطولة 2028 يعني الثاني والثالث، هكا نفهمنا، منتخب وحيد يتأهل عن القارة الإفريقية. نفهموا أن البطولة بطبيعة الإفريقية تؤهل فقط للمونديال، هذا نجم نقوله ليه جديد بالنسبة للاتحادات الإفريقية لكل مرة براي. واضح تأثير الاتحادات القوية اللي حاجة ما تمشيش معها بطبيعة يغيروها، خاصة وأنه كنا نتصوروا أنه تونس ماشية باش تنظم كأس إفريقيا 2028. حتى في الفوت هي صارت من ايامات قليله، والتفكير اذا كان ما تمش الامضاء يعني على نص القرار، وانه كاس افريقيا معاش كل 4 سنوات باش ترجع بطبيعه للمعتاد كل 2. ديما في الهوند، تونس تعرفوا باش تنظم كاس افريقيا سيدات في بلادنا من 2 ل 12 ديسمبر. المنتخب التونسي يستعد للحدث هذا بدوره هامه بين حمامات وغرامبيليا، فيها الارجنتين، فيها السنغال، فيها الكونغو الديمقراطيه. همنا السنغال والكونغو الديمقراطيه بطبيعه منتخبات عندها قيمتها في المسابقه الافريقيه. في البرنامج الماتش الاولاني في غرامبيليا نلعبوا ضد السنغال 21 اكتوبر، المقابله الثانيه 22 اكتوبر ضد الكونغو الديمقراطيه، والماتش الثالث في الحمامات 24 أكتوبر ضد منتخب الأرجنتين. الدورة القادمة من كأس إفريقيا باش تحتضنها أنغولا 2028، ونستنيو القرعة باش مش بشتم في تونس إنما بشتم بمقر الاتحاد الإفريقي. باسكيت اليوم لقاء من الجولة السادسة، نادي حمام سوسة يستضيف نادي الإفريقي، غدوة بقية المقابلات شبيبة المنازة النجم الراسي، نجم حلق الويدة نادي راضي صفاقس، اتحاد الأنصار ملعب النابلي، الاتحاد الراضي المنسيري ضد الدالية، وشبيبة اللي تصدر بطبيعة البطولة تلعب ضد النجم الساحلي. وغدوة دوري الأبطال الجولة الثانية من أهم المباريات، 8 متاع الليل الليل أتلتيكو ضد مانشستر يونايتد، وغدوة أو اليوم 8 متاع الليل جالاتا سراي ضد فريق برشلونة، فريق أرسنال ضد فريق ليل. مقابلات غدوة ممكن هي اللي تشد الاهتمام، في روما فريق الأولمبيكو يستضيف الريال، والقمة المنتظرة بين مانشستر سيتي ضد البي اس جي. كريستيانو رونالدو لا يهوى إلا تسجيل الأهداف، والبارح الهدف 981 بعد عمل من ساديو ماني، بطبيعة النصر لعب في أبطال آسيا ضد فريق نيفيتشي من أوزباكستان، والفريق 3 أهداف مقابل هدف. رغم انتقاد كريستيانو رونالدو للناس اللي تعمل عليه في ضغط علاش يقولوا له بتسجل أو بتوصل للهدف رقم 1000، قال علاش ليه، بطبيعة حاجة تفرحوا لكن قاعدين يعملوا عليه في ضغط. حسب كلامه ومانا نتصور بطبيعة كريستيانو رونالدو اللي مهووس بالأرقام حاجة ما يحبش يوريها، لكن هو بالتأكيد يحب يوصل لها. من أسبوع كنت تذكروا في النشرات متاعنا قلت أنه ميسي قد يكون هو الضيف في الحفل المنتظر 26 أكتوبر الخاص بتسليم جوائز الكرة الذهبية، وقلت علاش ليه ممكن هو يتم معناته استدعائه لتسليم الكرات الذهبية، وعليش ليه يكونوا وقتها 3 من برشلونة، لامين يامال وممكن كوبارسي كأفضل لاعب، وعليش ليه لعبة من برشلونة لأنه الحقيقة تألقوا شفناهم في الفترة الأخيرة بتسجيل 7 أهداف كاملة في الريال. يجي القرار الرسمي اليوم ولا البارح في ساعات قريبة برشا، وأنه ليونيل ميسي هو اللي بشي يقدم الجوائز الخاصة بالكرة الذهبية. ذكر أن الحفل بش يتم 26 أكتوبر ساعات فقط قبل الكلاسيكو المنتظر بين الريال والبرسا. هكا وصلت معكم لختام أخبارنا، نتقابل إن شاء الله في موعد قادم. أجمل تحياتي نجوى طالبي.
3: إشهار
6: قصد ربي للعمرة وتحب تبقى أون كونتاكت مع العائلة، باللوفر عمرة متاع تشينيزي تيليكوم تم العزيز عليك. تمتع ب 5 جيجا انترنت وقبل مكالمات متاع حبيبك بلاش واوني ليميتي، وهذا الكل ب 30 دينار اكاو مع اتصال تونس. خليك ديما قريب، اوفر عمره متوفره في ليزي سباس تي دي.
3: اشهار
7: بالفوتوفولتايك، فاتوره الضوء خفيفه تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه، اللي تقتصدوا تربحوا.
3: إشهار
7: باش تستنفع ببرنامج بخصوص لك إيكونوميك، ادخل لصفحة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على الفيسبوك، ولا اتصل بأحد فروعها ولا بستيج، وتعرف على التسهيلات والامتيازات متاع البرنامج. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، التزام دائم ومتجدد، اللي تقتصدوا تربحوا.
3: إشهار
8: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
9: تحية متجددة من قسم الأخبار. تعرب تونس عن إدانتها القوية واستنكارها الشديد للهجمات المتكررة التي استهدفت عددا من المرافق والمنشآت الحيوية والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة وما ترتب عليها من خسائر بشرية ومادية كبيرة. وتجدد تونس تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتؤيد جهودها المبذولة لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتشدد على رفضها القاطع لمثل هذه الاعتداءات الآثمة التي تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا لأمن المنطقة العربية واستقرارها. كما تدعو تونس إلى التحلي بالحكمة وضبط النفس وتغليب الحوار كوسيلة لحل الخلافات بالطرق السلمية ودعم كل المساعي الهادفة إلى التهدئة. تحت ملتقى الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والاستثمار اليوم انطلاق فعالية الدورة الثالثة لتظاهرة بيك تك أفريكا، وتموقع تونس إفريقيا ودوليا في مجال الاستثمار في قطاع التكنولوجيا من أبرز أهداف التظاهرة. المجموعة الصناعية الألمانية العالمية أرشتال تفتح مكتبا في تونس مختصا في تطوير البرمجيات والخدمات الرقمية وتوقيع اتفاقية انضمام بين المجموعة وغرفة التجارة والصناعة الألمانية التونسية لدعم التعاون الاقتصادي بين البلدين. الديوان الوطني للصناعات التقليدية يذكر أن يوم 18 من أكتوبر الحالي هو آخر أجل لقبول مطالب المشاركة في المعرض الوطني الزربية. اليوم تحويل جزئي لحركة المرور بالمدخل الجنوبي للعاصمة لإنجاز طبقة السير على مستوى منطقة جبل جلود وذلك لمدة أسبوع. في أخبار الطقس، تتراوح درجات الحرارة القصوى اليوم بين 24 و 29 درجة عامة، وتكون في حدود 22 درجة بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 31 درجة بالجنوب الغربي وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. في بقية أخبار العالم، مقتل وإصابة عشرات المدنيين جراء قصف حوثي على تعز وريفها، والجيش اليمني يعلن تقدمه في مأرب. بحرية الحرس الثوري الإيراني تعلن استهداف ناقلة نفط وصفتها وصفتها بالمخالفة في مضيق هرمز. ومجلس جامعة الدول العربية يعقد اليوم دورة غير عادية بناء على طلب دولة فلسطين لبحث آلية توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
8: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
5: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

الجديدة على الوطنية في بنزرت على 102.6 FM، في جندوبة وباجة على 99.97 FM، في الكاف على 100.

0: صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح وكل صباح من 6 ل 9. إن شاء الله صباحكم مزيان ونهاركم بالخير مليان. مواصلين معكم للتسعة كما قلنا، في الساعة هذه نستقبلوا ضيوفنا. ضيفنا الأول سعداء أن يكون بحذنا سياسي فريعة، الرئيس المدير العام للبريد التونسي.

0: ضيف الماتينال
1: سياسين نهارك زين. مرحبا،
2: صباح الخير. تحية لكافة مستمعات ومستمعي الإذاعة الوطنية، وتحية لكافة إطارات وأعوان البريد التونسي في كافة مواقع العمل في كافة تراب الجمهورية.
1: نحيوهم الكل، أسرة البريد التونسي، ونحن كنا هنيناهم نهار الجمعة اللي فات. نهار الجمعة 9 أكتوبر كان الاحتفال باليوم العالمي للبريد، فأي عاون من أعوان البريد وأيضا إطاراته إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. نهار الجمعة اللي فات الاحتفال باليوم العالمي للبريد، وبالمناسبة البريد التونسي وانتم أعلنتوا على خطة عمل جديدة، استراتيجية تمتد من 2026 ل 2030. الاستراتيجية هذه تقوم على التحول الرقمي. نحن قبل ما ندخلوا التفاصيل خطة العمل متاعكم في السنوات القادمة وأيضا الاستراتيجية اللي اعتمدها البريد التونسي بالنسبة للسنوات القادمة، هات ناخذوا فكرة على البريد التونسي اليوم في أرقام.
2: شكرا أخت نبيلة. البريد التونسي في أرقام، على الأقل أهم المؤشرات أهم الأرقام. اليوم احنا البريد التونسي 8500 عون وإطار تقريبا، أكثر من 1200 معناتها نقطة تواصل، يعني ما بين مكاتب بريد ومراكز توزيع ومعندها وكما نقولوا إدارات والكل. تقريبا وصلنا اليوم بالمؤشرات أكثر من 4,700,000 حساب ادخار بريدي، وتقريبا أكثر من 2,200,000 حساب جاري يعني كونت سي سي بي. اليوم احنا معناها رقم ممكن اسهل شويه، نستقبلوا تقريبا اكثر من 120,000 مواطن تونسي يوميا بمكاتب البريد. اليوم هذوما اهم المؤشرات نتاع الفكره على البريد التونسي، يعني المهمين نجم نقول.
1: نحن كيقولوا اكثر من 4.7 مليون مدخر الى موفى شهر سبتمبر 2026 في البريد التونسي. الرقم وحده يتكلم، يعني عدد كبير من حرفاء البريد. البريد اللي ينتقل نحو الرقمنه والذكاء الاصطناعي. استراتيجيه تقوم على 5 ركائز، 5 نقاط، ناخذ عليهم فكره من عندك
2: ان شاء الله. دونك احنا اليوم نرجع معك شوي لنهار الجمعه، دونك احتفلنا باليوم العالمي للبريد مع مختلف يعني المؤسسات البريديه في العالم الكل. هذا يوم عالمي 9 اكتوبر 2026، وكما قلت رحنا ولا فسمعت اعطينا فكره على استراتيجيه البريد لفتره 26-30 اللي هي ترتكز على 5 محاور اساسيه. المحور الاول هو الادماج المالي، انك مواصله الادماج المالي والاقتصادي والاجتماعي. دونك احنا كبريد واحده من مهمتنا الاساسيه انه احنا نوصلوا بالخدمات يعني العموميه والخدمات الماليه والكل الى ابعد نقطه، الى عبر الشبكه متاعنا، انك في اطار تطوير الشبكه متاعنا، مزيد احداث مراكز البريد، مزيد تطويرهم، مزيد ادخال الرقمنا عليهم.
1: توش عنا مكتب لكل قدم نسك
2: تقريبا 10,000-11,000 مواطن. احنا وقاعدين نطور، وهو الاهم هو كالتطوير، اهم هو كالتحسين، اهم هو كتعصير الشبكة البريدية وادخال التكنولوجيا وكل.
1: قديش نحبوا نوصلوا سياسين مكتب لكل؟
2: هو المعدل الحقيقة باهي، خاطر احنا عندنا مكاتب البريد وعندنا ديما هو الاحداثات، راه عمل مستمر، عمل متطور، انه نشوفوا معناها الاوبورتونيتي الجدوى ونشوفوا الاماكن. عندنا زاد البريد المتجول هذاك تعرفوه، زاد يمشي للاسواق، يمشي للاماكن اللي بعاد شويه ما يخلطوا لهمش، ولكن المعدل، ولكن الاحداثات ديما حاجه متطوره. وكما قلت لك اهم الاحداثات زاد تحصير الشبكه اللي هي تمام، معناتها اماكن قدم شويه قاعدين نعصروا فيها وندخلوا في الاداب. احنا توا تقريبا مش نخلطوا ان شاء الله 800 موزع آلي للاوراق النقديه، 800 داب ان شاء الله، يعني الناس عندها معناتها بطاقات المختلفه. عندنا 3 ملايين بطاقه، معناتها شيفر اخر هو انديكاتور، 3 ملايين حاملي بطاقات دفع الكترونيه. دونك هذه المحور كنت نتاع الادماج المالي والاقتصاد. المحور الثاني اللي هو محور مهم اللي هو التحول الرقمي، والتحول الرقمي في تناغم مع الاستراتيجيه الوطنيه للتحول الرقمي. واحنا زاد اثناء قدره ربي دخلنا باش ندمجوا الذكاء الاصطناعي وما ادراك ما الذكاء الاصطناعي في عمل البريد، في معناتها تحليل البيانات، في توفير المسارات نتاع التوزيع. احنا نوزعوا برشا، احنا نتنقلوا برشا، عندنا برشا معناتها سيارات وكل قاعدين يتنقلوا ينقلوا البريد في مختلف الجهات، في التوزيع حتى اللاست مايل هذاك الكيلومتر الاخير، يعني برشا مسارات وبرشا معناتها كما نقولوا خدمات نجموا نعصروهم ان شاء الله. وثم فكره انه ندخلوا لاجون هذاك اي اي اللي باش يعاون في تجربه الحريف، باش يجاوب على الاسئله نتاع الحريف. احنا عندنا تقريبا مليون سنويا، مليون استفسار ولا مليون ما نقولوش ريكلاماسيون، 80% منهم ماهمش دير ريكلاماسيون، يعني كلهم اسئله يسالوا على كارت، على حاجه، على خدمه. دونك هذوما ان شاء الله بالذكاء الاصطناعي باش يسهل لنا التعامل مع الحريف واسرع، ويكون كما نقولوا 24 ساعه على 7 ايام على 7، يعني هذه الخدمه انه الذكاء الاصطناعي في خدمه
1: حرفاء البريد.
2: ثلاثة ثالث محور هو محور أنه إن شاء الله باش نعمله أنه تكون منصة متكاملة انتجري لل لل لل شو اسمه للتجارة الإلكترونية واللوجستيك.
1: دونك احنا منصة التجارة الإلكترونية
2: المتكاملة البريد كله باش يولي إن شاء الله عنده لوجستيك. قاعدين نحاول قاعدين نعمل في تحويلات كبيرة باش يولي هو منصة متكاملة. وعندنا معناتها دي بروجيات مشاريع اللي هو إيزي إكسبور اللي هو مشروع مهم جدا قاعد عندنا تو 11 معناتها ان شباك موحد نتاع ايزي اكسبور في مناطق من جربل تقريبا تبركه ومن زرت 11 شباك موحد فيه الديوان وفيه احنا وفيه المتداخلين الكل.
1: بعد ابنك نذكروا به الايزي اكسبور خاطر كان موضوع ضيف من ضيوفنا. اذا تحبوا تاخذوا اكثر تفاصيل تلقاو الضيف جانا الجمعه اللي فاتت
2: وحكي
1: على التصدير وكيفاش البريد التونسي والدوله التونسيه تشجع على التصدير. فما حرفيين وحرف وصناعات حتى 50% من تكاليف
2: النقل
1: على
2: ياخذوها النقل
1: ياخذوها منها. هذاك
2: واحد من المشاريع نتاع اللي كنت نتاع تطوير هذوما الخدمات نتاع اللوجستيه والتشجيع على التجاره الالكترونيه. المحور الرابع هو المحور البريد الاخضر. اليوم جرين بوست احنا ماشيين الانتقال الطاقي ماشيين ان شاء الله لاستعمال الطاقات المتجدده الى انتاج حتى الطاقه ذاتيا الى انه ندمجوا تدريجيا معناتها سيارات كهربائيه في الفلوت نتاعنا ولا في البارك نتاعنا.
1: البريد الصديق للبيئة.
2: صديق للبيئة صحيح.
1: اللي معروف مستدر. البريد قبل الجواب نكتبوا جوابات ونبعثوهم وكل.
2: إن شاء الله. كذا باش يولي صديق للبيئة باش يولي يحسب صحيح البصمة الكربونية باش يولي ينقص في تناغم زاد مع الناس كل معنا مع الاستراتيجية هذاك الاستراتيجية الوطنية أنه يكون معنا بيئة مستدامة والكل. دونك هذا المحور الرابع. المحور الخامس أنا نقول ديما أهم محور اللي هو ما نجمو نعملوا الشيء هذا كل إلا ما نكون عندنا معنا كفاءات تطوير الكفاءات العمل على تنمية الكفاءات وتنمية الموارد البشرية ولا الثروة البشرية للبريد
1: التكوين المستمر
2: اللي التكوين المستمر عبر إن شاء الله أحداث أكاديمية البريد لملان وكذوما مشاريع إن شاء الله. وإحنا زاد عنا رانا إطارات ما شاء الله عنا معناتها نترأسوا معنا مش نترأسوا فرق عمل في على مستوى دولي على مستوى عربي على مستوى إقليمي. يعني عنا ما شاء الله خبراء وقاعدين نطوروا وقاعدين هذاك خدمة مستمرة أنه نطوروا ونحسنوا من أداء ومن كفاءاتنا إن شاء الله.
1: هذوما المحاور الخمسة اللي ترتكز عليهم الاستراتيجية القادمة للبريد التونسي 2026-2030. الشعار متاع هذه السنة بالنسبة للبريد التونسي هو يحتفل باليوم العالمي للبريد هو الذكاء الاصطناعي في خدمة التنمية المستدامة. وهنا تجي مشاريع نقفوا عندها ونرجعوا لها بتفاصيلها كيما النظام المندمج والموحد ERP. أكيد فيكم شكون سمع به شكون ما سمعش زيدا هاوسي ياسين يعطينا تفاصيل النظام المندمج والموحد شمعناها.
2: الحقيقة اليوم احنا اطلقنا بدينا شرعنا في استغلال النظام المندمج ERP معناتها نظام التصرف المندمج معناتها انتربرايز ريسورس بلانر اللي هو نظام مندمج باش يوحد العبارة الانظمة الكل في نظام واحد. احنا هو منظومة الحقيقة مشروع كبير برشا معناتها من الاستثمار نتاعه ومن معناتها الحجم نتاع حتى الاستثمارات وحجمه هو كمشروع بدايه عنده مده. دونك اليوم شرعنا في استغلاله على مرحلتين تقريبا وثلاث مراحل. المرحله الاولى اللي هي فيها التصرف في الماليه والمحاسبه والتصرف في المخزون والتصرف في عمليه الصيانه وان شاء الله باش نعملوا التصرف في الموارد البشريه. يعني فما كما نقول وحدات دي موديول بدينا نفعلوا بشوي بشوي وتو تخلى معناتها رسميا في الاستغلال اللي هو معناتها باش يوحد لنا البيانات باش يعطينا معناتك التراسابيليتي يعطينا اكثر سلامه اكثر معناتها كما نقولوا هكا سيكوريتي حتى المعطيات يعطينا تراسابيليتي شكون عمل يسهل الحقيقه برشا. وهو مشروع كبير وعاونت معناتها بدعم وبمسانده وزاره تكنولوجيا الاتصال الحقيقه هي جابت. دونك بدينا فعليا تقريبا عندنا تقريبا هكا من الصيف هم حتى الفريق العمل كرمناه احنا في اكتوبر حتى خدم خدمه كبيره ومن تقريبا من الصيف احنا بدينا للتو بدينا فعليا في استغلاله وعلى ما راح ان شاء الله باش نكملوا المرحلتين قبل راس العام ان شاء الله.
1: باهي تونس اكيد هي في شمال افريقيا هي بوابه افريقيا وتونس في كل القطاعات تعمل على تعزيز حضورها على المستوى الافريقي. البريد هو زيدا ماهوش بمعزل على سياسه الدوله الكل. تونس وافريقيا على مستوى البريد وايكوم ات افريكا خصائص المشروع هذايا والاتفاقيه نتاع الشراكه اللي صارت مع الاتحاد الافريقي في الاحتفال باليوم العالمي للبريد.
2: Okay. نبدأ لك بالمشروع إيكومات أفريكا. دونك احنا إيكومات أفريكا هو مشروع بالشراكة مع الاتحاد العالمي للبريد هنا، اللي هو أنه نخلق منصة ولا هوب ريجونال، معنا منصة إقليمية لتبادل البعائث يعني التجارة الإلكترونية هنا. احنا إن شاء الله هو مشروع كبير جدا، هو فيه الديوان فيه زادة، احنا نمنو ياسر بالشراكات الحقيقة
1: البريد يعني تمشي الأمور بالشراكات،
2: احنا مواسع عمي ونحب نوك الديوانة ولا الواسع يعني الديوان الأفياسون سيفيل الطيران المدني والمطارات والامن في المطار يعني هذوما كل الحقيقه شركاء نتاعنا، ومع الشركاء هذوما الاجانب اللي خدمونا المشروع. معناتها تو عندنا منصه بدات الدور، هي بدا معناتها افتتحناها وبدات تخدم في اطار ان تكون منصه اقليميه افريقيه لتبادل البعثات الالكترونيه، وتشجع ديما على التجاره الالكترونيه، واحد من كما قلت لك المحاور الكبيره، واللي هما محاور حتى استراتيجيه حتى على مستوى دولي. يعني اكشفت حتى معناتها لي جون تو الشباب كل يحبوا معناها الاقتناءات عن بعد وكذا. دونك هو كله ايكو سيستم، انك تخلق وسائل الدفع وتخلق اللوجيستيك باش توصل لهم يعني اللوح نتاع. ثنين نرجع معك لنقطه الاتحاد الافريقي. اليوم احنا في الاتحاد في اليوم العالمي للبريد قمنا بدعوه السيد دكتور سيفوندو تشيف مويو، اللي هو الامين العام للاتحاد الافريقي للبريد، اللي هو معناتها الامين العام تاع الاتحاد الافريقي، استدعيناه الحقيقه ولبى الدعوه وجا حضر معنا، ومعناتها حضر معنا الحفله نتاعنا، وعلى هامش يعني الدعوه الزياره نتاعو قمنا بامضاء اتفاقيه اطاريه للتعاون مع الاتحاد الافريقي للبريد. ان شاء الله هذيك باش نفعلوها الحقيقه. هو اعجب، قدمنا له مشاريع وقدمنا له ومشى حتى ليكم افريكا، ومعناتها قدمنا له مشاريع مع البريد التونسي كان مع تطورها بكفاءاته ومزاد بالشراكه مع كما قلت شركاء وكل، اعجب بهم الحقيقه، واعجب حتى بالتطور بتاع البريد التونسي. وقال احنا بالعكس احنا البريد التونسي هو اللي معاملين عليه باش نطوره، ان شاء الله باش نمشيو في التعاون مع مؤسسات بريديه افريقيه اخرى، معناتها مع باترافير، معناتها باش سهل لنا التعامل مع المؤسسات الاخرى ان شاء الله.
1: شنو فيها الاتفاقيه؟ على قداش تمتد الساعه وشنو نستفادوا منها نحن؟
2: هي الحقيقه اتفاقيه اطاريه، انه احنا باش نتعاملوا معاه، باش فيها تبادل تجارب، فيها تبادل خبراء، فيها تبادل هذوما المشاريع، انه احنا باش ما تقولش عليه هو معناتها البريد التونسي باش كيما نقولوا نبارطاج التجربه نتاعنا، مشاريعنا، خبرانا مع المؤسسات البريديه الاخرى، وباش نتعاونوا افريقيا. وهذاك التوجه معناتها حتى نتاع الدوله، يعني انه معناتها نتعاونوا افريقيا. هو يقول لك انا الخبراء لقيت برشا، خبراء لقيت برشا مشاريع نجم نستفادوا منهم، خاطر هو عنده النظره نتاع معناها كيما نقولوا القاره كل الافريقيه كل، يقول انا لقيت عجبوني مشاريع نحب نطورهم في مؤسسات اخرين، وانتم قال البريد التونسي معامل عليكم. دونك احنا ان شاء الله هذه بوابه انه بعد باش يصيروا فيها، بعد باش يصيروا بعدها اتفاقيات معناتها كيما نقولوا سبيسيفيك واضحين نتاع مشاريع معينه، وخاصه فيها برشا تبادل تجارب وتبادل مشاريع مع مؤسسات اخرى. واحنا رانا معناتها احنا في الواقع نخدموا مع احنا مثلا في قبل بشويه مثلا مدغشقر معناتها بعثنا معناتها يعملوا عنا مع توابع بريديه مع تبعوا محدانا، وتم شكون عملنا معناتها تجربه مع بريد موريتانيا، احنا ما تعطيناه مشاو معناتها خبراء من البريد التونسي، وعملنا بحذا معناتها مشروع نتاع كيما ديديسات يعني تطوير هكا الوسائل الدفع الالكترونيه، خدمنا مع جيبوتي، يعني نخدموا مع برشا مؤسسات عربيه وافريقيه، وهذا يسهل لنا اكثر انه احنا نكونوا مع الاتحاد الافريقي للبريد، اللي هو باش يسهل لنا التعامل مع مؤسسات البريديه الاخرى.
1: نعم نمشي معاك السياسيين توا، نمشي معاك الأسئلة المستمعين، مجموعة من الأسئلة قاعدة تجينا. سألونا على البنك البريدي.
2: البنك البريدي هو ديما يرجع سؤال البنك البريدي. الحقيقة هو مطروح يعني سؤال حتى مش على مستوى البريد، على مستوى حتى الدولة وعلى مستوى الحكومة والوزارة والكل، يعني ثم برشا سيناريو عن البنك البريدي، ثم برشا سيناريوهات الحقيقة مطروحين، ولكن ماهوش يعني مازال في طور، أنا أقول في طور الدراسة، ماهيش بالسهولة اللي يتوقعها أنه بريد بشولي بنك ولا حاجة. تم برشا سيناريوهات الحقيقه مطروحين، في حتى برشا حتى يتداولوا عليهم حتى في مجلس النواب، برشا نواب يحكيوا عليها.
1: يعني الفكره ممكن
2: تطبيقها، اما فكره موجوده ولكن سيناريوهات برشا مطروحه، وفي يمكن في انا يعني كنتك في نيفو هكا مستوى معناتها استراتيجي اكثر، رئاسه حكومه الوزاره وكل.
1: هو شنو الصعيب فيها؟ يقول لك اذا فما دي كونت اليوم في البريد، على ما نحاولوش البنك معناها يخدم بسيستم البنوك،
2: يعني نجم ناخذ من عند قرض بسهوله، انه هو معناتها
1: مربوطه بالجانب التشريعي،
2: يعني برشا التشريعيه جوانب حتى انه كنت شنو مع البنك شنو طبيعته وكذا، فبرشا جوانب يمكن اكثر من يكون انه مش مش قرار يعني هو سهل وانه معناتها هكا يتحول البريد لبنك، فيها برشا جوانب.
1: كلهم يحبوا على القروض من البريد راه القروض من البريد القروض هذي على شنو يسالوا بين شو نقطه اخرى المناطق النائيه البعيده على مواطن العمران والبريد المتجول، فما بعض الاماكن اللي يقول لك ما يوصلناش البريد.
2: هو الحقيقة احنا نتفهموا كل الواحد، بالعكس احنا رانا بالعكس هذوك هما يرجعونا هما ونصلحوا احنا بيهم، يعني احنا رانا النقد نحبوا النقد ديما يكون كما قلت هكا نقبلوه بصدر رحب احنا الحقيقة. والمعناتها اللي
1: رمات السؤال بطريقة اخرى، هل هناك نية لتكثيف فرق البريد المتنقل؟
2: احنا تو حاليا بصدد اعداد تقريبا 22 مع تعربت بريد متجول باش نحضروهم ان شاء الله قريبا وباش نعطيهم حتى معناتها في كل، ولكن كما قلت لك راهو الفكره انه ما نجموش نحطوا هي مكتب بريد في كل معناتها مكان، فيها دراسه جدوى فيها راسيو كما قلت لك 1 على 10000 11000 يا اخي بعد باش تقول لك معناتها كما يقولوا شارج وكو معناتها مش اللي فيها معناتها حسبه، ولكن هذوما احنا هاني نبشركم انا بقدره ربي ثم 20 ولا 22 ان شاء الله من هنا باش يتزادوا للبريد المتجول باش تولي عندك اللي يكون يجيه مرتين مره في الجمعه وشوالي مرتين ثلاث مرات، يعني ما ناسين حتى حد بقدره ربي. ولو انه احنا الراسيو رانا كما قلت ستوندار العالمي موجود يعني 1 على 10000 تقريبا، ولكن ان شاء الله ثم
1: طموحين نحن نحبوا العالم
2: نحبوا نزيدوا اي، ولكن ما فيها اجراءي معناتها احنا في الاخر مؤسسه عموميه وطنيه فيها اجراءات وفيها ضوابط، ولكن ان شاء الله بقدره ربي هذا تقريبا 20 ولا 22 معناتها بريد متجول بقدره ربي يكونوا حاضرين جاهزين ان شاء الله.
1: باهي نرجعوا ديما البنك البريد يتعاود نفس السؤال، هو بنك الشعب يقولوا هل صحيح اليوم اللي البنوك الخاصة ما هيش قابلة الفكرة؟
2: أنا كنت ما هو قابل الفكرة مش قابلين، معناها هي الفكرة ساعة يلزم تتعرف تنوع معناتها السيناريو برشا، وهاني كنت فيه معناها فيه صارت فيه حتى برشا معناتها تو هو مازالوا معناتها الناس ما كما يقولوا يحكيوا عليه في التشريع معناتها في معناتها الغرف التشريعيه ولا حتى في مستوى
1: انتوما مع او ضد
2: ولا كبريد. انا قلت لك ما ثماش حاجه نقول انا هذا يتحول، يعني في برشا اول حاجه في برشا كونترانت برشا
1: والبنوك مع او ضد
2: نسأل البنوك
1: واضح. سؤال أنا ما كنتش نتوقعه، يقول قسم هواة جمع الطوابع البريدية، ماذا بينا تحسنوا من الموقع الإلكتروني للبريد التونسي وخاصة القسم هذايا متاع هواة جمع الطوابع؟
2: احنا البريد التونسي رانا كنا في الجمعية العالمية للطوابع البريدية، وإحنا من أول معناتها كما قلت لك يعني نتبعوا معناتها البرشة دول حتى أوروبية، وصلنا تبعنا معناتها وعندنا مطبعة ما شاء الله وقاعدين نحسنوا فيها وقاعدين نطوروا فيها متاع طوابع بريدية، إن شاء الله العام معناتها نبشر من العام الجاي إن شاء الله معناها هو موش ان شاء الله نتوندون نحبوا نجيبوا المعرض العربي للطوابع البريديه ان شاء الله هنا في تونس 2027 ان شاء الله، احنا قاعدين نسعاو خذها مني ولكن مش واحد، ولكن هذوكم المواقع الويب كل قاعدين نطوروا فيهم، كل عندنا توا كما نقولوا شونتي توا نتاع تطوير مواقع الويب كل تحديثهم يعني ايكومبري الموقع الويب الكبير نتاعنا البورتاي، ولكن حتى المواقع هذوما اللي معاه اللي هو نتاع الطوابع البريديه نعرفوا اللي ثم برشا معنا احنا نخدموا برشا على الطوابع وثم معناها ثم برشا فئات يحبوا فئه كبيره نتاع هذوما جميع الطوابع اللي كوليكسيونور الكل، وعندنا ما انتم تعرفوا حتى في لاكيدز عندنا هذيك نعملوها مع الصغيرات يمشيوا يعملوا هما الطوابع مره في العام نعملوا تظاهره في لاكيدز مع الصغار يعملوا هما يرسموا هذاك يولي طابع خرجناه في 5 اكتوبر اللي فات هذاك رسم نتاع صغار نكرموهم تلامذه ومعناتها تلامذه اللي سيو كيما يقولوا صغار ويعني مره فاتت عملنا في القروان وفي 5 اكتوبر خرجنا الطوابع اللي هما الرسمه نتاعهم هذيك سنه خذينا في لاكيدز سنه 26 خذينا جاء في القروان خاطر مع بالتعاون مع وزاره التربيه مع وزاره المراه وشؤون المراه والطفوله والاسره والمسنين وهما اللي اخذوا وزاره الثقافه وكل هما اللي اخذوا المكان وهما اللي اختاروا الصغار وعملوا معناتها تصاور على التنمر وعلى معناتها الحاجه معناتها اللي عندهم شو اسمه الاحتياجات الخاصه وهذوكم التصاور بتاعهم ولاو دي تامبر وخرجناهم كتوابع.
1: ممتاز. نحن عندنا فصل اشهري سياسين وبعد نرجع نكملوا معاك سياسين فريع الرئيس المدير العام للبريد التونسي. اشهار
0: قاصد ربي للعمره وتحب تبقى اون كونتاكت مع العائله باللوفر عمره نتاع تشينيزي تيليكوم تم العزيز عليك تمتع ب 5 جيجا انترنت وقبل مكالمات نتاع حبيبك بلاش واوني ليميتي وهذا الكل ب 30 دينار اكاو مع اتصال تونس، خليك ديما قريب. أوفر عمره متوفرة في ليزي سباس تي دي.
3: إشهار فلاح أو مربي ماشية وتحب تكبر مشروعك؟ أدفانس للتمويل الصغير توفر لك قرض صعبة يوصل 40 مليون بإجراءات سهلة مع مرونة في التسديد. لمزيد من المعلومات توجه الأقرب فرع أدفانس ليك أو اتصل بمصلحة الحرفاء على 36 410 510. أدفانس، مع بعضنا نقدمه.
4: إشهار.

0: مرحبا بكل مستمعينا، شكرا على تفاعلاتكم. يشكروا برشا بتبيع في خدمات البريد، قال لك لابلاتفورم ايكوما افريكا فريمون سامبليفي لو تري دي كولي، هذه سهلت عمليه فرز الطرود البريديه. كما يسالوك سي سين على البطاقه نتاع السحب الخاصه بالفئات المعوزه.
1: احنا الحقيقه تو قاعدين معناتها في باش نزيدوا بطاقات، وصارت معناتها تو حاليا باش نزيد معناتها موجودين هذوما بطاقات سحب فئات المعوزه، معناتها شهريا قاعدين هما معناتها عندهم بطاقاتهم وقاعدين يجيهم معناتها الجرايه نتاع ما تجيهم المنحه هي نتاعهم هذه العائلات المعوزه. ولكن اذا معناتها صارت اشكاليه في حاجه معناتها نجم نحلوها في معناتها ما تحصلش على بطاقته ولا حاجه، يعني ما حاجات هذوما عمليين نجم نشوفوهم. واحنا تو قاعدين ان شاء الله باش نزيدوا نطوروا ديما، معناها هذا عمل متواصل انه نطوروا البطاقات ونقتنيوا ونسهلوا، معناتها ديما نحبوا نسهلوا انه ماشي معناتها يدخلوش المكاتب بريد ويشدوا الصف، نحبهم يتنقلوا ولا يشريوا بهم ولا معناتها يسحبوا على الاقل من الموزعات الاليه ان شاء الله.
0: ان شاء الله. نختموا بمركز النديه ورقم اخضر لتقديم الاجابات. قلت انت في كلامك اللي مش تولي الاجابه متوفره 7/7 24 ساعه على 24 باستخدام الذكاء الاصطناعي. كيفاش يتمتعوا بالاجابات هذه باستعمال الذكاء الاصطناعي؟
1: نرجع نقولوا راهو معناتها مع تبارك الله مؤسسه كبيره في برشا عمليات. نعطيك مثلا رقم، انا تقريبا 9 مليون عمليه ماليه سنويا، 9 ملايين عمليه ماليه سنويا، يعني تقريبا احنا كما قلت يجونا مليون استفسار ولا مليون معناتها اتصال، نقولوا احنا فيهم 80% استفسارات ويمكن 20% منهم معناها فيهم حاجات معناتها يسالوا على مشاكل ولا حاجه. احنا كما قلنا عندنا مركز نداء اللي هو 1828، ولكن احنا قاعدين نطوروا فيه ان شاء الله، وباش نزيدوا نطوروه باستعمال كما قلنا التكنولوجيات الحديثه، باستعمال انه يولي معناتها الذكاء الاصطناعي انه يولي يسهل على الاقل في برشا عمليات اللي هما الإجابة متاعهم تكون أسهل وأسرع، ومش تحطه معناتها كما قلنا في وإلا هكا بالموبايل نتاعك تحط حتى فوكال، معناتها نجم حتى تقول كلمة أنت فوكال تكتب بالدارج تكتب اللي تحب أنت وهو يجاوب
0: يفهمك باللغات
1: الكل باللغات
0: الكل
1: والطرق الكل.
0: البريد التونسي مؤسسة وطنية رسمية وعريقة من عام 1847 تاريخيا يعرف بالديوان الوطني للبريد، اليوم يتقدم يتحول نحو الرقمنة والذكاء الاصطناعي واستراتيجية رائدة من توال 2030. اليوم سياسيين كيفاش يحافظ البريد التونسي على إشعاعه وطنيا إفريقيا ودوليا؟
1: يعطيك الصحة، مو احنا في خدمة متواصلة ان شاء الله. احنا كما قلت الباز هي تطوير الكفاءات البريدية، هذاك انا نقول هذاك هي اول حاجة انه نطوروا ونحفزوا العوالم تاعنا ونحفزوا الاطارات تاعنا انه يخدموا. الحقيقة معناتها انا ولد البريد، دونك لقيت كان تجاوب معناتها تجاوب كبير، خدمة كبيرة، الناس معناتها يحبوا مؤسستهم، الناس معناتها هكا يحبوا معناتها يحبوا يخدموا يحبوا يطوروا. احنا كما قلت لك نمنوا نحبوا نرجعوا معناتها البريد لإشعاعه على المستوى الدولي والوطني، واحنا تقريبا الشهر اللي فات خذينا معناتها هكا معناتها حلقه تكوينيه نتاع معناتها الدول الافريقيه، تقريبا جاوا فيها 20 واحد وخبراء هنا تلموا في تونس وعملوا معناتها تكوين، واحنا مع خبرانا في المجال المالي. دونك احنا في المجال العربي في المستوى العربي زاد احنا نترأسوا فريق عمل مهم جدا اللي هو فريق عمل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والاستدامه. دونك في كيف كيف زاد في المستوى الدولي نترأسوا فريق عمل يخدموا زاد هكا على الامور الماليه الرقميه الفينتاك وكل. احنا ساعيين حتى في 9 اكتوبر عملنا في 9 اكتوبر في الاحتفال عملنا حلقه نقاش كبيره في زاد في البنك سنترال والسي بي اف، ومعناتها عملنا حلقه نقاش على الادماج المالي على الذكاء الاصطناعي في الادماج المالي. دونك هذيك مهمتنا احنا، مش نقعدوا ديما نمشيو باش نخلطوا يخلطوا نقربوا الخدمات نقربوا وسائل الدفع من الفئات البعاد من الفئات اللي ما يخلطوا لهمش معناتها هكا على غالب معناتها يكونوا في بلاي ساعات بعد شوي. هذيك مهمتنا احنا في عمل في مواصله النجاح، يعني هو مسيره نتاع نجاح مستمر ان شاء الله بالاعتماد على الشراكات. ان شاء الله احنا باش نسعى وان شاء الله باش نحطوا اكاديميه، نحبوا نمشيوا جدا بالشراكات مع الجامعات مع خلق القيمه، يعني ان نمشيوا في الايكو سيستم. احنا معناتها حلقه من منظومه كبيره، نحبوا نخلقوا القيمه، نحبوا نخلقوا معناتها دي ستارت اب معناتها كما نقولوا معناتها العمل هكا معناتها فرص العمل للشباب هذوما، خاصه تو قاعد الدنيا قاعد تتطور برشا تكنولوجيا برشا برشا تطورات
0: وبربي سياسيين على ذكر العمل يقول لك بربي اسالوا على مناظره البريد التونسي لانتداب 293 عاون بريد، وقتاش يتم الاعلان على نتائجها؟
1: قريبا جدا،
0: قريبا جدا،
1: اجراءات قريبه جدا جدا جدا. هذيك خاطر احنا بينا حاجتنا بهم وداي بلايصهم واضحين، وثم حتى موك حسيتوه شويه حتى في معناتها نصور انا معناتها بصدر رحب رانا نتقبلوا، احنا رانا صدقني نتقبلوا النقد بصدر رحب جدا يعني، وحسيتوهم برشا حسوا النقص، وهذاك واحد من معناتها من المناظرات اللي نستناو فيها باش نغطيو بها شويه نقص نتاع خروج التقاعد وبتاع نتاع معناتها نقص شويه في الاعوان حنا حطوها حتى في الريجيون وكل دونك. هذاك قريبا جدا شويه اجراءات معناتها اداريه
0: من هنا لاخر العام ان شاء الله،
1: ان شاء الله حتى قبل
0: قبل
1: القدره
0: قبل مالك ان شاء الله جاوبناك. هذوما الاسئله كل نتاع مستمعينا، انا حواري معاك سي ياسين ما يحبش يوفى لانه الاسئله برشا، الخدمات اللوجستيه، الخدمات البريديه. طب بالحق اخر سؤال، منظومه الدفع الالكتروني وبطاقات الدفع كيما الاودينار والسمارت والوالت اودينار، اليوم الشباب يحبوا البطاقات العالميه اللي تسمح لهم انهم يخدموا الا انهم يشريوا من خارج تونس، ممكن هذا عن طريق البريد التونسي؟
1: احنا تو انت جبتي على الولايات هذيك انا ما حكيناش عليها، الولايات اليوم احنا تو ولايات حتى معناتها ثم شكون يسحب حتى من غير كارت يعني، عطينا بالعكس احنا تو الشباب ونجحنا بها المرحله في الانسكريبسيون معناتها في التسجيل الجامعي والمدرسي، عندنا تقريبا 300 الف ولايه، تو الشباب كل عنده دي ولايات مربوطه بدي دي سات قاعدين يخلصوا، قاعدين عملوا بها ناسكري كل نتاعهم، عملوا بها ناسكري في الفويي في كل شيء، دونك هذيك موجوده نحبوا ندعموها ان شاء الله، ونجموا يسحبوا بها حتى بلاش كارت يعني كاردليس، يمشي للموزع موزع من غير كارت يسحب يعني سون كارت يعني. هذيك احنا بالنسبه كان ثم موجوده هي الكارت التكنولوجيك انترناسيونال سي تي اي، هذيك بيان سور تقعد انا
0: شكون ينجم يتمتع بها؟
1: موجودين النجان يتمتعوا بها، ولكن المونتون يقعد ماذاك محدد من البنك سنترال، محدد
0: السقف مليون و200 مليون حاجه مليون،
1: خاطر هذاك فيها دفع وفيها ديفيز،
0: يقول لك نحب نشري كتاب من خارج تونس، نحب نشري حاجه،
1: هي مجعوله انك تشري كتاب تشري لوجيسيال انك تشري حاجه أي كده. أي ولكن السقف مو زاده فيها ديفيز وفيها يعني فيها منظومه اخرى، فيها بنك سنترال، فيها برشا حاجات، ان شاء الله احنا نقربوا لهم نحاولوا نجيبوا لهم نحاولوا نجيبوا لهم هنا من لاكسي للتجاره الالكترونيه، لاكسي انه يشريوا حاجات شباب، هذيك الفئه احنا مركزين عليها في معناتها في وسائل تطوير وسائل الدفع الالكترونيه، تطوير احنا اليوم ماشيين زاده في مكاتب البريد اللي هما ليبر سيرفيس يعني تدخل من غير عوان، تدخل تعمل معناتها فاسون سيكوريزي، هذيك ان شاء الله باش نلانسيو اربعه باش نلانسيو اربعه مكاتب
0: وين
1: المرقمنه في تونس وصفاقس وسوسة تقريبا نابل باش ما
0: نغلطكش تقريبا
1: باش ما نغلطكش هذول اللي
0: في المدن الكبرى،
1: المدن الكبرى أربعة باش التجربة الأولى
0: يعني، وبعد باش نعمل مكتب البريد الذكية
1: أي مكتب البريد الذكية صحيح، اللي هو تدخل بكارتك ومع البطاقة نتاعك وتلقى الخدمات كل ما غير أعوان يعني تلقاها كل هذه باش نلانسيو التجربة الأولى، وبعد تالي بقدر باش نعمها
0: على أول مكتب وقتاش؟
1: نورمالمون تونس في سنتر المركز العمراني الشمالي ان شاء الله،
0: المركز العمراني الشمالي نقول لكم تفاصيل افتتاحه ان شاء الله تقرب الموعد. شكرا لك على رحابه صدرك على كل هذه المعطيات اللي اعطيتها لنا، على المجهود نتاعكم نحو الرقمنه لدخول مرحله جديده للبريد التونسي 2026 2030، كل النجاح والتوفيق. سي ياسين فريعه الرئيس المدير العام للبريد التونسي.

0: في الماتينال.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكل اللي يبداو معنا من 6 وايضا اللي يلتحقوا بينا الان تو 9 غير بعض فتنا الثانيه. سمحنا خليناك تستنى شويه وطولنا فتنا الوقت مع البريد التونسي. اما انت تقريبا بنت الدار مدام انيس بنتيشه، بما انه كل مره نرجعوا لك انت مديره مشروع توسعه المدخل الجنوبي للعاصمه بوزاره التجهيز والاسكان، وما نجموش ما نحكيوش على المشروع هذايا في كل مراحله. فاهلا وسهلا بيك في استوديو الاذاعه الوطنيه.
2: مرحبا بيك. مرحبا بيك ومرحبا بكل السيدات والساده المستمعين.
1: الجديد أنه تنطلق أشغال طبقة السير ضمن المشروع متاع توسعة المدخل جنوبي العاصمة. كعليش البلاغ عطيناهم اليوم الصباح والتحويرات اللي مش تصير. قبل ما ندخلوا لتفاصيلها اليوم، نسبة تقدم أشغال المشروع متاع التوسعة الخاص بالمدخل جنوبي العاصمة وين وصلت ووقتش ننتظروا أن نستكملوه، وأبرز المستجدات والتطورات في المشروع الضخم هذايا؟
2: الحقيقة هو المشروع كما تعرفوا هو مشروع ضخم، وهو ينجز على 5 أقساط وعد فيها عديد المكونات. المشروع الكلفة بتاعه الجملية في حدود 370 مليون دينار، ينجز على 5 أقساط. القسط الأول اللي هو معناها توسعة الجسر اللي على مستوى سان غوبان، دونك بإحداث 2 جسور جديدة على طول قرابة 370 متر وصيانة عميقة زادة للجسر الحالي. القسط الثاني عنا معناها واللي هو معناها محور الأشغال مش نحكيه عليها اليوم، اللي هو معناها يهم توسعة الطريق إلى 2x4 ممرات معناها بالنسبة للجهوية 22، وأيضا معناها إنجاز محول على مستوى لاكانيا. القسط عدد 3 اللي هو معناها زادة فيه توسعة الجهوية ل 2x4 ممرات وإنجاز محول معناها على مستوى مستشفى الحروق البليغة وإنجاز جسر على مفترق المروج 1 و2. القسط عدد 4 واللي هو معناها أساسا محول بير القصعة. وقسط عدد 5 اللي هو الجسور اللي على مستوى سوق السيارات بالمروج. نسب تقدم الإنجاز هي نسب الحقيقة متفاوتة. الإجمالي تقدم الأشغال هو في حدود تقريبا 80%. القسط عدد 1 معناها جاوز شوية 60%. القسط عدد 2 واللي احنا إن شاء الله معناها عازمين أنه يكمل إن شاء الله قبل موفى 2026 نسبة تقدم الإنجاز بتاعه 90%. القسط عدد 3 في حدود 89%. قسط عدد 4 هو كامل تقريبا وكامل مكونات ودخلت حيز الاستغلال، وعنا شوية إضافات فيه معناها هو بريسك حاضر. القسط عدد 5 نسبة التقدم فات شوية 50%.
1: الناس قالوا طويلت شوية أشغال المدخل الجنوبي للعاصمة، علاش؟ خلينا نفسر.
2: هي الحقيقة الأشغال ماهيش معناها هي أشغال متعددة ساعة، هي خلينا نقولوا اللي المشروع راهو مركب ومتكون من عديد معناها من عديد الأشغال. هو في كل قسط ديجا عندنا عديد الجسور. مثلا احنا القسط عدد 2 اللي هو اليوم موضوع الأشغال فيه توسعة عدة جسور موجودة، دونك تم توسيعها باش معناها باش هي تستجيب لشروط توسعة الطريق إلى 2x4 ممرات. طريق في كان 2 ممرات في كل اتجاه، بعد التوسعة بتاع الجسور هذه ولا 4 ممرات في كل اتجاه. عنا جسور جديدة، عنا اللي يدخل حيز الاستغلال ديجا، معنا عنا في على مستوى القسط عدد 2 عنا منشأة فنية معناها ممر سفلي للسيارات يهز الناس اللي جايين من تونس ومتجهين الباجة معناها مباشرة ودخل حيز الاستغلال من 2025. كما في القسط عدد 3 عنا عديد الجسور وعديد المكونات دخلت حيز الاستغلال. قسط عدد 4 بريسكم كله معنا حيز الاستغلال. دونك احنا الاشغال معناها هي في مجملها فيها عديد المكونات اللي متقدمة برشا وقاعدة تدخل حيز الاستغلال، وقاعدين احنا توا في المرحلة هذه اللي هي معناها تختص بانه قاعدين نكثفوا معناها في الجهود باش ندخلوا اكثر عدد ممكن من مكونات المشروع في مرحلة الاستغلال، وان شاء الله في القريب ان شاء الله وعلى معناها في الاسابيع الجاية مش يكون عندنا تقدم ان شاء الله في بعض المكونات.
1: انت ديجا قلت لنا في مصافحة اخرى عبر الهاتف كنت معنا اللي المشروع بالكامل ننتظروا انه يدخل حيز الاستغلال خلال النصف الاول بالسنة القادمة.
2: بالنسبة للقصة عدد اثنين إن شاء الله، القصة عدد اثنين إن شاء الله معناها عاملين معناها المجهودات إنه إن شاء الله يكمل خلال هالسنة هذه تاع 2026، وثم بعض كما القصة عدد ثلاثة إن شاء الله في الأشهر الأولى ل 2027، وكيف كيف في القصة الأول إن شاء الله في السداسي الأول تاع 2027.
1: ده. نمشيو للتحويل المروري اللي اعلنتوا عليه انطلاقا من اليوم، ديما في القسط الثاني للمدخل الجنوبي ولا القسط الثالث هذا؟
2: احنا اليوم اعلنا على انطلاق انجاز طبقه السير اللي هي الحقيقه تهم القسط الثاني ومش تتواصل معناها زاد القسط الثالث، هي الحقيقه نفس المجمع المقاولات اللي معناها يقوم بالاشغال. ان شاء الله عندنا برنامج ان شاء الله مكثف ابتداء ان شاء الله معناها من جمعة هذية مش يتواصل. البرنامج هذايا تم تقسيمه معناها على مراحل، في كل مرحلة نعلنوا على الانطلاق ونعلنوا على مدة الأشغال ونعلموا ان شاء الله السيدات والسادة المستعملين الطريق على بكري باش ياخذوا احتياطاتهم ويبدوا في بالهم. احنا توا اللي الأشغال اللي عنا توا تهم أشغال طبقة السير اللي هي الطبقة النهائية معناها بالنسبة للجسم الطريق، واللي هي تعطي الكونفور معناها بالنسبة لمستعمل الطريق هو الكوش تاع لونروبي.
1: يعني انطلاقا من اليوم اللي جايين من سوسة والحمامات ولا اللي ماشيين في الاتجاه هذا شنو اللي مش يتغير؟
2: احنا على مستوى المدخل ولو عنا صارت التوسعة الى 4 ممرات في كل اتجاه. دونك بالنسبة على مستوى جبل الجلود مش يكون مش نستغلوا ال4 ممرات، مش نقسموهم مش تولي 2 ممرات في كل اتجاه. دونك باش ناخذوا اتجاه نخدموا فيه ان شاء الله طبقة السير نسكروه اللي هو في اتجاه سوسة على امتداد كيلومتر. كما قلت لك هذه مرحلة أولى، هذه معناها
1: هذه اليوم انطلاقا من 9:30 متاع الصباح حتى الوقتاش.
2: احنا اليوم احنا تو حاليا قاعدين في المراحل معناها الأخيرة لتحضير التحويل حركة المرور، خاطر كما تعرفوا احنا نخدموا في طريق ذو كثافة مرورية عالية، عندنا أكثر من 170,000 عربة في النهار. بالطبيعة العمل معناها ماهوش معناها يلزموا برشا تحذيرات وبرشا برمجة وتنسيق زادا مع عديد الأطراف ومنهم لخيان في إدارة المرور مشكورين. دونك ثم مجهود يصير على تحويل حركة المرور اللي هو ديجا أشغال في حد ذاتها. دونك احنا توا في مرحله انهاء الاشغال هذه لتحويل حركه المرور اللي ما بقدره الاله اليوم ان شاء الله تنتهي اليوم ان شاء الله مع نص النهار، ومباشره يجيوا لخيان المرور يعملوا المعاينه بتاعهم وتصير التحويل وننطلقوا في مرحله انجاز طبقه السير ان شاء الله.
1: قديش تدوم
2: المرحله هذه الاولى؟ احنا حصرناها باسبوع، تنجم تدوم أقل شوية إن شاء الله الطقس يمشي معنا يعاوننا. أحصرناها بأسبوع،
1: كانت صب الشتاء فما تتوقف الأشغال،
2: بالطبيعة مش تتوقف الأشغال شوية في المدة تاع المطر، سينو معناها بقدرة الإله هذه الجمعة هذه إن شاء الله. وبعدها هي بالطبيعة كما تعرفوا احنا الأشغال ثم تحذيرات ثم مواد أولية تزود بها الحظيرة وكل. دونك احنا كل مرة نبدأ جاهزين باش نخدمه ان نعلموا نخرجوا بلاغات بتاعنا نعلموا،
1: ونحن كل ما انتم تعلموا نحن نعلموا، زيدوا نطلبكم مش توضحوا. اليوم الناس اللي جايين من مفترق اليهودية ومن الوطنية رقم 3 واللي ماشيين نحو الضاحية الجنوبية ولا الحمامات ينعرجوا يسارا ويستعملوا الوصلة الوقتية المحدثة في اتجاه الحمامات، وفما مثال مشكور سيفها وحطونا، والأشغال هذه تنطلق اليوم وتتواصل على امتداد أسبوع، نقول أسبوع حسب ما يسمح به الطقس كما قالت، إذا صبت الشتاء تطويل أكثر من أسبوع، وإذا فما أي جديد فيما يتعلق بالمدخل الجنوبي للعاصمة نحن نقدم لكم المعلومة. ومشكورة برشا مدام إينيس على خاطر كل ما نطلبوها هي زادة توضح لنا وتفسر لنا، يعطيك ألف صحة. ثنية زينة لكل مستعمل الطريق، إينيس بنتيشة مديرة مشروع توسيعة المدخل الجنوبي للعاصمة. كلمة الأخيرة ليك بالطبيعة.
2: احنا بالطبيعة ديما في كل مرة نستغلوا الفرصة معناها مع الإعلام نحب ونوصي والسادة والسيدات مستعملي الطريق انهم معناها يخفوا من السرعة، يقراوا العلامات المرورية، يردوا بالهم، يثبتوا رواحهم، معناها سلامتهم معناها هي أولوية بتاعنا. احنا نخدموا على الفولية هذي على السلامة في مرحلة الأشغال وفي السلامة الدائمة بعد نهاية الأشغال ومكونات المشروع. صحيح ثم شوية إزعاج في المرحلة هذه بتاع الأشغال، لكن احنا نشكرهم على التفهم وتوفى إن شاء الله بقدرة ربي. احنا في أقرب الأوقات إن شاء الله البروجي هذية عاملين جهدنا باش نكملوا أكثر المكونات بتاعه ويدخل حيز الاستغلال ويستفادوا منه ويسيسوا رواحهم ما يجريوش، وإن شاء الله طريق السلامة لكل المستعملي الطريق.
1: يعطيك ألف صحة، شكرا لك. 58 دقيقة بقوا معنا مستمعينا، أغنية ونرجع رفيق دريدي بعد لحظات في كل مسؤول.

0: مسؤول.
1: نرجعوا رفيق دريدي نجدوا له تحيه ونسمعوا معاه كلام مسؤول فقرتنا النهائيه بالنسبه اليوم.
2: صباح الورد من جديد نبيله. البارح كنا حكينا على موضوع الحقيقه قاعد توا يأرق في الفلاحين, خاصه في علاقه بفلاحه زيت الزيتون وفلاحه الزيتون بصفه عامه, مرض سل الزيتين وانتشاره في ولايه المهديه في منطقتي خاصه ملولش وبعض مناطق الشابه. وباش نسمعوا تصريح رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحه والصيد البحري في المهديه صالح شرف الدين اللي قال كونه فما 2500 زيتونة حاليا مسهم المرض ويطالب بعقد جلسة عمل عاجلة مع وزير الفلاحة.
3: وقت ان تظل حكاية من حكاية التين الشوكي وعدم تدخله للستار بالموضوع هذا خسرنا سبب تاع التين الشوكي في معتم ديت ملولش وفما شوية الشابة مناطق القريبة للبحر اللي تار رطوبة برشا تجار اللي معناها استبحلت هذا المرض هي 2500 شجر الزيتون. بعدين الجلسة في المندوبية تقرر مداواه 80,000 أصل زيتون. علاش؟ بما أنه هو مرض معدي فتات الحال حتقع مداواه كل الأشجار وقطع المريضة وحرقها. لكن أن توجه زاد بنداء إلى كافة الفلاحة المضرورين في معناها منطقة مليون شوالة في ولاية المدينة باش يكونوا المبادرة منهم هما وما يتفرجوا ويقولوا هاو حب ديوان سيد حب يعبد لنا ولا الوزارة حب تعبد لنا مضبين اليوم قبل غدو تاقع جلسة عمل تحت شرف السيد الوزير يقيموا الوضع واخذ الاجراءات. من السبعينات تعرضنا للمرض هذا راهو ضاعت الزيتونة لكن راهو ما يبطلهاش. رانا ما نلعبوش في الحكاية هذه, رانا كي نلعبوا بالحكاية هذه وتفشلنا لا قدر الله المرض هذا في غابات الزيتون بتاعنا رانا ضربنا اقتصاد بلادنا. اليوم شنو المطلوب بالضبط؟ احنا مجندين كفلاح كاتحاد مجندين ونطلبوا من سلطة الاشراف هو التدخل العاجل.
1: التدخل العاجل لسلطة الأشراف. شكرا لك رفيق دريدي, يعطيك صحة. نختم ببلاغ وزارة الخارجية تعرب تونس عن إدانتها القوية واستنكارها الشديد للهجمات المتكررة التي استهدفت عدد من المرافق والمنشآت الحيوية والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة وما ترتب عليها من خسائر بشرية ومادية كبيرة. وتجدد تونس تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة وتؤيد جهودها المبذولة لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وتشدد على رفضها القاطع لمثل هذه الاعتداءات الآثمة التي تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا لأمن المنطقة العربية واستقرارها. وتدعو بلادنا إلى التحلي بالحكمة وضبط النفس وتغليب الحوار كوسيلة لحل الخلافات بالطرق السلمية ودعم كل المساعي الهادفة إلى التهدئة. شكرا لكم مستمعين على المتابعة, يومكم سعيد, لقانا يتجدد غدوة من 6 إلى 9 كالعادة في لامانو بسلامة.
4: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور, منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس, تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية, فكرة, صنعة دين, فن وفينة, وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: مستمعين الكرام تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. تونس تعرب عن إدانتها القوية واستنكارها الشديد للهجمات المتكررة التي استهدفت عددا من المرافق والمنشآت الحيوية والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة وما ترتب عليها من خسائر بشرية ومادية كبيرة. وتجدد تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية وتؤيد جهودها المبذولة لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وتشدد على رفضها القاطع لمثل هذه الاعتداءات الآثمة التي تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي. كما تدعو تونس إلى التحلي بالحكمة وضبط النفس وتغليب الحوار كوسيلة لحل الخلافات بالطرق السلمية ودعم كل المساعي الهادفة إلى التهدئة وخفض التوتر وتجنب كل أشكال التصعيد بهدف الحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي. جاء ذلك في بلاغ لوزارة شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. تحت شعار ملتقى الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والاستثمار، مدينة والثقافة بالعاصمة تحتضن اليوم وغدا الدورة الثالثة لتظاهرة بيج تك إفريقيا. التظاهرة تهدف بالخصوص إلى تقديم حلول تقنية ورقمية للمؤسسات الناشئة والمساعدة على التموقع إفريقيا ودوليا في مجال الاستثمار في قطاع التكنولوجيا، حسب رئيس اللجنة المنظمة إسكندر الهدار.
0: أنا تقريبا لأول مرة 100 عارض، خاصة المؤسسات الناشئة، المؤسسات اللي تقدم حلول تقنية ورقمية، كذلك عديد من المؤسسات من القطاع العام، العديد من المداخلات والنقاشات حول موضوع كيفاش اليوم نستعمل الذكاء الاصطناعي في المؤسسات. احنا نستناه أكثر من 150 مشارك أجنبي من مستثمرين في المؤسسات الناشئة، خبراء، دعونا عدد من المسؤولين عن قسم الإعلامية، قسم الرقمنة في العديد من الشركات الأفريقية، العديد من الوفود العالمية، كذلك عندنا العديد من الشركات اللي رونكونتر بي تو بي اللي باش تتم بين المؤسسات هذه، انه نحبوا نموقع تونس افريقيا ودوليا على خريطة الاستثمار في قطاع التكنولوجيا.
6: تونس تتصدر التصنيف العالمي من حيث إجمالي خريجي التعليم العالي في اختصاصات العلوم والهندسة بنسبة بلغت 37.93% وفق بيانات مؤشر الابتكار العالمي التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية. اليوم انطلاق إنجاز أشغال طبقة السير على مستوى منطقة جبل جلود، مما يستوجب تحويلاً جزئياً لحركة المرور إلى ممرين اثنين في كل اتجاه، سواء للقاصدين وسط العاصمة أو الخارجين منها باتجاه سوسة، وذلك على طول كيلومتر واحد تقريباً لمدة أسبوع. وإلى آخر أخبار العالم، القوات الحكومية اليمنية تفيد بأن الطيران الحربي يستهدف عناصر جماعة الحوثي واعتادها بتسع غارات في تعز. الهيئة العامة للطيران المدني بالسعودية تقرر تمديد تعليق عمل مطار الملك خالد بالرياض. وختاماً، إيران تكثف استعداداتها لاحتمال استئناف الحرب مع الولايات المتحدة من خلال تعزيز دفاعاتها وتحسين مواقعها النووية وحشد أنصارها، وتهدد برد أوسع وأكثر قسوة على واشنطن وحلفائها في المنطقة وفق تعبيرها. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية.

0: زوجتي الإيجابية. نتقابلوا كل يوم من الأربعة للسبعة متاع العشية ومانيش واحد.
1: أي هاني جيت تحب تعمل كيف؟ تبانة في كلام على الكيف.
2: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
3: صباح التوانسة،
4: تحية مني للعمر.

0: صباح التوانسة مع مولى المجري.
1: صباح بنكهة تونسية.
2: صباح النور، صباح الورد، مرحبا بكم مستمعينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. هذا هو صباح التوانسة، حس نهار 3/13 أكتوبر 2026، 9:07 ينطلق لقانا معكم توا، متواصلين حتى للأحداش مع كامل الفريق. نصبح عليهم كريم المد بمحمد مسعودي معنا في الهندسة الصوتية، عبد اللطيف السيدي رافقنا في التنسيق العام للحصة وفي الديجيتال. اليوم معنا سيف ترابلسي، فريق اعداد البرنامج عواطف الشعبي، ديدي الكريشي علي القادر أدري، ومعكم كل العادة والعويد مولى الماجر من قدام الميكروفون. تابعونا من الاثنين حتى الخميس لقيت ذي سبيعتين مع بعضنا، نعديهم برشا نصائح برشا أفكار في كل ما يهم العائلة التونسية. نحكي وصحة، نحكي واستهلاك، نحكي دبارة زيدة وشي في كل بحذينا. خلي قلنا بعد شوية شنو باش يدبر علينا اليوم. نحكي وميكانيك اليوم، الفقرة اللي تعوطوا بها كل نهار 3 و4 تكون معانا، وهكا أحلى ديما الختامها مسك. وذيفتنا اليوم نرجس زغديدي مهندس ديكور، وباش نحكيو على انواع وتصاميم الستائر اللي دارجه في ديكور المنزل بالنسبه للخريف شتاء 2026 2027. نقول لكم انتم خليكم معنا، تابعونا باش تستفيدوا برشا من المواضيع ان شاء الله اللي مقترحينهم عليكم اليوم. كيما في الصحه باش نحكيو على الدوخه وعدم التوازن، شنو الاسباب نتاعهم وكيفيه العلاج. بكون بحذنا شوي اخر في الاستوديو دكتوره فرح ذيلي، مختصه في امراض الانف والحنجره والأذنين، باش تعطينا أكثر تفاصيل على الموضوع هذايا. واستهلك بصحيح اليوم ضيفنا محمد وسيم الهاني، اللي هو مدير الرقابة البيئية للمنتجات بالوكالة الوطنية لتقييم المخاطر. نحكيه معاه على المواد الكيميائية اللي نستعملوا فيهم في الدار، مواد التنظيف، شنو المخاطر نتاعهم وكيفاش نجموا نستهلكوهم بصحيح باش نتفاداو المخاطر الصحية اللي تنجم تسبب هنا لينا احنا ولصغيراتنا. زيدا هما أهم حاجة. للتفاعل معنا ديما ذكر برقم التليفون 71 844 404، على الباج اوفيسيال نتاعنا زيد الإذاعة الوطنية التونسية. مرحبا بكم الناس الكل، ما نطولش عليكم، نقول لكم ان شاء الله نهاركم زين وثنية زينة وين ما قاصدين ربي ان شاء الله. توصلوا سلامات، محلاها مطيرة الصباح تعمل كيف، اما نسمة باردة ومطرة تعمل كيف، ان شاء الله ربي يرحمنا بالغيث النافع. نبداو بالتونسي محمد جبالي، غنينا يا قمر وراجعين معكم في صباح تونس.

0: لاباس.
1: على خاطر صحتكم تهمنا برشا بتبيعها ديما نستفتحوا البرنامج نتاعنا بكون لاباس. باليوم اخترنا موضوع مهم برشا، نحكيوا على الدوخه وعدم التوازن، شنو هو اسبابها وكيفاش نجموا نعالجوها. ضيفتنا في الاستوديو دكتوره فرح هذيلي، مختصه في امراض الانف والحنجره والاذنين. صباح النور دكتوره.
2: مرحبا. صباح الورد. صباح النور ناس كل.
1: مرحبا بك بحضينا، نورتنا. اللي يسمع فينا توا نتصور باش يقول لك والله عندي المشكل هذايا، ساعات كي نقف ولا كي نتحرك ولا ندور في الفرش من بلاصه لبلاصه نحس بالقلق هذه. احنا باش نفسروا ان هي الدوخه نحكيوا عليها بالضبط ونذكروا بعض العلامات بالضبط، خاطر الدوخه فما برشا انواع. احنا
2: عندنا كلمه الدوخه كلمه شاسعه، هو موضوع شاسع.
1: دوك احنا اليوم باش نحاولوا شويه اخر معاك انت دكتوره باش نحددوا بالضبط على شنو نحكي، ومن العلامات يظل يفهم كل حد يسمع فينا نقصدوا فيه هو ولا العلامات عنده ولا ما عندوش. باهي دكتوره، نحكيوا على الدوخه وعدم التوازن، شنو هو المقصود بها؟ وشنو الفرق بين انواعها الكل؟
2: باهي، احنا كنقولوا دوخه في اللغه نتاعنا تعني برشا حاجات. احنا نجم نقولوا دوخه، واحد عينيه مضبه يقول لك دخت، واحد يفقد الوعي يقول لك دخت، واحد الدنيا تدور به يقول دخت، واحد يحس روحه يمشي معوج يقول دخت. دونك احنا في لازمنا كي المريض يقول دوخه لازمنا نحاولوا نسالوا اكثر اسئله ونعرفوا اكثر وصف للدوخه نتاعو باش نعرفوها اسكو تهم الاذن الداخليه ولا الاذن الداخليه. هي شنو فيها؟ فيها كالحلزون اللي هو متاع للسماء، وفيها ثلاثة قنوات وزوز كعبورات صغار، هذيك اسمه الدهليز، وهذيك هو راو جهاز التوازن صغير بالكل. هو اللي يحكم فينا باش نعرفوا روحنا احنا وين في المحيط وفي الاسباس، واحنا في اي حركة كنا. فيه ثلاثة قنوات الهلالية هذوكم هما اللي يتحكموا فينا باش نهزوا الراس فوق باش نهبطوا اللوطة. القنوات الهلالية الافقية باش ندوروا على اليمين باش ندوروا على اليسار. وهذوما الاذن الداخلية تستقي المعلومات من عند شكون؟ من عند العيني، تقول انا وين توا، شنو هو اللي داير بيا، شنو لازمني نعمل. وعندنا دي ريسبتور برشا في تحت الساقين وفي لي زارتيكولاسيون نتاعنا في المفاصل نتاعنا، خاطر مش كيما نمشي انا نسيق نمشي على الماء، مش كيما نمشي على الرمال السخون في البحر، مش كيما نمشي على زربيه كيبسه واضحه. دونك هي تاخذ المعلومات الكل تقراهم اللي تخيط وطلعهم للمخ باش هو يعطي الامر انا هي العضله اللي تتقلص، انا هي اللي تتمدد، باش احنا نقعدوا مستويين ولا نجلسوا ولا نعوموا ولا نعملوا الحركه اللي احنا نحبوا نعملوها. هذا هو بالنسبه للاسباب نتاعها الاذن الداخليه. عندنا برشا اسباب نتاع دوخه، اهمها واكثرها واللي نعرفوها برشا هو البي بي بي بي اللي هو الدوار الدهليزي الحركي الحميد، من اسمه حميد ما نخافوش منه. هذا اللي نعرفوه، اللي مريض صباح بكري يدور في فرشه هو يتقلب وتبدا الدنيا دور دور دور، ويجيه غرض الردين لطف عليكم. ويبدا متقلق وجينيرالمون يخاف شويه المريض في الحركه هذيك، ولا يلسو موبيليز يقف في وضع معين باش ينجم الدوخه تتعدى. هي دوخه ما تقعدش برشا، من بضعه ثواني الى بضعه دقائق. هذه نتاع الحركه نتاع الدوار الدهليزي الحركي. وهي تكمن في ماذا؟ هما بعض الحبيبات الكريستاليت اللي هما يبداو في القناه الهلاليه، فما كلك عبوره ملوطه اسمها امبول يبداو في وسطها. كي تنطروا الحبيبات هذوكم ويخرجوا في القناه، احنا نتحركوا هما يتحركوا مع في الماء اللي في وسط القناه، ما يخليوش يتعدى بالقدا الماء هذاك، كي يصير له بلوكاج هذايا تصير الدوخه. دونك هذايا هو فاش يكمل. باهي، اسهل حاجه شنو هو لازم كيفاش يتعالج؟ هو علاجه سهل راهو، اما لازم نعرف لشكون نمشي، خاطر العلاج نتاعو كي يحس بالدوخه هذيك هي تتعدى في دقيقتين ثلاثه اربعه ماكسيموم تتعدى، يفشل شويه البريد، يقعد مرتاح شويه، ديكو يرتاح يمشي للطبيب المختص في الاذن والانف والحنجره، ومن المستحسن يبدا مختص في الدوخه. دونك علاش لازمنا
1: الاختصاص؟ الكل ما عندهمش الاختصاص الدوخه، مش بالضروره عندهم الاختصاص.
2: لا، هما اللي زوا غير الكل يقراوا على الدوخه. اما فما بعض الالات موجوده ولا غير موجوده. دونك الالات هذوما اول حاجه تنجم تعاوننا في الفي بي بي بي هذي، نجم ما نستعملوش الاله، من المستحسن نستعملوها باش نحطوا نوع من الكاميرا، خاطر احنا نقراو اللي يصير في الاذن الداخليه عن طريق العينين. كاميرا هذه اسمها في ان اس. دونك شنو نعملوا؟ نقراو الحركه نتاع العينين، هي اللي تقول لي انا في وضع معين نحط فيه المريض نتاعي راسه وبجسمه، ونقرا شنو الحركه نتاع عينه، ونعرف انا فين قناه عندي مشكل. دونك كي نعرف انا فين قناه عندي مشكل، نعمل الحركه المناسبه للقناه هذيك، نرجعهم الكريستاليت في بلاصتهم. نعطي مريضي بعض الادويه باش الكريستاليت يقعدوا يلصقوا غادي ما عادش يخرجوا، ما تتعودش النوبه هذيك. نعطيه زاده ادويه اخرين يعاونوه باش الاعراض والقلق اللي عنده يتنحى، وخاصه نعمل له التشخيص اللي احنا نقولوا السببي، لو شنو هما الاسباب اللي خلوا الكريستاليت تخرج من بلاصتها. المعلومة اللي حبنا نجلب الانتباه هي اللي ثم بعض الأشخاص يمشي يشوف على الانترنت ويعمل حركات وحده وإلا يعملهم عند شخص غير مختص، راهو وقتها ينجم يعكر الحال. وبرشا حالات يوصلوا لنا اللي هو متعكر، اش معناتها؟ يعني هو كان عنده مشكل في القناة الورقية اللي هي أسهل حاجة، اللي هو دوما يدخل المريض الطبيب المختص اللي هو غالي متاعه يعمله الحركة المعينة، يخرج يمشي على ساقيه لاباس ما عنده حتى شيء. شي يولي يولي عنده مشكل في القناة الورقية ويزيد القناة الأفقية اللي هي أصعب في العلاج، اللي هي لازمها أكثر حصص والمريض يتقلق فيها أكثر. دونك ماذا بينا ما نعملوش الحركات وحدنا وما نمشيو نعملوهم عند الإنسان اللي هو مختص.
1: باش نجي معاك دكتورة، قلت العلاج يطلب حصة واحدة
2: بالنسبة لل VPPB البوستيريور اللي هو القناة الورقية، القناة الورقية في الأذن اليمنى ولا اليسرى، تو المريض الطبيب كي يعمل التشخيص نتاعو يعرفها. وي هذيك حصة واحدة يعملها عند طبيب المختص اللي يعرف يطلع وين القناة وانا هو وين مشكل كريستاليت، راهو بحركة سريعة يرجعهم لبلاصتها.
1: ومع العلاج النجم معاش ترجع لنا معناها المشكله ذي مره،
2: النجم معاش ترجع وقتاش اذا كان انا نعرف شنو هما الاسباب اللي يخليو كل كريستاليت يخرجوا من بلاصتها.
1: ونحبوا نعرفوا احنا شنو الاسباب اللي تخلي معناها اكثر عرضه، شكون هم الناس مثلا عرضه
2: اكثر العبيد اللي عندهم من الاسباب. مثلا احنا نراوها برشا مثلا عند النساء، وراوها برشا عند النساء من بعد ما ينقطع الطمث. علاش؟ على خاطر اغلبهم يصير وقتها عندهم لخبطه في الهرمونات، وتصير زاده مشكل في الفيتامين د. العبيد اللي ناقصين فيتامين د ولا اللي عندهم لوستيوبوروس هشاشة العظام، هذوك راهو سبب من الاسباب اللي يخلي الدوخه يخلي الكريستاليت يخرجوا. كي تبدا نسبه الهرمونات الانثويه تيح يكون سبب. ساعات يبدا من بعد الانسان يضرب براسه راه من غير ما يشعر، ساعات تضرب براسه ويقضي المراه تقضي في شباك وتخمل في دارها دو تخوا جوغ ابري الفي لا كريس اون فيت، على خاطر فك الضربه القويه اللي جاتها اللي هي تجاهلتها، يعني تكون تحركت الكريستاليت هذوك. هذوما سبب من الاسباب اللي نجم يكونوا في السبق يعني من اسباب خروج الكريستاليت من بلاصتها.
1: فما نوع واحد اللي حكينا عليه الحميده احنا بالنسبه للاذن الداخليه،
2: ولا لا لا لا فما برشا اسباب حميده. شو السبب الثاني اللي معروف هو لانيفريت فيستيبولير، شو معناتها؟ هو التهاب في عصب الثامن اللي هو عصب التوازن والسمع. الالتهاب هذا جينيرالمون يصير من بعد غريب، مريض عمل زوكيم عمل غريب قعد بعد 15 يوم 3 اسابيع شهر يعمل اون غروند كريز، اما ذي الكريز تفجع اكثر. علاش؟ على خاطر تدوم اكثر في الوقت، ما ينجمش يقف على ساقي، تبدا الدنيا تقلب على الاخر، يرد برشا يفشل يتعب يتفجعوا تفجع اكثر الدوخه هذيا. اما نحاولوا ما نخافوش منها، وكل عاده نمشي للطبيب المختص. علاش لازمني نمشي في الحاله هذه للطبيب بتاعي؟ على خاطر في بعض الحالات تنجم تكون السبب راهو ماهوش كان التهاب العصب، ينجم يكون اللطف عليكم تيمور في المخ والا في المخايخ. دونك وقتها كل ورم هذاك شكون باش ينجم يفرق؟ هو كيف كيف الطبيب المختص. الطبيب المختص في الدوران والدوخه يبدا كل عاده تول العلم راه تقدم والطب تقدم ونسحقوا برشا آلات. ثم آلة اسمها فيا شيتي، نوع هذه متاع الكاميرا سريعة بها هي دوب ما نعملوها للمريض في 5 دقائق ولا حتى أقل نجموا نعرفوا أنا هو الجزء من العصب متاع التوازن اللي مرض، ونجموا نعملوا العلاج متاعه بسرعة، والمريض ينجم يرجع غابيدمو يعني عاود يرجع لحياته العادية. بالنسبة للأمراض الأخرى سبب الآخر، ثم مرض معروف ياسر نسميه اسمه لامالادي دمنيير، هذا فيه ثلاثية يصير نوبات، هو مرض مزمن يصير نوبات متاع دوخة. أما وقت الدوخة شي يصير؟ إذا ثم طنين في الأذنين ويبدأ عنده نقص سمع، المريض في البريود هذيك ينقص في السمع، وذنه ترزن، يحس هرزينه ويسمع وعنده برشا طنين يقلق، وراه مسكين ما ينجمش يمشي، يبدا احنا نقولوا كي السكران يحب يمشي على اليمين يتيح على اليسار،
1: يفقد التوازن
2: وتدوم الحاله من نصف يوم الى 3 ايام. تعب برشا المريض البريود هذيك، لازم يمشي لطبيبه ياخذ الادويه باش نعاونوه. المرض هذا نتبعوه في الوقت على خاطر المريض ينقص في التوازن وينقص في السمع. وبالنسبه للعلاج نتاعو فما كي العاده علاج اللي احنا نقوله للأعراض باش نحسنوا الأعراض. فما زيدا نظام حياتي نحكي نعلموه للمريض متاعنا بشوية بشوية باش يحافظ على الأذن الداخلية متاعه وخلايا الأذن الداخلية متاعه. وفما زيدا علاجات نجموا نزرقوا في وسط الأذن بضعة الأدوية اللي هي تخلي تعاونوا باش ما عادش يصيروا خاصة النوبات الكبيرة متاع التوازن. هذا مرض مزمن لا نشفى منه للأسف، ولكن يمكن معالجته ونحسن حياة المريض بصفة كبيرة برشا. المريض المنظم يتحسن صحيح، ولازم يتبع عند الطبيب هذا اللي حكينا عليه. ثم الأمراض الأخرى اللي هي الميغرين فيستيبولير، نشوفوا فيها دو بلوزون بلوز، نشوفوا فيها برشا. الميغرين فيستيبولير شنية هي؟ نوع من الشقيقة أما تجي في الدهليز، تجي في الجهاز التوازن. نجم نشوفوها عند الصغار كما عند الكبار. مريض يعرف روحه عنده شقيقة وإلا ما يعرفش روحه عنده شقيقة، والهذا شنو النتيجة متاعه؟ هو قريب شوية للمالادي دو مونيير. هو السائل، احنا الأذن الداخلية فيها سائل، وسائل يمشي في الجهة في الاتجاهين. كي يطلع ضغط السائل هذيك، نسبة كي يطلع الضغط هذيك ما ينجمش الأذن ما تتنفسش. دونك يصير القلق متاع عمل الخلايا متاعه متاع التوازن، وقتها تصير الدوخة. كيف كيف تعطي فشلة، تعطي دينوزي، يحب يرجع لطفة عليكم، يبدأ متقلق، يبدأ مش متوازن، أما ماشي الدوخة اللي الدنيا تقلب، يحس روح يموج، يحس روحه ما هوش ريكس. دونك هذه زيدا ما ولت موجودة، نشوفوها أكثر. ولازمها كي العادة فيها نظام حياتي وفيها علاج
1: مزمنة، خاطر مادام فيها نظام حياة مزمنة زيدا
2: مزمنة لخاطر تواصل مع المريض. حاجة مهمة جدا، وقتاش نجم نحسنوها ونعالجوها بالقداء؟ ثم علاج ولا موجود عندنا منه في تونس اسمه العلاج الطبيعي للدوخة. بالنسبة لينا، بالنسبة علاج الدوخة، العلاج الطبيعي هو 80% من علاج الدوخة. يصير عند أصدقائنا اللي هما أخصائيين علاج طبيعي، أما يبدأوا مختصين في الدوخة، عندهم آلات معينة في العيادات متاحهم، ونعملوا الحصص. احنا العمل متاعنا متوافق معها، نعملوا التشخيص مع بعضنا، نحطوا البروتوكول معين لكل شخص ولكل مريض، نعملوا له بروتوكول مشخص ليه هو، ونعملوا الحصص متاع العلاج الطبيعي متاعنا مع بضعة الأدوية. راو الأدوية وحدها ما تكفيش، برشا مرضى ياخذ الدواء متاعه يتحسن، يولي ما عادش يعالج، يكمل ما يكملش العلاج الطبيعي. هذيك علاش النوبات تتكرر، وكتبدا النوبات أصعب فأصعب. فما معلومة أخرى مهمة هي توا نشوفوها برشا، الدوخة اللي مربوطة بالليزيكران. احنا توا ديما طالعين هابطين على التليفون، على الليكران، نخدموا برشا بالليزيكران. فما عبيد تخدم دو تخوا زيكران قدامها ليزانجينيور، انتوما اللي تخدموا في الإذاعة. دونك هذوما اللي يخدموا برشا في الليزيكران يتقلقوا في الدوخة. علاش؟ على خاطر ثم معلومة مهمة، اللي يحرك العين ويخلينا نجموا نقراو واحنا الصورة قدامنا تتبدل، راهي الأذن الداخلية ماهيش العين. دونك انت ساعات تعبها الأذن الداخلية، وهذا اسمها لاسينيتوس، خاطر هو كي يبدا يتفرج في ليزيكران تاعو يدوخ. شي يولي وقت يولي مثلا يدخل المغازة كبيرة فيها برشا عباد يدوخ، يتفرج على فيلم أكسيون يدوخ، يتفرج في يدخل في معرض ولا بلاصة فيها برشا حركات وبرشا ضوء وبرشا عباد يدوخ، يتقلق. هذه هي لاسينيتوس، مربوطة بحاجة اسمها ديبوندونس فيزويل، اللي هي يولي ياسر الإنسان يعمل على عينيه في التوازن، وتعالج بالعلاج الطبيعي اللي حكينا عليه. حاجة مهمة جدا، نحاولوا نحميو رواحنا، نحاولوا ما نقعدوش برشا قدام ليزيكران ونحركوا برشا كان للضرورة. هذه حاجة مهمة، خاطر راوها برشا تقلق ياسر.
1: باهي، يعطيك الصحة دكتورة. الحقيقة فسرت لنا بالباهي أنواع الدوخة،
2: إن شاء الله تكون معلومة وصلت.
1: أي شكرا لك، الحقيقة أنا استفدت برشا. شكرا لك دكتورة فرح ذيلي على الموضوع هذا، معناها بالذات اللي يهم برشا ناس تسمع فينا. أكيد إن شاء الله تكونوا فهمتوا واستفدتوا زادة أنواع الدوخة وعدم توازن، شو أسبابها وكيفية العلاج نتاعها. دكتورة فرح ذيلي مختصة في أمراض الأنف والحنجرة والأذنين، شكرا لك مرة أخرى. نهار جزين إن شاء الله، مازلنا متواصلين معكم مستمعينا حتى 11 في صباحة وإنسان.

0: الجديدة على الوطنية في بنزرت على 102.6 اف ام، في جندوبة وباجة على 99.97 اف ام، في الكاف على 104.9 اف ام.
1: الدكتور حكيم.
2: كنا نعرف اللي حليب الأم ما كيفه حتى حليب آخر، يوفر لصغارنا الغذاء والماء والمناعة والحنان. وباش نضمنوا له هالمنافع هذه الكل، تحطوا القابلة على صدر أمه من اللحظة الأولى اللي تولد فيها، والأم تعطيه ثديها. وما ننساوش اللي الرضاعة من اللحظة الأولى بعد الولادة تعاون زادة الأم باش ترتاح وتحميها من نزيف.
1: الدكتور حكيم.
3: استهلك بالصحيح.
4: مرحبا بكم مرة أخرى على موجة الإذاعة الوطنية التونسية 9:34 دقيقة. رجعنا مع فقرة استهلك بصحيح، واليوم باش نحكي على مواد موجودة في كل دار تونسية. نحكي على المواد الكيميائية بصفة عامة، مواد التنظيف والتعقيم اللي موجودة في كل دار نستعملوها تقريبا يوميا. إما هل احنا نعرفوا كيفاش نستعملوها بطريقة صحيحة وإلا لا، وشنو المخاطر اللي تنجم تشكلها على صحتنا إذا كان استعملناها بطريقة غلطة؟ باش نحكيوا أكيد في الموضوع هذا أكثر مع ضيفنا في استوديو سيد محمد وسيم الهيني، مدير الرقابة البيئية للمنتجات بالوكالة الوطنية لتقييم المخاطر. صباح النور. مرحبا.
5: صباح النور مدام وداع، ومرحبا بكافة المستمعين لإذاعة الوطنية.
4: مرحبا بك انت بحذينا ضيفنا اليوم. باش نحكي على المواد الكيميائية اللي باش نذكروها، معناها تقريبا شنو اهم المواد الكيميائية سي وسيم نستعملوها في الدار واللي لازمنا ننتبهوا للمخاطر نتاعها.
5: هو في حياتنا اليومية نستعملوا برشا مواد كيميائية في المنازل نتاعنا. نبداو بمواد التنظيف، أكل غريزيل وقت تنظيف واللمو والمتعجل، لا وفما المواد التطهير الجافة اللي يدخل في مواد التطهير اللي يقتل الجراثيم يتسمى مواد التطهير. فما كيف المبيدات، فما المبيدات نستعملوها باش نقتلوا الوشواشة والناموس والفارك، المبيدات الأحيائية يتسمى، وفما المبيدات الفلاحية اللي واحد تبدا عنده جردة ولا حاجة نجي نستعمل هذا كيف بعض المبيدات الفلاحية. فما لي برودوي دونتريتيان كيما الدهن، كيما تاع البينتور نتاع الغيرة، دونك هذوما زاد فما الاستعمال نتاعهم. بطبيعة الحال فما معطرات الهواء الكل اللي نستعملوها، سواء السبراي سواء البخور سواء الشموع هذيك المعطرة، وفما كيف مواد التجميل نستعملوها الكل والأدوية. اليوم باش نركزوا خاصة على مواد التنظيف والتطهير وشوية المبيدات.
4: كلهم تقريبا يعطيونا نفس المخاطر اذا كنا نحكيوا عليهم، ولا فما الأقل خطورة؟
5: هي المخاطر الصحية فما تقريبا ثلاثة أنواع متاع مخاطر صحية. أولا التعرض، نجم نستعرضوا لهم باللمس، بالاستنشاق، ولا حتى ماكلة ولا ماء محطوط وانت تبخ في توكس ينجم تتلوث الماكلة، ذيك من ضمن المخاطر. فما المخاطر بالاستنشاق وفما المخاطر بالأكل. المخاطر الصحية فما مخاطر حينية موضعية، تكون تهيجات ولا حساسية ولا شوية وجيعة رأس ولا شوية كحة ولا حساسية، وإلا فما مخاطر نتيجة التعرض لفترات طويلة لجرعات ضعيفة جدا بالتأثير التراكمي تنجم لا قدر الله تعطينا اضطرابات هرمونية ولا حتى مخاطر صحية أخرى. احنا باش نركزوا خاصة على مواد التنظيف والتطهير من الأول. أولا ساعة المواد هذه لازم نشريوها من المناطق، من المسالك المنظمة المريكة عليها التأشير متاعها، نعرفوا المصنع، نعرفوا وين صنعت، التركيبة متاعها كيفاش تتخلط. والحاجة الأهم هذه سلوك عنا موجود، نخلطوا مواد التنظيف مع مواد التطهير. راهو القاعدة تقول ما تنجم تطهر ولا تعقم أي مساحة ولا حتى صحونة ولا حتى طاولة ولا حتى الأرض إلا ما تكون المساحة نظيفة ديجا. يعني ننظفوا، نشلوا بالماء ننظفوا وبعد نعقم. راهو التعقيم على بلاصه مسخه ماهيش مطهره ماهيش نظيفه، ما عنده حتى فايده. والثاني حاجه التخليط نتاع خاصه ماء الجفال نستعملوه برشا
4: مع برشا مواد اخرى،
5: هو الماده المطهره رقم واحد تقريبا نستعملوها في ديارنا. اولا يلزمنا نشريو ماده الجفال بالمواصفة التونسية، بدأ التأشير عليها ميم تاء، مواصفة تونسية معناها فيه 12 ديجري كلوريمتريك. هذا كان أخذوه أكل جفال الصبارة وما هوش جارونتي أنه إلي إفيكاس، راهو ما هوش إفيكاس. وثانيا وقت اللي نجيو الجفال بالذات نعملوا له ديليسيون نحللوه، معناها ناخذوا دوزة جفال نحطوه في 9 دوزات ماء ونستعملوه، ما نستعملوش مباشرة. فما ناس عندها فوبي من الجراثيم تولي تستعمل حتى في الجفال البريوتيك ويصير لهم حالات وصاروا لنا وسجلنا لهم تاع تهيجات الخشم
4: ويولي بالدم ويولي
5: يعطيك الصحة يعطيك الصحة. وشنية علاش نقولوا ما نخلطوش؟ هذا أولا مبدأ الإفيكاسيتي ماهوش إفيكاس، وثانيا وقت اللي أنت تخلط مواد تنظيف وتزيدها مواد مطهرة هذه عادة مثلا موجودة عند برشا نساء، يجي تغسل المعون تحط البان ولا اللي هو اللي باش تغسل فيه ولا لافابو تحط
4: الغسول
5: نتاع المعون وتزيدوا الجفال. هذه اش باش يفرز؟ باش يفرز مواد كيميائيه خطيره سي سون لي كلورامين يتسماو، نستنشقوهم ينجموا يعطيونا اعراض سيروبلازم نتاع ترهويجه ولا وجع راس ولا كذا، مي تاثيرات على المدى الطويل خطيره برشا. هذه بالنسبه للمواد التطهير ومواد التنظيف. اذا الحاجه الاخرى نخليو المواد في العبوات الاصليه نتاعها. اش معناها في العبوات الاصليه؟ استعملت سكر العبوه رجعها في البلاصه امنه بعد على الصغار، خاطر نخافوا من اللي من لي زانسيدون اللي يصيروا، معناها ينجم صغير يقع دبوسه، هي دبوسه نتاع ماء مخلط فيها ابوه الجفال ولا امه، ينجم يشرب، ينجم مواد تنظيف ولا دبوسه جازوس في وسطها مواد تنظيف ينجم يغلط يشرب. دونك نحطوهم في بلاصه بعد على الصغار اولا، بلاصه مهويه، وثانيا نحافظوا على العبوه الاصليه نتاعها. هذا بالنسبه لمواد التنظيف ومواد التطهير.
4: يجيو للمبيدات.
5: المبيدات المبيدات عندنا زوز اصناف من المبيدات، احنا نسميوهم مبيدات الاحياء الكل، تبقينا فما المبيدات المستعملين في مجال الصحه العامه وحفظ الصحه كيما نستعملوهم في الديار بتاعنا. دونك باش نقتلوا النمال، باش نقتلوا الذبان، باش نقتلوا توا مخريف وقت الذبان، يعني
4: نتقلقوا من الذبان
5: يعطيك الصحه. احنا هنا ندعيوا الاستعمال الرشيد. اش معنى الرشيد؟ يعني الذبان باش تقضي عليه لازم ديما البلاصه نظيفه، الزبله ولا البوبالي لازم ديما مغلقه بها محكمة الغلق، وحتى كان محطوطة في أنو بلاج نسكروها بالباهي، فهمتني؟ نحافظوا على النظافة، ما نخليوش حاجة مسخة باش الذبان ما يتكثرش. وثانيا وقت اللي نجيو نستعملوا حتى كنتي تلزيت خاطر فما طرق أخرى نجمو ركبوا لي موستيكار على شبابك، حتى كانت لزيت باش تستعمل ما تستعملش في بلاصة فما ماكلة وفما ماء، على الأقل أحفظ الماكلة والماء وبعتالي استعمل. لكن انتي بعد ما تستعمل كيف كيف ديما نهويو نهويو المحل المغلق باش نتخلصوا ماك لي ريزيدو اللي يقعدوا في الهواء. المبيدات الثانيين نجمو نستعملوهم اللي هما موجودين هما المبيدات الفلاحيه اللي واحد تقع عنده جرده كل ما يرى حشره ولا نموسه ولا شويه شامبينيون ولا اللي هو يمشي يداوي. لا خاطر الدواء المبيد استعمال المبيد الفلاحي ماهوش بالضروره يكون، معناها مش يلزمك ديما تستعمله. احنا مضبينا في الجرد نتاعنا والديار ما نستعملوش، نجم فما المكافحه الفيزيائيه، معناها انت قيت حتى فما ناس حتى طاقه شويه حشيش شويه شنو حتى قدام التروتوار تبدا تلوج عندك شويه مبيد باش نقتل الحشيش هذا، نجم شويه مسحه وتستعمل وتنحي. قيت شويه حشرات نمال وشنو نجم تحط شويه ثوم
4: تلقى حلول اخرى، تلقى حلول
5: اخرى. معناها استعمال المبيدات الفلاحيه يلزم الترشيد ويلزم نستعملوا الدوزه صحيحة كما موجودة على العبوة. أولا البرودوي يلزم يكون معناها أومولوجي في تونس مصادق طاقة الريفيرونس تاع المصادقة تاع وزارة الفلاحة. ثانيا فيه طريقة الاستعمال، وكي نجي نستعمل يلزمنا نلبسوا ليزيكيبمون تجهيزات الحماية الفردية الماسك
4: لي غون
5: باش نستعملوا، ونستعملوا الدوزة الصحيحة قداش نخلطوه في ماء وكيفاش نستعملوا. وقت اللي يبدا الطقس ريح وتبدا مطر ما نستعملوش، نستعملوا وقت اللي يبدا الطقس هادي يا اما في الصباح بكري يا اما قبل المغرب بشوي، ونحاولوا نرشدوا من الاستعمال. فما مواد اخرى اللي نستعملوها في ديارنا اللي هما معطرات الهواء. فما ناس تستعمل برشا تقع عنده يحط البخور ويحطك سبراي ويحط لخرك حتى لا تبدا المعطرك الديفيزور. راهو المعطرات نتاع الهواء صحيح تركيبتهم نجم تكون ماهيش مواد كيميائيه خطيره برشا، تبقينا وقت اللي يجيو في الهواء باش فما ملوثات اخرى وفما دي بارتيكول اخرى تصير لهم ترانسفورماسيون شيميك، ينجم يكونوا يعطيو خطوره صحيه وفيهم دي كومبوزي اورغانيك فولاتيل كيف كيف اللي نستنشقوها ينجموا يعطيوا تاثيرات صحيه. هذاك علاش
4: كما ذكرنا بكري تنجم حينيه مع الاعراض الصغيره علينا
5: خاصه في تواجد ناس صغار اطفال اطفال
4: صغيرات
5: دي ساعه حوامل شيوخ كبار
4: اللي عندهم زاد امراض
5: اللي عندهم امراض مزمنه اللي عنده حساسيه اللي عنده اللي لازم ينجم يتسبب له في ديكريز دازم يعملوا له ديكريز اللي عنده معناه ما يتيقش واللي كح واللي يعطس هكا كنفهموا كل واحد يعرف وروحوا اذا ما يتيقش ماذا بينا ما نستعملوهمش. احنا ناكدوا ديما على التهويه الطبيعيه نتاع المنازل ديما على غالب نذكرها على خاطر هوي دارك خير ليك ولصغارك في الصيف ولا في الشتاء. راه لازمنا التهويه الطبيعيه ديما صباح وعشيه
4: معشية.
5: على الاقل 10 دقائق 15 دقيقه باش يتجدد الهواء الداخلي خاطر رانا نعديو تقريبا 80% من وقتنا في الفضاءات المغلقه دوك ما فماش احسن من التهويه الطبيعيه وك شويه شمس اللي تخرج لنا اكل الابخره وك الغازات الموجوده.
4: يعطيك الصحه سي وسيم، موضوع مهم برشا. فهمت من كلامك اليوم اللي ما دخلتوش مواد تنظيف مواد تطهير مع بعضهم ينجموا يعملونا مخاطر صحيه حينيه ولا حتى على المدى الطويل، وكيف كيف نستعملوهم بامان زاده نهويهم زاده وقت النظف وزاده باش تخرج الريحه. لكن استعملنا معناها باش نظف الارضيات وغيره وكل شيء ماذا بينا دبل شباب محلولة بالتهوية موجودة مش مسكرين وزيد نشموا كريحة هذيك يزيد القلق أكثر عادة يزيد التيم بلا كما يقولوا. والمبيدات هاوك حكينا كيفاش نستعملوهم، مش ديما ديما عندي مبيدات برا فما مشكلة فما حشرات فما كذا نمشي نداوي. يعطيك الصحة سي وسيم على المعلومات الحقيقة القائمة اللي قدمتهم لنا اليوم في فقرة نستهلك بصحيح. سي محمد وسيم الهاني مدير الرقابة البيئية للمنتجات بالوكالة الوطنية لتقييم المخاطر، نهارك زين في لامين. احنا مازلنا متواصلين بالطبيعة معاكم حتى 11. هذا هو صباح توينسا.

حبيبي انت وروحي انت. سمعنا كوكتيل ملحم بركات لكن بصوت صابر بيع. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالموسيقى اللي نعجيكم فيها على موجة الإذاعة الوطنية التونسية في صباح تونس. خلتها معكم حتى 9:55 دقيقة. نقول لكم صباح النور الناس اللي فقت معنا توا والناس اللي على الموجة وتابع فينا وين ما يوصلكم صوتنا وصورتنا، اللي في الشارع واللي في الخدمة واللي في الدار. نحييكم الناس الكل. كالعادة على موجة الإذاعة الوطنية التونسية بعد الأخبار استنيونا مع الغنية اللي نبدلوا بها الأجواء بتبيعة وترجعنا للزمن الجميل. صوت اليوم باش تسمعوه فيه دفء كبير، إحساس وفرحة من القلب. فايزة أحمد اليوم نسمعوها في بيت العز، أغنية ترد الروح الحقيقة وتفكرنا بلمة العائلة ودفء الأحباب. دونك استنيونا بعد أخبار العشرة إن شاء الله مع الطرب. نواصلوا توا مع الأغاني التونسية جميلة زيدة وسمرة يا سمرة، نسمعوها بصوت الهيدي جويني.

0: في السنين الأولى من عمره يتعلم صغير لغته الأولى، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في السنين الأولى من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين الأولى مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنع مستقبل أفضل.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. الرئيس المدير العام للبريد التونسي ياسر عفريعة يؤكد أن مقترح تحويل البريد التونسي إلى بنك بريدي متخصص في الخدمات المالية لا يزال قيد الدراسة، والعمل مستمر لتطوير مركز النداء بالذكاء الاصطناعي، وذلك خلال حضوره اليوم في برنامج يوم سعيد. بداية من اليوم تحويل جزئي لحركة المرور على مستوى المدخل الجنوبي للعاصمة. حملة التلقيح ضد النزلة الموسمية تنطلق يوم 27 من أكتوبر الجاري، ووزارة الصحة توصي بالتلقيح ضد الأنفلونزا خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة. منسق البرنامج الوطني ضد النزلة الموسمية حكيم الغرد:
3: حملة التلقيح ضد النزلة الموسمية بشد السنة يوم 27 أكتوبر، باش يكون التلقيح متوفر في الصيدليات وبعد ذلك في المستشفيات. التلقيح السنة هذه هو ثلاثي التكلفة، فيها لاشان ا لاش 3 ان 2 فيروس بي سولينياج فيكتوريا. التلقيح كي العاده يتعمل فتره الخريف والشتاء، يحمينا من فيروسات النزله الموسميه الاخطار، ويعطي المناعه في ظرف 15 يوم بعد التلقيح. الفئات اللي لازمهم يلقحوا: المسنين اللي عندهم اكثر من 65 سنه، الحوامل في اي فتره من الحمل، العباد اللي عندهم امراض مزمنه، كذلك العباد اللي عندهم مرض السمنه، عوامل الصحه، والصغار اللي عندهم امراض مزمنه.
2: تزامناً مع اليوم العالمي والوطني للتحسيس بالتبرع بالأعضاء، المركز الوطني للنهوض بتصوير وزرع الأعضاء بإشراف وزارة الصحة ينظم تظاهرة رياضية وتحسيسية كبرى تحت شعار نتسابق كاملين من أجل التبرع بالأعضاء، وذلك يوم الأحد 18 من أكتوبر الجاري. تحت شعار ملتقى الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والاستثمار، مدينة الثقافة بالعاصمة تحتضن اليوم وغدا الدورة الثالثة لتظاهرة بيك تاك أفريكا. وإلى آخر أخبار العالم، المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يعتمد بالإجماع قرارين بشأن فلسطين، يتعلق الأول بالأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، والثاني بتنفيذ قرارات المنظمة المتعلقة بالمؤسسات التعليمية والثقافية في الأراضي العربية المحتلة. التأكيد على أن أمن الخليج والتضامن مع السعودية محور لقاء بين وزير الخارجية المصري والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي. وختاماً، مسؤولون إيرانيون يعلنون في محادثات خاصة مع مسؤولين إقليميين من أن الجمهورية الإسلامية ستلجأ إلى تصعيد إضافي في الشرق الأوسط إذا شنت الولايات المتحدة هجمات جديدة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: صباح التوانسة،
5: تحية مني للعمر.

0: بيت العزي بيتنا فايز احمد اسمعنيها بعد اخبار العصر على موجات الاذاعه الوطنيه التونسية. محليهم الكلمات كلمات للشاعر مرسي جميل عزيز والحان الموسيقار محمد الموجي. غني ذكرنا بقيمه الدار واللمه الحلوه في الدار. الاغنيه ترجع للسنه 1961 سنه الانتاج. ان شاء الله تكونوا تسلطنتوا معاها انتم مستمعينا. مرحبا بكم مره اخرى وهذه ساعتنا الثانيه مسبحه تونس وصلنا مع الاغنيه هذه حتى للعشرة و14 دقيقة وما زلنا متواصلين معكم حتى ال11. والوقت هذه ديما نسمع فيها صوتكم انتم من شارع التونسي. نخرجوا كالعادة ميكروفون وصل صوتك لشارع التونسي ونسمعوكم انتم ونتعرفوا على رأي متاعكم مشاغلكم خاطر بتبيع صوتكم انتم يهمنا برشا. هذي عنصر مسجل من عدد زميلنا ذي الدين الكريفي. نسمع مع بعضنا شنو قلتوا شنو حبيتوا توصلوا من خلال الميكروفون. نسبحة وينسا
1: وصل صوتك للإذاعة الوطنية.
2: ما فماش رقابة من العائلة الصغار متاعها. انت صغيرك كيفاش يروح وعطيه بورتابل مش يقرأ فيه؟ كيف يروح ما تنجمش تفكر بورتابل ويها، تنجمش تشوف شنو عنده شنو عملش شنو هبط هو في الفضاء المدرسي. حاجة أخرى بلي زير دو بروز لعبت تمشي تحضر فيها توا، لا عندك ساعة ما تقرهاش تمشي تعمل لايف. نعرفش تتنمر على أستاذ، أنا تصوروا يوصل الأستاذ معناها سبحان الله يمرض حتى نفسانية كي تهبط له أنت فيديو. راهو ما نجموش نصلحه بالعقاب، العقاب هو آخر حاجة. لابد من برنامج إصلاحي يكون جاد وصارم، تقسم فيه وزارة التربية أو الدولة المسؤولية بين بينه وبين العائلة، تكون مسؤولية مشتركة وتشارك فيه زاد الدولة الولي ولا تشارك فيه العائلة. نحن عينا هاي منظمة هاو كلفنا خلية أزمة هاو عملنا درسنو وما ثم شيء.
1: وصل صوتك.
3: دروس الخصوصية هي أنا راها 90% هي وسيلة تتخلص الولي من أنه يخرج غيره في الدار كل يوم كي يروح ولا يتفقد له كراسه. أوكي فيري راحت باله، هاني قلت لك كمعلم تعطيه الفلوس أدخل كراسة لتحل سيونس فرنسي ولا سيونس مات ولا عربي، تفضل هاي 30,000 في بيك سيونس 30 دينار في الابتدائي وصلت. فهمتني؟ ما عندها تكلفة ديجا المادية هذية أنا تحب ولا تكره مكلفة، خاطر باش تكلف صغير معناتها في الجامعة يروى ولا كات سيونس تضربهم في 30 فما 100,000 أنا فما في الشهر 400 دينار صغير واحد. هذه دروس خصوصية. قلت لك أنا نعرف تولي وعندي انت تقراهم تخلص من المسؤوليه ما انت ما يحبوش يتعبوا ويشريوا في راحتهم. في مرحله الابتدائي كل راه دروس خصوصيه ماهيش باهيه للصغير، راهو مازال يتعلم راهو يتعب مازال خاطر الصوف فما صوف شكون بين معناها طاقه صغير يقرا في المكتب ويقرا في الدار وهو صغير 7 سنين 8 سنين هذوما في الابتدائي برش عليه والطاقه نتاعو تضعفها وتنقص بكده بكده.
1: وصل صوتك.
4: هو المشكله انه الستريس اللي نعيشوه برا في الشارع ولا في الخدمه بتاعنا ما نفصلوهش ونروحوا بيه لديارنا، ما نخليوهش لبرا كي ندخلوا من باب الدار، ندخلوا عبيد اخرين بروح اخرى بنفس اخر اللي نهزه معانا اللي عشناه، نهزه معانا اليومي بتاعنا بالتعب بتاعه بالستريس بتاعه وندخلوه لديارنا، ندخلوه للكوبل بتاعنا نوليو ما عادش نجمو نسمع بعضنا، ما عادش نجمو نتحاوروا، تولي اي كلمه تشعلنا على بعضنا، تولي اي كلمه تنرفزنا من بعضنا. جيد نعديوه لصغارنا، ان المراه اللي تخدم من نهار كامل للبرة تروح للدار تزرب باش تغسل حوايجها باش تنظف دارها باش تقري صغارها عشيهم لمجتهم فطورهم، هذي الكل تعب وهذي الكل نجمه تعب بتاعها ترجعوا على الصغار بتاعها في انها تحكيش معاهم ما تلعبش معاهم ما يتناقشوش ما تسألهمش على نهارهم كيفاش تعدى، خاطر هي بيتها تتحق شكون يسألها على نهارها كيفاش تعدى، حتى الكوب معناها التصرفات بتاعهم مع بعضهم معناها يأثر على صغارهم على الاخر.
1: وصل صوتك للإذاعة الوطنية. إعداد ضياء الدين الكريفي.

0: العسكري.
1: مرحبا مرحبا بالنسبة كل مرة أخرى على موجات الإذاعة الوطنية التونسية 10:25. أهلا وسهلا بكم من جديد متواصلين حتى 11 وقيت ميكانيك الفقرة تلقاها معنا كل نهار 3 و4 وكل عادة ضيفنا في الاستوديو غازي بن صربة خبير في ميكانيك السيارات. صباح النور مرحبا.
2: صباح الخير مناسبة صباح الخير لكل المستمعين.
1: أهلا وسهلا بك. اليوم الحمد لله خممنا في الناس اللي تخمم في كهرباء جديدة حاب تشري مثلا، خممنا في نوعية متاع كهرباء اللي وليت موجودة برشا وتلفت الانتباه في تونس اللي هي كهرباء الإبريد. شنو هي الكهرباء ذي، شنو أنواعها، كيفاش تخدم بالضبط، وهل صحيح توفرنا في المصروف معناها اقتصادية ولا لا. دونك كل التفاصيل هكا باش تقدم هنا خلي الناس تاخو فكرة على الأقل عن نوعية جديدة ذي متاع الكهرباء.
2: عايشك منى. دونك كيما قلت انت توا اليوم باش نحكيو على سيارات الإبريد او السيارات الهجينه. توضيح راه ماهوش السيارات الكهربائيه، يعني ان شاء الله في حلقه اخرى تو نحكيو على السيارات الكهربائيه ونعرف اللي الناس بالحق تهتم بالسيارات الكهربائيه وعندها برشا سؤالات وديما تحب تسال. والسيارات الكهربائيه هو موضوع الساعه مش حتى في تونس بركه بل في العالم. دونك المواطن التونسي اللي يحب يشري كهرباء يسمع هذه اقتصادي، هذه تشحن روحها وحدها، هذه تعمل مئات الكيلومترات انسي دو سويت. اما السؤال يلزم نسالوه قبل السعر وقبل عدد الاحصنه لو نومبر دو شوفو، شنو هو نوع البريد هذا وشنو ينجم يوفر لي انا حسب طريقه استعمالتي. خاطر اون فيت زوز كراهب مكتوب عليهم بريد ينجموا يخدموا بطريقه مختلفه برشا. وكلمه بريد وحدها ما تكفيش باش نحكموا على الاستهلاك. دونك اون غرو فما ثلاثه انواع. ثلاثه انواع في البريد. اول نوع اسمه الميلد هايبريد او الهجين الخفيف. هذا النوع هذايا يعتمد اساسا على المحرك الحراري هو الاساس يعني بتاع الكهرباء هذه. معه منظومه كهربائيه صغيره جدا. وفي برشا موديلات تنجم تخدم ب 48 فولت، تعاون في بعض مراحل الانطلاق والتسارع وتسترجع شويه طاقه وقت التباطؤ. تباطؤ معناها الفريناج بار اكزومبل. اما ما تنجمش تسوق الكهرباء بالكهرباء وحده، دونك الموتور الحراري هو يبقى الاساسي. ما تنجمش تسوق الكهرباء بالموتور الكهربائي والموتور الحراري سكت. ثاني نوع هو الفول هايبريد او الهجين الكامل، السياره الهجينه بالكامل. هذا الموتور الكهربائي والبطارية عندهم قدرة أكبر حسب الشحن والحرارة والقوة اللي تطلبها من الكهرباء. تنجم تتحرك بالكهرباء وحدها في بعض المراحل. وتنجم تجمع بين الكهرباء والبنزين أو الديزل مثلا، يعني الطاقة الحرارية. وتنجم تعتمد على الموتور الحراري. مثال، تخرج الصباح من دارك تدخل في زحمة تتحرك شوية وتوقف شوية، في بعض اللحظات الكهرباء تنجم تتحرك بالكهرباء والموتور الحراري يطفى كومبليتمون. وعند الفرملة معناها عوض ما طاقة الحركة تتحول إلى سخانة في الفرانات، الموتور الكهربائي يخدم كمولد ويسترجع جزء ماك البطارية هذيك، جزء ماك الطاقة هذيك.
1: على كل شيء بصفة آلية أوتوماتيك
2: بتبيع. أي بتبيع بيان سور جيري بار دي كالكولاتور، جيري بار منظومة إلكترونية في السيارة. كما قلت لك أما نركزوا شوية على جزء من الطاقة هذيك، يعني فما خسائر في التحويل والبطارية عندها حدود في الشحن. والفرانات العادية تبقى ضرورية. والطاقة هذه أصلا جاية من حركة الكهرباء، وإذا الحركة جاية من البنزين معناها أصل الطاقة هو البنزين. بيان سور اذا كان انت هذاك هو اصل الانرجي عندك، سواء البنزين سواء الديزل. واذا انت هابط في منحدر تنجم تسترجع جزء من الطاقه المرتبطه بالهبوط تو سامبلومون يعني. لذلك عباره تشحن روحها صحيحه بمعنى ما تستحقش بريس. خاطر بعد هذا باش يهزنا للموديل الثالث، النوع الثالث جوستومون اللي هو بلاجين هيبريد او نعرفوه ديما بالليبريد ريشارجابل، ولا هو سيارة الهجينة اللي نشارجيوها في الدار بالبريس. وديما كي نقولوا هجينة معناها فيها زوز انواع متاع موتورات، موتور حراري وموتور كهربائي. دونك لهنا بالذات استعمال صاحب الكهرباء هو اللي باش يبدل الحساب. ناخذ مثلا زوز اشخاص عندهم نفس الموديل، الاول يعمل 40 كيلومتر في النهار عنده شحن مناسب في الدار. اذا المسافه هذه تدخل في المدى الكهربائي الحقيقي نتاع كهربته والموتور ما يستحقش يدخل، ينجم يعمل اغلب تنقلاته اليوميه تكون بالكهرباء. داكورد
1: الى جمعه
2: اي الثاني يسكن في عماره مثلا وسط البلاد
1: أي.
2: ما عندوش وين يشحن معناها الشحن بالنسبه لي هو يكون مشكله نتاع نظام نتاع لوجيستيك نتاع مثلا باش يمشي يشارجي في كيوسك يلقاها مسكره يلقاها معبيه يلقاها كذا دونك الزوز انواع نتاع الناس هذوما هما مهمين ياسر ونقولوا نحن نفترضوا باش نكملوا في سياقنا هذا انهم عندهم نفس الكهرباء اما ما عندهمش نفس النتيجه الثاني ما يستنفعش بالمدى الكهربائي اللي يستحق شحن خارجي وتخدم كهربته اساسا كهيبريد حسب تصميمها مع وزن بطاريه اكبر أي. يعني هو عنده كهرباء شاريها هيبريد فيها باتري مثلا نقولوا بور ان بوتي موديل في كهرباء صغيره توزن 150 كيلو في كهرباء متوسطه تنجم تخلط حتى 300 كيلو أي. معناها هو الى اسيبورتي وزن نتاع بطاريه زايده وقت اللي هو قاعد يمشي بشحن صفر يعني أي. يمشي اساسا 100% بالترميك وزادة مش معناها بالضرورة السيارة تولي تستهلك أكثر من أي كهرباء أخرى معناها ما تنجمش تحكم عليها برقم الإشهار وحده وخاصة رقم الاستهلاك المحسوب مع بطارية مشحون داكور وحاجة أخرى كي شاشة متاع سيارة تقول لك راهو المدى الكهربائي صفر مش معناها أنها معناها فيد 100% ما لازم باش يقعد فيها شويه كل 1% ولا 1% ولا كل 2% خاطر فما وظائف يلزمهم يقعدوا يعملوا على الطرف الشارج اللي موجوده في الريزيرف هذاك توا نجيو للسؤال المهم علاش الهبريد تنفع في الزحمه والتوفير نتاعها ينجم يتبدل في اللوتوروت
1: مش كيف كيف
2: بيان سور مش كيف كيف جمله
1: اي
2: اكزاكتومون مش كيف كيف جمله علاش في الزحمه قبل انطلاق معناها فما ديما انطلاق وتوقف امشي اقف امشي اقف الامبوتياج في السيركولاسيون دونك فما فرص لاسترجاع الطاقه خاطر هي تراجع الطاقه وقتها فكل الفريناج هذاك كما قلنا قبيله ولحظات ينجم فيها الموتور الحراري يلقى الوقت باش يطفى على خاطر زادة العزم قوة العزم المطلوبة ماهيش قوية برشا يعني باش تمشي 20 30 40 50 كيلومتر في الساعة قوة العزم تنجم تتعمل على المحرك الحراري على المحرك الكهربائي فقط به شنو يتبدل توا في اللوتوروت في اللوتوروت بسرعة ثابتة فرص الاسترجاع اقل خاطر هي مش باش تقف مش بتفرين باش تقعد ديما تجري هذه الحاجه الاولى الحاجه الثانيه فما برشا كراب كيفوتوا 70 كيلومتر في الساعه اوتوماتيكمون يوليو يخدموا كان بالمحرك الحراري اللي هو بالليسونس داكوردو فما حاجه ثالثه مقاومه الهواء لو انت مثلا لو فرضنا عندك كهرباء كبيره اس يو في معناها الكتله نتاعها حجمها يعمل اون فورس على الريح اللي باش تعرضه في اغراند فيتيس دوكو يستحق عزم اكثر دوكو يستهلك اكثر داكور هذا الفرق
1: بيناتهم وشنو لا نحكي معناها هي من ناحيه كان ليسونس ولا الاقتصاد معناها كنا واش في من ناحيه اخرى مثلا القطايع ولا كذا معناها نلقاو اشكاليه ولا شكون ينجم يصلحها معناها من ناحيه هذيك
2: هو جوستومون تسبقتني شويه هاني جيتك هاني جيتك دونك هذاك علاش انا جبت لك توا لي ديفيرون موديل اللي يلزم نقارنوا بهم خاطر مقارنه اس يو في كبيره هبريد بكهرباء صغيره بنزين وبعد نستغرب وعلاش صغيرة أقل استهلاك هي مقارنة ناقصة ونجم نقوله مقارنة غالطة يلزم نقارنه كرهب متقاربة في الحجم والأداء والاستعمال وزادة فما نقطة أخرى هي الفرملة الاسترجاعية وحدها مش سر التوفير الكل في بعض المنظومات يعني بتاع السيارات هذه الكهرباء تعاون برشا الموتور الحراري باش يخدم أكثر في مناطق مردود وتعطي مردود أفضل وتدخل وقت الطلب على القوة معناها ذاك يتبدل وبعض المحركات مصممة أصلا لتحقيق مردود حراري أعلى يعني التوفير يجي من خدمة منظومة كاملة كما قلنا قبيلة حتى قبل ما تبدأ الحسن نحكي وحدنا قلنا معناها راو التوفير هذا يجي أساسا بالاعتماد على منظومة كاملة فيها دي كالكولاتور فيها حواسيب في وسط السيارة اللي هي تخدم وتوقف وتسكت وتشارجي وأنسي دو سويت يعني سي توت ان سيستيم اللي قاعد يخدم في بغية لا جيستيون تاعك الانرجي هذيك. توا نحسبوا مثال بسيط باش نفرقوا بين الاستهلاك اقل وشراء الاوفر. نفترضوا كهرباء تستهلك 7 لترات في المئة والثانية 5 لترات في نفس ظروف الاستعمال، الفرق هما إترتين كل 100 كيلومتر. إذا نفترضوا زادة أن الكهرباء هذه تعمل 20,000 كيلومتر في العام، التوفير يكون 400 لتر في العام. إذا ناخذوا فقط لتسهيل الحساب مثلا لتر نقولوا ب 3,000 ب 3 دينار هي أقل، ما نقولوا 3,000 باش بور سامبليفي الكالكول، التوفير السنوي يكون 1,200,000.
1: يعني هذا مربوحي أنا باش قداش
2: صحيح هذا في الكالي نحن خذيناه توا باش نجموا نفهموا. كان ليبريت أغلى ب 10,000 دينار مثلا، تستحق أكثر من 8 سنين باش تعوض فرق الشراء من البنزين للليبريت، معناها وقت اللي نحكيه كان على الطاقة كان على الكونسوماسيون. هذا بيان سور مثال افتراضي، ما حسبناش فيه الصيانة كما أنت قلت لي توا، التمويل، قيمة إعادة البيع. يعني يوريكم علاش يلزم الحساب مش الانتباع. وقت اللي تجي باش تشري انت كهرباء هكا يزمك تحسب لي بارامتر الكل، ما تاخوش انتباع خاطر صاحبي قالي ولا خاطر كذا ولا خاطر
1: تقرا حساب كل شيء وانت
2: تقرا حساب اي سورتو تقرا حساب الحاجات اللي ما يقولهم لكش باش تشوف انت اون فونكسيون دو ليتيليزاسيون نتاعك اسكو الكهرباء هذيك تساعدك ولا ما تساعدكش. في البلاجين الهبريد الريشارجابل اللي هو يتشارج بالبريز في الدار، حاجه مهمه ياسر نزيدو نحسبوا الكلفه نتاعك الضوء هذاك، خاطر انت كي باش تحطها في الضوء راهي باش تاكل لك البلان نتاعها باش ياكل لك
1: باش تولي تخلصها في فاتوره الضوء.
2: صحيح معناها انت في بلاصه ما باش تقف في الكيوسك راك باش بعد يجيك في فاتوره ستيك، دونك بيان سور بتجيك اقل. هو كي تجي باش تحسب راهو فما دي راسيو نتاع بتتر تربح 60% تربح 65%، يعني يزمك تحسب تعمل حسبتك
1: تعمل كالكول كامله حسب مليح. كامل مليح باش تفهم روحك تساعد ولا لا.
2: Exactement. هو بالنسبة للتونسي قبل ما يشتري عنده أسئلة واضحة يسألهم، نحن ديما هكايا نحاولوا في الأخر ديما نعطيه ملول فسرنا وبعد نحاولوا نعطيه ريزومي ونعطيه نقاط واضحة باش المستمع يشدهم. أولا يلزموا يعرف اسكو هذه فولي بريد هجينا بالكامل ميل دي بريد أو بلاجين ولا يعني إبريد ريشارجابل. ثانيا إذا كان بلاجين قداش استهلاكها كيوفا المدى الكهربائي، يعني كان مشيتني 70 كيلومتر وفي المدى الكهربائي وقتها قداش تولي تستهلك اسونس؟ تسالك كيسيون فهمت، اسكو تولي تستهلك اكثر من سياره بنزين عاديه او اقل
1: ولا اقل،
2: واسكو السيبورت صحيح واسكو السيبورت معناها اون شارج سوبليمونتير اللي هي نتاع الباتري. ثالثا واللي هي هذه حاجه مهمه ياسر، ضمان البطاريه، ضمان بطاريه الجر. معناها شنو يشمل؟ اسكو يشملها معناها يدخل وقت اللي هي توفى كومبليتوم ولا وقت اللي هي الي 50% ولا وقت اللي هي معناها شنو يشمل بالضبط ضمان هذاك، وقداش بالسنين وبالكيلومترات يزمو يعرفها زاده، وهل يتنقل الضمان من المشتري الى الثاني ولا الثالث. مش يقول لك من بعد انا نعطيك جارانتي كان ليك انت كي تبيعها راهو الغارونتي ما يمشيش للثاني وما يمشيش للثالث. هذوما حاجات خاطر هذه كراب مازالت جديده، دونك المواطن التونسي يزم يعرفهم ويزم يسال عليهم ويلزم وقت اللي يشريهم يبداو مكتوبين في الكونترا. قداش فرحان هو باش يدخل كرابه جديده على مرته على صغاره، يتغاضى وينسى الحكايه هذوما خاطر ديما تصير وانا بدي تصير اللي معناها كايها الناس. رابعا زاده شكون يعمل التشخيص والاصلاح، وهل قطاع المنظومه الكهربائيه هذه متوفره وقداش اجل توفيرها اذا كان مش متوفر. واذا مستعمله لازم فحص بطاريه الجر، معناها باش يشريها مستعمله لازم شكون يفحص له بطاريه الجر والمنظومه كامله، معناها يسوفي با
1: لازم مختص زيد شكون خبير صحيح. ويفهم زيد فيهم
2: وين وشكونهم ساشون كو نحن توا دوله قاعده مشكوره قاعده تحاول باش تفورمي عباد تكون عباد في الغرض هذا باش يكونوا عندنا موجودين. وفي الصيانه زاده كما قلنا وجود الكهرباء ما يلغيش زيت الموتور، خاطر انت راك عندك زوز موتورات. معناها كما قلنا لهنا رانا مش نحكيو على الكهرباء نحكيو على الهجين اللي فيها زوز موتورات. مادام فيها زوز موتورات معناها ديما عندنا فيدونج بوجي باتري اخرى 12 فولت بومبا و انسي دو سويت رانا مازلنا في الصيانه الكلاسيكيه والعاديه نتاع الكهرباء الترميك. دونك اذا الهيبريد تنجم تكون اختيار ممتاز وممتاز جدا. اما الاختيار يلزم يبدا من نهارك انت، قداش تسوق، وين تسوق، وهل تنجم تشحن، هل عندك في الدار وين تشحن. ما تشريش كلمه هيبريد، اشري تقنيه تفهمها وتفهمها مليح وتفهمها قبل ما تشري وتناسب استهلاكك وعندها خدمة ما بعد البيع واضحة.
1: واضح.
2: ان شاء الله يكون بلغتها.
1: ان شاء الله يكون المساج وصل للناس الكل. هي ان شاء الله يكون على التوضيحات. شكرا لك غازي. ان شاء الله يكون الناس فهمت ونصائح على الاقل في حقهم في بلاصتهم. ديما نقولوا قبل ما تختار كرهبتك ما تحسبش كان استهلاك الليسانس كها وما زاد كلفه الصيانه وحاله البطاريه وطبيعه استعمالكم اليومي كما حكيت انت. معناها هذه اهم حاجه، نقراو حساب كل شيء قبل ما ناخذوا نوعيه ذي من الكهرباء اللي ذكرناها اللي هي الكهرباء ابريد. تنجموا تشوفوا الفيديو على الباج اوفيسيال اذاعه الوطنيه التونسيه لانه ذكرنا الانواع نتاعها وحكينا كل نوع شنو الخاصيات نتاعو. مازلنا متواصلين احنا حتى ال 11 في صباح تويس وراجعين شويه اخر معها كاحلى.

0: بودكاست أحلى.
1: كنا نسمع في لطيفة وبحب في غرامك غنية نرجع بها مرة أخرى. توصلنا حتى 10:46. مرحبا بكم مرة أخرى الناس الكل. وصلنا لآخر دقائق معكم مصباح توينسا هكا أحلى. اليوم باش نحكيه شوية على الستائر, باش نحكيه على ريدويت في الدار. نعرفوا اللي هما عنصر أساسي ومهم في ديارنا, في ديكور الدار. ينجم يعطينا لمسة جمالية ويبدلنا الجو الكل متاع الدار. دونك بحذية ضيفتي في الاستوديو نرجس زغديدي, أستاذة جامعية ومهندسة فضاء داخلي وديكور. صباح النور, اهلا وسهلا.
2: صباح الفل, صباح النور,
1: مرحبا بيك بحذينا. اليوم نحب نعرف شو تندونس الساعة, اللي حبي يبدل ديكور الدار واللي يلوج معناه شو تندونس, شو اللي خارج, شو النجم ناخذ, شو اللي لي. دونك هاكا باش تدلنا انت تقولنا شو انواع القماش نتاع ريدويت الدارجة وشنو الموديلات والكل والالوان زيدا, ومن بعد نقدموا شويه نصائح لاستعمال الستائر في الدار
2: كالعاده. فوالا كيما قلت انت, ان شاء الله باش نحكيوا على لي توندونس اللي توا موجودين. مي قبل ما نحكيوا على لي توندونس, حبيت نشير اللي مش كل توندونس في الفريدويت راهو تركب على دارك. دونك يلزمنا نعرفوا نعملوا اختيار سليم باش الموديل نتاع الغيدو يتماشى مع ديكور الدار.
1: هي ساعات ناخذوا حاجه خاطر من الموديل مثلا وتوندونس, ومن بعد هي منظرها مزيان كي ناخذوها نشوفوها لبرا,
2: اما ما تعطيش
1: تروح للدار ما تعطيكش حاجه
2: ما تعطيكش مع سالتك ولا مع بيت نومك. دونك جوستومون احنا اول حاجه باش نحكيو اون جينيرال على التوندونس. اول حاجه باش نحكيو عليها هي القماشات. القماشات التوندونس هو كلها انسبيري من لي ماتيير ناتوريل. مثلا هنا نحكيو على اللان, على اللان زيدا صوف. نحكيو زيدا على السوا كيف كيف زيدا القماشات الناتوريل. نحكيو على tout ce qui est inspiré من الماتيير ناتوريل ماهيش سانتيتيك. اما كل ستيل يتماشى مع نوعيه نتاع قماش معين. كيما مثلا نعطيو اكزامبل سوا الاكثر منصوح به في لو ستيل كلاسيك. مثلا اللان اللي هو الصوف منصوح به للي يحب يعمل قماش اوباك مش فوالاش وغيره. فوالا بالنسبه زاد للالوان لي توندونس زاد باقي انسبيري من الطبيعه. كيف كيف هنا كونتريرمون لقبل واللي توندونس اللي وفي وقتهم توا ما عادش تلقى لي ريدو اللي فيهم الوان برشا فيهم دي فورم دي موتيف ما عادش متواجدين برشا. الأكثر تندنس ألوان مستوحاة من الطبيعة كيما البيج سابل الكريم المارون لي كولور دو تير بانواعها كسوسوا غامق والا فوالا الالوان الترابيه غامقه والا فاتحه سويفون لو بيزوان و سويفون لو ستيل ايتترا. اما راهي كلها انسبيري من الطبيعه. يقول قايل علاش معناتها فما الوان كي تبدا شارجي راهو تعطي دون ان ستيل بيان ديتيرميني والا دي موتيف كيف كيف يعطيو دون ان ستيل بيان ديتيرميني. اما راهو مدتهم قصيره وتوفى ونتعداو للي بعد. باغ كونتر توا توندونس نتاع نتاع نتاع السنه لافونتاج فيها اللي هي اسي نوتر دوك تتماشى حتى نهار اخر. نحكيو ان شاء الله ربي يحيينا بخير 2027 2028 حتى كان
1: حاجه تدوم معاك وتقعد ديما تقعد معناها
2: اكزاكتومون
1: موضتها موجوده.
2: كان باش نبدلوا حاجات في الموضه في الديكور النجم لي ريدو باش يقعدوا لنا يتماشاو على خاطر نعرفوا اللي الغيدو راهو ماهيش بيس صغيره في الديكور. الغيدو هو نقولوا احنا امبوزون في الديكور نتاع ليسباس نتاعنا. انا نقول لكم نتاع ليسباس نتاعنا خاطر البيس هذيا نجمو نحكيو على ساله والا غير ساله على بيت قعاد على بيت نوم ولا غيره. فوالا احنا يزمنا ما ننساوش كي احنا توا نحكيوا على التوندونس، ما ننساوش اللي الغيدو راهو عنده بليزيو رول، عنده برشا وظائف، ما عندوش وظيفه برك. معناتها انت قبل ما تخمم في التوندونس خمم شنو هو الوظيفه نتاع الغيدو في الاسباس نتاعك، على خاطر يفرق من اسباس لاسباس زيد. مثلا فما الغيدو ينجم نتحكموا به في كميه الضوء الطبيعي في وسط البيت، هذايا بالنسبه للي مثلا عنده مازال برسيان لوح ماهوش مش فولي رولان، ماهوش هكا لي ستور اللي ينجموا يسكروا كاريمون يحجبوا الشمس. دوك اللي يبدا عنده المشكله هذه دوك سيستيماتيكمون باش يخمم في غيدو اللي هو يكون اوباك والا دوبلور، معناتها نعملوا مثلا غيدو فيه فوالاج اللي هي توا كي باش نرجعوا للتوندونس. جينيرالمون قلنا لو بلو سامبل هو اللي يمشي اكثر توندونس. سا نونبيش وقت اللي انت عندك مشكله اكليراج ناتوريل تحب وقت اللي تبدا عندك شوية تحب تظلمها عندك المشكله هذه، ما يلزمكش تبع سيستيماتيكمون توندونس. عندك لا فونكسيون برينسيبال نتاع الغيدو هي باش يظلم لك او بوزوان، باش ينقص لك من الضوء في بارتي معينة أو بزوان. حتى مثلا في بيت نوم بيت صغار مثلا فما بيرو يزمك بارتي هذيك باش بديش تضرب الشمس وتقلق الصغير، دوك البارتي هذيك جوست بارسيالمون نجمو نظلموها. دونك احنا خاطر في اليوم كي باش نحكيو على توندونس مثلا نحكي توا على لي موديل، فما اللي نسميوه ويف والا الفاغ اللي هو الغيدو فاغ اللي هو يعطينا عبارة كيما الموجة بالضبط اسمه على جسمه عباره على موجه اللي ما كانش قبل. هذه سي اون معناتها الترانجل بيدو فيه سيستم يعطيك الغيدو مهما كان ملموم والا حالينه معناتها محلول ديما يعطيك الايفي نتاع الموجه اللي هي ايفي نقولوا احنا اوموجين، معناتها كيف كيف ماهوش شيره ملمومه على بارابور لشيره اخرى. مثلا كتذكر لي موديل نتاع لي ترانجل القدوم الموديل القديم اللي نعرفوه الانسيان اللي هو بالخيط، هذاك ديما ملموم يبدا من الفوق، هذا يخلي لك كيما الموجه جديده توندونس هذايا يمشي نقولوا احنا سيمتريك. فهمت؟ دونك هذايا نجمو نعملوه في الفوالاج ونجمو نزيدو عليه غيدو اخر اللي هو اوباك باش يظل منا كيما قلنا او بوزوان.
1: اذا كان حاشتنا باش نظل
2: كيف كيف في لي توندونس نمشيو زاده في مثلا ستور جابوني ولا غيره، راهو اليوم فما عندنا امكانيه نتاع نقولوا احنا لو كونفور. نجمو الغيدو اليوم نربطوه بموتور صغير معناتها انتغري فيه ويولي نتحكموا فيه يا اما بكوموند والا بفلسه كيما الضوء كيما معناتها الانتربتور باش تحل الضوء نتاعك. تنجم تنزل بوتون صغير تحل وتسكر الغيدو كيما انت تحب. دونك معناتها لي توندونس اليوم موجودين
1: وبطريقة عملية وسهلة، معناها مبسطين لنا برشا، مسهلين لنا برشا حاجات،
2: مسهلين لنا. أما يلزم نعرف وقتاش نستغلوا
1: وفي البيت معناها هو الفضاء باش نستعملوا فيه زادة تختلف، يظهر لي نرجس مش كيما في السالة مش كيما بيت النوم
2: بالضبط بالضبط. دايوغ مثلا باغمي لي زاستوس اللي باش نقول لكم عليهم احنا الغيدو ينجم يعطينا لامبريسيون نتاع الوسع. مثلا عندك شباك صغير في وسط حيط كبير، كان باش تعمل الغيدو حد وحد الشباك بيك راهو باش تقعد تحسك اللي فيه نتاعك الشباك الصغير اللي ضايع في وسط البيت. باغ كونتر كي تعمل انت على كبر الحيط على عرض الحيط الغيدو راهو باش تضيع اك الشباك اللي كان مش حلو في وسط الحيط هذاك وتعطي لامبريسيون اللي ليسباس يكون اوسع. كيف كيف ساعه لساعه عندنا سقف يبدا واطي والا الفو بلافون يبدا واطي، سالون مثلا يبدا قليل الاوتور يتسمى اكرازي يعطيك اللي فيه اكرازي. دونك وقتها ماذا بينا الغيدو يكون من المسقف والا من الفو بلافون حتى كشي للقاعة، ما نعملوش في العلو اعلى شوية من الشباك وكهو، لا نعملوه من اللوطة للفوق. يعطينا لامبريسيون اللي ليسباس اعلى هذه هي دون باغ، هذه معناتها كيما نقولوا ديزاستوس باش نموهوا بهم معناتها، هذه من ناحيه. من ناحيه ثانيه يعطينا لامبرسيون اللي ليسباس لوكسيو اكثر. دايور الغيدو من وظائف نتاعو زيدا ينجم يعطيك لامبرسيون اللي ليسباس لوكسيو، ميم سي انت لا حطيت فيه موبل غالي لا حطيت فيه دي اكسسوار غالي. فوالا هما
1: يعطيك الصحه على الجسد. هذوما مجموعه من النصائح وافكار لكم انتوما باش تحاولوا هكا ريدو يعطينا منظر مزيان، كيف كيفاش نعرف نحطوه بالضبط، القياسات بالضبط، ونشوف كل شامبر وشنو احتياجاتها بالضبط شنو نستحقوا. شكرا لك نرجس زغديدي، استاذه جامعيه ومهندسه فضاء داخلي وديكور. كنا هكا مع فقره هكا احلى ويوفى لقانا معكم توا مصباح تويسه بدينا من 9 حتى لتوا. شكر كبير لكامل الفريق اللي كان معايا. مسك الختام الفا بن رمضان، اسمعوها في يد الله. نقول لكم هنا باي باي، شهيه طيبه.

0: حذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء، احنا معاك ونسوك الثنية الكل. حذرنا لك حويجة تنسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة، عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج نتنوش وينعوش
1: معايا أنا ريم بن شعلية، تعرفوني بموجتي الإيجابية. نتقابلوا كل يوم من الأربعة للسبعة متاع العشية ومانيش واحد.
2: أي هاني جيت تحب تعمل كيف؟ تبانة في كلام على الكيف.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعين الكرام، تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. وزارة الصحة توصي بالتلقيح ضد النزلة الموسمية من أجل الوقاية وحماية الفئات الهشة من الاختطار، وتنطلق الحملة الموسمية للتلقيح يوم 27 من أكتوبر الجاري. تونس تتصدر التصنيف العالمي من حيث إجمالي خريجي التعليم العالي في اختصاصات العلوم والهندسة وفق بيانات مؤشر الابتكار العالمي التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية. الوكالة التونسية للتعاون الفني تعلن عن توفر فرص انتداب جديدة لفائدة الكفاءات التونسية للعمل بكندا، تشمل عددا من الاختصاصات في قطاعات الصحة والتعليم والطفولة المبكرة، إلى جانب مهن البناء والميكانيك الصناعي وصيانة المعدات الثقيلة. بمشاركة أكثر من 130 عارض من تونس والخارج، تنطلق اليوم وغدا الدورة الثالثة لتظاهرة بيك تيك أفريكا. رئيس اللجنة المنظمة اسكندر الهدار في تصريح للزميلة نجاة حسن.
5: تقريبا 100 عارض جلهم من المؤسسات الناشئة التونسية، كذلك عنا تقريبا 30 عارض أجنبي. اليوم عنا تقريبا 120 متدخل جايين باش يحكيوا على مواضيع حساسة جدا في قطاع التكنولوجيا، قطاع الذكاء الاصطناعي، قطاع سايبر سيكوريتي، اللي هما هذوما المواضيع اللي تهم المستثمرين، مواضيع تهم الكونتينون أفريكا بصفة عامة. اليوم زادا كيف المؤسسات الناشئة التونسية تعرف العدد نتاعهم قاعد يكبر والحاجيات نتاعهم قاعدة تكبر، هذيك على جبنا تقريبا 30 مستثمر، منهم 20 مستثمر أجنبي من أمريكا، من آسيا، من أفريقيا، من أوروبا، جايين باش يتعرفوا على المؤسسات الناشئة. اليوم ولا في تونس عندنا منظومة بتاع مؤسسات ناشئة وتكنولوجيا.
4: عائدات زيت الزيتون التونسي تتجاوز 4 مليار دينار إلى موفى سبتمبر 2026 وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء. وإلى آخر أخبار العالم، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي يعلن انطلاق عملية فجر اليمن بهدف استعادة مؤسسات الدولة وتحرير العاصمة صنعاء وإنهاء انقلاب الحوثية. وزير الخارجية المصري يقول سنستجيب لكل ما تطلبه السعودية ونقدم لها الدعم دون تحفظ لمواجهة الحوثيين. وختاماً، ومع استمرار الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، الحكومة الإيرانية تؤكد أنها مستعدة لجميع السيناريوهات بما في ذلك حظر الرحلات الجوية أو خطوط السكك الحديدية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .تي.إم.
6: كان يا مكان في قرية من القرى التونسية الهادية والمزيانة، كان يعيش طفل اسمه خالد، عمره تقريبا في 14، ديما يلعب مع الجدو ويزرع النوار مع الجد وعم حسين في جنينة الدار. أيا في نهار من النهارات جاء راجل غريب للساحة اللي تعود خالد يلعب فيها مع أصحابه. قالوا لهم اللي عنده حبوب سحرية تخلوهم في قمة السعادة والقوة. غزروا لبعضهم وبدافع الفضول قربوله باش يفهموا الهدرة وما فيها. أما خالد اتذكر أمه شوصاته والحكمة اللي ديما تقوله عليها: يا وليدي مش كل ما يلمع، اذهب ورد بالك تاخو حاجة من شخص غريب. بالوقت رجع خالد الجد وعم حسين وحكاله باللي صار الكل. عم حسين اضحك وجاوب وقال: هذيك يا ولدي مش حبوب سحرية، ويمكن تكون حاجة خطيرة ومش عادية كما المخدرات البعيدة. هي تخلط الناس من الأول وتخليهم يحسوا أرواحهم سعداء، لكن عاقبتها دمار للجسم وللعقل، وتخليهم زادة يفقدوا صحتهم أعز ما يملكه، وبلا الصحة يا وليدي الواحد ما ينجم يعمل شيء. من ليمة غدوة خالد مع زملاء في القسم أستاذتهم بالصدفة أقبل الدرس حلت قوس على آفة التدخين والمخدرات والمواد المؤثرة على العقل. قلت لهم اللي هالسموم هذه راهي مش لعبة ومش تفادلك، والشجاع بالحق هو اللي يقول لا لأي حاجة مجهولة وضارة بالبدن، ما يترددش باش يحكي لعائلته على كل حاجة غريبة تصير له، على كل شخص غريب يحاول يتواصل معاه. وقتها خالد تطلب الإذن من أستاذه باش تسمح له يكتب جملة على السبورة. هيا تصوروا خالد اش كتب: صحتي هي كنزي وعقلي هو أغلى ما عندي. صفق عليه من الكل. أولهم أستاذ يكملت الحصة وخرجوا من مدرسة يلقاو هاك الراجل الغريب ارجع لهم. دوب ما شافوه قالوا له بصوت واحد: ما حاشتنا بحتى شيء من عندك، واحنا نحمي رواحنا برواحنا. وما كيكا ومرأة وراجل قربوا منه وفي لمح البصر انقضوا عليه وشدوه، وخالطة كرابة الشرطة في وسطها طلعوه، ومن نهارتها ما عاد شافوه. سكتوا الصغار شوية، بعد رجعوا يلعبوا ويضحكوا وهما عارفين ومقتنعين بقيمة الشجاعة الحقيقية، وهي أنك تاخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح، هاي وتقول بصوت واثق وعالي لا للمخدرات.

0: هذه غنية ليكم. هذه غنية ليكم.
1: مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من هذه غنية ليكم. المشوار ينطلق معكم الآن ويتواصل على امتداد ساعة من الزمن، مش نقضيوها مع فنان متميز له صولات وجولات مع الموسيقى والأنغام. فناننا غنى على فطومة ومبروكة وسعدية، وغنى على بلاده تونس الخضراء، وزيد غنى على للات البنات وعلى بدوية فازت بالزين وقللها قدك يا زينة. عرفتوه ولا لا؟ إيه نعم، هو الفنان التونسي صاحب الصوت الرخيم محمد العش. فللناس اللي حبوه واللي كبروا على أغانيه، وللناس اللي ما تعرفوش، هذا هو محمد العش في هالأنغام هذية من حفلة يغني فيها على فطومة وريت غزالة.

هذه غنية ليكم. هذه غنية ليكم وتواصل معاكم، واليوم نحكيه على نجم حصتنا الفنان المتميز محمد العش، اللي كان ليه غرام كبير بالموسيقى وبعمالقة الفن في تونس والوطن العربي، وخاصة عبد العزيز محمود. تم اكتشافه من قبل عازف الرقبي إذاعة صفاقس عبد القادر الفقي، وبعدها التحق بالإذاعة في أواخر الستينات، ومنها بدأ محمد العش مشوار الاحتراف في الغناء. وكيف نقولوا إذاعة صفاقس نقولوا سي محمد الجموسي، أما كيفاش كان هاللقاء؟ الإجابة تكون في هالنغم هذية، أحلى من كلمة حلوة. وشنو أحلى من كلمة حلوة نودوا بها مستمعينا في هالوقيت؟ خليونا ملا نستمع ونستمتع بهالنغم بعد مواصلين حديثنا عن رحلة محمد العش مع الأنغام، ومع شكون تعامل من الملحنين والشعراء.

مواصلين مشوارنا في هذه غنية ليكم، واليوم نجم حصدنا هو المطرب محمد العش. سي محمد اتعامل مع برشا ملحنين كما محمد الدريدي، عبد اللطيف العايدي، دكتور محمد خميخم، محمد الجموسي. أما في الكلمات فنلقاه تعامل مع عبد مجيد القيفسي، مع سي محمد الجموسي، مع سي أحمد الحمامي، قاسم الشريف وغيرهم من كتاب الكلمات والشعراء. أما نلقاه التعاون بصفة كبيرة برشا مع الملحن علي شلغم. فشنو رأيكم كنسمعوها في مجموعة من الأنغام اللي تعامل فيها محمد العش مع علي؟

0: هذه غنية ليكم،
1: هذه غنية ليكم.
2: كانت هذه مجموعة من الأنغام مبروكة للت البنات وسعدية اتعامل فيهم الفنان محمد العش مع الملحن علي شلغم، ولو أنه النغم الأخير سعدية كانت فيها ولادة الملحن الجديد هو محمد العش، لأنه ضع فيها مجموعة من الجمل الموسيقية كما النغم التالي اللي مش نسمعوه واللي تسجل نهار 26 أفريل 1985 وهي من كلمات عبد المجيد الجبسي وألحان وغناء محمد العش قليلة بارة.

0: هذه غنية ليكم.
1: قليل دبارة قداش يا قلبي، قليل دبارة هكا غنينا محمد العش من ألحانه ومن كلمات عبد المجيد الجيبسي، النغم الجميل. مازلنا مواصلين معاكم المشوار في هذه غنية ليكم. أما كما اكتشفتوا محمد العش الملحن شنو رايكم كنت تعرفوا عليه في كتابة الكلمات في هالنغم هذية يا دديه.

0: هذه غنية ليكم.
1: مواصلين معكم المشوار بعد ما اكتشفتوا محمد العش في الكلمات، ما زلنا مواصلين معاه ومع انغامه اللي غنى في شتى الاغراض. اما الحقيقه كي غنى بلدي كان لها بصمه خاصه وجماليه خاصه وخاصه جدا. نخليكم تكتشفوها في هالنغم هذيه اللي من كلمات سي مصطفى البحري والحان سي محمد الدريدي.

0: بلدي.
1: هذه غنية ليكم. رعاك الله يا بلدي، من أحلى الأنغام للمطرب التونسي محمد العاش. سي محمد اللي غاب عن الأضواء بالرغم من نشاطه الموسيقي الكبير مع فرقة إذاعة صفاقس وفرقة محمد الدريدي. سي محمد العاش اللي توش في مهرجان الأغنية التونسية من خلال كلماته. محمد العاش اللي مثل تونس في عديد المحافل داخل وخارج أرض الوطن. سي محمد العاش اللي فرح برشا ناس وغنى على برشا فئات اجتماعية، اليوم نلقاوها بعيد عن الأضواء، لكن يبقى من بين الأسماء المشهورة واللي ليها بصمتها في الموسيقى التونسية. كلمات وألحان وغناء محمد العاش والنغم سود الميامي، وهالنغم هذية تسجل بتاريخ 2 مارس 1994.

0: هذه غنية ليكم.
1: هذه غنية ليكم.
2: هكا سمعنا سي محمد العاش نجمنا نجم تونس في الغناء، لأنه هذه من الأصوات اللي أسست الغنية التونسية ومن أول الأصوات اللي التحقت بفرقة إذاعة صفاقس. سي محمد العاش ما كتبش كان الغنية هذه، كتب عديد الأغاني الأخرى لنفسه، لكن تعامل زيادة مع برشا أسماء كيما سي علي شلغم، لكن زيادة تعامل مع سي محمد إدريس، مع سي محمد الهادي، مع سي عبد العزيز بن عبد الله، سي عبد اللطيف العايدي، مع سي محمد الجموسي. أسماء كبيرة تبارك الله ما شاء الله على مستوى الألحان وكذلك على مستوى الكلمات. تعامل مع رضا الخويني، مع سي علي شلغم، مع سي عمر الفخفيخ، سي احمد سلم بالغيث، سي محمد حسن العود، سي منصف المكور، سي عبد العزيز طريفه، الحبيب الاسود. اسماء كبيره تعامل معاها وخلى بصمته في الساحه الفنيه التونسيه. ومش نختم حصتنا بغنية يسر مزيانة، غنية يسر حلوه، وهي تقول ورده في مشموم. ظهر لي أحلى ما نختموا به صبحيتنا اليوم. أجمل التحية تصلكم من حنين بن جماعة، كنت معكم في التقديم والاختيارات النغمية، وزميلتي سلوى الحشيشة على مستوى الإخراج التقني. متابعة طيبة لمختلف البرامج، وحنا نقول لكم نتلقاو إن شاء الله في هذه غنية ليكم مع نجم آخر من نجوم الأغنية التونسية، ومع موعد جديد مع طبوعنا التونسية. مبقى لي كان نتمنى لكم يوم سعيد.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. بمناسبة الذكرى 63 لعيد الجلاء، رئيس الجمهورية قيس سعيد يصدر عفوا عن 2288 محكوما عليهم بالسجن، أدى إلى سراح 1573 سجينا. كما أدى رئيس الدولة تعليماته بتمتيع 424 سجينا بالسراح الشرطي. يتواصل اليوم بالعاصمة الملتقى العربي الإقليمي الثاني لنظم الإنذار المبكر والاستعداد للكوارث. المنسق الإقليمي لإدارة مخاطر الكوارث بالاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر خالد رابح يدعو في تصريح لنعيم دسولي إلى الاستثمار في الجمعيات الوطنية باعتبارها أول المتدخلين في عمليات الإغاثة.
4: حاليا نقوم بدعم الركيزة الرابعة، تحويل الإنذار المبكر إلى عمل مبكر. لا يمكن أن نوقف الزلزال أو الأمطار الغزيرة، ولكن دورنا التخفيف من تأثير هذه الكوارث، ولذلك ندعو جميع العاملين بالمجال الإنساني للاستثمار في عمليات التأهب والعمل الاستباقي، لأنه يوفر الكثير من المجهود سواء موارد بشرية أو مالية. يتم التأهب بأول شيء نحول تحذيرات اللي بتوصلنا إلى إجراءات عمل استباقي، احتمال خطط طوارئ، بناء قدرات للمجتمعات المحلية، إجراء عمليات محاكاة.
3: الاتفاق على تنظيم منتدى تونسي ألماني للصحة لبحث مشاريع استثمار مشتركة وتنظيم زيارة لوفد اقتصادي ألماني إلى تونس يضم مصنعي الأدوية والمعدات والتقنيات الطبية في سنة 2027، وذلك خلال لقاء جمع وزير الصحة مصطفى الفرجاني برئيس التحالف الألماني للصحة بقمة الصحة العالمية ببرلين. اليوم تحويل جزئي لحركة المرور بالمدخل الجنوبي للعاصمة لإنجاز طبقة السير على مستوى منطقة جبل الجلود، وذلك لمدة أسبوع. وفي أخبار العالم، تصعيد بالضفة ومصابون باعتداءات إسرائيلية برام الله وحملة اعتقالات واسعة بنابلس، ووزارة الصحة الفلسطينية تؤكد إصابة طفل بالرصاص الحي فضلا عن إصابة عدد آخر بحالات اختناق خلال اقتحام الاحتلال رام الله والبيرة. الخارجية الإيرانية تفيد بأن إيران وعمان توصلتا لتفاهم بشأن تحديد مسار مؤقت للملاحة بهرمز. وختاماً، الحكومة الألمانية تدعو في بلاغ لها، تدعو إيران إلى الانخراط في مفاوضات جادة والكف عن زعزعة استقرار المنطقة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان. معنا بداية الحكاية
5: ومعنا يبدأ النهار من الاثنين للجمعة.
2: من الاثنين للجمعة يوم سعيد مع نبيل عبيد وكامل الفريق.
5: من الاثنين للخميس صباح التوينسة مع منى المجري، والجمعة نتقابلوا في العيادة الطبيعية.
2: حنان بن جماعة جيكم في هذه غناية ليكم.
5: المشهد الآن مع ليليا الحسيني وكامل الفريق من الاثنين للخميس. ونهار الجمعة المشهد الاقتصادي. البرامج الخدماتية طيلة الأسبوع تبدأ بالمجلة التربوية توينسة وعلينا الكلام،
2: استشارات قانونية،
5: أصحاب الهمم،
2: وتكملوا الجمعة ببرنامج رحمة للعالمين.
5: ومن الأربعة للسبعة نتقابلوا مع ريم بن شعلية وكامل الفريق في برنامج كلام على الكيف. من الاثنين للخميس ونهار الجمعة جئتك عاشقا.
2: من السبعة لثمانية الحصيلة الرياضية في الشوط الثالث نهار الاثنين.
5: ويحلو المساء من ثلاثة للخميس ونهار الجمعة الدنيا وما فيها. باقة من البرامج الثقافية طيلة الأسبوع، وعندك ما تختار.
2: يوميا برامج من ثمانية للتسعة، وأخرى من الأحداش نص الليل.
5: من التسعة للأحداش تحلى السهرية في ليلة من الليالي.
2: أما بعد، نهار الثلاثاء
5: تاج القمر، نهار الأربعاء هوانا عربي، نهار الخميس
2: والجمعة أيام لا تنسى.
5: الإذاعة الوطنية
2: معنا بداية الحكاية.
5: معنا بداية الحكاية.
2: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة.
0: المشهد الآن.
6: أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. موعدكم اليوم مع الأخبار والمتابعات والاستضافات والقراءات والتحليل. تحية جي من كامل الفريق، حمزة سفار في الإخراج، سمية الزواوي في الإخراج الرقمي، عبد اللطيف الوسلاتي في التنسيق، كامل فريق الإعداد، حنان بربيع، ليليا الحسيني، وجيه النمر، وسامي العرفاوي. بعد شوية نبدأ في جولة سريعة عبر آخر الأخبار الوطنية.
0: المشهد الآن.
6: في أخبارنا الوطنية اليوم باش يرافقني في التعليق على مجمل هذه الأخبار المحلل السياسي صهيب المزريقي. أهلا وسهلا، مرحبا.
7: أهلا وسهلا ليليا، تحية ليك، تحية لكافة السادة المستمعات والمستمعين أو في الإذاعة الوطنية التونسية.
6: أحدث الأخبار طبعا تتحدث عن بمناسبة الذكرى 63 لعيد الجلاء، عفو رئاسي يصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد على 2288 محكوما بالسجن.
7: نعم ليليا، يعني احنا نعرفوا أنه هذا العفو يعني يندرج ضمن العيد الجلاء اللي هو يعني بعد غدوة 15 أكتوبر. بالضرورة اليوم نتكلم على أنه العفو هذا يتجاوز أبعاده السياسية ليؤصل لأبعاد إنسانية واجتماعية، بالأساس تهدف إلى أنه اليوم يعاد يعني تهيئة وإلا تأهيل المسجون وإلا المحكوم والذي سلبت منه يعني الحرية وأيضا عوقب يعني بعقوبات بدنية من أجل إعادة تأهيله في المجتمع وإعطائه فرصة أخرى حتى يكون يعني مواطن صالح، مواطن أنه اليوم قادر أنه يتهيأ ويتبيأ خاصة مع البيئة متاعه ويتذرف معها من أجل أنه اليوم يكون هو في حد ذاته القاطرة اللي نجمه نبني عليها في المستقبل.
6: نعم، شكرا لك سهيب. باش نمشيو الأخبار الثاني، باش يهزنا للدبلوماسية التونسية. في آخر بيانات وزارة الخارجية، تونس تدين وتستنكر الهجمات المتكررة على المرافق والمنشآت الحيوية في المملكة العربية السعودية، تدعو أيضا لضبط النفس وتغليب الحوار في هذه النزاعات.
7: نعم ليليا، اليوم إذا كان حبينا نقرأ بيان وزارة الخارجية، في اعتقادي أن البيان يعني انطلق من باب الأخوة العربية أولا، يعني أيضا نحكيه على سلامة قطر شقيق وهو المملكة العربية السعودية، سلامة أمنها اللي هي يعني تمس بالضرورة بالسيادة الوطنية للمملكة العربية السعودية، وأيضا اليوم حينما نتكلم على ضرورة محافظة على أمن المملكة العربية السعودية فنتكلم بالأساس

0: الدولي، فإنه نعرف بأن القانون الدولي يعني حرم الاعتداء أو الهجوم على المنشآت ذات الأعيان المدنية وفق اتفاقية جنيف التي تكلم عليها البلاغ هنا تكلم على تمسكه بالقوانين الدولية. أعتقد أنه يقصد بالأساس اتفاقية جنيف لسنة 1949 في مادتها 18 وأيضا البروتوكول المشفوع لها في المادة 12. وأيضا اليوم حينما نتكلم حتى سياسيا على البلاغ فإنه يعني البلاغ يهدف بالأساس ويرمي إلى أن تكون هنالك وحدة عربية وليس تناحر عربي عربي وليس تقاتل عربي عربي، لأنه في نهاية المطاف اليوم يعني الأصل والجوهر العملية هو أن يكون هنالك تكاتف عربي وتآزر عربي وتضامن ووحدة عربية أمام الاستراتيجيات الرامية من أجل تفكيك المنطقة بصفة عامة، وأيضا من أجل أن تكون هنالك صراعات يستفيد منها العدو الصهيوني.
1: شكرا لك صهيب. من الدبلوماسية السياسية باش نمر للدبلوماسية الاقتصادية، من وزارة الخارجية إلى وزارة الصناعة. البارح وزير التجهيز والإسكان المكلف بملف الصناعة صلاح الزواري كان ناقش في كوريا الاستثمار في صناعة مكونات السيارات وتعزيز الشراكات مع كوريا. كنقولوا كوريا طبعا نقولوا منصة آسيوية متطورة جدا في كثير من المجالات الصناعية.
0: نعم ليلي، هذا الخبر في اعتقادي يعني يبرز توجه الدولة التونسية نحو تطوير القطاعات الصناعية، خاصة اليوم كما ذكرت أنت نحن نتكلم على سوريا على كوريا عفوا فإنه سنتكلم بالضرورة على أنها تحتل المرتبة السادسة عالميا من ناحية يعني تطوير القطاعات الصناعية، وأيضا حتى باش نتكلم على عائداتها المالية فإنه عندها أكثر من 416 مليار دولار من العائدات السنوية. وأيضا هو يفسر في اعتقادي أن تونس اليوم تتوجه إلى ليست فقط أن تكون يعني محطة استهلاكية لهذه التطويرات الصناعية، وإنما تونس هي الشريك أساسي، خاصة نحن نعلم المكانة التي تعنى بها الدولة التونسية في القارة الإفريقية، ونعلم أيضا عمليات الاستقطاب على القارة الإفريقية، فإنه اليوم الدولة التونسية تطرح نفسها كشريك أساسي. وهذا التوجه يعني في نهاية المطاف هو توجه سيادي يندرج ضمن تعدد القطاعات للدولة التونسية.
1: احنا أكيد بعد ضيفنا بش يحكينا برشا على الصناعات الكهربائية والميكانيكية، لأنه بش يحضر بحذينا نوردين الجيزاني مدير عام المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية بوزارة الصناعة. باش نختموا بهذا الخبر، أرقام جديدة للديوانة التونسية عن محجوزات التهريب اللي بلغت 190 مليون دينار، ومحجوزات المخدرات اللي للأسف تجاوزت 100 كيلوغرام من الكوكايين، 153 كيلوغرام من القنب الهندي، 291 ألف قرص مخدر، نحكيه على حصيلة 9 أشهر من 2026.
0: نعم ليلي، اليوم لما نتكلم على هذه الأرقام والمؤشرات في اعتقادي أنها تترجم السياسة الصارمة للدولة التونسية في إطار حمايتها أمنها من المخدرات. وأيضا نعرف إحنا أنه المخدرات في نهاية المطاف هي تستهدف الناشئة التونسية، تستهدف بالأساس الطلبة والتلاميذ. إذا اليوم نحن نتكلم على هذه النجاحات التي تندرج ضمن تجفيف منابع الإرهاب والتهريب من جهة، وأيضا ضمن تجفيف يعني مسالك توزيع هذه الآفات وهذه السموم، وهو أيضا انتصار في جزء من الحروب التي تخوضها الدولة التونسية على الشبكات الدولية من جهة. وأيضا نشوف ليليا أنه اليوم حتى إذا كان باش نحكيه على الأرقام فهي تؤكد مرة أخرى يعني يقظت الأجهزة الحاملة للسلاح في تونس من جهة، وأيضا أنه تونس اليوم تحولت إلى أن تكون محطة استهداف من قبل هذه الشبكات العالمية، وبالتالي اليوم الدولة التونسية تضع لها خطة تصدي وخطة ممانعة تقوم يعني عبر عدة وسائل من ضمنها الوسيلة التي يعني كنا نتكلم عنها وهي الحفاظ على الأمن القومي التونسي. وأيضا حينما نرى يعني حتى آليات الحماية للنشأة التونسية فرأينا ذلك عن طريق يعني الخطة الوطنية التي تتشارك فيها كل الوزارات وأيضا تتذافر فيها كل القوى وكل الجهود من أجل أن تكون يعني الناشئة اليوم في بيئة تربوية سليمة وبيئة اجتماعية سليمة.
1: نحتاج المنظومة التصدي مجتمعية إلى جانب منظومة التصدي الأمنية بالفعل. هذا هو. شكرا لك صهيب. بعد الفاصل نبدأ في استقبال ضيوفنا، احنا باش نتوقفوا لرفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج

0: ستيشن إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
1: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: تقبل الله صلاة الجميع. مرحبا بكم معنا لقناة يتواصل في المشهد الآن، وضيف المشهد بجهزنا العالم الصناعات الكهربائية والميكانيكية. خلينا نفهموا شنو قاعدين نصنعوا في السياق هذية، هل نصنعوا مكونات كاملة وإلا نصنعوا عن طريق المناولة لشركات كبرى؟ تفاصيل الكل باش نكتشفوها مع ضيفنا.
2: ضيف المشهد،
1: ضيفنا سي نور الدين الجيزاني، مدير عام المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية بوزارة الصناعة والطاقة. مرحبا. مرحبا سي نور الدين، أهلا وسهلا.
3: مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة، ومرحبا بمستمعين الإذاعة الوطنية.
1: باهي، خليك قريب أكثر من الميكروفون باش نسمعوك بوضوح. باش نحكيو على الصناعات الكهربائية والميكانيكية، شنو هالصناعات هذه اللي عندنا موجودة اليوم في تونس؟ نحكيو على القطاع ونحكيو على المركز التقني زادة، شنو مهمته ضمن مؤسسات وزارة الصناعة؟
3: بالنسبة للصناعات الميكانيكية والكهربائية، هو وجب ممكن الإحاطة علما وأنه القطاع هذا هو قطاع مهم جدا للاقتصاد الوطني، بما أنه يتكون من 924 مؤسسة تشغل 10 أشخاص فما فوق، كذلك معناها معناها فما التشغيل زاد الانديريكت معناها الغير مباشر توصل حتى 400,000 موطن شغل. هو قطاع ذات أولوية حتى في قانون الاستثمار، بما أنه معناها عدة قطاعات فيه، منها الكهربائية والإلكترونيك والإلكتروميناجي، خاطر يقولوا ميكانيكي إلكتريك في بين هذوكم هما، لكن هما فما فيهم معناها سو برانش داكتيفيتي واللي هما مهمين جدا، خاصة الإلكترونيك، خاصة القطاع مع مكونات الطائرات، صناعة مكونات السيارات، معناها عدة قطاعات مهمة جدا. زاد كيف كيف القطاع هذا يوفر معناها في حدود 30,000 مليون دينار من عملة صعبة الاقتصاد الوطني، حيث يمثل 50% من صادرات الصناعات المعملية، معناها تو سيكتور كونفوندو، معناها
1: نزيدو نفهمو أكثر، نصنعو في مكونات الطائرات، مكونات السيارات. شنو آخر يندرج تحت الصناعات الكهربائية والميكانيكية؟
3: هو الإلكتروميناجي موجود، عندنا كذلك الإلكترونيك.
1: اي شو معناها الكترونيك؟
3: الالكترونيك يعني تنجم تكون دي كارت الكترونيك، ولا تنجم تكون دي كومبوزون الكترو، معناها الكترونيك كيما لي ريسبتور بار اكزومبل. لي ريسبتور عندنا معناها شركات دوليه معروفه في تونس منتصبه وتصنع في لي ريسبتور الاجهزه هذوما وغيرها، معناها حتى الاجهزه الاعلاميه، معناها بورسنتاج كبير هو من الاجهزه الالكترونيه.
1: دونك نفهم من كلامك اللي فما منتجات نصنعوها كليا كيما الالكترونيك ميناجير، وفما منتجات احنا نصنع المكونات لمنتج اخر يصنع بالكامل في الخارج.
3: بالطبيعة هو مثلا صناعة السيارات ولا صناعة الطائرات معروفة، وانه صعيب برشا باش تلقى في بلد واحد حتى ولو متطور اقتصاد معناها صناعيا باش يصنع المكونات كل معناها 100%، تلقاها فما معناها بلدان داخلة في سلسلة معناها المنظومة الصناعية للقطاع ذاك، وإلا كيما هكا معناها السيارة ولا الطائرات، اللي هي تكون مساهمة في صناعة في معناها سيكتور معين، في إيكيبمون ولا كومبوزون معين، ولا جملة من معناها من ليزيكيبمون هذوما من التجهيزات. مثلا تونس معروفة برشا في معناها توسكي كابلاج أوتوموبيل، معناها أوني تري بيوني، وعندنا معناها شركات عالمية معروفة، منهم شكون معناها اللي بريسك نقول لك انا الاستثمارات نتاعو 80% العالميه مركزه في تونس ممكن معناها باش ما نسموهوش بالضبط وكاو دونك هذه قطاع معناها مهم جدا خاصه وانه توا مع التحول وانه نحن ماشيين في ترانزيسيون ايكولوجيك انرجيتيك ونحبوا على الطاقات البديله والمتجدده منها السيارات الكهربائيه والحمد لله هو معناها الحمد لله معناها وانه تونس سهله برشا وانه تنجم الريكونفيرتي فير معناها الاوتوموبيل الكتريك علاش
1: حتى نحكيوا عليها السياره الكهربائيه وتجربه باكو موتورز وتنجم تتعمم في السوق التونسيه والا لا. حبيت نعرف هل الصناعات اللي كنت تحكي لنا عليها تو الكهربائيه والميكانيكيه شنو هو حجم الابتكار بالنسبه للمنتج التونسي وحجم المناوله اللي هي القطايع اللي هي جزء من منتوج موجود خارج تونس؟
3: باهي تعدينا من اللوا 72 اللي كانت بالحق معناها وهي مهمه جدا راهو للاقتصاد وعندها تاثير ايجابي ما في حقبه تاريخيه معينه اللي هي السبعينات. يعني نحن ما كناش عندنا اليد العامله الكفئه في الصناعه اختارت وقتها الدوله وانه تجيب تشجع المستثمرين باش يستثمروا في تونس وهكاك توقع الترانسفير دو سافوار معناها للمهندسين وللتكنيسيان باش ينجموا يتمكنوا من تقنيات معينه في الصناعه. تعدينا اليوم 2026 ولينا معناها ماذا بينا الدوله التونسيه تساهم في الابتكار في التطوير وفي بالطبيعه معناها تكون في التو دانتيغراسيون معناها اللي هو يكون مهم بارابور اللي كنا قبل معناها نعملوا كان سوتريتونس تو اون فو بيان معناها ترافاي سور لو فولي كوتريتونس يعني شراكه ند
1: في الصناعة ند
3: وفي الصناعه وفي التصنيع وفي الابتكار. يعني نعطيك على سبيل الذكر للحصر فما مؤسسه صناعيه معروفه برشا في الدومين نتاع السيارات اختارت وانه تعمل معناها لي لابوراتوار دو ريشيرش اي دو ديفلوبمون في تونس وتشغل معناها بالطبيعه شكون باش يخدم لك الابتكارات والتطوير كان المهندسين ولا الخبراء معناها اللي عندهم كفاءه عاليه
1: اسمها سيلجيزي
3: ودراك سماير معناها عملت انفستيسمون لي لابوراتوار دو لابوراتوار دو ريشيرش دو ديفلوبمون عملتهم معناها في تونس وهذه بالطبيعه اشعاع طيب واعتراف بالكفاءات التونسيه وكذلك
1: دونك راس مالنا الاول هو الكفاءه التونسيه والمهندس التونسي والتقني التونسي وقت اللي نحكيوا على الصناعات الكهربائيه والميكانيكيه
3: بالطبيعه بالضبط على خاطر هي صناعات تحتوي معناها على تكنولوجيا متطوره ويلزمها معناها ذوي اختصاص وذوي كفاءات عالية اللي هو الحمد لله معناها تونس من تاريخها تزغر بهذه الكفاءات
1: باهي برشا. تو نحكيو من بعد على التشغيلية نتاع القطاع هذا ولكن احنا قدمنا القطاع نحبوا نقدموا زادة المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية وانت في الكواليس تقولي فما فرق بين تقني وفني شنية هالخصوصية نتاع المركز هذية ودوره في دعم الصناعات الكهربائية؟
3: هو المركز أسس معناها عن طريق قانون 45-82 حاليا يحتفل ب 44 سنة دونك من ليكزيستونس نتاعو هو المشرع ما شاء الله معناها هذه زادة تشهد بها الكفاءات وانه مشكل الفولي جوريديك حتى الفولي جوريديك يزم يكون عنده زادة نظرة معناها تقنية خاطر انت كي تصيغ نص قانوني يلزم يكون زاد امبريني بالخصوصيات نتاع الاكتيفيتي اللي مش يعملها معناها المركز. نحن وزاره الصناعه معناها تحت اشرافها ثماني مراكز منهم سبعه فنيه والمركز التقني للصناعات الميكانيكيه والكهربائيه. الفرق هو وانه المراكز الاختصاصات الاخرى هي باش تكون اكثر ميتي مهنيه يعني كما نحكيو باش ما نذكرش معناها السناتر خاطر باش نذكر سونتر ننسى سونتر اخر دونك بينما المركز التقني للصناعات الميكانيكيه والكهربائيه هو لورينتاسيون نتاعو سي تكنولوجيك سي لو بروسيس دو برودكسيون يعني منظومه الانتاج ومنظومه الانتاج هذه نجموا نلقاوها في الاختصاصات الكل في اي معناها اختصاص مبلومون شيمي اغرو اليمونتير كلهم معناها هذوما فيهم لو فولي تكنيك اللي هو على الماشين دو برودكسيون يعني على منظومة الإنتاج.
1: واضح.
3: وذلك علاش المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية هو صحيح مشمولاته والإحاطة ومعناها تطوير كفاءات ومعناها كيفاش يقولوا فيها الكومبيتيتيفيتي التنافسية متاع المؤسسات الصناعية في الميدان الكهرباء والميكانيك. ولكن نحن نتعامل زادة مع الاختصاصات اللي برانش أخرين أو السيكتور الأخرين. المركز هو يحتوي على 8 أقطاب متاع خدمات على سبيل الذكر باش الحصر خاطر مش نجعل عددهم كل بتات ناخذوا برشا وقت. دونك تتمحور الأقطاب هذية حول الميكانيك الإلكتريك الإلكترونيك صناعة النماذج الصناعية كذلك الخدمات اللي فيها الفولي انجينيوري يعني الهندسي يعني اللي هي فيها أسيستانس تكنيك يعني مساندة فنية وتقنية للمصنعين منها تطوير الكفاءات.
1: هل الخدمات هذه الكل وهالتقنيات هذه الكل شنو أعطتنا أرقام على مستوى التصدير على مستوى القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني وعلى مستوى التشغيلية سينوردي كنحكيو أرقام؟
3: والله أنا بعطيت كما نذكرك بهم ميسالش. بالنسبة للتصدير هو قاطرة متاع الاقتصاد الوطني بالنسبة للصناعات معناها المعملية بما أنه يحتل المرتبة الأولى ويمثل 50% من قيمة الصادرات اللي هي في الصناعات المعملية لكل.
1: واضح. 50% من قيمة صادرات الصناعات المعملية
3: لا جروند بار معناها.
1: واضح.
3: تنهز معناها 30,000 مليون دينار
1: بالتصدير. بالنسبة للتشغيلية
3: قلنا 158,000 بطبيعة فيهم لانديريكت اللي هو يوصل حتى ل 400,000 خاطر فما القطاع التجارة وكله والترانسبور والمانيتونسيون وذوم كل معناها تابعين معناها لكن معناها في حسب الاستيماسيون نقولوا في حدود 400,000 الكل معناها ديريكت انديريكت.
1: القطاع هذا يجيب لنا مستثمرين أجانب مصانع أجنبية موجودة وين مركز المصانع هذه في أي مناطق في تونس؟
3: هو قانون الاستثمار عدد 71/2016 والأمر 389 زد 2017 اللي هم ينظموا على الاستثمار ويحفزوا على الاستثمار في القطاعات المعنى الصناعية ككل. فكي نقول لك أنا ممكن 60% من الاكتيفيتي كلاسي كوم سيكتور بريوريتير يعني كقطاعات ذات أولوية هي في القطاعات الكهرباء والميكانيك معناها بطبيعتها معناها الاستثمارات هذه بطبيعه تونس تستقطب معناها شركات عالميه
1: منين
3: من فرنسا معناها معناها كمرتبه اولى الثانيه معناها المانيا وايطاليا ودول اخرى معناها كذلك.
1: دونك الشراكه مع المانيا هي في اطار هالاستثمارات هذه اللي بديتوها. دونك فما زاد اتجاه ربما الى الشرق اتجاه الى كوريا الى اسيا
3: بطبيعه نحن توا قاعدين معناها ننوعوا في الشركاء بتاعنا وهذا مزيد كان يضيف اكثر من هذا. نحن عندنا حتى زاد كيف كيف نحب تونس تكون ان شاء الله معناها هوب بور معناها الانجاز الاستثمارات الصناعيه في افريقيا خاطر نحن عندنا زاد كيف كيف خبرات وكيفاش انت مش تنجم تعمل لاندستريالايزاسيون دو لافريك سي فيا لي كومبيتونس تونيزيان معناها.
1: نعم قلت لنا عندنا برشا مهندسين ممتازين في الصناعات الميكانيكيه والكهربائيه. هل انه فما تعاون بينكم وبين الجامعه بين مخابر البحث العلمي وكيفاش أشكال هالتعاون هذية لأنه زاد اليوم عنا هاجس أنه خروج المهندس التونسي خارج حدود الوطن؟
3: عن نقطة هذه ما يسالش على خاطر ممكن مش تكون حاجة ان بو معناها سبيسيفيك.
1: تفضل.
3: انا ساعات كي نمشي حتى لبرا مثلا باش نعطي محاضره صغيره ونشجع معناها المستثمرين والا الدياسبورا التونيزيان باش تجي لتونس. ساعات نقول لهم راهو مش لازمه فيزيكمون انت تعمل لو ديبلاسمون لتونس راهو بالعكس نجم تكون انت موجود في البلاد اللي انت فيها هكاك بالعكس تكون معناها عندك الريزوتاج نتاعك تستعمله وتستعمل توت معناها لي بوسيبيليتي بور رونفورسي لانفستيسمون نتاعك وتو بو ديريجي معناها تنجم حتى تدير الشركه نتاعك تو بالتقنيات الحديثه حتى عن بعد معناها.
1: وانت البر انت مهندس سينوردي انت مهندس في اختصاص
3: انا صناعه صناعيه
1: دونك ينجم يقعد
3: في برشا مجالات
1: يقعد المهندس معناها في تونس وينجح ويخدم مع شركة الوطنية ولا الأجنبية ولا يكون البرة ويدير
3: كيف
1: شركة
3: كيف
1: تونسية
3: بطبيعة وذو مزوز مطلوبين معناه بطبيعة مرحبا بيك يجي لبلاده زاده ويستثمر هنا وينتصب في بلاده، لكن راهو زاده هذا لا يمنع وانه هو حتى في البلاد اللي موجود فيها ينجم يستثمر في تونس ويدير شركته ولا شركاته، خاطر النجم حتى يكون مجمع نتاع شركات.
1: نعم.
3: وهو معناها مش لازم يكون فيزيكمون بريزون في تونس.
1: وهذايا تحكيوها مع الناس اللي تخدم في مخابر البحث سواء التوانسه مخابر اجنبيه ولا وطنيه.
3: هو في جميع الاصعده، معناها النجم حتى نحن بدنا نحفظوا الطلبه نتاعنا اللي هما موجودين توا في معناها جامعات عريقه نتاع هندسه في فرنسا، في المانيا، في امريكا، في استراليا، في بارتو معناها موجودين. بالعكس نحفظ زوم قولوا لهم انتم توا من موقعكم تنجموا راكم تكونوا دي زامباسادور بور لا تونيزي بور بروموفوار ليماج دو مارك دو لا تونيزي بور دريني، معناها سامحني ممكن بالفرنسي الفكره اسهل،
1: خليوا الناس تحلم شباب.
3: راك تنجم انت معناها كيفاش نقولوا فيها تسوق لبلادك فهمتني، وتسوق للطاقات اللي موجوده في بلادك باش يجيو المستثمرين، والا انت بيدك تبدا تحضر في شراكه مع مستثمر اجنبي مونتي في الكليه.
1: نعم.
3: باش من بعد كي تاخذ دبلوم نتاعك تلقى روحك حاضر وتنتصر.
1: خلينا نحكيوا على الجديد، فما نقطه مهمه اللي هي تخدموا على احداث مخبر لبطاريات الليثيوم. علاش مهمه؟ لانه العالم الكل اليوم يحكي على الليثيوم ويحكي على البطاريات هذيه، دونك وين وصلنا في المخبر؟
3: والله قاعدين مقدمين والحمد لله، هي فكره المركز وقدمناها لسلطه الاشراف وزاره الصناعه والمناجم والطاقه ومشكورين معناها خيين سندونا وقعدنا معناها ديجا حتى

0: ينجموا يلقاو حاجه واضحه وفي رؤيه واضحه.
1: دونك باش تحضروا نموذج لبطاريه الليثيوم اللي نفهم من كلامك جاهز للتصنيع ولا شنو تحضروا بالضبط؟
0: هاو باش نفسر لك. المركز التقني للصيانات الميكانيكيه والكهربائيه هو يعد مركز بكل تواضع نجم يكونوا اقليمي، ونحن نحبوا الردوه اقليمي. يعني ينجم يكون ريجيونال ميديترانيا كيما نجم يكون افريكا، دونك نخدموا عليها هذه على خاطر عنده مجالات خاصه كان به هو بريسك. فما دي بريستاسيون ما يعملهم معناها خدمات ولا دي كونترول في لي لابوراتوار في المختبرات نتاعنا ما يتعاملوا كان في السيتي. دونك نقص شويه كوميونيكاسيون ان شاء الله قاعدين اون سو راتراب ونعملوا فيها توا حاليا ببرشا معناها طرق. المركز يحتوي على 18 مختبر في جميع المجالات، منهم 13 مختبر عنده اعتماد مواصفات عالميه 17024 اللي هو يخول معناها لي رابور نتاعنا لي رابور باش يكونوا معترف بهم اليشيل انترناسيونال
1: دوليا. ان شاء الله نصنعوا احنا زادة بطاريات الليثيوم ونكونوا قطب لصناعتها محليا، علاش لا ما نحلموش بهذا كيما نحلموا بسياره كهربائيه بكامل مكوناتها تونسيه. شنو ناقصنا باش نوصلوا للسياره هذه اليوم؟
0: والله بالعكس، معناها توا المبادرات نشوفوا فما معناها ديزيكول دانجينيور مدارس مهندسين ديجا عملوا دي بروتوتيب، وعندنا مصنعين، عندنا سياره تونسيه راهو ديجا ماركه تونسيه، معناها هذا معناها بالعكس معناها متاح، ولكن نشجع عليه وان شاء الله نحن بيدنا من خلال التظاهرات اللي نقوموا بها. منها لي رونكونتر سيكتوريال دو سيتيم اللي هي لقاءات الدوريه للمركز، هذه معناها زاده لقاءات عملناها باش نكونوا قراب من المصنع ونشوفوا الاحتياجات نتاعو عن قرب.
1: وهو فما مصنعين توانسه بداوا في السياره الكهربائيه وكي جاوا بحذانا قالوا شويه اجراءات بيروقراطيه، شويه القانون موجود. شويه كراس الشروط مازال ماهوش حاضر. اليوم كيفاش نحق وهالمعادلة هذه بين الجوانب الإدارية وتطور التصنيع في تونس؟
0: هما زوز حوايج لازمين ويلزمهم يمشيوا بسرعة كبيرة توا، ونحكيوا على عاد السرعة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وكل شيء. أنا مش من ناحيتي معناها كمسؤول على المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية، والحمد لله قاعدين نسهلوا في برشا عقبات لي مثلا في المجال هذا. مثلا نعطيك اكزامبل، معناها أول حاجة هو توا إنشاء المختبر البطاريه الليثيوم، خاطر اذا كان انا مصنع ومش يعمل بطاريه الليثيوم وباش يعمل لها لو كونترول نتاعها ويعملها في الاوروب بريسك سي دي فوا لو مونتون بارابور ا لا بريستاسيون في تونس. دونك انا كنحضر لهم ديجا البلاتفورم هذه باش تسهل لهم، هذه حاجه. الثانيه كيف كيف قاعدين نعملوا في توا معناها مساعي وبدينا فيها، وانه باش لو ماركاج سيو معناها صنع في اوروبا هذاك الماركاج سيو باش ينجم يتصدر ويتبيع في السوق الاوروبيه اللي هي سوق كبيره معناها نحبه ولا نكره. هذايا فما اندوسي كان معقد برشا قبل ويتكلف برشا، قاعدين توا نخدموا عليه بالكدا وفي معناها في مراحل متقدمه باش يولي المركز التقني للصناعات الميكانيكيه والكهربائيه الكهربائية يوفر ما نقولش 100% 80% من الخدمة، هذه تبقى 20% ديما ما يسالش ان شاء الله نوصلوا لها.
1: واضح سي نور الدين الجيزاني. خلينا نختموا باللي الحدث اللي تحضروا فيه توا، هو الصالون الدولي لقطاع الغيار والتجهيزات والخدمات الصناعية. الموعد والهدف من هذا الصالون وشكون باش تستقطبوا ما اننا نحكيوا على صالون دولي؟
0: باهي، هو الصالون الدولي هذا رجوع بعد 19 سنة من غياب، سامحوني عفوا. دونك حبينا نعملوا ديناميكية في الاقتصاد. الصالونات هذيا مهمة جدا، هو عنده بورتي افريكان كما قلت لك، دونك يحتوي على 7 قرى موضوعاتية، هو بلوري ديسيبلينير يعني ملتي سيكتوريال، مش في قطاع الميكانيك والكهرباء كهو، لا في كل القطاعات. علاش؟ على خاطر هذوما القرى الموضوعاتيه تهم معناها لي تيماتيك داكتواليتي كيما ترانزيسيون ايكولوجيك انرجيتيك، كيما بار اكزومبل تو سكي كونترول اي ميزور اندستريال، كيما الصيانه الصناعيه والمراقبه دون اتلاف وغيرها وغيرها. هذه فيه زادة كيف كيف معناها دي سايد ايفانتس اللي هما معناها تظاهرات بالتوازي معاه. فما ان بروغرام سيونتيفيك يعني برنامج علمي ثري جدا يحتوي على بريسك 30 محاضرة من محاضرين عالميين في مجالهم سينيور، وهذه هنا لا ديفيزيون اي لا فيلغاريزاسيون دو لانفورماسيون

0: طلبة وللمصنعين نتاعنا والايكو سيستيم كل. كذلك عندنا زاد معناها دي وركشوب دي تابرونت، عندنا كذلك اسباس ديكسبوزيسيون اللي هو توا والحمد لله يلاقي معناها طلب مهم جدا، اللي توا معناها قبل دونك لو 17 يكون بريسك معناها 100% اكي. هذه دونك كيف كيف عندنا زاد تظاهرات مهمه جدا كيما مثلا لو ميكاتون افريكا باي سي تيم، هذه مش نجيبوا معناها لي ستارت ابور لي شيرشور اليشيل افريكا اللي اوفير للبلدان الافريقيه كل باش يعملوا معناها مسابقه باش انا هو اللي يعمل لنا لو ان برودوي ميكاترونيك معناها بور اتر بريمي مش ياخذوا ان شاء الله جوائز مهمه ان شاء الله.
1: واضح سي نور الدين، واحنا اكيد باش نتبعوكم على موجات الإذاعة الوطنية في هذا الصالون الدولي المهم. شكرا لحضورك سي نور الدين الجيزاني، مدير عام المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية بوزارة الصناعة والطاقة. إذا كنت تحبوا تعرفوا
0: الصناعة والمناجم
1: والطاقة. والمناجم والطاقة، نعم هذا الاسم التقني كامل. تحبوا تعرفوا أكثر تفاصيل على هذا الملف ترجعوا لصفحتنا على الفيسبوك راديو ناسيونال، تلقاو الحوار كامل لسي نور الدين الجيزاني. باش نقعدوا نحكيوا في الاقتصاد، باش نمشيوا لتجربة أخرى بعد شوية في فقرة من المصدر.
2: تحذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء، احنا معاك ونسوك الثنية الكل. حذرنا لك حويجة تنسية 100% فيها الغنيات الاستضافات الخدمات الضحكة التبسيمة، عنا الكتاب الغناية الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج متنوش وينعوش
3: معايا انا ريم بن شعلية، تعرفوني بموجتي الإيجابية. نتقابلوا كل يوم من الأربعة للسبعة متاع العشية ومانيش واحد.
4: أي هاني جيت تحب تعمل كيف؟ تبانا في كلام على الكيف.
5: المشهد الآن من المصدر،
1: ما زلنا باش نحكي واقتصاد من المصدر. اليوم باش تهزنا لعالم الشركات الأهلية، شنو اللي تحقق لفائدة هذه الشركات، تحطت على السكة لتحقيق أهدافها ولا ما زالت بعض التعديلات؟ التفاصيل باش ناخذوها معاك حنان بوربيع. مرحبا.
6: مرحبا ليليا. بالضبط مجلس وزاري انعقد نهار السبت وكان موضوعه هو الشركات الأهلية، كيفاش نجمو نزيدو نطوروها، شنو هي أهم الآليات للمرافقة ومزيد الإحاطة بها عند الأحداث، تذليل للصعوبات اللي واجهوها باعثية الشركات الأهلية. المجلس الوزاري أوصى عدة نقاط خاصة بدعم الاستثمار في مجالات ذات قيمة مضافة بشكل خاصة يتماشى مع مخطط التنمية. والمختص في الحماية الاجتماعية بدر السماوي يقول أن الشركات الأهلية نموذج ومنوال تدعم وتراهن عليه الدولة التونسية، وفي كل مرة تسعى لمزيد تيسير إحداثها وإنجاحها بمراجعة التشريعات إجراءات وكل ما ينجم يدعم الشركات الأهلية.
7: الشركات الأهلية ومتابعتها ومرافقتها، المشروع هذا اللي الحكومة تراهن عليه منذ بعثه سنة 2022 لدفع التنمية وخلق مواطن الشغل. الاجتماع هذا انعقد تبعا للتوصيات اللي عطاها رئيس الجمهورية لرئيس الحكومة وزير الاقتصاد والتنمية يوم 17 سبتمبر الماضي، واللي لاحظوا في الاجتماع هذا الإشارة للتعطيلات اللي تعترض الشركات الأهلية من الناحية الإدارية والدعوة لتداركها. عدد الشركات اللي وقع بعثها حتى الآن ما هيش في مستوى التشريعات والتشجيعات اللي عملتها الدولة. وقع حتى الآن تسجيل 270 شركة أهلية في السجل الوطني للمؤسسات حتى شهر أوت الماضي، وثم ما يقارب 1000 شركة أهلية اللي قاعدة تكمل في الإجراءات متاعها باش تسجل في السجل الوطني للشركات الأهلية اللي وقع أحداثه في المرسوم عدد 3 لسنة 2025. بالنسبة لموضوع الحوكمة اللي كان أهم نقطة في الاجتماع الوزاري، مسألة تسئيل الإجراءات، أعتقد أنه الاجتماع درج في إطار متابعة تطبيق المرسوم اللي اصدر في أكتوبر 2025 اللي أقر عدة امتيازات مالية وعقارية كيف ما الكراء بالمراكنة لبعض أملاك الدولة اللي تكفلت به عدة وزارات، واللي يبدو أنه وقعت فيها بعض الإشكاليات في التطبيق. هذا إلى جانب ما نصت عليه قوانين المالية على الأقل آخرها قانون المالية لسنة 2026 من خطوط تمويل للشركات الأهلية. كذلك يندرج الاجتماع في إطار الإعداد لميزانية الدولة لسنة 2027 اللي وقع التأكيد فيها وفي وثيقتها التوجيهية على مواصلة اهتمام الدولة بدفع بعض الشركات الأهلية. أخيراً أعتقد أنه الاجتماع هذا يندرج في إطار تكريس ما نص عليه مخطط التنمية 2026-2030 من آفاق في مجال بعض الشركات الأهلية. ولم يكن من الصدفة أنه أول توصية صدرت على الاجتماع الوزاري متعلقة بالنقطة هذه، نقطة تكريس ما نص عليه المخطط. من المؤمل من هنا 2030 يكون هناك عندنا 800 شركة اللي من المفترض أن تخلق 27,000 موطن شغل. الخلاصة أن الدولة من خلال الاجتماع الوزاري هذه وعدة إجراءات بصدد مواصلة العمل والحرص على إنجاح هذا النموذج الاقتصادي الجديد اللي لا يمثل الحل الوحيد ربما حسب ما يتصوره البعض، لكنه ينجم يكون داعم للقطاعين العمومي والخاص. والأهم حاليا أنه بالنسبة للدولة ضروري الانتقال من مرحلة تأسيس الشركات والإجراءات الإدارية إلى مرحلة الإنتاج والتسويق وتحقيق مداخيل.
6: ومصدرنا الثاني محمد الطويل هو رئيس مجلس إدارة شركة أهلية جهوية، هي أول شركة تم إحداثها، قاعدة تخدم تكبر ولكن اتواجه في عقبات. محمد الطويل يحكي على برشة مشاكل في التمويل، صعوبات في إجراءات التأسيس للباعثين اللي قاعدين توا يحبوا يبعثوا شركات أهلية، صعوبات تحتاج أكثر تسهيلات تحديدا خاصة الشركات الأهلية الفلاحية في علاقة بالأراضي وكراء الأراضي الفلاحية.
8: تطوير منظومة حوكمة الشركات الأهلية وآلية الإحاطة والمرافقة في إثر هذا الاجتماع، أنه استمرارية الحاجة إلى بالطبيعة معالجة الكثير من المشاكل والصعوبات التنفيذية، خصوصا في صعوبات على مستوى التمويل، خصوصا أيضا على مستوى التأسيس ومرافقة الشركات اللي تبعثت في 2023 وفي بعد 2023 اللي بدأت في المنوال ذي. فما بعض الشركات عندهم 700 مشارك، فما شركات اللي هي بدأت تحقق في أرباح، عندها طاقة تشغيلية، قاعدين يطلعوا أنه فما دعم كبير من السلطة. نحكيه على قطاع الفلاحي اللي هو تقريبا يستأثر بنصيب أسد من المنظومة الشركات الأهلية، لازم التدخل أسرع وأنجح. فما دي دوسيه موجودين على طاولة السيد وزير تشغيل، إن شاء الله بتبيعة تتحل الكثير من المشاكل. الشركات الأهلية إن شاء الله بتظفر جوش النجح والمنوال ذي بتبيعة، إنما يكون فما شفافية وإنما يكون زادة فما إرادة سياسية الحق متعربي، فما إرادة كبيرة من السيد الرئيس إنه ينجح المنوال ذي، وأيضا بناء ثقة مع المجتمع التونسي، خاطر لازم يعرف إنه الشركات الأهلية عندها وازع اجتماعي، إنه 20% مسؤولية مجتمعية، يعني نهار آخر باش تحاسبني بها وين حطيتها، في مدرسة، في دار ثقافة، عمل تشجير غابة، خصوصا الشركات الأهلية المحلية اللي هي موجودة في المعتمدية، والشركات الأهلية الجهوية اللي بتبيعها مستثمرة في كامل الولاية. نتمنى أنه كثير من الشركات الأهلية يقعوا تمكينها من الأراضي، باش يخدموا بلادهم، باش يخدموا أراضيهم بتبيعة، باش يخلصوا كرواتهم، على غير الشركات الأحياء كيف جوز نحن عنا مسؤولية مجتمعية اللي هي فريدة من نوعها في العالم. شركات الأهلية راهي باش تنجح.
6: شركة الأهلية نموذج اقتصادي يعتبر مازال جديد في تونس، برشا اهتمام به، تشريعات، إجراءات في كل مرة لتسهيل عملها وإنجاحها. وفي هذا الإطار كان المجلس الوزاري الأخير يوم السبت.
1: نعم، شكرا لك حنان بربيع. صهيب المزريقي، إذا نحكينا على زوز نماذج اقتصادية مختلفة، حكينا على الصناعات الكهربائية والميكانيكية وكيفاش تدعم الاقتصاد الوطني، ثم على تجربة الشركات الأهلية اللي قاعدة تحاول تلقى بلاصتها في السوق وفي التشغيلية وفي التمويل وفي كل المسائل هذه.
9: تفضل. نعم ليليا، احنا نعرف جيدا ان الشركات الأهلية هي نموذج والا منوال تنموي اقتصادي جديد على الدولة التونسية، ولكن في اطار يعني تجارب المقارنة هو موجود مثلا في المغرب، موجود في البحرين، موجود في البرازيل، موجود في عدة دول اخرى، واثبت يعني نجاعته على الميدان، واثبت ايضا انه هو خيار في اطار الحد على الاقل من البطالة من جهة، وايضا دفع عجلة الاقتصاد من جهة ثانية. ايضا ليليا اليوم وقت نشوفه احنا الاجتماع الوزاري يندرج ضمن اولا يعني تطوير الشركات الاهليه من جهه، واكثر بعثها في اكثر مناطق من جهه اولى، من جهه ثانيه نشوفوا ليليا انه على الاقل فما اصطدام بالبيروقراطيه من جهه. نعم. فما ايضا نقص في التمويل خاصه في بعض الجهات، ايضا نتكلم حتى على الاراضي الفلاحيه اليوم نشوفوا انه تغيير صبغتها من جهه يعني هو يتطلب وقت. نعم. يتطلب وقت في التقاضي في المحاكم، ايضا نتكلموا على مساله اخرى اليوم انه فما شساعه الاراضي اللي متواجده اليوم، لكن للاسف البيروقراطيه مره اخرى تعطل هذا المشروع المشروع تعطل هذا المنوال التنموي، وبالتالي لابد أن تكون تشريعات اليوم تتناسب مع القضاء على البيروقراطية عن طريق
1: الرقم. شكرا لك. خلينا نستقبل ضيفنا الثاني اليوم، يمثل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، باش نحكيه على جديد الهيئة والاستعدادات للانتخابات التشريعية والبلدية المرتقبة.
10: تسمعوا برامج جديدة على الوطنية في سليانة على 104.9 و97.2 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
5: المشهد الآن من المصدر.
1: رحبوا برشا بمصدرنا من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الأستاذ بالقاسم العياشي عضو الهيئة. أهلا وسهلا، مرحبا بك سي بالقاسم.
11: وبك أكثر مدام، وبإن شاء الله مستمعينا الإذاعة الوطنية ومشاهديها، ونقولكم مبروك على
1: الاستوديو الجديد. مرحبا بك.
11: ان شاء الله من حسن ديما الى احسن.
1: شكرا جزيلا وشكرا لحضورك. احنا نحبوا زيدا نقول لكم ما بعد المرسوم، المرسوم 3 لتنقيح القانون الاساسي لهيئه الانتخابات، ظهر لي حتكم يعني امام عد تنازلي لتنظيم زوز استحقاقات الحقيقه ما تقلش اهميه على بعضها، التشريعيه والبلديه.
11: بالفعل هو صدر أخيرا زوز مراسيم يهموا الشأن الانتخابي في مجمله. المرسوم الأولاني هو المرسوم عدد 3، واللي يهم القانون تنقيح القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والمرسوم عدد 4 اللي يهم الانتخابات البلدية والقانون الأساسي للمجالس البلدية. إذن المرسوم الأولاني جاء لي أولا هو مهم جدا، لأنه جاء باش إذن يرسي بصفة رسمية قد نقول نهائية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كمؤسسة دستورية موجودة إذن بالدستور، أرساها إذن بصفة رسمية، وكذلك نقح عدة فصول فيها معناتها مهمة. هذا إذن التنقيح من شأنه أنه يطابق النصوص القانونية اللي تهم الهيئة وتركيبتها والدستور، في خاصة فصل 134 وتركيبته حسب الدستور. إذن المرسوم عدد 22 متاع أفريل 22 كان إذن التركيبة كانت 7 أعضاء من الهيئة، والمدة متاع المهمة متاعهم كانت 4 سنوات. فبينما في الدستور هي التركيبة تشمل 9 أعضاء والمدة 6 سنوات، فالمرسوم عدد 3 جاء لحتى تكون إذن بصفة نهائية القانون.
1: دونك أغلق الجدل القانوني، القانون اليوم مطابق للدستور بالنسبة للهيئة، هذا يخليكم أقرب للمواعيد الانتخابية. أتوا نحكيوا على الانتخابات البلدية، هل نبدأ بالتشريعية اللي هي معلوم إنها باش تكون 2027؟
11: كنت تسمع خالي جيست نكمل، لأنه أجاب حويجات جدد مهمين في تركيبة الهيئة. زاد زوز إذن قلنا المطابقة، وزاد زوز اختصاصات منها مهندس إحصاء الأعضاء، معناتها كما قلنا في التركيبة الأخرى كانوا 3 من القدامى يختاروا من القدامى، و4 اختصاصات، 3 قضاة من الاختصاصات الثلاث، قاضي عدلي وقاضي إداري وقاضي من محاسبي، معناتها من محكمة محاسبات. هذوما كما تعرفوا يقع اقتراح من المجالس هذه، 3 لكل معناتها اختصاص. وبالنسبة للمهندس الإعلامية المركز الوطني الإعلامية يقترح 3 إذن معناتها مترشحين، ورئيس الجمهورية يختار منهم واحد إذن في كل اختصاص. وزادوا زوز اختصاصات، اختصاص مهندس إحصاء، وهذا مهم جدا لأن لاحظنا وأن احنا في عملنا معناتها مع نحتاج كثيرا إلى إنسان مختص في مجال الإحصاء خاصة في عدد إذن معناتها المقاعد، وإذن احنا حتى وصلنا عملنا معناتها صبر آراء بعد بعد الخروج من فهذا يعاوننا برشا باش
1: دونك الاختصاص الاول مهندس احصاء انت الاختصاص الثاني
11: هو دبلوماسي متقاعد تقترحوا وزارة الشؤون الخارجية علاش هذايا رينا زادة كيف كيف بالممارسة، وأنه هذا مهم جدا أنه يكون فما شكون عنده خبرة ويكون يعني دبلوماسي وعنده خبرة بالشؤون الدبلوماسية في الخارج وعنده خاصة معناتها يكون عنده خبرة
1: معناه لتسهيل تنظيم الانتهابات في الخارج،
11: لأنها من أصعب الأشياء. تعرفوا اللي تونس تنظم في 47 دولة فهمتني انتخابات في الخارج،
1: واضح.
11: هذه انتخابات مش سهلة وتتطلب معناتها أشكون يعرف معناتها وعنده علاقة ويسهل الأمور مع تمثيليات قنصلية.
1: هذه بالنسبة خارج. للتعديلات اللي جا بها المرسوم، نحكيه شوية على الانتخابات لأنه بالحق التوانسة مهتمين يعرفوا هل أنه سنة 2027 باش تجينا فيها انتخابات بلدية وتشريعية ولا مش بالضرورة يتزامنوا الزوز.
11: إذن الانتخابات نتعدوه طول الانتخابات البلدية جاء المرسوم عدد 4 ليقطع نهائيا مع مجلة وألغى مجلة الجامعات المحلية، لأنها وقلناها احنا برشا مرات ودعينا اللي أنها أصبحت غير مطابقة للقوانين الحالية، خاصة في ظل وجود المجالس المحلية والجهوية ولضبط زاد الاختصاصات والمهام وكل شيء حتى
1: شنو يعني
11: توضاح الرؤية. فالقانون الأساسي هذا يمتع البلديات جاء فيه حوالي 140 فصل يهتم بمهام معناتها المجالس البلدية، تركيباتها، طرق اشتغالها واللجان اللي في وسطها. احنا في كهيئة عليا مستقلة الانتخابات ما يهمنا انه هذايا انسان معناتها يكمل ويستكمل النطاق المجال التشريعي عن المرسوم عدد 8.
1: سمحني سي بلقاسم انا خاطر قاعده نزرب نظرا لانه قريب موعد نشره الظهر للاخبار، تقنيا نجم نشوفوا انتخابات بلديه قبل موفى 2026؟
11: هذا ممكن جدا. الهيئة كهيئة لوجستيا وقلنا الإطار القانوني والتشريعي كمل استكمله والهيئة حاضرة وجاهزة لوجستيا بشريا ماليا، لأن الاعتمادات رصدناها نحن حتى من الميزانية، استبقنا الأحداث ورصدناها من الميزانية السابقة. يبقى الهيئة يقول قائل أليزية علاش ما تقومون، احنا راهو الهيئة ما نجموش نقوموا بانتخابات ونحدوا معناتها موعد من أنفسنا هكي.
1: فما إجراء قانوني
11: فما إجراء قانوني اللي هو أمر صدور أمر دعوة نخبة. علاش؟ لأنه هالانتخابات هذه نتاع البلدية ما هيش كيما الانتخابات التشريعية ولا المحلية، أصبحت ولا الرئاسية أصبحت دورية معلومة مسبقا، تنتهي العهدة نعرف وقتاش توفى. بالنسبة للبلدية خاصة بعد مرسوم حل المجالس البلدية، بالمرسوم هذايا إذا استكمل الجانب التشريعي فننتظر معناتها احنا في حاجة أكيدة إلى أمر دعوة النخبين
1: حتى باش نخلطوا نجريوا هالانتخابات في 2026. شنو هو السقف الزمني لازم يكون موجود فيه أمر دعوة النخبين؟
11: احنا نجم نقولوا راهو مازال عندنا فسحة ولو صغيرة لتنظيم هذه الانتخابات، معناتها في دينا من هنا ان شاء الله حتى نقول احنا مارس. فهمت؟ لانه الانتخابات التشريعية ستكون حوالي معناتها نوفمبر او ديسمبر،
1: في نوفمبر
11: 2026
1: و27
11: 27 27 وفي مارس 27 معناتها من هنا لحتى البارس في دينا هالفسحة الزمنية هذه لصدور أمر دعوة الناخبين، ونحن نحدد رزنامة لتنظيم هذه الانتخابات. مع العلم أن نحن جاهزين معناتها على كل المستويات لتنظيم هذه الانتخابات
1: حتى ولو كان الزوز كانوا في 2027
11: حتى ولو
1: جاهزة الهيئة
11: جاهزة. بقى تحويجة تقنية، مسألة تقنية بسيطة اللي هي نحن مو بعدك التقسيم الترابي اللي تعمل معناتها قبل الانتخابات المحلية، نحب معناتها يمكن هذا تخص السلطة التنفيذية باش فماش بلديات مش يجيوا ما بين زوز دوائر بلدية ولا انتخابية، فيمكن يبقى ضمهم ولا يقع معناتها تنقيص في عدد البلديات، ولا هذا يهم الجانب التقني، يهم السلطة التنفيذية ووزارة الداخلية
1: بالذات. واضح سي بلقاسم، تحدثت زادة في أكتوبر على مراجعة القرارات الترتيبية المتعلقة بالترشح والحملات الانتخابية، المراجعة في أي اتجاه باش تكون؟
11: هو طبيعي لأنه صار توا مرسوم جديد وعندنا المرسوم عدد 8 يحدد الشروط نتاع معناتها ترشح للانتخابات المجالس البلدية، فطبيعي جدا أن نحن قراراتنا هي تثبت القانون النافذ حاليا فهمتني، فنصدر قرارات ترتيبية لتكون مطابقة للمعمل متبقاش معناتها قديمة. فالترشحات كما نعرفوا هي موجودة من قبل، هو يكون معناتها تونسي الجنسية حصريا ما يكونش عنده جنسية خلينا، هي بسيطة معناتها عن خاصة العمر يكون 20 سنة نهار تقديم ترشح متاعه، الناس كلها متاح لها تترشح بما فيهم معناتها النواب المحليين والجهويين إلا من معناتها كان لديه موانع قانونيه معناتها وهي معروفه معلومه في المرسوم انه ما يكونش معناتها كتاب العامين والمعتمدين والقضاة وهذوما، والا يكون عنده معناتها احكام باتة نهائيه اللي تمنعه معناتها من الترشح. بعد هذا فكل معناتها المواطنين التوانسه اللي يستوفيوا معناتها شروط الترشح فالباب مفتوح ليهم وينجموا يترشحوا للمجالس البلدية.
1: وطبعا الهيئة الحالية تواصل المهام متاحة في إطار القانون وفي تطابق مع هذا القانون مع الدستور.
11: هذا يجاء خاصة وتتواتك صحة في للفصل الرابع من المرسوم عدد 3 اللي جاب أحكام معناتها انتقالية، يقول الهيئة الحالية تواصل معناتها وعضاها يواصلوا مهامهم حتى تسليم العهدة لمجلس جديد يقع معناتها تركيبه.
1: نعم، شكرا لك سي بلقاسم العيشي عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، شكرا لحضورك سهيب، شكرا لك، راجعين في الساعة الثانية بعد نشرة الظهر للأخبار مع نفيسة حسني.
12: الدكتور حكيم. كنا نعرفوا اللي حليب الأم ما كيفه حتى حليب آخر، يوفر لصغارنا الغذاء والماء والمناعة والحنان، وباش نضمنوا له هالمنافع هذه الكل تحطوا القابلة على صدر أمه من اللحظة الأولى اللي تولد فيها والأم تعطيه ثديها، وما ننساوش اللي الرضاعة من اللحظة الأولى بعد الولادة تعاون زاد الأم باش ترتاح وتحميها من نزيف.
13: الدكتور حكيم.
14: الخبر عنا مسؤولية
15: والمعلومة أمانة،
16: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
15: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
16: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار. إذاعة الجمهورية التونسية. الظهر.
17: وفي عناوينها، بمناسبة الذكرى 63 لعيد الجلاء، رئيس الجمهورية يصدر عفوا عن 2288 محكوما. بمشاركة أكثر من 100 مؤسسة ناشئة، انطلاق فعاليات الدورة الثالثة لتظاهرة بيك تيك أفريكا. قريبا بدء أشغال حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات، وفي النشرة متابعة للموضوع. تونس تعرب عن إدانتها للهجمات المستهدفة لعدد من المنشآت الحيوية في المملكة العربية السعودية. مستمعينا مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذه النشرة. بمناسبة الذكرى 63 لعيد الجلاء الموافق للخامس عشر من أكتوبر الجاري، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد عن 2288 محكوما عليهم بالسجن أدى إلى سراح 1573 سجينا. كما أسدى رئيس الدولة تعليماته بتمتيع 424 سجينا بالسراح الشرطية. تحت شعار ملتقى الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والاستثمار، انطلقت اليوم الدورة الثالثة لتظاهرة بيك تيك أفريكا بمدينة الثقافة بالعاصمة لتتواصل على مدى يومين. وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان لهميسي أكد بالمناسبة أن تونس نجحت في وضع منظومة داعمة للابتكار والمؤسسات الناشئة، لا سيما برنامج ستارت أب أكت الذي أفرز إلى حد اليوم أكثر من 1500 مؤسسة ناشئة حاصلة على العلامة الوطنية.
18: نحن نمتلك كفاءات معترف بها دوليا في مجالات الهندسة وتطوير البرمجيات والبحث العلمي، كما نتمتع بمنظومة جامعية وبحثية متطورة وأقطاب تكنولوجية وخبرات وطنية متميزة داخل تونس وخارجها، تشكل رصيدا استراتيجيا لدعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز إشعاع بلادنا إقليميا ودوليا. كما نجحت بلادنا خلال السنوات الأخيرة في بناء منظومة ريادية داعمة للابتكار للمؤسسات الناشئة، لا سيما من خلال برنامج ستارت أب أكت الذي أفرز إلى حد اليوم أكثر من 1500 مؤسسة ناشئة حاصلة على العلامة الوطنية وأسهم في ترسيخ ثقافة المبادرة.
17: وكشف رئيس لجنة تنظيم الملتقى اسكندر الهدارة في تصريح للزميلة نجاة حسن عن مشاركة أكثر من 100 مؤسسة ناشئة تونسية وعدد من المستثمرين من تونس والخارج في هذا الحدث.
19: تقريبا 100 عارض جلهم من المؤسسات الناشئة التونسية، كذلك عندنا تقريبا 30 عارض أجنبي، 120 متدخل، مش أحكيوا على مواضيع في قطاع التكنولوجيا، قطاع الذكاء الاصطناعي، السايبر سيكوريتي، كيف المؤسسات الناشئة التونسية تعرف العدد متاعهم قاعد يكبر والحاجيات متاعهم قاعدة تكبر. هذيك على جبنا تقريبا 30 مستثمر، منهم 20 مستثمر أجنبي من أمريكا، آسيا، من أفريقيا، من أوروبا، باش يتعرفوا على المؤسسات الناشئة اليوم. ولا في تونس عندنا إيكو سيستيم ومنظومة متاع مؤسسات ناشئة وتكنولوجيا. كلاش تحبوا نعملوا بيك تيك افريكا باش العباد نقول لهم ايجي وشوفوا تونس شنو الطاقات نتاعها، شوفوا اللي اليوم ثم مناخ اعمال واستثمار مهم. حبينا زاد نجيبوا المشترين الكبار من افريقيا يجيو يتعرفوا على المؤسسات الناشئه، لانه المؤسسه الناشئه ابار الفينانسمون حاجتها بالاسواق.
17: عدد من ممثلي الشركات الناشئه والعارضين تحدثوا عن اهميه هذا الحدث.
20: سي بوقديدة بارتنر في شركة تصرف، نستثمر في الشركات الناشئة، استثمرنا في تقريبا 15 شركة، بداوا من تونس اليوم قاعدين يوسعوا في نشاطاتهم في فرنسا، في افريقيا، في الشرق الاوسط. وجودنا اليوم باش نلقاو شركات ناشئة أخرى نستثمروا فيها.
21: محمد حبيب جرامي، تكنيكال مانجر في ستارت أب تونسية. أوبورتونيتي باهية برشا هذه باش نتعرفوا على الستارت أب الآخرين، نتعرفوا على الإيكو سيستيم أكثر.
22: راني أكشك، المعرض هذه بطبيعة فرصة كبيرة بالنسبة لنا، احنا باش نتعرفوا على الشركات الناشئة اللي هما اول كليون للفضاءات هذوما، اللي ما عندوش المكتب نتاعو الخاص او ما عندوش بلاصة يعمل فيها اجتماعات مع الحرفاء نتاعو، احنا نوفروا له المكان والفضاء المناسب على حسب هو احتياجاته.
17: تحت شعار التمكين الرقمي للمؤسسات التونسية في عصر الذكاء الاصطناعي، نظم اليوم الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ملتقا إعلاميا للتحسيس بأهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في المؤسسات. رئيس المكتب التنفيذي لشبكة الحكمة ماهر خضر أفاد لصلوح البوكاري بإطلاق منصة تونسية جديدة تجمع بين أصحاب المشاريع والممولين في تونس والخارج وتفتح باب تشغيل الشباب.
23: انفستريدرز هي منصة جديدة تونسية الأصل تنطلق من تونس نحو العالم. الهدف متاعنا هو خدمة المؤسسات في عصر الذكاء الاصطناعي وتوفير مجموعة من وكلاء الذكاء الاصطناعي اللي عادة تتكلف أموال كبيرة بالنسبة للمؤسسات. اليوم احنا نوفرها بشكل مجاني في منصة واحدة تستخدمها المؤسسات. الحاجة الثانية اللي نعتز بها اللي هي المنصة هذه توفق بين أصحاب المشاريع وبين الممولين سواء كان من تونس أو من الخارج. حاجة مهمة جدا نركز فيها تشغيل أصحاب الشهادات في مشاريع التخرج متاعهم لبي اف او اللي كانت عادة يعني حاجة تتكلف على المجموعة الوطنية في مسار دراسي كامل، قادرين من خلال مرافقة الشباب هذوما في أنه يرفعوا المشاريع متاعهم على منصة Invest Traders، يتحصلوا على تمويل سواء كان من داخل تونس في صناديق الاستثمارية اللي مسجلة معنا من داخل تونس أو من خارج تونس.
0: تتواصل اليوم أشغال المنتدى العربي الإقليمي الثاني لنظم الإنذار المبكر والتأهب للكوارث بالتزامن مع إحياء اليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث الموافق للثالث عشر من أكتوبر من كل سنة. المنسق الإقليمي لإدارة مخاطر الكوارث بالاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر خالد رابح أكد في تصريح لنعيم دسولي أهمية الاستثمار في عمليات التأهب والعمل الاستباقي ونظم الإنذار المبكر للتقليل من التداعيات الإنسانية والاقتصادية للكوارث الطبيعية والأزمات.
2: نحن نعمل على الاستثمار بعمليات التأهب داخل الجمعيات الوطنية لأنهم هم المستجيبين الأوائل بهذا الأمر. المبادرة الإنذار المبكر للجميع حاليا نقوم بدعم الركيزة الرابعة تحويل الإنذار المبكر إلى عمل مبكر. لا يمكن أن نوقف الزلزال أو الأمطار الغزيرة، ولكن دورنا التخفيف من تأثير هذه الكوارث، ولذلك ندعو جميع العاملين بالمجال الإنساني للاستثمار في عمليات التأهب والعمل الاستباقي لأنه يوفر الكثير من المجهود سواء موارد بشرية أو مالية. دولار واحد في عمليات التأهب وفر بمرحلة الاستشابة 8 دولارات بعدة مقولات أو 10 دولار أو 12 دولار. يتم التأهب بأول شيء نحول تحذيرات اللي بتوصلنا إلى إجراءات عمل استباقي، احتمال خطط طوارئ، بناء قدرات للمجتمعات المحلية، إجراء عمليات محاكاة.

0: نديروا سيت النزله المصريه منيه لاخويات المناعه في ظرف 15 يوم بعد التلقيح. الفئات اللي لازمهم يلقحوا المسلمين اللي عندهم اكثر من 65 سنه، الحوامل في اي فتره من الحمل، العباد اللي عندهم امراض مزمنه منهم السكري، ضغط الدم، امراض القلب، قصور الكلى والامراض التنفسيه وضعف المناعه، كذلك العباد اللي عندهم مرض السمنه وعوامل الصحه والصغار اللي عندهم امراض مزمنه.
1: ينطلق مشروع حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية أكتوبر الجاري. عن المشروع وأهمية المنطقة خاصة بعد إدراجها على قائمة التراث العالمية في التقرير التالي لسمية الفرجاني.
2: إثر تقلبات جوية حادة شهدتها تونس جانفي المنقذي وما رافقها من أمطار غزيرة، عاشت مدينة سيدي بوسعيد على وقع مخاوف متصاعدة من مخاطر انزلاقات أرضية، ما دفع السلطات إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية غير المسبوقة. رئيس لجنة المالية بالبرلمان ماهر لكتاري أكد انطلاق مشروع حماية الهضبة الشهر الجاري قبل بداية موسم الأمطار.
3: من النقاشات اللي داولها المجلس الوزاري الأسبوع الفارط، سيدي بوسعيد وجهة أساسية للسياحة التونسية. احنا اتصلنا بوزير التجهيز والعمل متواصل باش نبداو إن شاء الله في القريب العاجل. احنا كان في بالنا باش نبداو الأشغال آخر سبتمبر، تأخرنا شوية لأنه العملية ما نقولوش صعيبة لكن فيها برشا أطراف من الداخلة. نحب نطمن أهالي سيدي بوسعيد أنه إن شاء الله في شهر أكتوبر باش تبداو تشوفوا أنه الأشغال قاعدة تبدأ.
2: انزلاقات أرضية بهضبة سيدي بوسعيد خلفت أضراراً.
3: الديار ضرت شوية من الانزلاقات عمناول، وحتى النجمة الزهرة ضرت زادة كيف كيف. منتخبين على منطقة سيدي بوسعيد حبينا تكون أشغال البنية التحتية، معناتها ما نعملوش أشغال باش نغطيو شوية، أشغال باش تدوم على الأقل سنة كاملة.
2: تكتسي هضبة سيدي بوسعيد أهمية بالغة باعتبارها موروثاً تاريخياً وثقافياً ومعمارياً، أدرجت مؤخراً على قائمة التراث العالمي لليونسكو، وهي محل متابعة متواصلة من المعهد الوطني للتراث. تضيف المهندس المعماري العام بالمعهد والمكلف بتسيير محافظة قرطاج سيدي بوسعيد يسرى المحواشي زليلة:
4: الانزلاقات هذوما طنك معهد نتابع فيهم معناها بصفة متواصلة، سورتو معناها الانزلاقات هذية مشكلة من المشاكل اللي كنا طرحناها في الدوسي نتاع تسجيل قرية سيدي بوسعيد على لائحة التراث العالمي. وضينا معناها كيفاش الدولة بيدها حافة أنها تلقى الحلول اللازمة باش تحافظ على القرية هذيك، والأشغال إن شاء الله عن قريب جدا أنها باش تنطلق قبل ما تبدأ الموسم الأمطار.
2: اجتماعات لجنة قيادة مشروع حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية تؤكد في كل مرة على تسخير كافة الإمكانيات للتسريع في تنفيذها، وذلك لحماية المنطقة من مخاطر الانزلاقات وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات.
1: أعربت تونس اليوم عن إدانتها واستنكارها الشديد للهجمات المتكررة التي استهدفت عدداً من المرافق والمنشآت الحيوية والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة. وأكدت تونس أن الاعتداءات التي طالت أراضي المملكة تعد انتهاكاً واضحاً مجددة تضامنها الكامل معها. ودعت تونس في بلاغ صادر عن وزارة الخارجية إلى التحلي بالحكمة وضبط النفس وتغليب الحوار كوسيلة لحل الخلافات بالطرق السلمية ودعم كل المساعي الهادفة إلى التهدئة وتجنب كل أشكال التصعيد بهدف الحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي. ويتواصل التصعيد العسكري في اليمن، حيث استهدفت القوات الحكومية بالمسيرات مواقع وثكنات عسكرية للحوثيين في عدة مناطق خاصة مأرب والحديدة وشمالي العاصمة صنعاء. من جهة أخرى، أعلن المتحدث باسم التحالف اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون في اتجاه الرياض. أفادت مصادر أعلامية أمريكية بأن إيران كثفت استعداداتها لاحتمال استئناف الحرب مع الولايات المتحدة من خلال تعزيز دفاعاتها وتحصين مواقعها النووية، في حين حذر مسؤولون إيرانيون من أن طهران ستلجأ إلى تصعيد إضافي في الشرق الأوسط إذا شنت الولايات المتحدة هجمات جديدة. بهذا نأتي وإياكم مستمعين إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. بمناسبة الذكرى 63 لعيد الجلاء، رئيس الجمهورية يصدر عفواً عن 2208

0: 80 محكوما بمشاركة أكثر من 100 مؤسسة ناشئة. انطلاق فعاليات الدورة الثالثة لتظاهرة بيك تيك أفريكا. قريبا بدء أشغال حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات، وفي النشرة تابعنا هذا الموضوع. تونس تعرب عن إدانتها للهجمات المستهدفة لعدد من المنشآت الحيوية في المملكة العربية السعودية. مستمعينا الكرام، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، مع تحياتي نفيسة حسني.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع.
3: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن، المشهد الآن.

0: وسهلا، مرحبا بكم معنا الجزء الثاني من المشهد الآن على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. ماضي ساعة و19 دقيقة، جولتنا مع الأخبار والمتابعات الوطنية متواصلة باش تهزنا لمجلس نواب الشعب، باش تهزنا الباردو وين موجود وجه النمر.
1: المشهد الآن، أخبار المجلس.
0: وجيه أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: مرحبا بك ليلى، ومرحبا بكل مستمعي الإذاعة الوطنية.
0: اليوم الجديد يجينا من لجنة الصحة، وطبعا نحكي على قانون أساسي ومازال عالق لقطاع الصحة. اليوم من جديد هو محور مناقشات لهذه اللجنة.
2: بالفعل ليلى، تتواصل حاليا أشغال اجتماع لجنة الصحة، اجتماع اليوم مخصص للنظر في مقترح قانون يتعلق بالضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة. القانون هذا يعني لجنة الصحة في جلستها الافتتاحية في بداية السنة البرلمانية قررت يكون أنه من بين أولويات اللجنة في الدورة البرلمانية الحالية، والمنتظر أنه يتم الانتهاء من الاشتغال عليه وإحالته على الجلسة العامة للتصويت عليه. نذكر أنه القانون هذا ليلى كان تم إحالته على لجنة الصحة من أبريل 2025، تم يعني عقد جملة من الاستماعات، من بين الهيكل اللي تم الاستماع لها في الإطار هذا كان فما جمعية الأطباء الشبان، أيضا كان تم الاستماع للتنسيقية الوطنية الأعوان وإطارات الصحة في جلسات سابقة. واليوم بعد انقطاع يتواصل الجلسات المتعلقة بالقانون هذا، اليوم جلسة هي خاصة بالاستماع لأعضاء لجنة الصحة وأيضا جهة المبادرة على المقترح القانون هذا. كنا تحاورنا مع رؤوف الفقيري مقرر لجنة الصحة، تحدث على أهم المحاور في المقترح هذا وأيضا الجلسات اللي مبرمجة في إطار مواصلة النظر في مقترح القانون.
3: قطاع الصحة يعد من أهم القطاعات الحيوية في الدولة، لما له من دور أساسي في حماية صحة المواطن وضمان حقه في العلاج، كما يمثل أعوان الصحة الركيزة الأساسية والاستمرارية المرفق الصحي ونجاعة خدماته. من هذا السياق تبرز أهمية المقترح المتعلق بالنظام الأساسي لأعوان الصحة باعتباره خطوة نحو تحسين الوضعية المهنية والاجتماعية لأعوان الصحة وتنظيم المسارات المهنية والترقيات. كنا معناها قمنا بعديد الجلسات منذ بعد إحالة المقترح إلى اللجنة أبريل 2025 بعد إمضائه من حوالي 105 نائب. استمعنا إلى جهة المبادرة، ناقشنا فيها أهم الفصول والمحاور اللي جاء بها المقترح، ثم استمعنا إلى عمات الأطباء، عمات الصيادلة وعمات أطباء الأسنان، ثم إلى جمعية أطباء الشبان التنسيقية الوطنية لإدارة وعوان الصحة. قدنا كيف جلسات بعد هذا مع جهة المبادرة لتنظيم مختلف الآراء والمقترحات اللي جات في السماعات السابقة.
4: ما زلتم برمجين استماعات أخرى سنوف؟ نعرف خاصة أنه المجال هذا يهم برشا اختصاصات، برشا يعني قطاعات متدخلة فيه قطاع الصحة ككل.
3: هو الأكيد معناها السماعات ما زالت، خاصة تو باش نركزوا مع احنا كأعضاء مجلس نواب كلجنة وكجهة مبادرة باش نتناقشوا على السماعات هذه، باش نحاولوا نتصلوا بطبيعة وزارة الإشراف اللي هي وزارة الصحة، وزارة المالية، وزارة الشؤون الاجتماعية، مع هذوما مع الوزارات اللي عندهم علاقة مباشرة بالمقترح. إن شاء الله وبعدها يكون ثم يوم أكاديمي أكيد جدا باش تحاصر فيه جميع الآراء وتقدم فيه مجمل المقترحات اللي على ضوءه باش يصير التعديل النهائي الأهم الفصول وإثراء وثم تمرير الجلسة العامة.
4: في صورة المصادقة عليه نتصور باش يكون يعني إطار تشريعي جديد مهم جدا لقطاع الصحة، باش إنه باش يكون شامل ويهم كافة الأسلاك.
3: الأكيد إنه النظام الأساسي هذا باش يضبط معناه كما قلنا حقوق المنتفعين اللي هما إطارات وعوان الصحة اللي يمارسوا بصفة يومية حياة المواطن، ومن شأنه باش يدعم المرفق الصحي ويطور النجاعة، وهذا أكيد جدا معناها باش نحافظوا باش نحاولوا من خلاله نحافظوا معناها على إطاراتنا ونشجعوهم على العمل في المؤسسات الصحية العمومية.
4: نذكروا سيروف أنه جلسة الافتتاحية بتاع اللجنة قررتوا أن يكون من بين أولويات العمل، إن شاء الله يعني السنة البرلمانية هذا يتم المصادقة عليه.
3: الأكيد هو من خلال معناها الجلسة الأولى كنا ضبطنا الأولويات بتاع التشريعية بتاع اللجنة، والمقترح هذا هو من أهم المشاريع نتصور على مستوى معناها المجلس باعتباره باش يمس فئة تتجاوز 70,000 إطار وعون صح.
0: نعم وجيه، شكرا ليك وشكرا لضيفك. إذن هذا كل ما صار اليوم في اجتماعات لجنة الصحة.
5: نوار عشية.
6: نوار عشية من الماتشات للفار،
5: أهم المواعيد وآخر الأخبار،
6: أصوات، ضيوف، كواليس، ذكريات،
5: أرقام وميداليات،
6: نحلوا نتناقشوا،
5: ممكن نتخالفوا
6: وممكن نتوافقوا،
5: نزيدوا نفهموا الماتش بالشرح، وانتم معنا جزء من الطرح.
6: السبت من ماضي ساعتين للستة،
5: كل شيء يهم الرياضة الجماعية والفردية
6: تلقاوا في نوار عشية.
5: تعيش الرياضة على الوطنية. ما وراء المشهد.
0: ما وراء المشهد اليوم باش نستقبلوا فيها الفقرة هذه قراءة وتحليل من عند الأستاذ الجامعي والكاتب سلاح اللدي، ودي سعداء بأن نسترجعوك بحذانا في استديوهات الإذاعة الوطنية. سي سلاح، أهلا وسهلا، مرحبا.
7: أهلا بك، تحياتي إليك ولكل الإخوة والأخوات العاملين معك، لعلها حجة الوداع في الإعلام أو في الإذاعة الوطنية، هذا لم أقم به السنة الفارطة، ولكن للحديث ربما في الأثناء ربما الحديث يبين أن هذه المرحلة تقتضي العمل أكثر،
0: تقتضي العمل آخر. وتقتضي التنظير لهذا العمل وتقتضي التحفيز لهذا العمل. اليوم اخترت مصطلحات أساسية تحب تحدثنا عليها، منها الإنصاف الاجتماعي وعلاقته بالإصلاح السياسي.
7: نعم، هو يتعلق الأمر بثلاثة مواضيع. نعم. في عنوان عام أو في إطار عام هو الإصلاح السيادي والإنصاف الاجتماعي من ثلاثة فروع. الفرع الأول يتعلق بالإنصاف الاجتماعي، والفرع الثاني يتعلق بالاستثناء التنموي والاستثناء السيادي التنموي على مستوى الإدماج الاقتصادي وحتى على مستوى الإصلاح الزراعي، والموضوع الثالث يتعلق بإصلاح القانوني والمؤسساتي لنظام الحكم على مستوى السلطات الجهوية والمحلية. ثلاثة أمور، ثلاث أفكار ربما تنطلق من الواقع وليس يعني مجرد أفكار لا صلة لها بما يجري، وثمة أمر فيه من المسؤولية الخاصة وفيه من الضمير وفيه من الشعور بالواجب الأخلاقي والمسؤولية الأخلاقية الشيء الكثير، وهو الموضوع الأول والذي يتعلق أساساً بالمعطلين عن العمل. سوف أبدأ مباشرة بالمصطلح أو المفهوم، مفهوم المعطلين عن العمل أو مفهوم المعطل عن العمل. الصورة المرافقة هي للأخ العزيز رحمه الله، يعني هذه مسألة، يعني المهم أن أعرف كيف أنصف الناس، هذا الثاني سأعود إليه بعد حين. الأول هو الأخ سليم البلغوثي
0: رحمه الله،
7: الذي توفي رحمه الله، وهو من جهة بن زرت كان نقابيا ثم كان مدرسا وكان رابطيا. سليم رحمه الله كان في مؤتمر في المغرب، المملكة المغربية الشقيقة، بعنوان المنتدى الاجتماعي المغربي، وفي ذلك الوقت كانت حركة المعطلين عن العمل في المغرب حركة كبيرة وقوية جدا ومنظمة وقاست ما قاست، وتم استلهام فكرة المعطل بما تعنيه هنا في بلادنا في تونس، حتى أتت مناسبات أخرى ويعني فرص أخرى، منها دورة المنتدى الاجتماعي العالمي في هذا هو الأخ سليم رحمه الله، المنتدى الاجتماعي العالمي في بوزنيقة المغربية، وكنت شاركت فيه أيضا رفقة الأخ سمير بوعزيز وهو صحفي أيضا زميلكم وآخرين، وتعمق العمل على هذا الموضوع. صحيح أن ما قاله رئيس الجمهورية قبل أيام حول مفهوم المعطل على العمل هو صحيح، ولكن المفهوم هو أوسع بكثير، لأنه يتعلق بمرحلة كفاحية ومرحلة ثورية ونضالية ربما لم تكن الأنظمة لترصد حقيقة مسارات ومآلات تلك الحركات في ذلك الوقت، وكان لها عمق شعبي وعمق اجتماعي كبير جدا وواسع النطاق، ورمزياتها الإنسانية والسياسية هي والسوسيولوجية هي أيضا رمزيات كبيرة جدا في ذلك الوقت، بحيث أشعر أنني مدين، وفي نفس الوقت أشعر بأنه ربما إذا تحقق هذا الحلم يكون نصف الطريق، يكون نصف الحلم هو الإنصاف الاجتماعي الشامل، أتحدث عن مفهومه بعد حين. وتبقى المتعلقات الأخرى، مثلا الإصلاح التربوي في دولة قدووية وريادية، ويكون إصلاح لائق وكبير وناجز وما إلى هنالك، ولكن في الحقيقة نصف الأمر هو هذا،
0: هو إنصاف المعطلين عن العمل.
7: نعم، وأعود بعد حين إلى التفاصيل. الموضوع الثاني أو الشخصية الثانية هي شخصية الأخ العزيز أيضا رحمة الله عليه، هو صديق عزيز جدا، توفي وحيدا وللأسف لم ندرك اللحظة في وقتها في ذلك الوقت، وتهالك حتى يعني حتى توفي. ثمة فيلم أنتج سنة 2005
0: وثائقي،
7: نعم، أنتجه أمين الغزي، يعني الصورة الثانية هي صورة الأخ عادل. الفيلم اسمه شغل شغل، وأنتج سنة 2005. عندما ننظر إلى الواقع سنجد سنة 2005 أن ذلك الواقع في ذلك الوقت كان هو نفسه الواقع سنة 2010 عندما وقعت حادثة البوعزيزي. هنا بعيدا عن التأويلات والسرديات التي ظهرت فيما بعد والتفاصيل الأخيرة، أتحدث عن الواقع الاجتماعي لهذه الفئة من الناس كانت هي نفسها. وطبعا نريد أن يتوقف ذلك الأمر نهائيا. نعود إلى الصورة الأولى.
0: نعم.
7: الصورة يعني الصورة للسيد عادل رحمة الله عليه مع الكتب، يعني عندما ننظر إلى الصورة نجده يكتب على مبيعاته من الكتب في ريوسالين بلاش تقف روحك، بلاش تقف روحك. هو كان الكتاب بدينار، ثم أرادوا طرده فتخلى عن السعر وأصبح
0: قدم الكتب
7: مجانا.
0: نعم.
7: يعني مكتوبة في الصورة بلاش ثقف روحك. الصورة الأخرى هي سنة 2000 أمام كلية 9 أبريل. عادل المسعودي عنده قصائد ممتازة، واحدة اسمها الفلوجة، علمني الفلوجة علم، حول غزة إلى آخره، ولكن عنده نص حول المعطل، يمكن البحث يعني عن هذا النص. مطلعه هل معطل على التشغيل وانت في اللوطاني غريب، هذا مطلع النص. النص الثاني الذي يتعلق بمسألة المطاردات ومسألة البحث عن مورد الرزق وإلى آخره، يقول النص بعثوا لي ورقة روتريت متخرجنا بطال، عملت نصيبة فكوا هالي وقالوا هذه فوضوية، قلت لهم كمل هزوني، جاءوا هزوني البوليسية، سألت القاضي على القضية قال لي استوليتوا على الشارع، ثم نسيت الباقي. المهم يقول يا قاضي أنا اسمي عادل ولست الزرقاوي، سيء الذكر أبو مصعب الزرقاوي. الأخ عادل أسس مثلا نشرية اسمها الزوالي وهي ساخرة باللغة العامية، ويتحدث عن هذا للذاكرة وليس لأي أمر آخر، ربما إنصاف ذكراهم أيضا، ولكن أيضا للذاكرة الوطنية المتعلقة بالإنصاف الاجتماعي، وهو موضوع سياسي واجتماعي كبير جدا، وفي رأيي الخاص أهم من بقية المواضيع الأخرى لتلك الفترة ولهذه الفترة.
0: للذاكرة أيضا وللتنصيص على أن الملف الاجتماعي يعني يرجع إلى سنوات طويلة، ولابد أن يحسم بأن في سياق أفكار جديدة اليوم
7: في العقد الثالث،
0: ورؤية سياسية تقريبا جديدة، فالمفروض أيضا تنسحب على الوضع الاجتماعي.
7: ثم تم تأسيس نشرية أخرى اسمها فلاقة، وكنت مواظبا على الكتابة فيها، ثم نشرية أخرى اسمها حتى حيط. بالمناسبة عندما أتحدث عن السيد سليم البلغوثي الأول، ربما زميلكم أيضا منجي الخضراوي يتذكر الأمر، لأنه بعض التجارب الأولى التجارب الأولى وإن لم تكن ذات انتشار واسع ومنظمة لخيري، على أي حال كل ذهب في مسار بعد ذلك، ولكن كان أيضا شاهدا على هذا الموضوع إلى جانب يعني الأسماء التي كنت أذكرها الأخرى. وأسسنا مثلا أيضا مع الأخ سمير بوعزيز نشرية أخرى اسمها حتى حيط، وقتها متأثرين جرين بينك فلويد في العنوان. نعم. يعني لا جدار او حتى حيط, لا جدار ولا لا مير ولا لا وول, نو وول, حاجه كيما هكا. وايضا هذا الامر بالنسبه فيما يتعلق بالفكره هو ليس تكريم او تشريف او استعاده فقط, هو انصاف للذاكره الوطنيه التي تتعلق برصيد نضالي شعبي وبمآسي للعائلات التونسية, وفي نهاية الأمر الشعب التونسي لا يضحي بأبنائه, والدولة لابد أن تنصف هؤلاء وتستعيد لهؤلاء حقوقهم, لأنهم ليسوا فقط فئة تم يعني هضم حقوقها بطرق فاسدة وإلى آخره, وإنما هو الفاعل الاجتماعي الرئيسي والفاعل السياسي الرئيسي في تونس في تلك الفترة هو هؤلاء يعني المعطلون عن العمل. نعم. حتى لا نكون يعني في باب الاحتراق اجتماعي أو إحراق للذاكرة أو إبادة روحية لذاكرة هؤلاء الناس وإلى آخره.
0: نعم.
7: ثم هي بصمة وهي قضية دائمة, نتحدث الآن عن المستقبل, لا بد أن يكون أهم برنامج لكل الدول, أتحدث عن المنطقة الآن ليس تونس فقط, هو خفض مستويات البطالة والحديث عن الوظائف المستقبلية أو الوظائف الجديدة. لا أتحدث عن الوظائف الجديدة في علاقة بالتكنولوجيا الأخيرة, لكن بنك الوظائف على بعد مسافة زمنية. تعرف الدولة بعد 10 سنوات من الآن على سبيل المثال كم ستوظف, ما هي خطوط التمويل, ما هي المبادرات الخاصة الجماعية, التوظيف في القطاع العام, الوظيفة العمومية, القطاع الخاص. يعني لابد من أن نعرف دائما أننا دائما نتجه نحو نسبة ما من خفض عدد المعطلين عن العمل أو العاطلين عن العمل, إذا لم يعني إذا لم نذهب إلى فساد جديد بطبيعة الحال بالطبع, واستيعاب الوافدين الجدد واستيعاب المتخرجين الجدد وإلى آخره. وليست فقط قضية آنية, هي قضية طويلة الأمد, وهي قضية استراتيجية كبرى, ولابد أن تكون الاستراتيجية العليا للدولة التونسية في روحي ورحمي هذا, يعني في روحي ورحمي 17 ديسمبر حتى لا نعتزل الحياة نهائيا. وبالتالي يتعلق التطلع بحسب تقديري الخاص, يتعلق التطلع الآن أن يحسم هذا الأمر يعني قبل موفى هذه السنة, لنقل 17 ديسمبر أو قبل 17 ديسمبر إلى آخره.
0: نعم.
7: وأريد أن أنهي بهذا وأعود إلى القوانين الموجودة. أنهي بهذا, يعني المسألة هي مسألة رمزية, ولكن رمزيتها هي من رحم آلام هذا الشعب وهذه الفئة, وليست رمزية صورية يعني لتعليق الصور وإلى آخره. يعني ماذا لو أو يا ريت يكون يوم 17 ديسمبر يكون فيه أول تعيين أو أول تاريخ إعلان عن المنصة أو أول تعيين, وياريت أنا أتحدث عن دولة وياريت تكون التعيينات الأولى, التعيين الأول والثاني والثالث والرابع أو 17 الأولين ولا 18 الأوائل, ياريت يكونوا في الرئاسة والحكومة, رئاسة الحكومة أقصد والبرلمان يعني مجلس,
0: يعني حتى تنصف الدولة أبنائها المعطلين. نعم.
7: القليم على فكرة السنة الفارتة طبق الفصل 82, سأعود إليه, هو الوحيد إلى الآن ثم مناظرات تحدث عليها بعد حين. المهم تعرف أنت الرئاسة, رئاسة الحكومة يعني وزارة التشغيل, يعني المصالح الإدارية هي كثيرة جدا والمهن كثيرة جدا والخطط كثيرة جدا, ويمكن إيجاد بعض الخطط على الأقل رمزيا حتى نبدأ بها, حتى نشعر أن الدولة موجودة وتنصف أبنائها في إطار إنصاف اجتماعي شامل, وليس فقط يعني لحضور رمزي هنا وهناك, حتى تتذكر الأجيال المستقبلية على مستوى المؤسسات الدستورية والمؤسسات. نعم. العليا للدولة أنه ثمة قضية لابد أن لا تتكرر.
0: نعم. خليك قريب من المصدح سليح. نعرف. نعم. اللي برشا. نعم. حماس في هذا الملف,
7: تقول حتى القيمين, حتى الإحاطة. نعم. بالتلاميذ,
0: قضية المعطلين ليست آلية,
7: كل المعاهد والمدارس. نعم. ناقصة قيمين,
0: هي قضية استراتيجية وتتحدث عن الإدماج الاقتصادي. أنا. نعم. باش ناخو مقتطف من غنية ارتبطت, ما أنك أنت حكيت على الذاكرة بذاكرة المعطلين, ثم نمر للمحور الثاني. نعم. اللي يتعلق. نعم. بالإصلاح الزراعي.
7: شكراً.

0: القوانين المعطلين سلاح الداودي، قلت ده باش نحكيو على الإصلاح الزراعي.
1: القوانين قبل ذلك بسرعة
0: بسرعة
1: كبيرة، يعني نحن نتحدث مثلا على القانون 18. لماذا أصلا أتحدث في هذا الموضوع وهذا للصراحة وللتاريخ أيضا؟ لأن هذه مسألة قلت فيها مسؤولية أخلاقية، ببساطة لأنني شاركت في كتابة النص الأولي مع نائب واحد اسمه نجيب العكرمي، ثم احتضنت المبادرة كتلة لينتصر الشعب، ثم احتضنها كل النواب مشكورين جميعا.
0: تحية لنجيب من لجنة التربية من ولاية قفصة.
1: الثانية هي الفصل 82 لقانون مالية 25، ويتعلق أيضا باستثناء المعطلين من هذه الشروط مع منحهم الأفضلية فيما يتعلق بالرخص ويعني المشاريع الخاصة الصغيرة والمتوسطة ومسألة المناظرات ومسألة كراسات الشروط وإلى آخره. هذا بدأت بعض الوزارات يعني مع نهاية السنة الآن، الله أعلم لماذا بدأت بعض الوزارات في تطبيقه وليس بالكامل. مثلا ثم مناظرة في ديوان التطهير، مناظرة في المناجم، مناظرة في الداخلية، ثم بعض المناظرات بدأت تطبقه ولكن ليس، وهذا جاء قبل القانون 18. بمعنى أنه إذا لم يكن ثمة فرصة لك في الدفعة الأولى، إن شاء الله تكون على قريب، يكون عندك يعني استثناء في موضوع المناظرات حتى تحصل على فرصة، فإذا لم تحصل عليها تكون في الدفعة الثانية. هذا لا يعوض ذاك، ولكن الأساسي الآن بالنسبة إلى الجميع هو مسألة القانون 18. تحدثت عن 82 لأنه بدأ يطبق ولأنه قبل القانون 18. ثم الفصل 107 اللي يتعلق بوزارة التربية جماعة 2006-2008 نفس الشيء، وهم يطالبون أيضا بإنصافهم حتى إذا كان على سنة كاملة وهم بضعة مئات، يعني حتى هنا أغلق هذا الملف. عندما نتحدث الآن عن الاستثناء السيادي التنموي باختصار شديد، ثم قطاعات لا يجوز فيها التلكؤ للإداري ولا البيروقراطي ولا القانوني ولا الإداري ولا الإجرائي ولا غير ذلك، مثل الطاقة على سبيل المثال، مثل أبواب الرزق لهؤلاء المعطلين وغيرهم، مثل جميع أنواع صيغ الاستثمار وصيغ الإدماج الاقتصادي والإصلاح الزراعي، كلها تتطلب أن تكون الدولة يعني مرنة، لا تكون دولة جافة أو دولة جامدة أو دولة محبطة، لا تكون مجافية للناس، أن تكون قريبة من الناس وأن تكون مطمئنة وأن تكون ضامنة وأن تكون إنسانية. هذا الذي نريد أن نراه في دولة سميناها سابقا عضوية، يعني تنتمي إلى شعبها وليست مفارقة، دولة عضوية وإنمائية، يكون ثمة التزام جماعي بخدمة الناس بأفضل طريقة كانت، ولا تكون مجحفة ولا تكون باردة كالتنين كما يقول هوبس وكما يقول أيضا الفيلسوف نيتش وإلى آخره. نحن الآن نتحدث عن خيار تنموي ونتحدث عن خيار وطني اجتماعي ونتحدث عن خيار تنموي مستقل. يعني إذا أردت حتى أن تشارك في صياغة منظومة عالمية جديدة، سمعتكم البارح تحدثون عن هذا، قبل العالم متعدد الأقطاب لابد من عالم مستقل الأقطاب، لابد أن تبني قوتك الوطنية متوسطة أو كبيرة أو صغيرة، تبني شيء من استقلاليتك الذاتية، يكون عالم مستقل الأقطاب، بالتالي يكون متعدد الأقطاب حتى لا يأكلنا هذا وذاك يعني في نفس الوقت. هذا يعني أقوله بكل عجلة. والعلوية هنا هي علوية القانون وليس علوية الأشخاص أو حتى بعض المؤسسات، علوية القانون لأنها من سيادة الشعب ومن سيادة الدولة، وسيادة الشعب وسيادة الدولة شيء واحد، هذا من ذاك. وعندما نتحدث عن احترام القوانين هنا وتطبيق القوانين، نحن نتحدث عن علوية مبدأ الإنصاف. وأقول لك حتى فلسفيا وفكريا، الإنصاف قبل العدالة. لا يمكن أن نتحدث عن عدل اجتماعي أو عدالة اجتماعية قبل الإنصاف الاجتماعي، والإنصاف الاجتماعي هذا عادل وشامل ويؤدي إلى انعتاق المجتمع، تحرير الدولة، تحرير القوانين، تحرير الفئات الشعبية المضطهدة، تحرير اجتماعي شامل، تحرير المؤسسة من المشاكل الموجودة. وهنا عندي زوز مقترحات قديمة، يعني ليست قديمة قدم التاريخ، ولكن نذكر بالفكرة فقط. أرى أنه الفرصة التي جاءت لوزير الاقتصاد والتخطيط أن يبني مع آخرين بطبيعة الحال المخطط التنموي الجديد 26-30 بصرف النظر عن الانتقادات، هذه التجربة القاعدية والجماعية والعمل من أقصى تونس إلى أقصاها، يمكن أن يهيئ لأمرين اثنين حتى تكون الدولة بالمقاييس التي كنا نتحدث عنها، أن يتم التفاعل المباشر والاستماع المباشر إلى الناس، باعثين، شباب، مبادرين، مستقلين، مبادرات جماعية، رجال أعمال، استثمارات محلية أو غير محلية، وليس فقط السفارات وإلى آخره. أن تكون الدولة مع الناس، استمع إلى على الأقل عندنا خمسة أقاليم، على الأقل تصير جلسة في كل إقليم للاستماع إلى كل الناس، ومن ثم أيضا الاستماع إلى كل الخبراء الذين لديهم ما يقولون في هذا المجال بصرف النظر عن أفكارهم لمن يريد ذلك. هذا في تقديري يساعد على تخطي هذه القتامة وهذه البرودة وهذا الجفاء الموجود، لأن الدولة راي مش قاعدة بيانات هاو إيميل وهاي لجنة وبعثلنا وكان عندك مشاكل تنحلوها لك، لا، لابد أن نذهب إلى الناس وأن نستمع إلى الناس، ومن الاقتدار على هذا
0: على المستوى المحلي والجهوي.
1: أنا أشعر والله أعلم، أشعر أن هذه الفكرة مقدور عليها، وأشعر أنه وزير التخطيط والاقتصاد أو الاقتصاد والتخطيط قادر على ذلك، وأنا أوجه له هنا رسالة صريحة، وبالطبع الرسالة الصريحة هي أيضا في علاقة بالقرار التنفيذي الذي يتعلق أيضا برئاسة الجمهورية. أتحول إلى الموضوع الثالث. والموضوع الثالث يتعلق بالإصلاح القانوني والسياسي لنظام الحكم على مستوى ماذا؟ السلطات المحلية والجهوية. لدينا دستور جديد، لدينا تشريعات وقوانين جديدة، لدينا مجلسين جديدين ومجالس ثالثة أخرى المحلية التي نتج عنها المجلس الثاني، ولدينا مجلة أخرى تتعلق بالعمل البلدي وانتخابات مرتقبة. وانتخابات مرتقبة عسى أن تكون، أرجو أن تكون قريبة بطبيعة الحال. ألا يجدر بنا هنا أن نعيد النظر في مؤسسة الوالي ومؤسسة المعتمد ومؤسسة العمدة؟ يعني أتحدث عن مؤسسة، لا أتحدث عن قوانين أساسية بعضها قديم وبعضها لا معنى له الآن وبعضها غير موجود. أتحدث عن رؤية عامة تحدد الصلاحيات بشكل جديد وتدقق في حدود هذه الصلاحيات حتى لا تتداخل، ويعني تزيح التداخل الموجود في بعض مفاصل الدولة والإدارات الجهوية والمحلية وإلى آخره. وخاصة وهنا أيضا أعود وأتحدث إلى السيد وزير الاقتصاد والتخطيط، مسألة البرامج الجهوية للتنمية. يعني مثلا عندما يكون الوالي صفر بصفر ميزانية، ويأتي الناس يعني على الأقل لإنقاذ حالات طارئة وصعبة عدا عن المطالبة بالمشاريع والأخرى، ماذا يمكن أن يفعل؟ لا يمكن أن يفعل أي شيء. عندما يذهب الناس إلى المعتمد على سبيل المثال ويقولون له ثمة مشكل طارئ هنا وهناك، وهو لا يستطيع أن يتصرف في أي شيء، يعني يشرف على 30 لجنة تقريبا سورية ومجالس محلية وإلى آخره، ولكنه لا يستطيع أن يفعل شيء، ويشعر بأنه ثمة تغول الإدارة، ويشعر أن القرار المركزي غير سلس ولا يؤدي إلى نتائج عملية فيما يتعلق بكل السلطات المحلية والجهوية التي كنت أتحدث عنها. ما الذي يمكن أن يفرز هذا غير العطالة؟ وأحيانا بدل أن يحمل المعتمد والوالي المتطلبات التنموية،
0: نعم
1: المتطلبات التنموية الجدية والحارقة، حتى المشاريع الصغرى والصغيرة وإلى آخره وتنزيلها في الواقع وإلى آخره، يحملها على أكتافه. يعني البعض يشتغل بشكل جيد والبعض لا أدري، أنا لا أقيم أحدا هنا، يجد نفسه في وضعية لا يستطيع أن يفعل فيها شيء.
0: دونك الحل في الإصلاح القانوني اليوم باش تكون السلطات الجهوية والمحلية وحتى الولايات عندهم فعالية ونجاعة أكثر في التدخل.
1: نعم، شوف صديقتي باختصار شديد،
0: نعم،
1: يعني هذه المسائل السورية هذه لا فائدة منها. المسائل بتاعت مشكلة الحوكمة وصعوبة، ثم فجوات في الحوكمة،
0: نعم،
1: يعني بين المركزي والمحلي، مسألة ما يعرف بالتعطل مع الإدارات وإلى آخره، مسألة أنه يكون معاون تنفيذ قديم يعني تقليدي أو أن يكون كأنه مدير تنفيذي ميداني في أمور ما. كل هذه الأمور في نطاقه الترابي على أقل تقدير، كل هذه الأمور لابد من مراجعتها. لماذا لابد من مراجعتها؟ لأننا دخلنا مرحلة فيها تشريعات جديدة وقوانين جديدة ودستور جديد ومتطلبات جديدة، وبالتالي تتطلب إصلاحات قانونية وسياسية إضافية. أخذ مثال، هو نفس المثال، الوالي ولا المعتمد راهو عنده مسؤولية سياسية ومسؤولية اجتماعية فضلا عن مسؤوليته الوظيفية المرتبطة بقوانين ومهام وإلى آخره، وهو المسؤول أمام السلطات وإلى آخره وكذا وكذا.
0: نعم.
1: بالتالي هذا الأمر لا بد أن نخرج منه، لأنه دائما ثم مشكلة خيارات ومشكلة تسميات ومشكلة مسؤولين ومشكلة ثقافة ومشكلة قوانين ومشكلة تداخل وإلى آخره. لعل هذه المنظومة إذا اكتملت ووصلت إلى الإصلاح في هذه الناحية القانونية السياسية في تنظيم السلطات المحلية والجهوية نكون أقرب ما يكون إلى تحقيق ثلاثة أمور أخيرة أنهي بها ثم أستمع إليك إذا أدركنا الوقت. المسألة الأولى هي الإنصاف الاجتماعي الشامل، والمسألة الثانية هي الاستثناء السيادي التنموي. والاستثناء هنا يعني أن أسهل الأمور ثم أضبطها بالقانون وليس أن أعطي امتيازا لهذا أو ذاك. والمسألة الثالثة هي الإصلاح الشامل المؤسساتي والقانوني الذي يتعلق بكل السلطات خاصة الجهوية والمحلية. نعم.
0: وصلنا لختام لقانا أستاذ سلاح الداودي، طبعا تقول أن الإصلاح السيادي يمر بالإنصاف الاجتماعي، بالإصلاحات القانونية، بالإصلاحات الزراعية، بالاستماع للمحليات وللجهويات، وإعطاء الصوت للناس، للمعطلين، للخبراء وللمواطن التونسي. شكرا لحضورك، هذه قراءتك للمشهد. نعم.
1: شكرا. نعم. جميلا، وأرجو أن تكون حجة وداع حقيقية إذا ما عانقنا روح ورحم. 17 ديسمبر من جديد، سأكون في خدمتك في أي وقت.
0: نعم، نتمنى أنه يتحقق كل الرؤى اللي طرحتها وترجع بحذانا ونستفيد طبعا من قراءاتك وتحاليلك وفكرك في المشهد الآن وعلى موجات الإذاعة الوطنية. تحية كامل الفريق، بعد شوية موعدنا رياضي يلتحق بكم شهير الكافي في أخبار الرياضة.
2: تحذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء، احنا معاك ونسوك ثنية الكل. حذرنا لك حويجة تنسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة. عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج نتنوش وينعوش
3: معايا انا ريم بن شعلية، تعرفوني بموجتي الإيجابية. نتقابلوا كل يوم من الأربعة للسبعة متاع العشية، ومانيش وحدي.
4: أي هاني جيت، تحب تعمل كيف؟ تبعنا في كلام على الكيف.
1: فلاش سبور، مرحبا بكم في ثاني موعدنا الرياضي. البداية بكرة القدم النسائية. اليوم الستة في داكار تتلعب مباراة إياب الدورة التمهيدي الثاني من تصفيات أولمبياد 2028. المنتخب السنغالي في مواجهة للمنتخب الوطني التونسي. الذهاب نذكره من أسبوع في سوسة كان فيها الفوز لفتيات السنغال 1-0، ومنتخبنا مطالب بالانتصار اليوم بأكثر من 1-0 من أجل التأهل للدورة القادم. نهاية الأسبوع الحالي الأندية التونسية المشاركة في المسابقات القارية تلعب ذهاب الدورة التمهيدي الثاني ليسبق دور المجموعات في رابطة الأبطال. النادي الإفريقي يتحول للكونغو لملاقاة تي بي مازمبي في ملعب لوبومباتشي. لقاء يتلعب نهار السبت مع مضي ساعتين بتحكيم الموريتاني دحان بيدا. غدوة باش تكون بداية الرحلة بالنسبة للإفريقي من مطار تونس كرتاج نحو إسطنبول، ثم تحول إلى أثيوبيا ليقضي فيها الليلة، ومن بعد إجراء حصة إزالة إرهاق في مقر الإقامة بأثيوبيا، ثم نهار الخميس السفر في اتجاه الكونغو والالتحاق بمقر الإقامة أيضا في لوبومباتشي وإجراء حصة تدريبية خفيفة، ثم نهار الجمعة إجراء الحصة التدريبية الأخيرة بملعب المباراة مع مضي ساعتين بتوقيت تونس، الملعب اللي تم إغلاقه في وجه التظاهرات الرياضية احتفالية من طرف الإدارة المشرفة بعد أحداث الفوضى مؤخرا، ولكن بإمكانه احتضان تمارين ومباريات مازيمبي بشكل عادي. في نفس المسابقة الترجي يلعب نهار لحد الستة في مصراتة مع سويح الليبي بتحكيم الكونغولي جون بيير نغوني. السفر بشي تكون في طائرة خاصة بالنسبة للترجي نهار السبت الصباح، وبعدها تكون الحصة التدريبية الوحيدة للفريق بملعب مصراتة. في كأس الكونفدرالية نهار السبت ماضي 3:30 في الطيب المهيري الترجي الجرجسي يلعب مع ريال باماكو المالي بتحكيم الأوغندي لاكي رازكي. النادي الصفاقسي في نفس المسابقة يتحول لأبيجان وين يلاقي أكاديمية ديالو الإيفوارية نهار السبت 5 بتحكيم فابريس أندرادي من كافير. السفر باش يكون غدوة 5 تاع العشية في رحلة عادية من مطار تونس كرتاج مباشرة لأبيجان. نذكر أيضا أنه طاقم تحكيم تونسي باش يكون حاضر في كأس الكونفدرالية نهار لحد 18 أكتوبر بداكار في مباراة تونغيث السنغالي وكولومبا الكامروني. حكم أول محرز الماكي، ساعدوه كل من أيمن إسماعيل ووائل الحناشي، والحكم الرابع فرج عبد الله.
5: في أخبار الأندية في تونس، النجم الساحلي وبعد اجتماع البارح تم تجديد الثقة في المدرب كريستيان براكوني وتخويل كل الصلاحيات لإعادة بناء الفريق، خاصة بعد تذبذب النتائج في البطولة وآخر هزيمة يوم الأحد مع نادي حمل المنف. نذكر الإطوار حاليا يحتل المركز 11 بأربع نقاط بعد انتصار وحيد تعادل وزوز هزائم في انتظار إعادة مباراته مع مستقبل المرسى. من جهة أخرى، الهيئة أعلنت عقد جلسة عامة خارقة للعادة نهار السبت 7 نوفمبر مع ماضي 3 بمقر النادي لتنقيح ومراجعة بعض فصول القانون الأساسي. مهاجم الاتحاد المنستيري أحمد بوعصيدة باش يغيب على الملاعب لمدة 3 أسابيع بسبب التواء في أسفل الساق، مع غياب أيضا متوسط الميدان ميراس بن حسن لمدة 3 أشهر بسبب عملية على غضروف الركبة. الهيئة التسريرية المؤقتة لنادي حمام الأنف أعلنت تعذر انعقاد الجلسة العامة الانتخابية المقررة نهار 19 أكتوبر بسبب عدم استكمال الملف المالي المتعلق بالعهدة النيابية المنقضية بالتزامن مع انتهاء مهام الهيئة نهار 12 أكتوبر. برنامج المباريات القادمة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بالنسبة للجولة السادسة واللي تتلعب على 3 دفعات، البداية باش تكون نهار السبت ماضي ساعتين ونص بمباراة أمل حمام سوسة واتحاد بن قردان. ثم نهار لحد أيضا ماضي ساعتين ونص 4 مباريات في البرنامج، مستقبل المرسى مع نجم المتلوي، نادي حمام الأنف مع شبيبة العمران، الأولمبي الباجي مع النجم الساحلي، والاتحاد المنستيري مع تقادم ساقيت الدير. نهار الخميس يكون الختام، الخميس 29 أكتوبر، النادي الإفريقي مع النادي البنزرتي، الملعب التونسي مع الترجي الجرجيسي، والنادي الصفاقسي مع الترجي، مباريات مؤجلة بسبب المشاركة القارية. بالنسبة للجولة السابعة باش تلعب على دفعتين، البداية باش تكون نهار الجمعة 23 أكتوبر، شبيبة العمران الأولمبي الباجي، مستقبل مرسى نادي حمام الأنف، نادي البنزرتي مال حمام سوسة، واتحاد بن قردان مع الملعب التونسي. ثم الدفعة الثانية والأخيرة من الجولة السابعة باش تكون نهار لحد 1 نوفمبر، الترجي مع الاتحاد المنستيري، النجم الساحلي مع نادي صفاقسي، تقدم ساقيت الدائر مع النادي الإفريقي، ونجم المتلوي مع الترجي الجرجيسي. إلى بطولة الرابطة المحترفة الثانية، بين لحد 18 والاثنين 19 أكتوبر باش تلعب الجولة الرابعة. نهار لحد في المجموعة الأولى جمعية مجرين مع الملعب السوسي، هلال مساكن مع مستقبل جابس، هلال الشابة مع نجم الخليدي، بعث بوحجلة مع سبورتينج بنعروس، كوكب عقارب مع مكارم المهدية، الرلوي مستقبل سليمان، واتحاد تطاوين مع محيط قرقنة. ثم نهار الاثنين في المجموعة الثانية، نادي القربي أولمبيك الكاف، جندوبة رياضية أمل البوشمة، القلعة الرياضية مع سبورتينج المكنين، اتحاد قصور الساف مع جمعية أريانا، مستقبل قصرين شبيبة القيروان، الملعب الجابسي هلال الرديف، وقوافل قفصة مع أولمبيك مدنين. ونبقى مع أندية الرابطة المحترفة الثانية، سبورتينج المكنين تعين المدرب عصام المرداسي لينطلق اليوم في مهامه مع الفريق. في كوكب عقارب، انسحاب المدرب وسيم معلة بعد 3 جولات من البداية، وهذه الأسباب في حواره مع الزميل هاديش بنياني.
6: أول حاجة نحب نشكر الهيئة متاع كوكب عقارب وجميع اللاعبين، جميع الناس اللي حاولوا تقف في المدة اللي كنا متواجدين فيها على رأس الإطار الفني للكوكب، لكن جات بعد 3 نتائج متاع هزيمة، جبنا زوج تعادلات من برا، حبينا نعمل أحسن من هكا صراحة. معناتها ممكن كنت أنا في تصريح سابق في عد مباراة تحكيت على أن رابطة ثانية ما تنجمش تكون رابطة محترفة، ظروف العمل للأمانة رغم مجهودات كبيرة من رئيس ومن بعض الأعضاء، لكن تعرف لازم امكانيات ماديه كبيره لتوفيرها، كسؤال اللاعبين وظروف العمل باش انت مو تحس روحك بالحق تحضر في مبارياتك كما يجب ومستويات كبيره. دونك نحب نشكر الناس الكل، وان شاء الله نتمنى لهم الخير في المستقبل، وان شاء الله زيد تكون فرصه باش يزيدوا يلتفوا الرجالات عقارب والمنطقه الصناعيه والناس الكل، لانه يلزم برشا دعم باش فريق ينجم يواصل ويعيش ويمشي لبعيد وينجم ينافس على مراتب أحسن منك.
5: المدير الرياضي لجمعية ريانا زياد الحبيبي أعلن استقالته بعد المشاحنة الأخيرة مع رئيس الفرع في بنك بودلال الفريق في المباراة الأخيرة مع القلعة الرياضية. في كرة السلة، البطولة المحترفة، الجولة السادسة اليوم البداية بمباراة وحيدة مع الخمسة، نادي حمام سوسة مع النادي الإفريقي، ثم غدوة بقية الجولة الستة شبيبة المنازه نجم الرادسي، نجم حلق الواد مع نادي صفاقسي، اتحاد الأنصار مع الملعب النابلي، الاتحاد المنستيري مع ديلي الرياضي بجرومبيليا، وشبيبة القيروان مع النجم الساحلي. نكمل بدوري أبطال أوروبا، اليوم دفعة أولى من الجولة الثانية، 7 غير ربع باش يكون زوج مباريات، لونس الفرنسي مع سبورتينغ لشبونة البرتغالي، وإف سي الصباح من أذربيجان مع سلافيا براغا التشيكي، ثم 8 متاع الليل بقية المباريات: أرسنال الإنجليزي مع ليلا الفرنسي، أتلتيكو مدريد الإسباني مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، إنتر الإيطالي مع بروجيل البلجيكي، جالاتا سراي التركي أمام برشلونة الإسباني، واحدة من أكثر المباريات اللي بتشد الانتباه اليوم، لايبزيغ الألماني مع بي إس في إيندهوفن الهولندي، فايكنج النرويجي مع بايرن ميونخ الألماني، وفيا ريال الإسباني مع نابولي الإيطالي. لكن كن وصلنا لختام أخبار رياضة، أجمل تحيات شهير الكافي في الأمان.
7: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينا، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
8: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
9: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
10: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميس يؤكد نجاح تونس في وضع منظومة ريادية داعمة للابتكار والمؤسسات الناشئة، لا سيما برنامج ستارت أب أكت الذي أفرز إلى حد اليوم أكثر من 1500 مؤسسة ناشئة حاصلة على العلامة الوطنية، مشيرا خلال افتتاحه فعاليات الدورة الثالثة لتظاهرة بيك تيك أفريكا التي تتواصل على مدى يومين بمدينة الثقافة إلى الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي وأبرز تحدياتها.
11: اعتمدت تونس استراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي للفترة 2026-2030 انطلاقا من قناعة رأسي بأن التكنولوجيا يجب أن تظل في خدمة الإنسان والتنمية والمجتمع، وتقوم هذه الاستراتيجية على رؤية متوازنة ترتكز على دعم الابتكار والبحث والتطوير وتنمية الكفاءات والمهارات الرقمية وتشجيع الاستثمار مع ضمان حماية المعطيات الشخصية وتعزيز السيادة الرقمية واحترام المبادئ الأخلاقية والقيم الثقافية والاجتماعية التي كرس دستور الجمهورية التونسية دستور 25 ميليا الحالي.
10: قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية يوفر في حدود 30,000,000,000 دينار من العملة الصعبة في الاقتصاد الوطني حسب ما كشفه مدير عام المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة نور الدين الجيزاني، مضيفا في برنامج المشهد الآن على موجات الإذاعة الوطنية أن القطاع يحتل المرتبة الأولى في التصدير ويمثل 50% من قيمة الصادرات في الصناعات المعملية ككل. مهنيو قطاع الصناعات الصيدلانية في تونس يدعون في بلاغ اليوم لغرفة التجارة والصناعة بتونس، يدعون إلى تعزيز التعاون بين الهياكل العمومية والقطاع الخاصة لمرافقة المؤسسات الصناعية في الانتقال إلى النظام الإلكتروني الموحد للملفات الفنية المشتركة، بما يدعم الرقمنة ويرفع من تنافسية القطاع وقدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية. خلال قمة الصحة العالمية ببرلين، الاتفاق على تنظيم منتدى تونسي ألماني للصحة خلال سنة 2027 لبحث مشاريع استثمار مشتركة وتنظيم زيارة لوفد اقتصادي ألماني إلى تونس يضم مصنعي الأدوية والمعدات والتقنيات الطبية وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الصحة. غدا لجنة الصحة بالبرلمان تواصل النظر في مقترح القانون المتعلق بتنظيم أحداث محاضن ورياض الأطفال وضبط المعايير المهنية والتنظيمية للقطاع. في العالم، قوات تحالف اليمن تعلن اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة شمال مدينة الرياض، وتصدر في الوقت ذاته طلبا للمدنيين بإخلاء موقع في صنعاء تمهيدا لتنفيذ عملية، وتواصل المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين في تعز ومأرب. في الضفة الغربية المحتلة، تواصل اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في مناطق متفرقة تسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين واعتقال عدد آخر. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
9: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. وعلى موقعها راديو ناسيونال .ام.
12: في سنين الأولى من عمره يتعلم صغير لغته الأولى، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين الأولى من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين الأولى مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنع مستقبل أفضل.
2: حذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء. احنا معاك ونسوك الثنية الكل، حذرنا لك حويجة تنسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة، عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج تنوش وينعوش
3: معايا انا ريم بن شعلية، تعرفوني بموجتي الإيجابية. نتقابلوا كل يوم من الأربعة للسبعة متاع العشية، ومانيش واحد.
4: أي هاني جيت تحب تعمل كيف؟ تبانة في كلام على الكيف.
9: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
13: توانسة وعلينا الكلام.
2: توانسة
13: وعلينا الكلام
2: مع كوثر بن جلالة. الإذاعة الوطنية موجة، بريحة البلاد.
13: موجة، بريحة البلاد.
14: ماضي ساعتين وستة دقائق على موجات إذاعة الجمهورية التونسية، وفي أن الكرام وين ما كنتوا أهلا وسهلا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج توانسة وعلينا الكلام. عدد جديد بحكاية التوانسة بنجاحاتهم بانتصاراتهم خارج حدود الوطن. هذا البرنامج اللي يعنى بجاليتنا المقيمة في الخارج، نحكي وزيد على مشاكلهم ومشاغلهم. تقولوا لي يا كوثر الدنيا مش وردية. صحيح، هاي فما مشاكل، شنيا نعملوا نكتفوا يدينا ونقعدوا؟ لا يا سيدي، باش نقدموا نجتهدوا نتطوروا، ومنا احنا الاجتهاد والتوفيق على ربي سبحانه. هذاك علاش نقول لكم فما برشا طاقة إيجابية في حصتنا اليوم. فما برشا عارفين بالجميل لها البلاد العزيزة الغالية. وقت اللي تتأصل فيك حب تونس، مش ترضعوا في الحليب، لا لا، تتولد في بيه وترضعوا في الحليب وتعيش بيه. هذاك هو حب تونس اللي وصلنا اليوم لقصص نجاح، اللي وصلنا اليوم لعارفين بالجميل، اللي وصل اليوم أولاد وبنات تونس يحضروا بحضنا في هذا المنبر في برنامج توانسة وعلينا الكلام. برنامجنا يبدأ توا ويتواصل معكم إلى حدود الأربعة. برشا طاقة إيجابية، برشا حماس، برشا ناس تدعم الناس، وبرشا حب. هذا هو ملخص الحكاية. طبعا بعد نتعرضوا إن شاء الله للتفاصيل في حصة اليوم اللي تحمل إمضاء كل من سمية الزواوي، فاطمة عبار، أيمن التنفوري، حسام الدين الهمامي، وكوثر بن دلالة. تقول لكم حصتنا توا بديت، مرحبا.

0: توانسة وعلينا الكلام.
1: توانسة وعلينا الكلام مع كوثر بن جلالة
2: ومع كامل الفريق. ورحبوا محمد المسعودي معنا يرافقنا في الإخراج التقني، ومع عز الناس، ناس قلوبها محلها مليانة بالمحبة، مليانة بالعطاء، مليانة بالعرفين بالجميلة هالبلاد. كيف لينا نقول كلمة ذي بارشة حماس فيه، وقلبي الحقيقة فرحانة وقت نستضيف مهاجر تونسي في الخارج، ديما يبحث عن الهوية التونسية في خارج حدود الوطن وحتى في الداخل. وقت اللي بشي يجي عدي عطلة لهنا في تونس باقي يبحث على القطاع الناس نادرة. شنية القطاع النادرة بالضبط، وعلى شنية يبحث بالضبط، وعليش التفاصيل الكل باش نتعرفوا عليها ونكتشفوها في فقرة سفارة. سفارة سفيرنا استثنائي الحقيقة، يحب بلاده كما برشة توانسة موجودين في الخارج، وفما إصرار من قبله أنه يأكد على الهوية التونسية والتراث اللامادي التونسي. هو ياسين العرفاوي مهاجر في فرنسا ويسعى إلى حفظ ذاكرة تونس بكنوز اللباس التقليدي. الحكاية وما فيها باش يقولها لنا، هو موجود حاليا في عطلة في تونس. أهلا وسهلا يا ياسين، شو حوالك؟
3: مرحبا بكل المستمعين ومستمعات الوطنية
2: في قبيلة. أنا فرحانة طايرة في العلالي،
3: حتى أنا فرحان، ديما فرحان معك.
2: يخليك يا رب، شو حوالك؟ صحة لاباس
3: والله، الحمد لله الحمد لله.
2: للي ما يعرفوش ياسين العرفاوي واللي هو مهاجر تونسي في فرنسا، قديش من عام؟ واحكي لي على هكا، قدم لي روحك ترى.
3: عندي تحديدا 14 سنة هجرة. كما تعرف يعني مشيت نقرأ البرة، ديت باركوري عامين تاريخ الفن، يعني دوزون ان جينيرال في تاريخ الفن، ومن بعد عملت اختصاص 4 سنين في استوار دو لا مود، يعني ديزاينر دو مود.
2: ايوه هاني بديت نفهم انا والركب في الحكايه. معناها هو عندك غرام من قبل وقريت، معناها من اجل صقل هالغرام هذا وتطويره.
3: انا ككل تونسي أمي وبابا حابوا لي نطلع يا طبيب يا مهندس يا فهمت، لكن أنا تبعت حلمتي وجريت وراها باش نحقق جزء من الفن.

0: خاطر نحس انه عالم الفن وعالم الازياء عالم لازم يعطوه برشا قيمه زاد.
1: الفن والازياء ما اكتفيتش بالشيء هذايا انك تصمم ربما وتلبس وتلبس غيرك، لا، الحاجة الاستثنائية فيك انك تبحث عن القطاع النادرة، عن كنوز انت تبحث عليها. كيفاش الحكاية سياسينا؟
0: الحكاية كوثر كي خرجت لبرا ولا يصير لي برشا حنين لتونس، وليت نبحث عليه في حاجة قديمة. ديت نجمع في الحاجات من التراث. نتذكر اول حاجة شريتها سيتي ان تريك اون بورسولين، حاجة من المعون، كانت قديمة وسينية وفيك ريحة القديمة من بعد لين بديت نعمل في دي ستاج صغار ولمت شوية فلوس. مشيت دخلت للمزاد العالمي متاع درو في باريس. وقتها شريت ظهر لي قطعة من الكشمير 100 يورو حاجة كيما كي، روحت فرحان بها على الاخر. بقيت نخزر الالوان للتريزة للقطعة للشكل الهندسي اللي استعملوه. من وقتها بدي الغرام
1: صراحة. شفت الكلمة السحرية هي غرام. طيب يقول قايل يمشي يحط 100 يورو في قطعة كشمير ما جات حتى شيء، وربما غيرك معناها يقول شنية هالقطعة هذه اللي خذاه، ولا هي ابريتو طرف قماش، ولكن هذيك وراها سنوات كبيرة
0: من البحث ومن الغرام ومن الشغف ومن نساء ورجال حتى فهم إبرة وخيط وإتقان وصبر. من الشكاكة راهي جات لماك تعرف راهو شال كشمير كوثر يتعدى برشا مراحل، يتعدى من صوف المعز ومن بعد صوف المعز مش اللي يجي المعز اللي يجي لازم تكون تعيش في المناطق الباردة، ومن بعد يصيرهم يغزلوه كيما الصوف، ينحوا الصوف الخايب والباهي، ومن بعد يصير له بطريقه اسمها جاكار باش يوصل فيها الالوان نشوفوهم نحن الزاهيه كالاحمر والاصفر والاخضر.
1: شوف خدمه كبيره وتضحيات ربما، وقديش من وقت يقعد فما قطعه على قطعه تضر معناها يكون بالعام ولا اكثر معناها باش
0: لازم تعمل مثال باش تحاجتك بشال كشمير في الهند. لازم تقوم بار اكزومبل في 2026 تستنى الكوموند نتاعك 2029
1: مثلا. اللي انت عندك قطع من الهند؟
0: عندي برشا.
1: باهي عندك برشا قطع، باش نرجعوا له. عندي قطعه من قطعتهم بعد نوريهم ان شاء الله في الصور، ولكن في الاثناء لحد الان شنية الحاجات النادره اللي عندك اللي انت توفقت في انك تتحصل عليها؟ انت عباره راك تمشي وتروح طاير بالفرحه وقت اللي تتحصل على القطعه، راهي قطعه ثمينه جدا ولا تقدر بثمن، وساعات معناها يحالفك الحظ انك تاخذها معناها بسوم باهي
0: رمزي على الاخر.
1: اي رمزي مثلا.
0: حاليا اضيفت لمجموعتي جبة اللي مطروزة بالأخضر بالفلوش هذيك،
1: طبعا نزيد نشوفوها ان شاء الله.
0: معك الجبة الحمراء اللي لبسها صديقي علي المرة اللي فاتت. عندي الأقمشة زادة القديمة على الاخر 2017
1: اللي انا لبستها لبستها ودارت
0: اللي عملت ضجة كبيرة. عندي صدرية زادة قديمة من القرن 18 اللي نحب نزيدوا للكوليكسيون بتاعي نلوج على لبسة متاع البيات
1: تاع البيت به. وكل مره وانت تبحث وتشوف وتستنبط، الحاجه المميزه فيك انك ما اكتفيتش بالبحث عن القطاع في الخارج في فرنسا، انت يظهر لي اي دوله تمشي لها ولا اي دوله تزورها تمشي تبحث عن القطاع هذه.
0: غرام كوثر نحس روحي تقش عليه انسان يعمل في دوره بسيارته، فهمت؟ نزهه يعني بالنسبه لي انا كي نبدا ندور في سوق الفن هو سي مارشي عادي راه بسيط جدا جدا، لان نحس روحي بشقه كنز من الكنوز، فهمت؟ يعني مثلا ان شاء الله في جانفي ماشي لندن، نخص نهار بعد الخدمه بعد الصالون اللي نعملوه باش نقوم يعني ندور هالشي لوميله كما نقول
1: باش معناها ربما تحاول تلبي كالرغبه نتاع الغرام اللي هو الهوس راهو في حد ذاته، راهو انسان كيبدا مغرومه بحاجه غيره ما ينجمش يفهمها الا اللي يكون صاحب غرام كيفه. كي تمشي وترى القطعه انت تمشي تبحث والكل، مثلا في فرنسا نذكروا القمجه والا الجبه الحمراء اللي شهيره جدا وعلي زادها الحقيقه
0: جميلا الحقيقة.
1: اي علي لباس سويفي
0: عنده ريشه
1: اي ما شاء الله عليه، حتى انت راهو
0: بارك الله فيك
1: التقليديه
0: اكيد اكيد لازم يكون انسان هكا مرمرم شويه.
1: احنا مثلا في الساحل كي يلبس الباش العربي يقول لك ما احلاها تويتي المراه اللي تبدا بصحتها،
0: صح صحيح.
1: ونستحضر كوثر الباردي في وقت من الاوقات وقت افتتاح الملعب نتاع رادس في وقت من الاوقات لبسوها اللبسه العربي المهدويه. وقت اللي تمشي انت كيفاش تعرف اللي هذيك قديمه ولا تقدر بثمن؟
0: هو ديجا القطعة نلقاها حاضرة عن طريق خبير، يكون نجم يكون خبير فرنسي ولا انجليزي عامل لها الفيش نتاعها، فهمت؟ وكي ناخذها القطعة بار اكزومبل باش نقرب منها كوثر نشوف الكوب نتاعها، خاطر الكوب نتاع الموديرن مش كيما الكوب القديم راه، وطريقة التتريز بار اكزومبل تتريز اون غيليف يبدا بغودغية وفيل دور ولا ارجون مش كيما توا كيما القديم. يعني بالخبره وبالاحتكاك بالمصممين القدم وبين المختصين في الفن التاريخي نولي نكتسب شويه تجربه.
1: فما حاجه مميزه حكيت لها لي المره اللي فاتت في الكواليس، قلت لك كيفاش تثبت منها اللي هي مثلا عندها 100 ولا 200 سنه ولا حتى اكثر، قلت لي راني نهز نطلع لها الاديان نتاعها.
0: اي على الاديان عندنا مخبر احنا في المتحف نتاعنا اللي هي زميلتي كونسرفاتريس يعني محافظه تقوم ب تحط عليها مادة كيميائية باش تشوف اسكو اللون يعني لون كيميائي ولا لون طبيعي، ومن عن طريق اللون ولا عن طريق النسيج نعرف اسكو هذيك قديمة ولا جديدة. زادة
1: ما جيتنيش ايديك فارغة، مشكور جدا الحقيقة، مبادرة عزيزة غالية على قلبي وش نقعد ديما نذكرها.
0: شرفني كوثر
1: يخليك ان شاء الله يا ياسين، هذا من حسن اخلاقك. جانا اليوم بلوحة، اللوحة نحب نوريها هي توا في المباشر، وهو باش يقول لنا شنية هذية ويوصف هنا لوحة صغيرة دائرية شوية، معناها كل فورمتها كل عظمة نقولوا احنا. ايوه شنية هذية؟
0: اللوحة هذيك من القرن 17، امرأة يهودية تونسية لبس عجار تستوري على راسها ولا دونك
1: وكا الشعر كيفاش مصور
0: وشفت العينين
1: وكالضخام والزينة والصفي. الناس تحكي على موناليزا، هو عندنا صورة
0: عندنا موناليزا تونسية
1: وشوفوا الجمال، راهو حاجة بالحق روعة، حاجة تخليك بالحق تشد التابلو تقعد تتأمل وتثبت فيه. أنا ساعات قبل نقول بليش بيهم الناس يثبتوا في اللي التابلو والكل، خطر هو فيه برشة كلمات
0: وبرشة حكاية
1: وحكاية. أي قلنا هذي من القرن 17 هكا، من القرن 17 كيفاش تحصلت عليه؟
0: والله عن طريق البحث والشغف والغرام وتنسنيس نهار كل شيء للسيتات نتاع البيعان نتاع المزاد دوب ما تسرني أليغت نقوم حتى ما الساعه نتاع الليل.
1: بربي والله شوف
0: ساعات كوثر يخرج لي أليغت في تليفوني يقول لي راهي فما بيعه في شهر جانفي لازمني نخلي ان سوم دارجون باش نجم نشري
1: باش نجم تشريها. هذه معناها اللوحه تحصلت عليها هي ملكك الى حد الان، وان شاء الله يا ربي نشوفوها لما لا يكون فما مشروع نتاع متحف في تونس
0: ان شاء الله. والله لوحه الهدف نتاعي ان شاء الله.
1: الهدف نتاعك كيف ولا هكا هو نخمو كيف كيف ولينا هو على خاطر الازياء التقليديه التونسيه فما متعه وقت
0: نخاف من اندثار كوثر.
1: اي جوستومون عندك
0: نخاف
1: رساله
0: من اندثار الحاجات نحب نجمعهم ونوثقهم في متحف ان شاء الله. علاش لا
1: ان شاء الله. هذه لوحه رزينه شويه، رزينه ربما هي خاطر فيها اللوح فيها القماش نحس اللي فما من داخل كلموس
0: صح،
1: ولكن من برا لا تحفة تحفة فنية.
0: هذه فن التطريز كما نحب نقوله يسمى تطريز اون غولييف بالعربية التطريز البارز. نلقاو الطير اللي هو يرمز للخلود والحرية كما نعرفه، نلقاو سناب القمح يرمزوا للخصوبة
1: والوارد هاو
0: والوارد يعني مشهد طبيعي.
1: شوف القمح معناه بالكعبه بسبوله بسبوله وبالحبه بالحبه، هذه شنو يرمز تاج في قلب
0: التاج هذيك تنتسب الى الملوك نتاع اسبانيا خاطر هي قطعه يعني اسبانيه القرن 17.
1: هذه وين تحصلت عليه وين فقت بها؟
0: هذه في مدريد
1: مشيت معناها باش شريتها والكل.
0: هي الحقيقه كيفاش مشيت مره في كونغريس سانتيفيك العام الاول في مدريد، وفما بقانا بعض الساعات باش ناخذوا الطايره من نص نهار حتى نص ليل. قال لي برشا وقت فارغ برا ياسين شنو باش تعمل برا دور. كتبت انتيك شوب على جوجل خرج لي هذايا مشيت
1: وشفتها والكل. هذه قلنا من قرن ولا
0: قرن 17
1: من قرن 17. وكيف يجي البال مولاها معناها باش يبيعها او يفرط فيها؟ خاطر عاده اللي يكسب حاجات كيما هكايا تلقاها صعيبه عليه باش وعزيز عليه انه يفرط فيها.
0: فما مثل نحب نقوله بالفرنسيه سامحني كوثر، يف سان لوران يقول نو سوم دي باسور دار. اون فيت نجمو نحن نجمو برشا حاجات، مي ا مون دوني لازم تفرز تبيع حاجه باش تشري حاجه. هو كيكا تلقاه الكوليكسيونير عنده هدف باش يشري قطعه اخرى يولي يبيع حاجه هذيا. فهمت دونك
1: لهنا ياسين مش مغروم فقط بالازياء التقليديه وجمع الازياء التقليديه، بل وايضا معناها لوحات واي حاجه فيها حتى التطريز،
0: حاجه فيها نسيج تطريز اقمشه.
1: اي به احنا نعرفوا اللي هي غرام واختصاص، ولكن شكون اللي ربيك عليه؟ معناها شكون اللي ريته من عائلتك ولا من اهلك وقاربك وحبيبك يعمل الحاجات هذه اللي غرسك الحب هذاك والغرام هذاك فيك؟
0: هو كوثر امي الله يرحمها كانت تعمل برشا لكوتشر تتخيط. فهمت ومن بعد كنت مشاكس شويه، كانت تهزني بحذاء عمة بابا. فهمت يعني تخليني البريود نتاع الصيف كامل. ومن بعد تربطت علاقه كبيره بين انا وعمة بابا وليت تقعد بحذاها، كنت ديما تعمل تسديه تعمل لك سديه. فهمت كل عاد نجيب لها وخيطها ومنها ومنها. ومن بعد قلت باش تلهيني تعطيني كل الخيوط، تقولي شد عمل هكا هذا دخل منها دخل المغزل. عجبتني
1: وكاو. ومن وقتها بدا الغرامه نتاعك وكان حنين لل
0: بنتها. زادت عندك ذكرتها الماكينه نتاع الخياطه القديمه بالعجله مش الكتريك،
1: فهمت؟ اي بالساقين.
0: صحيح بالساقين. ساعات تخليها باش تمشي للكليون تلقاني انا نلعب بالعجله ندخلها في بعضهم. بقات هذيك في مخي، بقات دي تراسيبيليتي في مخي لين كبرت و
1: ذكريات وحنين وشي تطور فيك وتطور.
0: وليت كنشد القطعه نتاع القماش نحب نشوف كيفاش تعملت الخيوط، التيساج اللي فيها الكوب.
1: قطع كيما كيك تحصل عليها بعد شنيه مآلها؟ انت جبتها اليوم لتونس مشكور، جبتها لنا زاده اللي
0: باعه،
1: يعطيك الصحه انه نشوفوا حاجه كيما كي قطع متميزه جدا الحقيقه، لا تقدر بثمن. وحتى الكلمات معناها ما فماش كلمات تعبر عليها وعلى كل الصفاء والزين،
0: تعبر على روحها
1: تعبر على روحها. دونك لهنا بالحق محلاها كي تشوفوها. وعليه هل هذوما القطاع وين نلقاوهم؟ فماش بلاصه هكا نمشيو لها نشوفوها؟
0: حاليا لا، مي ان شاء الله ان شاء الله كوثر ان شاء الله مع اصدقائي التوانسه كما تعرفهم اللي حافظوا برشا على التراث ونتوجه لهم الشكر. ان شاء الله بالك نهار من نهارات نعملوا معرض كبير برشا فيه كل ما هو انسجه واقمشه ولوحات فنيه ان شاء الله.
1: الحقيقه نتمنى وحاجه كيما كي ما لازمهاش تندثر، بالعكس لازمها تتقيم اكثر فاكثر. في بالي في الدار نتاعك عندك متحف انت، عندي المعلومه هكا.
0: اي في داري عندي متحف صغير.
1: سمية كان ممكن تورينا عنا فيديو، فوالا هذا هو الفيديو. عامل متحف في الدار سياسي.
0: اي عامل متحف نجمع فيه تسكي حاجة أثرية، لوحات، حاجات
1: الشاشية معزها معزها معزها،
0: الحاجة فيها هوية تونسية.
1: الشاشية اللي عندك قداش عمرها ترى؟
0: والله الشاشية اللي عندي جتني هدية في أصايل، كنت ذكر وقت عملته مع علي وخالد. ده هي اللي واحد قال حسب ما شفت تيساج متاع الصوف وكل شيء قال لي من القرن 19.
1: والأهم راهو من إنها قديمة إنها تكون محافظة على نسيجها وكل الصوف اللي فيها، خطر عادة تاني قاعد استعملها وتتهرى تمشي الحقيقة. معنى إنها تكون بالجودة هذيك والكل نتصور راهي بالحق معناها تسمى خذيت حاجه مميزه جدا. فمشكو
0: انا ريت يا كوثر، انا فما عباد نفرح بحاجات كيما كي مثل يعطيني شاشيه يعطيني محرمه
1: محليها
0: عز هديه.
1: مازلنا باش نحكيو على اللباس التقليدي وباش نحكيو زاده على ياسين اللي جينا مش فقط هكا محمل بقطع نادره جدا وكنوز، جينا لهنا لذا بل واكثر، جاب لنا كتاب واصدار جديد. شنو هي الحكايه؟ نكتشفوها بعد الفاصل.
2: توانسة وعلينا الكلام،
3: توانسة وعلينا الكلام مع كوثر بن دلالة.
1: توانسة وعلينا الكلام، والتونسي اليوم عليه الكلام هو ياسين العرفاوي، مهاجر تونسي في فرنسا، باحث في الأزياء والمنسوجات والقطع التقليدية النادرة. أخيرا وليس آخرا نقول لك ألف ألف ألف مبروك.
0: الله يبارك فيك.
1: عبر البحر الأبيض المتوسط الأزياء المنسوجات والتقاليد. صدقا يا ياسين وقت اللي خذيت نسخة من الكتاب معناها نتصفح فيه ما زلت وانا معناها مروحة في ثنية، تلمو عندي رغبة اني نكتشف المحتوى متاعو على خطر من الغلاف متاعو حاجة أنيقة حاجة مميزة وتشرهك على قراءة المحتوى. ايوه الكتاب مش جديد، هذا مش اول مره انت تكتب.
0: هذه ثاني مره. المره الاولى عملته باللغه الفرنسيه خاطر مالوغوزمو نتقن اللغه الفرنسيه اكثر من اللغه العربيه. مي حاولت بمجهود كبير انا كتبته باللغه الفرنسيه وحاولت باللغه العربيه باش نصلح الاخطاء. بعثت الاستاذ العربيه نتاعي باش نكمل لله هو
1: طبعا.
0: دونك الكتاب يعني بالتدقيق ما فيهوش لا اخطاء لغويه لا فرنسيه لا عربيه،
1: ودخله مميزه تقولوا الى القارئ. اذا كانت رده فعلكم الاولى هي محاوله فتح الكتاب من الجهه اليمنى فلا تقلقوا، فذلك امر طبيعي تماما رغم ان هذا الكتاب مكتوب باللغتين الفرنسيه والعربي. دونك لهنا انت كي كتبت بالفرنسيه وقت قالوا لك التوانسه القارئين باللغه العربيه علاش ما فماش لغه عربيه او غيرها من الجنسيات الاخرى؟ نصور فما ناس
0: بالضبط. اي خاطر مره زاده في اسطنبول في السوق نتاعهم لقيت واحد من الكويت، قلت له راني قاعد نخمم في مشروع نتاع كتابه كتاب جديد ان شاء الله يحكي على البحر الابيض المتوسط. قال لي تعرف نحن جماعه الخليج رانا ما نقراوش برشا باللغه الفرنسيه مالوغوزمو يا انجليزيه يا لغه العربيه. الأقرب للقلب شنية اللغة العربية تلمو غيش بالثراء متاحة والكلمات
1: بالمعاني والوصف. طبعا
0: قلت نحاول حلمه هو مو عندي فيه
1: اي وكان الامر كذلك
0: الحمد لله.
1: والمهم راك اني خذيتها بعين الاعتبار باش اليوم توسع عدد القارئين نتاعك وعدد الجمهور نتاعك عبر البحر الابيض المتوسط. مانيش باش نحرقوا حكايته باش الناس اللي يحبوا يشريوه تو نعرفوا وين
0: جابت بعد الزكتبه في تونس
1: مبروك عايشك باهي. راهو اسمعني انه نمشيو ندعموا الكاتب ونشريوه من عنده النسخه راهو حدث مميز جدا. ولكن فما وين نجموا نلقاو في المكاتب ولا حاجه؟
0: والله شوف كوثر نداء الدار الإصدار كان واحد يحب يعني نتعامل معاه ونخلي له نسخ مازالوا عندي نسخ يشرفني طبعا خاطر أنا الكتاب طبع تقريبا 400 نسخة قاعد يصير البيع على سير أمازون في فرنسا وقاعد الحمد لله يتباع خاطر الفرنسيين زادا يحبوا توسكي عبر البحر الأبيض المتوسط يعني حكاية وفما نسيج وفما منسوجات وفما أزياء في تونس يعني نجم نبيعوا عن طريق يعني نجم نخلي عند صديقي واحد من اصدقائي نسخات وهم يبيعوهم لي يعني لاني مش ديما متوفر في تونس.
1: اي حكيت على البحر الابيض المتوسط تونس وغيرها من الدول الاخرى المطله على البحر الابيض المتوسط وقدمت زيادة صور جميله جدا اقرب الى الواقع. مثلا الصوره هذه هي اللبسه شنو هي
0: الحماميه
1: كل يديها برتقاليه تلقاه الصدر اكحل وملوطه اكحل ومطروزه ومن اشهر اللبسات التونسيه. دونك لهنا انك تراهن على اختيار هالصوره هذه من الحمامات باش تشرها القارئ والا كيفاه كنت متعمده؟
0: والله ما كنتش متعمده انا كي مشيت شريتها من الحمامات هذيك كي شفتها حطيتها في داري وقرب البحر في وقتها غروب نتاع الشمس صدقني يا كوثر لو فيل هذوكم الغليف نتاعها لو فيل دو قاعدين يلمعوا سبحان الله. وقتها قلت هذيك باش نعمل الكتاب باذن الله باش تكون موجوده في الكتاب صورتها بالهاتف نتاعي هذيك تليفوني مش يعني مش بالكاميرا.
1: اي مزيانه اللبسه هذيا
0: هذيك صافين قدم لها تحيه توا تعيش في بلجيكا حضرت معايا في اسايل وكل شيء استاذنت منها اسكو نجم نحط التصويره نتاعك قالت لي اوكي هذيك التصويره ظهر لي صورها واحد من الاولاد علي ولا خالد في اسايل نقدم لهم تحيه
1: في اسايل يظهر لي لبسه المكنيه هذيا
0: اي
1: المكنين اللي يحطوا كل حاجه هكا فوق روسهم تبدا كما المثلث سامحوني على الوصف ولكن من احلى اللباس التقليدي في المكنين ولكن للاسف عمال وين يندثر
0: على الاخر
1: اي قليل فما شكون المحافظين عليه وفما بارشا نسيه في المكنين قاعدين ساعين باش انهم يحافظوا عليه معناه حكينا على اللبسه ولكن ايضا على الوشاح اللي هما حاجه معناه تترمي على الكتف والا هذا كيفها مثلا تحكيوا على
0: هذاك كله صوف زاده
1: اي
0: اون جاكار زاده مطروز في لون طبيعي
1: اي
0: يعني حبيت نحط الروح الطبيعيه الابداع الانساني في الكتاب نتاعي.
1: الكتاب تضمن صور لباس تقليدي هو عندك انت موجود عندك في الدار
0: الكل اللي تشوفه فين في الكتاب عندي يعني.
1: صحيح انا وقت قلت لي اللبسه الحماميه
0: الا صوره صفيه هذيك ما عنديش خاطر تنتمي لاصحابي علي ولا خالد جابوهم فهمت.
1: يا جماعه ما نحكي لكمش على المحفل في اخر مره قدموا فيه لباس تقليدي متنوع طن بعد علي حكينا على تفاصيله وقديش فما ثخامه وفينه وريشه في اللباس التقليدي التونسي. وياسين من فرنسا مشكور يوثق الشيء هذايا ويحكي فيه في الكتاب نتاعو اللي هو مميز. فما حاجات الحقيقه مميزه في الكتاب انك تختار هكا حاجات كيما الدونتيل انك تعرف الكتاب الالوان المختاره ما نعرفش الكل واش هذاك
0: في الالوان المتوسط يعني ما تعرف الوان سيدي بوسعيد الوان نتاع اليونان فهمت البحر الزرقيه اللون الابيض والازرق
1: ما اختيار موفق. وكالقبة هذيك تقارب لتونس وللبحر الأبيض المتوسط التبديلة اللي فيه غلاف الكتاب شنية التبديلة
0: هي الأكثر تركية. أما أنا ما كتعرف اللي تونس يعني تعدت عليها برشا حضارات هكا ولا تعدت عليها الحضارة القرطاجية من أقدم الحضارات الحضارة الرومانية والتأثير العثماني دونك بالنسبة لي أنا عثماني ولا تونسي الكل كيف كيف من خطر يربط بينا تكر البحر والبحر بالنسبة لي أنا خيط إبرة يعني
1: أي خيط إبرة. ولقيناها وقت تقديم الكتاب لقينا مجموعة من القطع النادرة القطع اللي جمعها ياسين وكانت فما قطعة مميزة جدا اللي هي جبة هكا فيها الأخضر وبالصوف حكايتها شنية باش نمشيو فاصل غنائي ونحكيو على الجبة بتفاصيلها ونحكيو برشا حاجات مميزة باش نحكيو برشا صدق ومتعة وصديقة لا توصف بين زوز أشخاص اللي هما أبطالها علي وياسين.

0: مرحبا بكم هما توينسا وعليهم الكلام توينسا مميزين توينسا فوندو يا جماعة راهم مطبوعين خطر وقت نحكي مع المهاجر تونسي اسمه ياسين العرفاوي في فرنسا قاعد في كل مرة يبحث عن الهوية التونسية على اللباس التقليدي التونسي أخيرا وليس أخيرا لوحات ودنيا وقاعد يوسع في الغرام متاعو وراه ياسين الحقيقة مش كل وراء رجل عظيم امرأة المرة هذه وراه صديق العمر وعشير وقت اللي أنا اكتشفت ياسين أراني اكتشفته عن طريق علي بن مبروك اللي هو مشهور بعلي ذو الفقار هو زيدة باحث في الأزياء والمنسوجات التقليدية وإنسان مميز في المجال علي أهلا وسهلا بك
1: أهلا بك
0: شرفني سيدي مرحبا بك
1: يا ربي خليك
0: كنا نحكيو على وقت اللي لبست الطبيعة ياسين مرة أخرى مرحبا بك
1: وبك أكثر عايش
0: وقت اللي لبست الجبة الحمراء مميزة جدا
2: اللي الجزائريين قالوا متاعنا
0: وهي ديما فما عركة هكية في الحكاية هذية هذه معناها الدول الشقيقة تقول لك ليه متاعنا وإحنا نقولوا ليه متاعنا والجبة في الأخر هذيك ظهرت متاع شكون
1: تونسية
0: واللي لبسها شكون
1: تونسي تونسي تونسي والتونسي
0: اسمعني ويقولوا هيلك عليه وقت تلبس الجبة قديش تويتيك
1: يقولوا لي تتبدل كومبليت
0: سبحان الله باهي جيتنا اليوم محليك مزيان ما شاء الله عليك شنو هذه اللي لبسها
1: هذه فرملة من الكشمير الأصلي هذا قبل كان يتلبس في تونس يسميوه التليسان يلبسوه مشايخ الزيتونة كي هي طابت وما عادش نجم نلبسها رديتها فرملة
0: بربي ما شاء الله والله مزيانة شوف قلت تحكي عليها وشوف التوينسة شنها كانوا يلبسوا شوف اللي نجموا نوريوه للعالم باهي يا جماعة أنا عندي وما أدراك ما أنا وقتها لبسوني الفرملة العزيزة الغالية اليوم عنا جبة ايوه شكون اللي جابها الساعة ياسين
2: جبتها أنا كما قلت لك كوثر وشريتها بسم رمزي وأول ما جبتها وريتها لعلي بتبيع
0: صديق العمر
2: اي وبعث له التصويره قلت له شوف اسكو نجيبوها ناخذوها ولا فهمت يقال لي بيه بيه بيه خذها
1: مزيان
0: مزيان
1: مزيان
0: به خصوصيه تحكي لي ترى
1: هي خدمه يد صوف والصوف مصبوغ صباغ عربي كيف كيف زاد التطريز نتاعها صباغ عربي باين اخضر مخدومة خدمة متقونة
0: تعرف أنا شنية نقول للناس اللي تخمم باش تشري جبة تعملها باللون هذا قديش يضوي الفير بيستاش في اللبسة
1: يضوي
0: يضوي بالكدي والمشي
1: لكن ما تنساش حرير
0: حرير
1: ما تنساش
2: اللي تريد تسمى فلوش خاطر خيط حريري طبيعي جدا
0: والنورات لباس محافظين قد عمرها الجبة هي طويلة
2: 110 حاجه كيما كاين
1: وقت كوثر الصبغ اليدوي ما عادش
2: بالحق عندها ثرع على الاخر
0: علي انت تعمل الصناعه التقليديه من نوع هذية
1: نعمل حاجات بسيطه معناها حاجه في العصري يتماشى مع التقليدي توش تونسي
0: انا سؤالي لهنا كيفاش شنو اللي يخليك تفهم اللي اللبسه هذيك قديمه واللي مثلا كي ياسين يقول لك نشري وتقولوا اي شريه ذكيه اشري توكل على ربي
1: من الوانها ثبت في لكحل نتاعها لكحل نتاعها عاتي للمرون
2: صحيح
1: فهمتني صبغ قديم
2: سما الفلوة هي نبته ميدر بالانجلي نبته طبيعيه تتخلط باش تعطي اللون هذاك
0: نرجعوا للكتاب اللي وقع الاعلان عنه يوم السبت الفارط عبر البحر الابيض المتوسط الازياء المنسوجات والتقاليد رحله عبر التراث والاناقه والثقافات المتوسطيه وراء نجاح تقديم الكتاب علي الحقيقه
2: أكيد جدا.
0: دونك انا كي نقول هل الثنائي المتميز عشرة صافية كيفاش تعرفت على علي يحكي لي عليه بربي
2: علي سيدي تعرفت عليه في رمضان في 27
1: ليلة مباركة
2: ظهر لي أنا وقتها كنت أذكر علي شاركت في ديفيلي مع الاسمود متاع في وقتها كان في محمد الخامس نسيت اسم الفندق ما عليناش يا أخي علي عمل لي جيم قال لي بون كوراج حاجة كيما كاين دخلنا نصفحوا في الانستغرام تاع بعضنا نحكيوا بعضنا بينا بشوي بشوي اش تعمل هو ذر موهوب ما شاء الله مغروم
0: ما شاء الله عليه
2: شغف
0: يفهم
2: يعني لقيت انسان تقش عليه المرآه نتاعي
0: من وقتها كانت
2: من وقتها بينا نحكيوا لقيت علي قبل في جمعيه من الجمعيات في تونس قال لي علاش ما تجيش وقت يوم وطني اللي بس تقليدي جينا وتعرفنا لبعضنا وشفنا المشهد الموجود
1: ضر معايا
2: وقت لبس علي نذكرها لبسه ديجا مزت عندي التوى لبسه من من اللبسه تاع البيات تاع العثمانيين ذكرتك الاسود المطروسه
0: وهو لبس عليه لبس الحقيقه
2: عمل بها ضجه على البوديوم وقتها في لافينيو تعاملت ما شاء الله
0: ما شاء الله عليه. العشره عندها قديش تو من عامه
2: 14 15
0: 14 سنه خلينا نقول 15 سنه يا ولدي راهو يتفقد في الحضور راهو حريص على نجاحه في تقديم الكتاب فهنيئا ليك بهالعشره الطيبه وانت زاد علي ربي خليكم لبعضكم الحقيقه وجلين بكم به. كان في على هامش توقيع الكتاب فما معروضات سمية كانت ورينا مثالش بالصور واحنا خلينا نوصفها الصور هذية. كانت فما فرملة صغيرة قلنا مليونين يظهر سمية تورينا نبدأ بالفرملة
2: كيما كيما الكورسية كانت تلبس مع جيبون بيكي ان فيت محطوط اما متاع ذكري متاع واحدة اديولت يعني ماهيش متاع واحدة صغيرة
0: أي. واللي راها بالعين المجردة يقول متاع بنية عمرها 4 سنين 6 سنين وهي والحال انها هي فرملة قديمة مش الفرملة هذية ميساج خلينا الفرملة هذية شنية خليها ميساج سمية خليها هذية
2: هذيك تونسية
0: تونسية اي بشني مميزاتها علي قل لي ترى
1: تطريز التل اللي فيها
0: تل اي تل مذهب فضة
1: اي
0: واللي فوقها وشاح تونسي زاد هذيك
2: لا هذيك سيرفيات تركية استعملوها باش يمسحوا وجوههم شفت يمسح. شفت الفن و... والتريزة والابداع و...
0: المادة نتاعها حريرة
2: هذيك حريرة
0: حرير يعني. عندها قديش زعما هذيك
2: هذيك 1900
0: 1900 والفرملة نتاعنا التونسية
2: هذيك زاد في بداية القرن العشرين
0: هذه اللي كنا نحكيوا عليها الفرملة قلت لكم تاع بنية عمرها 6 سنين ولكن هي نتاع فام ادولت هذيك اللي بجنبها شنية
1: هذيك اليد
0: اليد, يعني اليد اللي تتحط رزينة
1: هذيك الأكثرية لباس يرجع أصوله للأتراك والألبان دول البلقان يلبسوا
2: أيه. هو تاريخ مشترك بين القرب الجغرافي بين تركيا واليونان دونك حتى في بالضبط
0: به صوره اخرى كان ممكن سميه هذية يا سيدي جاتنا منين
2: هذيك اصلها من الصين اما اصدار الاوروبا عملوها
0: به حرير قداش عمرها
2: هذه 1880 1880
0: جديده ما فيها حتى خبشه
2: حتى ديفو
0: اي مريقله وامورها هانيه دونك فما زيد لبسه
1: اخرى اللي يميزها تطريزها
2: اي شفت
1: كيما الوجه كي القفاء
0: بربي اي مثلا شوف لي ديتاي به هذه الجبه الحقيقه واللي هي نجمه الحفل ومحليها كالفير اللي فيها حقيقه حاجه ممتازه جدا. ياسين يجمع القطع النادره في الخارج وغيرها من الدول وحتى في الداخل ولكن علي زيد في الداخل محافظ على الاصاله والهوية التونسية شنو حكايتك علي باش تحكي لي انا حضرت معاك رجعت
2: نتاع بوليسيه
0: طاست الطاق الحكايه ومن فيها سيدي مشينا لك المحفل عزيز غالي قلت لنا انها الوسبي هنا انها تريدي
1: انا متذكرك كي قلت لي طوب الحق هذا لبسنا
0: اي ريت ريت ما شبه ومتاع المهديه وكل الحاجات المميزه شيء تلبسها لحمي وشيء تلبسه العروسه
1: وانسى كل كان اوكي
0: وكانت النجمه معناها الحدث الحقيقه فك المحفل هذاك لبست المكنين على خاطر في طريق الاندثار دونك ردوا بينا
1: ان شاء الله
0: اللي فوق الراس هو في طريق الاندثار
1: الفال مش الفرق
2: مقبلك اللوجو على اسمه هنا
0: اللوجو على اسمه
1: ايه البوندي
0: البوندي ايه خسارة ان شاء الله يا ربي يستحفظوا عليه فما نسيد ميدم في المكنين
1: عنا ايه مدام راضية
0: اللي قاعدة تستحفظ عليها
1: مدام راضية بنضياء ربي
2: زد عليه عنده اللي بس المنكر اللي بس الوحيد ابارامون قاعد يندثر على الاخر
0: ايه اللي هو شنيه
1: اللي هو اللي بس اللي يلبسوه في الموت قبل التوانسة حرام صوف يمشي ويعزيوا به
0: أي.
1: ممكن قعد شوية في القلعة قلعة صغيرة قلعة الكبيرة
0: أي. حتى في الساحل مازال في المهدية عندنا شكون يمشي الحقيقة
1: مش اللي يتغطوا به حرام صوفي تلبس لبسان تخليلة
0: يتغطوا به
1: لا لا ذاك بخنوق مازال موجود ويمشي
0: به هو اللبس تقليدي معناها من المعلومات اللي توصل للناس نحتفلوا به وأيضا معناها نوصلوا حتى اسم الله عليكم معناها في الوفاة يستعملوه
2: عنا لبس خاص
0: عنا لبس خاص
1: نحن كنا نتمناه اللي القطاع هذيك تظهر أكثر
0: نحب وإحنا زيدا أنا بدي نحب نحطها اون فالور وديما نقول خاطر ريت أولادنا يكبروا وبناتنا
1: ما يعرفوش
0: الحاجات
1: مشكلة وين اللي توا في أعمار كبيرة من 30 فما فوق حتى ال 50 سنة بالحق ما يعرفوش
0: أنت ساعات كي تهز عروسة تقول لهم لبسوها ما تلقى شكون يلبسها
1: هذاك علاش نحن في محفل تونس كان لاحظت قدمنا كل قطعة وصفنا اللباس قطعه قطعه واعطينا وقتاش يتلبس وكيفاش يتلبس وفي انا منطقه
0: والمحفل هذا زاد سهروا عليه سيدات هما اللي أملوا التلبيس. بارك الله عليهم بارك الله عليهم. ريتوا كيف تشوفوا حاجات كيما هكا تقولوا تونس فيها الخير وبقدرة ربي يذيع لنا شيء لبس وقت نوثقوا حاجات كيما هكا. ما جيتنيش فارغ معناها لبس فرمل عزيزة غالية تهبل والله ما عليها شبابة وتمشي مع الروز مع الشوميز نتاعي مع
1: الميز. مبروك عليك مبروك على الأخت
0: شطاطي هلوة
2: تروح بها
0: بالحق
2: لا فدلك أنا
0: أي تفضل شو مسكين ما قليش ليه قلبك كبير أوه بالله عليك هذه شنية عليا
1: هذه شملة متاع رجال
0: أي هي تخليني أنا نوريها كيف تسمح
1: هو قاعدين نشوفوا فيها في المهدية يخرجوا منها الكشف
0: كشف
1: أصغر من
0: كشف
1: كشف
0: ايه كشف
1: هذه ايه؟ فرملة خليتها
0: الكشف هني. في العرض أقل
1: أصغر ايه؟
0: أصغر أي برشا
1: هذا كشوفات يولي كي يتقسم
0: ايه؟ المادة متاعه شنية هذا
1: حرير صافي
0: حرير صافي,
1: حرير صافي.
0: والألوان صافية
1: شفت
0: وطبيعية
1: ألوان طبيعية
0: هذا قد ايه عمره عليه
1: هذا بالمرتاح عمره 100 سنة
0: عمره 100 سنة
2: التقنية إيه؟ شنية خام كما اللي يعملوها في المادية هكا وهكا بيصير هكاك
0: وتو هذا كيفاش يتلبس في الحزام
1: للراجل
0: للراجل وتلبس فيه بربية
1: مازلت ما لبستوش
0: مازلت
1: ما زلت
0: ان شاء الله في المحفل يظهر لي
1: في المحفل الجاي باش
0: محفلنا الجاي وقتاش ان شاء الله يا ربي
1: ان شاء الله في شهر ديسمبر ونحبوا نعملوه في العطلة
0: اي
1: الجمعة الأولى نتاع العطلة
0: اي
1: وان شاء الله باش يكون في ولاية نابل
0: في ولاية نابل,
1: ولاية نابل.
0: الدعوة مفتوحة للناس الكل
1: أكيد
0: ان شاء الله احنا ميساج خلينا نقولوا لكم وخلينا نحضروا للحدث هذايا باش يجيو واللي ملاهم زيادة يكونوا الناس الحضور لابسين باللبس التقليدي التونسي علي ياسين حكيت معاه على اندر قطعة عنده معناها وعلى المتحف اللي حاله في الدار وان شاء الله يا ربي على قريب وانت تدعمه في تونس نعرف انت ساعدوا اليمين
1: ان شاء الله
0: انت شنو اللي عندك مميز يخليك اليوم تقول انا عندي هذيك قطعه قديمه ابار هذيا بطبيعه الحال اللي هي
1: ابار هذاك عندي عندي حرام
0: اي
1: هي الفوطه التونسي الجربيه لكن في الطراز القديم المطروزه بالفضه أنا كشريكي تحصلت عليها القطعة هذه جربية عمرها 98 سنة
0: مصلي عليك
1: قالت لي ما نعرفوش
2: يعني قرن بريسك
0: مثلا
1: قالت لي ما نعرفوش
0: ومخبية عليه ما جبهنيش اليوم
1: مخبية
2: هي
0: الرد هي عليك
2: هي بيه راهو كوثر الإنسان يخبي حاجة بشي خرجها من بعد الوقت المناسب
0: في الوقت المناسب
2: علي بشي خرجها في المحفل كل
0: نتصور في المحفلة
1: إن شاء الله في المحفلة تكون حاضرة
0: أي.
1: ومعاها الكليلة الكليلة هذه قطعة كانوا يزينوا بها بيت العروسة في جربة تجي كيما الريدو وهي دي بوند في الحرير
0: شوف كيفاش
1: تتغلف بها البيت الكل
0: أي.
1: جبت واحدة منها لقيتها في الحرير الصافي
0: العروسة كانت بعزها وعزيزها قبل تلبس وتبدل وتقعد وتضرب قديش وهي عروسة
1: حتى العروس
0: اليوم سكن وحتى العروسة مثلا
1: كان بعز وعزيز
0: كان سارة
1: كان معناها كلنا كلنا كلنا كلنا
2: كوثر ميديا عندنا باج اسمها المحفل قاعدة توسع ما شاء الله كلهم يعملوا ابوني في الباج
1: محفل تونس قاعدين نقدموا فيه كل ما هو تونسي
0: كل ما هو تونسي اللباس التقليدي في الولايات الكل
1: الولايات الكل
0: واي ولايه ترغب في المشاركه تنجم عليها
1: مرحبا بالناس
0: تتصل بكم
1: مرحبا بالناس الكل مرحبا. اللي يحب يساعدنا واللي يحب يجيب عنده ويحب يجيب ويشارك ويعرف بروحه ويعرف بلباسه مرحبا بيه
0: احنا باش نكونوا في الخطوط الاماميه من حيث دعمكم في هالمحفل هذيا المحفل اللي فات نجلب انتباهي المكنين ربما هاني سقط المعلومه هذيا باش نحافظوا على تراثنا اللامادي في المكنين ولكن شنو المعلومه انت اليوم اللي تركز عليها كي نفتح لك الميكرو عليه معلومة مثلا نقول حافظوا على اللبس التقليدي في المكنين
1: يلا في تونس الكل
0: تونس الكل
1: تونس الكل حافظوا على اللبس التقليدي ما نفرطوش خاطر صاير تفريط راه فما قطاع تمشي تلوج عليها مثلا فما مناطق في تونس نحبوها تشارك معانا وسعيت باش اني نجيب منها اللباس للاسف ما لقيتش
0: اللي هي مثلا نجم نقولوها خلينا ميسالش نتحفظوا على المعلومة
1: نتحفظوا على المعلومة
0: ولكن في الأثناء ديما المحفل مفتوح للناس الكل بتجي تحكي على عاداتها وتقاليدها على القصص نتاعها على كل غرام هذيك والمحبة اللي في المحفل
1: نحن كل في كل محفل نعملوا ثلاثة عرايس مرة فات مثلا عملنا المكنين
2: وجربة
1: لا المكنين ونابل والحمامات والمرة اللي بعدها في المهدية عملنا المهدية وعملنا طبولبة وعملنا الحمامات المرة هذه باش نعملوا نابل نحاولوا نعملوا مناطق منطقة من الجنوب مثلا نعملوا جربة ونعملوا بنزرت ولا الرفراف ونشوفوا بلاصة من الشمال الغربي اللي يكونوا مستعدين مضابين الكيف
0: علش
1: الكيف لباسها ما هوش معروف في تونس مضابين يجيوا يعرفوا بلباسهم
0: يجمع الكيف تسمعوا فينا هبوا وانضموا الى محفل تونس ان شاء الله اللي باش يكون في ديسمبر في نابل. نذكر المحفل السابق اللي هو في العاصمه وفي المدينه العربي
1: سليمانية.
0: صدقوني تراو لبسه تنساو الاخرى تراو لبسه ما حاجه
2: اي لوحه فسيف وسيل حقيقه ما شاء الله.
0: وكان زاده فما تركيز على اللبسه القرقنيه
1: اللي هي اول مره كيف تشارك معنا اول مره تشارك معنا
0: متميزه جدا
1: واول مره اللباس القرقني يدخل. هما الحاجه المميزه اللي كانت في محفل تونس اللي اللباس المكني واللباس القرقني اول مره يتعرض في المدينه
0: في المدينه اي
1: كانت وقتها محتل. كانت مناسبه اليونسكو اختيار تونس المدينة عاصمة للمبدعين في التراث والفنون.
0: إن شاء الله في محفل نابل يكون أنجح وأنجح
1: إن شاء الله بإذن الله.
0: أنا بالحق نحب نشره الناس باش تمشي باش تنضم لكم في الصفحة وتتبع معناها المعلومات الكل وخاصة التاريخ. محفل جدير بالتقدير ومحفل فيه برشة معلومات فيه برشة صور مزيانة والتراث اللامادي التونسي اللي احنا يوصلنا لينا ولصغيراتنا. أنا
2: الدعيني
0: نفهم شوية تعرضوا في اللباس التقليدي ولكن ما نسميش
2: قاعدين نتعرضوا برشا شتم وسب في الصفحه نتاعنا
0: ايه؟
2: لخاطر نحن مثلا نحطوا قطعه نحطوا تاريخ نتاعها يجيونا
0: اي جنسيه
2: اخرى كله يهون شقيقه ايه؟ تونس ايه؟ شقيقه وكل شيء ليه هذه مش نتاعكم هذه نتاعنا الجبه كل شيء نتاعهم الحاصل
1: ايه؟ يهون على خاطر تونس كله
0: يخليك يا سيدي والله يخليك.
1: حاجه حبيت نقولها نحن المحفل تونس هذاك كان مبادره منا كمجموعه محفل تونس. محفل تونس نحن مجموعه كل حد من ولايه كل حد من منطقه كانت مبادره منا بمناسبه اختيار تونس عاصمه الثقافه عاصمه السياحه العربيه عملنا المحفل هذاك وان شاء الله نحضروا قاعدين نحضروا في حاجه ما اكبر بمناسبه 2027 تونس عاصمة الثقافة عاصمة السياحة العربية.
0: هذوما هما التوانسة وعليهم الكليم هذوما هما علي وياسين اللي بالحق فيهم
1: معنى إضافة لتونس. خالد زي.
0: خالد نحيو وكخالد خالد ما شاء الله عليه بالحق أنا نقول لكم اكتشفوهم واكتشفوا وقت اللي يلبسوا كاللبسة خالد زيدة محليها في الجبة العربية. التونسية ما شاء الله عليكم ربي إن شاء الله يدوم عشيرتكم إن شاء الله نسمع عليكم كل الأخبار الطيبة.
2: أمين.
0: كلمة الختام ياسين
2: بهي كلمة الختام من وجه شكر أي إنسان شارك أي معلومة أي صورة أي وثيقة أي كلمة طيبة اللي يدعمني في نجاحي اللي قال كلمة حلوة وراهو تراث حاجة بهي حاولوا نحافظوا عليه الكلنا.
0: ختامها مسك مع سي علي اللي هي محط التليفون
1: يسالش
0: عادي يسالش عادي جدا لا يسالش
1: بارك الله فيك.
0: مادام جبت لي قطعه نادره عمرها اكثر من 100 سنه
1: بارك الله فيك
0: ولبست لي الفرمله. شوف انا اللي يعجبني انك تعطي للحاجه كارها وقت اللي تلبس وباش تقدم اللباس التقليدي. ياسين راهو تمشيش تقول انت جبت لي تبويه تقدم
2: فما واحد صاحبي بالعكس
0: باهي اوكي هاي
1: باهي. اولا نشكرك انت على الفرصه اللي اعطيتها لنا باش نكونوا حاضرين. نزيد نشكرك مره اخرى على تقريب القلوب لبعضها
0: خليك.
1: ربي يخليك وربي يحفظك.
2: شكرا كوثر من القلب خاطر فما برشا عباد يغيروا كيشوفوا عباد قاعده ناجحه وتقدم في منتوج لتونس وتدعم تونس وتحافظ على التراث.
0: كلامك صحيح ويزيدوا راهو يغيروا اكثر وقت اللي يلقاو زوز اصحاب اكثر من اخوات.
2: صحيح
0: صدقوني ما انا كي كنت انا كي نعرف كي عرفت عليه مش في بالي ياسين خوه ولا يقرب له
2: برشا
0: ولا
2: برشا يقول لي صح
0: ما تحسش اللي هو بالحق صديق
2: نعرف العائله راهو يعني
0: فهنيئا لكم بهالعشره الطيبه ربي يخليكم لبعضكم
1: طيب
0: تحياتي وتقديري سي علي بن مبروك ذو الفقار. وين نقول لكم زوروا الصفحه نتاع محفل تونس وشوفوا كتصاور العزيزه الغالي وشوفوا تونس المزيانه بعينينا ولادها. وياسين العرفاوي اللي هو مهاجر تونسي في فرنسا وباحث ايضا في الازياء والمنسوجات التقليديه وحتى في القطاع النادره كل التوفيق وقتها العوده لفرنسا
2: غدوه ان شاء الله
0: غدوه ان شاء الله وانا جيت بحذنا واللي هندس اللقاء مع بعضنا
2: هو علي
0: مره اخرى شكرا علي شكرا علي سيدي مواصلين بعد شويه اخبارنا وحكايتنا مع زيدة توينسا فوندو ويقدموا في الافاده والدعم للتوينسا اللي في الخارج شكونهم نكتشفوهم في الجزء الثاني.

0: حذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء، احنا معاك ونسوك الثنية الكل. حذرنا لك حويجة تنسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة، عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج نتنوش وينعوش
1: معايا أنا ريم بن شعلية، تعرفوني بموجتي الإيجابية. نتقابلوا كل يوم من الأربعة للسبعة متاع العشية ومانيش وحدي.
2: أي هاني جيت تحب تعمل كيف؟ تبعنا في كلام على الكيف.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: الثالثة بعد الظهر هنا في الإذاعة الوطنية التونسية، مستمعينا الكرام نحييكم ونقدم إلى حضراتكم موجزا للأخبار. الصحفي زياد دبار يترأس المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لعهدة انتخابية جديدة مدتها 3 سنوات، وهو ما أفرزه اجتماع توزيع المهام بين أعضاء المكتب المنتخب المنعقد اليوم بمقر النقابة. تونس تعتزم إنجاز أول تعداد عام فلاحي رقمي خلال الموسم 26 و2027، ويتيح هذا المشروع الوطني تجميع معطيات شاملة حول هيكلة القطاع الفلاحي وخصائص المستغلات الفلاحية وتوزيعها الجغرافي، بما يوفر مؤشرات حديثة تساعد على تحديد الإمكانات الإنتاجية وتقييم حاجيات القطاع على المستويين الوطني والجهوي. مركز النهوض بالصادرات بالتعاون مع سفارة تونس بأبو ظبي ينظم الدورة الثانية لأيام التجارية التونسية بالإمارات العربية المتحدة، وذلك من 19 إلى 22 من نوفمبر المقبل بإمارة الشارقة، بهدف تعزيز حضور المنتجات التونسية في السوق الإماراتية وفتح آفاق جديدة للتصدير أمام المؤسسات التونسية. لجنة الصحة بالبرلمان تواصل غدا الأربعاء النظر في مقترح القانون المتعلق بتنظيم إحداث محاضن ورياض الأطفال، وذلك يوم 14 أكتوبر 26/2000. تونس تنهي مشاركتها في البطولة العربية والإفريقية لرفع الأثقال ب 147 ميدالية، منها 24 ذهبية عربيا و 19 ذهبية إفريقيا. في أخبار العالم، استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة جوية صهيونية استهدفت مركبة شرقي مدينة غزة، فيما أصيب 3 فلسطينيين آخرين في مناطق متفرقة من القطاع بحسب مصادر طبية في غزة. في اليمن تواصل المواجهات العسكرية بين الحكومة اليمنية والحوثيين، والتحالف العربي يدعو المدنيين إلى إخلاء موقع شركة النفط اليمنية ومحطة الصباح المركزية بصنعاء، والحوثيون يتوعدون برد قاس ومؤلم في العاصمة السعودية الرياض. وفي إيران مقتل 6 أشخاص بينهم عنصر أمن في اشتباكات بين قوات الأمن الإيرانية ومجموعة مسلحة في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
6: كان يا مكان في قرية من القرى التونسية الهادية والمزيانة، كان يعيش طفل اسمه خالد، عمره تقريبا في 14، ديما يلعب مع الجدو ويزرع النوار مع الجد وعم حسين في جنينة الدار. أيا في نهار من النهارات جاء راجل غريب للساحة اللي تعود خالد يلعب فيها مع أصحابه. قالوا لهم اللي عنده حبوب سحرية تخلوهم في قمة السعادة والقوة. غزروا لبعضهم وبدافع الفضول قربوله باش يفهموا الهدرة وما فيها. أما خالد اتذكر أمه شوصاته والحكمة اللي ديما تقوله عليها: يا وليدي مش كل ما يلمع، اذهب ورد بالك تاخو حاجة من شخص غريب. بالوقت رجع خالد الجد وعم حسين وحكى له باللي صار الكل. عم حسين اضحك وجاوب وقال: هذيك يا ولدي مش حبوب سحرية، ويمكن تكون حاجة خطيرة ومش عادية كما المخدرات البعيدة. هي تخلط الناس من الأول وتخليهم يحسوا أرواحهم سعداء، لكن عاقبتها دمار للجسم وللعقل، وتخليهم زادة يفقدوا صحتهم أعز ما يملكوا. وبلا الصحة يا وليدي الواحد ما ينجم يعمل شيء. من ليمة غدوة خالد مع زملائه في القسم أستاذتهم بالصدفة أقبل الدرس حلت قوس على آفة التدخين والمخدرات والمواد المؤثرة على العقل. قلت لهم اللي هالسموم هذه راهي مش لعبة ومش تفدلكة، والشجاع بالحق هو اللي يقول لا لأي حاجة مجهولة وضارة بالبدن، ما يترددش باش يحكي لعائلته على كل حاجة غريبة تصير له، على كل شخص غريب يحاول يتواصل معاه. وقتها خالد تطلب الإذن من أستاذه باش تسمح له يكتب جملة على السبورة. هيا تصوروا خالد اش كتب: صحتي هي كنزي وعقلي هو أغلى ما عندي. صفق عليه التلام للكل. أولهم أستاذ يكملت الحصة وخرجوا من مدرسة يلقاو هاك الراجل الغريب ارجع لهم. دوب ما شافوه قالوا له بصوت واحد: ما حاشتنا بحتى شيء من عندك، واحنا نحمي رواحنا برواحنا. وما كيكا ومرأة وراجل قربوا منه وفي لمح البصر انقضوا عليه وشدوه، وخالطة كهربة الشرطة في وسطها طلعوه، ومن نهارتها ما عاد شافوه. سكتوا الصغار شوية، بعد رجعوا يلعبوا ويضحكوا وهما عارفين ومقتنعين بقيمة الشجاعة الحقيقية، وهي أنك تاخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح. هاي وتقول بصوت واثق وعالي: لا للمخدرات،
7: لا للمخدرات،
6: ربي يحميكم، وتكونوا فخر لعائلاتكم ولتونس يخليكم. وحكايتنا تعيش تعيش وحكايات درويش.
8: لا للمخدرات
9: من 1938، من 1938
10: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
11: أم البدايات،
10: الإذاعة الوطنية التونسية،
12: أولى الإذاعات.
13: توانسة وعلينا الكلام.
10: توانسة وعلينا الكلام.
13: توانسة وعلينا الكلام
10: مع كوثر بن دلالة، الإذاعة الوطنية. موجة بريحة البلاد.
13: موجة بريحة البلاد.

0: توانسة وعلينا الكلام.
1: توانسة وعلينا الكلام مع كوثر بن دلالة.
2: توانسة وعلينا الكلام بالفم والملاية، وقت اللي تلقاو تونسي ناجح منتصر في الخارج تبارك الله، وعنا في هذية بارشة قصص وبرشة حكايات. مش هذا بركة، بل أيضا نحكيه على التوانسة اللي هما في خدمة التوانسة. سبحان الله، عطاهم ربي ثقافة العطاء، وعطاهم حب العطاء إنهم يعاونوا غيرهم ويستبشروا وقت اللي يلقاو غيرهم القى حظه أو توفق أو تحلت مشكلته. الحكاية نحكي فيها على مكونات المجتمع المدني اللي في الخارج، واللي هي قاعدة تدعم في التوانسة وتعزز في حظوظهم في الخارج، والدعم الحقيقة ما عندوش حتى حدود. الحكاية وما فيها باش نحكيوها الآن في فقرة من القلب، وقت نحكيو على توانسة يتجندوا لفعل الخير مع التوانسة.
0: من القلب
2: موسعات، وقت اللي نبدأ نسأله على ضيف من الضيوف أو نشوف شنية معناها صيفته أو شنية معناها تصريحاته الإعلامية وغيره، فما اللي يقول لك هذية راهو هكا وهكا، ولا هذيك راهو تصريحاته ولا فيها غلطة ولا حاجة. ولكن ضيف اليوم فما إجماع على أنه إنسان يحب الخير، يحب يعمل الباهي مع أولاد وبنات البلاد. هو خيري الهداجي، رئيس جمعية تونس للسلام بإيطاليا، ونذكركم الجمعية اسمها تونس للسلام، وهو بالحق إنسان يشرع للسلام. سي خيري، مرحبا بك، أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا، واش نحويكم؟ لاباس عليكم؟
2: يا ربي لك الحمد، الحمد لله. انت ايش نحويلك بحذانا لهنا فهالطقس والكل؟
3: تونس نحبوها ياسر، وما نجمش نغيبوا عليها برشا. ورغم هذا انا ما عندي جمعتين ملي جيت، وهاني راجع الجمعه الجايه.
2: اي
3: ومالبطوس ديما زياره خفيفه لتونس.
2: مرحبا بيك يا سيدي، مرحبا بيك، وراهو قلوبنا تعمر بالفرحه وقت اللي تجيونا وتقعدوا بحذانا، وما نعرفش يتنبزوا جماعتك وقت اللي تجي مروحه، تحس ان هكا مكشبرين.
3: ثم القراب لي برشا نحبهم، نحسهم يتقلبوا.
2: صدقني انا توها نقولها في المباشر قدام الناس الكل، انا نفرح بك تبدا جايه، ما تقولي مثلا هني مروح توا ديريكت ماشي للمطار والا قدوه، نحس روحي هكا نتاسف نتازم. ربي يفضلكم.
3: الله عزيز علينا تونس، وتونس اللي راهي في القلب، وخصوصي الجاليه التونسيه ديما تخمم ياسر على تونس. ورغم هاك تخزي بالظروف بالوقت الصعب، وهاك تخزي في العالم معناها كريز، والواحد والتوانسه يحبوا ديما يروحوا، حتى باغلى التذاكر حتى البياتات تغلى، واحد وديما نخموا في البلاد.
2: مو هي هذيك هي الحكايه، نقول لك

0: هنا هاي البيئة غالية ولدي هاوكا فما دول كذا برا لهم والكل تقول لي نجي لتونس شنو الحكاية سحرية يضر
1: نحن خصوصي توانسة رانا غيروا ياسر على بلادنا نحبوا الوطن نحبوا الوطن وقت تخزري الجالية التونسية الوحيدة اللي ديما تخمم اللي يحب يستثمر في بلاده ويحب يبني في بلاده ويحب يعمل ديما يحب يعمل حاجة في بلاده
0: وهو كذلك
1: اللي اشتاها غادي ما يحطهاش في دار ويجيبها هنا لتونس
0: والله صحيح بيه سي خيري باش نحكيو في زوز محاور اليوم من خدمة الجالية في إيطاليا إلى دعم الاستثمار في تونس خلينا نبداو من إيطاليا نشاط مكثف في إيطاليا فما دعم كبير لجاليتنا لا نستثني أي فئة عمرية حتى ما الطلبة دي ما تقدم في الدعم وتقدم في المساعدة وغيره أخيرا وليس آخرا قلت لي فما هليامات معناها على قدم وساق وقاعدين ساعين دار عرس معناها لتعليم اللغة العربية هكا ولا لا؟
1: إيه هذه تو أول مش بدينا تو المدرسة باللغة العربية ما زلت كي افتحت 3 أكتوبر وبالنسبة في إيطاليا وعندنا مشي مدرسة برك عندنا عديد المدارس في كامل إيطاليا معناه وانتقي اللي يحب يقري ولديته مرحبا به احنا مشكورة الدولة التونسية مش من تو من قديم الزمان اللي موجودين معلمين على ذمة أولادنا اللي يحب يعلم أولاده اللغة العربية واللي يحب يسعى ويتحرك البيبان مفتوحة ورغم الدولة التونسية ما تدخلش عليهم المعلمين
0: مجانا
1: المعلمين جايين من الدولة التونسية قروا وليداتنا والوليدات زادة مجاني ثم سيرانس يخلصها وكو وثم زادة العلاقات انت وإيطاليا ثم بلايس ياخذوا عليهم الكراء وبلايس ما ياخذوش عليهم الكراء كما المثل المسهول رئيس الجمعية اللي نجم يتحرك مع السلطات الموجودة غادي نجم ياخذ المراكز هذه مراكز معناها غير ما يخلص الكراء نتاعها
0: ممتاز علاقات تولي
1: هذه حاجة رأي رغم هذه كل الوليدات أنا ريت برشا وليدات نجحت في القراءة والكتابة واللغة العربية
0: بالضبط وين هنا مخ الهدرة اليوم هل فما إقبال من قبل الجالية وأبنائها على دروس اللغة العربية اليوم الجيل الجديد اللي ربما ثقافته مواقع تواصل اجتماعي ثقافته لغات أخرى هل قاعد يقبل على اللغة العربية وعلى الهوية التونسية
1: والله نقول لك بصدق
0: أي
1: القبول موجود البداية
0: أيه؟
1: وبعد في الاخر تنقص شوي
0: اي ما من الاولى كيك احنا ندخلوا في تسقوي وبعد نطيح
1: ينقص شوي وانا من المنظر المهنيه كنقول لهم راكم وليداتكم ربحوهم علموهم اللغه العربيه راهو اللي ما يعرفش يكتب ويقرا بعديك انت ولدك يروح لتونس حتى مضمون ما يقدرش
0: يضيع
1: بعديك هو ما يدريش تو صغير ثم اي وقتاش احنا المدارس مفتوحه مش اسبوعيه مفتوحه سبت وحد اربع سوايع واربع سوايع ضم راهم يجيبوا نتيجه
0: أي.
1: أنا صغاري قريت بصغاري وجابوا نتيجة يقروا يكتبوا باللغة العربية أكثر مننا
0: متفوقين ما شاء الله
1: مش كان ولدي برجع اللي مواظبين على صغارهم راهم وليداتهم ناجحين باللغة العربية يعرفوا يكتبوا خليه يعرف يكتب خليه يعرف يقرأ وبعدك خليه
0: باش نحكيو اليوم خاصة على دور مكونات المجتمع المدني إنها تعزز حظوظ تدريس اللغة العربية وإنها تدعم زادة دور الدولة نحكيو مع بعضنا ونواصل حديثنا بعد أن يرفع إلى حضراتكم أذان صلاة العصر
2: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: توانسة وعلينا الكلام،
2: توانسة وعلينا الكلام مع كوثر بن جلالة.
3: توانسة وعليهم الكلام، وتوانسة هما مش فقط منتصرين ومش فقط هما قصة نجاح في المهجر، بل وأيضا يقدموا في الدعم والإسناد لتوانسة. ضيفنا موجود في إيطاليا من عام 96 وهو حاضر بحضنا هنا في عطلة هالأيامات، سي خيري الهداجي رئيس جمعية تونس للسلام بإيطاليا. مرة أخرى مرحبا بيك.
4: وبيك عايش.
3: رحلة سنين في إيطاليا.
4: أي
3: نقربوا الميكرو كان ممكن سي خيري. حديثنا بديناه من الأول على تدريس اللغة العربية، وحكيت كيفاش اللغة العربية مهمة جدا. الولي راهو لازم يكون واعي بالمسألة وأهمية المسألة، باش صغيره نهار آخر ما يضيعش كي يمشي لتونس وإلا غيرها من الدول العربية، باش يطلع مضمون، باش يقضي، باش يحكي. لغة مهمة كيف مهم. كيف غيرها من اللغات. هل اليوم نحكيو على الدولة قائمة بواجبها مثلا؟ نعم. نحكيو على ديوان التونسيين بالخارج،
4: نحكو ديوان ديوان التونسيين بالخارج صحيح ما عادش ينشد كي قبل. أما تو قاعدين نحن كي مع اتصالاتنا مع القنصلية ومع زاد التونسيين بالخارج قاعد يتحرك، أما مش كيما قبل، بطء شوية أو بطء شوية. ليش؟ خاطر ما لقيناش نحن الأوليات دعم، حتى التونسي اللي يحب ماشي نحبوا له قرية صغاره ما ثماش القبول برشا. التونسيين بالخارج قاعدين يخدموا خصوصي كي يجي لولادهم يروحوا فك العطلة الصيفية يعملوا له في رحلات. معناها شنية؟ معناها ما عادش ينشطوا، ما لقوش، يمدوا ديم ويعملوا زاد رحلات أخرين لكبار السن. يعملوا لهم رحلات،
3: يقولوا فما عرضه ما فماش طلب باين.
4: الطلب ما فماش. واحنا شنية كما راي راو مي ولدوا تو ما يعلموش اللغه العربيه، راو يكبر شوي يندم على روحه
3: ويتعب برشا،
4: ويتعب. كما قلت مثلا انا ماشي عدي ما عادش يعدي جيش، ماشي عدي يخرج مضمون ما يديش على روحه، ويقولوا عمر الورقه ما يقدرش يعمر. انا الري شباب، انا الري شباب، خاطر نعيش في المجتمع المدني ونمشي للبلديات ونمشي للمعتمديات ونمشي، مدوا له وثيقه صلي على النبي، لي شباب صغير عمره 25 20 سنه ويمدوا له ورقه يقول له قيد لي اكتب هذه، اذا لو شكون يكتب له يعمر له.
3: عباره امي هو الحقيقه.
4: احنا ماذا بينا؟ لا شوف الدوله كيفاش تسعى. دوله مش مقصره، تبعث لك معلمين غادي تساعد فيك في جميع النواحي. احنا تو نشكر الامن، انا ريته في القروان الامن، وكل مؤسسه تربويه نلقوها دوريات امنيه. علاش قاعدين يحاربوا فك الاكل، يجيبوا فك المواد السامه لصغارنا ذوك اللي يفرقوا فيها في المدارس.
3: هذيك
4: نشكروهم برشا بصراحه.
3: باش نحكيو بعد شويه على القيروان وهل زينه البلدان القيروان وهالولايه المزينه برشا اللي ما لقاتش الحقيقه، مازلنا لو جولها على حظها وحقها اعلاميا واتصاليا وغيره. ولكن خلينا مازلنا توقلنا مثلا اليوم الاولياء او التلامذه ما فماش معناها قرب للغه العربيه، بين قوسين فماش نفور أو غيره من الحالات اللي ترجم هل عدم الإقبال على دروس اللغة العربية. مكونات المجتمع المدني كيفاش نجموا نساهموا أنتوما؟
4: هي كل نجم نقوله من الأولياء. عندهم شوية بخل نهار لحد، احنا مثلا مدارس ثلاث قرية نهار لحد ومدارس قرية نهار السبت.
3: يقول لك خلنا نرتاح شو معك بيونا نخدم
4: نهار لحد. هو يضحي يجي الصغير ذا اللي يحب ما يحبش يمشي يقرأ ولا حاجة، هو يلقاها بسبب معاه، لكن هو ما يدريش هو في مصلحة ولده.
3: صحيح.
4: مصلحة حد. شوف الدولة اسم ضحية والمجتمع المدني اسم ضحي، وكالمعلم ماشي قاعد يحب يوصل معلومة ويقري. ومعناها شوف كيفاش المكان هذاك ما خذيته الدولة بليش. وانت اللي تصبح ليك معناها محطين كل شيء قريب لك. وانت ما تقدرش.
3: ما هو زاده بسلامتك فيديوهات في الديريكت ونعرف اللي انت معناها توصل لاغلبيه جاليتنا في ايطاليا.
4: هذيك الكل تحرك ونحبوا باش نسجعوا.
3: شوف سي خيري الفرق بين انسان وانسان، فما اللي يلقي اللوم على الدوله وفما اللي يقول لك ليه نتحركوا، وفما اللي يحس روحه اللي هو جزء مك المسؤوليه هذيك، وانه نوصلوا وليداتنا لبر الامان وبنياتنا انهم يتعلموا اللغه العربيه ويتعلقوا ببلادهم ويتشبثوا ببلادهم. قد تكون المعلومات اللي انت كنت تذكر فيها هذيا في علاقه باللغة العربية باش الصغير ما يضيعش نهار آخر. قد تكون معلومات مش عند الأولياء أو ما في بالهمش بها، أو خذيهم التيار والخدمة والهجرة والغربة وكم معناها باش يكونوا الكل ما يفيقوش لأولادهم. دونك لازمنا نوعيهم.
4: مرات شنعملوا لهم؟ وقت الموسم الدراسي تم نستدعوا الاولياء كل حتى اللي مش مخرطين في اللي يجيبوا صغارهم يقروا نقول لهم جيبوهم باش نرغبوهم العام الجاي باش يشاركوا حتى نعملوا لهم شهيد حتى المقرا الجمله نعاونوه بشهاده كما هكا باش العام الجاي يسجع باش يري صاحبه هذاك ويري التلميذ هذاك خذاك الشهاده هذيك باش هو يحيوا العام الجاي معناها باش يولي يدخل في التعليم اللغه العربي.
3: اي باش كيكا نزيدوا نحبوهم اكثر واكثر. في ايطاليا كانت فما برشا لمات احنا نقولوا لمه تونسيه برشا هكا اجتماعات تتلموا مع بعضكم باش تكون فما لمه ان شاء الله في قادم الايام
4: باش نخدموا عليها تو ان شاء الله باش نعملوا لمه تونسيه كما عملنا الموسم الفات في رمضان عملنا مايت افطار كانت كبيره برشا فعددهم فيهم طلاين دخلنا طلاين معانا باش نشوفوا معناها رمضان كيفاش نعملوا كاش نحلوا فطرنا كاش يستنوا الاذان وقتاش يذن كاش نبدوا بالشوربه والبريكه ونبدوا بالقصي والطاجين
3: هذا مش كنا رد فعلهم احكي لي بربي سي خير
4: فعلين ياسر انا اللحظه ذيك قاعدين الاذان يذن وعملنا موذن ثميك باش نوروهم نحن رانا ناكلوا على الاذان نفطروا اكل اللحظات هذيك وشافوا المواطنين كيفاش اللي صايمين الصغار ما دخلناهمش في الحاجه هذيك خاطر صغار حطينا كبار مع بعضهم على باش يشوفوا كيفاش نحن وقتاش نحلوا فطرنا وكل لحظه هذيك كيفاش ناكلوا الشربه
3: عاداتنا وغيرها
4: هذيك روحها حاجه كبيره ياسر.
3: كي نقولوا تونس للسلام اليوم في ايطاليا شنو اكثر رساله نحبوا نوصلوها للطلين للجنسيات الاخرى وخاصه لابنائنا وبناتنا من المهاجرين المقيمين في ايطاليا؟
4: تونس للسلام تونس هي ديما للسلام ونحن نحب أولادنا وبناتنا كما الدولة مدت يديها لنا نحن سفراء لها غادي في إيطاليا ولا في أوروبا كامل نحن سفراء رانا نحن التوانسة لازمنا نخلو انتباعات باهية ما نخلوش الحاجة الخايبة وراو ثم الباهي وثم الخايب أما راو الباهي عنا أكثر
3: الحمد لله يا ربي وذيك هي
4: تونس للسلام جمعية تونس للسلام ووقت تونس خذت الجائزة للسلام في الأمم المتحدة ولا وقعتوها الجائزة للسلام أنا حطينا جمعية تونس للسلام علاش؟
3: أي تونس للسلام ولادها لباس ومسالمين وخدامين وما تاخذوش الأفكار المغلوطة وما يخلطوكمش وما يشوهوش ولادنا وبناتنا في الخارج راهو خدامين متميزين قارين الله وحد عليهم
4: يعطيك الصح
3: ولباس
4: وهذا صحيح اللي نخزرهم شباب تو اللي يخدم لك واللي قاعد يخدم ويساند في والديه لهنا ويبعث الفلوس لهنا صحيح تقي اخطاء ولاد ضاعوا شوي ولكن يرجعوا غادي في ايطاليا مهما تكون السيف اللي يضيع راهو ما يرجع ولكن غادي نحن شنو ديما مساندين في جنبهم واللي يجي حاجته معلومه نعطوه واللي عنده مشكله نجم نعاونوه معناها مع القنصليه ورغم ميلي رومانيا ولت عندهم قنصليه نتاع بولونيا غادي.
3: به باش نحكيو على زيدا اليوم التوانسه والاستثمار في تونس قاعدين تخدموا على الموضوع هذايا اي ولا لا باش تجاوبنا بعد الفاصل على خاطر عندنا برشا مستجدات تستحق ان نذكرها.
4: ان شاء الله.
1: توانسة وعلينا الكلام
2: توانسة وعلينا الكلام مع كوثر بن دلالة
3: ومعايا ضيفي جانا من إيطاليا وحاضر بحدنا في استوديوات الإذاعة الوطنية التونسية هو سي خيري الهداجي رئيس جمعية تونس للسلام بإيطاليا وحكينا على ربما هالأيامات معناها الخدمة كيفاش والركبة مثنية باش نعز حظوظ جاليتنا لقراءة اللغة العربية إن شاء الله باش تكون لما في قادم الأيام ومنكم الصور مني أنا إن شاء الله يا ربي أنتم وثقوا وإحنا إن شاء الله نزيدوا نبلغوا المعلومة أكثر فأكثر ولكن اليوم نحكيوا على جاليتنا المقيمة في الخارج وعلى زيادة إيطاليا اللي فيها تمثيلية مهمة من الجالية ولكن الاستثمار ما يعكسش الحقيقة الكثافة ونسبة الجالية استثمار قليل برشا 3% دون المطلوب فما نفور وغيره هل قاعدين نخدموا على الشيء هذا يا سي خيري؟
4: هذيك الحاجة الوحيدة نحن نحاولوا باش نرجعوها
3: كيفاش؟ رجعوها شوف الكلمة قديش عندها معنى
4: غابت شوي غابت شوي وقع كل هكا شوي هربت علينا برشا
3: صفمانين
4: خرجوا دول المجاورة وهربوا البلاي سخرة علاش خاطر احنا عنا شنيل عنا شوي الإدارة فيها شوي بطء بصراحة الإدارة عنا شوي فيها بطء
3: البيروقراطية تحلق
4: الدولة مساهمة
3: حتى انتم في إيطاليا عندكم راهو بيروقراطية
4: موجودة في كل العالم
3: راهو في إيطاليا قالوا لي باش تحضر الورقة تضرب بالقديش وحكوا لي راهو حتى في إيطاليا باش تاخذ رونديفو توا سي خير
4: هذه اسمعي نحكوا على رونديفو على الأوراق أي فرمس الجون والمشاكل
3: تضرب مدة طويلة
4: والطبطة والطبطة والطبطة ما كانتش هذه.
3: أنا حكيت لي واحدة الشهر اللي فات خذيت رانديفو على وذنها ليه مش الشهر اللي فات عندها يمكن عام ولا أقل شوية من العام في مارس 2027
4: موجود موجود السنين والوذنين والحاجات هذيك الخفيفة كل ما فيهاش ضرر يطولوا لها المواعيد نتاعها كما أنا. أما غادي ما ثماش تمشي تخلص بالفلوس غادي ما ثماش تمشي أنت الكلينيك تدفع الفلوس وتعمل يقول لك استنى دورك شنية تاخذ الموعد وبعدك تحاول مرات تاخذيها 2027 وبعد جمعتين تنجم تقربيها وهذاك علاش.
3: طيب أنا مثلا نقول حتى البيروقراطية في إيطاليا ولكن هذه ما يمنعش أن زادة لازمنا نخدمه على رواحنا ونقسم الإجراءات اللي ربما قد تكون عبء معناه قدام من واحد يجي تعمل جو مش يعمل مشروع
4: أنا والله أنا والله ريت برشا حاجات ساعة نحكو على نرجع للديوان التونسي ريت فيها حاجة تقدمت برشا
3: الله
4: ومشكورين
3: هي
4: لا بصراحة تو تركبي في البط قبل ثم برشا وراق عمر هذه وعمر هذه اليوم تنحتك الوراق الكل تعمل كل شيء بالتليفون تدخل غادي تمد له الكود بارا في التليفون كما كي خرج لك الوثيقة نتاعك معناها ثم برشا تقدم هذه بالنسبة للديوان التونسي أنا خذيت جيت في البطو عندي جيت 3 سنين ما جيتش في البطو والمرة هذه جيت في البطو جيت في البطو معناها لقيت حاجة أخرى تغيرت تطبع باسبورك كل شيء تنظم روحك تهبط كان ديريكت تفضل معناها ثم تسهيلات مع اللي يحب يسهل على روحه وما اللي يحب يعبي على روحه وكرهبة معبية كميون ولا حاجة ذاك راه يتعطل
3: اي لازم معناها زادا نفتشو
4: ولكن هذاك لازم يتقبل ويصبر
3: اي بربي زادا ميساج باش كل واحد ياخذ حظه خاطر احنا كي يبدا واحد يغلط نعطيوه العصا اللي تقول اما راهو الديوان التونسي وقت اللي جاني سي شكري الجبري في وقت من الاوقات وقال لي معناها مدة الانتظار معناها مش باش تتجاوز اللي كيما نقولوا درج في اقصى تقدير قلت بالك شي مبالغ فيه لا الحقيقة كان فما اجماع على انه الديوانة قبلت البلاء الحسن وقدمت خدمات كبيرة برشا ما فماش انتظار برشا قالوا لي وفما اجماع الحقيقة على الديوانة التونسية
4: انا جيت المرة هذه انا حتى درجين يمكن ما تبقيتهمش في الديوانة وخرجت بكرم
3: نعم كرهب. من عند ربي
4: هذه حاجة اما ما نفوتوش ثم كرهب يجي معبي ياسر شي الديوانة شو تعمل معها لازمها تفركسها تدري علاش شنو جايب وش ما جايبش يولوا يعدوهم على السيستم يتفركسوا وتشافوا وبعد يعدوا الديوان ينجم يبطى ساعة ساعتين راه عادي هذه حاجة ما دام انا جايب سلعة بزايد وجايب قضية بزايد في كرهبتي لازمني زاد نتقبل اما انسان جاي خفيف في سيارة خفيفة يعدوها على اليمين يتعدى ديريكت يخرج ما ماش قلق
3: الحمد لله يا
4: حاجة انا والله بالله نقطة صغيرة من الديوانة اللي موجودة في سوسة أنا أول مرة مشيت لسوسة مع صاحبي يركح في الكهرب نتاعو ويقد ما قعدش معناها صب الدوسي اليوم خذا كارت كريس على ديريكت خرجها من باسبورو في نهار وركح أموره برشا ديوانية تمشي لها تتعطلي فيها بالنهارين بثلاث هذه قد هذه
3: هاكا قولوا المحسني أحسنت ميسالش ونركزوا على الشيء اللي قدموا بالكدا المرة أخرى نرجعوا للبيروقراطية إن شاء الله نسعاو بشوية بشوية لتذليل الصعوبات تقليل مكة الأوراق هذيك راهو كل ما هو رقمي نجم يعاون ويعزز حظوظ جاليتنا في الاستثمار صح. حاجة مميزة انكم انتم كمكونات مجتمع مدني تخدموا على دفع الاستثمار استثمار الجالي في البلاد والأحسن من ذي انه يكون فما الحدث نظمته في القيروان ما أدراك ما القيروان
4: كان حدث بياسر في أوت كان صدقني ربي ستة أوت حاجة كما هكا عملنا الإقليم الثالث بولاية القيروان الإقليم الثالث ما تعرف تضم ولاية المهدية ولاية سوسة ولاية مستير ولاية سليانة ولاية سيدي بوزيد يكون ولاية القصرين سامحيني يكونوا موجودين هذوما وكانوا شنو الهدف نتاعهم الاستثمار قاعدين نحن شنية الدولة التونسية الدولة التونسية تخدم لك سيدي هاني نسهل لك هذا الاستثمار هاني نجيب لك انت الإدارة في كل ولاية في سواء ولاية القروان ولاية سوسة ولاية الضومة نتاع الإقليم الثالث سهلوا انتم الاستثمار سهلوا المواطن كما قلت انت ما تكثريش الوراق ينجم انا مسؤول مضمون علاش انا مضمون نخرج ونعديه لزميلي باش صح فيه ليه
3: معقول.
4: انا نجم مضمون مدو مريق ديريكت معناها هذه
3: هذيك المشكله الكبيره معناها ديما مساله الاوراق والبيروقراطيه
4: احنا تو حاسين واللي حسيت وانا الدوله التونسيه قاعده تتقدم في الوثائق تنقيس الاوراق هذوما
3: ممتاز
4: بالنسبه للاستثمار احنا مواطنين بالخارج سواء جمعية سواء مواطن عادي رانا نسعى الناس كليك نحبوا نحطوا صورة تونس باهية، ورغم باللي باللي باللي باللي يحبوا يخيبوها تونس نحن نحبوا ديما
3: واقفين لها
4: ونحبوا نجيبوا الاستثمار كسواء مجتمع مدني كسواء جمعيات. واحنا رانا نسجع هو اللي نسجع في التوانس اللي موجودين غادي في الخارج، عندكش قطعة أرض برا استثمر فيها، عندكش تحب تعمل معمل صغير ما نبدوش بالكبار ما نلوجوش احنا
3: بشوي بشوي
4: ما نلوجوش على شركات أجنبية تجي شركة تاع مليارات واحد، لا ابدا في ابدا في قطعة أرضك حسنها وازرع لوزة وازرع زيتونة تستفع منها أنت وولادك ويستفعوا منها حتى خدام اللي يخدم غاديك، معناها بدت تتحسن عندهم الأراضي ولوا تحسنوا وثم شوي تسهيلات وثم شوي صعوبات.
3: معناها نقولوا القيروين وجهة مبروك في الحكاية هذية. وقت اللي كان الحدث 6 أوت 2026 في القيروين واحتضنت هالقيروين هالولاية الجميلة اللي للأسف أنا قلت لكم ماهيش ماخذة حظها على خطر فيها برشا معلومات ثرية جدا، ما القيروين معناها زينة البلدان، للأسف نلقاو كان خبر سلبي يلقى انتشار رهيب كي تبدا حويجة باهية قلة قليلة من اللي يشاركوا باش يحكوا عليها صح واللي هي القيروين بالحق معناها جديرة بالتعريف بها.
4: سامحيني قروان راهي عاصمة افريقيا قبل وعاصمة الإسلام كان صلحي لي هكا ولا، وحاجة أخرى القروان راهي أول كلية عالمية راهي جت في القيروان أول كلية معناها في العلوم والواحد راهي في القيروان معناها هذه حاجة. قروان راهي عندها جامع عقبة بالنافع عندها الفزقية عندها برشا من التراث هذه الحاجة
3: عندها أولادها وبناتها الصالحين والبررة واللي دافعوا عليها واللي نحبوا نثمنوا الشيء اللي قدموا فيه ونقولوا عليه
4: يعطيك الصحة. عندها مهندسين عندها مخرجة برشا قروان مش مخرجة معناها يكتبوا عليها في الجرائد واللي يتحدثوا عليها في الإذاعات، لا هم ما يروش السلبيات شوفوا الإيجابيات شوفوا الحاجات الباهية شوفوا الناس ادخلوا القروان زوروها وشوفوها برشا نسمع أنا برشا في الفيسبوك وكل واحدة ذكر هذه كل حكاية ما ثماش منها برشا رأي القروان كما قالوا لك في الفلاحة رأي هي الأولى في الزيتون هي الأولى في اللوز هي الأولى في معناها الميدان الفلاحي قروان ديما هي الأولى
3: وفي أخلاق أولادها وبناتها وطيبة قلبهم وعارفينهم بالجميل لبلادهم ونعرفوا اللي فما نسبة كبيرة من جاليتنا أصيلية القيروان. دونك أنت أصيل للجهة هكا ولا لا؟ أصيل
4: القيروان.
3: كان فما خدمة انك تستقطب هالحدث اللي صار انه يصير في القيروانة صدقا؟
4: انا المرة الاولى مش مصدق اما لكن شوي الحمد لله كيف احنا انا شاركنا في لجنة توصينا بالخارج وكان رئيسها سيد المعتمد الاول القيروان عملنا لجنة باش نحبوا نعملوا تسهيلات للمواطنين بالخارج كي يجي معناها اي دارة ما يلقيش اشكال عملوا النومري اخضر النومري هذاك لكن ما لا غير ما مشيناش معاه برشا النومري معناها كل ادارة حبينا اكل الوقت المناسب اللي يروحوا به في يوت ولا في راس العام الادارة تولي تمشي لاي دارة تلقي واحد مسؤول على تونسينا بالخارج باش يسهل له مأمورياته وخصوصي مع الامن باسبورات وبطاقة تعريف ثم زاد عندهم دور كبير قال لك احنا نجموا نسرعوا في الوثائق هذوم
3: ان شاء الله. علاش
4: وخدمنا معاهم وخدمنا مع اللجنة هذه وعملنا 3 اجتماعات وكانوا ناجحين مع الادارات اللي موجودة صفة رئيس البلدية مع المسؤولين اللي موجودين اللي فيهم ما يهم التونسيين بالخارج اي وثيقة خارج
3: ان شاء الله ربي يوفقكم وهنيئا للقيروان بابنائها وبناتها البررة وان شاء الله نزيدوا ونشوفوا القيروان في مراتب اعلى واعلى واحسن وفي صورة مميزة كما نحبوها احنا والناس الخير اللي يحبوا بلادهم ويحبوا ولايات بلادهم الكلها ديما في العلالي. مش خلي لي كلمة الختام سي خير اليوم بين ايطاليا تونس استثمار جاليتنا لغة عربية شنو باش تقول ولا
4: شنو رسالة باش نتحركوا ونحبوا نوصلوا صوتنا ونحبوا نقولوا اللي عنده صغير نحبوه يجي يقرا واحنا نشكروا التلفزة الوطنية والإذاعة الوطنية راهم هذوك في قلوبنا واحنا قاعدين نتبعوا فيهم ونتبعوا فيكم خاطر انتم قاعدين توصلوا في الصوت الجالية التونسية وخصوصي ثم شوي هكا تخيرات في الطيارات ولكن نحن لازمنا نصبروا على بعضنا ما نكونوش متشدين شوي هذيك هي تونس والتونسي راهو ديما قلبه ابيض وما عندوش عنده شويه
3: نقولوا راك غلطت ما نجلدوهمش ونقعدوا نركزوا على كل شيء
4: لازم نصبروا على بعضنا يصير
3: في كل في في في ارقى الدول واعتى كما تونس معناها دوله
4: لازمنا نصبروا على بعضنا ونشكركم ونشكر الجاليه التونسيه وهذاك اللي نقدر انا حبيت نوصل صوت الجاليه التونسيه وهذاك هو. ونشكروا الاذاعه الوطنيه ونشكروا زاد
3: معنا حتى مزيان معنا حتى مزيان
4: ديما تجيب لنا ديما الناس الباهين وقاعدين تفرجوا فيهم ونسمعوهم ومسموعين وزاد ونشكركم
3: على الراس والعين. وانا فرحت اللي انت من ايطاليا اول مره معناها النجم ومعناها كان توفقوا انه نسقوا موعد خاطر ديما سي خيري كل ما يجي يكون معناها مشغول بمشاغل الجاليه والحاجات اللي تخص الجاليه. وهذا هو علاش قلت لكم استضفتوا في فقره من القلب على خاطر إنسان تونسي في المهجر ويقدم الدعم لأبنائنا وبناتنا في المهجر. سي خيري الهداجي شكرا جزيلا لك وتحية لكل المشرفين واللي عاونوا ويتعاملوا حتى يتطوعوا مع جمعية تونس للسلام بإيطاليا. وإن شاء الله كان مستجدات فيها الخير وفيها السلام لتونس وإيطاليا وبقية دول العالم إن شاء الله يا رب. فاصل ونواصل رحلتنا وحكاياتنا مع زيدة برشا برشا طاقة إيجابية برشا ناس تعمل الخير وتدعم التوانسة اللي في الخارج. حكايتنا ما توفيش توا، ما زلتوا معنا على موجات إذاعة الجمهورية التونسية.

0: حذر في روحك باش تخرج من الخدمة ما تخمم في حتى شيء، احنا معاك ونسوك الثنية الكل. حذرنا لك حويجة تنسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة، عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج نتنوش وينعوش
1: معايا أنا ريم بن شعلية، تعرفوني بموجتي الإيجابية. نتقابلوا كل يوم من الأربعة للسبعة متاع العشية ومانيش واحد.
2: أي هاني جيت تحب تعمل كيف؟ تبانة في كلام على الكيف.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
4: نوار عشية،
0: نوار عشية من الماتشات للفار،
4: أهم المواعيد وآخر الأخبار،
0: أصوات، ضيوف، كواليس، ذكريات،
4: أرقام وميداليات.
0: نحلوا، نتناقشوا،
4: ممكن نتخالفوا
0: وممكن نتوافقوا،
4: نزيدوا نفهموا الماتش بالشرح وانتم معنا جزء من الطرح.
0: السبت من ماضي ساعتين للستة،
4: كل شيء يهم الرياضات الجماعية والفردية
0: تلقاوه في نوار عشية.
4: تعيش الرياضة على الوطنية.
5: توانسة وعلينا الكلام،
6: توانسة وعلينا الكلام مع كوثر بن جلالة.
7: هما توانسة المتميزين خارج حدود الوطن بنجاحاتهم بانتصاراتهم، فخرنا بهم. وأيضا نحكي وزيدة على التوانسة اللي قدموا الدعم لغيرهم من التوانسة. أخيرا وليس آخرا، الحدث كان مع جماعة العمال التونسيين بالخارج. شنية الحكاية؟ نتابعوها في أنشطة الجالية.
8: أنشطة الجالية.
7: من فرنسا يدخل معنا سي حسين العريبي، رئيس جماعة العمال التونسيين بالخارج. أهلا وسهلا سي حسين، مرحبا بيك.
9: أهلا بيك مدام كوثر، أهلا بكل مستمعي الإذاعة الوطنية.
7: سيدي الحدث كان مميز، تصورات تعمل 66، كيف أبناء وبنات الطلبة متاعنا اللي موجودين في الخارج مع دعم لجماعة العمال التونسيين بالخارج، حاجة ما نعرفش أنا نقول احتفاء وإلا صناعة مستقبل. مش خلي لك الكلمة سي حسين. ترى
9: والله هو نقولوا صناعة مستقبل، خاطر اللي احتفلنا بهم كل منها طلبة شباب من تونس. دونك هم اللي منها كانوا منورين الاحتفال كل والقاعدة كلها. دونك خليوها صناعة مستقبل خير.
7: صناعة مستقبل. الحكاية وما فيه، كيفاش بديت وكيفاش معناها وصلنا لهلا اللقاء الجميل والصور المميزة وكلمة صادقة محليها يا خويا.
9: هي بدأت كما قلت منا سابقا، منا هوني في فرنسا، منا فهو موضوع حساس شوية. أكبر مشكل موجود هو كيفاش كما نقوله وإحنا الطالب اللي هوني التونسي ولا غير التونسي يلقى ستاش، مخاطر ما غير ستاش ما نجمع حتى شيء اللي قاعد بقيت فيه. دونك فقرأته ني منا هي فريدي البروجي متاعه، ني يتخرج، ني معناها حتى مرة أخرى معناها كي يلوش خدمة، كل شيء مربوط بستاش. دونك احنا جامعة العمال التونسية بخارج معناها حلت أبوابها بيصير بعد ما الدولة الفرنسية معناها استعرت بها كهيكل أنه نجم يتكونوا فيه الطلبة هذوما. دونك خذينا خمسة، معناها خمسة طلبة فيهم تونسية. فيهم تونسية. دونك تونسية ذي عمرها من با 22 سنة. عملت ستاج نتاعها عنا واعطيناها اول شهاده معناها فاند ستاج، حبيناها تكون سيمبوليك معناها للجامعه. انه معناها كانت لها، هي عملنا لها لمه حلوه برشا، جاوا برشا ناس معناها مؤثرين معروفين برشا. ما فماش تونسي ولا شخص معناها ما سمعش انه باش يكون فما تكريم بنيه تونسيه معناها في فاند ستاج وما كانش متواجد معنا.
7: اي وكنت متميزه في قرايه ولا ليه؟ خاطر ما نعرفش توا سي حسين، ما نكذبش عليك، شو نقول؟ انا نقول دعوه خير انها لقات توانسه يحيطوا بها ويسمعوها ومعناها تلقى كل إطار متاحة اللي معناها عاشت فيه، والكل ربما أقل حدة من غيرها من الطلبة. دونك لهنا هل هي قرات على روحها معناها كانت منضبطه منظمه في ستاج ومرها هانيه؟ كيفاش نقيموها ترى؟
9: لا هوني هوني هوني سيستم معناها في فرنسا في ستاج ما تنجمش تعاونها حتى ب 1% امبوسيبل اللي ما تنجم تعاونها كان خدمتها هي والكومبورتمون تاعها والشيء اللي عملته دونك وما نجمو احنا نصادق عليها انا كرئيس جامعه ولا المكتب التنفيذي ولا سي فتحي الحومه اللي هو كان لونكادرير نتاعها ما نقدروش معناها نتجاوزوا اي
7: صح عليها لونكادرير نتاعها فتحي الحومه حقيقه انسان مليان بالمعلومات انا قد ما نقعد معها ديما نقول ما شاء الله عليه هي
9: يعيشك ولا دونك الحق خذت معناها بامتياز هذايا بملاحظه معناها الاساتذه المشرفين عليها في السربون منهم استاذ معناها محاضر كان متواجد معنا وقرر انه باش يحضر والحاجه الحلوه انه تونسي زاده باش يعرف قداش معنا من تونس كفاءات موجودين متواجدين في البلايس كل
7: زيد سمعني انا عاده نبدا طايره تيران
9: دونك, دونك اللي جاء تونسي وحضر معنا وجاب الكادو نتاعو وفرح لها وقال لها جو سوي افيك توا معناها بوغ هكا ان بوست دو ترافاي بوغ ستاج واحد اخر اي حاجه حقها قالها سواء في السربون ولا غيرها انا موجود الاستاج نتاعها اخذته على استحقاق عملت لنا معناها سيت ويب هكا احنا هبطناه باج انستغرام باج فيسبوك باج تيك توك دونك كل ما هو في التواصل الاجتماعي تلات بها هي وحاجه باهي معناها بعد قعدت انا ما نخرجش نحب نقعد معاكم وهكا كشاب معناها التحقت رسميا بالجامعه
7: معناها باش تقعد في الجامعه اي سيدي يا والله
9: باهي تقعد في الجامعه
7: اي اي خبير مزيان برشا دونك نعرفك توسي حسين ما شاء الله عليكم انتوما تخدموا ديما حتى على المدى البعيد باش تكون فما عاده حميده ان شاء الله ديما عند الجامعه انها تاطر الطلبه وتحتويهم في تربصاتهم
9: والله ان شاء الله بالنسبه للطلبه اللي هنا هو مشكل مشاكل الطلبه كبيره برشا وما توفيش مشاكل الطلبه معناها في السكن مشاكل الطلبه في اللي يسكن واحد معناها في خلاص الكريم تاعو مشاكل الطلبه في انه كيفاش معناها يخرج ديفو في البريفكتور مشاكل الطلبه الكبيره على الاخر كيفاش يلقى ستاج هما برشا مشاكل جامعه موجوده لكن ما نجموش نغطيو معناها الكل احنا ماذا بينا كان ناس اخرين حتى الهيكل الاخرى معناها الجامعاتيه والا حتى ولا حتى معناها السيد القناص معناها المسؤولين كلهم هنا ممثلين دولة تونسية يدخلوا للناس هذوما خاطر هذه الناس اللي تنجم تستثمر فيهم تونس بطريقة كبيرة معناها احنا وقت اللي نلقاو معناها اتيديون تاع لاج دو 22 ولا 21 نو تعمل لك دي سيت كلهم معناها وبصفة تطوعية معناها احنا تونس نحبوا على الرقم هذا في الشيء ذا وعندنا شباب حاضر وقال لك معناها عيط لي بركة تو نجي نخدم الدنيا الكل وشباب ما احلاه معناها صغير يفهم كل شيء
7: ما جينيراسيون معناها كيف ما شاء الله
9: اي جينيراسيون حلوة برشا فهمت كيفاش احنا مالوغوزمون جاتنا برشا طلبات برشا طلبة لكن ما نقدروش ناخذوا الناس الكل
7: اما باش ناخذوا بقدرة الله ميساج حتى كان شوية ميساج نكونوا جزء من الحل وفي العموم اليوم شنو هي رسالة الجامعة انها تحتوي بني طالبة معناها جديرة بكل تقدير هي خريجة السربون هي تونسية مميزة جدا وفرضت زادة روحها بخدمتها وكفاءتها
9: اي اكيد بنسير المهم في الجامعة احنا نفرحوا معناها كيف نقولوا احنا رزلنا على اي تونسي كان
7: أي؟
9: فما بالك بطالب طالبة تونسيين هنا وهي الكفاءة التونسية كلها وعندها قيمة كبيرة بنشا عند الناس كل الحاجة الحلوة كما قلت لك معناها وقت اللي قلنا باش نعملوا شهادة ما فما حتى بشارة تأخر انه باش يكون موجود الحضور كانت سيليكسيوني على الاخر فما شكون طلبوني بعدها يحبوا يعاودوا يعيطوا لها ويعاودوا يكرموها وكل شيء لكن هي معناها تعرف جينيراسيون تو من هي تيميد وقال لك انا الشيفي كرمتني الجامعة معناها ديجا بيان الحمد لله دونك احنا مواصلين في الخط فما زاد ان شاء الله طلب اخرين بحولها يلتحقوا ويتم تكوينهم ويتم زاد تاطيرهم ومرافقتهم ان شاء الله في برشا حاجات وهذا اللي نعوذ به من طلبه تونس نتاعنا
7: كل التوفيق يا سيدي اخيرا وليس اخيرا ريتك تفعلت مع التسعيره نتاع الحج اللي كان تم الاعلان عليها ما نعرفش عندك تعليق والا ليه باش تخلي التعليق للناس
9: والله انا قلت تعليق للناس اما اللي كنت ديما يكون عندي راه
7: قديش السومه التسعيره
9: تصور انت تصور مدام كوثر 41 مليون معناها بين 41 مليون و 51 مليون معناها تصور انت تونسي مسكين اللي يعيش برا بعد السوام تاع لي بي دافيون والباتوات اللي روح بهم لتونس يلقى روحه اذا كانوا يحب يحج من فرنسا خاطر تعرف في تونس بالقرعه غاديكا اللي اخف وخير معناها يمكن في نجم البشر يمشيوا لها يجي المواطن اللي برا مسكين اللي يعاود يحطوا له فوق معناها كاهل وفوق كتافه، سواء 41 مليون معناها البيت فيها أربعة من الناس، سواء 51 مليون البيت فيها زوج من الناس، ويقولوا لنا أنا فرحنا بيك ويجا قيد وفما أجال معناها راهي ضيقة على الأخر وما تفلش فرصة. والله نقول أنا حاجة واحدة، لا حول ولا قوة إلا بالله.
7: إيه ما تو أنت كي تقولي مثلا 41 مليون ولا 50 مليون وأكثر، أنا أقول لك أنت حسبتها بدينار التونسي، أما كي تطلع باللورو أقل شوي عاد سي حسين كومي.
9: باللورو
7: 12000
9: و 15000 لغو سمحني مدام في الفتره هذه الفتره هذه مع مع مع بالحق المشاكل اللي تعيش فيها الجاليه مع سامحني راهو نقول لك مستشري الذكاء الاصطناعي راهو خلى برشا ناس يبطلوا خدمهم راه ما عادش يخدموا راهو خلى ياس ناس قاعدين في الدار راهو
7: مفهوم
9: الذكاء فما برشا ناس جت من الفاكونس ما لقاش لي بوست نتاعها
7: اي اي
9: حتى معناها في الكونتابيليتي في الكتيبه في لابريس في عندكم انتوما في كل شيء. انا نقول لك مادام مشكل كبير قاعد تعاني فيه فرنسا اللي هو الذكاء الاصطناعي راهو خلى برشا ناس 12000 يورو في الوقت الحالي كي تقبل نقول لك يمكن معناها سيبورتابل اما تو حاليا أكد لك ناس ما تنجمهاش
7: واضح
9: ما تنجمهاش ومش مش ولكن المال قريت وسارة تلقى ديما كالتونسي لماذا به قيد وتجم تتعبى القائمة تعبى الليستة خاطرك اللي يبدأ في عمر كبير وقال يقول لك أنا واعد ولا حاجة يقول لك مساش مهم نختمها بحش
7: واضح
9: المال قريت وسارة بتلقى التونسي ديما موجود
7: والمعنى المميز ده أنه جماعة العمال التونسيين بالخارج وعلى رأسها معناه سي حسين العريبي مهتمين بكل المستجدات والمعلومات اللي تخص جاليتنا وديما تتفاعلوا معها بالوقت معناها يعطيكم الصحة على هالاهتمام بالجالية وإن شاء الله يا ربي في أخبار أخرى قادمة وإن شاء الله تكون أخبار إيجابية كم هالبنية ذي استجيار اللي عندكم
9: إن شاء الله هو بحاوله كل شيء يكون إيجابي إن شاء الله يا ربي تولي تمشي للحاجة الباية هكا فما زادة حلوة تساكر معناها متاع البات وإن شاء الله تكون فما أسعار منها حلوة وتتناسب مع ناس تقدر تمشي وإحنا ديما نتفائل خير مع تونس ونقول ربي جراها على السلاح
7: إن شاء الله يا ربي شكرا ليك وإن شاء الله ديما موفق في حياتك وفي الجامعة وفي مختلف معناها الحاجات اللي تصادفك سي حسين العريبي رئيس جامعة العمال التونسيين بالخارج شكرا جزيلا لتلبية دعوتنا وتدخلك معنا اليوم وكنت معنا مباشرة من فرنسا هكا التفاصيل هكا 41 مليون بين 41 و 51 مليون بالنسبة للجالية ما كنا حسبوها باللورو كما قلت 12300 أورو و 300 15 مليون اورو هكاك 15000 اورو دونك هاوكا الحسبه كيفاش والتعليق كان لجامعه العمال التونسيين بالخارج ومازلنا زاده فما جاليه تتفاعل قاعده مع الموضوع مع هالمستجدات هذيا نسوي ختام حصه اليوم من برنامج توينسا علينا الكلام ان شاء الله يا ربي استمتعتوا حصتنا مع اخبارنا مع هالتوينسا هذوما هالمميزين واللي بالحق مصدر فخر لنا احنا في الداخل وان شاء الله يا ربي ديما من نجاح الى نجاح هذه هي فقرتكم وهذا هو منبركم وهذه هي حصتكم إن شاء الله يا ربي تكونوا ديما متميزين شكر كبير لكامل فريق البرنامج أيمن تنفوري فاطمة عبار سمية زواوي حسام الدين الهمامي كوثر بن دلالة تقول لكم أبقوا بعد شوية في برنامج كلام على الكيف ريم بن شعلي عبد الستار عمامو أحلام مساحلي وشاكر بالقاسم وكامل الفريق حاجة زادت تعمل 66 كيف استمتعوا معهم

0: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة.
1: منوعات، برامج اجتماعية،
0: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش.
1: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
0: وترافقكم أينما كنتم.
1: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.
2: الناس الكل أجرب شبيك خواف ساه؟
3: نسبة صغيرة ديتها الناس الكل اللي بمخه يبعد على الخطر.
4: يا خواف
3: منش خواف، أما نخم بعقلي ونعرف مصلحتي. يلا يلا تلقاو غدو.
0: لا للمخدرات، نعم للحياة.
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: تحية طيبة مستمعينا الكرام من قسم الأخبار. وزارة الصحة تشدد اليوم على أن اللقاح ضد الأنفلونزا بسيط وآمن وفعال، ويحمي الفئة الهشة من المضاعفات والاختطار، وهو موصى به خاصة لدى كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة والنساء الحوامل ومهني الصحة. منسق البرنامج الوطني ضد النزلة حكيم الغرد.
7: تلقي يحكي العادة يتعمل في الفترة هذه يحمينا من فيروسات النزلة المسرية المية لخويات المناعة في ظرف 15 يوم بعد التلقيح. الفئات اللي زمهم يلقحوا المسنين اللي عندهم أكثر من 65 سنة، الحوامل في أي فترة من الحمل، العباد اللي عندهم أمراض مزمنة منهم السكري، ضغط الدم، أمراض القلب، قصور الكلى والأمراض التنفسية.
6: المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء ينظم تظاهرة رياضية وتحسيسية يوم الأحد 18 من أكتوبر الجاري، تزامنا مع اليوم العالمي والوطني للتحسيس بالتبرع بالأعضاء. وستجري التظاهرة بكورنيش المرسى لتشمل إقليم تونس الكبرى، تونس ريانة بن عروس منوبة، بالتوازي مع أنشطة ميدانية تحسيسية تنظمها الإدارة الجهوية للصحة أو الإدارات الجهوية للصحة في 20 ولاية أخرى، بما يضمن تغطية كاملة لولايات الجمهورية 24. جامعة قرطاج تعلن عن فتح باب الترشح للحصول على منحة تنقل جامعي إلى إسبانيا، وذلك في إطار برنامج إيراسموس بلوس شرط إتقان اللغة الإسبانية. وحدد يوم 23 من أكتوبر الجاري آخر أجل لتقديم الترشحات. الوكالة التونسية للتعاون الفني تعلن عن توفر فرص انتداب جديدة لفائدة الكفاءات التونسية للعمل بكندا، تشمل عددا من الاختصاصات في قطاعات الصحة والتعليم والطفولة المبكرة، إلى جانب مهن البناء والميكانيكا الصناعي وصيانة المعدات الثقيلة. ودعت الراغبين في الترشح إلى التسجيل عبر الاستمارة الإلكترونية المخصصة للغرض، وذلك في أجل أقصاه يوم 16 من أكتوبر الجاري. إلى أخبار العالم، واستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة جوية صهيونية استهدفت مركبة شرقي مدينة غزة. ومجلس جامعة الدول العربية يختتم اجتماعه الطارئ اليوم على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة تونس بالدعوة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وضمان احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بالمكانة القانونية الدولية لمدينة القدس. هجوم منذ قليل على شركة نفط يمنية في صنعاء بعد وقت قصير من إصدار التحالف أمراً بإخلاء المنشأة تمهيداً لعملية عسكرية. والسفارة الفرنسية في السعودية تدعو مواطنيها إلى تجنب مطارات الرياض وجدة والدمام في أعقاب تواعد الحوثيين بالرد في العاصمة السعودية الرياض. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
8: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
9: تحذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء. احنا معاكم ونسوك ثنية الكل. حضرنا لك حويجة تونسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة. عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج نتنوش وينعوش.
10: معايا أنا ريم بن شعلية، تعرفوني بموجتي الإيجابية. نتقابلوا كل يوم من الأربعة للسبعة متاع العشية ومانيش وحدي.
11: أيهاني جيت، تحب تعمل كيف؟ تبانة في كلام على الكيف.

0: الأربعة وأربع دقائق. أهلا وسهلا، مرحبا بكم ناس كل. إن شاء الله عشوية مزيانة يا ربي، إن شاء الله تعدي لكم نهار مزيان كالعادة. إحنا نبداو ياسر فرحانين وياسر عنا إنرجي مزيانة، وإحنا جايين باش نتقابلوا معاكم ونتلموا معاكم زيدا. عبدالستار شنو الأحوال؟
1: مسيك بالخير السادة المستمعين، إن شاء الله يكونوا لاباس. أنا الحمد لله يا ربي، خاصة بعد ما عملنا طرح مع كوثر فدرجينا
0: ذوما اللي أي كوثر بنت ليلى معناتها لازم حربوش قبل أي مباشر تخدم 7/7 مثلا كوثر
1: ما شاء الله عليها.
0: باش ليه باش اي انيماتور يستفاد من الطاقه هذيك، فهمت؟
1: عندنا برشا طاقه ايجابيه معناها تعديها لنا،
0: وهي موافقه قالت لك نخدم 7/7.
1: نعرف أيه. نعرف ما شاء الله عليها بالحق، ما شاء الله عليها يعطيها الصحه. وان شاء الله ان شاء الله الساده المستمعين احنا نعديهم شويه من الطاقه الايجابيه اللي خذيناها من عند كوثر طويق.
0: شفت محليهم الناس الباهيه في الحياه؟
1: اي
0: ريت علاش انا ديما نقول معناها الحمد لله اللي احنا نخدمه وسط
1: في دارنا،
0: في وسط عائلة مزيانة، قلب مزيان، روح مزيانة، نضحكوا نتعاركوا نضحكوا على الخدمة بيان سور، معناها اون بارتاج مع بعضنا،
1: ثم علاقة إنسانية وهذا أحسن شيء
0: في كل خدمة يا عبد الستار. راهو كي تبدا انت تلوج على العلاقة ديك راك تلقاها، تلوج على علاقة توكسيك تلقاها. دونك الخير موجود في كل بلاصة،
1: شو اللي تسبق انت تلقى،
0: والخير موجود في كل بلاصة. ما تقوليش والله صحة عليكم انا والله في الشركة اللي نخدم فيها ما عانيش، لا عندكم انت ما لوجتش، انت ما ركزتش
1: تلقى
0: تو سامبلومون. ان شاء الله شوية مرة أخرى نتمناه لكم من قلبي أنها تكون حلوة وخفيفة وفيها الموسيقى اللي تونسكم والكلام اللي يعمل الكيف عندكم. وعبد ستار عميمو على غير العادة يا أخوي، باش هكيكا معناها نسبق الضيفي على بكري، لا تخسر لي حتى ضيفة هنا، كل ضيفي يجي تخسر عبد ستار، تخسروا بالشخصية،
1: يقعد اليوم
0: مسكين يقعد يلوج عليها ويبدأ يبعث في المساجات.
1: ضيفة اليوم ضيفة اليوم لولاني لولاني دلند إذا كان ما طلعش الشخصية
0: رشا رشا
1: لولانية رشا ضيفتنا الثانية
0: دلندا
1: دلندا كان ما طلعش الشخصية انا ما عشنا ما نجمش نستقيل مستحيل لو انا نكذب ما نكذبش
0: استنى فيك حتى انا زاده
1: لا ما نجمش لو انا نكذب عليك ما نجمش نستقيل اما فما يجمش نستقيل من داربوه
0: والله ما نعرف
1: وش تعمل نحي خشمك من وجهك
0: وتخلي ريم وحدها
1: والله ما نعرف هكاك هو هيك زيبه الدنيا اما على كل حال لازم هي بالذات لازم اطلع
0: هي بالذات
1: هي بالذات هي.
0: فما حاجه فاتتني ما لقينا في الاوف
1: لا على خطر هي لا احنا انا دلندا علاقه قديمه ودي نعرف دلندا تمثل راهي
0: مثلت
1: اي وحنا فرق شي ممثل كبير
0: معناها
1: كادت ان تتعامل معه
0: كادت ان تتعامل مع دلندا
1: اي دلندا اي
0: دلندا صغيره
1: هي وش بيها صغيره ما كانت تتعامل معه فاي اخي مثل في عائله لازم حفيده مثلت الحفيده نتاع الشخص بي مثلا
0: بي فهمنا تو احنا شخصيتنا ممثل يا جماعه
1: ممثل
0: زيد اعطينا ترى هنديسه
1: كاويزيك يزيك ممثل كبير ممثل كبير لكن قبل ما يكون ممثل كان صحفي
0: هو زيد
1: الصحافه المكتوبه
0: بالحق
1: مراسل اي شد عندك لله هذا كتب في جريده النهضه والاسبوع والاذاعه والتلفزه والشروق والبيان هذا في تونس وكان مراسل مجلتي الفن والحقيقة المصريتين وجراء العكاظ والمسيرة السعوديتين أي سيدي وهو كان سبب مش أول مرة في تاريخ تونس تعمل عمل فني مشترك بيننا وبين السعودية
0: هو
1: هاي سد مالش يبال
0: ما عطيتش فيه
1: شخصية كبيرة
0: كبيرة برش
1: شو ليه بالحق كبيرة شخصية برش. كبيرة غير احنا رانا ما ديما
0: اختصرناه في دور
1: نختصر في شخصية.
0: في شخصية
1: هو شخصيات عديدة لكن في نفس الوقت معناها عنده برشا برشا ثنية معناها توصل له هذو ما بعض من الثنية اللي توصل له
0: والله يا جماعة بالحق صدقا مش يجي على بالكم الشخصية ريت زيد صعبها علينا في بالو سهل فيها تو هو هكا ولا أحلام في بالو سهل فيها باش راك زيد صعبتها علينا كان خليتنا في الممثل كان خير
1: هان مش نزين سهل عليك كان مراسل نتاع الجريدة
0: يا ودي بعاش تحسيني مراسل
1: مجلة ليبيا الحديثة والإذاعة الليبية
0: قربه لنا كممثل بصراحة بعتنا يسرى يا جماعة ممثل شدوا هذا شدوا اليوم ممثل نأكد لك 90% من التوانس يعرفوه ممثل أكثر منه إعلامي نأكد لك
1: به نجم نقول لك اللي هو مثلا خدم مسرحيه شهيره وقت عام 52 اسمها ابو شوشه
0: يا سيدي
1: ابو شوشه
0: ويزينا لهنا خذينا اكثر من لازم صراحه معلومه
1: هاني نسمع
0: يا جماعه شنو تو ما تحشمونيش مع عبد الستار ابعثوا لي

0: وسع بالك.
1: ايه سيدي نوسع بالنا. اولا ساعه ما عندناش خيار اخر الا ان نوسع بالنا.
2: ايوه واذا كان ما وسعناش بالنا
1: شنو نوسع بالنا؟
2: فوالا
1: عندك شي حل؟
2: عاد بيدي لبيدي عمر
1: والله ما نعرف
2: نعملها. ان وسع بالي خير من
1: والله ما نعرف
2: كل مجبور وش وسع بالي.
1: والله يا جماعه انا نعطيكم انا واحده من ليزاسوس اللي خذيتها لهنا في الحصه هذه. قال جاب حضينا وقتها مروان بوهجه قال لي توا اللي بيه تبدا انت على اعصابك وفي مثلا نهك في سيركولاسيون ولا في الدار مع بناتك ولا اللي هو علاش ما تحولش الوقت هذاك الحاجه
2: مفيده
1: تنفعك انت. تقول تو انا مش وقت كسر في راسي مع فلانه ولا فلان في الدار.

0: اللي هو مهما كان صيفته معناها
1: مهما كان استاتيو تاعو
0: باش نقعد انا تو نضيع في وقتي ونخسر في طاقتي اي برا بدل الساعه بساعه برا نمشي مثلا عشان نعمل دوره برا نمشي نشري روحي كذا برا نعمل روحي قهوه ونقعد مثلا نكسب مخي وما نسمعوش وما نجاوبوش وهكاك في الكرهبه برا نحط غنيه مزيانه والله زمر للصباح معناها ساعات بالحق يجي انسان يرمي لك جمله هكاك معناها رميها في مساق حديث لكن قداش تحسك الجمله ديك ماركتك
1: تاكل تاكل
0: اكزاكتومون والله رشا ريحي شنو الحوايل؟
2: عسلامة
0: بيسكوت
2: شنو الحوايل؟ الحمد لله عسلامة متابعينا الاعزاء الكل
0: نعطيوها اللقب نتاعها زين المرة
1: هذيا الحمد لله ما شاء الله
0: رشا زين
1: لا هو كان كان كان نشوف الاصول تو تفهم علاش هي هكا
0: حتى تو فهمت لي انا فما
1: فما معرفة عائلية وكان نشوف الوالد حتى والدها المفروض يكون عصبانة من المفروض فيو خدمته في لونتوراج نتاعو والله لا
0: بالواسع
2: بالوراثه شيء
0: حتى هي بالها واسع برشا
1: ما شاء الله عليهم
2: انا نطبق في كلمة مروي علاش نحرق في اعصابي زيت
0: وحليكم يعودوا يجيونا ديما واحنا تو نجيبوا كثر من دليله كل يوم
1: اي كل يوم
0: معناها معناها الاعلاميه اللي كانت تقبلنا اللي احنا نحبوها برشا برشا كوثر بن دليلة قالت انا كي نسمعكم قديش نولي هكا
1: تفرحي
0: ترخيت قالت ويبي زمر بجنبي وانا نقول لهم زمر للصباح انا تو كنت نسمع في في في ريمو عبد ستار ولي كوتش والله ما تقلقني يجي لي بجنبي دوبل عليا قالت باقي نقول مثالش فما حتى مشكل قالت لي نخلت نمرو 4 ولا 5 هاي
1: وترجع في كنت تقبل يزمنا نعملها كير طويله طويله المدى
2: لا لا قولها مثالش الدوام ينقب رخام شويه
1: تستانس
0: بدينا موضوع على الصديق خليتنا تعرف شنو انا والله راشا روحت نهارتها كنت ترى الافلام اللي رجعت لي نتاع الصديقه واحنا صغار الصديقه واحنا في الليسي واحنا في الفاكولتي ومن بعد كي كبرنا الى ان ولينا نقولوا ان شاء الله حبيبات وعشره طيبه ومش مشكل كما في صديق انا وصلت للمرحله هذيك
2: علاش
0: مي سي با غاف
2: ما نوقفنا المره اللي فاتت في كون الصديق الذي تتمنى ان يكون في حياتك هي حنكملوا من غاديك
0: اي اما زيدا مرحله انه سي با غاف مش خايبة يعني في الاخر بكل انا مش لازمني نعمل مجهودات ويزمني نعجب الناس الكل باش نكون الصديق هذاك ليه اذا معناها انا نعمل بيان سور باصلي وتربيتي وما يحب ربي مثلا مني وما يرتح حياتي ولكن زاد اذا كان ما لقيتش معناها الصديق اللي يكون قريب لي او يملي لي عيني ما سي با غاف احنا حبيبات وعشره طيبه يزي
2: نرجع وين وقفنا المره اللي فاتت
0: نرجع
2: وكيفاش باش نعلموا صغيراتنا يختاروا الاصدقاء نتاعهم
0: وما تسمعوش تتكلموا
2: نوصلوهم للي انت تحكي فيه تو اول حاجه للمستمعين نتاعنا هو يوسعوا في بالهم في الطريق معنا خلي يوسعوا بالهم كون انت اول صديق لصغيرك
0: حلو
2: على خاطر صغيرك اللي باش يراك تعملوا باش يعملوا كي انت تكون صاحب الاولين باش تعرف له ما معنى صديق احنا لسوء الحظ في اغلب الاحيان ناخذ دور المدير في الدار يعني الام والبو يحبوا كل شيء منظم كل شيء مستوي صغار يصغر لهم روبوات يلزم يعمل كيما انا نحب عليه يلزم يكون منظم كيما انا نحب يقرا كيما نحب يجيب معدل كيما نحب يلبس كيما انا نحب يتكلم
0: يختار اصحابه كيما انا نحب
2: يختار اصحابه كيما انا نحب
0: يلبس
2: هاي كل شيء كل شيء كيما انا نحب
0: شعره كنت ملكية شويه شعره راهو سيء
2: ملكيه فرديه هو الصغير هذاك قلش عليه ملكيه فرديه نتاعي انا جبته فهو نتاعي فيجي نبداو بالكبار مش بالصغار كون انت الصديق اللي تتمنيه لولدك المره اللي فاتت قلنا كون انت الصديق اللي تتمنيه في حياتك اليوم باش نحكيو كون انت الصديق اللي تتمنيه لولدك
0: مش هذيك النيه راهي راشا
2: باش تعلمو كيفاش يختار صاحبه
0: عاد معاك انا تو اما حبيت نصلح لك حويجه صغيره راهو احنا مش خاطر ملكيه فرديه نتعاملوا معاها كيكا خاطر احنا اون كرو بيان فير معني بالنسبه لينا
2: بحب احنا زعما
0: احنا بالنسبه لينا كيما طول شعرك تعطي اكثر لاسبي نتاع الاحترام مثلا كي تلبس لبسه محترمه مش كيما سروال مقطع تدخل به لليسي
1: هذاك جيلك
2: خاطر احنا عندنا صديق عاد
1: انت تو بروجيت فيه
0: وانا موافقه عليهم الصديق هذوكم
2: لا لا الحق تاع ربي التربيه تربيه احنا تو مانيش في التربيه
0: صحيت
2: احنا كي نكون صاحب ولدي انا صاحبت بنتي راه مش معناها لي انا نتجاوز
0: نسمح له
2: ولا نتجاوز على حاجات ولا نتجاوز على قله احترام والا نسمح له باش هو يتبع الموجه الموجوده لا لا انا باش نكون موجه مؤطر نكون صاحبه فيش نكون صاحبه في اللي انا يكون عندي المرونه الكافيه باش نحط روحي في بلاصته يكون عندي المرونه الكافيه باش نحتويه يكون عندي المرونه الكافيه باش نسمعه
0: باش مش كل شيء كارثه زيد
2: صحيت.
0: مش كل شيء
2: نخفو عليه
0: ونبالغوا فيه. اه لابس سروال مقطع ماشي بيه لليسي،
2: منين اشريهو
1: له؟ لكن
2: شكون شريهو له السروال المقطع؟
0: وتقوم العيطة وتقوم العيطة.
2: يعني شكون شريهو له السروال المقطع؟
0: اي
2: شكون شريهو له وتشريهو له وبعد تعملوا عليه؟
0: صحيت.
2: قبل ما نوصل نشري له سروال مقطع
1: نقنعوا
2: اللي راهو ماهوش نتاعنا.
0: ايه والا نقول له مثلا مسموح لك في الويكاند في الليسي، راه فما قواعد معينه، البسوا ميسالش بعد الليسي، خرج مع اصحابك ماشيين اون فامي، تفضل البس على روحك، ماشي للاستاذ وماشي نقول له احنا للحرم المدرسي، احترم
2: فما احترام لكل مقام المقام.
0: معناها صحيت راه شمحليها نعملوها بيدينا،
2: نعملوها بيدينا صحيت. فاحنا قبل ما نوصلوا احنا نوصلوه صغير باش يغلط، اجا نأطروه قبل ما يوصل للخطا، نختاروا معاه لبس بش معناها قبل ما نوصل لنا، لان نسمح له حتى تحت شعار احنا اصدقاء وانا نسمح لك واحنا اصحاب واحنا كول، لا ما نوصلوش لغاديك، انت باش تقعد ام وباش تقعد بو باش تقعد تلعب في الدور نتاعك، ولكن فما راهو بين شعره خفيفه هي ريم، راهو بين اللي انا نصوحبه ونقعد محافظه على البلاستيك ولي، وبين اللي انا نصوحبه ونسيب له الماء معناها محلول نخليها على راحته اكثر من اللازم ونضيعه. لا مانيش غادي احنا
0: تو فهمت، حبيت تقول لي كون صاحبه في البحتاج، تشارك انت وياه الافكار، تشارك انت وياه البرامج، تشارك انت وياه المخططات.
2: صحيح.
0: وفي وسط المخططات هذوكم كي تجي مثلا سهريه دراوين وخرجه دراوين وتعرف لي هذيك ما فيهاش خير لولدك فيها اذى او مازال ما عمره ما يسمحلوش او الظروف لا تسمح. صحيح. او كذا نعرف كيفاش نعطي راي كصاحب كصديق، ولو ما عطيتوش باغوتوريتي، لو عطيتو ما عطيتوش بالتسلط، عطيتو بالتشارب
2: باش يكون مقتنع.
0: باش يكون مقتنع. طيب فهمتك انا.
2: صحيح فهمتني. حاجه اخرى لي حاجه اخرى لي، اليوم اذا كان انا نكون صاحبه بنتي وصاحبه ولدي وكل شيء، باش نعلمو التشارك، باش نعلمو اللي هو ما يسالش يستعمل حاجه نتاعي اما راهي مش نتاعو ما ياخذهاش. فهو كي يمشي للمدرسه ولا يمشي للروضه ولا يمشي للليسي، يتعلم يشارك ادواته من غير ما ياخذوهم له. يتعلم يشارك الكراسه نتاعو، يشارك الدروس، يشارك المعلومات من غير ما يستنزف. فانا اول بارير نعملها اللي انا نعلمه كيفاش يوزن ما بين اللي هو يكون معطاء بمقدار يسمح له اللي هو يعطي ولا يستنزف.
0: اوه
1: هيلا
0: هيلا، هذي عجبتني.
2: هذي عجبتك بيها. فما واحدة أخرى مش تعجبك
0: جيتني على المضاضة هذي.
2: فما واحدة أخرى مش تعجبك أكثر. اللي أنا أول شخص باش نحب ولدي كيما هو، باش نحب صغيري كيما هو، باش نقبله كيما هو، وباش نراه أحسن إنسان في الدنيا.
0: أيه.
2: ومنش نحاول نبدل فيه حد شيء. فتخيل أنت إذا كان صغيرك شبعان بالحب كيما هو، أنت راك كيفي كما أنت، مش يلزمك تبدل في لبستك وتبدل في كلامك وتبدل في طريقتك وتجيب المعدل الفلاني ونحط له شروط باش أنا نحبه. وقتها هو باش يتعلم اللي الصديق السوي والصديق المزيان في حياته راهو باش يقبله كيما هو، ماهوش باش يحط له شروط، يا تعطيني يا ماكش صاحبي، يا تعمل كذا يا ما نصحبكش.
0: يعني اول درس في الصديقه خذيه من عند امه وبوه.
2: خذيه من عند امه وبوه.
0: فانا مادام انا صديقتي امي وصديقي بابا وقابليني كيما انا بسروالي المقطع وبقوميني الصباح دراك كيفاش مكشبر ودرا شنو، السيد اللي مقابلني مش عازم منهم، مش يقبلني حتى هو،
1: مش يضطر يقبلني.
0: اي بس يفنى عليا.
2: ونعلمو زاده اللي ونشبعوا بالليموسيون. احنا علاش صغارنا نلقاهم ساعات يتعرض للتنمر ويقول لك ليه هذاك صاحبي ونحبه، خاطر هو مستحق شكون في حياته، مستحق شكون يعبي له حياته. احنا نقولوا الصديق وقت الضيق، رب اخ لم تلده امك، يعني الصديقه راهي حاجه كبيره على الاخر ومقدسه على الاخر. واحنا حتى في الجارجون اليومي نتاعنا نقولوا برا يعطيك رفيق وقت الضيق. يعني احنا اللي نعديوهم مع اصحابنا اكثر من نعديوهم مع عائلتنا، اللي نعديوهم مع زملائنا في العمل اللي هم بعد يوليو اصدقائنا اكثر من نعديوه مع عائلتنا. فاذا كان انا اليوم نعلمه يختار بيئه سليمه، مش بالضروره راهو يمشي معاه من الابتدائي يكمل معاه
1: الحياه،
2: اما نعلمه كيفاش يختار ينتقي في كل مرحله من حياته الصديق نتاع المرحله هذيك. خاطر في الاخر كل انسان باش يدخل في حياتك يمشي يعلمك درس، يمشي يكون منحه، يمشي يكون محنه، باش يهزك لبلاصه، باش يعاونك باش ترتقي الى نسخه افضل منك. والاصدقاء والمحيط هذيا هما جزء لا يتجزا من رحلتنا في الحياه.
0: هو جزء لا يتجزا،
1: ويقول لك قل لي من تصاحب اقول لك من انت.
2: من انت
0: سيدنا صلى الله عليه وسلم قالك الصاحب ساحب.
2: صحيح.
0: يسحب
1: في البقعة اللي هو فيها للباهي إلى الخايب.
0: لي كوتش كيما راشا وضيوفنا اللي يشوف حذينا يقول لك الخمسة الأولانين هما يعطيوني من خمسة أصحابك الأقرب بلوتو مش الأولانين،
1: الأقرب
0: ليك، الخمسة الأقرب ليك هما اللي يقولوا لي أنت شكونك
1: كراهم هما نعرفك أنت.
0: وهذا احنا يا جماعه اليوم حكيناه على صغيراتنا، علاش؟ خاطر احنا نحبوهم مرتاحين في المحيط اللي هما فيه، شيخين ما نمشيش نقرا وانا هز على روحي حمل.
2: صحيح.
0: انا مش محبوب، فلان ما يحبنيش، راني يعني متعارك مع فلتين تو نولي في عود نمشي نقرا، نولي
2: يكره القرايه ويولي يكره
0: على كيفاش نولي محبوب وكيفاش ندخل ونولي في الجروب وكيفاش نلفت الانتباه. فاحنا حكينا في هذا هكا، وليداتكم انتم تو ماشيين في الثنيه تروحوا بيهم سورمون الزمان هذايا، راكم يتستنوا فيهم يا باش تروحوا بيهم. اول حاجه تعملوها حلوا يديكم، عنقوهم، بوسوهم، قول لهم انتم توحشتوهم طول الجورني، ما ريتوهمش، اسال على فطور وشفطر، اسال عليه شبعان ولا لا، اسال كان فما حاجه فرهدوا
2: تويكا حاجه فرحتوا
0: صحيت، كان تو نجم نعمل لك حاجه تفرهدك قبل ما نخلطوا للدار، نهزك تنقز نهزك تاكل حاجه، حتى كانوا كبير راهو يا روحت نعملوا نويكا سكروت كلكو بار، حاجه خفيفه دو ريان دو تو. نبداوها من اليوم يا جماعه بالحق، معني نعرف برشا في الوعي هذايا، وشوية اللي مهمش في الوعي هذايا الكلنا مع بعضنا نلتحقوا، الكلنا مع بعضنا، الخطر اللي مش في الوعي هذا نيته ديما باهية،
2: نيته يحب هو صغير وأحسن حاجة وأحسن
0: صحيت.
2: وأحسن إنسان وأنجح إنسان،
0: نتصعبوا ساعات مع أولادنا، نتصعبوا
2: بحب
0: النية، راني نخرج منه يقولك نحبه كاسح قدع، نحبه شخصيته قوية،
1: عمل على روحه
0: صحيت. وهو ينجم هذا الكل وانت تحبه وهو يحبك
1: طريقة أخرى،
0: وإحنا لينين هينين. شكرا لك رشا ريح، والله نورتنا برشا، ميرسي ميرسي على الجمل اللي بعثتهم لنا اليوم، هكا معناه في جواب كل قلوب قلوب. يا جماعة مكملين معاكم نحن حتى السبعة متاع العشية، مرحبا بكم. بعد شوية باش نعطيكم حقيبة
1: المفاجآت
0: الإسعافات. ذي قتلك دالندا، هذي قتلك نورمالمون حقه كل واحد يعرفها، وكل واحد زي ما تكون موجودة في داره. حبيش نقولها هنا راني
1: ما عنديش،
0: ما فماش في حياتي كلها ما كسبتهاش، هما تو نكسبها
1: اليوم. تخرج توا تخرج توا
0: لا لا دالندا لتي فيرم، قتلي ما نفهم شيء، لازم كل دار فيها هذي حقيبة الإسعافات. تنشوفوها بعد مع ضيفتنا، يلا

0: إشهار. فلاح أو مربي ماشية وتحب تكبر مشروعك؟ أدفانس للتمويل الصغير توفر لك قرض صعبة يوصل 40 مليون بإجراءات سهلة مع مرونة في التسديد. لمزيد من المعلومات توجه الأقرب فرع أدفانس ليك أو اتصل بمصلحة الحرفاء على 36 410 510. أدفانس، مع بعضنا نقدمه.
1: إشهار.
2: تحب تعمل كيف؟ تبعنا في كلام على الكيف.
3: رأيك أصلح.
4: الأربعة وستة وثينة وثلاثين دقيقة، أهلا وسهلا بكم ناس كل، مرحبا بكم معنا مقبلة، وإحنا نقولوا حقيبة الإسعافات الأولية، حقيبة الإسعافات دلندا ترابلسي، لها درجة مهمة
5: مهمة برشا إيفيدامون. دونك حبيت نقول لكم ميرسي على الاستدعاء، وبالحق سي امبورطون، عندي سؤال أنا اللي كنتي واحد اخر عندك انت بوطه فارماسي في دار
4: والله لا والله
2: لا ما عندي عندي
5: عندك
2: مش كامله اما عندي
4: لا
2: اما مش حقيبه قجر
5: قجر
2: قجر موجود في الكوافير
5: هذاك
2: خاص
4: هو منظم السيد هذاك ما
2: مش منظم ناقص برشا حاجات
4: ما تروحوش عليه الاسئله هذاك معناها يطلع يطلع فيش يقولوها
2: برا
4: برا الفوق
5: وتجدد فيها ولا لا
2: اي بالطبيعه
4: وانت رشا عندك
5: ورشا
4: حلنا الميكرو من كيفاش رشا؟
6: انا ما هو صغيراتي كي كانوا صغار كان عندهم لازم دو لانفان دونك عندي مستشفى صغير في الدار
2: ما شاء الله
6: فيه كل شيء من ماكينه الاكسجين للدواء
4: ملا انا نخليكم بعضكم واسحب ماشي على روحي
2: خرج السر بالورد
4: هاني ماشي على روحي
2: لازم انت تكون حاضر
5: انت علاش ما عندكش بوتا فارماسي
6: متفائله ياس
4: ما جاتش البال
5: كي تتجرح اش تعمل
4: تعرف وجعتك حرب تاع وجعت راس تاع سخانه باغ
5: اكزومبل
4: باغ كونتر انا مثلا مثلا لوميوباتي موجود عندي بالزيت على خط انا ياسر نمن بالميوباتي الحقيقه معناتها سي ماجيك معناها كان ناموسه وتاخذ له لابيس سي توت سويت كان مثلا سخانه تطلع وتحط لها وتاخذ لها البلادونا سي توت سويت كان مثلا دونك انا نمن بالميوباتي تلقى عندي تروس هكا تروس فيها الجرانول لي غرانول هذو
2: هذا جا كلكو
4: البيتادين بيان سور ديما موجوده هذيك ما فيهاش كلام الفاسما هذيك ديما موجوده مي مثلا ما تلقاش عندي
2: البونداج مثلا لازم تكون موجوده لصقه
4: ترى
2: لصقه
5: وابسط انت ابسط تعرف اش معناها شبوره
2: شبوره لا
5: هذيك التركي كيما الشوكه تدخل تحت الجلد
2: هذيك
5: كيفاش نحيها هذيك
4: والله هذيك كيفاش عم بالملقات
5: بالملقات لازمته ملقات سبيسيال هذيك زاده يكون في لابوات بوات فارماسي مش ملقات نتاع نساء معناتها لازم مزموش تقعد تلوج عليه في الساك تبدا انت مش موجوده في الدائر لازم شكون يلقى باش ينحي راهي صغيره وتوجع
2: راهي
5: تاثر برشا عندنا بيان سور كيما قلت انت لي بونسمون لي بانداج وعندنا الكومبريس الكومبريس لازم خاطر ما تمسحش بالقطن خاطر القطن كي تمسح جرح بالقطن يخلي
2: الشعر
5: هذاك مش باهي دونك كومبريس هذاك لازمه وفما الجلاس الجلاسون هي ثلج الثلج
4: ديما في الدار موجود
5: في الدار مدام قالت عندها صغيرات يتيح الله لا يقدر ولا طاح هكا شويه على راسه لازمك تعمل له شويه ثلج دونك الجلاسون هذا مش في البواط
2: لا بيت الثلج
5: الثلج فهمت لازم موجوده وساشي زاد لساعات واحد كرشو توجو لازمته ساشي بالوقت في الليل وترمومتر عندكم شي ترمومتر
4: ترمومتر لي ساشي شنو معناها نتاع الغاستريك معناها نتاع
5: حاجه
4: اللي ترتح الجهاز الهضمي
5: فوالا وعندك الجير
4: لي بونسمون معناها لي بونسمون غاستريك
5: فوالا وساعات تبدا عندك جير ليله كامله ما تجمش ترقد فوالا هما الدات دو فاليديتي نتاعهم يقعد 3 4 سنين لا لا يقعدوا زيد فما
2: اي
5: فما يقعدوا 2 3 سنين حتى 4 سنين تجم تحط باكو غادي في الليل تتحير تشرب ساشي تتفرهد دونك عندنا الباراسيتامول نتاع السخانه اللي قلت عليها انت بيان سور هذه لازم داكا وفما لانتيسيبتيك سانز الكول تذكر قبل كانوا صغيرات يتيحوا صب الكول فك
2: الجرح
5: والجرح
4: سبيريتو
2: يتلهلب
4: سبيريتو
5: تولي توليت سانز الكول من غير الكول ماذا بينا
4: وبالحق سي فغي توا اللي موجودين من غير ما نسميو لسامي معناها كي ترش كانك رشيت ماء هو يعقم
2: لك
5: يعقم فش وسيروم فيزيولوجيك للعينين
4: مهم برشا
5: مهم برشا ساعات صغير يحك عينه تراب حاجه
4: ولا حتى الكبير
5: حتى الكبير بيان سور
4: ساعات قريب بديتك سيرون فيزيولوجيك حتى خشمك يفر هذاك
5: تدخل لك تفشى في عينك حاجه وتبدا تحرق وتاكل فيك ماكش تحك عينك تعمل سيرون فيزيولوجيك تولانيتو تنظاف بتبعتها وترتاح. وفما حاجه زيد مهمه بيان سور لي سيزو والبانداج والكل. وعندنا عبد كي تجرح في الكوجينه يده جرحت بسكينه لا لي قدر ولا صارت له اكسيدون في الدار تجرح شنو يعمل؟ لازم يكون عنده منديله نظيفه ويسكر بالمنديله هذيك. دونك المنديله كي ديما تفقدها كان عندها موجود عندك موجوده في القجر نتاعك كان عندها موجوده لازم تنظفها وتغسلها لازم تكون نظيفه مسكره عليها معناها. كانت نجم تعقمها ولا وتحطها ديريكت على الجرح باش وتعيط بيان سور تطلب 198 في صوره ما الماء يجري الماء الدم يجري برشا تمشي تعمل بهذيك ما تحط حتى شيء لا تحط بن ولا تحط
7: كاستغرام تهز يدك الفوق
5: لا كومبريس لازم معناها
4: الضغط
5: ولا الدم
4: القوه في الضغط يظهر لي
5: صحيح حاجه نظيفه مش الطبليه اللي لبست انت في الكوجينه ولا قيت مريول مريول قيتو طايش لا لازم يكون في البوطه في
4: هذيك علاش الكومبريس تولي حاجه معناها معاش صحيت معاش تولي نختار عندي ولا ما عنديش كومبريس لازم تكون عندك كومبريس
5: لازم منها حتى باش تنظف
4: حتى باش تضغط
5: ولا وتضغط في كان جرح كبير راه لازم لازم حاجه كبيره
6: فما كومبريس كبيره راه فما دي شان كبار يبداو معقم
5: احنا نتمنوا ان شاء الله لا اما حاجات هذوما لازمه. و وكما قلت لك بيان سور الترمومتر قيسو سخانه في الليل هذاك نشوفوا هذوما سي البازيك ومن بعد فما صحافات اخرين نجموا نحكيو فيهم في مرة أخرى.
4: اما في الاوف انا نحكي معاك قلت لك والاسعافات قلت لك زاده الفاليز مع الحقيبه الاسعافات اللي في الكهرباء
5: وي
4: يا اخي انت قلت لي لا تو في الكهرباء مش كيف كيف ليكيد ما يلزمش دونك شو ما اهم حاجه لازمهم يكونوا موجودين في الكهرباء في حقيبه الاسعافات الاوليه
5: هو الاكستنتور ما يتقلك في الكهرباء ما لازمكش تحط حاجه ليكيد وما لازمك هكا اللي يطفي النار
4: أو اكثر حاجه لازم تكون موجوده
5: هذيك اكثر حاجه لازم تكون موجوده سينو روت سكور ما سينو في الكهرباء عندك سانتور دو سيكوريتي وحاجه اخرى ما نجموش نهزو في الكهرباء
4: دوي اني حطيت باراسيتامول كي نوجعني راسي اني حطيت كومبريس وحاجه تعقم كانت جرحت في وسط الكهرباء هذاك كله ماهوش منصوح به
5: لا انت في كهرباء معناتها اول حاجه تعملها لازمك تهبط منها الكهرباء تخلي كهربتك وتاخذ تاكسي وتمشي تشوف باش تداوي ولا اي حاجه تنجمش تسوق وانت مريض متقلق ينطحت في تفشه في عينك ولا ناموسه دخلت وكل لازمك تقف انا ذكر مره ماسكارا قطر في عيني ما نجمش نسوق وقفت ما يتفهمش
4: هاي حاجه بسيطه معناها
5: هذا ابسط حاجه
7: معناها تاع زينه مش حتى تاع مرض ولا حاجه
5: حاجه طلعت فيها ماسكارا مستنسى نعمل فيها ما اذا طلع ماسكارا مش بي الدموع تجري ما عادش نشوف الكياس بابي مشوار وقفت سا سي لا بروميير شوز اول حاجه تعملها تقف تركي على اليمين وتشوف سينو 198
4: شكرا لك دلندا ترابلسي انت متطوعه في الهلال الاحمر التونسي ومكونه في الاسعافات الاوليه وان شاء الله تكون بحذينا خاطر حكيت على برشا حاجات دلندا كان شرب مثلا صغير الجذل ولا شرب اي برودوي دو نيتواياج على خاطر يحسب
7: حريق
4: الحرقان برشا حاجات وحنا استدعيناها قلنا لها لازم تحضر بحذينا مره
7: وثنين على طول على جديد كل ما
4: تحكوها تجي بحذينا
7: وتعرف سمعت الهلال الاحمر الهلال الاحمر معنا متطوعين راهم تقول لهم جيو
4: لا وما شاء الله عليهم من تحطهم تصيبهم
7: ما شاء الله تحيه للهلال
4: الاحمر التونسي معناها المدرسه
7: الكبيره 70 سنه
5: 70 سنه بون انا ما عادش مع الهلال الاحمر لازمني جست نوضح الحكايه هذه اما نشكر الهلال الاحمر خاطر بالحق خديت الدبلوم الاول والثاني في الاسعافات الاوليه وحضرت حوادث في الكياس وراني نخاف من الدم راني مش سهل اما كي نعرف باش نعاون غيري باش نمنعه سورتو كي يبدا طايح في الكياس ما لازمكش تمسو ما لازمكش تتحركوا لازمك ترد بالك وما يسالش باش ناخذ شويه ما دامكش جبت على البرودوي كي يشربوا صغير بربي كان جست اللحظه هذه اللقطه هذيك كان شرب جافيل ولا شرب اي حاجه نتاع دار برودوي دو نيتواياج ما تخليش يرد خاطر ريفلكس نتاع العبد اول حاجه يقولوا رد حرقوا لون مره كي هبط كي باش يعاود يخرج باش يعاود يحرقوا مره اخرى ردوا بالكم جاه ربي هذيك انا قلت لكم بعد نقول لكم حاجه اخرى
4: شكرا لك دلندا ترابلسي قال لك يلزمك انت تطلعها شخصيه اليوم
7: من المفروض يلزمك تطلع شخصيتي اليوم شخصيه مش نزيدك معلومه سي شخصيه ذي تولد نهار 17 فيفري 1932 قرا في جامعه زيتونه
4: زيد
7: قرا في جامعه زيتونه بعد ما قرا الابتدائي مشى للجامعه وتحصل على اهليه يعني خلاص مرتبة الأهلية أي
4: بروفي
7: نتاع جامعة الزيتونة مع الأهلية بجامعة الزيتونة اللي هي تقريبا تصادف الأهلية ولا حتى أكثر شوية. وبدا حياته كما قلنا كصحفي صحفي في المكتوب, كتب في كثير من الجلالات التونسية
4: باشة البشاوات في الصحافة عادة
7: أي كبير صحفي وكتب في الجرائد المصرية كمراسل الجرائد المصرية والسعودية والليبية, لكن مش التحق بالتلفزة في الإذاعة التونسية عام 1952. باش يزيدكم معلومة أن السيد هذايا مش نلقاوه كذلك في المسرح الشعبي على دلندا عبدو مثلا اللي انت بيدك تمثلت معاه
5: مثلت مع دلندا عبدو
7: بداية من عام 1954 باش التحق بالمسرح الشعبي ويشارك في أغلب المسرحيات الكبرى للمسرح الشعبي أشهرها على الإطلاق حاج كلوف. لا أكثر من هكا ما عادش
4: أكثر من هكا عطينا موزيك
7: لا
4: لا, لا ما عادش

0: الحكاية وما فيها.
1: في الحكاية وما فيها عبس ترعميمو كالعادة بشيزن القرية من قرى تونس. كما نرجع ونقول فما برشا ناس القرى اللي حكينا عليهم يعرفوه، فما برشا ناس اكتشفوه. مثلا أنا المحبوبين في جربة مثلا
2: ما كنتش نعرفها
1: باغ اكزومبل، لكن اليوم قرية مقرن نعرفها،
2: مشهورة. لكن مش عندنا ناس الكل ومش بالصفات الكل نتاعها.
1: فوالا
2: اش معنى مكرم مقرن؟
1: مقرن مش المقرونة؟
2: لا كلمة بربرية.
1: إذا كحدي معك عبد ستار حاول
2: الله يسلمك.
1: معناها ما تجيبش عامل عليك ثمنك اللي فما عطيته لك، قلت لك راهي مقرن مقرون.
2: للعلم أن احنا عندنا في تونس قرية مقرن وعندنا بلدة مقرين.
1: مقرين وين نسكن انا؟
2: مقرين نبع داركم. فين داركم؟
1: شنو يعجبكش؟
2: فهمت كيف؟
1: ما تقولش تحكي لي على حومتي انت تو.
2: لا مش حكي على مقرين، اما حبيت معناها نقول للناس اللي فما تشابه في الاسماء. ماني ساعات نلقاو منطقه مسميه مرتين ولا ثلاثه في البلاد التونسيه. مقرن وحده، لكن فما اسم يشبه له مقرين.
1: على فكره عبد الستار انا ساعات كي يقول لي مثلا وين تسكن نقول له مثلا مقرين، تجي من مقرين كل يوم
2: تظل بعيده،
1: وهي معناتها
2: خطوه
1: ست دقائق.
2: خطوه مقرين، ست دقائق. مقرن هي تقريبا 5 كيلومتر على زغوان، موجوده في ولايه زغوان، وهي منطقه فلاحيه بالاساس منذ القديم. الكلمه في حد ذاتها كلمه مقرن كلمه كما قلنا بربريه، تفيد المنجل اللي نحصد به.
1: بربريه معناها
2: مزيغيه، معناها من اصل الدنيا،
1: من لغتنا من قبل 3000 سنه.
2: اي معنى لغتنا القديمه المقرن، مقرن هو المنجل اللي حشوا به. هذا دليل ان المنطقه فلاحيه وتعمل الزراعات الكبرى خاصه من قديم الزمان، وهذا اللي فهموه سكان البلاد هذه من اول الدنيا. معنى من قديم الزمان منطقة هذه فلاحية وقعدت تستغل بالطريقة هذيك، سواء في العصر الروماني ونعرف في العصر القرطاجي ونعرف اللي كانت هذيك لاغيغ بي نتاع قرطاج، وكانت تمول قرطاج بالمواد الفلاحية خاصة بالقمح والشعير. ثم جاءوا الرومان، قالوا لا وقت جاءوا الرومان مش عارفوا يستغلوها بالقدا، خاصة أن تربتها تنبت الزعفرة ترابها به من ناحية وفي عنده برشا ماء.
1: عبد الستار كي مشيت لزغوان هزوني للسيت، معناها وين فما الاثار
2: الاخيولوجي، كاين الماء الاثري.
1: الاثري معناتها فما حمامات، معناها اونديغي كاين، معناها اونديغي توا بيوت بانو كاريمون، معناها مسابح معناها اللي احنا توا نعملوا فيهم ونتباهوا بهم ونقولوا يا درب البيسين من قبل، عندهم بيت البانو من قبل، دار البيسين من قبل. معناها وحلاها كي تلقى معناها شكون
2: يوريك
1: ويهزك ويفهمك، تولي تستخيلها الحاجة. هي في الاخر يا عبد الستار اللي وريني فيه
2: طرف حجر،
1: لكن يقول لي شفت هنا هذه كانت غارقة هنا،
2: افهم هنا كيف كان اغرق شويه وكان فما سابوه هنا وكان فما درجه هنا والحلقوم من هنا
1: وتفهم من هون راه فما كان سال دو بان، وتفهم من هنا راه كانت فما كذا والدروج والعلي. انت فريمون سي مانيفيك،
2: تولي تتخيل حاجات اللي ممكن اسمك ماكش ترى الا في قطاع بسيطه منها، لكن تولي تفهمها. فمقرن منطقه من قديم الزمان استغلت الفلاحة، وهذاك علاش باش يتأسس فيها أقدم أو ثاني أقدم مدرسة للفلاحة في البلاد التونسية. المدرسة هذيك العليا للفلاحة راهي متعملتش البارح، تعملت عام 1947 تعملت مدرسة الفلاحة هذيك اللي توا بتوصلوا وتبارك الله تخرج في ليزانجينيور أغرونوم وكل شيء. معناها المنطقة هذيك، خاطر علاش نقول مش الأولى، خاطر تعملت مكتب الأنصارين قبل. جيت لانصارين ممكن نحكيو عليها نهار من النهارات، تعمل مكتب اللي يعلم المبادئ العلميه للفلاحه ويتعلموا يسوقوا التراكتور وكذا. ثم طوروا الحكايه عام 47 بعد اثر الحرب العالميه، وكي دخلت المكننه للبلاد التونسيه فتعمل المعهد الاعلى هذايا عام 47 كما قلنا، وتخرجوا منه اغلب المهندسين تاع الفلاحه التوانسه. بعدش ولك فما معاهد أخرى وكذا، لكن هذاك الأولاني بالكل تخرجوا من غديك. فطبع الفلاحي من المنطقة دي مسيطر، وهذاك علاش كي تمشي المقرن البلدة، خاطر فما بلدة في المقرن، فما قرية مقرن في حد ذاتها، تدخل تلقى حاجتين يلفتوا الانتباه هما للبلاد ما يتسامحوش
1: فيها
2: في ضيفهم اللي يجيهم. ألور خبزة طابونة والكسكسي،
1: عندهم كسكسي سبيسيال.
2: ما يسامحكش اذا كنت تدخل ما تاكلش الكسكسي، ما يسامحكش ليه؟ معناها يدوين تقول له انت لا فطرت لا يدوان. ثم عندهم حاجة طريفة جدا، وانت في الطريق إلى مقرن مش تلقى نتيجة، لأن بقعة فلاحية وفيها برشا حركية فلاحية. مقرن يبدو مانيش متأكد من ذي ما ذي قال، خاطر ما فما لاشيس دو كور، ساعات يجي حد من الكبار يحكي لك حكاية ما عندكش دليل مادي عليها، تقول تنسبها للحكاية. فهمت؟ يقولوا الكبار نتاع مقرن يقولوا أن لكياسه اللي كان يوصل للمدرسة هذه، خاطر
1: شو ما شبه المدرسة
2: حاجة ترعب مزيانة برشا بالحق مزيانة. يقولوا أن باعتبار أن فولات الطريق معبدة ومقدودة، هي قرية كي عملوا المدرسة تعبدت الطريق في قديم الزمن، معنا في الأربعينات. هما يقولوا احنا اول ما بدينا بالشوية للطريق. هذا ما سمعته من الكبار بالطبيعة. الله يرحم
1: بس برو انا بدأت في لحية، دونك موجود الخير موجود،
2: موجود والطريق هذا كان فيه ماشي والجاي واللي يجي وطلوا على أولادهم، حتى بنبيت المدرسة
1: هذيك مبيت. مبيت. مبيت
2: فاللي يجي وطلوا على عائلاتهم يجي في طوموبيل ولا يجي كذا. كانوا عاملين قل لك، قال لي الله يرحمه توا السيد هذا وقتها اللي انا قلته، قال لي احنا اول ما بدعنا الحكايه هذه انك على الطريق تلقى فين تاكل، واش تاكل؟ تاكل خبز الطابونه
1: والحل
2: المشوي.
1: فهمت؟ فيبدو معناها كاينها حكايه المشاوي في البلاد التونسيه، كاينها انطلقت
2: معناها ما نعرفش اذا كان هذا كلام ممكن حد من جهات اخرين يقولوا ليه ما نعرفش، ما هذا المعلومه ننقلها
1: بتحفظ
2: بتحفظ انما معقوله، معقوله نجم تكون حقيقه. معنى نجم
1: لليوم مع زغوان هي منطقه في الحي ما فيش كلام، لكن تقول لي انت معناها كانت الماء فيها برشا ومعناها منبع نتاع ماء للبلاد التونسيه الكل، ما فهمتش على الشتوى في صعوبة رهيبة معناها نتاع ماء، في نقص كبير ورهيب
2: نتاع ماء. نفخ ياتيك قاعدة تنقص.
1: المائدة
2: المائية اللي استغل حتى في وقت الماء ولا استغلال مفرط مجحف. وبالتالي المائدة المائية جبدت برشا
1: برشا
2: برشا. هيك علاش معناها يبدو انه فما طويقة مشاكل من ناحية الماء الصالح للشرب. لكن نختم كما قلت بطرفة ساحنة في جهة زغوان كما قلت انت، وانا زغوان كمدينة مش بنحكي عليها لان نحكي على لوكاليتي جينيرالمون صغيرات هذوما اللي ممكن تنساو. تعرف اللي بكري كان في الناس لو كورونت معنى الماء صالح للشرب ماء زغوان ما كانش في الديار الكل، انا نحكي على الثلاثينات والعشرينات، خاطر الماء صالح للشرب بدا في تونس في شريك كشريكه عام 1859. عملنا شركه تاع مياه من معنى الماء صالح للشرب موجود في تونس من عام 1858. حتى انه قالوا توانسه تونس الدنيا مشتوفه، بقتل لي الماء يولي في الخيوط، الضوء يبدا في الخيوط والماء في الحيوط، كلمه قالوها. فللعلم يا ريم كانوا قبل اللي عنده اللي معناه عنده الماء في الدار يكتبها في الكارت فيزيت نتاعو، يحط لك فلان الفلاني حصل على الشهاده الفلانيه ويخدم في البقعه الفلانيه وكذا، وملوطه بالكل ابوني او الكتريستي او غاز اي الو بوتابل دو زغوان، معناها يحطوها في الكارت فيزيت
1: ممكن يتخرج
2: عندي ما زغوين في دارنا ما سي با نيمبورت كو
1: فاصون. هو التوى العيون معناها نتاع زغوين يقولوا حتى انها شافيه،
2: شافية ان شاء الله
1: معناتها الناس تمشي بالذمه تمشي بالذمه باش تشفى فيها
2: على كل حال. تحية لأهل مقرن كلهم واهل مقرين زاد كيف كيف، ونبدا بك
1: ايوا يعيشك عبد الستار. يشمع نرجع معاكم بعد موجز الساعة الخامسة للأخبار، نكونوا معاكم في ساعتنا الثانية ونعطيو شوية من الدنيا ونمشيو ناخذوا منصة مجانية نتعلموا بها حاجة هكا تفيدنا احنا وصغيراتنا، ونكملوا بالأثر ومولاه ونطلعوا عدا
2: شخصية
1: عدا الله خير كما نطلعوهاش يا عبد الستار. الله خير لا أنا نستقيل وقتها. أنت لا أقعد
2: لا
1: أنا ماشي على روحي
2: لا نستقيل أنت لا أنا.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: موجز أنباء الخامسة مساء، أهلا بكم. صدر اليوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر رئاسي يتعلق بدعوة الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية المحلية بعمادة سندس فم الخنقة من معتمدية تمغزة من ولاية توزر إلى انتخابات محلية جزئية لانتخاب ممثلهم بالمجلس المحلي بتمغزة، وذلك يوم الأحد 17 جانفي 2027 على الساعة 8 صباحاً. وزارة الصحة تشدد اليوم على أن اللقاح ضد الأنفلونزا بسيط وآمن وفعال ويحمي الفئات الهشة من المضاعفات، وهو موصى به خاصة لدى كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة ونساء الحوامل ومهني الصحة. وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي يدعو في افتتاح الدورة الثالثة للصالون الإفريقي للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات والاستثمار بالعاصمة إلى تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي والانتقال من المبادرات المتفرقة إلى شراكة استراتيجية قارية من شأنها بناء أسواق رقمية متكاملة وتعزيز القدرة التنافسية للقارة على المستوى الدولي. تظاهرة قرطاج فانتشو التي تعنى برحلات المناطيد والطيران الترفيهي تنتظم من 23 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2026 في دورتها الثانية تحت شعار من ضفاف الشمال إلى أبواب الصحراء. والجامعة التونسية للنزل تعتبر هذه التظاهرة استراتيجية لدورها في تنشيط الحركة السياحية بالبلاد. في أخبار العالم، استشهاد فلسطيني وجرح آخرين في غارة صهيونية على مدينة غزة، والاحتلال يشن اقتحامات واعتقالات بالضفة والقدس ويجرف أراض في نابلس. واجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية يطالب بحماية دولية للشعب الفلسطيني. التحالف العربي بقيادة السعودية يستهدف منشآت نفطية غرب العاصمة اليمنية، والحوثيون يتوعدون بالرد في العاصمة الرياض. وأمطار غزيرة في العاصمة الليبية طرابلس تغمر الشوارع والمنازل، وشركة الكهرباء تفصل التيار عن بعض الأحياء في طرابلس اتقاء للمخاطر بعد أن توفي شخص بصعقة كهربائية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tv.
3: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
4: تحذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء، احنا معاك ونسوك ثنية الكل. حضرنا لك حويجة تونسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة. عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج نتنوش وينعوش.
5: معايا انا ريم بن شعلية، تعرفوني بموجتي الإيجابية. نتقابلوا كل يوم من 4 to 7 PM ومانيش وحدي.
6: أيهاني جيت، تحب تعمل كيف؟ تبانة في كلام على الكيف.

0: الكيف تبعنا في كلام على الكيف.
1: كل عادة ساعتنا الثانية نبدأها بشوية من الدنيا هذه، أنا ديما نسميها الدنيا.
2: بديناها بسيدة نعمة، سامحني.
1: بديناها بسيدة نعمة الله يرحمها وينعمها. قديش وحيل ها كنت نعملك مشاكل مع بقية الفنانين توينس الكل.
2: ليه تجب تطلب سيدة سلاف وتقول تقول لك
1: راضين نحبوها.
2: ليه تقول لك هذا يحبنا الكل أما نعمة أمه.
1: لا عاد
2: انا ديما تقولها
1: ليه من وصلش هكاك نعملك مين.
2: ليه
1: من وصلش بالبراءة.
2: لا هذا تقول لك تعرف يعرفوا الكلهم اللي نحبهم الكلهم صوابع عسل.
1: سيدة سوليف تنكلمك بعد نحكي لك كل شيء.
2: صوابع عسل الكلهم. اما كنتي هذيك مش فنانة بالنسبة لينا هذيك. أمي
1: أي الله يرحمها.
2: الله يرحمهم
1: على كل احنا رو علمنا انه فما باش يكون معناها بين ظفرين، يعني هو تكريم لكن هو في الاخر بكل معناها احنا حابين نعطيو لها المراه هذيا حقها. هذيك علاش الاغاني نتاعها اللي تربطت بحكايات تربطت معناها باسرار قلنا ان نعطيو قيمتهم ومعناها ومنه في نفس الوقت نقولوا رانا متفكرينك وراك تقعد ديما عزيزه على قلوبنا. نعرف الاولادها يسمعوا احفادها الناس اللي تحبها جيرانها الناس الكل الناس التوانسه الكل اللي يحبوا سيده نعمه باش يسمعوا برشا حكايات خاصة واللي أول مرة تسمعوها.
2: داير نستكثر برشا خير سوسة مدينة سوسة لأنه فما النهار 30 هذا في 30 أكتوبر فما حفل مش تحية في دار مركز الثقافي لمدينة سوسة. الحفل هذا هو إحياء لذكرها السادسة إن شاء الله. حفلة فيها برشا أغاني من السيدة أغاني السيدة نعمة وينول الشرف أني مش مثل العائلة يمشي مثل العائلة أنا أخوي هشام الجمشي يمشي فباش نكون موجود غديك
1: تصورها تكون حفلة عزيزة
2: إن شاء الله يا رب.
1: فنرجع لشوية من الدنيا اللي هي يا سيدي فقرتنا الأولى
2: فقرتنا الأولى هكا تفهم
1: راضي هكا علينا.
2: أنا راضي دنيا واخر
1: برا نمشي ولا لفقرتنا
3: شوية من الدنيا.
1: يا جماعة احنا نعطيكم اقتراحات هي في الاخر بكل اقتراحات وان شاء الله تعجبكم في مسلسلات او في افلام او في دوكيومنتير والا في كتب اللي واحد يونس بها روحه راهو ساعات حتى يبدا سنة في ولده خارج من ليتود ووصل قبل وقتك طيب يعمل به 66 كيف بودكاست يعمل به 66 كيف ساعات مثلا
2: دوكيومنتير لازم نشوفه في
1: تليفونه. انا عندي كلمة نحبها نقولهم نحب مسلسلات سهلة ساعات يبدا نبدا مثلا من الخدمه فما ضغط معين مثلا في مخي برشا افكار وبرشا حكايات وكل شيء حبش مسلسل زيد نتعب فيه هنا ولا فيلم نتفرج تلقى نيدي على قلبي وبالدقيقه وهذا مات وهذا حياه وكرتوش ودنيا ما نحبش خويا نحب حاجه سهله رايده كالم تعمل 66 كيف. دونك للناس اللي كيف يقعدوا معايا يسمعوني شنو باش نقول توا على المسلسل اللي اخترته لهم واللي ما كانش مبرمج اما معناتها الذاكره بتاعي قويه برشا
2: اخر هذه الموقف
1: نسيت
2: اخر ورقه
1: نسيت فقرات الحصه نسيتهم الكل وجيت هنا الحمد لله يا ربي فبدلنا الفقره من اللي كنا نورمالمون باش نقدموا سلسله

0: امريكيه مزيانه برشا.
1: سمحنا شكل
0: هذه مزيانه برشا دخلت وشفتها ولكن للاسهل تو باش نقدم لكم السلسله هذه التركيه للتوانسه اللي تحب تتفرج المسلسلات التركيه، مش الكل يحبوا يتفرجوا فيها صحيح. ولكن النسخه هذه زاده خذوها العرب واللبنانيين عملوا منها نسخه اسمها عروس بيروت. والأتراك خدموها على عروس إسطنبول. تحب النسخة طويلة وثلاثة مواسم امشي للأتراك، تحب موسم واحد ونفض ونزاع امشي لعروس بيروت.
1: نفس الحكاية
0: ولكن اختزال الأخرى يضربوا درج وهي تبكي ودقيقة وهي تضحك
1: أكلي كيما متأثرين بالأفلام الهندية
0: يعني بالنسبة ليهم الخزرة تابع السيناريو، الضحكة تابع السيناريو، كله تابع معناها الحركات لوجيستيوال ياسر ياسر
1: يطولوا
0: فيه يحطوا معناها يثمنوه لوجيستيوال. وده يقع بستار أنا حسيت حاجة وأنه الجيستيوال يخليه هو تطويلة صغيرة هذيك صحيح ما فماش أحداث ولكن هو اللي يعطيك الإحساس من غير ما تفيق تحس روحك دخلت فيك الشعور هذاك خاطرك ركزت معاه، ركزت مع العين اللي تكحر، ركزت مع العين اللي دامعه، ركزت بالحق تحس روحك كاينك تبنيتو.
1: اكزاجيري شويه ساعات ليه؟ انا ما نتفرج ما نعرفهمش.
0: نعرف انا مثلا معناها بالنسبه لي انا نقول انت والمود ساعات تحب تتسرع شويه الاحداث وساعات انت بيدك تحب الكلام تحب كل شيء في عقله تحب كل شيء يمشي رايح. ان الى جانب انه هو في نسختين معناها انت تحب تتفرج فيه معناها
1: باللبنانيه
0: والتركيه وترجم حتى الاسبانيوريه معناها ترجم البرشة لغات اخرى ولكن انا باش نحكي عليها بصفه عامه كعطيتكم الاقتراحات وين انت تحب تتفرج معناها انت والنسخه اللي تحب عليها. ولكن أنا اللي عجبني فيه أولا أنهم أعطاوك قيمة التقاليد والعادات يا عبد الستار. إحنا تو في مجتمع عالميا في مجتمع مستحقين أنه نرجع شوي لأصولنا والجذورنا
1: عادتنا.
0: بصراحة قاعدة تتنسى فمهم حتى إحنا توينسا كان شفت معناها حتى تو الفيلم اللي حكيت عليه البارح دار العرس معناها قديش تشبث بالعادات والتقاليد ومن الحاجات اللي تفرح مثلا انه مازلت فما عائلات تقول لك نحب كيما نانا نحب كيما فلانه نحب كيما دونك هما تقريبا شدوا في العادات وفي التقاليد هذي. ثم قوة الترابط الأسري كي تتفرج فيه ما تنجمش ما تتفكرش خوك وأختك، ما تنجمش ما تطرحش على روحك أسئلة يبش تقول صح عليا حتى أنا الحمد لله عندي العائلة، باش ترى العائلة من بعيد، باش ترى قديشها مهمة أنه عندك عائلة، وألا باش تقول يا لطيف أنا شبيني
1: أنا مانيش هكا
0: ما هكايا زعما شنو اللي ناقص علاش أنا بعيد، علاه ما نعيشش ليزيموسيون المشاعر اللي تعيشهم العائلة هذي، باش خاطر في المسلسل هذا باش ترى أهمية أنك عندك عائلة كبيرة مهما تعاركنا ومهما تخالفنا ومهما الآراء ماهيش كيف كيف وطبيعة ساعات ما تركبش على بعضها ولكن تقعد خويا دمي ولحمي وتقعد أختي دمي ولحمي فياسر باش تحسها من خلال الأبطال ومن خلال المواقف اللي جمعتهم والغصرات متاع الدنيا اللي جمعتهم واللي ما نجموا يخرجوا كان جماعة
1: بالترابط الأسري
0: بالترابط الأسري. ثم باش ترى قديش ما نجموش نحلوا المشاكل بالقوة وبالكلمة اللي توجع وبالهيمنة والتسلط وأنا نحكم لا باش ترى وأنه مشاكل الكبيرة الكل تحلت برشا وسعبيل برشا
1: تفاوض
0: برشا كلام ندوره في فمي سبع مرات برشا مواقف تحلت بالسكيت غيان كو نسكت كهو اللي مقابلني فهمني دونك باش نفهموا اللي راهي القوه في العائله مهما انت قدرك كبير ومهما انت الكبير نتاع العائله ومهما انت بتدخل الكبير نتاع العائله خاطر عندك الفلوس ساعات في عائلات معينه راك ما تنجمش تلم
1: العائله كامله على خاطر
0: بالقوه ما تنجم تلمها كامل بالحب دونك الحقيقه. ثم نرجع انا بتت خاطر معناها نرجع للجانب النفسي على خاطر نحبه برشا ثم من خلال جلسات نتاع البسيكولوج اللي موجوده في المسلسل واللي راعات فيها معناها المشاكل نتاع الكوبل نتاع جروح الماضي جروح الطفوله العلاقات الزوجيه اللي فيها برشا تصادمات
1: متوتره
0: العلاقات اللي بين الام والطفل واللي زاد فيها تصادمات فكجلسات هذوكم برشا ناس باش يلقاو رواحهم، باش يقول لك تيا انا بدي عشت نفس الحكايه، تيا انا بدي شفت نفس الحاجه. دونك هو كمسلسل مع زيد الحقيقه نتاع ربي، مع
1: صورة جميلة،
0: القصور التركيه الجميله، مع الخضار، مع انهم يعرفوا يحطوا بورصه اون فالور، ويعرفوا يحطوا اسطنبول، معناها يثمنوا اسطنبول ويثمنوا البلايص نتاعهم، كيما كانت ملاحظتي البارح في دار العرس. وقلت قداش معناها هاي في البن يوسف عرف يحط تونس وشبوبيتها اون فالور، معناها ياسر حيد فيه الجانب هذايا. وكنت قبل نتفرج فيه ونقول يالتي واش خاصك المخرجين نتاعنا يكونوا هكا، فما الجانب هكا والجانب هكا، معناها يلزمنا نكونوا نروحوا بين هذا وهذا. فهذا اقتراحي لكم اليوم. وان شاء الله تغدوا.
1: وانت ريت الدو فيرسيون، ريت التركيه واللبنانيه
0: ولا لا؟ انا شويه معناتها معناها الريلز بوتيتخ في في اللبناني شفته، لكن انا اكثر متاثره اكثر بالنسخه التركيه. كيفاش برهاني ذولي حاب يعلق على حاجه؟
1: ذولي تفرج فيه انت؟
2: حب نعلق.
0: ما تصوروش تفرج فيه.
2: نحب نعلق على حاجه تفرجت فيه عروس بيروت. تفرجت شويه شويه مع امي بالمناسبه هذه، نقدم لها التحيه وتسلم عليك. دونك عروس بيروت مس برشا توينسا اترافير ظفر العابدين باسكو هو موجود كبطل. زيد يلفو دير تكنيكمون لعبوا برشا على موسيقى. الموسيقى نتاع عروس بيروت كانت حاجه فريمون سبيسيفيك للمسلسل هذايا، اللي قعدت معناها قد ما تتفرج تقعد هكا يعطيك انا فيلم تاع تو تسون امبورتي هكا باللسان وبالديكور سورتو هكا القصورات وكا
0: الفخامه. اما يا برهان راهم هما استحفظوا على نفس الموسيقى التركيه، راه
2: نشوفوا
0: خذاو نفس الموسيقى، راه
2: نشوفوا اي نحسوا فما شويه موسيقى تركيه، اما نحسوا فما حاجه جديده، فما توشه جديده
1: باش يعاودوا توزيع ولا حاجه.
2: أي ما بعدوش على
0: هو برهان خير مني في الحكايه هذه، خاطر على قليله شافوا شويه. معناها انا معناها كما قلت لك شفت لي ريلز معناها وشفت شويه جينيريك نتاعو كل، هما تقريبا ياخذوا نفس الموسيقى نفس الاحداث اما يختزلوها دايوغ. ساعات في الاختزال تكون اشب رايا. اي برهان اي نسمعك.
2: كانت فما موسيقى نحكيو على لو سون الايماج ميوزيك، معناها سبيسيالمون للايماج هذيك، معناها كوسوسوا فما توتر فما هكا حلم فما حاجه ندم
1: ماشيه مع
2: تحسها الموسيقى بالحق ماشيه مع ماشيه مع السين وماشيه مع ماشيه مع لي زاكتور. دونك دوكو كي تغزر انت هكا الغزره قبيله تحكي على روغار هكا القحره والواحد، دونك تزيد تحسها بالموسيقى. لو ترافاي تكنيك زيد نتاع الصون كان الميكساج نتاعو كان حاجه معناها نحكيو على دي عالميه، معناها نحكيو على حاجه قويه برشا. دونك هذا الكل السيناريو والاختيار نتاع الشخصيات والاختيار نتاع الديكور
0: واختيار الشخصيات
2: ولو تكنيك الكل هو اللي ساهم في انجاح المسلسل.
0: ديكور رهيب راه، معناها انت تنجم تقعد تعشق الدار برك، تنجم تحط بوز وتشوف تعشق الدار تقول تراك شنو عامل الكون تاعي هكا مثلا. ياسر مزيان معناها الديكور كسوا لاتراك استحفظوا على قصورهم وعلى في عروس بيروت مشاو اكثر للديكور مودرن وديار
1: فيليت
0: فيليت الكبيره المزيانه.
2: ورانا وجه اخر نتاع تركيا نتاع ديار تركيا مع تشكالي على النهر على حافه النهر هذوك نتاعهم. ورانا سيتي دون لا كومباني هي
0: هي في بورصه
2: بعيد اي بعيد أي شويه هي على الفيل
0: على اسطنبول بعيد على العاصمه. مثلا رؤيه ريتا، مثلا رؤيه اولا ساعه هو اون طونك جون عجبه المسلسل، ثم الجانب الموسيقي اللي انا ما ركزتش فيه ركز فيه اللي هو جانب موسيقي مرتبط بالمشاعر
1: والمشهد في حد ذاته.
2: الموسيقى سيتي انسبيرونت، معناها كي تقعد انت تسمع الموسيقى تحس روحك اللي تحب ولا تنجم تعمل حاجه هكيك ولا تحب تمشي تعمل حاجه هكيك. ان شاء الله نشوفوا حاجه هكيك.
0: معناها فرحتوني والله، معناتها الاختيار عجبكم تو سي ان جون بحذينا معناها وعجبوا الاختيار والله، معناتها فرحتوني خاطر مش هذا اللي كنا محضرينه اليوم، ما حتى غدوا محضرين لكم حاجه ياسر مزيان.
1: اي لا معناها ويقعد اللي توعدتهم الناس وعدتهم بالسلسله الامريكيه كلها عليهم.
0: كان حتى كان ماهيش غدوه هي موجوده معناها تو نجيوها بقدره الاله السميع العليم. هذا اقتراحنا لليوم.
1: ما يحكي على المسلسل وكل شيء، تعرف اللي اخر مره ريت مسلسل كامل لبناني هو عازف الليل نتاع سيده هند ابي اللمع، هذايا عام 78.
0: الله الله العب ستار سيغاب بالحق
1: والله من وقتها
0: ما عاودش فرش من وقتها بالحق عبد ستار
1: والله 78 مسلسل ياسر حلو
0: وناس اصمت قليلا ايمن.
1: سيده هند ابي اللمع الله يرحمها كانت رائعه فيه.
0: ومن عاش وين تفرج فيه أي ما هو قالك آخر حاجة تفرج فيه
1: في تلزة تونسية فين تفرجت فيه تلزة تونسية 78 عندنا على ليميت يشوف في هذاك في لونتين حطوا كسكيس
0: اسمع علقوا
1: في كسكسه
0: انت في الكسكس تفرش مسلسل بيروت
1: اي ليه بيروت. هو ليه هو تعدى في التلفزه التونسيه
0: الوطنيه
1: في الوطنيه ليه اتتي
0: وقتها اتتي فهمت من اتتي ما تفرش مسلسل والله يا ايمن لاني باش نعلق نحتفظ برايي.

0: الخمسة وتسعة وعشرين دقيقة سيحة بتتبت تعركتنا وياه ما عاش نحكي معك بالكل تعرك عندي برهين تنحكي مع برهين
1: ما لما كمل أنا قلتهم يرحمة بينتكم
0: هاي سي برهين
2: السلامة مرحبا بكم في الفقرة متاعنا بكليك
0: بكليك واحدة
2: بكليك واحدة وين يهزنا الكليك
0: وين يهزنا
2: يهزنا التطبيق التونسي للتوانسة الكل يسهلك مشاويرك التطبيق هذا من عند وزارة التكنولوجيا والاتصال اسمه خدمات.tn خدمات هذا دونك كان انت تستحق ورقة في البلدية في الكنام في القباضة في مضمون دونك الكل من تليفونك نجم تخرج الورقة متاعك يسهلك مشاويرك تقضي أمورك أديستانس والتطبيق هذا خرج في أواخر شهر أوت وجمع بين الإدارة التونسية وبين التكنولوجيا
0: اي
2: دونك الايامات هذوما مازال كي خرج دونك هو موجود على البلاي ستور نجم العباد الكل تيليشارجيه دونك الايامات هذوما خرج لاب ستور دونك موجود عند جماعة الايفونات زاد جماعة الايفونات ينجموا يستعملوا التطبيق هذايا فيه 50 الف اكثر من 50 الف تحميل ولي ريفيوز نتاعو 4.1 اللي هي نسبة باهية 4.1 ريفيوز على 5 على 5 دونك لا موين هي سي 2.5 واكثرية
0: انا برهان بعد اذنك انت سامحني كان قسيت عليك حتى تروح لي انا في بلاصه الناس اللي تسمع تويكا يهمني برشا انه نعرف شنو هما الخدمات كيفاش ندخل لها ابخي تكنيكمون هي الى اي مدى هي معناها متطوره معناها ما تبدل لي حتى شيء في حياتي اللي باش يبدل لي هي خدماتها كان فعلا خدماتها يسهلوا لي الكنام يسهلوا لي البلديه ويسهلوا نخدم كل شيء من تليفوني ومعناها ما عادش نقف على صف وما عادش نقف لهنا نعطي ودني ونسمع كان
2: لهنا دونك هي باش تسهل لنا الخدمات
0: هي تعطيني
2: دونك كي باش ندخلوا لابليكاسيون هذيا باش يطلب علينا هويه رقميه دونك الهويه الرقميه هذيا ناخذوها بنمرو بطاقه تعريف ونمرو نمرو تليفون دونك نجمو ندخلوا
0: هذيا الهوي
2: هذيا الهوي
0: معناها نمرو بطاقه تعريف ونمرو تليفون
2: نمرو بطاقه تعريف ونمرو نمرو تليفون
1: سهل
2: كان عندك انت هويه تدخل ديريكت كان انت ما عندكش هويه دونك هو وحده يهزك لابليكاسيون اخرى تعمل الهويه نتاعك
0: شكون ما عندوش بطاقة تعريف ونمرو تليفون
2: هوية إلكترونية
1: معناها تعطي هذوكم الاثنين ومن خلالهم يعمل هوية
2: ويعمل لك هوية إلكترونية يعطيك معرف يعطيك معرف وحيد
0: اللي
2: تدخل به
0: معناها تو أنا إذا كان ما عنديش الهوية هذية يظهر لي استعملها صحتها ماما نسيت فانا معناها نسيت ما خدمنا عليها سنوات التالية هذية ليلى سنوات التالية خدمنا على الهوية الرقمية
2: أي
0: معناها
2: هوية إلكترونية هي
0: إلكترونية بتو
2: إي هوية أو تيري هوية
0: فوالا دونك إذا كان ما عنديش ندخل لابليكاسيون أخرى اللي هي
2: أو هوية
0: أو هوية
2: دونك لابليكاسيون هذية خدمات بوانتين تهزك ديريكتومون للهوية الإلكترونية تعمل الهوية نتاعك وتدخل لابليكاسيون نلقاو في قسم الخدمات دونك نلقاو العلاقة مع الإدارة نلقاو قسم خاص بالوثائق الضمان الاجتماعي خدمات التربية والتعليم الفواتير خدمات مرورية تأمين والخدمات الجبائية
0: تعودهم لي مثالش
2: العلاقة مع الإدارة
0: معناها
2: العلاقة مع الإدارة معناها كان أنت عندك معناها عندك باش تدخل للإدارة معينة باش تعمل باش تشوف حاجة من عند إدارة معينة تدخل للسيكسيون هذه متاع العلاقة متاع مع الإدارة
0: كان أنا عندي ورقة عندي قضية عندي حاجة فك الإدارة هذيك
2: فوالا تدخل
0: تصبها ديريكتومون من بيرويا ولا من البلاصة اللي أنا فيها
2: تدخل تشوف العلاقة مع تدخل تشوف العلاقة متاع الإدارة
0: ثانية
2: كي باش تخرج الوثائق عندك قسم خاص بالوثائق مثلا مضمون حاجات باسبور
0: زيدا
2: اي تنجم تخرجهم
0: ثالثة
2: ضمن الاجتماعي
0: دونك هذا نتصور على علاقة
2: بالكنام
0: وكل حكايات هذوكم
2: فوالا دونك خدمات التربية والتعليم تنجم مثلا بلوتاغ تنجم تولي تشوف ولدك وين مقيد كيفاش تنجم تقيد ولدك من حاجة
0: خاطر عنا ديجا معناها لا فاموز
1: لابليكاسيون
0: هذيك نتاع لا في
2: ستودنتين
1: هكا تقريبا اسمها نسيت
0: بعد نشوفوها ونرجع نذكر بها اللي هي اليوم الولايك يدخل لها راهو معناها وزارة التربية خدمت عليها سيف كامل تدخل تقيد ولدك منها هي غاب أستاذ يعلموك خرج ولدك اكسكلو يعلموك نورمالمون هكا اما احنا حتى التوا غاب أستاذ وما علموناش ولدنا خرج اكسكلو ما علموناش اما ممكن حتى لين تولي تخدم منعش
1: وقت اشكاليات حتى في التقييد
0: من الاول في التقييد اي
2: بروشين مو باش نشوفوا برشا حاجات هكا في التكنولوجيا معناها
0: ما يسالش معناها متعثره سهل. شويه توا
1: الاول خاطر
2: حطينا اول عملنا اول خطوه
0: نجربوا قاعدين ما يسالش متعثره توا شويه في الانتظار انه تكون بقدره ربي تخدم كما يجب على مستوى تطلعاتنا خاطر احنا قعدنا برشا نستناو في الرقمنه هذيا وفي انه نوليو كل شيء نعملوهم البيرو نتاعنا كان عندي خطيه نخلصها من البيرو نتاعي وكان عندي انت قلت خدمات مروريه وكان شدني رادار نجم نخلصه من البيرو نتاعي
2: انا حبيت نقول خدمات مروريه باش نبسطها
0: صحيح هي مش نقولش خطايا مروريه لا في سكولير لابليكاسيون لابليكاسيون اللي عملتها
1: وزارة التربيه
0: هي لا في سكولير واللي بالحق معناها تعثرت في الاول بالكدا من بعد الحمد لله
1: حينت شويه
0: حينت برشا ونجمنا ندخلوا نقيدوا من خلالها كل شيء لكن التوا مازلنا نستناو خاطر بدلوا هما الابليكاسيون من ابليكاسيون لابليكاسيون على اساس انه هذه باش تكون اشمل وباش تكون العلاقه مع الولي بالوقت فاحنا نستناو في هذه احنا نستناو في النقطه هذه بالذات انه كي ولدي استاذ يغيب انا نعلم وانا في بيرويا وانه كي يخرج اكسكلو نعلم وانا في بيرويا وكي ياخذ انذار نعلم وانا في بيرويا هذا نستناو فيه وان شاء الله كما قال توا برهان قال ميسالش انا بدينا حتى كان بخطى متعثره البيبي ما يبدا من الاول هكاك ومن بعد يولي يمشي بالكدا شكرا لك برهان يعطيك الصحه هكا حبينا نقدموها اليوم خدمات تو سامبلومون حبينا نقول لكم هاي وين تنجم تهزكم سميه دايوغ اعطاتكم معناها لافيش شنو موجود فيها تقريبا فيها كل شيء سرعه النفاذ وكيفاش معناها الخدمات الرقميه موجوده 24 ساعه على 24 يعني انت كان نظهر لك نص الليل تحب تخلص الخطيه خلص خويا مش مشكله
2: في الويكاند
0: زيدها فوالا
1: شكون يقول الفلوس ليه
0: والله ما نعرف دونك هذا هو نحملوا تطبيق وان شاء الله بدر خير يا ربي بعد شويه عبد الستار عميمو الاثر ومولاه حبيت نعطيك الاجابات اللي وصلتني سي عبد الستار فما شكون بعث لي قال لي عبد العزيز العروي
1: عبد العزيز مولود 1898
0: فما شكون قال لي حسن الخلصي
1: لا مش سي حسن الخلصي مثلا اصغر شوي
0: فوالا هو مثل الشخصيه وانت مثلت شخصيه انت بيدك مثلت شخصيه
1: دونك يا حاج
0: خير عاد هو تو كان ما تعرفوهاش نحكيو على برهان ما نجمش يطلعوا اما احنا نحكيو على ممثل حبيناه برشا
1: تخلق قلوبنا
0: ودايوغ كل وليد دلول بصحته شويه دلول
1: دلول امه خاصه
0: نقولوا له يعلولوا ولده متراكي

0: بودكاست الأثر ومولاه.
1: في الأثر ومولاه علولو
2: ولد أمك تركي.
1: باهي برهان، أنت تعرف علولو ولد أمك تركي؟
3: لا
1: بالحق.
3: أما أنا جاي بالذمة باش نسمع
1: بالحق
3: عند سي عبد الستار. وليت أنا الفقرة هذية مغروم بها، نقعد بحذيكم نقعد هكا نتفرج في سي عبد الستار يحكي لي على الشخصية نتاعو.
1: أيمن نتصوروا سيغمون يعرفوا فاطمة كيف لا أحلام راي
2: لا تعرفوا
1: راي كتب عليه هذيك
2: تعرفوا منها لي معناها أكيد راي خلطت عليه وهنا حتى وإن كان وقت لي كبير شوية معناها في آخر
1: تو هاك عرفتوا برهانة
2: تصويرة
1: تصويرة
3: أي
1: هاك عرفتوا
3: شفتوا
1: علولو ولد أم تركي. إيه شخصيتنا اليوم عم تستار
2: هذه شخصيتنا اللي هو محمد بن أحمد بن مسعود بن عسكر
1: بن عسكر
2: ما فماش
1: محمد بن علي ذي ما فماش حتى
2: محمد بن علي هو اسم الفني يعني مش بوه اسمه علي هو محمد بن أحمد بن مسعود بن عسكر
1: ومعناها شكون في العادة دي ما يبدل ما اللي متبنيه فنيا هو اللي بدل له اسمه. هل كانت الأمر هكا؟
2: كان كلها مركة طنجيو. السيد هذايا تولد في تونس العاصمة نهار 17 فيفري 1932 قرا في الكتاب نتاع الحومه نتاعو كيما اغلب الوليدات وقتها ثم التحق بجماعه زيتون. ما تقول انت يا سي محمد بن علي ولد جماعه زيتون في الاصل التحق بجماعه زيتون وحصل غاديك على الاهليه معناها شهاده اللي تقابل
1: بروفي
2: تقريب وكذا ثم ميوله هزته للصحافه ممكن زاد ميوله وعشرته في سي معناها الهادي العبيدي اللي هو كان عميد الصحفيين في وقت ما كانوا حباب برشا وكان يقعد معاه فتأثر به برشا تأثر بسي عبد العزيز العروي كذلك لأنه كان يقعد معاه هو صغير بالكل ويسمعه فتأثر بالصحافة وهذا وكان عنده قلم محلو فكتب في كثير من الجرائد كما كنا نعديو فيه مقبيلة في الإذاعة كما النهضة والأسبوع شروق والبيان في تونس كان مغروم برشا بالفن قابل برشا فنانين كبار في مصر كما سي محمد عبد الوهاب راهو
1: مشينهم بالذمه
2: اي من اوائل التوانسه اللي قابلوا سي محمد عبد الوهاب وكان في الوفود الرسميه حتى كي تعمل
1: ما وعد هو كان مراسل زاد معاه
2: كان مراسل فكان يمشي معناه وكي مشى عمل ولا مراسل مشى غاديك ساعه قبل والتحق مراسل مشى للسعوديه وكانت عنده علاقه كبيره بالسعوديين هو اللي جاب لطفي الزيني لتونس هو اللي جاب لطفي الزيني لتونس كانوا اصدقاء بصفه غريبه وعملوا مسلسل اسمه فندق العجائب
1: عبد الستار قدم في الميكرو نتاع الإذاعة
2: قدم في الميكرو لأنه كان منتج إذاعي ومجمع البرامج اللي قدمهم قدم اختبر ذكائك كان برنامج تعدى نهار السبت
1: كويز
2: بداية هو كويز لكن
1: فيه عندهم وقت تشات جي بي تي
2: نتاعهم من غير تشات جي بي تي بالذكاء
1: عندهم شي برهان نتاعهم
2: بالذكاء والكتب وقتها عام 62 أنتج هالبرنامج الإذاعي هذايا التحق بالمسرح الشعبي وقدم الكثير من المسرحيات كما الحاج كلوف الحمام رشيد وزينب جمال ضحك ضحكه اللي من نتاع سي عبد العزيز العروي شكون يغلب النساء عمتي عايشه راجل
1: فتلت
2: عدت فتلت فيما بعد قام فيها بدور البطوله شارك في الاعمال التلفزيونيه كما الحاج كلوف سي زهواني نحن والقريه باب الخوخه امواج ورده ولاد الناس لكن يقعد دوره دور
1: الشعبوي
2: الشعبوي نجواب الشعبي الشعر برشا هو علي ولد أمك تركي في مسلسل أمك تركي فكان هذاك ضربة الحظ نتاعو اللي حتى الشخصية ولاو الناس كما قلت انت يذكروها كتب عديد من المسرحيات هو بيدو كتب معنا نصوص نتاع مسرحيات منهم الفاجع على المسرح كليلة ودمنا سيف الدين برشا مسرحيات كتبهم هو و معناها كما قلنا في فندق المفاجآت هو كان تعمل 71 وكان أول مرة تتعاملوا مع السعوديين انتاج تونسي سعودي كان فيه هو تحفة ومشقاص كانوا زوج من السعوديين ومعاهم سي محمد بن علي معاهم الجميل العرابي معاهم إلا الزهرة فايز
1: من الأسامي
2: فنانين ترجع في الزمان ذاك سي كان يعيش في جاركم كان يعيش في الزهرة كان في الزهرة والتوى داروا في الزهرة وعائلته التوى باسمه في الزهرة يقولوا لي سجلت الحصة علي على ذكرته مع بنته وحفيده تقول لي بابا كان بو هكا بير بير بول معناها
1: اي اكل البول معناتها الحنين برشا
2: طيب برشا اللي ما سمعش منه كلمه عيب اللي وجهك من غير ما يوريك اليوم وجهك يهزك الثنيه اللي تحب عليها هو من غير ما يجبرك على حاجه
1: في الزمن هذاك
2: كان لطيف برشا وكان طيب برشا وناس مليح برشا صاحب صاحبه ما يسلمش في العباد اللي يحبهم. توفى اثر ازمه قلبيه مفاجئه جت على غراده معناها في اوج عطاؤه في يوم 23 افريل 1998 وخلى كمان اسم كبير وأثر كبير ويكفي أن نقوله الحطاب في الحاج كلوف وإلا علي ولد أم كتراكي في مسلسل أم كتراكي الله يرحم سي محمد معلي.
1: شكرا لك عبد الستار عميمو. سيدتي سيدتي ارفعوا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جورها.
4: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: الوطنية التونسية.
1: الإذاعة الوطنية التونسية.
2: أخبار على رأس الساعة.
0: رياضة.
2: ثقافة.
0: موسيقى.
2: 24 ساعة على 24.
0: مش من عام.
2: ولا حتى من 20. معكم من 38. فلاش سبورت.
3: أهلا وسهلا بكم الناس الكل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. بعد قليل مع 6:30 في داكار، المنتخب الوطني التونسي للسيدات في كرة القدم يلعب مباراة هامة جدا أمام المنتخب السنغالي، مباراة إياب الدور الأول من تصفية المؤهل للألعاب الأولمبية 2028. المنتخب الوطني التونسي مطالب بالعودة في النتيجة بعد الهزيمة في مباراة الذهاب في ملعب حمد العقربي برادس بنتيجة هدف مقابل صفر. بالحظ والتوفيق للمنتخب الوطني التونسي للسيدات في مواجهة المنتخب السنغالي. مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة يعين رسميا موعد للمباراة المؤجلة لحساب الجولة الثالثة لمرحلة الذهاب في بطولة الرابطة المحترفة الأولى. مباراة الملعب التونسي والنادي الإفريقي ستلعب يوم الخميس 5 نوفمبر القادم في ملعب الهادي نايفر بيباردو انطلاقا من 9:30. مع نهاية هذا الأسبوع عودة للمسابقات القارية بالنسبة للنوادي التونسية، ذهب الدورة التمهيد الثاني للشامبيونز ليغ الأفريقي، وكذلك أيضا ذهب الدورة التمهيد الثاني لكأس الكاف. مشاركة الترجي التونسي والنادي الأفريقي في الشامبيونز ليغ الأفريقية، وكذلك أيضا مشاركة السي اس اس والترجي الجرجيسي في كأس الكاف. في دوري أبطال أفريقيا، النادي الأفريقي سيواجه فريق تيبي مازيمبي الكونغولي يوم السبت القادم مساعتين بتوقيت تونس في لوبومباتشي، مباراة بقيادة الحكم الموريتاني دحام بيدا. تنطلق يوم الغد رحلة النادي الأفريقي إلى الكونغو في رحلة عادية من مطار تونس قرطاج في اتجاه إسطنبول، ثم التحول إلى أديس أبيبا حيث سيقيم ليلة النادي الأفريقي مع إجراء حصة لإزالة الإرهاق، ثم التحول يوم الخميس من أثيوبيا في اتجاه الكونغو. دائما مع الشامبيونز ليغ الأفريقية، الترجي الرياضي التونسي يلعب يوم الأحد القادم مباراة أمام فريق السويح الليبي، مباراة تنطلق مع 6:30 في مصراتة بقيادة الحكم الكونغولي جون بيير غيان. وفد الترجي الرياضي التونسي سيسافر يوم السبت القادم إلى ليبيا على متن طائرة خاصة. في كأس الكاف، النادي الرياضي الصفاقسي يلعب يوم السبت القادم مباراته أمام فريق أكاديمية أمادو ديالو الإيفواري، مباراة تنطلق مع 5:00 بتوقيت تونس في أبيجان بقيادة الحكم فابريس أندرادي من الكافير، مباراة كما قلنا تنطلق 5:00. ويوم الغد تنطلق الرحلة بالنسبة للنادي الرياضي الصفاقسي للكوت ديفوار في رحلة عادية من مطار تونس قرطاج. اليوم العشية كان الموعد مع أولى الحصص التدريبية للنادي الرياضي الصفاقسي بقيادة المدرب الجديد القديم بن ذفرين محمد الكوكي، اللي عاد للفريق عوضا عن المدرب نبيل الكوكي. نعطيكم التركيبة الكاملة للإطار الفني الجديد لنادي الرياضي الصفاقسي. محمد الكوكي مدرب أول، رائد البرهومي مدرب مساعد، رفيق بوكمشة معد بدني، ووليد بن حسين مدرب الحراس. دائما مع كأس الكاف، الترجي الرياضي الجرجيسي يلعب يوم السبت القادم مباراته أمام فريق ريال باماكو المالي، مباراة تنطلق من 3:30 في ملعب طيب لميري بصفاقس بقيادة الحكم الأوغندي لاكي لازكي. الحظ والتوفيق الإذن للرباعي التونسي، الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي، كذلك النادي الرياضي الصفاقسي والترجي الرياضي الجرجيسي. في النجم الرياضي الساحلي، وبعد اجتماع البارح تم تجديد الثقة في المدرب الفرنسي كريستيان براكوني ومنحه كل الصلاحيات لإعادة بناء الفريق، خاصة بعد تذبذب النتائج في البطولة وآخرها هزيمة الجولة الفارطة بالنسبة في البطولة أمام نادي حملان في هدف مقابل صفر في ملعب سوسة. من جهة أخرى، الهيئة المديرة للنجم الرياضي الساحلي أعلنت عقد جلسة عامة خارقة للعادة يوم السبت 7 نوفمبر من 3 في مقر النادي لتنقيح ومراجعة بعض أصول القانون الأساسي. مهاجم الاتحاد الرياضي المناسيري أحمد بوسيدة سيغيب عن الملاعب لمدة 3 أسابيع بسبب التواء في أسفل الساق. مع غياب أيضا لمتوسط الميدان ميراس بن حسن لمدة 3 أشهر بسبب عملية على غضروف الركبة. شال لبس لهذا الثنائي بالنسبة للاتحاد الرياضي المنستيري. الهيئة التسييرية المؤقتة لنادي حملنف أعلنت تعذر انعقاد الجلسة العامة الانتخابية واللي كانت مقررة يوم 19 أكتوبر الجاري. نعطيكم برنامج الكامل بالنسبة للجولة السادسة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى يوم السبت القادم 17 أكتوبر الجاري. الموعد سيكون مع مباراة وحيدة مساعتين ونص في ملعب علي الحواري بحمام سوسة. أمل حمام سوسة يستضيف اتحار بن قردان. في المقابل يوم الأحد 18 أكتوبر الموعد سيكون مع الدفعة الثانية من المقابلات في ملعب عبد العزيز أشتيوي بالمرسى. المستقبل الرياضي بالمرسى يستضيف فريق نجم المتلوي. في ملعب حمام لنف نادي المكان نادي حمام لنف يستضيف شبيبة العمران. في ملعب باجة الأولمبي الباجي يستضيف النجم الرياضي الساحلي. في ملعب مصطفى الجنات بالمنستير الاتحاد الرياضي المنستيري يستضيف تقدم سقيطة الدير. في حين يوم الخميس 29 أكتوبر الجاري سيكون الموعد مع الدفعة الثالثة والأخيرة من المقابلات. الموعد سيكون مع 3 مقابلات. نادي الإفريقي يستضيف نادي رياض البنزرتي. الملعب التونسي يستضيف الترجي الرياضي الجرجيسي. والنادي الرياضي الصفاقسي في مباراة القمة يستضيف الترجي الرياضي التونسي. كرة السلة البطولة المحترفة لبرو آل جولة السادسة مباراة انطلقت اليوم مع 5 نتاع العشية نادي حمام سوسة مع نادي الإفريقي. غدا الموعد سيكون مع بقية مقابلات الجولة وكل المقابلات تنطلق مع 6 نتاع العشية. شبيبة المنازه يستضيف النجم الرادسي. نجم حلق الواد مع النادي الرياضي الصفاقسي. اتحاد الأنصار الملعب النابلي. اتحاد الرياضي المنستيري مع الدالية الرياضية بجرومباليا. هو الشبيبة القيروانية يستضيف النجم الرياضي الساحلي. في كرة اليد أعلن فريق النجم الرياضي الساحلي أن التعاقد مع الثنائي الظهير الأيمن رازي عبد المولى لاعب السابق لاتحاد جرمدا وسبورتينغ المكنين. وكذلك أيضا التعاقد مع لاعب الارتكاز غازي بن غالي بعد فسخ عقده مع النادي الإفريقي. دوري أبطال أوروبا اليوم الموعد سيكون مع الدفعة الأولى من الجولة الثانية. زوز مقابلات انطلقوا مع 6 غير بعض إلى حد الآن أصفر 0 مقابل 0 بين لانس وسبورتينغ لشبونة. وصباح من أذربيجان كذلك 0 مقابل 0 مع سلافيا براغ التشيكي. 8 متاع الليل الموعد مع الدفعة الثانية من المقابلات. أرسنال الإنجليزي مع ليل الفرنسي. أتليتيكو مدريد الإسباني مع مانشستر يونايتد الإنجليزي. إنتر الإيطالي مع كلوب بروج البلجيكي. غلاتا سراي التركي في مواجهة مع البرسا. لايبزيج الألماني مع بي اس في أندهوفن الهولندي. فايكينغ النرويجي مع البايرن. وفياريال الإسباني مع نابولي الإيطالي. هكا نكملوا فلاش سبور. متابعة طيبة للجميع على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. إلى اللقاء.
2: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
0: هي نبض المجتمع،
2: صوت للثقافة،
0: مساحة للترفيه،
2: صدى للخبر.
0: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
2: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
1: الدكتور حكيم.
4: كنا نعرفوا اللي حليب الأم ما كيفه حتى حليب آخر، يوفر لصغارنا الغذاء والماء والمناعة والحنان. وباش نضملوا له هالمنافع هذه الكل، تحطوا القابلة على صدر أمه من اللحظة الأولى اللي تولد فيها، والأم تعطيه ثديها. وما ننساوش اللي الرضاعة من اللحظة الأولى بعد الولادة تعاون زاد الأم باش ترتاح وتحميها من نزيف.
1: الدكتور حكيم
5: معنا احنا بدايه الحكايه
2: ومحلاها حكايه
5: محلاها محبه
2: محلاها عشره. اذاعه الجمهوريه التونسيه. نشره الاخبار.
6: وفي عناوين ثالث نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، بمناسبة الذكرى 63 لعيد الجلاء، رئيس الجمهورية يصدر عفوا عن 2288 محكوما. قطاع الصناعة الميكانيكية والكهربائية يوفر 30 ألف مليون دينار من العملة الصعبة. وتونس تستعد لإنجاز أول تعداد عام فلاحي رقمي في تاريخها خلال الموسم الفلاحي 26/2027. في العالم، غارة للتحالف على صنعاء، والحوثيون يهددون باستهداف منشآت النفط السعودية. وفي تفاصيل الأنباء، وبمناسبة الذكرى 63 لعيد الجلاء الموافق للخامس عشر من أكتوبر الجاري، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد عن 2288 محكوما عليهم بالسجن، أدى إلى صرح 1573 سجينا. كما أصدر رئيس الدولة تعليماته بتمتيع 424 سجينا بالصرح الشرطي. صدر اليوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر رئاسي يتعلق بدعوة الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية المحلية بعمادة سندس فم الخنقة من معتمدية تمغزة من ولاية توزر إلى انتخابات محلية جزئية، وذلك يوم الأحد 17 من جانفي 27/2000. وكان مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات صادق يوم 28 من سبتمبر الماضي على سحب الوكالة من عضو بالمجلس المحلي بتمغزة من ولاية توزر. بعد فاصل قصير، ودائما في الشأن الوطني، تونس تستعد لإنجاز أول تعداد عام فلاحي رقمي في تاريخها. قبل ذلك، يوفر قطاع الصناعة الميكانيكية والكهربائية حوالي 30,000 مليون دينار من العملة الصعبة في الاقتصاد الوطني، وفق ما كشفه مدير عام المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة نور الدين الجيزاني. وخلال استضافته اليوم في حصة المشهد الآن، أفاد الجيزاني بأن القطاع يحتل المرتبة الأولى في التصدير ويمثل 50% من قيمة صادرات الصناعات المعملية.
7: القطاع هذا يتكون من 924 مؤسسة تشغل 10 أشخاص فما فوق، التشغيل الغير مباشر توصل حتى 400,000 موطن شغل. هو قطاع ذات أولوية حتى في قانون الاستثمار. زاد كيف القطاع هذا يوفر في حدود 30,000 مليون دينار من عملة صعبة الاقتصاد الوطني، حيث يمثل 50% من صادرات الصناعات المعملية. تونس معروفة برشا في توسكي كابلاج أوتوموبيل، وعندنا معناها شركات عالمية معروفة، منهم شكون اللي بريسك نقول لك أنا الاستثمارات نتاعو 80% العالمية مركزة في تونس. هذه قطاع مهم جدا، خاصة وأنه توا نحن ماشيين في ترانزيسيون إيكولوجيك إنرجيتيك، ونحبوا على الطاقات البديلة والمتجددة منها السيارات الكهربائية.
6: تعتزم تونس إنجاز أول تعداد عام فلاحي رقمي في تاريخها خلال الموسم الفلاحي 26/2027، على أن يتم استكماله قبل بداية الموسم 27/2028 بهدف إرساء قاعدة بيانات مرجعية ومؤشرات رقمية حديثة حول القطاع الفلاحي، ما يدعم التخطيط الاستراتيجي ويحسن حوكمة البرامج التنموية ويحفز الاستثمار. هذا ومن المنتظر أن تسهم مخرجات التعداد في دعم اتخاذ القرار الاقتصادي وتحسين توجيه الاستثمارات والبرامج التنموية، إضافة إلى تعزيز قدرة الهياكل المعنية على إعداد سياسات تستجيب لخصوصيات المناطق الفلاحية وتحدياتها. دشنت اليوم الإدارة العامة للغابات بدعم من الصندوق العالمي للطبيعة قاعة الإنذار ومراقبة حرائق غابات غاردما باعتماد تطبيق فوكوس، وهو نظام موحد للتحكم العملياتي في الحرائق للإنذار والتدخل ضد حرائق الغابات. ويهدف إحداث هذا المركز إلى ضمان سرعة التدخل في إخماد الحرائق وفق المكلف بمشروع بالصندوق العالمي للطبيعة بمكتب شمال إفريقيا أحمد الغربي للزميل هشام.
8: بالشراكة مع الإدارة العامة للغابات قدمنا المنظومة حماية غاردما من حرائق الغابات. المنظومة هذه رقمية تعمل على تسريع الإبلاغ على حرائق الغابات، حتى ولو ما فماش تغطية في الريزو تكون سيستم بريدج اللي يخليك تعلم على الحريق بصفة الدوجي، يخلي كذلك قائد الفريق لهنا يوجه شاحنات الإطفاء ويوجه فرق الإطفاء بصفة فعالة بربح الوقت، وكذلك بكل أمانة لضمان اللي يدخلوا في وقت اندلاع الحريق. باش نعملوا على تعميم منها في كامل المعتمديات في مشاريع أخرى باش تكون على مستوى وطني كامل. سهل عملية حريق الغابات هو مركز تجريبي باش يصير تكوين العبوان ومنظومة فوكوس باش يصير يعني البريزوما نتاع الابليكاسيون وغدوة باش يكون دورة تطبيقية.
6: نبقى في الشأن الوطني دائما بعد فاصل قصير. وتنطلق حملة التلقيح ضد النزلة الموسمية في 27 من الشهر الجاري وفق ما أفاد به منسق البرامج الوطني ضد النزلة الموسمية حكيم الغرد في تصريح للأخبار.
9: باش يكون التلقيح متوفر في الصيدليات وبعد في المستشفيات. التلقيح السنة هذه فيه لاشانا لاشتخوان دو فيروس بي سولينياج فيكتوريا. التلقيح كالعادة يتعمل في الفترة هذه يحمينا من فيروسات النزلة الموسمية المية لخويات المناعة في ظرف 15 يوم بعد التلقيح. الفئات اللي زمهم يلقحوا المسنين اللي عندهم أكثر من 5 سنين، الحوامل في أي فترة من العمر، العباد اللي عندهم أمراض مزمنة منهم السكري، ضغط الدم، أمراض القلب، قصور الكلى والأمراض التنفسية وضعف المناعة، كذلك العباد اللي عندهم مرض السمنة وعوامل الصحة والصغار اللي عندهم أمراض مزمنة.
6: منسق البرنامج الوطني ضد النزلة الموسمية حكيم الغرد أكد أيضا أهمية التلقيح في الحماية من المضاعفات الخطيرة للنزلة الموسمية، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة الالتزام بجملة من القواعد الصحية.
9: التلقيح نجم لأي واحد نجم يلقح، ما فماش شكون ما عندوش الحق يلقح إلا اللي عنده حساسية ضد مادة موجودة في التلقيح. فما الوسائل الوقائية العامة، لباس الكمامة عند وقت اللي يحس روحو مريض، خاص اليدين برشا مرات في النهار بالماء والصابون، تهوئة معناها الغرف على الأقل مرة في اليوم، العطس أو السعال في محارم ورقية.
6: إلى موضوع آخر، حيث أفاد الرئيس المدير العام للبريد التونسي سينفري اليوم خلال حضوره في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية بأن المؤسسة تضم حوالي 5 ملايين حساب ادخار بريدي وتستقبل يوميا أكثر من 120 ألف مواطن في مختلف مكاتبها.
10: البريد التونسي 8500 تعاون وإطار تقريبا، أكثر من 1200 نقطة تواصل يعني ما بين مكاتب بريد ومراكز توزيع وكما نقولوا إدارات والكل. تقريبا وصلنا اليوم بالمؤشر أكثر من 4,700,000 حساب ادخار بريدي، وتقريبا أكثر من 2,200,000 حساب جاري يعني كونت سي سي بي. اليوم احنا نستقبل تقريبا أكثر من 120 ألف مواطن تونسي يوميا بمكاتب البريد. واحدة من مهمتنا الأساسية أنه احنا نوصلوا بالخدمات يعني العمومية والخدمات المالية والكل إلى أبعد نقطة إلى حبر الشبكة متاعنا، في إطار تطوير الشبكة متاعنا، مزيد إحداث لمراكز البريد، مزيد تطويرهم، مزيد إدخال الرقم عليهم. كان عندنا زاد البريد المتجول هذاك تعرفوه، زاد يمشي للأسواق، يمشي للأماكن اللي بعاد شوية ما يخلطونهم. إحنا توا تقريبا مش نخلطوا إن شاء الله 800 موزع 3 ملايين حاملي بطاقات دفع إلكترونية.
6: على وقع اليوم العالمي للمسنين والمتقاعدين الذي احتفلنا به مؤخرا، نقدم من خلال هذا الملمح تجربة عماد كزيزو متقاعد جعل من مرحلة ما بعد الحياة النشيطة منصة حياتية فريدة ملؤها التعلم والمشاركة. تقرير سميرة سعيد.
11: 62 سنة أنا خرجت من تي سي بي عمري 57، طبعا عندي 5 سنين على روتريت، ما حسيتش روحي ما أنا فراغ، بالعكس النهار كامل ما يزينيش بور 24.
12: بعد عمل مذن وشاق تزاحمت فيه المهمات المتزامنة والمتعددة، لن يكون الركون إلى الراحة فترة التقاعد بالأمر الهين. هذا ما كان يشغل عماد كزيزو.
11: كنت نخدم انجينير أون ميكاترونيك، نخدم في 2-3 ونخدم بأكثر من 12 ساعة كل يوم، معناها وقت اللي واحد يخرج معناها بالجمرة وترميها في المياه في مثال.
12: ولتأمين المرحلة الحياتية الجديدة كان لابد من التخطيط، يؤكد عماد كزيزو.
11: حضرت روتريت قبل 5 سنين، أول حاجة بديت عملت ستاج، خذيت البروفي انترناسيونال دي روندوني بيديستر من فرنسا، هذه عملت 3 ستاج، وقعدت ننظم في دي روندوني في تونس باش نكتشف تونس، شوف البلايص الباهية وين ينجم معناها واحد يعمل بروجي نتاع التابل دوت نتاعو ولا ريفيوج باش نختار. أنا كيما نقولوا درست المشروع، قعدت نعمل في روندوني في تونس معناها درت تونس الكل، لقيت الحل الوحيد باش واحد ينجع البروجي نتاعو ما يفوتش 60 كيلومتر من العاصمة لبعاد كذا كلهم بالبيت وكذا. بعد بديت نجرب في البانواكيلتور، نعمل في ستاجيت ونعمل في ستاجيت العباد. بعد جيت حكيت لي شونتي بارتيسيباتيف، مشيت 25 دولة لمحالة في العالم، فما عندك واجبات وعندك حقوق، يسكنك ويوكلك، أنت كما تعرفش تتعلم وزيد تنمي القدرات نتاعك، والتام الآخر هو البني اللي يكون

0: خدمة هذه بالنسبة للبني ديكولوجي إنسان سبورتيف ما نجمش يقعد قاعد.
1: هكذا إذن فتح عماد جزيزو نافذة إلى حياة جديدة من خلال التقاعد، حياة لا تعرف الهدوء والاستكانة، ملؤها الإفادة والاستفادة.
2: بعد فاصل قصير، وفي الشأن الدولي غارات للتحالف على صنعاء، والحوثيون يهددون باستهداف منشآت النفط السعودية.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
2: وأعلنت مصادر إعلامية تابعة لجماعة الحوثي في اليمن تعرض شركة النفط اليمنية في صنعاء إلى هجوم. جاء ذلك بعيد إنذار أطلقه تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم للمدنيين لإخلاء موقع شركة للنفط في مدينة صنعاء، تمهيدا لتنفيذ عملية وصفها بالنوعية. كما أعلن التحالف اليوم تدمير 3 طائرات مسيرة شمالية مدينة الرياض. على الجانب الآخر، حذر المتحدث العسكري لجماعة الحوثي من أن أي استهدافات في صنعاء ستقابل برد قاس ومؤلم في الرياض. كشفت الخارجية الإيرانية عن أن طهران ومسقط توصلتا لتفاهم بشأن تحديد مسار مؤقت للملاحة بمضيق هرمز. في الأثناء، نقلت وول ستريت جورنال عن صور لأقمار صناعية أن إيران تعزز تحصين مواقع حساسة بما في ذلك منشآت نووية ومناطق حدودية. لقي 4 أشخاص بينهم طفلان مصرعهم في كل من ليبيا وسوريا والأردن اليوم في حوادث مرتبطة بالسيول والفيضانات الناجمة عن أمطار غزيرة وسط تقلبات جوية تشهدها عدة دول عربية. تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية 9,000 حالة، وذلك وفق بيانات حكومية صادرة اليوم. ومثلت صفقة الديزل الروسي والتي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منطلقا لتغيير لافت في موقف واشنطن من الحرب الروسية الأوكرانية ومن المستقبل السياسي للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. تقرير نجيب جنات.
4: التغير الجذري الحاصل في الموقف الأمريكي إزاء الحرب الروسية الأوكرانية جاء مغايرا لموازين الرؤية الأوروبية الرامية إلى حشد المزيد من الدعم المادي والعسكري لأوكرانيا، وأكد مجددا أن منطق الحسابات والمصالح هو الغالب على سياسات المواجهة والقوة. بعد أن طال أمد هذه الحرب وأصبحت مصدر تهديد خطير لإمدادات القمح والحبوب والطاقة في واحدة من أكثر المناطق إنتاجا في العالم، كما يعكس هذا التطور سعي واشنطن إلى الانفراد بالقرار رغم ارتباطاتها الوثيقة بحلفائها الأوروبيين وبمصالح حلف شمال الأطلسي. إنها واقعية المصالح، يقول المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور نصر عبد الكريم.
5: صفقة الديزل اللي تم عقدها مع روسيا هي لخدمة المصالح الأمريكية، وفي واقعية مفرطة في السياسة الأمريكية الخارجية اعتمد على المصلحة. الإدارة الأمريكية في تقلبات في المواقف نتيجة للتقلبات في تقدير مصالح أمريكا، وهذا ما يحصل مع الإيرانيين محاولة البحث عن حل. ويحصل في روسيا اليوم موقف الذي تبدل من أوكرانيا من زيلينسكي.
4: الموقف الأمريكي المستجد لا يكتفي بمآلات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، بل يمتد ليشمل المستقبل السياسي للرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بعد 5 سنوات من الدعم الغربي المطلق، وهي حقيقة كبرى من حقائق السياسة الدولية حيث لا عداوة مستمرة ولا صداقة دائمة.
2: بهذا نصل إلى ختام نشرة الأنباء، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. بمناسبة الذكرى 63 لعيد الجلاء، رئيس الجمهورية يصدر عفوا عن 2288 محكوما. قطاع الصناعة الميكانيكية والكهربائية يوفر 30,000 مليون دينار من العملة الصعبة. تونس تستعد لإنجاز أول تعداد عام فلاحي رقمي في تاريخها خلال الموسم الفلاحي 26 و 2027. غارة للتحالف على صنعاء، والحوثيون يهددون باستهداف منشآت النفط السعودية. هذه الأخبار وأكثر تجدونها بالتفصيل على الموقع الرسمي للإذاعة الوطنية التونسية. في أمان الله.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: تحذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء، احنا معاك ونسوك الثنية الكل. حذرنا لك حويجة تونسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة. عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج تنوش وينعوش.
2: معايا أنا ريم بن شعلية، تعرفوني بموجتي الإيجابية. نتقابلوا كل يوم من الأربعة للسبعة متاع العشية، ومانيش وحدي.
3: أيهاني جيت، تحب تعمل كيف؟ تبعنا في كلام على الكيف.

0: تعمل كيف؟ تبعنا في كلام على الكيف.
1: ستة وثينة وعشرين دقيقة. أهلا وسهلا بكم ناس كل. عبد الستار عميمو، شو الحوي؟
0: أهلا وسهلا.
1: بعد سويعتي من زمان، شو تحس في روحك؟
0: لباس لباس مستعد نقعد الجمعة الجاية إن شاء الله.
1: شيف موني، شو
2: حوالي؟ أهلا وسهلا مرحبا
1: موني. لفيتي لباس؟
2: الحمد لله.
1: صحة لباس؟
2: الحمد لله.
1: سي
3: مرحبا مدام ريم.
0: شحوالك مدام ريم؟
1: سي حسام الدين حبيبي.
3: سيدنا ربي يكون عبيد. شحوالك؟ هاي
1: في فورما؟
3: والله هذا
1: لباس معاش مكح وكله.
3: لا فما عندي شويه مشاكل صوتيه ما لباس.
1: هو بركه يحب يحسسنا بالذنبره. تو
0: سامبل نجيبو فيه.
1: راني انا نجي وانا
0: تعب روحي تعب
1: وانا مريض
3: وامطار ورياح وكذا.
1: فهمتك الافلام هذوكم الكل. هو تو حسس
3: يعني مربي باش وصلت وكذا واش قسيت.
1: صحيت. هو تو حسسنا بالذنب سافا نجمو نتعداو للفقره.
3: الحمد لله.
1: اما قبلها هي كل عام تحي بخير شايف.
2: يعيشك.
1: ان شاء الله طول العمر.
2: يعيشك.
1: وزاده البنتي ايلين شاكر بالقسم مع مدام بنت شاكر معناها بنتي. كيف كيف نقول لها كل عام تحي بخير وربي يفضل لها شاكر باباتها وربي يفضل لها اسماء زيده وان شاء الله تكبر في عزهم.
0: عملت 73 سنه هكا.
1: شكوني ايلينا؟
0: ايلينا
3: 63
1: ما شاء الله كواحد يضحي
0: كبرتها ب 10 سنين.
1: واحد يضحي واحد يزكي صحيت وما قصرتوش. شاكر تسمع ايش قاعدين يقولوا على بنتك؟ تسمع
0: ربي يعطيها طول العمر
1: ان شاء الله كل عام هي حي بخير. واللي عيد ميلادهم اليوم والبارح والايامات هذيا ان شاء الله ديما فرحانين يا ربي.

0: ولو انه ذي الاغنيه ذي فيها شويه حيله معناتها كل بنات كل اولاد شنو توا
1: كل حال على اللي قدامنا احنا نحييو الناس اللي تولدوا في الفتره هذه كلهم لكن توا قدامنا زوز بنات
0: صحيت عبد ستار راك المنقذ في الحصه هذه راهو ما يلقفها كان عبد ستار الحمد لله
2: حتى الاولاد حتى الاولاد زاد ما عندك ما تقول ما يسالش
1: ما قلناش فين ولد اللي توا اللي معيد ميلاد ولا
0: مثلا مثلا القفاشي حسين زاد غرقني عندك الحق
2: والاولاد للاولاد
1: ان شاء الله علاش لا
2: هذه هديتها لبنتي انا ان شاء الله المره الجايه نهديها لولدي حب زاد اغنيه للاولاد
0: على خاطر
2: في ثاني مساواه
0: على خاطر
2: اللي ما خلفش اولاد
0: عمار معاك يسند فيك قال لك وين عيد ميلاد ولدي زاد ما انت
2: شفت كيفاش شفت حق عمار ان شاء الله كل عام وحي بخير
0: نحب نعلمك معناها بصفه رسميه اللي حسام الدين الهمامي هو اللي مسؤول على
1: الاغاني
0: الاغاني في الاذاعه الوطنيه والبلاي ليست والاخراج الفني
2: خصيصا اللي هو تشوف
0: مرة نمشي لعدل صحنك

0: الشيف حب تتوسع راهي، قالت نعمل شوي مالح شوي حلو بما انه عيد ميلاداته وكل. قلت لها انا ما نجمش الحقيقه وقت حسين ما نجمش نمس منه حتى ثانيه.
1: حق معاك
2: احنا
1: كيكو شغل
2: انا في الماكله ما يسالش الناس مادام فما ماكله
0: ماشي. شهر ربي حسين شنو حكيت لي قبيله؟ شنو قريت على الفيسبوك ولا شنو؟
2: على فازت الهيلثي بون اسمه ما هو
0: في هو في اطار انه جاي نبر عليا راه قال لي تحسب روحك ماني عامله فقره هايله. اسمع سي
2: هو راه قالها واحد معناتها على الفيسبوك قال دو لوسونس اللي راهو تتكلف برشا الماكل الهيلثي كلنا ولينا ماشيين تو في اطار توندونس على الماكل الهيلثي باقل ما يمكن سكر وتتكلف ودي زانغريديون وفازيت بالفرنسي كي تقولوا فيهم هذوك. قال لك هذاك علاش قال لك فاش قصرت معاكم الماكل العربي ومعها باكو 32 دينار.
0: قال لك الماني الهيلثي تكلف لي 900,000 في الشهر.
2: يعطيك الصحة.
0: عاد ما ناكل لنا الماكلة العادية.
2: اللي مستنسين ناكلوا
0: فيها. 30,000 ونزيدهم 30,000 دواء ونخرج سالك.
2: وأنا عشنا لاباس.
1: أي وصحتك من بعداش.
0: تي مش مهمة بالنسبة لحسين هو المهم أنه ينبر عليا قال لي فقرتك فاشلة.
2: لا ولا لا لا ولا
0: وأنت نحيها هذايا بالبرنامج.
1: زايدة معناها.
0: أي هو تو مرتاح حتى الكحة نقصت عليه.
2: علاش تطلب من الشيف يعطيونا ماكلة مثلا عروبي نتاعنا هكا فهمتي ماكلة نعرفوها احنا.
3: هاكا احنا بليز وموا ساعات نعرفوها.
2: شوية هكا شوية هكا فهمتي.
0: يا شيف.
2: شوية عروبي شوية.
1: أنا غافيزيتي.
3: أنا عجبتني كلمة منه ديما نشيخ عليها. مدام رين.
0: مدام رين.
2: لا كيك أنا.
0: وقت اللي.
2: الاحترام كيك أنا.
0: حاجة الاحترام حاجة. قدام الميكرو ما عندكش فكرة عليه قديش ينجح فيه. أما حد وحد قدامك حكيت لك أنا قبل عسلامة ما سلمش علينا سامي كيجي ما يسلمش علينا ما نعرفش عنده موقف معانا ولا شنو طول. قال لي في بالك الفقر أنت عاملة عليها كيف في بالك اليوم مش قريت أنا
1: كيخش
0: لا عسلامة لا حملة دستور لا حتى شيء كمان رغما عنه
2: نمر نمر
0: نمر
1: ونتغذى على عدل صحنك
0: مش نستحفظوا على عدل صحنك
1: موجود
3: أي. أي.
0: وكان هو مش عجبته الفقرة هذه ما يصيرش نجم يعلقش عليها ما
2: لا لا أنا أخوتك أنا رو من طيبش في الماكلة لأني من طيبش أما في النقد
0: تستهلك.
2: في النقد الغذائي رن نعطي رأي
3: طب كيف تسمع أنت طول الغسات هذه تفهم اللي هي براتيك مو ما هيش غالية مش معرفة
2: معناها
0: قرع فحش
3: باش نستعملوا احنا القرع المحشي الاحمر مش الاخضر الاحمر
0: كيفاش نجموا نقرع محشي
3: باش ناخذوا الابراج نتاع القرع نتاعنا باش نعملوهم كيما كل كاري
1: اي مربعات
3: مربعات مربعات يتحطوا في بلاتو البلاتو نحطوا فوق بابي كويسون نعملوا خيط نتاع زيت هكا زيت زيتونه
1: رشاك فما الفشفشه تاعو باهيه
3: الفشفشه هذيك باهيه
0: تهبل
3: ونعملوا رشه زعتر وشويه ابين شويه ملح
1: بيه؟
3: شويه ملح تعرف ساعه تسطر اللي البوم تاع القرع
0: حلو
3: اي ما لازمش نملحوه برشا
1: اي
3: هذم نحطوهم في الفور لمده درجين من زمان على حراره 180 درجه هما هكاك اكونتر بارتي باش ناخذوا حكيت 200 غرام صدر نتاع دجاج باش نقصوهم دي كوب صغار باش ناخذوا البواله باش ناخذوا مغرفه زيت مغرفه زبده وباش نسوتيو اكل
1: الدجاج
3: هذاك وهو مقصوص دي كوب وبعد نزيدوا عليهم بصله صغيره كيف كيف مقصوصه جويده وهوني باش نحطوا كل الفلفل الاحمر الشايح باش نقصوه دي كوب صغيرات هذاك باش يعطي ريرغو سبايسي هكا حاجه بنينه
1: سا ريليف لو غو
3: صحيت من بعد احنا بالطبيعه باش نفوحوهم هذوما ملح فلفل اكحل الرابيل نتاع الزعتر هذاك كيف كيف من بعد باش نخرجوا
1: القرع نتاع
3: هذاك من الكوشه ما نحيوش الكوشه باش نلقاوه هبه شويه باش نحيوا الدخلاني ذاك نتاعو ما نوصلوش للقاع
0: حسين تفرش في التصويره فقط
2: نحيو
3: الدخلاني هذاك ونحطوه على
1: كفاف ما نقعروها شويه كاين مش نعملوا طاجين فندق غله معناها كي نقعروا مثلا البطاطا ولا حاجه نتاع طاجين فندق الغله
3: نهزوا اكل الوسطاني هذاك نحطوه على الخليط هذاك نتاعنا الكل هون يا سي حسين نجموا نحطوا جبن راكليت ونجموا نستغناو ولا نحطوا شيدار دي كوب نتاع شيدار في الفرشه نتاع القرع وهي فارغه ولا
2: نفس الحين خيره
3: شيدار
0: مستحيل ماذا بيك بلاش جبن
3: هو بلاش خير اما نجمو احنا نستعملوا راكليت في بلاصه الشيدار ولا نجمو نستعملوا
0: الجبن الاخف
3: الجبن الابيض هو علاش احنا راهو جبن باش يعمل لك الليزون
1: اي باش يربح
2: باش يخلي اللي ما كنتش جبن مثلا بنتي ما تحبش الجبن
3: نجمو نستغناو عليه اصلا
2: فهمت
3: نستغناو عليه اصلا
0: شكرا لك.
1: تحط فيها كل الفارسه هذيك
3: وترجعها للفور من بعد رج من زمان تخرج
1: تحمر شوي
3: الكلها بنينه برشا
2: وفيها البنه تاع القراع هذيك وكل
3: واحد بنينه فيها بنه القراع والخضره هذيك والسكالوب وكل شيء.
0: وعلى فكره حسام هو الناس اللي تسمع فينا كل ما هم فوروا في الكوشه راهو يستحفظ على المنافع نتاعو. معناها القراع الاحمر معروف اللي هو ياسر غني بالفيتامين ا معناها للعينين للمناعه لصحه القلب والشرايين من اعز ما تنجم تاكل بنين برشا. احنا ما في تعطينا البوتاج انا جربته البوتاج نتاع القراع
3: بنين برشا زيد
1: كنشوفه معجون
0: معجونه
3: معجون القراع بنين برشا برشا معجون القراع الاحمر
1: في الكتب
0: انا نقول نعم ستاع
2: اي بنين برشا برشا قلت اللي في الفور معناتها وسمحني باش نسال انتم مختصين في المجال
0: معنا زوج فقرات ما
2: في بيع عجله بيع عجله بيع عجله باش تقعد في قلب الاير فراير ينجح
3: ينجح هاي بالطبيعه
2: بعتها به اي
3: بالطبيعه
2: نبعد من القليين وبعد من الواحد
3: نبعدوا من القليين
1: بالطبيعه
0: هذا فور يعطيك صحه في السؤال هذا ان شاء الله تكون معنا رفقه الملهي باش نسالوها على الطريقه اللي فرحات برشا دراسات راهي ما تقول سايب عليك دونك الحقيقه خلي الموضوع هذا تنجاوب عليه مره اخرى بعد اذنك سي حسام ديال الهمامية
2: الله يخليك.
0: اي بعد شويه باش نجيو معاك على اخبار داولناها نحن
2: تونس
0: في بتوقيت الوطنيه.

0: التوقيت الوطنية.
1: حسام دين الهمامي دورة في أخبارنا اللي احنا بارتاجيناهم.
2: اي نعم وحكينا عليهم.
1: وحكينا عليهم.
2: باش نحكي زوز أخبار تهم زوز إدارات تونسية، رأى أنهم أخبار إيجابية بالنسبة لي يعني. الأخبار الأول حسب السيد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سي بلقاسم العيشي في حضوره اليوم في المشهد في برنامج المشهد الآن مع ليلى الحسيني، يقول أنه ممكن ياسر باش ننظموا الانتخابات البلدية قبل نهاية 2026.
1: باهي.
2: فما أطر قانونية وتشريعية باش تصير من بعد والاعتمادات موجودة على فكرة.
1: باهي برشا.
2: علاش باهي الأخبار؟ قول لي علاش باهي تو نجاوبك.
1: علاه باهي؟
2: شفتك وقت اللي تصب المطر و وما تلقاش كل وتفيد الدنيا وكل مسكوكه وكل
3: يشرح
2: يقول لك البلديه تقول لك شوف وزاره التجهيز، وزاره التجهيز تقول لك شوف البلديه،
1: ما عندناش رئيس بلديه،
2: ما عندناش رئيس بلديه.
1: انا راني لهنا مكلف وبر
2: يعطيك الصحه. لكن لي بوبيل تلقاهم ولاو يقمروا بهم، فما بوبيل يا سي عبد الستار، فما مدرسه يقراوا فيها ولادي في باردو، بوبيل على اليمين وبوبيل على اليسار.
1: الله الله
2: صدقني تقعد بيه ولادك يقراو في المدرسه هذيك وتشبو بيه الغادي. لهنا كان جات فما بلديه ما يصيرش هذا الكل.
1: هو بالاساس يا
2: فما بلديه ما فماش معناتها بلديه منتخبه.
3: لا فما فما
1: هو بالاساس مدرسه ولا مش مدرسه، مالك مالا باش نبس بيترات ساعات. معناها هو بالاساس الفضلات عندها وقت ترفع فيه وعندها بلاصه تمشي.
3: مكان معين ليه؟
1: ماهيش مكانها للمدرسه ولا الشارع ولا مكان ولا قدام دار ولا قدام حانوت.
2: هو المواطنين كما يلقاو باش يمشي طايش وساعات انا مانيش مبرر حتى مواطن لما قال انا واحد من الناس نهز مثلا مش نطيش بوبيل دور شارع بورقيبه الكل ما تلقى بوبيل كان في الدوره نتاع شارع باريس. هاي اش عملنا وجمليه هاي
1: صحيح
2: تجي شارع باريس الكل ما فما حتى بوبيل.
1: صحيح.
2: حتى بوبيل ما عدا بعض المبادرات الفرديه نتاع واحد مولا ريستورون يخرج بوبيل تبع الريستورون نتاعو حتى لبرا تولي انت تستعمل بوبيل اللي هي خاصه مش عموميه.
1: وهذه حاجه
2: ما تزيد مو شويه من حنا قال الراجل وشويه من
1: يعني اذا كان احنا اليوم نطالبوا ونقولوا احنا ونحبوا بلادنا نظيفه وين نظافه وكل مش نقولوا احنا مطالبين نخرجوا في الوقت وكذا، ولكن انت زاده كهيكل معناها اداري وفر لي باش انا نحترم النظافه
2: تاع وحاسبني من بعد
3: في النهج اللي فيه فما حفره لانه الحلقوم مكسر اللي تحتها
1: ويا عبد الستار
3: ولذا
2: وهذا اللي تتكرر عند الناس الكل مش
1: تبقى شنو تتكرر
3: سنين عنده 8 سنين هكاك احنا نستنى
1: ما دوروها لكش بسياج هكا حطوا لك
2: عجله
3: مش على خاطر الثنيه هذيك يتعدوا منها يطيحوا يطيحوا تتعبى بالماء عاده ويطشوا اللي متعدي وكان ما عليناش الكميه نتاع البلديه ما عادش تدخل لنهجنا خاطر علاش توحل في الحفره هذه؟
1: معناها لا يزي حلقوك مكسر
3: اي ولذا يلزمك تخرج تمشي بها مسافه مش تحطها في بقعه اخرى.
1: ما ان شاء الله كي تصير انتخابات بلديه بالحق ننتخبوا الانسان اللي باش يخدم البلاصه هذيك باش يخدم المنطقه هذيك، ان شاء الله تم انتخابات كانجح ما يكون.
2: ان شاء الله هذيك تتمنوا. الاداره الثانيه باش نحكي عليها مدام ريم اللي هي اداره انا واحد من الناس نحبها ونعتبر اللي واحده من انجح واكثر الادارات تطورا في تونس رغم كل المشاكل اللي صايره وكل شيء اللي هي البريد التونسي.
1: اي
2: انا شخصيا من معاملتي معاهم بصراحه من اكثر الادارات اللي تحسهم متطورين على الاقل تكنولوجيا. تبقى فما حاجه يقولوا فيها مضحكه نوعا ما. السيد رئيس مدير العام للبريد التونسي السيد ياسين فريع قال اليوم انه البريد التونسي حسب تصريحه في برنامج يوم سعيد مع نبيل عبيد قال باش فما مقترح لتحويل البريد التونسي الى بنك بريدي مختص في الخدمات. التصريح هذا يذكرني بابا وقت اللي وعدني بالبسكليت الله يرحمه. كنت عاود سيزير نفس التصريح يتعاود كل عام نقعدوا نعاودوا
3: نستنى فيها البسكليت بالطبيعة
2: وصلنا موتور من بعد في الباك وبعد كرهبه في الفاك وبعد هذا مازلنا نستنوا هنا قاعدين نستنوا راهو نيتو باهي
3: حجه من بعديش بودتاب في الاخر بكلت ولي حجه
2: ان شاء الله علاش ان شاء الله ان شاء الله راهو يسهل ماذا بينا الاخوه في البريد التونسي يا اما ماش يقولوه التصريح مع كامل احترامي لهم والا يقولوا لنا خاطر انا متاكد انهم هما بالحق عندهم النيه باش يعملوه البنك البريد اما يسميوا الاشياء بمسميات قول راهم فلان الفلتاني ما يحبوش هذا يتحدى وفلان الفلتاني انا نعرفهم انت تعرفهم مدام.
1: اما انا تعرف حسام معناتها للتعميم في الحكايه هذيا ياسر عنا اكتب على
2: الحوت على الحوت وسيب في
1: ما ياسر عنا الحكايه هذيا حتى تنظر اللجنه ساعه كي يقولوا لي لجنه
3: تتفجع
1: نتفجع كان لجنه معناها من حي حي من عاش
2: ليه هما راهو ممكن بالنسبه للبريد متطور شويه في الحكايه هذيا ممكن عندهم اليات خاصه اللي تخليهم يسرعوا البروسيدور اما متاكد انه المشروع جاهز اما فما اطراف ما ساعدهاش البريد يولي
1: انا على
2: يولي
1: كل انا على كل حكيتها في العموم بالحق عنا ياسر باش نعملوا سوف باش نعملوا باش نقدوا وبعد تلقاها تجي عم الجاي تلقى روحك نفس الامنيات نفس
3: سوفتهم مره
1: اي وقت اللي هي الحكايه سهله برشا خطط
2: يعطيك الصحة
1: وإذا
2: كان وتعدى أخويا تعدى
1: وإذا كان مش باش ننفذ ما عادش نجبدها الحكاية
2: وما مشاتش الأمور بالكدا ما يسالش راهو مش أي مشروع باش يعطي النتائج نتاعو من الأول راهو ما يسالش يبدا باش
1: يجرب مثلا وزير التربية بعد التصريح نتاعو حتى حد ما يخرج من الاولاد من انطلاقه من 1 اكتوبر بيبان اللي سيات محلوله والاولاد في الشارع
2: باهي تو زاد ما تنساش اللي يمثلوا له عملها التلامذة تسكر عليهم اللي سي ولا يعملوا في شغب ولا يعملوا في
1: مش الكل
2: ليه
1: ما تاخذينا اللي سي واحد راهو
2: مانيش نعمم روانا ما نقول لك ما
3: تاخذناش الاجراءات اللازمه التحضيريه
2: فماش قايمين شكون باش يقف عليهم فماش قايمين
1: خطط القرار سهل اش قلنا احنا وقت اللي نقدموا فيه قلنا القرار سهل
3: اما ان شاء الله
1: ويعطيكم الصحه فيه اما باش تنفذوه خاطر قبلها هي خدينا قرارات في الاتيودات وقبلها هي خدينا قرارات في برشا حاجات
2: نعطيك قرار اخر هو من عام 2019 خدينا قرار 2020 تحديدا خدينا قرار البنان السوم نتاعو ماكسيموم 5 دينارات قد السوم البنان تاعو
1: مفهميش نعرفش
2: ليه عندي قرار نقرا فيه قبيله برك معناتها هو
3: موجود موجود شويه موجود شويه ما 30 دينار و31 و32 30
1: دينار
2: 32 انا شفته بعيني ب 32
1: اباي
2: والله اي نعم
1: أي انا ما ريتوش بالكل
3: لا لا ريتو ريتو
1: ما جانيش احنا في بر مقرين ما تخليش
3: مش بقايع الكل لكن تنجم تلقى حتى في بر مقرين تلقى حانوت تعرفه من عشفين عنده لكن بين 30 و 32 دينار
2: اوكي يبدا حال شويه
3: 29 بين 29 و 32 دينار
1: سمح
2: كي تاكسد شويه طيحوا شويه في السوم تاعو باش ما يصير اللي عرفتك الولي
3: لونه في الحال شويه
2: فوالا باهي نمشي لموضوع اخر اللي يهم وزاره الشؤون الاجتماعيه اللي دعات المؤسسات الخاصه والعموميه والجمعيات الخاضعه لمجال الشغل انهم يقدموا ملفات الترشح لجوائز العامل المثالي معناتها انت حتى شركه خاصه وما يهمش فقط الشركات العموميه شكون ترشحوا يكون عامل مثالي
1: معناتها اذا الشركه نتاعو ترشحوا
2: بالطبيعه لهنا السؤال اللي يطرح نفسه شنو لي كريتير نتاع العامل المثالي
1: سيغمارو فما
2: شو ما هم مثلا توانا مثلا كعارف العمل المثالي عندي مفهوم معين
1: مثلا عنده سوية عمل معينة أو إبداعات أو دخل فكرة جديدة
2: هي أو عنده رجع صدية به
1: حاجات كما هك نقطة هذه مهمة
2: هي فلا
1: رعتيونا الكريتير
2: أما بالنسبة لل
3: هم يظل يفبع الكريتير موجودين دولة عملتهم مي
2: أما كتابة بالنسبة للمواطن مثلا علاش متحلنيش الفوت أنا مثلا نتعامل مع بيت فما جيشيات معينة يا خويا محليه العام اللي يخدم في الجيش هذاك
1: صحيح
2: محليه العام اللي
3: معناتها انت
2: رايح علاش انا كمواطن ما نفوتيش
3: لا صحيح
1: صحيح
2: هبطونا ليس عامل تسفيت
3: عامل معناها في جيشي ولا حتى في اداره موظف
2: ولا معلم ولا استاذ ولا
1: مهم مهمه ياسر الحكايه
3: ياخذ بايدك ويقول لك ليه اقعد
2: انا نحب انا نختار العامل هذاك خاطر قداش من عامل بالحق بالحق يرحم والديه يبدا يوسع باله يوسع باله مع ناس الكل راهو باش نبداو متفاهمين للناس اللي تسمع فينا ممكن ما عندهاش فكره على راهو العامل اللي نجم يوسع باله الساعه الاولى الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه السادسه توصل له في لحظه يترشق سبحان الله بشر كيف كيفك
1: وفما لاخر دقيقه
2: فما ناس بالها اوسع من تصور في بالك
1: هو تلقاه
3: مبتسم يحاول
2: بيه بالنسبه للناس باش
1: نطلع رفعنا اقتراحك هكا
2: هاي الحمد لله ان شاء الله تكون وصلت بك هو على فكره التلقيح نتاع القريب باش يكون موجود بدايه من 27 اكتوبر بالنسبه للشهر هذا هكا باش ما يسركمش مسار ليليان
3: لقح انت دم ما تبرم بشي لقح
2: ان شاء الله
1: احنا ما دام ما عدناش بقدره ربي لباس
2: لباس لباس واختم بهذا بانه دعا اكثر من 2000 باحث 200 باحث في مجال الذكاء الاصطناعي والامن السيبرني دعاوا لاتخاذ اجراءات فوريه باش ما عادش تتعاود حكايه نماذج الذكاء الاصطناعي اللي تخرج على السيطره اللي صار شنو هي مدام ريم الذكاء الاصطناعي الناس تاخذ فيه على اساس انه كوبيلوت في بعض الحالات الكوبيلوت يولي هو البيلوت يولي هو اللي يتحكم واللي هو اللي ولهنا هذا يطرح برشا تساؤلات على موضوع الامن السيبرني وباش نعطيك فقط حادثه صغيره ما نعرفش تفرجت في سيري اسمه مستر روبوت
3: لا
2: مستر روبوت هذا يحكي على بيرات انفورماتيك في وقت من الاوقات حب بيراتي بلاصه طلع لها التمبيراتور على الاخر لدرجه انه الكليماتيزور تاعو خرجت العباد خفضت له البلاصه هذيك الحكايه كانت تظهر تقنيا فزابل ما توقعتش انها باش تصير صارت يا سيدي البارح في فرنسا بعد ما صار هجوم الكتروني كبير ياسر مجموعه من القراصنه قدروا انهم يتحكموا في انظمه التبريد وطلعوا درجه الحراره نتاع الفريجيديرات الموجوده في المخازن هذيك ل 50 درجه
3: هل كلهم سلع
2: كل شيء مشي كل شيء طايش
1: اتو الغدوه ان شاء الله نحكي لك اش بعث لي عبد الستار على كلود قال يا سيد هاي قال لي وانت
3: تقول لي تقول لي اخدموه بيخدم بيه دخلت على صبيب كلود
2: بون هو راه بالقانون يفرض ومفروض عليه ان اي انسان عنده توجهات انتحاريه ولا اي عنده توجهات لارتكاب جريمه اوتوماتيكمون يبعث ديريكت مو يعلم عليه هذا واجب راهو هذا معناتها مش حتى
1: معناها هو راهو يا عبد الستار قود فيها في جريمه
2: على مصلحتك راهو مش على حاجه
1: هو يخاف عليك عبد الستار
2: وعلى فكره تونس ترتيبها الاولى مغاربيا في الامن السيبرني وترتيبها 45 عالميا راهو مش سهل
1: وماهوش خايب 45 عالميا على خاطر احنا رانا ما عندناش لي مويان نتاع الصين ونتاع لوروب
2: نتاع معناها
3: ما قصرنيش
1: ما قصرنيش به يا سيدي يعطيك صحة حسين، دورة دورة مزيانة نحسها إيجابية لكل هالدورة.
2: نحاول نكون
1: ورانا إيجابية. حتى كان معناها عطينا آراءنا راهو نحبوا غدوة يكون خير من اليوم.
2: كي نعطي رأي في البريد التونسي خاطر نحب البريد التونسي، كي نعطي رأي مثلا في البلديات خاطر البلديات هي معناتها ناس منتخبهم وناس معناتها يمسوا الحياة اليومية نتاعهم.
3: علاقتنا بهم مباشرة.
1: شو يمسوا الحياة اليومية؟ شو يمسوا الحياة اليومية؟ أمان يا حسين راهو العاد عندنا رصيف والعاد عندنا تو سيفغي فما حملات، تو تعملي حملة مثلا تلملي مثلا الناس اللي تنصب على الكيس الكل ومن بعد عاود ترجع ايش عملنا مش
3: عملنا شريب والكلاب السائبة
2: والكلاب السائبة رانا ما كي نقولوا كلاب السائبة ما هياش دعوة
3: اللي مش قتلهم مش قتلهم
2: القانون فما ديسانتر
1: ما لفيتيرينير راهو عطاو
2: فما حلول فما
1: عطاو لفيتيرينير برشا حلول على كل يعطيك صحة معناها دورت بينا دورة مزيانة وخليتنا فرغنا قلوبنا شوية وكل ما قصرتش ننتقلوا توا لاستوديو 8
2: ما شاء الله.

0: يا عبد ستارة، احنا خلينا نذكر المستمعين اللي احنا ماشيين فيه. اثنين
1: انا نعود في الاربع ايام هذوما ان شاء الله مش يكونوا اغاني بصوت السيدة نعمة، باعتبار ان احياء للذكرى السادسة لوفاتها اللي صادفت يوم 18 اكتوبر 2020. الاغنية نتاع اليوم مسجلة نهار 12 جويلية 1965.
0: التو حية والتو نموت عليها،
1: تسمعها برشا. طريفة وخفيفة جدا، مغيارة وحلوة وسحارة.
0: أمي قبل كنت تقول هين لك كي تغنيها لك، أنت مثلا تقول شبك شريت الفلان لأختي
1: يا مغيارة حلوة،
0: مغيارة حلوة، معناتها حتى كبرنا عليها.
1: دخلت الوجدان التونسي، معناها مغيارة وحلوة وسحارة. تبدع فيها سيدة نعمة في أدائها، هي من ألحان الموسيقار سي محمد التريكي، واحد من اللي كما قلنا الناس تعاملت معهم برشا، لكن الكلمات بتاع سي حمادي البيشي. حمد البيجي الشاعر الكبير اللي كتب برشا أغاني الله يرحمه، وكان أسلوبه ياسر حلو. لكن الأغنية دي فيها قصة وحكاية. شنية سي حمد البيجي؟ هو صغير جات جارة سكنت لحدها في حومتها، عجبته عين القاضي جات في الشحمة كما يقولوها، فولا يتربص بها عند الدخول وعند الخروج ويعس عليها وحده بشيء، حتى لين خذا من الشجاعة اللي نجم بعد قداش من شهر، معناه هو متيم مغرم صبابة في حب هالمرأة هذية اللي ما كانش مازال ما عارف حتى اسمها المرة الأولى، فنش ومشى هز الشجاعة كلها بين يديه وقالها راك نحبك وراو عجبتني برشا وماذا بيه
0: نجمو نحيو التصوير مستيلش لي ورانا
1: تاو بور لو مومون.
0: احنا كنا نعدي لكم في تصويرة سيدة نعمة. عمار كنت نجم نحيل لنا تصويرة يفضلك من الإكران، خلينا نكملوا كان نجم ونقدم الفقر
1: حسيلو
0: بسم الله عليك.
1: فاللي صار هو انه مشالها يحكي معها، قال لها راني حبيتك وماذا بيا نزوجك. قلت له انت ولد شكون الساعة؟ قال انا الدار الفلانية واسمي كذا وواحد وشي. هو وقت اللي سيان راهو لسان سيد احنا بكري ما
0: اي اي كانوا يكبروا قبل الوقت.
1: قلت له عايش ولدي انا راني هجاله، راجلي متوفي وعلى الاقل على الاقل نزيد عليك 20 سنه في العمر اذا كان مش اكثر. ولدي عايش ولدي راهو
2: ما يجيش.
1: قلت له اصلا داركم ما معقول نقبل داركم يقبلوا لا المجتمع يقبل، راني نحكي
2: كان سايبه
1: فعايش ولدي قعد هو شدد صحيح في الحكايه هذه قديش من مده، معناه لدرجه انها هي هزت شلاقاتها من لاقاتها
0: نقلت
1: خارج من الحومه اصلا مش ما عادش تتعرض لك، خاطر حسيته اللي هو بحق بجده معناه مش يتمسخر ولا حاجه، ولكن ما كانش حاجه ممكنه. فهو كتب الكلام هذايا، المراه هذه كانت اسمها قمر. فهو عمل تربيجه في الاغنيه، قال قماره وحلوه وسحاره. سحرته بعينيها، سحرته بقمر. وجاب سي محمد التريكي حبوا يلحنها. سي محمد التريكي قالوا حلو كلام برشا، اما الاسم ما ينجمش، قمارة ولا من التقمير
0: من القمار مش
2: في بالك كان في بالك
0: من القمار
1: هي اسمها قمر.
0: هو ما لقالهاش صرفه حسين
1: تصريفه
0: اش باش يعمل
2: اي وسيرتو غاديك باش تسمي باش يزيد يضرها
1: فقال له اجا نقول لك انا مش نحي الكلمه هذه ومش نحط كلمه اخرى، ممكن مش تبعد المعنى شويه
0: بعد الحكاية شوية
1: بعد الحكاية من أذان الناس في موقعة قمارة وحلوة وسحارة اللي سحرته بعينيها سحرته كذا. ردها مغيارة مغيارة وحلوة وسحارة تتمارة في خفة وشطارة تريها ألفين مارة.
0: يعني ريت الحب ما فيش عمر،
1: ما فيش عمر،
0: ومن قديم الزمان،
1: من أول الدنيا،
0: من أول الدنيا،
1: من أول الدنيا. وذاك علاش أنا البارح كنت فكر قلت لك إلا إذا كان الحب راهو الواحد يخضع يولي يطيح على قلبه.
0: في بالك عملت لي مشاكل ما بيها هذيك عمل ظهر عبد ستار محليه معناها ويمن بالحب ويفهم وكل شيء،
2: وإحنا
0: ظهرت اللي أنا معناها لا
2: هو راهو للأمانة كانت صحابة ياسر عنده مقبل الحب، معناتها تصور توا معناتها باش يتعرف عليها ولا باش يكلمها ولا باش يبعث لها ولا باش يلقى لها دخله ولا كذا، كنت صعيبه معناتها صعيبه على الاخر وتصير فيها برشا مشاكل وممكن يتعرض معناتها حتى
0: فما بالك 20 سنه ما بينات
2: اي وخلي ديفيرنس تاع 20 سنه ويسكنوا في حومه شعبيه اللي الحكايه كانت صعيبه على الاخر ويترسلوا تبي كما معناتها تدخل
0: توا يا حسام توا حتى التو 20 سنه صعيبه شوي معناتها
2: ما نكونوش معناتها زاد
0: ولكن فما برشا قصص كيما هكا ونجحوا
1: حتى مش 20 سنه حتى يكفي انها هجاله فما عائلات ما يقبلوش.
0: يقول لك ولدي
1: اي يقول لك ما نصورش
2: ما نصورش.
1: يقول لك ولدي عازب ولدي عازب وكذا وما ياخذش هجيله.
2: لا تبدلت
0: تبدلت
2: وحكيت ل 20 سنه تصور فيها نقاش.
1: ان شاء الله تحسنت. اما
0: انا يظهر لي هجيله
1: المجرب ولا تسال طبيب.
0: انا يظهر لي هجيله مطلقه هذوما دي زاكسيدون
2: معناها. وحتى كلمه كبيره في العمر سيدة حتى كلمه كبيره في العمر.
1: ليه انا مش موافق عليها الفكره.
0: نعرف نعرف
1: معناها
0: انت قاعد تقول هاو المجتمع
1: كثير.
0: وانا حبيت نقول لك انا وحسين
1: غير شويه
0: راه ولينا نقبلوش معناها عازب وياخذ مرا مثلا طلقت ما نجحتش في حياتها الاولى او هجيله خاطر الله غالب.
2: مرا ما خاطر قبل كان سيدة العمر نتاع الزواج كان في 20 21 22
0: يقول لك
2: سمعت فيه قبل قبل تويك ان مرا 22 سنه مازالت تقرا.
1: هاني قلت لك
2: وتعمل 5 سنين بعد
0: بالك شعب تتر عنده بالك شعب تتر عنده
1: نعم دكا نعم دكا
2: ميسج تويت الفرصه تحكينا عليه.
0: لا وشو الاخر سيب الحصه الكل بالسلامه واحكي لي عليه معناها نبطل ما نقولوش بسلامه ويقعد
2: يحكي لي تسمع حكايات نحبوا الحكايات.
1: على كل حال اغنيه ياسر مزيانه اسكت عليا اغنيه ياسر مزيانه والله يرحم السيده نعمه
0: الله يرحمها ونعمها وهنا اعطينا بالحق معناها ما تجيش قصتها ما تجيش لبالك بالكل حاجه واقعيه الكي معناها اللي كتبها عاشها
1: وهو بيدو قالها سي حمادي قالها في لقاء معناها قال الحكايه.
0: يلا احنا باش نخليكم مع صوت السيده نعمه مخياره وحلوه وسحاره. شكرا لك شكرا بالقاسم حليم المسيحلي في الاعداد فاطمه عبار في التنسيق ايمن التنفوري في الاخراج عمر جبالي وسمية زواوي في الاخراج الرقمي. شكرا لك حسام الدين الهمامي عبد الستار عمامو. نتلقى غدوه الحي كان عشنا ان شاء الله الاربعاء نتاع العشيه ديما في كلام يعمل الكيف. شكرا لكم انتم اللي ونستونا وتبعتونا وخليتونا لي كومونتير نتاعكم ليتكم زينه الناس الكل.

0: في سنين لولا من عمره يتعلم الصغير لغته لولا، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين لولا من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين لولا مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنعوا مستقبل أفضل.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. البنك التونسي للتضامن يعلن عن تخصيص اعتمادات مالية بقيمة 20 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين بولايات قبلي وتوزر وقفصة وقابس في شكل قروض موسمية موجهة لتمويل عمليات جمع التمور وتخزينها. هذا وتعتزم تونس إنجاز أول تعداد عام فلاحي رقمي في تاريخها خلال الموسم الفلاحي 26/2027/2027، يهدف لإرساء قاعدة بيانات مرجعية ومؤشرات رقمية حديثة حول القطاع الفلاحي. المصادقة على إحداث 3 وحدات جديدة لتصفية الدم بكل من معتمديات شربان وسيدي علوان والجم، بما سيساهم في تقريب الخدمات ل 640 مريضا بالقصور الكلوي، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة بالمهدية يوسف البدوي للزميلة نادرة إسماعيل.
4: تمت المصادقة على أحداث 3 مراكز تصفية الدم بولاية المهدية، واحد بمعتمدية سيدي علوان، واحد بمعتمدية الجم، واحد بمعتمدية الشربان، وهذا مش يساهم باش يحسن من الخدمات الصحية للمرضى قصور الكلوي اللي قاعدين يصفوا، اللي عادنا تو حاليا في ولاية المهدية 640 تقريب مريض صفي في الدم، منهم الخمس تقريب هما ديزان ديجون دونك الصفي في المراكز تصفية الدم في القطاع العمومي، والبقية مقسومين على المراكز الكل اللي هما 5 مراكز تصفية دم في القطاع الخاص وزود مراكز تصفية دم في القطاع العمومي. إن شاء الله الأحداث الجديدة غاية تتحسن الخدمات متاع تصفية الدم بولاية المهدية.
3: توقيع اتفاقية تمويل بقيمة 150 ألف يورو بين مرصد الصحراء والساحل والوكالة الفرنسية للتنمية بتونس لدعم تكيف المناطق الريفية بالضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط مع التغيرات المناخية. دوليا، القوات المسلحة اليمنية تعلن عن تنفيذ أكثر من 2000 عملية استهداف دقيقة ضد مواقع تابعة لجماعة الحوثي. ختاما، وفي ليبيا تسببت أمطار غزيرة في سيول غمرت شوارع العاصمة طرابلس، مما أدى إلى إغراق 10 سيارات ومقتل شخص صاعقا بالكهرباء. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
5: كان يا مكان في قرية من القرى التونسية الهادية والمزيانة، كان يعيش طفل اسمه خالد، عمره تقريبا في 14، ديما يلعب مع الجدو ويزرع النوار مع الجد وعم حسين في جنينة الدار. أيا في نهار من النهارات جاء راجل غريب للساحة اللي تعود خالد يلعب فيها مع أصحابه. قالوا لهم اللي عنده حبوب سحرية تخلوهم في قمة السعادة والقوة. غزروا لبعضهم وبدافع الفضول قربوله باش يفهموا الهدرة وما فيها. أما خالد تذكر أمه شوصاته والحكمة اللي ديما تقولوا عليها، يا وليدي مش كل ما يلمع، اذهب ورد بالك تاخو حاجة من شخص غريب. بالوقت رجع خالد الجد وعم حسين وحكاله باللي صار الكل. عم حسين يضحك وجاوب وقال: هذيك يا ولدي مش حبوب سحرية، ويمكن تكون حاجة خطيرة ومش عادية كما المخدرات البعيدة. هي تخلط الناس من الأول وتخليهم يحسوا أرواحهم سعداء، لكن عاقبتها دمار للجسم وللعقل، وتخليهم زادة يفقدوا صحتهم أعز ما يملكوا. وبلا الصحة يا وليدي الواحد ما ينجم يعمل شيء. من ليمة غدوة خالد مع زملائه في القسم أستاذتهم بالصدفة أقبل الدرس حلت قوس على آفة التدخين والمخدرات والمواد المؤثرة على العقل. قلت لهم اللي هالسموم هذه راهي مش لعبة ومش تفدلكة، والشجاع بالحق هو اللي يقول لا لأي حاجة مجهولة وضارة بالبدن، ما يترددش باش يحكي لعائلته على كل حاجة غريبة تصير له، على كل شخص غريب يحاول يتواصل معاه. وقتها خالد تطلب الأذن من أستاذه باش تسمح له يكتب جملة على السبورة. هيا تصوروا خالد اش كتب: صحتي هي كنزي وعقلي هو أغلى ما عندي. صفق عليه الدام للكل، وأولهم أستاذ يكملت الحصة وخرجوا من مدرسة يلقاو هاك الراجل الغريب ارجع لهم. دوب ما شافوه قالوا له بصوت واحد: ما حاشتنا بحتى شيء من عندك، واحنا نحمي رواحنا برواحنا. وما كيكا ومرأة وراجل قربوا منه وفي لمح البصر انقضوا عليه وشدوه، وخالطة كهربة الشرطة في وسطها طلعوه، ومن نهارتها ما عاد شافوه. سكتوا الصغار شوية، بعد رجعوا يلعبوا ويضحكوا وهما عارفين ومقتنعين بقيمة الشجاعة الحقيقية، وهي أنك تاخد القرار الصحيح في الوقت الصحيح، هاي وتقول بصوت واثق وعالي: لا للمخدرات،
6: لا للمخدرات،
5: ربي يحميكم، وتكونوا فخر لعائلاتكم ولتونس يخليكم. وحكيتنا تعيش تعيش حكايات درويش.
7: لا للمخدرات.

0: هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: تقبل الله صلاتكم بمزيد الأجر والمغفرة والثواب. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. 7:14 على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، لقاء يتواصل حتى 8 متاع الليل. بدينا بأغنية السيدة فيروز في ألحان لزياد رحباني، عودك رنان، ومن بعد باش تعرفوا علاش انطلقنا بالغناية ذي كهدية أولى لمستمعينا اسمه محمد الغول. إيه نعم، محمد الغول يهندس تقنيا هذا اللقاء، فاطمة عبار في التنسيق لفقرة موعدنا المباشر، وصديقنا عمار جبالي في كل ما يهم طبعا الإخراج المرئي على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. تنجموا تشاهدونا وتسمعونا على الصفحة الخاصة بالإذاعة الوطنية التونسية. جو حلو برشا في الاستوديو، باش تستمتعوا برشا جو. قبل هذا حبيت نقدم التهاني لكل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم، وخاصة سي محرز العجبوني يقدم التهاني إلى ابنه محمد تاج العجبوني بمناسبة عيد ميلاده الثاني. كل عام.

0: عيد ميلاد سعيد لمحمد تاج العجبوني وكل من يحتفل بعيد ميلاده في هذا اليوم من شهر أكتوبر على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. لقاء تواصل الثامنة ليلا. ضيفة صغرونة ما شاء الله عليها باش تنورنا وباش تنوركم اكيد في هالحضور الجميل. اسمها غاليه بن حليمه. اهلا وسهلا غاليه.
1: السلامه.
0: مرحبا بنتي.
1: عايشه
0: لاباس؟
1: الحمد لله.
0: صحه لاباس؟
1: الحمد لله.
0: القرايه في اي مستوى تو؟
1: باك نصار سنة.
0: اقرب شوي الميكرو. قالوا
1: باك ليتر خصني.
0: باك ليتر ان شاء الله بالنجاح والتوفيق.
1: عايشك
0: ان شاء الله ربي يوفقك.
1: عايشك.
0: انت اصيله اي جهه؟
1: مدينه المكنين.
0: مدينه المكنين ولايه المنستير. وطفولتك الكل غادي.
1: اي.
0: وتو تنقلت لتونس والسبب نعرفوها علاش.
1: أي.
0: لانك انت عندك غرام كبير بعالم الموسيقى وبالتحديد آلة العود اللي اليوم صاحبتك واكيد ظهر لي هذه تفارخك كان وقت نومك.
1: صحيح.
0: مرحبا بك غاليه.
1: عايشه.
0: علاقتك بهالآلة ذي وقتاش بدات؟ في اي عمر
1: بديت؟ وقت اللي عمري 5 سنين.
0: 5 سنوات ما شاء الله. يعني انت تتكعبر صغرونة.
1: صحيح.
0: وانت بزدت صغرونة بزدت بارك الله.
1: عايش.
0: شكون هز

0: ذكر الآلة ذي يعني في العائلة فمش كون يعزف فما
1: ما تحب برشا العود ودونك وقت عمري 5 سنين قلت علاش لا ندخل غالية تولي تعزف عود.
0: ممكنين فيها كونسيرفاتوار كونسيرفاتوار يعني
1: اي من قريت في قصر هلال
0: يعني هما جيران يعني جيران زوز مدن توأم يعني
1: اي قريت في قصر هلال وفي مستير
0: في المستير كيفاش الآلة ذي بالذات حبيتها انت يعني شنو اللي شدك للآلة هذه؟
1: والله هو نورمالمون اللي يدخل جينيرالمون اللي يدخلوا صغار في العمر هذاك في صعب ما يبطلوا ولا يقلقوا ولا حاجه ما نعرفش من بعد حبيتها معناها حتى في طبيعتي كلي نشد حاجه نشد كان شديت في حاجه صحيح ما سكبهاش كما تعرف
0: باهي برشا القرايه قلت لي ما شاء الله انت من المتميزات وان شاء الله سنين الباك بامتياز
1: باذن الله
0: ان شاء الله بعد البكالوريا هكا نتخيل باش تمشي للشارع باريس
1: صحيح شارع باريس
0: في المعهد العالي للموسيقى
1: اي
0: يعني هذيك اثنيت كبيره
1: ان شاء الله هذيك اثنيت
0: ان شاء الله عندك عرض نهار 22 اكتوبر القادم يعني
1: أي.
0: اللي باش يكون في طه الحداد نادي الثقافي طه الحداد في اطار مهرجان
1: دولي لآلة العود بالمدينه
0: المهرجان الدولي لآلة العود بالمدينه في دورته
1: الرابعه
0: انت كنت عندك مشاركه في الدوره السابقه
1: اي في الدوره السابقه وفي اللي قبلها زي.
0: في اللي قبلها
1: بديت شاركت في الدوره الثانيه في المسابقه الوطنيه اختارونا 6 من تونس وقتها
0: ايوه
1: عمري 13 14 سنه وقتها اخذت الجائزه الثالثه وفي الدوره اللي بعدها 2024 عاودت شاركت في عملت عرض احنا اللي ربحنا وقت ربحنا 3 جوائز اللي ربحوا الجوائز عملوا لنا سهريه وحدنا معناها باش اي باش نعملوا فيها العروض نتاعنا عملنا العروض وقت عملت عرض وقتها
0: ما خفتش من الجمهور
1: لا
0: يعني سبحان الله محلها لانك تو عندك عرض ان شاء الله باش يكون طه الحداد يعني هو صحيح فضاء ما يتسعش البرشة يعني جمهور الكبير
1: أي.
0: لكن كمان باش تقابل جمهور
1: صحيح
0: يعني نقولوا احنا ما فماش تراك هي لا. هو الفنانين الكل عندهم التراك يعني ذيك من الاولى
1: اي لازم دوب ما تطلع فما اما يعني اون فوا دخلت تعزف صي
0: تدخل في العالم
1: اي صي
0: العرض اسمه
1: ما وراء المقام
0: ما وراء المقام شنو حبيت تقول من خلال العرض هذا؟
1: باه ما وراء المقام الاسم عنده دلاله ورمزيه مش هكاك هو انه العرض هذايا باش يكون فيه حاجه تشبه لي انه نعزف لانماط الكل معناها بريسك لانماط الكل نحب الديفيرسيتي ميوزيكال كي ما نحبش نقعد نعزف حاجه بركه دخلني في مونوتوني دونك باش يكون فيه برشا مقامات وباش حاجه باش تخرج مفهوم المقام من المفهوم الكلاسيك نتاعو تاع انه جوست مقام عنده درجه ارتكاز وعوارض دونك في العرض هذا باش نعملوا برشا مقامات باش نعملوا مقامات شرقيه نعملوا مقامات غربيه برشا انماط شكون فما حاجات ملحنتهم شكون فما حاجات
0: يعني انت ديجا زاد تلحن
1: اي نلحن
0: ملكه التلحين وقتاش اكتشفت اللي انت عندك الغرام او الملكه هذه يعني
1: 6 سنين التالي
0: ممتاز يعني 12 عام تقريبا والمقام اللي هكا تلقى فيه راحتك اكثر انا شخصيا نحب السيكا يعني تعجبني النغمه لانها محلها
1: نحب الكردي نحب
0: الكردي الكردي باهي زاد والنهاوند هو كل مقام عنده روحه يعني
1: صحيح
0: البياتي عشان برشا مقامات رائعه يعني واحلى مقامات تونسيه مختلفه شويه على المقامات الشرقيه يعني.
1: عندها هنك خاص و
0: او ديجا المهرجان دولي العود بالمدينه ايه. او بالمدينه قاعدين نشاهدوا يعطيه صحة عمار اللي باش يكون انطلاق نتاع المهرجان نهار
1: لحظه حنذكر نهار 16 اكتوبر
0: 16 اكتوبر يعني بعد 3 ايام ان شاء الله تحيه للمشرفين شكون هو السنه يشرف على المهرجان
1: نورمالمون مدام سهام بتومي
0: سهام بتومي
1: ايه مديره النادي الثقافي تاع الحداد
0: شكون اللي تاثرت به في بدايتك شكون يعني اللي قلت العازف هذا ماذا بيه نوصل للتقنية نتاع عزفه أو في إمكانياته في العزف
1: هو من وقت اللي من أول ما بديت نسمع هيك عازفين وكل شيء معناه عمري 5 سنين 6 سنين مش باش نبدأ نسمع
0: مازلت
1: ما تميزش بعد عمري 10 سنين 11 سنة وليت نسمع معناه نسمع يعجبني برشا بشير الغربي
0: من أروع عازفين الشبان الحاليين موجودين هو محمد خوف الكمانجا الغربي تحية لهم
1: وليت نسمع له برشا ونحب التكنيك نتاعو برشا معناه
0: به محمد الغول ما لقيناش عازف البشير لكن لقينا المعزوفه هذه شارك بها وفي مهرجان الاغنيه اذكر ذلك لقيت نسمعه شويه هو صديقي تحالي بشير طبعا

0: هذه قلت لي الموسيقى اسمها تأملات.
1: تأملات.
0: تأملات. خذوا بها جائزة إذا أذكر ولا لا. ضالي وقت شاركوا خذوا جائزة مع محمد طبعا. أنت تفرق بين التوأم بشير ومحمد؟
1: هي.
0: أنا قديش من مرة هو أصحابي زوج.
1: قابلتهم أول مرة كنت ما نعرفش فرق بيناتهم بعد سبع ولد.
0: أكيد عملت حكاية لي مش تعرف. يعني عرضني محمد عنده يمكن أقل من شهر في مدينة الثقافة. قال لي محمد رميش بشير. تحية لهم طبعا فنانين كبار برشا. ثم أيضا الرائع والراحل ابن مؤسسة الإذاعة أحمد القلعي اللي ما يشكوش اثنين في قدرة أحمد القلعي العجيبة على العزف وعلى الإبداع في العزف. هات نسمع شوية.

0: أحمد القلعي قلت لي بشير الغربي متأثر أيضا بأحمد القلعي، هو ابن يعني عائلة فنية طبعا. أحمد القلعي أخوه الجران رضا القلعي بتبيع الروائع اللي عنده الموسيقية في عديد الأغاني طبعا. العود حذاك باش نسمع حاجة هكا من وحي اللحظة في هالجو الإذاعي المباشر، ومن بعد أكيد نأخذ فكرة على العرض اللي باش يكون إن شاء الله نهار 22 أكتوبر القادم بالنادي الثقافي طاهر الحديد
1: إن شاء الله.
0: تفضل غالية بن حليمة.

0: هذا ارتجال؟
1: ارتجال.
0: المقام؟
1: مقام نهوان.
0: نهوان. قلتي تلحن. نجم نسمع حاجة من معزوفاتك اللي تشاركت بها في العرض، وإلا حتى معزوفات ربما ما بتحبش كله احنا تحرق العرض اللي باش يكون نهار 22 إن شاء الله.
1: باهي، نعزف سماعي سجلته في
0: الإذاعة 8. قلت أنت أيضا حضرت في إذاعة تونس الدولية اختصاصي في استوديو واحد مع آمنة الوزير.
1: أي صحيح.
0: تحية لآمنة طبعا زميلتنا. باهي. مش لونجا، قلت لي سماعي.
1: سماعي سميته وشج.
0: وشج يلا.

0: برافو. شنو اللي يحرك فيك التلحين؟ يعني شنو نقولوا احنا الطقس او الجو اللي يخليك تقول يلزمني نلحن في المقام هذا او المقطوعه هذه؟ كيفاش الخيال يعني نتاعك؟
1: والله هي ساعات تسمع حاجه دوم تسمع معرش تسمع معزوف مثلا ظفر يوسف انور تراي تجي تقول جتني في بالي فكره تنجم تجي في نفس الجو هذاك معناها نجم تطلع حاجه مزيانه تاسبيري معناها جوست تسمع اي حاجه تنجم تجيك فكره على البلاصه ما تعرفش عليك كيفاش تجيك في مخك.
0: في الشرق شكون تسمع من العازفين العود؟ فما اسلام قصبجي المصري.
1: ايه اسلام قصبجي
0: قابلته انا مرتين في زياراته لتونس مع امل ماهر ومعش معش كون احضر اخر وقتها. عازف ممتاز رقم اللقب مش قصبجي هو
1: لقب قصبجي
0: يعني لقب فني طبعا. وفما في العراق يعني العراق عريقة في عالم
1: عائلة بشير
0: بشير أيضا منير بشير
1: وعمر بشير
0: عمر بشير زاد عازفين كبار برشا وخلوا مدارس يعني ونصير شمة
1: نصير
0: طبعا
1: شمة
0: هو صديقي أيضا كنت استضفته في مناسبات سابقة كان مقيم في تونس طبعا في فترة ما. العرض إذا باش يكون مراوحة بين آلة البيانو
1: آلة الناي
0: آلة الناي والعود
1: آلة العود.
0: اكيد برشا برايف وبرشا تحضير
1: ان شاء الله قيم نبداو معايا شادي دمق بيانو واحمد اللي تايم بالناي
0: يعني حكايه
1: حكايه
0: اللي باش يحضر ان شاء الله في عرض ما وراء المقام اكيد مش باش يندم
1: ان شاء الله
0: باذن الله اللي باش يكون نهار 22
1: اكتوبر
0: السبعة تاع العشيه بنادي الثقافي طه الحديد به. سمعنا عوم بحرك اي مقام تحب تقسم فيه تحب تسمعنا لونجا تحب تسمعنا حاجه من اللي محافظتهم لك الكلمه ولك الخط غاليه بالحليمه يلا

0: محمد قصب جي رق الحبيب طبعا وعازف كبير نشوفوه طبعا مع سيدة الغناء العربي أم كلثوم. حكاية القصب جي حكاية أكيد تسمع له زادة
1: بطبيعة
0: صنباطي فريد الأطرش
1: بطبيعة عشكم يسمع له مش
0: قلت لي فريد الأطرش مدرسة وحدها
1: ايه دخل برشا حاجات جديدة معناها حتى في الغربي وكيفاش وظف حاجات غربية في العود.
0: هو سابق لزمانه بحق ايه. فريد الأطرش يعني رائع جدا تناسبه بعد حاجة لفريد الأطرش باش تختار لنا حاجة من الشرقيات الجميلة للموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب كل ده
1: كلي
0: كلي يلا

0: عالية شوي. يعطيك صحة غالية. إذا العرض بش يكون قديش المدة متاعه إن شاء الله؟
1: ساعة وربع.
0: ساعة وربع، خفيفة نظيفة.
1: أي.
0: وبش تكون حوار بين الآلات.
1: أي.
0: والعود طبعا مش يكون هو اللي هو نصيب الأسد إن شاء الله. فما يعني مكثر الآلات يعني العازف اللي مش يكون من تلحينك ولا مش يكون؟
1: شتر شتر شتر شتر.
0: تميل شوية للجاز أورينتال.
1: أي.
0: اللي هو توا التوندونس كبيرة برشا يعني.
1: نعزف الجاز أورينتال.
0: مش نسمو حاجة من الجاز أورينتال ولا تخليها؟
1: خلي مرة أخرى. خلي
0: معك آلات.
1: يزم معي آلات.
0: الثلاثي جبران مش يكون حاضرين ذلك. اليوم زاد فلسطينيين طبعا وممتازين جدا وبرشا أسماء بشكون حاضرة إن شاء الله في المهرجان. فرصة للناس اللي عندهم غرام بعالم العود والموسيقى عموما يكونوا حاضرين. قبيلة في العزف اللي عزفه محمد قصبجي هكا ميل شوية اللي المقام يستعملوه برشا في اليمن حضرمي يعني.
1: ايه.
0: وقلت لي تعزف النمط الخليجي
1: خليجي
0: يعني. ايه. نسمع شوية بقى.

0: أغنية؟
1: أغنية أنغام لتهجة في كوفو.
0: أوكي.
1: إيه خليجية.
0: بستيل عبد المجيد عبد الله غنى بستيل هذا برشا زاد. أو توا محمد اليوم تعبناك يا معلق بحبل الحب إن كنت تشتاق للغوالي بدالي لا تبالي بروحك. خالد الشيخ طبعا نسمعها شوية بعد شوية. الوقت في ساعة عدة. وفما مقطع خسارته من سيدون محمد شيء نتعبوه معنا اللي غناه كرم محمود. العود العود يا جمال العود. يعني الآلة عجيبة بصراحة، ضاربة في القدم، آلة عربية بامتياز. الأوتار الخمسة متاع آلة العود، فكرتش أنك في يوم ما تمشي للعود العربي التونسي؟
1: أي ديجا شوية شوية
0: دار العود شوية. عندك بها اتصال؟
1: اي نعرف غادي، نعرف فنان زياد مهدي،
0: تحية لي. أيه. زياد طبعا. ايه
1: تعلمت عنده شوية هكا مرات. أيه. في ماستر كلاس في مهرجان العود.
0: أيوة.
1: مرتين عملت معه ماستر كلاس، تعلمت شوية عود تونسي زاد.
0: صعيب شوية
1: مش
0: أربع أوتار هو
1: إلا وحده، معناه مش كيف، ما عندوش برسك حتى علاقة بالعود الشرقي.
0: موجود كان في تونس
1: العود التونسي. أيه. هو العود العربي.
0: عود العربي.
1: فما العود العربي في الجزائر، هما متاع المغرب
0: قريب
1: له. ايه قريب لبعضهم هما. ايه متاع. نعم. المغرب العربي بصفة. نعم. عامة. اما العود التونسي واحد.
0: طيب العود هذا قدش عمره معك توا؟
1: هذا جريت وجديد، ما عندوش باش شريت الصيف
0: ما شاء الله. الصوماليزة يعني قاعد تخرج في.
1: ايه.
0: صوت حلو برشا، ما نعرف زادة الروح اللي موجودة في الآلة. يعني عادة العود قدش من إلى تقريبا توا الأسوام بتاع العود؟
1: صديقان انت وال
0: اعطيني رقم ما كيخوف.
1: يخوف 8 ملايين 9 ملايين.
0: تسمع سي محمد هذا بالكارت الجريز بتاعه. ها 8 9 ملايين.
1: اي كبدو عود طياره
0: يعزف وحده. هذا
1: يعزف وحده.
0: انت حلمك في عود هكا اكيد
1: فما
0: تبدا تشوف في الانترنت تقول يا مال العود هذا قداش يعني يتكلف. البلدان تو المعروفه بصناعه العود، احنا في تونس احنا بطبيعه عايت بالاصفر، عايت الحداد في قربه، يعني عائلات كبار في آله العود. وفما في الشرق ايضا باش
1: فما في سوريا
0: طبعا،
1: ما تركيا زي العود التركي مثلا.
0: تركيا.
1: تركيا وسوريا اكثر شيء تبيع في الخليج في. أي. العراق.
0: أي.
1: فما في ايران زاد.
0: وكل بلد يعني هو الخشب اللي ايضا يفرق في. أي. العوده يعني. أي. اللوح.
1: أي.
0: اللي يخرج
1: مش نفس اللوح في العود. كل لوح يعطيك
0: اسمه. انت مع العود انا العود الكهربائي ما قليش برشا يعني،
1: حتى انا مش ناسب عليه برشا،
0: يحسوا ما يشبهش العود يعني.
1: أي حتى كي تعزف عليه يعني. حتى كي تعزف عليه ما تعملش جو كيما ساعات تاني كي نعزف عليه نتلز جست للضروره. كي يبدا حفله تبدا حفله كبيره ولا في. أي. مسرح كبير معنا برشا كومبو مثلا باتري
0: وكلافي
1: باش يخرج الصوت. يعني. صوته اقوى العود الالكتريك. مي المتعه في العود هذا.
0: العود هذا. أي. القديم.
1: أي.
0: اللي عزف به زرياب وعزفوا به يعني كبار. أي. العازفين العرب. غاليه بالحق ان شاء الله باذن الله نشجعك ونقول لك يعني عندك ثنيه ذهبيه باذن الله. صافي القرايه ما شاء الله عليك، يعني تحيه لوالدتك هي مرافقتك معاك. وقلت لي تشجيع كبير من والدك ووالدتك تحيه لهم. واخوك قلت لي يعزف قانون.
1: خويا يعزف قانوني.
0: قداش عمره اخوك؟
1: خويا اصغر مني بعام 17 سنه عمره.
0: ودارس زاد في الموسيقى يعني في المعهد.
1: أي
0: الموسيقى.
1: اي
0: وغرام كبيره
1: بطبيعة.
0: صعب في الدار ما تعمل فرقه وحدكم.
1: اي نعم فرقه. كيف ده واحد باش واحد حاجته باش يعمل باش يبرف على روحه ولا باش يحضر معزوفه كل واحد في بيته.
0: ما يقلق حد.
1: كاو.
0: والمهم يعني انت تو بديت البرايف قلت لي ما زلت
1: باش نبداو الويكاند هذا ان شاء الله.
0: الويكاند هذا ان شاء الله بالتوفيق. غاليه شرفتي برشا بنتي.
1: عايش.
0: بالحق انت نموذج لبنت تونسيه تمشي بخطى ثابته، وانا ما نشجعش اللي يجي يعني. والحمد لله يعني هكا شوية عندي وذن موسيقية تفهم شوية في الموسيقى. ما شاء الله يعني الموهبة موجودة والمعرفة موجودة، مع انك تزيد تطورها بطبيعة ان شاء الله. وان شاء الله ما تنسناش في بقلاوة العيد البكالوريا. بقلاوة العيد هذيك قريبة. البكالوريا
1: ان شاء الله.
0: ان شاء الله ربي يوفقك بنتي. نذكروا بالموعد إذن
1: 22 أكتوبر 7 متاع العشية في فضاء نادي ثقافي طار الحداد. مرحبا بك.
0: اسمها غالية بن حليمة، عرضها اسمه
1: ما وراء المقام.
0: شرفني برشا،
1: عايشك،
0: بالتوفيق ليك، تحية لعائلتك وتحية ليك وللمشرفين أيضا على مهرجان الدولي للعود بالمدينة.
1: أي تحية لهم الكل،
0: تحية لهم الكل. نسمع خالد الشيخ يا معلق ونقول لك إلى اللقاء وربي يوفقك إن شاء الله.
1: عايشك على الصفة.

خالد شيخ المطرب البحريني في معلق 7:55 دقيقة على موجاتنا. تحية محمد الغول، فاطمة عبار، عمار جبالي، كامل الفريق يحييكم طبعا من خلال هذا اللقاء المباشر من برنامج ويحلو المساء، مسك الختام، ونحن في تام العود وفي محور العود نكمله مع عازف العود الشهير أيضا والملحن الشهير أنور إبراهيم. مسك ختام هذا اللقاء، قل لكم سهرة طيبة مع بقية برامج الإذاعة الوطنية التونسية.

0: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
1: هي نبض المجتمع،
0: صوت للثقافة،
1: مساحة للترفيه،
0: صدى للخبر.
1: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
0: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
2: الناس الكل أجرب شبيك خواف ساه؟
3: نسبة صغيرة ديتها الناس الكل اللي بمخه يبعد على الخطر.
2: يا خواف
3: منش خواف، أما نخم بعقلي ونعرف مصلحتي. يلا يلا تلقاو غدو.
0: لا للمخدرات، نعم للحياة.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. يوفر قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية حوالي 30,000,000,000 دينار من العملة الصعبة في الاقتصاد الوطني، وفق مدير عام المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة نور الدين الجيزاني. تعتزم تونس إنجاز أول تعداد عام فلاحي رقمي في تاريخها خلال الموسم الفلاحي 26 و 2027. المصادقة على إحداث 3 وحدات جديدة لتصفية الدم بكل من معتمديات شربان وسيدي علوان والجم، بما سيساهم في تقريب الخدمات ل 640 مريضا بالقصور الكلوي. بعد انقطاع دام 2 سنين ينتظم المعرض الوطني للكتاب التونسي في دورته 5 بمدينة الثقافة بالعاصمة من 23 أكتوبر الجاري وإلى غرة نوفمبر القادم. مدير الدورة 5 للمعرض توفيق جريرة أفاد بمشاركة 66 دار نشر تونسية وعرض أكثر من 1400 عنوان.
5: هذه الدورة 5 تعود بعد غياب 2 سنين، لكنها تعود ببعض الجديد، من بينها الحرص على أن يكون هذا الموعد قارا، أي الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر عدد الناشرين في هذا المعرض معقول 66 ناشر. ستوزع فضاءات النشر طبعا باعتدال، رغم أن الفضاء المخصص للعرض أقل من الطلب. بالنسبة للكتب المعروضة عناوينها تتجاوز 1400 عنوان، ولدينا برنامج ثقافي يجمع اختصاصات عدة مركزها الكتاب. سوف نتحدث في المدوات عن التقاطعات مع المسرح، السينما، الفن التشكيلي، وللأطفال برامج رقمية وبرامج تدريب على الكتابة. نطلب من العائلات أن يأتوا بمناسبة العطلة بأطفالهم إلى هذا المعرض حتى نسير بالكتاب نحو العلا الذي نطلبه في بلادنا للكتاب للإبداع وللنشر.
4: دوليا، وفي ليبيا تسببت أمطار غزيرة في سيول غمرت شوارع العاصمة طرابلس، مما أدى إلى إغراق عشرات السيارات ومقتل شخص صاعقا بالكهرباء. وختاما، القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ 2100 عملية استهداف دقيقة ضد مواقع تابعة لجماعة الحوثية. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tm.
6: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
1: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: الرشيدية، رحلة موسيقية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعاتنا ومستمعينا الأكارم، أوفياء إذاعة تونس الثقافية والإذاعة الوطنية، مرحبا بكم في موعد جديد مع برنامج عبق الرشيدية. معي كالعادة صديقي وأخي الأستاذ علي السياري. مرحبا بك سي علي.
2: مرحبا بك سيدي مختار، ومرحبا بالسيدات والسادة المستمعين الكرام.
1: سي علي، نحب في بداية الحصة نشكر كل الأخوين والأخوات اللي اتصلوا بنا ويتبعوا في برنامج عبق الرشيدية
2: وتفاعلوا
1: معنا. وفما اللي تسأل، أنتم تتحدثوا على الموسيقى التونسية وتعديوا شوية معناها موشحات وأدوار وأغاني شرقية. بالطبيعة احنا الموسيقى التونسية تنتمي للعائلة الكبيرة الشرقية، العربية والتركية والفارسية وغيرها معناها، ولهذا من نجموش مقاماتنا وإيقاعاتنا هي كما قلت مرة فما تمازج وتلاقح، وخاصة في المغرب العربي، الموسيقى متاع المغرب العربي. وإحنا متعصبين للموسيقى متاعنا اللي هي شخصيتنا وفيها هي بنفس فيها ألوان
2: هوية
1: فيها متقنة والشعبية والشعبية في البدوية والحضارية معناها، لكن هذا ما يمنعش أنه معناها نذوق ونحب الموشحات ونحب الأغاني الشرقية الجميلة والراقية. هذا علاش نعديو فيها باش نوازنوا بين الأذواق الكل التونسية.
2: هو بطبيعة الحال سي المختار أنه سياق الحصة يفرض علينا أن نفتحه على
1: إضافة إلى ذلك
2: أنماط موسيقية اللي كانت متداولة مثلا في ثلاثينات القرن العشرين.
1: صحيح،
2: هذا هو.
1: شكرا. في الحصة الماضية سي علي تعرضنا للمحاولات المتكررة اللي عملوها الشباب التونسي والمجموعة المثقفين اللي يتابعوا في المجال في الساحة الموسيقية في الثلاثينات في تونس وفي المستوى العربي، كلهم مدة عامين، خاصة من اللي توفى البارون ديرلونجي في آخر سنة 1932، حبوا يتحركوا باش يكونوا هيكل جديد يعتني بالنهوض والموسيقى التونسية وخرجها من الكبوة اللي هي في وسطها. وقلنا أنه أول حاجة عملوا فما شكون فكر يعمل جمعية أحباء الموسيقى التونسية، لكن بقيت حبرا على ورق في الحقيقة. جاءت قبل المؤتمر بدل الأفكار متاعهم، وحاولت مجموعة قادها جمال الدين بوسنينة وحسونة بن عمار، حبوا يعملوا نادي الموسيقى التونسية اللي كان خطوة أكثر جدية في الحقيقة. لكن السلطة الاستعمارية ما غير نطولوا امتنعت، ما حبش تعطيهم ترخيص، وفهموا اللي زايد باش يواصلوا يستناو راه مش الحماية مش تعطيهم الترخيص باش يعملوا، هما خايفين لتندس الأوساط الوطنية في وسط الجمعيات. وقتها هما امتنعوا باش يعطيوا ترخيص في عدة الجمعيات أخرين حتى في المسرح وحتى في غيرها. المحاولة الثالثة كان عملها أمير الأمراء كما يسميهم وقتها، كانت عنده رتبة الجنرال، هذه أمير الأمراء رتبة كانت من عهد البيت، في الحقيقة هي شرفية أكثر منها عسكرية، هي تبع الجيش البيت الحسيني، لكن فيها مادة
2: امتيازات مالية
1: خير. بص فصفر حاول يوحد الجمعيات الموسيقى النحاسية كيف النصرية هو كان رئيسها، ولكن المنتدى الإسلامية كانت مشهورة وغيرها والهلال، لكن المساعي هذه فشلت كما قلنا على خطر ما حبوش اللي في الهيئات الأخرين يواصلوا. كانت حالة إحباط وقتها في 33، خاصة 34، أنا حسوا أنه معناها شو نعمل باش ننهض بالموسيقى التونسية. في الحقيقة فما إنجاز وقع ما شاركوش فيه هما الطلبة والتلامذة، هو القسم الموسيقى العربية اللي فتحه الشيخ علي الدرويش في أكتوبر ولا في نوفمبر 32، أسبوعين هو بعد لجاء، وجاء في 15 أكتوبر توفى البارون ديرلونجي، لكن بعد جماعتين أخرين وعملوا له حفل التأبين الكبير اللي حكينا عليه، وافتتحوا القسم هذايا في يوم 15 نوفمبر في العطارين في مدرسة اللغات الشرقية. وكان معناها يظهر لي نتحدث عليه بعد لنسمعوا الفاصل الغنائي الأول اللي حضرته ناس عليه.
2: فاصل الغنائي الأول هو معزوفة موسيقية تقليدية باسم أو بعنوان بشرف السلطان ياكاه، والسلطان ياكاه هو نغمة النهاوند عندما ترتكز على درجة الصول قرار ياكاه. الأداء تسجيل تاريخي هذية وينشر لأول مرة هو أداء رفعت كايكوك، هو موسيقي وعازف كمانجا تركي، شارك في بعض التسجيلات كما تسجيل هذا مع لي سريتي على آلة العود، ونلقاو سي عبد الحميد بن علجية على الناي، وسي حسن الغربي على آلة القانون. وتاريخ التسجيل هذا يعود لستة جان في 1960.
1: هذه وثيقة موسيقية تاريخية تذاع نور لي لأول مرة، كل حال
2: أول مرة على حد علمي.
1: تفضل سي علي.

0: شكرا سيداتي وسادتي على حسن استماعكم للبرنامج عبقر الرشيدية، أحباء الإذاعة تونس الثقافية والإذاعة الوطنية. إن شاء الله عجبتكم الوثيقة هذه اللي هي تم حتى الدارسين الموسيقى في تونس. قسم الموسيقى العربية اللي تفتح في 15 أكتوبر ما كانش الأول في الحقيقة، هو تاريخيا في العهد أحمد بي حكينا عليه، المدرسة العسكرية بباردو 1840 كون المكتب الحربية، ولا نسميه المدرسة العسكرية بباردو، عندها قسم موسيقي كنا حكينا عليه. جاب له أستاذ سي أحمد بي من إيطاليا ومن النمسا، وكلفهم باش يطوروا مش المظهر برك ولكن حتى العزف والإنشاد، باش يحب النحو وقتها طبال الباشا اللي كانت موجودة من عهد التركي العثماني. بالطبيعة كان من الضروري باش الجنود التلامذة متاع الطاقم الموسيقى يحفظوا الانشاد بشعتوه والعزف والقطاع الموسيقية باش يتعلموا السرفيج بالنوتة. صحيح، حتى الفرق النحاسية اللي تكونت من أنجب التلامذة هذوما قاعدوا يواصلوا على المنوال هذاك. وكنا تحدثنا عن سيدي لونجي وقت اللي عمل بداية الهاب الموسيقى التونسية ونهضتها والموسيقى العربية بصفة عامة، قال من أكبر الحاجات اللي خلخلت الذوق التونسي هو الموسيقى النحاسية هذه، لأن ما فيهاش أرباع المقامات وأكثر حتى من الأرباع. كانت هناك تجربة قلنا عليها هي متاع المدرسة هذه، كان عندها فضل في إنقاذ السفينة اللي حكيت عليها أنت اللي اسمها غاية السرور والمناء، الجامعة لدقائق ورقائق الموسيقى والغناء، المخطوط هذه اللي ألفوه تلامذة وضباط من المدرسة سنة 1870 كملوه
1: 72
0: 72 وأنقذوه الشيوخ الرشيدية، والرشيدية أنقذته وقعد عندها حتى
1: سلمت وزارة الثقافة ونشرته
0: 2005. كذلك شارك عدد من ضباط مدرسة باردو والمعلمين متاعها وتلمذتها كما سي مصطفى ساقسلي وأشهرهم، في بعض جمعيات نحاسية مدنية كما الهلال سنة 1904، كما الحسينية 1905، كما الناصرية 1906، والإسلامية 1914، والعصرية في صفاقس 1920. الجمعيات هذه مثلت في الوقت هذاك في بداية القرن العشرين ظاهرة جديدة استحسنها الشعب، علاش؟ خاطر فيها أجواء متاع أفراح في العائلات في المناسبات الدينية والرسمية.

0: هذه علاش تعتبر المدرسة العسكرية ببرد معناها مرحلة هامة في تأسيس قسم الموسيقى العربية. كان معها نذكر الشيخ المرحومين الهادي قمام والشادلي مفتاح، هذما وصلوا ولاو من شيوخ الرشيدي ومن مؤسسيها. الهادي الشلوفي كذلك اللي كان من أجياله، كان هو اللي مشى لصفاقس وعلم تلامذة الجمعية العصرية النوتة والسلفاج والعزف. هي الفرق النحاسية السعلية ذولي مازالت موجودة الآن معناها في بعض البلدات في الساحل،
1: متواجدة في بعض،
0: لكن الصيت نتاعها ضعف بالطبيعة مع التطورات اللي صارت في الموسيقى وعزفها وأدائها في تونس وخارج تونس. الجالية الخارجية مش تونسة يعني، كانت
1: الأجنبية.
0: الأجنبية كانت أول ما بدأت تعليم الموسيقى معاهم هي قبل الحماية الفرنسية في عهد محمد بي اللي هو حكم ما بين 1855 و 1859، ديجا بعد أحمد بي. هذا كان أديب فرنساوي، مش أديب هو برك، هو مؤسس الصليب الأحمر الدولي، المنظمة هذه، هو سويسري جاء لتونس اسمه هنري دينون، جاء لتونس وعمل كتاب على تونس، مادة ثارية بالنسبة باش نعرفوا الأجواء الاجتماعية متاع تونس في العهد هذاك. قال أنه مادة الموسيقى كانت تدرس كيف كل حساب كما اللغات كما التاريخ في مدارس خاصة تابعة للكنيسة المسيحية، كان فيها حول 300 تلميذ من تلين وفرنسيس خاصة. بعد انتساب الحماية، دولة الحماية حكومة وقتها جديدة قررت أنه تتأسس مدرسة عمومية خاصة بالتعليم الموسيقى العصرية في باب الخضراء.
1: هذا في 1886.
0: أي 1886، 5 سنين بعد انتساب الحماية. كانت المدرسة هذه صغيرة بالكل، النواة الأولى للتعليم الموسيقي، واقتصرت على قسم للسلفاج وقسم للعزف على البيانو وقسم للعزف على الكمانجه. لكن بعد ممكن 10 أو 15 سنة عام 1902 وقت كثروا التلامذة ونجحت التجربة مع بناء الجاليات الأجنبية خاصة الإيطالية والفرنسية، دارت المعارف والفنون نقلتها لنهج الجزيرة عدد 31، فما عمارة معروفة الآن موجودة، هذيك كانت معهد، أول معهد للكونسيرفاتوار سموه، وضافوا لها عاد تدريس لديكتي ميزيكال معنى الإملاء الموسيقي، قواعد الغناء والعزف على آلات النفخ الخشبية والفيولونسيل دخلوها وقتها، بتبيع الكمانجة كانت من قبل كما قلنا،
1: والبيانو بتبيع.
0: والبيانو وسموها المعهد الموسيقي بتونس، الكونسيرفاتوار دو تونس. تعرف في بعض الأرشيف يحكيوا حتى التلامذة اللي جاوا بعد ونجحوا لدرجة أنه مشاو لباريس وعزفوا ونجحوا حتى في باريس، وكان عندهم صدى كبير ياسر في العهد الاستعماري، نحكيوا هذا في العشرينات خاصة. بعد 30 سنة كبر ياسر المعهد والتلامذة نقلوه للبناية اللي موجودة في نهج زرقون اللي كانت قبل في القرن الماضي قبل الماضي المسرح الإيطالي القديم، قعد غادي حتى لحدود الاستقلال. لحدود الاستقلال بتبع بعد جد دولة الاستقلال قعد المعهد حتى تنقل لمشارع باريس، وكانت أخونا رشيد السلام الأستاذ الموسيقي كان هو من مؤسسي مدرسة الموسيقى والفنون الشعبية. كانت الفنون الشعبية وقت أسست فرقة الفنون الشعبية كانت تدرس وتعمل التمارين متاعها في نهج زرقون. تونس بالطبيعة هنا تو نحكي عليه بعد قليل، يعني ما كانوش عندهم الحق يدخلوا في الكونسيرفاتور هذا،
1: هم كانوا متعلقين أكثر بالتقاليد القديمة اللي تعتمد على المشافهة والثقافة الشفوية خاصة في الزوايا.
0: أو تحدث عليه بعد النغمة الثانية، شنو حضرتنا في النغمة الثانية سعلي؟
1: الفصل الغنائي الثاني بش يكون مع مقتطفات من نوبة الرمل من المألوف التونسي، وبالتحديد بش نسمع أبيات نوبة. شكونا إلى أحبابنا طول ليلنا فقالوا لنا ما أقصر الليل عندنا. والحقيقة الأبيات هذه من أحلى الأبيات اللي هي عادة تكتب من الشعر العربي الفصيح خارج الأسجار والمرشحات. الأداء لفرقة الإذاعة التونسية بقيادة الفنان عبد الحميد بن عالجية، وراي فرقة الإذاعة في الوقت هذه كانت تتكون من نخبة كبيرة من عازفي فرقة رشيدية.
0: شكرا، نستمع ملل النوبة. عندك مضيف؟
1: تاريخ التسجيل هذا هو سنة 1960، يعني في ضمن حملة التسجيلات اللي وقعت في بداية الستينات.

0: بس علي، من جانب الفنانين التونسيين ما كانت فما حاجة باش يعرفوا الموسيقى الغربية هذه بعيدة على ثقافتهم، خاصة كما قلت أنت في الزوايا كانوا معناها مدارس متاع تعليم، سواء الفن التقليدي وحتى الشعبي وخارج حتى الزوايا، سواء الفن المالوف وإلا حتى المالوف الجد معناها هذيك المدرسة الأولانية. وفما فيهم حتى اللي عمره ما سمع بالكونسرفاتوار هذا اللي يقري الموسيقى العصريه. على كل المهم، فما مش بعاد على بعضهم هما الزوايا هو الكونسرفاتوار، لكن كل عالم وحده. فما نخبه كي تطورت الامور وجات اجيال جديده بعد انتصاب الحمايه، فما النخبه اللي كانت تونسيه صغيره هي المحاله كانت معناها اقليه بالنسبه للشعب، لكن كانت واعيه باهميه التعليم ويعرفوا انه التعليم هو الاساس للنهوض بالمجتمع. فما ناس اهتموا بالتعليم الموسيقي، منهم سي طاهر الحداد المسرح الكبير اللي هو أصيل حامد جابس، مولد عام 1899، يعني كما محمد التريكي اللي مش نحكيه عليه بعد شوية. تلقى تعليمه وتخرج من جامعة الزيتونة، هو جاء عمره عام 1911 دخل جامعة الزيتونة وتخرج بشهادة التطويع. التطويع هي
1: ما يقابل الأستاذية اليوم.
0: طاهر الحداد نفسه كان مغروم بالموسيقى، كما يحكي علي الجندوبي هذا كان جالسه في مقهى القصبة، كان ينشد الموشحات والمواويل والأدوار الشرقية اللي كانت منتشرة وقتها كما قال
1: بعد انتشار الاستوانات والفونوغراف.
0: وكان يطالب بأنه يقع تعليم النشأ الفنون الجميلة الكل، مثل الأدب، مثل الموسيقى، مثل الرسم كان يسميه التصوير. يقول الثقافة هذه الكل هي اللي تقضي على ما نسمعوه من مقطوعات غنائية، هذا اللي يهمنا، تعبر على سقوط الأخلاق وسخافة العقل. طار الحديد للأسف الشديد تعرض معناها المحنة متاع لما صدر كتابه
1: امرأتنا في الشارع والمجتمع،
0: المجتمع معناها أثار غضب الأوساط، مش المحافظة خاطر
1: متزمتة،
0: وتسبوله في أنه الشعب اللي هو مش واعي ومش مثقف أنه يقاطعوا، لأنه عملوا له لسقوله تهمة الخروج عن الدين الإسلامي وحتى الزندقة والكفر. عاش عاد من عام 30 وتخرج الكتاب متاعه حتى اللي توفى عام 36 في ديسمبر 36
1: 35
0: شهر ديسمبر 35، ومرض وتوفى عمره 36 سنة. وقتها تعرف الصدف الغريبة أنه 10 شهر ولا عام ولا قل شوية، أبو القاسم الشابي توفى في 9 أكتوبر 34 وهو توفى في 7 ديسمبر 35، عام وشوية من وفاة أبو القاسم الشابي الله يرحمهم وربي يجازيهم خير. الشخصية الثانية اللي باش نتحدث عليها هي واحد نائب في المجلس الكبير هذا اللي كان تعتبره فرنسا المجلس النيابي، في الحقيقة ما كانش مجلس نيابي، هو عملوا إصلاحات باش الحزب الدستوري القديم هو اللي طالب أنه تكون عندنا مجلس، لكن عملوا مجلس سوري معناه ما يتلهى كان بالميزانية، هكو فيه قسم تونسي وقسم فرنساوي. سي عمر البكوش نحكيه عليه، هذا سي عمر البكوش من أصدقاء البارون دي لونجي، كان من وجهاء المرسى وتونس العاصمة، وفاق أنه منحت الميزانية متاع عام 29 جات فيها اعتماد اقتناء كمية كبيرة من الاستوانات الغربية. قال علاش يا خويا تشريو الاستوانات الغربية وتوزعوها على المدارس الفرنساوية اللي غلبيها وقتها، والموسيقى التونسية ما تعملوهاش ميزانية خاصة للتعليم تاعها؟ معناها يعطي صحة كل حال اللي خمم، لكن فرنسا بالطبيعة ما حبتش تاخذ بالمطلب نتاعو. الاخراني هو سي محمد التريكي الفنان الكبير اللي كان الوحيد من بين أطرابه اللي انتبه مبكرا لأهمية التعليم الموسيقي. وقت يقرر عمره 18 سنة باش يحترف الفن، حب يقرأ الموسيقى، لكن هو قرأ في النهج المحطة في المدرسة الابتدائية، وكان فما معلم حلمه شوية الكمانجا، كان عنده كمانجا وشري كمانجا بالسرقة لأبوه، نرجعوا له مسيرته معناه حافلة أما هو كان عنده إصرار باش يكون موسيقي ويحب يتعلم الموسيقى على قاعدة. وبعد في شارع باريس تعرف على أستاذ آخر علمه معناها بدروس خصوصية للسرفاج وطريقة العزف، وواصل حتى العام 25 جاء أحمد فاروز اللي حكينا عليه، ذا كان من الفرقة متاع سيد درويش وتوفى في تونس في 26 قعد عامين، وكان من مجموعة اللي مشات الخلوية هذيك متاع سي عبد العزيز الجميل
1: سيدي مفرج.
0: اي هذيك محمد التريكي تعلم الموشحات مع سي عبد العزيز الجميل والعقربي والجماع، ولكن زاد تعلم عند سي فاروز النغمات الشرقية والمزج متاعها والانتقال منها بالكمانجة بالطبيعة وبالآلات اللي هو حفظهم. هذاك اللي خلاه وقت تجي الثلاثينات الوحيد إن كان اقتحم ميدان تلحين الأوبيرات كيف جاز داس علي درويش، هو مسخرت مع تلمذة علي درويش ولا عنده ارتباط كبير بعلي درويش. المهم الخلاصة أنه هالثلاثة هذوما نماذج هما من الشباب اللي كان واعي بأهمية التعليم الموسيقي. نتعداو الفصل الغنائي الثالث عليه.
1: الفصل الغنائي الثالث. أما دام حكينا على محمد ريكي باش ناخذ أغنية من ألحانه بعنوان عيون سود مكحولين على المسمية. الغنية ذي في الحقيقة هي يعني تلحنت وتشهرت بصوت صليحة من كلمات للشاعر محمد المرزوقي والحان كما قلنا لمحمد التريكي في طبع عرس الديل المطلع متاعها ومع تنويع النغمات في وسط الأبيات كما عادنا مع محمد التريكي. الطريف في هذا التسجيل باش نسمعوه بصوت نادي حسن. نادي حسن هي غير معروفة للجمهور العريض، كانت من الأوائل اللي انتسبت للمجموعة الصوتية لفرقة رشيدية في بداية الأربعينات.
0: أيوة.
1: بعيدة صليحة ومع جنات وغيرها، وكانت تتميز بصوت قوي وأداء يعني متمكن، إلا أن سطوة صليحة
0: واشتهارها
1: وإشعاعها الداخلي في الرشيدية وخارج الرشيدية غطى عليها وربما لم ترتقي في الشهرة إلى مرتبة صليحة. لكن هي الحقيقة نادي حسن عندها صوت مقتدر في القوة وفي التعبير. هي زوجة الموسيقي إبراهيم المناعي اللي انتسب كذلك للرشيدية، وهو لحننها بعض الأغاني، لحننها كذلك السيد شطة ومحمد تريكي قلنا، وكتب لها شاعر زاد محمد بودينا اللي كان معجبا ومغرما بصوتها. يعني إذا نستمع لهذه الأغنية بصوت نادية حسن.
0: سي علي، ملحوظة صغيرة قبل ما نسمعه، أنه هذية محمد المرزوقي هو من الجنوب التونسي المرزيق، وعمل من القصائد معمل هذية اللي هي في الطبع البدوي اللي كانوا أيه. في الفترة هذيك الرشيدية ونرجعوا له وقت نجيو عملت الرشيدية للموسيقى التونسية قضيت بالتراث البدوي والتراث الحضري.

0: رينا سابقا كيف اهتم المثقفين بموضوع تعليم الموسيقى اللي وتحقق طموحات. نعرف اللي احمد محمود الحفني وعلي الدرويش وقت اللي جاوا في سنه 1931 باش يعدوا مع البارون دي لونجي مؤتمر، حرزوا التوانسه على النهوض بالموسيقى التونسيه بالطبيعه، ولكن خاصه علي الدرويش كشف للخميس ترنان ومحمد غانم وهما بنفسهم حكاوا عليهم في المجالس نتاعهم، الجمال الدين بوسنينه وحسن بن عمار وغيرهم، قالوا لهم راو في مصر ولات البرنامج التعليمي اجباري نتاع الموسيقى في المعهد الملكي للموسيقى الشرقيه بالنسبه للاساتذه وحتى في المدارس الثانويه نتاع مصر في الوقت هذاك. وليش النخبه التونسيه على قناعه انه مستوى الرفعه والحظوه اللي تمتع بها الفن في المشرق العربي في مصر وفي الشام، المرد نتاعو خاصه التعليم الموسيقي اللي بدا في البلدان الشقيقه، ولا ينادي بضرورة التحرك لفرض تعليم مماثل لأسلوب المتبع في الشرق. وقت قرب المؤتمر فما حتى صحيفة قالت طلبت مباشرة من مدير المعارف سيجو هذايا أنه ينظم دروس في الفن التونسي تنقذ من موت محقق لفائدة تونس. البارون دي لونجي هنا دخل لإجابة الشيخ علي الدرويش اتفق مع الحكومة المصرية باش يحضر معاه التقرير الفني. في الحقيقة هو البارون دي لونجي عنده هدف ثاني اللي يهمه هو
1: تأليف كتاب
0: المواصلة بتاع إصدار الكتاب الأجزاء المتبقية. هو عمل الجزء الأول عام 30 عام 39، ولكن كان مع المنوبي السنوسي يحضر بشي الأجزاء المتبقية. عرف اللي علي الدرويش هو العصفور النادر اللي نجم يستطيع بشي يعاونه، ولهذا طلب بشي يجي. قال لهم فورمول ولا الطريق اللي لقاها باش يقنع المصريين الحكومه المصريه باش انه قالوا انا ناخذ القمه نتاعو وانتم تاخذوا نفقات السفر والاجره نتاعو. عاود وقت اللي وفى المؤتمر طلب انه يرجع للدرويش، لكن الحكومه مصر ما عادش موجب باش يطلبها، طلب عمل ضغط على الحكومه ما حبش يتكلم ولا كلم جو كان معروف انه ما يحبش حكايه التعليم هذيه، سلط عليه علاقاته في الحمايه يعني في وزير الداخليه ولا حتى المقيم العام وقت بيروتون، وجاء قرار انه يلزم تتعمل درس تفتح قسم للموسيقى العربيه في تونس. وقال لهم انا ناخذ على عاتق الاقامه نتاعو، انتم تخلصوا له
1: تذكر السفر
0: واجرته خصوا لها اعتماد ب 25000 فرنك وقتها في 3 اشهر ولا 4 اشهر اللي قعدها من اكتوبر 32 وقت اللي توفى البارون دي لونجي حتى رجع الشرق دي سوريا في شهر مارس 33.
1: حوالي 6 اشهر يعني بقى في تونس،
0: ما بين 5 6 اشهر بالطبيعه. وكانت عندها معناها الدرس هذاك كان عنده معناها وقع هو والدرس اللي بعد. شنو النغم الرابع اللي باش تسمعنا فيه سعلي؟
1: الفقره الغنائيه الرابعه باش تكون مع منتخبات من نوبه الرمل، وهي براول دابا ياتي الله بنصره.
0: أيه.
1: براول ثاني ساكن غرامك، تسجيل لنفس الفرقه الاذاعه بقياده عبد الحميد بن عرجيه، ويعود الى 29 ديسمبر 1960 تاريخ التسجيل.
0: نسمعوا ملل البراول لنوبة الرمل.

0: سي علي، وقتاش فتح الدرس نتاع علي درويش الاول، الدوره الاولى في 14 نوفمبر 32، وين؟ في العطارين، في المدرسه العليا للغات الشرقيه اللي كانت مقرها القشله القديمه، وبعد ولات في عهد الاستقلال المكتبه الوطنيه اللي نقلت توا لشارع 9 افريل. كما قلنا، بعد اسبوعين من وفاه البارون بدات الدروس، كانت دروس ليليه 3 ايام في الاسبوع. يتفرغ الشيخ درويش في النهار مع الأشغال مع أرملة البارون دي رونجي بعد توفى هو
1: وكاتبه الخاص
0: خاصة من نوب السنوسي، وفي الليل في العشية معناها يجي لتونس ويقري الموسيقى اللي يجي على خطرها. متلامذة متاعه بالطبيعة محمد غانم وخميس ترنان في الطليعة، ومعهم حتى خميس العاتي، شيخ خميس العاتي ما نسوهش، رواد نادي عبد العزيز الجميل كيف مصطفى بوشوشة، سهر مصطفى صفرس، كيما محمد بدرة اللي معناها لعب دور كبير في الحركة الوطنية، كيما عبد العزيز العقربي المطرب الكبير، كذلك مجموعة من تحت السور كيما سي الهادي العبيدي، كيما محمود بورقيبة شعراء هذوما، كيما محمد التريكي اللي حكينا عليه بنفسه منذ قليل، كيما جمال الدين بوسنينة وغيرهم. فتحية خير زادة كانت من أولى تلامذة الدورة الأولى متاع علي درويش قسم الموسيقى العربية في العطارين، معها بشيرة بن مرات بنت مفتي المفتي اللي التونسي اللي الفتاة ضد كتاب طاهر الحداد، وفتاة أخرى، هذوما 3 بنات اللي شاركوا، مجموعة زادة من رجال المسرح كيما واحد اسمه صالح رضا الأحمر كان من رجالات المسرح في تونس في ما بين الحرب العالمية الأولى والثانية، حسونة بن عمار، حمد خير الدين الشاعر، حمد الضحاك، بالحسن بن الشادلي اللي ولا شاعر من بعد متاع الرشيدية يعطاها برشا غنيات، صلاح الدين بوشوشة، الشاب قدور السرارفي، ويظهر لي حتى علي السريتي وقتها دخل معاهم. دروس هذه متاع علي الدرويش كانت بين شوية تاريخ على الموسيقى العربية، تاريخها من العهد الأموي والعباسي وحتى قبل، حتى العهد الأندلسي، وقواعد الكتابة الموسيقية النوتة بداو، ودرجات السلم، سلم المقامات، أجناس الموازين إلى آخره. هذا يقول هو الدروس اللي عملتها في مصر اللي قريبها مصر قراها في تونس.
1: سي المختار، ملاحظة أنه الأسماء اللي سميتها من التلامذة اللي درسوا عند علي درويش،
0: أيوة،
1: هي أسماء كانت فاعلة في مرحلة لاحقة في تأسيس الرشيدية
0: بالضبط،
1: أو في بعث اللجنة الفنية أو مختلف اللجان الأدبية واللجان الأخرى،
0: أيوة،
1: وكذلك في الفرقة والغناء في تخت الرشيدية
0: بالضبط. وهذاك علاش تعرضنا لها توا، خاطر باش نوريو هذيك التربة الثرية اللي بدات قبل الرشيدية، اللي هي اللي جابت من بعد المشروع
1: ومهدت لهذا المشروع.
0: صحيح، كلمة النوبي السنوسي سي علي يقوم بالتجربة، لأنه يعني فما توانسة يهود وقال حتى فرنسيس كانوا يشاركوا في الدروس هذيك وما يفهموش اللغة العربية، والنوبي السنوسي كان يترجم الدروس نتاع سي علي درويش. فما ناقد اسماعيل زويتن قال ربي سي علي درويش اسمك انت يزم يتفكر المراحل الكبيرة، لأنه مدة عام ولا عامين تاني ما كناش نحلموا باش الدرس هذايا باش يجي لتونس. هو بنفسه علي درويش كان متحسس ياسر وقال المدرسة هذه أنا رأي باش تبعث أمل كبير في نهضة الموسيقى وإحيائها، مش في تونس برك، مش في شمال أفريقيا، لأنه كان تونس المركز الثقافي بكل صراحة وقتها، والصحف نتاعها منتشرة في الجزائر، وخاصة في الجزائر وليبيا وفي المغرب. حتى عبد الرحمن الكعاك، الأستاذ عبد الرحمن الكعاك رئيس الخلدونية وما أدراك، وقتها وقت عمل حفل توديع للسي علي درويش في فيفري 33، طلب الحكومة باش تولي الدروس هذه السنوية ومداش موسمية. الفصل الأخير في الحصة نتاع اليوم شنية سي علي؟
1: الفصل الغنائي الأخير باش يكون مع أغنية بعنوان إذا تغيب عليا يا ولفتي، أداء النعمة في البداية متاعها في فترة رشيدية، من كلمات الشاعر أحمد خير الدين وألحان الشيخ ميسرنان في مقام الزنكولة.

0: شكرا سالي، ان شاء الله الانغام سمعناها للاستاذ المستمعين تنال رضاهم، وبنعمه ننهيو الحصه نتاع اليوم في برنامج عبق الرشيديه. في الحصه القادمه ان شاء الله سنبدا الحديث على ملابسات تاسيس الرشيديه، فالى اللقاء.
1: عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: شفما جديد في يوم سعيد؟ أيا ميلا عطيني وذنك. النهار على صباحه وصباح معانا أحلى. تعرف ليش؟ نبديوها بالكلمة الطيبة، الغنية المزيانة، المعلومة من مصدرها.
1: يوم جديد، يوم سعيد.
0: وكان قصد ربي نحن نسهلو لك الثنية وننسوك ملي تخرج من دارك. عندك ما تسأل ضيفنا يجاوبك. مواضيعك متاع كل يوم ما نطرحوها كان على موجات الوطنية، خاطر هذه الموجة اللي تشبه لك منك وليك. يوم سعيد من الاثنين للجمعة، من الستة للتسعة، نبيل عبيد وكامل الفريق فرحانين نكونوا معاكم في يوم سعيد. صباحكم معنا أحلى.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تنظم الدورة الثانية للأيام التجارية التونسية بالإمارات العربية المتحدة من 19 إلى 22 من نوفمبر 26 و2000 بإمارة الشارقة لتعزيز حضور المنتجات التونسية في السوق الإماراتية وفتح آفاق جديدة للتصدير أمام المؤسسات التونسية. هذا ودعا مركز النهوض بالصادرات في بلاغ المؤسسات التونسية إلى المشاركة على أن يكون تاريخ 20 أكتوبر الجاري آخر أجل للتسجيل. فتح باب الترشح للمشاركة في النسخة الرابعة من تظاهرة جامعة تونس المنار منارات الثقافات والتي تنتظم في 4 نوفمبر المقبل. برنامج النمو النوعي للتشغيل مكن منذ انطلاقه من الإحاطة بأكثر من 570 مؤسسة صناعية إلى جانب مرافقة أكثر من 250 مؤسسة في تنفيذ مشاريعها الابتكارية. المستشفى الجامعي سهلول بسوسة يستعد للانطلاق في اعتماد الجراحة الروبوتية عبر دورات تدريبية لفائدة الإطارات الطبية وأطباء الاختصاصات الجراحية. ضبط برنامج زمني لاستكمال 99 مشروعا بلديا في القيروان بكلفة مالية تناهز 53.5 مليون دينار. دوليا، كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بحث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إمكانية استئناف القتال ضد إيران. السعودية تتوعد الحوثيين بعواقب وخيمة وتتعهد بحماية حرية الملاحة. وختاما، وفي مصر عمليات أمنية تخلف مصرع 6 عناصر شديدة الخطورة وإصابة 3 أمنيين، وذلك في تبادل لإطلاق النار تم على إثره حجز قرابة طن كامل من المخدرات. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي.

0: حين يصبح الفن موضوعا للتفكير. أما بعد، برنامج يبحث في عمق رسالة، يفكك العمل الإبداعي، يقرأ المعنى بين السطور ويتجاوز الظاهر إلى التحليل. أما بعد، مع عبير بليلة.
1: فالعمل الفني لا ينتهي بانتهاء مشاهدته ولا يقاس بزمن قراءته أو الاستماع إليه. إنه أثر يتجاوز الزمن بتفاصيله ومواضيعه وشخوصه ورموزه، ليظل الفن مساحة مفتوحة لا تنتهي للتفكير ومصدرا متجددا للمعنى والمعرفة. مرحبا بكم.
0: أما بعد، مع عبير بليلة.
1: مرحبا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في جزءنا الأول من أما بعد، اللي باش نخصوه لرواية القلادة الروسية.

0: رواية القلادة الروسية للكاتب والروائي محمد عيسى المد بعد منشورات مسكلياني ماي 2026 تحصلت الرواية مناصفة على جائزة عبد الوهاب بن عياد فابا 2026 في صنف الرواية المكتوبة باللغة العربية. تعيدنا الرواية لعشرينات القرن العشرين مع عند وصول الأسطول الروسي إلى ميناء بنزرت هربا من الثورة البولشوفية في أحياء مدينة تونس العتيقة. تقودنا البطلة أوليانا في رحلة إنسانية بين البحث عن القلادة المختفية وذكريات الوطن الغائب الحاضر لتصبح القلادة رمزا للهوية والتاريخ والذاكرة المشتركة. القلادة الروسية تروي قصة تلاقح حضاري على ضفاف المتوسط.
1: وعندئذ مد يده إلى الكيس وقد فهم أن هاتهبه مفتاحا لباب عليه أن يفتحه. أما هي فالتفتت نحو صورة قديمة معلقة على الجدار. تطلعت إلى طفلتين تبتسمان في ثياب شتوية ولبثت تحدق بتأثر بالغ. أغلقت عينيها لحظة قصيرة كما لو كانت تستحضر الماضي وكل ما يحن إليه القلب، ثم رفعت يدها تزيح عن وجهها خصلة الشعر من جديد كأنها تتهيأ لفتح باب ظل موصدا طويلا. وقبل أن يغيب سعيد في غرفته وقد استقر الكيس تحت ذراعه، انحنى يتأمل البلاط من جديد. كان أثر النعل لا يزال واضحا عند الحافة الأخيرة من الرواق، ثم رفع رأسه نحو الباب المقابل وقال: من دخل هنا يعرف كيف يمر من غير ضجة. فرفعت مدام نيفيسكي يدها إلى عنقها وشعرت أن الجملة وقعت في قلبها وقع المفتاح في قفل قديم.

0: مقتطف من رواية القلادة الروسية بصوت أمال شقشوق، حتى نقترب أكثر من عوالم الرواية وشخصياتها. سعيدة باستضافة الروائي والكاتب محمد عيسى المدب. أهلا وسهلا، مرحبا.
1: أهلا عبير. أما بعد، حلو العنوان.
0: أما بعد،
1: شكرا لك على هذه الاستضافة، على هذا الحديث الذي أرجو أن يكون ممتعا مع القلادة الروسية. موسيقى حلوة أيضا رفقت قراءة للمقاطع من الرواية. شكرا لأمال، تحية لها. نعم،
0: زلنا باش نستمعوا ونستمتع كذلك بمقتطفات من رواية القلادة الروسية، انطلاقا من رحلة أوليفيا واللجوء الروسي إلى تونس في مطلع العشرينات القرن العشرين. بدا لنا الوطن ليس أرضا نغادرها، بل قيمة نؤثثها وين ما كنا.
1: أكيد.
0: كيفاش تشكل الوطن في خيال محمد عيسى المدب؟
1: الوطن هو ليس فقط الأرض التي نقطن بها، نأمها، نستقر بها. الوطن هو الذي يؤوينا، الذي يحمينا، الذي يوفر لنا الحب، يوفر لنا السعادة، يوفر لنا الحياة، يوفر لنا الكرامة. هذه الأسئلة الكبرى التي طرحت في رواية القلادة الروسية، لأنه في عام 1920 حطت يعني 50 قطعة بحرية روسية هاربة من الموت، من الفقر، من الذعر، من نحو أرض أخرى مجهولة، أرض تونسية، ميناء بنزرت القديم. 7000 يعني روسي من أطفال ونساء وشيوخ وجنود وغيره، كيف استطاعوا أن يتأقلموا مع أرض أخرى، مع هوية أخرى، مع ثقافة أخرى؟ هذه أسئلة كبرى يعني تطرحها الرواية. وفي العادة نحن في الحرب أو ما بعد الحرب نحصي الخسائر، الموتى والمباني التي تهدمت، وإحصائيات يعني رسمية، لكن الرواية تعود إلى التاريخ لتكتب يعني قصصا منسية مهملة أهملها المؤرخون، لأن طفلة صغيرة عمرها 8 سنوات يعني لم يكن يهتم بها لا المؤرخ ولا السياسي ولا ما شابه ذلك في 1920.
0: أوليانا كانت هي الشخصية الرئيسية. أوليانا انطلقت بها الرواية.
1: نعم.
0: واختتمت بها الرواية. كيفاش كتبت ملامح أوليانا؟ كيفاش قربت لشخصية أوليانا، للوجع اللي تحمله أوليانا، لهذه العلاقة مع القلادة كرمز؟ طيب نحكيه أكثر على القلادة في لقائها بهذا الوطن أو التراب الجديد، بانتظاراتها في أرض جديدة.
1: أولا الرواية فيها زمنان، زمن ما يسمى بالحكاية الإطار يعني 1973، والمكان هو باب حر تونس العاصمة. والزمن الثاني هو 1920، المكان هو ميناء بنزرت القديمة. في الحقيقة تشكيل ملامح أوليانا نيفسكي عمرها 8 سنوات كان صعبا. من أين شكلت، نحت يعني هذه الطفلة المذعورة الخائفة؟ لا أخفيك أني استفدت، ولو أن الاستفادة كانت يعني فنية أكثر منها إنسانية، من ذعر يعني ما عاشه أطفال غزة، تلك الملامح الدقيقة
0: استلهمت منهم.
1: نعم، لأني توقفت عند الكثير من الفيديوهات التي شاهدتها، وصراخ تلك الطفلة وذعرها معاناتها يعني، وملامح الوجه وغيره من الملامح، يعني كان لابد أني أنظر عميقا إلى ما يعيشه الأطفال، لأنه الرواية تتوقف أيضا عند التأثيرات النفسية والوجدانية العميقة والاجتماعية لهؤلاء الأطفال الذين يعني يكونون يعني ضحايا لهذه الحرب، لهذه المآسي، لهذه الفواجع، لهذه المحن التي تعيشها الإنسانية. هكذا يعني تكتب القصص التاريخية أو تنتزع من التاريخ الجامد المنسي المهمل. وهكذا كانت القلادة الروسية التي ليست في الحقيقة عبير، ليست قلادة للزينة، زينة المرأة كما نعرف، هنا ما هي طبعا هي القلادة الروسية أو القلادة السلافية القديمة الحاملة لهوية لثقافة لتراث سلافي قديم.
0: هي

0: هوية ثانية لوطن ثاني لوطن بديل ستستقر به، وترفض أن تعود إلى روسيا لتستقر في الأرض التي أحبتها. هذا هو السؤال الذي طرحته في بداية الحصة. أي وطن نتحدث، أي وطن يتشكل في أذهاننا أو في أذهان الإنسانية؟
1: يبدو أن الشخصية أوليانا رفضت العودة إلى الوطن الأرض، لكن الوطن بذاكرتها التي حفظتها وحفرتها كذلك بقات موجودة، موجودة في القلادة، موجودة في الشخصيات اللي تتعاطى معهم، موجودة في شربة الأوروشكا. هذه الشربة اللي كانت مصدر رزق بالنسبة لها، وهي الطعم الوطن تعتبرها، موجودة في علاقاتها وفي الوفاء كذلك للصديقة التي غادرتها.
0: أكيد القلادة والأوروشكا والطعام يعني الروسي، يعني ثقافة روسية، يعني هوية روسية، يعني وقصد ذلك لأن الإنسان لا يستطيع أن يتخلص من إرثه الثقافي الحضاري الاجتماعي، وخاصة العلاقة التي كانت لها مع الأم آخر من اتصلت بها، ومع الأرض ومع ذكرياتها ومع الأصوات ومع الأطعمة ومع الروائح ومع الأصوات ومع الألوان. نقلت بعضها إذن إلى تونس، ومن هنا أردت أن أقول أن هؤلاء الروس مثلهم مثل الأسبان في عام 39، وكذلك حتى الطلاين الذين جاءوا إلى تونس 120 ألف في بداية القرن العشرين، نقلوا معهم يعني ألوان من الأطعمة، من الثقافة، من الحضارة، من المباني،
1: كلمات كذلك.
0: وهذه ما تسمى إذن بالثقافة المشتركة والإرث الحضاري المشترك والإنساني في نهاية الأمر.
1: وأنا ندعو المستمعين أنهم يستمتعوا يستمعوا كذلك بهذا الجزء المقتطف من رواية القلادة الروسية بصوت أميل شقشوق، في انتظار أنكم تقرأوها كاملة.
2: سفينة قسطنطين، صباح يوم 23 من ديسمبر 1920. أكتب هذا بعد سنوات طويلة، وقد صرت أفهم أشياء لم أكن أفهمها في سنة الثامنة. وحين أغمض عيني يعود إلي ذلك الصباح كما لو أنه لم ينتهي. ماتت أمي قبل أن أغادر بيتنا على متن شاحنة مكتظة بالنساء والأطفال، وبقيت القلادة آخر ما يربطني بها. في ذلك اليوم غادرنا سيفاستوبول مثل قافلة من الذكريات الحزينة. وحين خرجنا إلى البحر في جوف سفينة اسمها قسطنطين، انقطعت بعض مواصلات الكابلات مع العاصفة وارتجت السفينة كلها. كنا قريبين من غرفة القيادة، وعندما أجبرت العاصفة البحارة على الصراخ تسربت إلينا الكلمات كما يتسرب الماء من الشقوق. سمعت أحدهم يسأل بنبرة متوجسة: هل ستصمد الكابلات؟ فأجابه القبطان على الفور: ربما نعم وربما لا. بقيت تلك العبارة ماثلة في ذاكرتي، وحفرت في داخلي قناعة مبكرة بأن البحر لا قلب له.
1: بأن البحر لا قلب له.
0: البحر لا قلب له فعلا. يعني أنا تذكرت يعني زمن الكتابة وزمن يعني الكاتب أيضا يتأثر عندما يشكل يعني صورة والشخصية والإحساس والصراع الذي تعيشه أوليانا نيفسكي بين حاضرها الملتاع الخائف، وبين أيضا ماضيها وكيف غادرت يعني القرية أو المدينة أو الشوارع وهي وتلك الشاحنة مطاردة بالرصاص ومطاردة بالمرض بالجيش الأحمر. يعني الكاتب يعني يتأثر شخصياته، يعني يعيش حميمية معهم.
1: الظرفية اللي كتبت فيها أمام البحر،
0: أكيد أنا يومين أمام البحر لأني أقطن يعني في منطقة اسمها صاحب الجبل، يعني في ولاية نابل، يعني

0: قريبة من
1: مسافة قريبة
0: مدينة
1: جدا من البحر يعني،
0: قريبة جدا من البحر،
1: كل يوم يعني كل يوم في البحر يعني، البحر يعني ملهم أيضا، ومثل الغابة أيضا والجبل والطبيعة التي تكون قادحا أيضا الكثير من الأحداث. أعود إلى أوليانا. أوليانا يعني شخصية في الحقيقة معقدة مركبة، لأنه صعب جدا أنك تكتب عن طفلة صغيرة عمرها 8 سنوات إلى أن تصل إلى عمر يعني 70 سنة.
0: في السبعينات،
1: السبعين في من 1920 عمره 8 سنوات، و 1973 لاحظي يعني كم صار عمره يعني قرابة 80 سنة. ليس سهلا أن تتتبع هذه المراحل إلا باعتماد كما قلت لك منذ حين يعني مسألة اعتماد قصتين، قصة إطار 1973 وقصة مضمنة تعتمد فيها كتابة المذكرات حتى يستطيع الكاتب أنه يسيطر على الزمن في الأثناء.
0: في النقطة هذه محمد عيسى المدب، هناك اهتمام من قبل الروائي والكاتب محمد عيسى المدب بأنه يقترب أكثر ويقدم في الروايات الأقليات، هذه الفئة المهمشة بذاكرتهم بهويتهم كذلك المهمشة أمام الأغلبية، فكيفاش يصير الاشتغال على هذه الأقلية من محمد عيسى المدب بين خيال الروائي وما بين كذلك فما البحث الأنثروبولوجي، خصوصياتهم أنك تقبلهم، وين تتقاطع، كيفاش تشتغل على هذه الشخصيات اللي تختارها؟
1: أنت قلت يعني البحث، البحث يعني
0: وفي فترات سمحني فترات زمنية قديمة كذلك،
1: قديمة جدا يعني القلادة الروسية يعني الأحداث يعني 1920 وقبلها كتبت على حمام الذهب يعني على اليهود القرانة في القرن 17 و 18 يعني، وكتبت على الإسبان حذاء إسباني 1939 وكتبت على الطلاين كما قلت منذ حين في بداية القرن 20 أيضا. هذا يعني يؤكد أن الرواية الحديثة أو الكتابة الحديثة تعتمد إذن على إنتاج المعرفة بالإضافة إلى كونها تقدم لنا قصة مشوقة ممتعة بشخصياتها بأحداثها بأمكنتها إلى غير ذلك.
0: بمعنى
1: حتى إذا ما جمعت بين المعرفة وإنتاج المعرفة والمعنى وبين صياغة قصة مشوقة لابد من عمق البحث وأنك تتوقف عند مادة تاريخية أو عند أحداث تاريخية تستطيع أو يستطيع الكاتب أن يطوعها إلى أن تصبح مادة سردية روائية باعتماد إذن ضخ في هذه المادة التاريخية، أضخ الشخصيات وأضخ الأمكنة وأضخ طبعا الأحداث فيها، ما هي مرجعي واقعي حقيقي حدث وما هو روائي مفروض عليها للتشويق ولإضافة شخصيات أخرى إلى غير ذلك. الرواية ليست تأريخا وليست كتابة التاريخ، وإنما هي نفخ وإنما هي تسريد لأحداث مرت بها أمكنة ما أو شخصيات ما، وهذا هو المهم أن يكون الموضوع أو يكون الإطار هو الموحد لهذا الإطار الذي يتحدث عنه، مثل رواية إذن القلادة الروسية التي اشتغلت إذن على بحث عن هذه الهوية المفقودة وهذه الطفلة التي عاشت محنا واستطاعت أن تحيا في وطن ثان هي تونس.
0: الوطن الثاني اللي هي تونس، لهنا باش نجيو نفتحوا هذا الارتباط الذي اصبح ارتباط دم مع تونس، فقدت زوجها، فقدت بنتها، وفقدت صديقتها التونسية في معركة الجلاء.
1: معركة الجلاء نعم،
0: وهي حدث تاريخي مهم جدا في تاريخ تونس. اختيار هذا الاختلاط الدم هو نوع كذلك من وفاة لهذه الجالية ممكن اللي ما خدتش حق حبها لهذا الوطن الجديد؟
1: أكيد، لأنه أوليان نيفسكي والروس الذين جاءوا إلى تونس، يعني جاءوا إلى تونس وتونس مستعمرة من قبل الفرنسيين. الاستعمار وحتى الحالة التي كان عليها التونسيون في ذلك الفترة من الفقر والهشاشة النفسية والاجتماعية لم تمنعهم من احتضان هؤلاء.
0: ثم شخصية توفيت دفاعاً عنهم،
1: هي ثم شخصية إذا كان يمكنه من الأكل ومن الرعاية والحماية، لكنه يعني قتل من قبل الفرنسيين، لأنه الفرنسيين يعني كان أيضاً يحاصر هؤلاء الأسبان من قبل
0: حاصرهم كذا،
1: وحاصر الروس وحاصر الصرب قبلهم 1917. كل من يأتي يعني هارباً إلى ميناء بنزرت القديم يعني يحاصر في الميناء، ثم يوجه إلى داخل الجمهورية للأشغال الشاقة، الروس والإسبان وغيرهم. يعني هذا موضوع آخر تجدينه هو يعني في القلادة.
0: في
1: نعم،
0: في القلادة، مش باش نكشفوا
1: طبعاً طبعاً طبعاً
0: ما فهم في
1: أما الأهم في ذلك أنه الشغل الاشتغال على مثل هذه الروايات يقوم على دمج فني دقيق عميق ما بين ما هو مرجعي حقيقي واقعي وبين ما هو تخيلي، وعالم الرواية هو عالم تخيلي.
0: الأحداث والوقائع وما عناه هو حقيقي،
1: هو حقيقي طبعا.
0: تبقى الشخصيات
1: طبعا
0: خاضعة لخيال وكذلك السرد والتشويق
1: أكيد
0: ومتعة الحقيقة في التشويق وفي سرد هذه الحكاية بالنسبة للقلادة الروسية. في الصفحة 157 تقول: وصار عنقي يذكرني بأن ما ينتزع من المرء قد يبدأ بحلية صغيرة وينتهي بردم عالم كامل تحت التراب. محمد عيسى المدب ينبه لهنا بأنه مهم أن التفاصيل الصغيرة نعتني بها، نعطيها قيمتها.
1: التفاصيل الصغيرة قد لا تكون مهمة في فترة ما من حياتنا، ولكنها في فترة أخرى وممكن بعد لحظة، بعد دقائق، بعد يوم، بعد سنوات تصبح تلك التفاصيل، تلك الذكريات، تلك الأشياء ثمينة جدا في حياتنا. الزمن يعني يلعب دورا دقيقا في حياتنا. ما الشيء الذي لا يكون مهما في فترة ما يكون أهم شيء ربما في حياتنا في مرحلة أخرى.
0: الهوية والذاكرة هاجس بالنسبة ليك محمد عيسى المدب الروائي والتونسي كذلك المتشبع بهويته وكذلك بالتنوع اللي أثر في هويتنا وفي ذاكرتنا الجماعية أمام كل هالمتغيرات، لأنه الأدب يوثق كذلك لمرحلة فكرية، ممكن لخوف، لهاجز، لفترة تاريخية، يعني تشوف في برشا متغيرات.
1: أكيد أكيد المتغيرات. نحن الآن في زمن غريب عجيب، في زمن التصدعات الثقافية والحضارية وزمن السريع هذا الرقمي وزمن الحروب أيضا التي تحاصرنا، و كوفيد 19 الذي ترك أثارا كبرى في الإنسانية وغير ذلك. نحن الآن نخوض حربا أخرى، حرب إثبات الذات. الروائي يعني وهو يحفر في التاريخ، يحفر في الذاكرة، يحفر أيضا في أحداث نسيت أهملت، يثبت يعني هوية وطنية تونسية من لا يعرف أحد. يعني نحن في فترة ما، خلينا نكون دقيق معك أكثر، في 2011 وما تلا 2011 يعني بدأ الثورة، عندما تتالت يعني أحداث الإرهاب والتطرف في تونس، يعني كتب عن تونس على أنها أرض الإرهاب وأرض التطرف، وشبابنا شباب الحرقة وشباب القتل وكذا. هذه الروايات التي كتبت يعني بعد الثورة تقول للآخر الذي لا يعرفنا أو هو لا يحب أن يعرفنا أن هذه الأرض التونسية ليست أرض إرهاب، وليست أرض عنف، وليست أرض قتل، وليست أرض غدر بالإنسان، وإنما هي أرض حاملة لهوية حول رصيد ثقافي وحضاري مهم جدا. هذه الأرض الصغيرة استطاعت إذن في بداية القرن العشرين أن تحتضن أن تؤيا إذن الكثير من الأقليات، قلت الصرب وقلت الروس وقلت الإسبان وقلت إذن التلاين وقلت إخواننا الفلسطينيين عام 82 إلى غير ذلك. هؤلاء إذن فعلا أثروا إذن في ثقافتنا وحضارتنا وأرضنا وتشبثوا فيما بعد إذن بتونس، هذه الجمهورية الواقعة في شمال إفريقيا، ومكنتهم من الحب ومن الحماية ومن الحرية، ومكنتهم من أن يكونوا إذن متشبعين بالعديد من القيم بعمق الإنسان. نحن لسنا بلد عنف وتطرف والإرهاب، وإنما هو بلد يفتح صدره للإنسانية ويحاورهم ويؤكد على مجموعة من الثوابت ومن القيم. الهوية التونسية هوية منفتحة، هوية مشتركة، إذن تدعو إلى التشارك وتدعو إلى المحبة وتدعو إلى الكثير يعني. وكانني أيضا أتحسر على العديد من الأشياء التي ربما فقدناها.
0: شكرا لكم محمد عيسى المدب. هالقليدة الروسية آخر إصداراتك؟
1: هل رأيت معاناة الكاتب؟
0: رأيت معاناة الكاتب ومتعة كذلك في هذه المعاناة. نعم. احنا ونستمتع كذلك كقراء برواية القليدة الروسية محمد عيسى المدب. ما زلنا باش نحكيه وباش نستمتع كذلك بمقتطف من رواية القليدة الروسية.
1: ممتاز.
2: أغلق سعيد الصفحة الأخيرة وبقيت أصابعه فوق الغلاف لحظة. استقر في ذهنه أخيرا اسم سفيتلانا الذي انتظره طويلا، وفي تلك الدقائق الصامتة عرف أن الطريق إلى القلادة لم يعد يمر إلا من قناة واحدة هي لاريسا. وما بدا له غموضا في الشقة كان صدى بعيدا لذلك الماضي الذي خرج من مضيقه السري دفعة واحدة.

0: مواصلين لقانا في الجزء الأول من أما بعد على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، ومسلطين الضوء على رواية القلادة الروسية للروائي محمد عيسى المد، باش نطرحوا رمزية القلادة في الرواية والأقليات والذاكرة المهمشة في الأدب التونسي الحديث وتونس المدينة كفضاء مكان يختار محمد عيسى المدب أنه يشكل فيها ذاكرته وذاكرة شخصياته في هذه الرواية. سعيدة جدا باستقبال هند سوداني الباحثة في السيميولوجيا وعلوم الإنسانيات والأدب الحديث وأستاذة جامعية بكلية الأدب منوبة. أهلا وسهلا، مرحبا.
1: يفضلك عبير، أنا أسعد، أنا ديما نبدأ سعيدة كيف تسعدعني خاطر الحصة معاك تعنى بالأدب وبالفن وبالثقافة خاصة التونسية، من نجم يكون كان سعيدة أني بجانبك.
0: شكرا لك، وأنا زيدا نتقاسم معاك هذه السعادة. القلادة، هذه القلادة الرمز
1: أي
0: في رواية القلادة الروسية،
1: صحيح.
0: كيفاش قدمها محمد عيسى المدب وشنو رمزيتها في هذه الرواية؟
1: احنا نعرف محمد عيسى المدب من الاقلام التونسيه المبدعه اللي ما عادش نجم نقول عليها صعده خاطرها توا يعني من
0: مكانها، ما شاء الله عدد كبير من الجوائز عنده قراء ويتبعوه.
1: واخيرا القلاده الروسيه كانت من بين المتوجين بجائزه عبد الوهاب دونك
0: بن عيات.
1: الحقيقه محمد عيسى المدب معروف باشتغاله على الأقليات وهذا مهم جدا، والبحث اللي يكون موجود في رواياته طريقة يعني الوصف مشوقة جدا، وهذا مهم بالنسبة للقلادة الروسية. ما نحبش يمكن نحرق الأحداث اللي في الرواية، أما هي يعني تبدأ الحكاية بامرأة يعني من البطلات الرواية اللي هي زادة تبدأ الرواية بوصف لشوارع تونس لأحياء في تونس أسامي مناطق تونسية، وهذا التجذر والتأصيل للأحداث في تونس مهم جدا بالنسبة لي في الكتابة بصفة عامة.
0: وين مدى أهميتها؟
1: يعني أهميتها لأنه احنا كنا نقرأ مثلا أي أدب أجنبي آخر، الرواية هي حتى كما مشيناش زرنا البلد هذاك هي فرصة باش احنا نتعرف عليه، نتعرف على مناطق، نتعرف حتى على حتى باش نقول ان الطريقة اللي ننطقوا بها الأسماء المناطق شنو اسمها لكيوزيتي معناتها
0: التشويق اللي يصير
1: للقارئ، وتخلينا زادة من خلال الرواية، يعني الرواية هي اللي باش تسافر اللي باش يقراوها يعني القارئ الاخر اللي مش تونسي، نعرفوا ببلادنا، نعرفوا بالمناطق نتاع مدينتنا، حتى من بعد انسان يجي لتونس يبدا يحب يكتشف اكل المنطقه اللي قراها في الروايه، ويبدا متشوق يحب يشوف البلايس، ممكن القهوه اللي قعد فيها البطل الفلاني ولا العماره اللي يسكن فيها البطل الفلاني، يشوف
0: النهج. وهذا مش فقط في القلاده الروسيه، حتى في بقيه الروايات كما بلاس روايه محمد عيسى المد بالحذاء الاسباني، الجندي المجهول كذلك.
1: أي. هو يشتغل الحقيقة ديما عنا تأصيل وتجذر في تونسي، وعنا انفتاح أيضا على الأقليات، وهذا مهم لأنه هو وظيفة الأدب أساسا هو تسليط الضوء على المسكوت عنه. الأدب هو اللي باش يخلينا يعني نتعرفوا عليه، واللي ما نجمش يقوله أي إنسان عادي ينجم يقوله روائي. وفما زاد الجانب نعرفه حتى التاريخ، كتب التاريخ لما نقوله اللي هي تكون أوبجكتيف، معناتها فما جانب من الموضوعية، لكن نعرفه اللي الموضوعية ما هيش ديما فما اتجاهات معينة. الرواية إذا كان نحبوا نعرفوا تاريخ معين كيفاش عاش مثلا شعب ولا فترة وكيفاش تعديت وشنية يمكن الميزات اللي مش موجودة في الكتب التاريخية، الميزات الموروث المادي ولا مادي والتراث والثقافة باش نلقاوها في الروايات. مهم جدا ان نشتغل على الجانب هذايا باش نعرفوا زاده ثراء نتاع بلادنا، نعرفوا اللي حاجات احنا مكتظرنا بسيطه، اما كيف تبدا يقراها اجنبي ولا احنا بعد فتره نرجعوا لها تاخذ كل قيمتها.
0: وكل فتره زمنيه عندها رموزها.
1: اكيد
0: محمد عيسى المدب اختار القلاده كشيء، لكن كبيره صغيره الحجم وكبيره
1: في الرمزيه
0: نتاعها. هل الاختيار هذايا يخلي شو يخلي للمجال الروائي؟
1: الاختيار هذايا هو اختيار يجذب كل قارئ، لأنك نبدأ نقرأ في الرواية نقرأها رواية بطلة في منزلها عايشة حياة عادية، صار يعني فما حدث معين مش نقول عليه مش منحرقش الرواية اللي خليها في علاقة بالقلادة، خليها أمام الكثير من التساؤلات. وهذه التساؤلات بشوية بشوية يعني يجلب القارئ واللي ماش يحب يسيب الرواية حتى لين يوصل هو بيدو للآخر. هذا التشويق، هذا هو فن الكتابة، كتابة الرواية. وانا نهني محمد عيسى المدب لانه اهنئه بهذا، اللي هو عرف يحبك الكتابه، كتابه الروايه، لو فيل كوندكتور، هذاك الخيط نقعد نتبعوا فيه للاخر.
0: اختياره اللي يحكي على الجاليه الروسيه، تقريبا الجاليه الروسيه ما تمش طرحها، فما فيلم محمود بن محمود وثائقي يحكي على الجاليه الروسيه، لكن هذه الجاليه مغيبه في أعمالنا الفنية. خلينا نحكي شوية على الجالية الروسية، حضورها، ثم انطلاقا من القلادة الروسية نحكي على الجاليات المهمشة بذاكرتهم كذلك في أدبنا التونسي الحديث.
1: صحيح، هو احنا الأدب التونسي بطبيعة باش يحكي على تونس وعلى الفتوحات الإسلامية والعربية والدولة العثمانية والترك والعرب كيف جاوا لتونس، نحكي وزيادة خاصة على الجاليات الإيطالية والفرنسية خاطر هما أهم الجاليات اللي كانت موجودة، أما ما هيش الجاليات الوحيدة، فما الجالية المالطية، اليونانية، الإسبانية، الروسية لغير ذلك، اللي جاوا في فترات زمنية معينة متعلقة بحقبات تاريخية وقعدوا في تونس ومتواجدين ونعرفوهم، نعرفوا برشا روسيين موجودين حتى احنا في حياتنا اليومية، اما ما نتسألش اللي هما وقتها جاوا كيف جاوا، شنو التاريخ اللي وراهم. هو انا لاني يعني تناقشت شوية مع الأستاذ عيسى المدب على كتابة الرواية، قال لي هو بيدو، هو حمد عيسى المدب من الروائيين اللي يبحث، ما يكتبش اللي فما بحث حقيقي وفما جانب متاع الفيكسيون متاع الخيال، وهذا المهم والجيد في روايته، لأنه كيف نقراوها فماش كان جانب الخيالي، فما جانب نقول أنا تعليمي تحسيسي تثقيفي مهم، اللي مهما كان عمر الشخص القارئ باش يستفيد منها. هو فما جانب محمد عيسى المدب قال لي ما تبدأ يشتغل عليها، ومن بعد لقى القليل والقليل كانت معلومات شحيحة جدا، اشتغلها في المكتبات، ما تمشي المكتبة ويجبت مصادر ومراجع وباش تكون محقة جانب تاريخي حقيقي. هو كان بحذيك النجم حتى يأكد لنا اللي أنا في كيف تحدثت معاه، قال لي اللي كانت معلومات شحيحة جدا، واللي هو برشا يعني أحداث اللي من ما يعرفوا أيضا من روايات من اللي سمعوا من اللي حقوا من الخيال متاع الروائي، حاول أنه يبني كل أحداث هذه الرواية. وهي القلادة يعني معناها هي بريتكست، معناها هي باش يحكي على الجالية هذية وين تواجد، على مدينة تونس العاصمة، على بنزرت، على كيفاش زادة حتى الأقليات هذية تبدأ موجودة في بلاسة، مع تنقاها هي جات من الأول خرجت من منطقة متاحة، فما كل نقتلعوا شيء من جذوره ومن بعد يعمل جذور أخرى، وفما مع تجالية، فما من بعد دي جينيراسيون، معناتها فما عبيد باش تولد لهنا باش تولي عندها شطر تونسي كما نقولوا وشتر روسي، ويقعد فما أكل يعني ديما فما شبه تمزق بين اللي عنده الموروث اللي عنده واللي هو ولا تونسي مع إرث جابه معاه. والمهم اللي أنا رالي فما برشا ولو متصالحين مع ذي، بالعكس عملوا منها انغشاس، معناتها جانب من الثراء المعرفي والثقافي والإبداعي نلقاو حتى في المطبخ التونسي ما ياسر، معني نعرف مثلا جالية الإسبانية حتى كان خرجت شوية على الروسية، نعرف الموريسكيين كي جاوا لتونس، الكعك الورقة والبنادج وغيره في شيرة زغوان وفي تستور بالطبع اللي جابوه معاهم يعني مهم جدا، ولات هذاك جانب من المطبخ التونسي من الموروث المادي ولا مادي. لهنا القلادة انا ذكرتني بحكايه حكاو هنا، احنا عشنا مده في فتره في زغويل مع والدتي ووالدي، وعندنا اصدقاء موريسكيين اسبان، ورونا مفتاح دارهم اللي جابوه من معتها مفتاح كبير اللي على امل انه يمكن يجي نهار ويرجع، وهذيك الحاجه الوحيده اللي خرجوا بهم، خرجوا
0: فتحوها جيل وراجيل.
1: كيما القلاده الروسيه هذاك باش نرجع لك جسمها، القلاده الروسيه هي يعني هذاك الحاجه العزيزه عليها اللي روحت بها اللي تتوارثها، يعني القيمه نتاعها هي كنز قاعد عندها، الكنز بالمعنى المادي للشيء، واللي اكثر منه المعنى الرمزي للشيء لانه يرمز لك الاصول هذيك ما يزموش ينساوها، لازم هذيك تقعد جانب من شخصيتهم ومن تكوينهم ومن ذاتهم.
0: انطلاقا من رواية محمد عيسى المدب، وفما روايات أخرى كيفي الأدب التونسي الحديث أنه يهتم بالفترات التاريخية القديمة في العصر هذا، إلى أي مدى مهم جدا أنه نذكره كما في القلادة الروسية، التذكير بالجلاء، تذكير بممارسات الاستعمار، هو الحديث عن الجالية الروسية، لكن بنفس الوقت تذكر كذلك موت جميلة والعديد من التوانسة اللي كانوا ضحية للاستعمار. قديش مهم التذكير بالفترات التاريخية القديمة ما تعرضوا لي الآن؟
1: الحقيقة أنا راه مهم جدا. علاش؟ لأني الرواية كما القلادة الروسية نصور حتى شباب كيف يقراها تعجبوا، خاطرها فيها تشويق وفيها جانب بوليسي وجانب هكا اللي يشد حتى للشباب في القراءة. ونعرفوا اللي توا فما برشا حقبات تاريخية من تاريخ تونس شباب متاعنا ما عادش يعرفها، ما عادش مهتم بها، حتى كي يقراها توا في المعهد وغير ذلك ماهوش ما عندوش الوعي الكافي بالفترة هذه. وباهي باش نذكروا زادة بتاريخنا بشنو تعدات تونس، باش احنا نكون نفتخروا بأي مرحلة باهية ولا خايبة أعطتنا، هي كونت جزء من شخصيتنا ومن هويتنا التونسية. دوك مهم جدا باش الرواية تكون تشتغل على الحقبة هذه وتذكر بها. أكيد أنا ذكرتني يمكن توا كيف حكيت في حتى الأدباء اللي سبقوا توينسا كما برجليل مثلا في العشر السادس عشر، كيف نحكيه على تونس اللي تونس من بين البلدان الأوائل اللي يزون أبولي الإسكلافاج مع العبودية،
0: ألغات
1: العبودية أكيد، الحقوق ما تمتع الإنسان والمرأة إلى غير ذلك، يقولوا احنا نغزو الغرب كانوا هم متطورين علينا، مش صحيح. احنا زادة معتها فما هوية وفما شخصية وفما قوة شخصية وفما تجذر وفما تقدم أيضا للشعب التونسي، وهذا مهم أنه يكون موجود. أنا بشير خريف ذكر شوي محمد عيسى المدب لأنه بدايته معتها كان يشتغل تاجر ومن بعد ولا معلم، وبعد فما كل العمل اللي البحثي اللي يصير، معناها اللي وراء اللي يحب يقرا روايه لو بليزير دو لا ليكتور، معناتها نقولوا احنا للسعاده سعاده القراءه وباش نقرا حاجه مزيانه وحلوه وحكايه مشوقه وتشدني، يلقى اللي يحب عليه. ومع ذلك بوعي او بلا وعي يكون ذكر حلقات يمكن من تاريخ تونس، يمكن يكون يعرفهم ولا ما يعرفهمش، وهذا انا بالنسبه لي في الروايه الجانب هذايا يكون مهم ومهم جدا. يمكن خاطر انا مدرسه زاده بحكم الصفه هذه، اما نراه اللي الروايه ما لازمش تبقى هو عمل ابداعي، اكيد هو فيه جانب الخيالي وجانب الخيالي مهم جدا، لكن زاده جانب اللي تعريف بالأوطان وبالأقليات وبالحاجات اللي ما نعرفهمش يمكن على بلادنا،
0: تسامح كذلك
1: أكيد.
0: وإحنا نحكيه على النقطة هذه، الرواية حاملة لمجموعة من القيم الجميلة، الوفاء، التسامح، قبول الآخر. هل هي طريقة كذلك تحكيت على التدريس للجيل الجديد أنه وقت اللي يقرأ رواية في نفس الوقت مرر له القيم الإنسانية القيم التونسية كذلك في قبولهم للآخر؟ في شفنا كيفاش والد جميل احتضن الفتاة اليتيمة وقال لها أنت أختها وبش تكون معاها في الدار، الوفاة كذلك من الشخصية البطلة الروسية، لكن نفس الوقت وفاء جميلة لصديقتها التونسية لصديقتها الروسية.
1: أي هذا أكيد اللي هو مهم مهم جدا، خاصة في ظروف اللي نعيشوا فيها واللي نسمعوا فيه والقيم المهتزة والمهترئة في الأيام هذه في العالم ككل. مهم جدا أن نرجع للقيم العالمية والقيم الإنسانية هذه، ونشوفوا احنا حتى الرواية اللي أخذت نوبل، أنا نشتغل في الجامعة مثلا على الرواية المترجمة، ترجمت الرواية وأنا قديش بيودي أن القلادة الروسية تترجم باش يكون لها صوت وصدى آخر، هي تبارك الله معتها أكيد منفتحة على تونس والعالم العربي، لكن إذا كنت تترجم لعدة لغات أخرى يكون لها انفتاح أكبر. نشوف مثلا رواياتي اللي خذت نوبل، مثلا باولو كويلو سنتان دو سوليتود، ولا حتى مش نوبل حتى إربي ماركيز سنتان دو سوليتود، ونخمز زيدا في الخيميائي للشيميست دو باولو كويلو، زيدا اللي ترجمتهم للغات عديدة وعديدة جدا، خليت أني العالم يهتم ويعرف في العالم البرازيل واللغة الإسبانية واللغة البرتغالية في البلدان هذيك اللي ما عندناش اهتمام خاص بها، نولي نعرف بعض من عاداتها ومن تقاليدها. والترجمة نقولهم لهنا العمل على الأدب المترجم، راه ما نترجموش كان كلام، ما نترجموش كان أدب، نترجموا زادة القيم، نترجموا ثقافة، نترجموا خطر رواية تعدي كل هذا، نترجموا حتى الموروث، راهو حتى الطريقة اللي متاع المداعبة والمسحة اللي هذه تنجم تضحك نكتة تضحك في حضارة معينة ما تضحكش في حضارة أخرى، هذه الكل مهم. يعني إيه ما فماش حتى شيء يعوض الرواية في هل ما قدرتها أن هي تعدي هل بطريقة يعني فنية وأدبية وبطريقة ما هوش عم مش كما نمشي مثلا المقاعد الدراسة باش ندرس، معناها فما كوتي ارتيفيسيال معناتها اللي انا يلزمني حاجه ودرست ونجم بعد ما نستعملوش، هذه تدخل في حياتنا اليوميه
0: وتدخل في خيالك
1: في خيالنا
0: وتقعد لك تراكمات معرفه
1: هذا هو
0: ودراية.
1: علاش نقولوا ديما المثقف مش اللي عنده شهاده علميه، المثقف هو اللي يقرا وهو اللي يبحث وهو اللي يعرف
0: يطلع.
1: الفن ويطلع اكيد.
0: شكرا ليك هند سوداني، باحثه في السيميولوجيا وعلوم اللسانيات والادب الحديث واستاذه جامعيه بكليه الاداب بمنوبة. موضوعنا في الجزء الأول وأثرنا الفني كان القلادة الروسية، باش نختموا هذا الجزء الأول بالموسيقى الروسية.
1: شكرا عبد.

0: حذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء، احنا معاك ونسوك الثنية الكل. حذرنا لك حويجة تنسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة، عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج تنوش وينعوش
1: معايا أنا ريم بن شعلية، تعرفوني بموجتي الإيجابية. نتقابلوا كل يوم من الأربعة للسبعة متاع العشية ومانيش وحدي.
2: أي هاني جيت تحب تعمل كيف؟ تبانا في كلام على الكيف.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: مستمعينا الكرام، تحية متجددة. الوكالة التونسية للتعاون الفني تعلن عن فرص انتداب جديدة لفائدة الكفاءة التونسية للعمل بكندا في قطاعات الصحة والتعليم والطفولة المبكرة، إلى جانب مهن البناء والميكانيكي الصناعي وصيانة المعدات الثقيلة. هذا ودعت الوكالة الراغبين في الترشح إلى التسجيل عبر الاستمارة الإلكترونية المخصصة للغرض في أجل أقصاه 16 من أكتوبر الجاري. تنطلق حملة التلقيح ضد النزلة الموسمية في 27 من الشهر الجاري، وفق ما أفاد به منسق البرنامج الوطني ضد النزلة الموسمية حكيم الغرد في تصليح للأخبار، داعيا إلى الإقبال على التلقيح والالتزام بالقواعد الصحية. البنك التونسي للتضامن يعلن عن تخصيص اعتمادات مالية بقيمة 20 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين بولايات قبلي وتوزر وقفصة وقابس في شكل قروض موجهة لتمويل عمليات جمع التمور وتخزينها. في العالم، الرئيس الصيني شي جين بينغ يعتبر أن موارد إفريقيا ملك لها وحدها، معلنا استعداد بلاده لدعم قطاع التعدين في القارة السمراء. القوات الحكومية اليمنية تعلن تحييد 1200 حوثي وتدمير وإعطاب 440 آلية. وختاما، الدفاع المدني السعودي يعلن إطلاق إنذار في مدينة الرياض للتحذير من خطر مرتقب. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
6: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج ديش إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنت؟ وين هي؟

حين يصبح الفن موضوعا للتفكير. أما بعد، برنامج يبحث في عمق رسالة، يفكك العمل الإبداعي، يقرأ المعنى بين السطور ويتجاوز الظاهر إلى التحليل. أما بعد، مع عبير بوليلا.

0: حين يصبح الفن موضوعا للتفكير. أما بعد، برنامج يبحث في عمق رسالة، يفكك العمل الإبداعي، يقرأ المعنى بين السطور ويتجاوز الظاهر إلى التحليل. أما بعد مع عبير بليلة.
1: أما بعد، فالعمل الفني لا ينتهي بانتهاء مشاهدته ولا يقاس بزمن قراءته أو الاستماع إليه. إنه أثر يتجاوز الزمن بتفاصيله ومواضيعه وشخوصه ورموزه، ليظل الفن مساحة مفتوحة لا تنتهي للتفكير ومصدرا متجددا للمعنى والمعرفة.

مرحبا بكم في الجزء الثاني من أما بعد اللي باش نهتموا في هذا الجزء بفيلم باب المقام للمخرج السوري محمد ملص.

0: باب المقام هو فيلم روائي طويل سوري أنتج سنة 2005، سيناريو محمد ملص، خالد خليفة، أحمد بهاء الدين عطية، بطولة سلوى جميل.
1: أنتج سنة 2003
0: 2003 وقدم عرض
1: 2004 2005.
0: بطولة سلوى جميل بشخصية إيمان، أسامة السيد شخصية عدنان، ناصر ورداني اللي قدم شخصية العم. فيلم كذلك عرف مشاركة فريق تقني تونسي من بينهم، وسمعتوا تدخل متاعه في المباشر مهندس الصوت اللي كان ليه تعامل مش أول تعامل هذا مع محمد ملص، محسن الفريجي. مرحبا بيك محسن. نواصلوا تقديم الفيلم في الفريق التقني التونسي، مدير التصوير طارق بن عبد الله، التصوير سفيان الفاني، الصوت محسن الفريجي، مونتاج كاهن عطية، الموسيقى الفيلم اللي كنا نستمعوا لها لمارسيل خليفة.

0: ملخص الفيلم تدور أحداث الفيلم حول شخصية إيمان، ربت منزل في 30 من عمرها، متزوجة من عدنان، سائق تاكسي، ولديها طفلين تعيش معاهم، جمانة بنت رشيد أخوها سجين سياسي. إيمان شغوفة بالغناء وخاصة بأغاني كوكب الشرق أم كلثوم وصاحبة صوت جميل، يتحول هذا الشغف والصوت عند عائلتها دليل على خروجها عن الأعراف والتقاليد.
1: تعرف يا عدنان، لما بسمع أم كلثوم بحس قلبي فرحان، بحس في شي دافي جواتي، بحس جاي عبالي أغني أول مرة، بحس إني في إنسان بقدر أقول له هالشي.
2: في موتور سيارة.
3: قولي إجا العقيد
2: صحيح؟

0: اشرب شي وانت تخلي البسي مانطويتك وحطي على راسك وضبي اغراضك لاخذك معي.
1: ليش عمي؟
2: طول بالك عمو، صاير شي؟ في شي عم تخبي علي؟
0: لك لسه واقفه؟ قلت لك تخلي البسي، انا مالي فاضي وراي شغل، تحركي!
3: هذا مقتطف من فيلم باب المقام، بش يكون الأثر الفني اللي بش نتناولوه في جزءنا الثاني من أما بعد. باب المقام هو أحد أبواب مدينة حلب السورية، المدينة العتيقة للمخرج محمد ملص. وسعيدة جدا أن يكون حاضر معنا أحد فريق هذا الفيلم، مهندس الصوت محسن الفريجي. اهلا وسهلا، مرحبا بك مره اخرى.
4: اهلا بك، مرحبا
3: بك دخلت معنا في التقديم باش تصح لنا معلومه السنه، ولو انه موجوده في السيره الخاصه بمحمد ملص 2005. هو تعرض في تونس 2005،
4: اي اما الانتاج صار في 2003.
3: نذكر انه انتاج فرنسي سوري وتونسي من خلال أحمد بهادين عطية، ومتوما في الإطار هذاك كنتوا حاضرين، رغم أنه كنتوا حاضرين معاه قبل كذلك في أفلام أخرى. تو نحكيوا على علاقتك مع محمد ملص، أما نحب نذكر اللي يسمع فينا ينجم يشاهدنا كذلك على الفيسبوك ويشاهد وثائق وصور من تصوير الفيلم. الحقيقة استغلينا الأرشيف الخاص بيك محسن باش تشوفوا الفيلم هذايا، فيلم باب المقام، كيفاش كان التصوير في مدينة حلب. الشخصية الأساسية كذلك اللي أديتها سلوى وجميل، اللي هي في أول دور سينمائي نعرفوها احنا ممكن في التلفزيون في مسلسلات، لكن أول دور سينمائي مهم لمخرج مهم محمد ملص. احنا حبينا تكريم محمد ملص من خلال هذا الفيلم باب المقام، لأنه انتاج كذلك تونسي سوري. محمد ملص اللي الحقيقة تواصلنا معاه وتعذر عليه أنه يكون حاضر معنا ويبلغ سلامه للجمهور التونسي، لأنه يعاني من أزمة صحية حادة جدا كما قال. قال إن شاء الله نتجاوزها على خير ونتواصل معاكم إن شاء الله. وسعيد جدا أن نكون دائما مع جمهوري التونسي. محمد ملص هو واحد من أهم المخرجين العرب، توج في أكثر من مرة في أيام قرطاج السينمائية، تحصل على تانيث الذهبي عام 1984 من خلال أحلام المدينة، فيلم الليل 1992 كذلك تحصل على جائزة في أيام قرطاج السينمائية، وكان مكرم في آخر حضور لي 2016 في أيام قرطاج السينمائية، كان مكرم في الدورة 27. نحكي شوية على محمد ملص محسن بحكم قربك ليه ومعرفتك، وعمار نتمنى أنه يحط الرسالة الخاصة اللي أرسلها لك لأنك تكون ضمن فريقه، دعوة للمشاركة في الفيلم، فما تفاصيل كذلك وقديش مهم العلاقة الإنسانية اللي تجمع

0: المخرج مع الفريق اللي بيش يشتغل معه. محمد مالس عمل مدرسة خاصة بي من خلال أفلامه، هو حامل هم العروبة وحاضر في الفيلم هذا. لكن كيفاش كان اللي قال أول معاه؟ وعطينا تفاصيل وكواليس هذا المخرج في أعداده للأفلام بتاعه.
1: كان أول لقاء بمحمد مالس كان في كان من طرف اللي قربنا لبعضنا، واللي عرفني عليه هو المرحوم مدير التصوير الكبير برشا اللي هو يوسف بن يوسف. ذكر أنه كلمني ومشينا قابلنا، قال لي راه فما مخرج، ما كنتش نعرف معناها شكون المخرج، فما مخرج ماذا بيا تعطيه رأيك في اللي قاعد يفكر فيه. والتقيت معناها كانت فرصة سعيدة جدا لأني التقيت فيها بزوز قمم على مستوى السينما اللي هو المنتج الكبير أحمد بهاء الدين عطية. بعد قال لي محمد مالس، قلت له مخرج محمد مالس مخرج برا. هو بحكم القرب نتاع يوسف بن يوسف الله يرحمه محمد مالس، واللي هو محمد مالس يقول عليه فيلم الليل هو صناعة يوسف بن يوسف. ولهنا احترام المقامات لمحمد مالس وعلاقته الإنسانية بالناس اللي تعرف تبذل الفن متاعها حتى يشاع من خلال الأفلام اللي يعديها. محمد مالس وقت اللي حدثني على فكرة أنه باش يعمل الفيلم الأولاني متاعه على الموسيقى والإيقاعات في حلب، لأن حلب في بالنسبة للموسيقى العربية
0: مدينة القدود الحلبية
1: والطرب العربي، وكان اختار كرمز للفيلم المنشد والمطرب صبر المدلل اللي هو كان في نفس الوقت مؤذن الجامعة الأموي في حلب. ويا أخي معناها ما كنتش نستنى اني باش نخدم في فيلم، انا جيت على اساس انه باش نعطي راي في الفكره نتاعو. اكتشف اني نعرف المطرب هذايا لانه جاء في مهرجان المدينه وحدثته معناها على
0: يعني انك متكون زاده موسيقيا انت
1: اي هذا الجانب. ثم محمد مالس كان ديما يخير في الافلام القديمه نتاعو انه يجيب مهندس صوت فرنساوي. هو كان دعوة يوسف بن يوسف يرحمه أنه باش يقول له راهو عندنا شكون ينجم يخدم اللي قاعد تفكر فيه. وكان بالنسبة لي أنا كنت سعيد باللقاء هذاك، ثم روحت على روحي كهو أنا لا أكثر لا أقل. لكن فاجأني المرحوم أحمد بهاء الدين عطية، كلمني قال لي راهو المخرج محمد مالس مصر أنه يشتغل على الفيلم هذايا حلب مقامات المسرة، وانت تكون فيه مهندس صوت. فاجأت الحقيقة. الحاجة اللي عجبتني برشا منها خاطر قربت لوقت الأيام قبل التصوير متاع الفيلم، أولا مستمع جيد للفريق المحيط به هذا قبل التصوير، كان يسأل عدة أسئلة في الموسيقى، وهذا يؤكد على سعة اطلاعه وثقته في نفسه، ثم ثقته في الناس اللي اختارها أنها تشتغل معه. وكان على الفيلم هذاك كان يوسف بن يوسف هو مدير التصوير. الجانب الإنساني متاعه في الدنيا متطور على الآخر، لكنه في أثناء التصوير هذه الحاجة اللي أنا ديما نقولها حتى للطلبة متاعي، المخرج عمره ما نجم يحيد على الرؤية متاعه. سألوا في يوم الأيام واحد من الممثلين اللي هو مصطفى الخاني، ممكن يعرفوه المتفرجين التوانسة، قالوا شنو هو اللي يعمل مخرج ناجح؟ قالوا المخرج الناجح إذا كان عنده رؤية يحب يبلغها، والرؤية عند المخرج ما تقفش في حدود المعرفة بالسينما فحسب، هي رؤية ثقافية، سعة اطلاع. و يقول له يلزم كيف يدخل بلاتو يحط أخلاقه الكل برا، يحطهم في سر، فهمت؟ لكن الصورة اللي محددة للفيلم يلزم يوصل لها مهما كانت التكاليف. وهذا يشتو معنا من خلال العملين اللي اشتغلت فيهم معاه. حلب مقامات المسرة، واللي هو كان فيلم صوتي بامتياز بغض النظر على قيمة الصورة اللي فيه، وكذلك في
0: باب المقام أو شمس الأصيل، العنوان الأصيل شمس الأصيل ثم تحول باب المقام.
1: بعد تحول باب المقام
0: علاش تغير العنوان؟ هل هو في إطار التسويق أو
1: هو الفيلم؟ الكتابة الأولى اللي تبعثت لي لتونس تغيرت برشا، معناها لهنا مهم أنه يكون المخرج زادة في نفس الوقت كاتب.
0: أي ومعه خالد خليفة من أهم الكتاب السوريين، غادرنا في 2023
1: تقريبا،
0: وكتب سيناريوات
1: عدة سيناريوهات،
0: تحصل على جوائز كذلك، جائزة نجيب محفوظ للأدب في مصر.
1: رجل مهم جدا من خالد خليفة، لأنه حتى في انطلاق من الفيلم بين القصة الأصلية والكتابة للفيلم في واقعية خاصة ما تنجمش تكون لأي حد ما باش يكتبها. تصور التقاء قمم كما خالد خليفة ومحمد مرس.
0: خلينا توا نقرب أكثر للفيلم، نسمع المقتطف هذا ثم ننطلق في الحديث على هذا الفيلم المهم باب المقام.
2: أشباش يا شباب،
3: احنا
2: مش أفغانستان،
3: احنا شعبك يا حلم،
2: احنا شعبك يا
4: ناصر. هلا هلا، لا تعال يا ابني، تعال. لا تشوى خايف ابني، تعال لا تخاف.
5: اما اخذت 10 بالحساب.
4: ايه برافو عليك يا شباب. قلت لي اخذت 10، خذ هدول لك، لا تستحي. منو بيجي لعندكم على البيت؟
5: احد عمه.
4: لما ابوك بروح على الشغل روح انت اسبوعه. منو بيجي لعندكم؟
5: مره خالتي ومره خاله جميل وبس.
4: بس؟
5: بس.
4: شوف اذا حكيت لي صدق بعطيك هدول كمان. ماما ايش بتعمل بالبيت؟
5: لا عمو انا ماما بتطبخ وبتجني وبتكنس وبتغني. عمو انت ليه اخذت جمانه من عنا؟
4: تعال.
0: فيلم باب المقام انطلق من واقعة حقيقية، صارت عملية قتل لامرأة يوم 25 جوان 2001، وفي اليوم التالي كتبت الصحف السورية أن شغف امرأة بالغناء والاستماع لأغاني أم كلثوم كان دليلا كافيا لأسرتها على أنها عاشقة، ما دفع شقيقها وعمها واثنين من أبناء عمها إلى قتلها. الحادثة هذه خلت محمد مالص يفكر في الفيلم. فيلم فيه زوز قصص ماشيين بالتوازي، قصة أم كلثوم أو العشق أم كلثوم، هي عشق كذلك محمد مالص لأم كلثوم، وقصة هذه المرأة إيمان اللي من خلال الشغف متاحة في أنها تغني أو صوتها تعاقبت، وكانت فما نظرة دونية أو كأنها اتهام من قبل العائلة. هذا الثنائية المحافظة في نفس الوقت التحرر، شفنا زوج متاحة اللي كان متحرر وكان يحب يسمعها تغني، والعائلة اللي هي بيدها مختلفة. خلينا نبدأ بالفكرة الأولى، محمد مالص علاقته بأم كلثوم.
1: محمد مالص نتذكر أنه في هو كان صديق حميم ليوسف شاهين. من الحاجات اللي حدثني عليها هو أنهم في بيت يوسف شاهين كان نعش، ما نذكرش إذا كان في الطابق الفوقاني أو الوطني، كانت تسكن ليلى مراد. ودعاها يوسف شاهين أنها تلتقي، قال هو مغروم أنه بصوت ليلى مراد، وعملوا سهرية غنت فيها ليلى مراد بعد ما اعتزلت الغناء. ثم من خلال ليلى مراد اكتشفت معناها في الفيلم الاولاني علاقة محمد ملص بالطرب بصفة عامة بالغناء الشرقي. وبالطبيعة معناها المحدد للغناء الشرقي في فترة معينة بالنسبة لجيل محمد ملص ولا حتى الجيل نتاعي انا اللي خلطت على بقايا معناها من حياة أم كلثوم، كانت أم كلثوم بالنسبة ليهم رمز لانعتاق الفن من خلال امرأة كانت قامة مهمة جدا جدا، حتى من خلال الأغاني اللي كانت أداتها وفي طرحها لعدة مواضيع مهمة بغض النظر على الأغاني الغزلية. محمد ملص في الفكر متاعو كعروبي متمرس كانت ثم تقاطعات بينه وبين اللي كانت تأديه أم كلثوم، والفيلم هذايا كانت فرصة مهمة بالنسبة لي. ثم أنا من محبي أم كلثوم، من مهتمين جدا بأم كلثوم، كان التقاطع هذايا مهم في الفيلم. خذا القصة الأصلية باش عمل الأسس متاع الحكاية، لكن استطرد من خلال الشخصيات اللي هذا الجانب الخيالي المهم عند السينمائي المتمرس. عد قيمة أم كلثوم في حياة منها السميعة العرب. أم كلثوم راي غنات قصائد في الوقت اللي كانت العباد متعش تقرأ وتكتب، وكانوا يحفظوا القصائد هذه، وقصائد عصماء مش قصائد برا. هذه الأولى. ثم في الفيلم كل شخصية لبسها حاجات بشكل أنها تشع من خلالها عدة أفكار. الرجل المتحرر، وفما الضمير العربي الحاضر الغائب من خلال الأخ المسجون، كأنه الضمير اللي يزم يفيق ويزم يكون حاضر ويدافع على المرأة هذية وعلى كل النساء اللي بينهم ما عندهمش حتى صوت في حلب،
0: حتى من خلال زوجها عدنان.
1: اي
0: الشغف بالاستماع للاخبار والحضور ذكروا انه الظرف الزماني وقتها او السياسي
1: حرب العراق
0: واللي سمعناه المقتطف من الفيلم هو بالفعل هي يعني مسيره
1: هذيك احنا مسيره بالحق صورنا فيها
0: مسيره واقعيه صارت واقعية في حلب ضد التدخل في العراق،
1: وكانه الهروب من اهل الاخبار في انتظار خبر سعيد يصير من خلال الانعتاق للفرد العربي.
0: خلينا نبدأ بالكاستينج، واحنا حكينا على انه انت وصفت فيلم اللي كان فيلم تسجيلي او فيلم وثائقي عن الموسيقى صبري المدلل، فيلم صوتي بامتياز. نعتبره انه باب المقام كذلك فيلم صوتي بامتياز، لأنه الصوت حاضر بقوة، حاضر في مستوى الغناء الأداء. الشخصية كانت طريقتها للتعبير هي الأداء، نفس الوقت حتى المؤثرات حتى الجو العام نلقاو الصوت حتى القدم متاعها وقت اللي تمشي في وسط السكون متاع المدينة، مدينة حلب، ولا في وسط عائلتها، المرأة اللي متشبعة وعندها ثقة في نفسها وقاعدة تمشي للحلمة متاحة. فكيفاش كان الاشتغال ساعة على الفكرة هذه الكل؟ وسلوى جميل كان وجه جديد بالنسبة لمحمد ملص، هي فنانة بالأساس وممثلة قامت بأدواء. قلت لي كان ثم اختيار على ممثلة ثم ممثلة ثانية. البنت كذلك اللي تجسد دور بنت خوها هي نفس الوقت تأدي وتغني. أعطينا شوية
1: هو
0: مقاييس الاختيار.
1: فما جانب مهم أنها اللي يزم نتحدث عليه باش يكون من خلاله امتداد الفيلم باب المقام. وقت اللي اشتغلنا على حلب مقامات المسرة هو الفيلم. علاش قلت فيلم صوتي بامتياز؟ لانه من خلال الشخصيه نتاع صبري المدلل اللي يحكي على الموسيقى والطرب والمقامات اللي كانت موجوده في القدود وغيرها من الانماط الموسيقيه، كان اشتغلت انا بصفه خاصه هذا في الفلسفه نتاعي في التقاط الصوت. كنت نركز برشا على، بما انه فيلم يحكي على الايقاع والايقاع معناه مهم في الموسيقى، كانت كل الحركات نتاع المؤثرات الصوتيه ناخذها بالكدا، واكثر من هذاك بغض النظر على الصوره والتقاطها كنت ناخذ اصوات معناها نسجلها وحدها. كيف مشى محمد ملص عمل الميكساج نتاعو في فرنسا، كان جاء معناها انتبه مهندس الصوت الفرنسي قال له شكون اللي سجل لك الاصوات هذه؟ قال له مهندس الصوت تونسي. وعمري ما نسيت انه فما رساله ما مديتكش بها، بعث رساله شكر للتلفزه التونسيه على اختيارها ليا باش نقوم بالعمل هذاك، لانه كان في تعاون مع التلفزه التونسيه في العمل الاول وفي العمل الثاني. قعدت الفكرة هذيك في المخيلة متاع محمد ملص كيف وقع الاختيار على الفيلم هذي، لأنه فيلم يعتمد أساسا المجالات الصوتية على اتساعها. وكان لاحظت أنت كيف تبدأ تسمع في الفيلم الامبيونس جنرال حاضرة، معناها الخلفية متاع الذاكرة الصوتية متاع حلب في الفترة هذيك بارزة بامتياز. ما عنديش شي الهجس نتاع انه ناخذ الحوارات فقط ابدا، معناها هو في الفلسفه نتاعي كل في كل الاعمال اللي اشتغلت عليها المهم عندي انه الحوار يكون مفهوم، الباقي كل هذاك اللي يعطي حياه للصوره ويخلي المتفرج ينتبه. دونك كانت الخدمه في حلب في باب المقام بنفس الفلسفه، واللي بغض النظر على الاصوات المباشره اللي خذيتها فما اصوات سجلتها، حتى حوارات بعينها أخت الحوارات اللي سجلناها كان عند محمد ملص يسجل نفس الحوار حوارات أخرى وربما ما يبدل رأيه في الفيلم هذا
0: يعني في المشهد فما حوار أول إذا كان نجم قلورة فما حوار بديل على ميتي.
1: أي لا مش في المشهد نفسه، أما بعد معناها وإحنا غديك في حلب خاطر هو يبات يخدم يحضر المشاهد
0: ما يغيرش في الحوار، هو بيده
1: لكن فما الحوارات نيونسي.
0: أي
1: دونك إذا كان فما حاجات باش يبدلها كلمة أو اثنين نعاود نسجل. انت كان تشوف الاصوات مثلا لافوا اوف نتاع سلوى جميل ولا الاخرين سجلناهم في نفس المكان، لانه روح الصوت في المكان مختلفه على انك تسجلها في استوديو.
0: واضح.
1: دونك هذه الفلسفه كانت جامعتنا وخليت، لانه يمكن العباد تنسى، انا ديما نقول في الفلسفه المهمه راهو لابون سونور، معناها لابون سونور نتاع اي فيلم راهي فيها سابروبر ميوزيكاليتي، معناها انت كيف تجمع الحوارات بايقاح
0: عندها الموسيقى الخاصه بها،
1: لانه كل انسان عنده النبره نتاعو والنبره هذيك ما فما ايقاع فيها، واحد يتكلم زربه واحد يتكلم ثاني حاجه. كي تعمل انت خلفيه تحيلك الواقع نتاع المكان وروح المكان مع انك تثبت كل حركه سواء اي حط حاجه ولا تحرك، كان تحسك بالحياة بالتمام والكمال. ونصور أنه الفيلم كان قريب برشا لحياة المرأة هذية. سألتني على اختيار
0: سلوى جميل.
1: نذكر أنها الاختيار الأولاني الممثلة كانت تقوم بدور إيمان، كانت مطربة على صوت مهم جدا، صوتها منها ممتاز ومتميز، وكذلك حتى الطفلة الصغيرة، لكن ما كانش هذاك الهاجس مع محمد ملص.
0: يظهر لي شاهد برمدة الطفلة الصغيرة شاهد برمدة كانت تأدي
1: اللي توا ولات من بعد فنانة سورية معروفة. الاختيار كان محمد ملص مهم، أنه التعبيرات عند الممثل في وجهه، لأن السينما هي العينين والوجه بامتياز، كان ينجم يوصلها للي هو حاجته به. وشفنا قداش كانت الطفلة على مأساتها، وهي تظهر الحكاية واقع، لكن الواقع غير الواقعية اللي اشتغل عليها محمد ملص مع إيمان في المسلسل. شفنا التعبيرات حتى في لحظات الأخرى متاعها في الفيلم كانت مصرة وهي تحتضر أن تغني حبيبي يسعد أوقاته. حتى اختيار الأغاني في الفيلم عندها علاقة بموسيقية المشاهد المختارة في الفيلم هذاك.
0: نسمع مشهد من الفيلم باب المقام لمحمد ملص ونواصلوا لقانا معك محسن فريش.
6: إيمان جيتي؟ من زمان كان جاي عبالي أشوفك.
7: ما في حدا؟
6: بديع. لا لا هو جوا بالغرفة.
7: يا الله شقد حلوة وانتي عم بتغني.
6: هاي الصور هي اللي بقيت لي يا إيمان. هالحفلة بتذكر اني التفتت وراي لقيت هذا اللي عم يعزف على العود عم يبكي. ما بعرف عم يبكي لأنه كان بيحبني ولا لأنه يومي تغنيت حلو.
7: الكل بيحكي عن صوتك ست بديعة، جاي عبالي أسمعه.

0: إيه كان في صوت وراح. هذا القد لو تسمعيه من محمد خيري الله يرحمه، هذا تسجيل خاص لحفلة من حفلاتي، وبهي الحفلة كان أبو وليد اللي شفتيه بشمس الأصيل، هو اللي عم يعزف على العود وعم يبكي. أقدم لك يا إليك.
1: سمعنا مقتطف من فيلم باب المقام للمخرج السوري محمد ملص بإنتاج سوري تونسي وفرنسي. الفيلم هذا اللي يحكي على إيمان، هذه شخصية المرأة المغرمة بالموسيقى. في المشهد هذا محسن الفريجي كان اللقاء ما بين إيمان وما بين شخصية اسمها بديعة، اللي هي الست بديعة من الفنانين القدم السوريين. فيها إشارة وفيها رمزية لأم كلثوم بحضور عازف العود اللي حكيت عليه اللي هو قصبجي، إشارات لكذلك محمد خيري من المؤسسين القدود الحلبية في سوريا. اللي سمعناه الصوت حي.
2: اي
1: احنا انا قبيلك قلت لك نحكيه على انه الفيلم صوتي بامتياز، كله في المباشر، هذا
2: كل الصوت اللي يتعدى في الفيلم
1: ما تركبش من بعد.
2: لا لا، هذه غنيت مباشره المطربه هذيك، هي مطربه وممثله مسرحيه في نفس الوقت، ست بديعة خوجت حلب لانها فنانه حلب بالنسبه ليهم، وكانه حب يجسم العلاقة بين إيمان وأم كلثوم من خلال الست بديعة. وثم ثم إشارة ولمسة وفاء لعلاقة الحب اللي جمعت القصبجي بأم كلثوم، لأن قضى حياته، هو ملحن كبير برشا برشا، قضى حياته وراء أم كلثوم كعازف للعود. ثم اللي ما يعرفوش الناس أنه كل الملحنين اللي تعدوا على أم كلثوم بخلاف زكريا أحمد كان الاختيار اللي كان للقصبجي، معناها كانت كل الاغاني تعطيها ام كلثوم القصبجي يحضرها، ومن بعد هو يختار لها ملحن، معناها اللي تعدى الكل حتى الاخر واحد معناها فيهم اللي هو بلي حمدي.
1: في الفيلم سمعنا كان اغاني الحان محمد القصبجي اللي اديتها ام كلثوم، ها
2: تأكيد على العلاقة الحب، لأنها هي أول فرقة عملتها أم كلثوم، منها تخت رسمي، هذا تاريخيا تخت رسمي هو تخت، هي فرقة القصبجي. يعني كانت تحية لأنه القصبجي موسيقي مهم جدا جدا جدا، وحتى النفس متاعه بالنسبة للموسيقيين الأخرين لحن أم كلثوم نفس أوبرالي بامتياز، كان العباد يتذكروا ألحانه الإسمهان يا طيور. وعنده زادة أغنية رق الحبيب اللي عملها، وانا تاخذ انت ليه تلو عيني وانت نور عيني،
1: اللي سمعناها بدينا بها وموجودة في الفيلم.
2: اي فما حاجة معناها خاصة في الألحان متاعه.
1: سلوى جميل في أدائها للأغاني، هي فنانة.
2: اي
1: هل كانت زادة هي متشبعة بأم كلثوم؟
2: هي سلوى جميل ريت ست بديعة.
1: أي.
2: سلوى جميل في حلب هي خوجة حلب. معناها إذا كانت تحب
1: حلبية هي من حلب.
2: هي حلبية معناها، وهي اللي تحيي حفلات الحفلات في حلب في الأعراس والمناسبات الكبيرة بالضبط، معناها خوجة حلب كانوا زادة تحية لها هي. وصوت سلوى جميل ما هو الشرقي رو 100%، أنها هي في التكوين متاحها رو تكوين أوبرالية. اختيار محمد ملص لسلوى جميل الجانب الممثلة فيها أكثر من جانب الصوت الطربي، هو حاجته باش أنها تكون امرأة عادية ما هيش ما عندهاش التقنيات متاع الغناء، لكن كما أي امرأة في الدار تغني، لكن الشغف نتاعها يخرج بالروح مش بالصوت وحده.
1: محسن باش نختمه بالرمزية، رمزية هذا الفيلم نخرجوش من إطاره كذلك وسياقه. نلقاو شخصية ابن إيمان اللي هو ناصر، شخصية بنتها اسمها كذلك
2: رابعة.
1: فما برشا إيحاءات وإشارات وإسقاطات في الفيلم. محمد ملص من عروبي من أنصار جمال عبد الناصر، فنلقاو الاسم ناصر، نلقاو حتى الوجه متاعه يعني في الفيلم موجود كلوحة وصورة، صور متاعه يمثل فيلم باب المقام. هو امتداد لفكر محمد ملص أم هو زاوية أخرى من السينما اللي قدمها مختلفة عن الليل وعن شوارع المدينة؟
2: هو ماهوش مختلف عن أحلام المدينة ولا الليل ولا باب المقام.
1: أحلام المدينة شوارع أحلام المدينة
2: والليل وباب المقام، فما محمد ملص موجود فيهم بامتياز، لأنه محمد ملص ما يقدمش الفيلم على أساس أنه حكاية وتقنيات فحسب، حتى التقنيات نتاعو خاصة جدا. فما كتابة في الصورة، وفما حتى التعبيرات سواء من خلال اللي يأثث الصورة محدد بالقداء. حلب ما تنساش الحي اللي صورنا فيه المرأة هذيك إيمان، الحي هذاك بناه عبد الناصر في حلب، واختصار الوحدة بين
1: سوريا
2: ومصر. كأنه في اختياره أولا إيمان، اختيار اسم إيمان، هو مؤمن أنها إيمان، مؤمنة باللي تعمل فيه، وهو عنده إيمان أنه هذايا حتى كان تقتلوها الضمير متاع رشيد مازال بشقعة حي. والامتداد وين موجود؟ موجود أنه في عبد الناصر الطفل الصغير أنا باقي فما أمل في العروبة، ورابعة النفس الصوفي اللي تنجم تعيش به الناس وتشوف به الدنيا في حلب. لأنه ما تنساش في حلب القدود، علاش مسميها هي قدود؟ لأن في قد بقد، فما في نفس اللحن فما قد غزلي فما قد ديني. هذا بصفة عامة. أما الفيلم على قد ما تنجم تشوفه على قد ما تراه تكتشف كل جانب فيه، فيه رمزيات خاصة وفيه من محمد ملص برشا برشا.
1: ثم رمزية كذلك في آخر الفيلم، هي صحيح إيمان تموت لكن فما بنت خوها اللي هي عندها صوت كذلك باش تواصل، وكأنها رسالة وأنه ممكن اغتيال الحلم ما يختيلوش هو وقتي لكن الحلم متواصل.
2: الفيلم باش وفاء
1: بأغنية
2: قبل الأغنية ساعة، وقت خلطت يجري قتلوا الغنية معناها قتلوا الأغنية، فهمت؟ ومن بعد يخلط الطفل الصغير يقول قتلوا أمي. وكان تشوف أنت الفيلم كل الأغاني الموجودة فيه هي أغاني حب، والحب هو الامتداد الطبيعي للحياة، ومعناها بقي فما حياة لأنه في بغنية فيها علاقة بالحياة.
1: شكرا لك محسن الفريجي على هاللقاء، وعلى كذلك أنك تقسمت معنا تفاصيل هذا الفيلم وذكريات هذا الفيلم وقراءة كذلك للفيلم السينمائي باب المقام. حكينا على أم كلثوم، وحكينا على صبري مدلل اللي كذلك كان حاضر في سينما محمد ملص. مش نختموا لقانا بصوت صبري المدلل في أدائه هو صحيح الهوى غلاب، أم كلثوم، ألحان محمد القصبجي. تحيات الفريق، احنا هكا وصلنا لختام اللقاء.
2: حبيبي سدوات وزكريا أحمد في بالي والقصبجي.
1: هو صحيح الهوى غلاب احنا حكي.
2: هو صحيح زكريا أحمد.
1: زكريا أحمد
2: هي آخر ملحن زكريا أحمد لأم كلثوم بعد عركة كبيرة برشا، مساش نمر المعلومة هذه المتفرجين. وكانت هذه الخاتنة، وحتى في مقام الصبا الحزين اللي كانه أعلن نهايته مع أم كلثوم، توفى بعدها.
1: شكرا لك محسن الفريجي. شكرا محمد الغول في الإخراج الإذاعي، عمار جبالي في الإخراج الرقمي، وفاطمة عبار في التنسيق العام للحصة. إلى اللقاء.

0: فما جديد في يوم سعيد. أيا ميلا عطيني وذنك. النهار على صباحه وصباح معانا أحلى. تعرف علاش؟ نبدأوها بالكلمة الطيبة، الغنية المزيانة، المعلومة من مصدرها.
1: يوم جديد، يوم سعيد.
0: وكان قصد ربي نحن نسهلوا لك الثنية ونونسوك ملي تخرج من دارك. عندك ما تسأل ضيفنا يجاوبك. مواضيعك متاع كل يوم ما نطرحوها كان على موجات الوطنية، خاطر هذه الموجة اللي تشبه لك منك وليك.
2: يوم سعيد
0: من الاثنين للجمعة من الستة للتسعة، نبيل عبيد وكامل الفريق فرحانين نكونوا معاكم في يوم سعيد. صباحكم معنا أحلى.
3: معنا أحنا بدأت الحكاية
4: ومحلاها حكاية،
3: محلاها محبة،
4: محلاها عشرة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. فرص انتداب جديدة للعمل بكندا لفائدة الكفاءة التونسية في قطاعات الصحة والتعليم والطفولة المبكرة، إلى جانب مهن البناء والميكانيكي الصناعي وصيانة المعدات الثقيلة، أعلنت عنها الوكالة التونسية لتعاون الفني على أن يكون 16 من أكتوبر الجاري آخر أجل للتسجيل. تنظم الدورة الثانية للأيام التجارية التونسية بالإمارات العربية المتحدة من 19 إلى 22 من نوفمبر 26 و2000 بإمارة الشارقة لتعزيز حضور المنتجات التونسية في السوق الإماراتية وفتح آفاق جديدة للتصدير أمام المؤسسات التونسية. 27 من الشهر الجاري انطلاق حملات التلقيح ضد النزلة الموسمية، ومنسق البرنامج الوطني ضد النزلة الموسمية حكيم الغرد يدعو في تصريح للإذاعة الوطنية إلى الإقبال على التلقيح والالتزام بالقواعد الصحية. المصادقة على إحداث 3 وحدات جديدة لتصفية الدم بكل من معتمديات شربان وسيدي علوان والجمع. دوليا وفي ليبيا استنفار لفرق الطوارئ والإنقاذ، حيث لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون جراء أمطار غزيرة اجتاحت العاصمة طرابلس وتسببت في غرق عدد من الشوارع وإغلاق طرق رئيسية وتعطل في حركة المرور. ختاما، الرئيس الصيني شي جين بينغ يعلن استعداد بلاده لدعم قطاع التعدين في القارة الإفريقية محذرا من وقوعها ضحية للمنافسات الجيوسياسية. نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان. معنا بدأت الحكاية
3: ومعنا يبدأ النهار من الاثنين للجمعة.
4: من الاثنين للجمعة يوم سعيد مع نبيل عبيد وكامل الفريق.
0: من الاثنين للخميس صباح التوانسة مع منى المجري،
3: والجمعة نتقابلوا في العيادة الطبيعية.
4: حنان بن جماعة جيكم في هذه غناية ليكم.
3: المشهد الآن مع ليليا الحسيني وكامل الفريق من الاثنين للخميس.
0: ونهار الجمعة المشهد الاقتصادي.
3: البرامج الخدماتية طيلة الأسبوع تبدأ بالمجلة التربوية توانسة وعلينا الكلام،
4: استشارات قانونية،
3: أصحاب الهمم،
4: وتكملوا الجمعة ببرنامج رحمة للعالمين.
3: ومن الأربعة للسبعة نتقابلوا مع ريم بن شعلية وكامل الفريق في برنامج كلام على الكيف.
0: من الاثنين للخميس ونهار الجمعة جئتك عاشقا.
4: من 7 لـ 8 الحصيلة الرياضية في الشوط الثالث نهار الاثنين.
3: ويحلو المساء من 3 للخميس ونهار الجمعة الدنيا وما فيها.
0: باقة من البرامج الثقافية طيلة الأسبوع وعندك ما تختار.
4: يوميا برامج من 8 للـ 9 وأخرى من 11:30.
0: من 9 للـ 11 تحلى السهرية في ليلة من الليالي.
4: أما بعد نهار الثلاثاء
3: تاج القمار، نهار الأربعاء هوانا عربي، نهار الخميس
4: والجمعة أيام لا تنسى.
3: الإذاعة الوطنية
4: معنا بدايه الحكاية.
3: معنا بدايه الحكاية.
6: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: لغة العالم لغة العالم مع شادي الجرفي.
1: أصدقائنا المستمعين، طابت أوقاتكم. ديمتري شوستاكوفيتش هو مؤلف موسيقي روسي، اشتهر بسيمفونياته 15 وكونسيرتو البيانو التي ألفها تحت ضغط المعايير الفنية والاجتماعية التي فرضتها الحكومة الشيوعية في الاتحاد السوفيتي السابق. بدأ شوستاكوفيتش بالتعلم على البيانو منذ كان في عمر 9 سنوات على يد والدته. شارك شوستاكوفيتش في مسابقة شوبان العالمية لعازفين البيانو في مدينة وارسو ببولندا حاليا، حيث نال درجة مشرفة في هذه المسابقة، وتابع العمل على موهبته، حيث كان هدفه هو أن يكمل أداء أعماله التي يؤلفها على البيانو. نستمع لمقتطفات من السيمفونية الأولى لشوستاكوفيتش في أداء لندن سيمفوني أوركسترا بقيادة فاليري جيرجييف كالعادة في برنامج لغة العالم على موجات إذاعة تونس الثقافية.

مع مرور السنوات تابع شوستاكوفيتش بكتابة مؤلفاته الموسيقية، وقد بدأ يدمج إحساسه أكثر فأكثر مع ما تأثر به من مؤلفات الموسيقيين الكلاسيكيين سواء السوفيات أو الأوروبيين على حد سواء. في هذه الفترة زار هانداميث وبيلا بارتوك روسيا لأداء أعمالهم الخاصة، وظهر شوستاكوفيتش وقد قام بأداء مؤلفات موسيقية كان قد ألفها على أنماط موسيقية أوروبية أخرى، حيث ظهر هذا واضحا في أوبرا The Nose الأنف الملحنة بين عامي 1927 و 1928 والمبنية على قصة نيكولاي غوغول، مما أبدأ وعيا متزايدا في التأثر بالموسيقى الغربية. وهذا التأثر أثار عنصرية السلطات السوفيتية التي ترغب ببناء تراث سوفيتي خاص بالسوفيت وحدهم. نستمع إلى مقطع من أوبرا The Nose تحت عنوان Percussion Interlude، وهو مقطع لآلات الإيقاع فقط.

في عام 1928 عندما قام جوزيف ستالين بتدشين خطته الخمسية الأولى، ضرب بيد من حديد وأراد بناء حضارة سوفيتية خاصة بالسوفيت، ورأى أن هناك حاجة لموسيقى شعبية خاصة. حذرت موسيقى الجاز، وبعد فترة قصيرة حذرت كل الأنماط الموسيقية المشابهة لها أيضا، وكان تشايكوفسكي ومؤلفاته هي أساس الموسيقى الروسية، إذ كان لها صفة شبه رسمية ولا يجوز أن يتجاوز هذه المعايير أي مؤلف آخر. هوجم شوستاكوفيتش من قبل الصحافة السوفيتية، مما شكل ضغطا أكبر عليه، وفي عام 1937 ألف شوستاكوفيتش سمفونياته الخامسة التي وصفتها الصحافة بالرد الأقوى على الانتقادات التي وجهت له، وحقق من خلال سمفونياته هذا نجاحا عارما ليس على مستوى وطنه فقط بل على مستوى العالم، وأصبح يعتبر كما لو أنه بطل قومي، إذ أن هذه السمفونية كانت تفوق أي وصف فيما جسده بها عن كل ما يعيشه ويعيشه أبناء شعبه في ألحان لا يقاوم عذوبتها كل من سمعها.

كنا في الاستماع إلى الحركة الأخيرة من السيمفونية الخامسة لشوستاكوفيتش في برنامج لغة العالم. لعل أبرز ما يميز سيمفونية شوستاكوفيتش الرابعة والخامسة هو اقتباسه في بعض أجزاء السيمفونية من سابقيه، غير مكتفيا بذلك بل قام بتعديل تقنيات كثيرة في طريقة عزف الكثير من هذه الألحان، مضيفا عليها أكثر مما أخذ منها، منتجا سيمفونية كما يقال عنها أنها ستبقى خالدة ما بقيت الموسيقى. وفي عام 1937 أصبح شوستاكوفيتش مدرسا للتلحين في معهد لينينغراد للموسيقى، وفي أثناء الهجوم الألماني على الاتحاد السوفيتي كان لا يزال شوستاكوفيتش في لينينغراد، فقام بتأليف سيمفونياته السابعة في المدينة المحاصرة من قبل الألمان في عام 1941، وقام بإنهاء هذه السيمفونية في مدينة سامارا حيث تم إجلاؤه هو وعائلته إليها. نال هذا العمل شهرة سريعة بسبب الظروف التي لحن بها، بالإضافة إلى الجودة الموسيقية الموسيقى التي اعتاد الناس أن يسمعوها من المؤلف شوستاكوفيتش. نستمع إلى مقطع مطول من سيمفونية شوستاكوفيتش السابعة والتي تحمل عنوان لينينغراد دائما في برنامج لغة العالم.

كما أشرنا في البداية إلى كونسيرتو البيانو لشوستاكوفيتش والمتميز من خلال البناء الموسيقي والإيقاعي. نستمع للحركة الثانية من هذا الكونسيرتو للبيانو والأوركستر رقم 2.

0: نأتي لنهاية حصة اليوم من برنامج لغة العالم، أجمل الأوقات وأمتع على موجات إذاعة تونس الثقافية أين يعلو صوت الموسيقى دائما.
1: لغة العالم. لغة العالم مع شادي الجرفي.

0: الرياضة على الوطنية.
1: الرياضة على الوطنية
0: في مواعيد مختلفة.
1: صدى للرياضة في كل المجالات الفردية والجماعية.
0: من قلب الشارع الرياضي لذاكرة الملاعب وانتساراتها.
1: الشوط الثالث كل سنين نرجع لمباريات آخر الأسبوع
0: ونحلوها بعد 24 ساعة
1: بالأرقام والتصريحات وكل التفاصيل.
0: ونور عشية السبت من ماضي ساعتين للستة
1: نسمع نبض الشارع الرياضي،
0: نسترجع أجمل الذكريات ونحتفيه بأبطالنا وإنجازات الرياضة التونسية.
1: أما مع رياضة وأهداف فالموعد مع المباريات مباشرة،
0: الرابطة المحترفة، المسابقات القارية ومشوار المنتخبات.
1: وصف،
0: تعليق،
1: متابعة لحظة بلحظة
0: قبل الماتش وبعده.
1: وكل يوم فلاش سبور 8 غير درجين، ماضي ساعتين غير درجين والستة غير درجين.
0: أخبار، سكوبات وحصريات من الرياضة التونسية والعالمية.
1: تعيش الرياضة على الوطنية.
2: الخبر عنا مسؤولية
1: والمعلومة أمانة،
3: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
1: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
3: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
4: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
5: وفي عناوينها، بمناسبة الذكرى 63 لعيد الجلاء رئيس الجمهورية يصدر عفوا عن 2288 محكوما. تواصل فعاليات الدورة الثالثة لتظاهرة بيك تيك أفريكا بهدف مساعدة المؤسسات الناشئة على التموقع دوليا في مجال الاستثمار في قطاع التكنولوجيا. في العالم، مصادر دبلوماسية تكشف عن رفض السعودية طلبا إسرائيليا للمشاركة في حربها ضد الحوثيين. وفي تفاصيل الأنباء، وبمشاركة أو بمناسبة الذكرى 63 لعيد الجلاء الموافق للخامس عشر من أكتوبر الجاري، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد عفوا عن 2288 محكوما عليهم بالسجن أدى إلى صراح 1573 سجينا. كما أصدى رئيس الدولة تعليماته بتمتيع 424 سجينا بالصراح الشرطي. صدر اليوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر رئاسي يتعلق بدعوة الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية المحلية بعمادة سندس فم الخنجة من معتمدية مغزى من ولاية توزر إلى انتخابات محلية جزئية يوم الأحد 17 من جانفي 27 2000. ويذكر أن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات صادق يوم 28 من سبتمبر الماضي على سحب الوكالة من عضو بالمجلس المحلي بتمغزى من ولاية توسر. تحت شعار ملتقى الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والاستثمار، تتواصل اليوم بمدينة الثقافة بالعاصمة فعاليات الدورة الثالثة لتظاهرة بيك تك أفريكا. وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان لهميسي أكد بالمناسبة أن تونس نجحت في وضع منظومة داعمة للابتكار والمؤسسات الناشئة، لا سيما برنامج ستارت أب أكت، والذي أفرز إلى حد اليوم أكثر من 1500 مؤسسة ناشئة حاصلة على العلامة الوطنية. فيما كشف رئيس لجنة تنظيم الملتقى اسكندر الهدار عن مشاركة أكثر من 100 مؤسسة ناشئة تونسية وعدد من المستثمرين من تونس والخارج في حدث يهدف بالخصوص إلى مساعدة هذه المؤسسات على التموقع إفريقيا ودوليا.
6: تقريبا 100 عارض جلهم من المؤسسات الناشئة التونسية، كذلك عندنا تقريبا 30 عارض أجنبي، 120 متدخل في مواضيع في قطاع التكنولوجيا، قطاع الذكاء الاصطناعي، السايبر سيكوريتي. كيف المؤسسات الناشئة التونسية تعرف العدد نتاعهم قاعد يكبر والحاجيات نتاعهم قاعدة تكبر. هذيك على جبنا تقريبا 30 مستثمر، منهم 20 مستثمر أجنبي من أمريكا، آسيا، من أفريقيا، من أوروبا، باش يتعرفوا على المؤسسات الناشئة. اليوم ولا في تونس عندنا إيكو سيستيم ومنظومة نتاع مؤسسات ناشئة وتكنولوجيا. بيك تيك افريكا باش العباد نقول لهم ايجي وشوفوا تونس شنو الطاقات نتاعها، شوفوا اللي اليوم ثم مناخ اعمال واستثمار مهم. حبينا زاد نجيبوا المشترين الكبار من افريقيا يجيوا يتعرفوا على المؤسسه الناشئه، لانه المؤسسه الناشئه ابار الفينانسمون حاجتها بالاسواق.
5: وعن أهمية هذه التظاهرة يتحدث عدد من ممثلي الشركات الناشئة والعارضين.
2: سيبو قديدة بارتنر في شركة تصرف، نستثمر في الشركات الناشئة. استثمرنا في تقريبا 15 شركة، بدأوا من تونس، اليوم قاعدين يوسعوا في نشاطاتهم في فرنسا، في إفريقيا، في الشرق الأوسط. وجودنا باش نلقاو شركات ناشئة أخرى نستثمروا فيها.
7: محمد حبيب جرامي، تكنيكال مانجر في ستارت اب تونسية. اوبورتونيتي باهية برشا هذه باش نتعرفوا على الستارت اب الآخرين، نتعرفوا على الإيكو سيستيم أكثر.
8: راني أكشوك، المعرض هذا بطبيعة فرصة كبيرة بالنسبة لنا احنا باش نتعرفوا على الشركات الناشئة اللي هما اول كليون للفضاءات هذوما، اللي ما عندوش المكتب نتاعو الخاص او ما عندوش بلاصة يعمل فيها اجتماعات مع الحرفاء نتاعو. احنا نوفروا له المكان والفضاء المناسب على حسب هو احتياجاته.
5: دائما في الشأن الوطني، حيث تنطلق في 27 من الشهر الجاري حملة التلقيح ضد النزلة الموسمية. منسق البرنامج الوطني ضد النزلة الموسمية حكيم الغرد أكد أهمية التلقيح في الحماية من المضاعفات الخطيرة للنزلة الموسمية.
9: باش يكون التلقيح متوفر في الصيدليات وبعد في المستشفيات. التلقيح السنة هذه فيها لاشانا لاشتخوان دو فيروس بي سولينياج بكتيريا. التلقيح كالعادة يتعمل في الفترة هذه يحمينا من فيروسات النزلة الموسمية المنية لخويات المناعة في ظرف 15 يوم بعد التلقيح. الفئات اللي زمهم يلقحوا المسلمين اللي عندهم أكثر من 65 سنة، الحوامل في أي فترة من الحمل، العباد اللي عندهم أمراض مزمنة منهم السكري، ضغط الدم، أمراض القلب، قصور الكلى والأمراض التنفسية وضعف المناعة، كذلك العباد اللي عندهم مرض السمنة وعوين الصحة والصغار اللي عندهم أمراض المزمنة.
5: إلى موضوع آخر، وبعد انقطاع دام سنتين ينتظم المعرض الوطني للكتاب التونسي في دورته الخامسة تحت شعار اقرأ الحياة تشرق، وذلك بمدينة الثقافة بالعاصمة من 23 من أكتوبر الجاري إلى 1 نوفمبر القادم. مدير الدورة الخامسة للمعرض توفيق جريرة أفاد بمشاركة 66 دار نشر تونسية وبعرض أكثر من 1400 عنوان، مشيرا إلى برمجة فقرات موجهة للطفل. وفي الشأن الثقافي أيضا، فاز مسلسل المطبعة من إنتاج التلفزة التونسية بجائزة أفضل عمل درامي أجنبي في مهرجان ماتيرا فيكشن للأعمال التلفزيونية والدراما الإيطالية. ويأتي هذا التتويج الجديد ليعزز رصيد العمل الذي عرض خلال شهر رمضان 26 والفين وحصد عددا من الجوائز، ويستعد المنتج المنفذ والمخرج مهدي الهميلي للانطلاق في التحضيرات للجوائز الجزء الثاني من مسلسل المطبعة المقرر عرضه خلال شهر رمضان 27 والفين. بعد فصل قصير ودوليا، مصادر دبلوماسية تكشف عن رفض السعودية طلبا إسرائيليا للمشاركة في حربها ضد الحوثيين.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
5: وأعلنت القوات الحكومية اليمنية تحييد نحو 1200 حوثيين وتدمير 440 آلية عسكرية في إطار عمليات متواصلة في اليمن. كما استهدفت غارة جوية منطقة رأس عيسى غربي اليمن التي تضم منشآت ومستودعات لتخزين الوقود الحوثي، تزامنا مع غارات استهدفت محطة تابعة لشركة النفط اليمنية، فيما أسفرت هجمات للحوثيين خلال الساعات 24 الماضية عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 17 آخرين في محافظة تعز. هذا وأفادت صحيفة هارتس العبرية بأن السعودية رفضت طلبا توجهت به إسرائيل عبر واشنطن لإشراكها في الحرب ضد جماعة الحوثيين في اليمن. وقالت الصحيفة نقلا عن مصدر دبلوماسي إن إسرائيل تسعى عبر وساطة أمريكية لإقناع المملكة بالسماح لإسرائيل بالتدخل في الحرب مع الحوثيين. نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمريكي قوله أن الرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بحث مع الرئيس دونالد ترامب إمكانية استئناف القتال ضد إيران قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 من أكتوبر الجاري. نتنياهو وحذر وفق ذات المصدر الرئيس ترامب من خطوات إيرانية مقلقة في المجال النووي، كما تباحثا عملية مشتركة واسعة تشمل استهداف مواقع عسكرية ومنشآت نووية. بهذا نصل إلى ختام نشرة الأنباء، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. بمناسبة الذكرى 63 لعيد الجلاء، رئيس الجمهورية يصدر عفوا عن 2288 محكوما. تواصل فعاليات الدورة الثالثة لتظاهرة بيك تاك أفريكا لمساعدة مؤسسات ناشئة على التموقع دوليا. في العالم، مصادر دبلوماسية تكشف رفض السعودية طلبا إسرائيليا للمشاركة في حربها ضد الحوثيين. هذه الأخبار وأكثر تجدونها بالتفصيل على الموقع الرسمي للإذاعة الوطنية التونسية في أمان الله.

0: معنا
1: معنا احنا
0: بدايه الحكايه.
2: اذاعتنا الوطنيه
0: كيجي الليل
2: الليل الليل الليل
0: تتبدل الاصوات
3: تبدا القصص
4: نصغي اليك فتحدث الينا

0: شد وحنين مع سعيدة الزغبي.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام اللي تبعوا فينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في شد وحنين. أهلا وسهلا مستمعينا الكرام أو في هذا البرنامج أو في الإذاعة الوطنية. احنا باش نبداو حلقتنا اليوم وجزءنا الأول فيها أصدقائي المستمعين مع علي الرياحي في عيشة ويحميها.

0: عليها.
1: مرحبا بكم وربي يحميكم الكل أصدقائي المستمعين، وأهلا وسهلا منورين الليلة. احنا كيما العادة باش نحكيو شوية في الأمثال الشعبية التونسية، وبالطبيعة نسمع أغاني تونسية في هذا الجزء الأول. ناس بكري يقولوا، وهذا واحد من أطرف الأمثال الشعبية، إذا لقيت القطوسة ضعيفة أرجع من السقيفة. شو معناها؟ معناها إذا دخلت لدار حد وعرضتك القطوسة وهي مسكينة في حالة ضعيفة وظلوحة بينا، فعرف إنه البيت هذاك ماهوش بيت أهل كرم، فمن غادي أرجع لأنك مش تقعد جيعة. وهي من الأمثال الشعبية اللي تدعو إلى النظر حولك. وقت اللي تمشي لدار يزمك تغزر وتثبت في الدنيا الكل، وهي مش ديما صحيحة الحكايات هذه، على خاطر تنجم تمشي لدار فيها صغار فتلقى الصالة الدنيا داخلة بعضها، فيها لعب ملوحين في كل بلاصة ومخادة طايحة في القاعة، وتنجم تلقى قدمة خبز، تنجم تلقى شطر كعبة غلة، تنجم تلقى أي حاجة في دار فيها صغار. فهذا لا يعني إنه أهل الدار مثلا ما همش نظاف ولا ما همش مرتبين، أما عادة البيوت اللي فيها حياة راي فيها برشا فوضى، ما تحاسبوهمش على بعض السلوك اللي انتم ما تستسيغوهش ولا يظهر لكم ماهوش لائق، لكن اللائق

يلحق عندي وعندك ماهوش كيف كيف، أما في كل الحالات اللي يخلي قطوسة للشر الحقيقة ما فيه ما يتعشر. ربي طيحكم بالناس الباهيين أصدقائي المستمعين. احنا نسمعوا الهادي القلال في دار الحبيب ونكملوا نواصلوا مع حلقتنا اليوم في شادون وحلو.

منورين هذا اللقاء أصدقائي المستمعين، ومرحبا بكل اللي تبعوا فينا في أي مكان من الكرة الأرضية. نعرف اللي فما مجموعة من الناس اللي يخدموا توا، فما اللي يعملوا في طريق طويل بين القارات وبين الدول العظمى، ويحاولوا يلتقطوا هكا إشارات الإذاعة الوطنية التونسية. تحية لكم الكل، إن شاء الله طريق السلامة، ربي يعينكم وربي يعين الناس كل اللي تخدم في تونس وخارج تونس، وربي يعين الناس اللي تقرأ والناس اللي قاعدة تخمم في مستقبلها والناس اللي قاعدة تخطط للخير، والناس أيضا اللي طار عليهم النوم الليلة إن شاء الله تسمعوا الغناء اللي يعجب بكم، وإن شاء الله بعد ترقدوا وتشوفوا أحلام وردية وسعيدة. ناس بك يقولوا أعمل يا خصيب تصيب، كان ما يجيكش في البقرة يجيك في الحليب. توا الجيل متاع توا يقول لك الكارما، معناها دور الدنيا دور دور وتخلص نفس اللي دفعته للناس الأخرين. معناها اللي يعمل به بش يلقاه، واللي يعمل الخايب بش يلقاه، حتى ولو كان ما فماش إشارات. نجم تعمل حاجة ما تخطرش على البال وحاجة غير مستساغة وما فما حتى إشارة تقول اللي انت ممكن تدفع الفاتورة، لكن الفاتورة راهي باش تدفع اليوم غدوة بعد غدوة، راهي باش تدفع. إذا كان ما جاتش في البقرة اللي هي توا، تجي في الحليب اللي هو غدوة. وإن شاء الله ربي يحميكم أصدقائي المستمعين ويدلكم الكل الخير. احنا باش نسمعوا سيدة نعمة في الليلة آه يا ليل جيت نشكيلك، ونرجعوا لبقية تفاصيل الحلقة.

يا مرحبا. ناس بكري يقولوا إذا كان وليدنا ضرب وليدكم هذاك حال الصغار، وإذا كان وليدكم ضرب وليدنا عيشوا من نهار. إيش معنى هذه؟ هذه الناس اللي تقيس بمقياسين. إذا كان زوج صغار تعاركوا، كان ولدي ضرب ولدك فهذيك حالة الصغار، ما كان ولدك ضرب ولدي لا تولي حكاية أخرى. وهذه من السلوكات اللي الأولياء ما ينتبهوش برشا إلى أنها تأثر فعلا في تربية الصغار. تعلمهم الأنانية وتعلمهم يقيسوا بمقياسين، اللي ليه غالي واللي عند الآخرين رخيص، وعلى هذاك يولي يستسهل حاجة الناس ويستسهل ظلم الناس. راي فما سلوكات يعني صغيرة وتظهر تافهة لكنها تعلم في نفسية الأطفال وتربيهم على حاجات احنا بعد احنا انفسنا الكبار نستغربوا وقتاش تعلموها من الحاجات اللي احنا نفلتوها من غير ما نشعروا. ان شاء الله ربي يحميكم ويعطيكم الوقت الطيب، وان شاء الله يعطيكم الذرية الصالحة. احنا باش نختموا هذا الجزء اصدقائي المستمعين في وصلة في طبع رمل الماية الفرقة الرشيدية، ثم نرجع لبقية تفاصيل حلقتنا الليلة في شادون وحنين.